تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق هنا في محطات. نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر، في برنامج محطات.

فوائد صحية لشرب كوب من الشاي الأخضر. الشاي الأخضر هو أوراق نبات الشاي الطازجة، وتزرع في الصين والهند وسيلان. والشاي هو دواء إعجازي يحافظ على الصحة، وله قوة غير عادية في إطالة العمر، حيث يلاحظ أنه في كل مكان يزرع الشاي ويكون الناس طويلي الأعمار. وفي العصور القديمة والحديثة اعتبر الشاي الأكسير الذي يجعل سكان الجبال يعمرون طويلا. وللشاي فوائد كثيرة، نذكر منها حرق الدهون. يساعد الشاي الأخضر على تسريع عملية الأيض، لأن تأثيره المضاد للأكسدة يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية. فقد اكتشفت دراسة أمريكية جديدة أجريت على رجال بدناء أن شرب الشاي الأخضر 3 مرات يوميا يحرق 200 سعرة حرارية إضافي يوميا. وكذلك وجد الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر أن الطاقة لديهم تعززت بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، يخفض الشاي الأخضر مستوى السكر في الدم، والذي يعتبر مسؤولا عن تخزين الجلوكوز على شكل شحوم. ولذا فإن تخفيض مستوى السكر يخفض أيضا مستوى الشحوم المخزونة في الجسم. حماية القلب من الأمراض. أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، لأن تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكوليسترول الضار LDL في الشرايين. ويعتبر تشكل جلطات الدم الغير الطبيعية السبب الرئيسي في النوبات القلبية والجلطات الدماغية. وقد أظهر الشاي الأخضر أنه يمنع تشكل الجلطات الدموية غير الطبيعية، وأن له نفس فعالية الإسبرين في هذا المجال. ومن جانب آخر، يجب ملاحظة أن الإسبرين له تأثيرات مضادة للتجلط تختلف عن الشاي الأخضر. ولذا فإذا كنت تتناول جرعات صغيرة من الإسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو الجلطة الدماغية، فإنه ينبغي عليك الاستمرار في ذلك حتى لو كنت تشرب الشاي الأخضر أيضا. كذلك أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يزيد مستويات الكوليسترول النافع HDL، الذي يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين. تخفيض ضغط الدم. يعود سبب ارتفاع ضغط الدم إلى إنزيم تفرزه الكلية ويسمى ACE، وتعمل الأدوية المخفضة للضغط على منع إفراز الإنزيم. ولذا فإن ضغط الدم يمكن تخفيضه من خلال تعطيل عمل الإنزيم. أما بالنسبة للشاي الأخضر، فهو معطل طبيعي للإنزيم. وقد أظهرت دراسات عديدة أن ضغط الدم انخفض في الحيوان والإنسان بعد إعطائها مستحضرات من الشاي الأخضر. الوقاية من الإصابة بمرض السكري. حين يستهلك الجسم النشا، فإنه يحتاج إلى إنزيم يسمى أميلايس لتحليله إلى سكريات

بسيطة ويمكن امتصاصها في مجرى الدم. وتقوم فوليفونينورس الموجودة في الشاي الأخضر بمنع إنزيم أميلايس، ولذا فإنها تساعد على خفض مستويات السكر في الدم. إن مستويات العالية للسكر والإنسولين في الدم يعرض الناس للإصابة بمرض السكري، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن كوباً واحداً من الشاي الأخضر يومياً خفض مستوى نشاط إنزيم أميلايس بنسبة 87%.

أهلا بكم أيها الأحبة، وننتقل إلى محطة جديدة من برنامج محطات، ومحطتنا تقول: عادات يومية تسبب أمراض القلب. أكد دكتور هارموني رينولد المدير المساعد لمركز البحوث السريرية في طب القلب والأوعية الدموية في جامعة نيويورك أن العادات اليومية يمكن أن تكون سبباً في أمراض القلب، ويقول إن تجنب بعض العادات يمكن أن يساعد أن تعيش حياة صحية. ومن هذه العادات مشاهدة التلفزيون، الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، والتي لو كنت تمارس الرياضة بانتظام، لأن قلة الحركة تؤثر على مستويات الدهون والسكريات في الدم. وأيضا عزيزنا المستمع، الاكتئاب دون رادع، الاكتئاب يمكن أن يؤثر سلبا على قلبك. يقول الدكتور رونالد أن الأبحاث أثبتت فائدة الضحك والدعم الاجتماعي، وأضاف أنه من المفيد أن تكون قادرا على الانتقال إلى شخص آخر والحديث عن مشكلتك. وأيضا من الأسباب عزيزان المستمع التي قد تؤدي إلى أمراض قلبية، الشخير. يمكن أن يكون الشخير علامة على شيء أكثر خطورة، ويقول الدكتور أن أكثر من 18 مليون أمريكي من البالغين يعانون من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وأيضا عزيزنا المستمع، أمراض اللثة. في حين أن السبب الدقيق غير معروف، هناك صلة قوية بين أمراض اللثة وأمراض القلب. أيضا عزيزنا المستمع، تناول الكثير من الطعام. إن اللحوم الحمراء خطيرة جدا، والوزن الزائد هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. وأيضا تناول اللحوم الحمراء التي تكون غنية بالدهون المشبعة، وهناك أيضا أدلة على أن اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد والسجق تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم. وأيضا عزيزنا المستمع، التدخين هو كارثة تامة على قلبك، فهو يؤدي إلى جلطات الدم، الأمر الذي يمكن أن يعرقل تدفق الدم إلى القلب ويساهم في تراكم الترسبات في الشرايين. ومن الأشياء أيضا عزيزنا المستمع، تجنب الفواكه والخضروات. وجدت الأبحاث أن الناس الذين يأكلون أكثر من 5 مرات من الفاكهة والخضروات يوميا تقل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب 20%، من الناس الذين يتناولون أقل من 3 وجبات في اليوم الواحد. وأيضا هناك الملح، وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية والفشل الكلوي والنوبات القلبية. إذن عزيزنا المستمع، بعد أن تحدثنا عن بعض الأطعمة والمشروبات التي تقوي ذاكرتك ومن فوائد الصحية للشاي الأخضر، فما رأيك أن نتحدث عن لماذا نبكي من الفرح؟ الفرح المفاجئ أو الكبير يشكل عنصرا ضاغطا على أعصاب الإنسان تماما كالحزن، والبكاء وسيلة لتخفيف هذا الضغط. لذلك فالدماغ يطلب من الجهاز العصبي نقل أوامر البكاء لتخفيف الضغط وتحمل

الطرح الكبير. وإليكم هذه المحطة الجديدة مستمعين الكرام، لماذا هناك بيض أبيض وبيض بني؟ اختلاف اللون يعود إلى اختلاف الصبغة الموجودة في قشرة البيضة، وهذا الاختلاف جيني بسبب سلالة الدجاج التي انحدر منها، وهذا الاختلاف فقط في الصبغة، حيث لا فرق بين البيض البني والأبيض سواء بالطعم أو بالمكونات الغذائية. وإليك هذه المحطة الجديدة مستمعين الكرام، لماذا نغسل وجهنا عندما ننهض من النوم؟ يغطي الجلد طبقة من خلايا الجلد الميتة والبكتيريا والملوثات والفيروسات وبعض الأوساخ. كل يوم عزيزي المستمع يلقي الجلد 50 مليون خلية ميتة، والتي تكون طبقة سميكة على مر الزمن، إلا إذا اتخذت إجراء فعالا بغسل وجهك مرتين في اليوم. غسل وجوهنا لا يخلصنا من الأشياء غير المرغوب فيها فقط، بل يوفر الترطيب للبشرة. لذلك يجب غسل الوجه مرتين يوميا وليس فقط في الصباح. كما أن غسل الوجه يساعد على تنبيه الجهاز العصبي وتنشيط عمله في الجسم، وهو كذلك بالنسبة للمسلمين سنة ذكرت في بعض الأحاديث. وأيضا نحن لدينا الوضوء، نتوضأ 5 مرات في اليوم، الحمد لله على ديننا الإسلامي. لماذا يظهر الذباب ملتصقا بالزجاج؟ السبب ليس الذباب ولكن نوع الزجاج، فهو يعمل على عكس الضوء أو تجميعه بشكل يوحي لك بأن الذباب ملتصق، مما يؤكد هذا أنه لو قمنا بنقل نفس الذباب إلى زجاج من نوع آخر فإن الأمر لن يظهر كذلك. نأخذ هذا الفاصل مستمعين الكرام ونعود ونستكمل برنامج محطات.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل ونستكمل معكم برنامجكم محطات. لماذا تم اختيار حركة عقارب الساعة من اليمين إلى اليسار بشكل دائري؟ ما هو سر اتجاه دوران عقارب الساعة؟ سبب هذا الاتجاه هو أن أول ساعة اخترعها البشر كانت تعتمد على الشمس والظل، وتم اختراع هذه الساعة في نصف الكرة الشمالي، مما جعل حركة دوران الظل تكون بالشكل الذي نعرفه باتجاه عقارب الساعة.

0: لماذا عندما نضع أذننا على الأريكة نسمع دقات قلبنا؟ هناك سببان رئيسيان لهذه الظاهرة. إننا قبل النوم نركز أكثر في السمع منه في النظر، لذلك فيكون لدينا حاسة سمعية أقوى فنسمع بوضوح. إن دقات القلب عبارة عن اهتزازات تنتقل إلى جسم المخدة الأريكة، وتقوم هي بنقلها إلى أذننا، وبالتالي فإن بعض أنواع الأرائك لا ينقل هذا الصوت لأنه لا ينقل الاهتزازات. لماذا نرتجف وتصطك أسناننا في البرد؟ الجواب: يحدث صك الأسنان وخروج صوت منها لنفس السبب الذي يحدث من أجله الارتجاف. وسبب الارتجاف هو أنه في البرد تنقبض العضلات بشكل مشدود، يجعل هناك احتكاك بينها وبين باقي أجزاء الجسم، وهذا الاحتكاك يخلق حرارة ترفع من درجة حرارة الجسم وتؤدي ردة فعله إلى مثل ذلك الارتجاف. لماذا شعر الأنف سميكا؟ قد يكون شعر الأنف مزعجا، إلا أنه يلعب دورا مهما في الصحة، ويجب أن يكون شعر الأنف سميكا حتى يتمكن من القيام بعدة وظائف، وهي منع الأجسام الغريبة الموجودة في الهواء من الدخول. وهذه الأجسام يمكن أن تكون مؤذية لو لم يتم حجزها ومنعها من الدخول إلى الرئتين بواسطة شعر الأنف الذي يدفعها إلى الجزء الأمامي من الأنف لتخرج مع المخاط. توفير الرطوبة للهواء الذي يمر من خلال ممرات الأنف، وهذا الهواء يجب أن يكون رطبا بشكل كاف لتتم معالجته بشكل ملائم في الجهاز التنفسي. وفي غياب شعر الأنف يكون الهواء جافا. إفراز مخاط كثيف يلتقط الأجسام الغريبة مثل الغبار وغبار الطلع. لماذا لا يستطيع معظم الناس تحريك شحمة الأذنين؟ لأن الحركة الإرادية في الجسم تعتمد على وجود العضلات، وشحمة الأذن ليس فيها عضلات. ولكن هناك حالة استثنائية لدى عدد قليل جدا من البشر الذي يكون لديهم شيء خاص في التحكم بالأعصاب إلى درجة تجعلهم يتحكمون بشحمة أذنهم. هل يغلي الماء أسرع عند إضافة الملح إليه؟ إن إضافة الملح إلى الماء لا يجعله يغلي بشكل أسرع، بل يجعله أسخن. الماء يغلي على درجة 100 مئوي، فإذا أضفت الملح إلى الماء تزداد درجة الغليان وتصبح 100 إلى 106 مئوي، وقد تحتاج عملية الغليان إلى بضع ثوان إضافية، وهذه العملية أفضل للطبخ. لماذا؟ إن إضافة الملح للماء يؤكد طهي المكونات جيدا وبسرعة، وهذا عائد إلى زيادة درجة حرارة الماء. يقول الخبراء: الملح يغير الكيماويات الموجودة في الماء، ولاحظ كيف يبدو سطح الماء المغلي أسخن وكثير الغازات عند إضافة الملح، ولفترة بسيطة يبدأ الغليان على سطح الماء. المواد الكيماوية الموجودة في الملح: كلوريد الصوديوم يساعد على تغيير التركيب الكيميائي لجزيئات الماء، فالجزيئات الموجبة للملح عزيز المستمع تجذب الجزيئات السالبة للماء وينطلق غاز خلال هذه العملية، وهذه العملية تساعد على تمدد وزيادة الحركة السريعة للجزيئات في الماء والتي تؤدي إلى زيادة في درجة الحرارة. لقد لاحظ الناس هذا التغير المفاجئ في درجة حرارة الماء، فاعتقدوا أن إضافة الملح تؤدي إلى غليان الماء أسرع، والحقيقة هي أن عند إضافة الملح إلى الماء المغلي يظهر أنه أكثر، وهذا السبب الذي دفع الناس إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الملح يجعل عملية الغلي أسرع.
1: وننتقل إلى محطة جديدة. ما سبب الحرقة التي نشعر بها في المريء؟ يعاني 40% من البالغين في

0: العالم من هذه الحرقة، وبالتالي هي ليست أمرا غريبا لو أصابك. لماذا تحدث الحرقة؟ تحدث الحرقة بسبب ارتداد الطعام أو حامض المريء إلى المريء لأسباب مختلفة. الأسباب: تناول أطعمة معينة خصوصا الغنية بالدهون أو المقلية أو الحارة، وبعض الأنواع الأدوية، وهناك مرض في ارتجاع المريء، والاستلقاء بعد الأكل مباشرة، أو الوزن الزائد، أو التدخين. وهناك أيضا النوم من دون رفع الرأس قليلا عن مستوى الجسم. وهناك أيضا عزيزي المستمع الملابس الضيقة، فإذا ابتعدت عنها عزيزنا المستمع، عن هذه المسببات للحرقة، ستكون بصحة جيدة. مما تصنع أكياس الشاي؟ تصنع أكياس الشاي من مزيج من الخشب وألياف الخضار. تصنع ألياف الخضار من نبتة تسمى قنب أباكا، وهي شجرة تزرع للاستفادة من أليافها في الفلبين وكولومبيا. يوجد في أكياس الشاي المغلقة حرارياً بلاستيك حراري قابل للغلق مثل PVC كمكون ليثي على السطح الداخلي لكيس الشاي. وننتقل إلى محطة جديدة، الكافيار من أي سمك؟ المعروف أن الكافيار يعتبر من أغلى أنواع الطعام، فهو غني بالوحدات الحرارية. والكافيار عبارة عن بيض نوع من السمك، فما هو اسم هذا السمك؟ وما هي أكثر المناطق والبحار التي يعيش فيها؟ لا شك عزيزي المستمع أنه ستورجيون، وهو السمك الذي يعطينا الكافيار. وأهم مناطقه في العالم بحر قزوين والبحر الأسود جنوب الاتحاد السوفيتي، كما تشارك إيران بنصيب وافر من إنتاجه العالمي. وقد يطول عمر هذا السمك إلى 300 سنة، ويبلغ طوله من 8 إلى 11 قدما. وقد اشتق اسم مدينة إستراخان السوفيتية من اسم هذا السمك، وتعتبر أشهر الموانئ المختصة بإنتاج هذا الطعام. هل تساءلت عزيزي المستمع لماذا يطلقون حول العالم اسم شهر العسل؟ شهر العسل هذا الأصل والتقليد الذي اشتهر حول العالم جاء من شعوب أوروبا الشمالية، فكانوا يقدمون لضيوفهم في الأفراح شرابا مصنوعا من العسل، ويستمر العروسان في شرب هذا الشراب لمدة 30 يوما لما فيه من فوائد عظيمة ومقوية. ماذا تعرف عزيزي المستمع عن فوائد يقظة الفجر؟ لا شك أعزائنا المستمعين أن تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون الأوثري في الجو عند الفجر، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس، حيث ثبت حديثا أن غاز الأوزون، وهو أحد نظائر الأكسجين الموجود في طبقات الجو العليا لحماية الأرض من بعض الإشعاعات الضارة، ينزل إلى الطبقات الدنيا الملامسة لسطح الأرض عند الفجر، ثم يرتفع مع شروق الشمس. وبهذه المعلومة وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج محطات. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل ومحطات جديدة. كونوا بخير أيها الأحبة، في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

ملخص لكتاب عقلية الكشاف، لماذا يرى بعض الناس الأمور بوضوح، لجوليا غايلف. عقليتان من التفكير. هناك نوعان من أنماط التفكير. الأول هو الاستدلال القائم على الدوافع، حيث تؤثر الدوافع اللاواعية في طريقة استنتاجنا، فنبحث عن مبررات لتصديق ما نريد أو لرفض ما لا نريد، وهو ما يعرف بعقلية المحارب أو الجندي، التي تدفعك عن المعتقدات القائمة وترفض ما يعارضها ويصعب ملاحظتها في أنفسنا رغم وضوحها عند الآخرين. أما النمط الثاني فهو الاستدلال المدفوع بالدقة أو عقلية الكشاف، التي تبحث بموضوعية عن الحقيقة وتتقبل تعديل المواقف عند

لظهور معلومات جديدة. تفحص الافتراضات تفكر في تفسيرات بديلة. كلا، نمطين موجودين لدى البشر بالفطرة، ولا أحد يستخدم أحدهما بشكل كامل، بل نتقلب بينهما مع وجود أشخاص يميلون أكثر إلى عقلية الكشاف، مما يجعل فهم عقلية المحارب خطوة أساسية قبل محاولة تبني عقلية الكشاف. إذن أسباب اعتمادنا على عقلية المحارب: تلجأ عقولنا إلى عقلية المحارب لست أسباب رئيسية، ثلاث منها عاطفية وثلاثة اجتماعية. الأسباب العاطفية: تبدأ بالرغبة في الراحة وتجنب المشاعر السلبية مثل الخوف والندم والتوتر، مما يدفعنا لتصديق ما يمنحنا شعورا أفضل. يلي ذلك حماية احترام الذات عبر الدفاع عن معتقداتنا للحفاظ على صورتنا الداخلية، ثم رفع الروح المعنوية من خلال التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات لتحفيز أنفسنا على مواجهة المواقف الصعبة، وهو في جوهره خداع للذات. أما الأسباب الاجتماعية فتهدف إلى التأثير على الآخرين، وأولها الإقناع، إذ نقتنع بشيء ما كي نستطيع إقناع الآخرين به، وثانيهما تحسين صورتنا أمام الناس باختيار المعتقدات التي تجعلنا نبدو بمظهر جيد، وثالثا الرغبة في الانتماء للجماعة وتجنب إبداء آراء مخالفة، مما يجعلنا نتمسك بمواقفنا حماية لقيمنا وصورتنا الاجتماعية. لكن هذه العقلية كثيرا ما تأتي بنتائج عكسية. في هذا الكتاب أيضا يذكر الفرق بين الكشاف والمحارب. لكل من عقلية المحارب وعقلية الكشاف دور مختلف. فعقلية المحارب نستخدمها للاعتناق المعتقدات التي تمنحنا المكاسب العاطفية والاجتماعية السريعة، بينما عقلية الكشاف تمكننا من رؤية الأمور بوضوح لاتخاذ قرارات مدروسة ومعالجة المشكلات والمخاطرة بحساب وتحقيق الأهداف وفهم العالم بعمق. غير أن دماغتنا اللاواعية هي التي تحدد أي عقلية نعتمدها تبعا للهدف والأولوية، ومع وجود تحيزات قوية في صنع القرار نبالغ في تقدير عقلية المحارب التي تمنحنا مكافآت فورية، ونهمل عقلية الكشاف التي تحتاج التزاما مستمرا بفوائد تراكمية في المستقبل. المانع الأكبر من تبني عقلية الكشاف هو ظننا أننا نستخدمها فعلا، إذ يقود هذا الاعتقاد إلى زيادة الثقة بالحدس والآراء دون فحصها. كما أن المعرفة والذكاء ليس ضمانا للموضوعية، فقد يستخدمها البعض لترسيخ قناعاتهم بدل البحث عن الحقيقة، فهما مجرد أدوات. وما يجعل الشخص كشافا حقا هو طريقة التفكير القائمة على البحث النزيه عن الواقع ثم التصرف وفق ما تكشفه الحقائق.

كل نكران يبدأ بالتعود. كلما اعتاد الفرد على مشاعر وممتلكات وظروف معينة، كلما قلت قيمتها عنده، وتبدأ بالنقصان شيئا فشيئا حتى تتلاشى هذه القيمة. وهذا شبيه لمفهوم المنفعة المتناقصة في علم الاقتصاد. فتجربة السفر الأولى تحمل دهشة كبيرة، واللقمة الأولى لها لذة عظيمة، وأول أيامك مع شريك حياتك لها دفء لا يعادل، ولكن هذه الدهشة تبدأ بالتناقص مع الاعتياد، فتتحول هذه الدهشة إلى شعور طبيعي يومي وكأنه معطى ومن مسلمات حياتك البديهية أشبه بالروتين. وهنا تتسلل مشاعر الكفر بالنعمة، فتصحو صباحا وأنت لا تحمد الله على صحتك، ولا تشكر الله لوجود أحبابك، ولا تتأمل رزقك وبيتك وأمنك وأمانك. لهذا الامتنان دواء الاعتياد. حاول أن تهزم الاعتياد ورتابة الشعور عبر آيات الشكر والحمد، فالأمور ما زالت بديعة من حولك، ولكن بصيرتك أصيبت بالعمى ونفسك عطبت عن استشعارها. احفظ هيبة النعم ولا تنسوا الفضل بينكم. الوراقون.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: عزيز المستمع، استوقفني يوما ما عبارة تقول: كن أنت التغيير الذي تريد أن يحدث للعالم. شعرت بقيمة تلك العبارة حقا، وبدا لي كأن صوتا ينادي داخلي بأن التغيير الأفضل دائما ينتظر الجميع، بل أن كل إنسان يريد أن يحسن من كيانه وذاته، فهو بذلك يحسن من صورة مجتمعه ككل. فمن منا راض عن نفسه بالصورة الكافية المرجوة، ومن منا ينهض باكرا ليحسن من عاداته ويغير أحواله للأفضل ويفيد مجتمع ويستغل كل دقيقة من عمره لتحويل سلبياته إلى مزايا وإيجابيات. الحقيقة هي أن الندرة وقلة قليلة ممن نعرفهم يستيقظون باكراً لفعل ذلك، أما الأغلبية فلا يفعلون. إنهم للأسف مشغولون في تأنيب العالم ومعاتبته على كونه لم يعد المكان الأنسب للعيش، بل تناسوا بأن الله خلق الكون لنعمره نحن، لنجتهد بأن نضع فيه الثمرة لتجلب لنا الطعام الذي نحيا به. فالله حث كل إنسان على النهوض والمثابرة من أجل تعمير تلك الأرض التي تحملنا. بالطبع لن يتغير العالم طالما داخل قلوبنا ووجداننا سبات وغفلة، بل وتكاسل لا فائدة منه غير هدر الوقت والجهد. الكون ينادي دائما ونحن نسمع من أعماقنا، ولكن قلة هم من يلبوا النداء ويتجانسوا مع نغماته ويمتزجوا به، محاولين تغيير ما يمكن تغييره للأفضل. جميعنا لدينا القدر الكافي من القوة والعزيمة والإصرار لتعديل حتى أصغر وأبسط المشاكل التي تؤرقنا، ولكن من حقا ينهض بصدق نية لتغييرها هم أقلية وفئة نادرة. فلا تعتقد بأن مناداتك لكون العالم لم يعد مكانا مناسبا للعيش ستجدي نفعا، فبكل الأحوال العالم يسري والكون يدور وهناك ليل ونهار.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: فإذا كان العالم مكاناً غير مناسباً، لما لا تقدم وتضع يد المساعدة للنهوض به وجعله مكان أفضل لكل كائن يحيا به؟ لما لا تكون أنت الزهرة المبهجة التي تجعل من العالم مكاناً أجمل؟ وليس الأمر بالمستحيل، بل إنه السهل الممتنع. فالتغيير الأفضل ربما يحتاج لصبر وعزيمة، وذلك لأن النهوض والصعود لأعلى لا يقوم به إلا من لديه نية خالصة صادقة بأن الله استخلفه في الأرض ليعمر فيها بكل خير ومنفعة. لذا استيقظ باكرا وانظر كيف للشمس أن تشرق كل صباح في كل مكان في العالم دون النظر إلى الوراء. تشرق وهناك حروب، تشرق وهناك ظلم وفساد وتلوث وضوضاء، تشرق لأن تلك هي مهمتها على هذا الكون، أن يعم الضوء والنقاء للعالم. تعلم منها ذلك الدرس، ولا تنظر تحتك أو خلفك، بل تطلع دائما للأمام وانظر للأعلى دائما، واطمح بأن يعم صوت السلام كل أرجاء الكون. احلم واسعى لتحقيق حلمك، ادعم غيرك وساعده على النهوض، كن صديق للعالم واحتوي واستفد من كل ما منحه الله ووضع الله بالأرض. فأنا أتذكر جيدا تلك المقولة التي قلت

0: قمت بقراءتها من خلال كتاب 100 طريقة لتحفيز ذاتك، حيث ذكر ديباك كوبرا إحدى الحكم الهندية التي تقول إنك تعتقد أنك تحيا في هذا العالم في حين بأن العالم هو الذي يعيش فيك. لذلك ضع هدفا واضحا وسعى لتحقيقه، ستجد تروس الحياة جميعها تتناغم من أجل تحقيقه وإنجازه من أجلك. ستجد أبواب الخير تفتح أمامك من حيث لا تدري. ستجد توفيق الله ينير دربك ويمحي ظلماتك، لكن عليك بالاجتهاد والعطاء حتى تتلقى مقابلا يرضيك ويسعد قلبك ووجدانك. لذا تعمق في ذاتك واستغل نعم الله عليك من أجل النهوض بأفراد مجتمعك. كن قدوة للخير وانشر التفاؤل والحث على الاجتهاد والعمل. ازرع ثمرة تكون يوما شجرة تجني ثمار الخير. ابتسم في وجه العابرين وامنحهم شعورا بالطمأنينة والامتنان. اجعل من كل المستحيلات فرصا مستغلة وممكنة. اجعل من كل صعاب الحياة تحديا تستيقظ من أجل أن تخوض وتفوز به، ولا تقبل إلا بالربح والفوز. الفوز أن تكون فردا في أمة لكن يمكنها أن يجعل عالم بأكمله يحيا بسلام وحب وأمان.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالأدب، فأمرت بحفظ اللسان ولزوم الصمت ولين الكلام. ولخطورة اللسان فقد ركزت الشريعة على أداب الكلام والمحادثة، وألف العلماء المصنفات المستقلة في هذا الباب، وبينوا آداب الحديث والمناقشات والمناورات العلمية. فالإسلام يريد أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وأدبه ومظهره. ولعلك تجد ما ينفعك عن قراءة الكتب هنا، فإنها عصارتها. الشريعة جاءت بالأدب، هذا الدين قد جاء بالأدب، ولا شك بأن مواضيع الأدب تزين المسلم وتحث على التخلق بالأخلاق الحميدة والفاضلة، لأن الإسلام يعتني بالمسلم من جميع الجوانب. ويريد الإسلام أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته.

0: خير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
1: أدب الكلام والمحادثة. يحتاجها المسلم حتى إذا أراد بأن يحادث ربه ويتكلم مع الله، كذلك فهو يحتاج في الكلام مع أهل العلم ومع أصحابه وأصدقائه وزوجته، وهو أدب يحتاج إليه في المجالس، لأن الناس اجتماعيون بطبعهم، هم يختلطون ويتلاقون ويجتمعون ويتزورون. فإذا عدم هذا الأدب وهو أدب الكلام والمحادثة، صارت اللقاءات مضيعة للأوقات، مجلبة للعداوة والشحناء والبغضاء، ليس فيها كبير الفائدة، بل ربما انطوت على ضيق وهم وغم بسبب ترك أدب الكلام والمحادثة.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: لذلك جاء كلام السلف في حبس اللسان كثيرا، فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن: أعقل لسانك إلا عن حق تقيمه، أو باطل تضحده، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. لذلك السلف رحمهم الله ألفوا في فضل الصمت تأليف، مثل ما فعل ابن أبي الدنيا رحمه الله. وتكلم العلماء في مساوئ الإكثار من الكلام والحث على التقليل منه، وأن الإنسان إذا عدم كلامه ليوشكن أن يعرف ماذا يسود به من الصحائف، صحائف أعماله.
0: رقة الكلمة.
2: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: الأخبار جهينة.
1: وهذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مرحب ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة أرجع عن سالم.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
5: تمام الرابعة فجرا في الكويت.

موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، سعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزير الخارجية الكويتي يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان.

0: محاولات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: وبرك بوالديك يجب أولا أن تفعلها لله عز وجل خالصا، ثم إحسانا لهؤلاء الوالدين. والإنسان مطالب بهذا دائما في حياته، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لأن ضد الإخلاص هو الشرك. تعمل لأجل أن يقال فلان والله بار بوالديه، فلان يتصدق كثيرا يعطي، فلان كريم، فلان كذا وكذا من أخلاق، يجب أن تكون أخلاقه كذا، كلها تريد بها وجه الله عز وجل. أنت تعامل الناس بالآخرة ليس في الدنيا، وإنما تعامل الناس بالله تبارك وتعالى وما عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.
2: البداية،
3: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
2: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
3: سالم، اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
2: لا، مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات، ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
3: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة، اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
2: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
3: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
2: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات، ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
1: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقه جديده من برنامجكم في السنه ذاتها عبر تلفزيون دوله الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله برحله عبر الزمن للماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر اهم الاحداث والمحطات اللي صارت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 75 سنه. خلونا نشوف ونستذكر أهم الأحداث اللي حصلت في عام 1950. عام 1950 بداية عقد جديد، عقد الخمسينيات، عقد كان من المفترض أنه يكون عقد البناء والازدهار والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنوات من الحرب والتقشف، لكن التاريخ كان له رأي آخر. ففي هذا العام تحولت الحرب الباردة من صراع أيديولوجي وسياسي خفي إلى حرب ساخنة ودامية في مكان لم يكن يتوقع الكثيرين، شبه الجزيرة الكورية. إن العام اللي أصبح فيه المواجهة بين الشرق والغرب مواجهة بالأسلحة والنار، والعام اللي بدت فيه أمريكا حملة مطاردة شرسة لأعداء في الداخل فيما عرف بالمكارثية، وهو العام اللي شهد بداية ثورة إعلامية راح تغير وجه المجتمعات للأبد مع انتشار التلفزيون، والعام اللي شهد واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ الرياضة. وفي دولة الكويت كان عام 1950 عام محوري، عام وداع لعهد وبداية لعهد جديد، لأن انتقلت السلطة إلى أمير راح يقود البلاد نحو الاستقلال ويضع أسس دولة الرفاه الحديثة. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نشوف شلون انفجرت أول حرب بالوكالة بين القوتين العظمتين. بعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيم كوريا اللي كانت تحت الاحتلال الياباني عند خط العرض 38، أصبح الشمال تحت النفوذ السوفيتي والجنوب تحت النفوذ الأمريكي. تأسست دولتين منفصلتين ومتعاديتين، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشيوعية في الشمال بقيادة كيم إيل سونغ، وجمهورية كوريا الرأسمالية في الجنوب بقيادة سينغمان ري. كان كلا الزعيمين يطمح إلى توحيد شبه الجزيرة تحت حكمه، وكانت المناوشات على الحدود شائعة. في فجر يوم الأحد 25 يونيو عام 1950 وبموافقة ضمنية من ستالين اللي كان يعتقد أن الولايات المتحدة ما راح تتدخل، وبدعم عسكري ومادي من الاتحاد السوفيتي عبرت قوات كوريا الشمالية المجهزة تجهيزاً جيداً خط العرض 38 لتبدأ غزواً شاملاً لكوريا الجنوبية. كان الهجوم مفاجئ وساحق وانهارت دفاعات كوريا الجنوبية بسرعة. في البداية بدأ أن التدخل الأمريكي ما راح يكون كافي، فالقوات الكورية الشمالية استمرت في التقدم وحاصرت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في جيب صغير حول ميناء بوسان في أقصى جنوب شرق البلاد، لكن القائد الأعلى لقوات الأمم المتحدة الجنرال دوغلاس ماك آرثر قام بمناورة عسكرية جريئة وعبقرية. في تاريخ 15 سبتمبر نفذ إنزالاً برمائياً ناجحاً في إنشون خلف خطوط العدو بالقرب من سيئول. كان هذا الهجوم بمثابة ضربة قاضية للكوريين الشماليين، لأن قطع خطوط إمدادهم وأجبرهم على التراجع السريع. واستعادت قوات الأمم المتحدة سيئول وعبرت خط العرض 38 وتوغلت في كوريا الشمالية واقتربت من نهر يالو على الحدود مع الصين. بدأ أن النصر وتوحيد كوريا تحت حكم غربي أصبح وشيكاً. إذا كانت الحرب الباردة تخاض بالأسلحة في كوريا، فقد كانت تخاض في الولايات المتحدة بالاتهامات والشكوك والخوف.
ففي 9 فبراير من عام 1950 وفي خطاب ألقاه أمام نادي النساء الجمهوري في مدينة ويلينغ بولاية فيرجينيا الغربية، أطلق سيناتور مغمور من ويسكونسن اسمه جوزيف مكارثي قنبلة سياسية. لوح مكارثي بورقة في إيده وادعى أن عنده قائمة بأسماء 205 أشخاص شيوعيين معروفين يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية ويشكلون سياساتها. على الرغم من أن ما قدم أي دليل ملموس على اتهاماته، أصبح مكارثي فجأة أحد أقوى السياسيين في أمريكا، وباستخدام لجان التحقيق في الكونغرس بدأ مطاردة ساحرات حديثة. تم استدعاء الآلاف من الموظفين الحكوميين والدبلوماسيين والأساتذة الجامعيين والفنانين والمثقفين والكتاب والممثلين للشهادة أمام هذه اللجان. كان يتم سؤالهم: هل أنت الآن أو هل أنت يوما عضو في الحزب الشيوعي؟ كان رفض الإجابة أو التذرع بالتعديل الخامس للدستور يعتبر بمثابة اعتراف بالذنب. طلب من الناس أن يوشوا بزملائهم وأصدقائهم. كان التأثير مدمرا وفقد الآلاف وظائفهم. في دولة الكويت كان عام 1950 عام محوري، شهد نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة. في 29 يناير توفى أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه بعد ما حكم البلاد لمدة 29 عاماً. كان عهده طويل وحافل بالأحداث، فقد شهد انهيار اقتصاد اللولو والكساد الكبير وتأسيس المجلس التشريعي عام 1938، والأهم من ذلك اكتشاف النفط في عهده وتصدير أول شحنة. خلف في الحكم ابن عمه الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمة الله عليه. كانت بداية عهد الشيخ عبد الله السالم بمثابة نقطة تحول حقيقية في تاريخ دولة الكويت. كان الشيخ عبد الله السالم رجلاً هادئاً وحكيماً وصاحب رؤية بعيدة المدى. أدرك أن الثروة النفطية الهائلة اللي بدأت تتدفق على البلاد ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء دولة حديثة ومجتمع متعلم ومزدهر. كان يؤمن بضرورة بناء المؤسسات وتنظيم شؤون الدولة. من بداية عهده في عام 1950 بدأ الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه في اتخاذ خطوات عملية لتنظيم الدولة، تأسيس الدوائر الحكومية اللي راح تصبح وزارات فيما بعد بشكل منهجي، ووضع ميزانية للدولة، وبدأ في توجيه عائدات النفط بشكل مدروس نحو مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في مجالي التعليم والصحة. وأرسى في هذا العام الأساس لدولة الرفاه الحديثة اللي راح تتطور وتزدهر بشكل مذهل خلال الخمسينيات والستينيات. كانت بداية عهد جديد، عهد بناء الدولة والمؤسسات الحديثة. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا من عام 1950، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

0: الحوش كان قلب كل بيت كويتي وجزء من هويته. فليش ما عاد في حوش في بيوتنا الحديثة؟ الحوش هو مساحة مفتوحة من الأرض تكون في وسط البيت، تحيط فيه الغرف وتطل عليه. هذا الشكل من البناء كان يوفر هواء للبيت، خصوصاً في ظل عدم وجود تكييفات في السابق، فكان يساعد على تحريك الهواء الدافي ودخول هواء منعش وبارد. وفي البيوت المقتدرة كان في أكثر من حوش. الحوش الأول الديوانية، وهو قسم مستقل عن باقي البيت وكان مخصص للرجال، وتطل على هالحوش دار الديوانية ودار الشاي والقهوة وأحياناً دار للضيوف. الحوش الثاني الحرم، هذا حوش العائلة في تجمعهم ولعبهم وقعدتهم العصرية. الحوش الثالث المطبخ والغنم، كانت البيوت فيها اكتفاء ذاتي وبهالحوش يصير الطبخ والرعي والحلب. ومع اكتشاف النفط دخلت الكويت لما الدولة ثمنت بيوت مدينة الكويت وبدأ بناء بيوت جديدة بأسلوب عمارة مختلف، تغير معاه طبيعة حياة العائلة الكويتية. فمع ازدهار الحالة المادية دخلت التكييفات للبيوت وصارت القعدة داخل بالتكييف أفضل من القعدة في الحوش والهواء الحار. بس مهما مر الوقت للحين الحوش موجود في ذاكرتنا، وحسب دراسة عمل عليها الدكتور يوسف الهارون 75% من الكويتيين يتمنون وجود حوش في بيتهم. يمكن الحوش كان يجمع العائلة أكثر من الغرف والصالات للحين، وهذا اللي يخلي الناس تحن لللمة. أنت وش رأيكم؟ هل الحوش مناسب لنا الحين؟
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل نحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كل محب له أمنية أن يكون قريبا من حبيبه، ومن لم تكن هذه أمنيته فليس صادقا في حبه. وربنا سبحانه يعلم أن له عبادا يحبونه حبا شديدا ويحبون أن يقتربوا منه، فجعل لهم موعدا ينزل فيه سبحانه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لكي يرحمهم وليجيب طلباتهم، فيكلمونه ويكلمهم ويدعونه. يحدث هذا في كل ليلة. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. لقد لخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشهد الثلث الأخير من الليل في كلمات بسيطة، عندما قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويستمر هذا الفضل، يستمر حتى يطلع الفجر. أولا، قبل أن نبدأ، كيف نعرف أن الثلث الأخير من الليل قد بدأ؟ معرفة بداية هذا الثلث يختلف من مدينة إلى مدينة، وحتى في المدينة الواحدة يختلف من الصيف إلى الشتاء. لماذا؟ بسبب قصر الليل وطوله. فإذا أردت أن تعرف الثلث الأخير من الليل فعليك أن تحسب حسبة بسيطة، لا تخف، هي سهلة إن شاء الله. أول شيء يجب أن تعرف وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر في هذه المدينة، ثم بعد ذلك احسب كم ساعة بين المغرب والفجر، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة. مثلا كان الوقت بين أذان المغرب وأذان الفجر 9 ساعات، هذا يعني أن الليل طوله 9 ساعات. إذن كم سيكون الثلث الواحد من الليل؟ أقسم 9 ساعات على 3، 9 تقسيم 3 يساوي 3 ساعات. إذن هذا يعني أن الثلث الأخير من الليل يبدأ قبل أذان الفجر ب3 ساعات في هذه المدينة. وهكذا، هذا الثلث الأخير من الليل هو السحر، وهو أفضل وقت في الليل كله. فكم من تائب ما غفر ذنبه إلا في هذا الوقت، وكم من سائل تأخرت إجابة دعائه فلما دعا في هذا الوقت انفرجت المصيبة واستجيب الدعاء، وكم من مسلم يئس أن تدمع عينه من خشية الله فتفاجأ بدمعته تنزل بسرعة على خده في ذلك الوقت. إنه وقت شريف، وقت عزيز، فيه روحانية عجيبة. فإذا غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون ولم يبق إلا الحي القيوم، فتوضأ وضوءك والبس أحسن ثيابك واستقبل القبلة وقل: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن لله تعالى عبادا يحبونه ويحبون لقاءه وينتظرونه في هذا الثلث الأخير من الليل بفارغ الصبر كل ليلة، لا يزالون يجاهدون أنفسهم بالنوم والاستيقاظ إلى أن يفوزوا مع من فاز في هذا الوقت الشريف. فهل سنكون منهم؟ والله لو كانت عندنا رحلة طائرة في هذا الوقت ما تفوتنا، والله لو اتصل بنا أحد في هذا الوقت من الليل لاهتممنا بهذا الاتصال واهتممنا بالموضوع، لأنه وقت غريب. طيب، ربنا سبحانه أحب إلينا وأرجى لقلوبنا، ولهذا فمن اختبار الله لنا أنه قد جعل الوقت الذي ينادي فيه العباد هو هذا الوقت المتأخر. لماذا؟ ليهتم بذلك من كان صادقا برغبته في فضل الله ورحمته. فإذا قاوم الإنسان رغباته وقاوم لذاته من النوم، إنترنت، هاتف، غيرها من الأشياء، لو ترك كل هذا وتوجه إلى ربه وقام بين يديه في هذا الوقت العزيز الشريف، فإن الله تعالى بالمقابل سيعطيه أكثر مما ترك، وسيفتح له من رحمات ما لم يخطر له على بال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وبعض الناس يستغل هذا الوقت في الشكوى إلى الله ممن ظلمه. نعم، هذا حق من حقوقه، لا يستطيع أحد أن ينكرها عليه، لقد كفل الله له هذا الحق. إذا أردت أن تدعو على أحد فهذا حق إذا كان قد ظلمك. لهذا يروى أن أحد الوزراء قد اعتدى على أموال امرأة عجوز فسلبها حقوقها وصادر أملاكها، وذهبت إليه العجوز تبكي وتشتكي من هذا الظلم، ما أعطاها حقها،
فقالت لأدعون الله عليك. تدرون ماذا فعل؟ أخذ يضحك منها باستهزاء ويقول عليك بالثلث الأخير من ليل. يستهزئ، يقول هذا استهزاء، يعوذ بالله. تستهزئ؟ تستهزئ؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام ليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وفعلا ذهبت العجوز وداومت على الدعاء في الثلث الأخير من الليل، فما هو إلا وقت قصير حتى عزل الوزير وسلبت أمواله وأخذوا عقاره ثم جلدوه في السوق جلدا تأديبا له على أفعاله بالناس. من الذي مر عليه؟ العجوز. مرت عليه العجوز وقالت أحسنت عندما وصفت لي الثلث الأخير من الليل، والله لقد وجدت أحسن ما يكون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم مستيقظ يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الثلث الأخير من الليل خطر على الظلمة، فلينتبهوا، فلينتبه الظالم، لأن من الناس من هو معتاد على أن يستيقظ من النوم قبل أذان الفجر بربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، فيكون هذا الرجل قد أدرك الثلث الأخير من الليل. أدرك الثلث الأخير من الليل، ربما هنا في تلك اللحظة يتذكر ظالما قد ظلمه فيدعو عليه، هذه مصيبة في حق الظالم. لذلك هؤلاء أهل الثلث الأخير من الليل ابتعد عنهم، والله يعني ابتعد عنهم، لا تؤذهم، لأنهم يملكون سلاحا لا يستهان به. سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كم بين الأرض والعرش، عرش الرحمن، فما أجاب بالأميال ولا بالكيلومترات. تدرون ماذا قال؟ قال بيننا وبين العرش دعوة مظلوم. أي والله، فكيف إذا كانت في آخر الليل أيضا. ومن كان يداوم على الثلث الأخير من الليل ويذوق حلاوته فإنه في الحقيقة لن يستطيع أن يستغني عنه. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما كان مجاب الدعوة، إذا دعا استجيبت دعوته، وكان له ديك يوقظه كل ليلة لقيام الليل لكي يعيش حلاوة الثلث الأخير من الليل. مرة من المرات ما صاح الديك ففاتت ليلة على سعيد، فشق ذلك عليه، صعوب على قلبه، فوات الثلث الأخير من الليل، فقال ما بال الديك؟ قطع الله صوته. يقال فما أذن الديك بعدها للأبد إلى أن مات، خلاص أصابته دعوة سعيد. فقالت أم سعيد له يا بني لا تدعو على أحد، يعني حتى لو كان ديكا. باختصار هذا الليل له وقت فاضل عزيز، وهو الثلث الأخير من الليل، وقليل من العباد يعيش فيه، وإلا فالغالب يكونون النائمين قافلين، فكن أنت من النادرين، فإنك لا تدري والله في أي ليلة من الليالي سيكتب ربك لك الجنة. أسأل الله أن يكتب لك الجنة هذه الليلة وأن يعتقك من النار عاجلا غير آجل. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.

0: من هني من المباركية بدت مسيرة التعليم النظامي بعزم رجالات الديرة الطيبين اللي حبوا الكويت وعلشانها تعلموا وعلموا بعون نساء الديرة الطيبات اللي تقاسموا تعب هالرحلة مع رجالها عشانها وعشان أجيالها. أول ما تعلمنا نكتب كتبنا كويت، وأول ما تعلمنا نقرأ قرينا كويت، وأول ما حسبنا حفظنا جربنا رسمنا وغنينا في حب الكويت. شعلة نور شايلها جيل ورا جيل، نورت قلوبنا قبل عقولنا، وكله لأجل الكويت. الكويت أحلى بلد.
1: في أوقات الحروب والأزمات تكثر الأخبار وتتضارب الروايات وتضيع الحقيقة، ويصير الجو مثالي لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وقتها كل واحد فينا أمام خيارين، يا نكون صمام أمان أو نكون وقود للقلق والارتباك. ترى الإشاعة ما تحتاج أكثر من إرسال، لكن الوعي يحتاج وقفة وتحري ومسؤولية. عشان كذي المسؤولية الاجتماعية اليوم تبدأ من شاشة التليفون اللي بيدك. بيدك تقدر تبني وعي أو تنشر فوضى. مو كل شيء نشوفه نشاركه، ولا كل شيء نقرأ نعيد نشره. خلنا نوقف شوي نتأكد ونتأنى ونسأل من المصدر، شنو الهدف؟ مصدرنا الحقيقي هو المنصات الرسمية وجهات الدولة المختصة. والله يحفظ ديرتنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

0: معكم دكتور عمر سيوان شمس الدين، استشاري الجلدية والليزر والشعر. رسالة أحب أوجهها للمشاهدين الكرام. أول شيء التان عند البنات مشكلة صراحة مزعجة، أن نسبة كبيرة من البنات مدمنين على التان أو تسمير الجلد. هذه الهابت أو العادة تدمر الجلد، نفس ما التدخين يسبب السرطان، التان يسبب السرطان على المدى البعيد. حسن حد السرطان نادر في دولنا العربية خاصة في الخليج، لأن عندنا حماية في الجينات تقريبا على لون الجلد من أورام الجلد، اللي المشاكل هناك هذه تشاهد في الدول الغرب بصورة يومية، هنا تشاهد بصورة ممكن سنوية. بس أرقام حسب قراءتي للموضوع راح تزيد في السنوات القادمة، لأن الشمس هي المحرك الأساسي التعرض للشمس بصورة كبيرة. إحنا ما بنعقد للناس كل ما تكون تحت شمس أو لا تعرضوا للشمس، بس تعرضوا باعتدال. التعرض الكبير عن طريق التان خاصة مع حروق الجلد، كل ما اللون سومر أو احترق الجلد معناته الدمج الدمار تم، وتزيد تجاعيد البشرة، تزيد تصبغات البشرة، يزيد جفاف البشرة، تزيد نسبة مشاكل الكلف، تصبغ البشرة الصعب علاجه زين، وتزيد أورام الجلد. الدراسات شافت اللي مثلا يسوي التان، خلينا نقول مثلا واحدة عمرها بنت، وأنا أخوف البنات دائما أقول عمرك 20 سنة قاعد تسوي التان مرة بالسنة، بعد 20 سنة عمرك 40، بس يمكن 50 سنة، فأني شوية تكش تخاف. الشباب نفس الشيء، نقول لهم نفس الطريقة، نفس شنو سلبيات التان، ونأمل أن يسمعوا الكلمة. الشغلة الثانية اللي تكبر الجلد اللي هو التدخين. الدراسات شافت المقارنة التوائم، التوأم مدخن وشقيقة الغير مدخن، التدخين يكبر الشخص كشكل، غير يدمر الشخص من الداخل، يدمر بشرته من الخارج ويكبره. فإحنا نقول لهم يعني إذا فلوسك وايدة تبي تصغر روحك وقاعد تسوي العلاجات اللي تصغرك، دخن خرب شغلنا، تي تسوي الجلسات بصورة أكثر. فنقول لك لا تينا شو اسمه إلا فترات متباعدة، وقفوا التان ووقفوا التدخين. طبعا خاصة التدخين يعني مشاكل الداخلية عظيمة جدا، كارثية جدا من ناحية السرطانات والأورام، الأورام اللي ممكن تغذي حياة شخص. العمار بيد الله أكيد طبعا، بس يعني الواحد ما خلينا نقول يدوس 200 وما يلبس حزام أمان ويقول العمار بيد الله. نفس الشيء بالتدخين. أيضا نقطة إضافية ودنا نوجه الجمهور لها أو المشاهدين الكرام، السمنة. السمنة شائعة بالكويت من ضمن أعلى في العالم للأسف زين، والسمنة تسبب مشاكل عديدة في الجلد، مثل مثلا البزليقة أو تسمر الجلد في المناطق نفس خلينا نقول صوب الرقبة أو الأندر آرم. أيضا مشاكل خلينا نقول تحصل إضافية، كثرة ظهور الدمامل والالتهابات والفطريات، عدة مشاكل. فهم يجون يراجعونا على المشاكل هذه اللي ظاهرة بسبب السمنة، بس مو مهتمين بس السمنة. فإحنا ننصحهم أن عالج السمنة وراح تروح هذه المشاكل بصورة كبيرة. عدة أمراض جلدية تخف مع علاج السمنة بصورة كبيرة، وتسهل علاج الأدوية اللي تعطى لعلاج المشكلة الجلدية اللي هي عرض للسمنة. بس إحنا كأطباء ننصح في علاج المشكلة من الأساس من الجذور، يعني ما نعالج العرض. السرطان مثلا ما نعالج أعراض السرطان، نعالج خلينا نقول الجذر المشكلة، رأس المشكلة. طبعا كطبيب جلدية مهمتي الأساسية قبل كطبيب جلدية، أنا طبيب بنهاية المطاف، فأوعي الناس. وللأسف بالكويت يعني عندنا مشكلة سمنة شائعة جدا، ونسبة 20-40% من اللي يراجعوني العيادة يوميا عندهم سمنة، يعني رقم مو بسيط. والسمنة تؤثر على حياة الشخص وعمره ومشاكله وخلينا نقول نفسيته. علاجات السمنة تختلف من شخص إلى آخر على درجة السمنة اللي عنده. فأنا مثلا كيني شخص عنده مشكلة بسيطة نهاية المطاف الجلدية، يعني الحمد لله غالب المشاكل الجلدية اسمحوا لي على الكلمة يعني طبيا وصحيا كلام فاضي، ما تأثر على صحة الشخص ولا حياته. الغالبية حب شباب مثلا أو بهق أو إكزيما، أغلب الأحيان هذه تؤثر على النفسية وعلى الشكل الخارجي، يعني ما راح تهدد حياته ولا صحته من الداخل. فأنا يعني مثلا شخص عنده سمنة مفرطة زين، ويعني على مشكلة بسيطة اللي هي مثلا حب شباب، فأقول أشوف عندك مشكلة حب الشباب، بس في مشكلة أكبر وأعظم اللي تأثر على صحتك وحياتك وجودة حياتك في السنوات القادمة زين. وترى مشكلتي هذه اللي بحلك إياها كلام فاضي وأضحك معها. السمنة هذه اللي عندك تحتاج مثلا نحسب مؤشر كتلة الوزن البادي ماس إندكس، وأقول له ترى شوف يعني السمنة هذه أنت نفس ما جتني محتاج مساعدة طبية لحب الشباب، أنت محتاج مساعدة طبية لعلاج هذه السمنة المرتفعة عندك. فعلاجات تختلف من حبوب أو إبر أو البالونة اللي يتم إدخالها داخل المعدة أو حتى التكميم، بالإضافة إلى الإرادة القوية والصيام، نفس الصيام المتقطع مثلا، والرياضة وخاصة رفع الحديد والأثقال مثلا، وتعديل نمط الحياة. يعني حتى العلاجات الموجودة في عياداتنا اطباء الجلدي السمنه يعالجونها ما تعطي نتيجه شافيه او فعاله او 100% اذا ارادتك مو قويه. الاراده مهمه والمساعده الطبيه مهمه اذا كانت السمنه مفرطه وتستحق تدخل طبي. وبالسلامه.
1: السلام عليكم، معكم الدكتور فهد الفهد استشاري الأنف وأذن الحنجرة. راح نتكلم اليوم عن موضوع تجميلي، هو تجميل الأنف. تجميل الأنف من العمليات اللي الحين دارجة أو صار لها فترة طويلة دارجة وكل الناس يسوونها، صارت أسهل من قبل. الحين العمليات صارت في عمليات نسويها بالطريقة المغلقة بدون جروح خارجية، أن المريض يدش العمليات قبلها بساعتين نسوي العملية ويطلع نفس اليوم، فاعتبر من العمليات اليوم الواحد. يعتمد على التشخيص مهم والفحص بالعيادة على شنو الشغلات راح نسويها بالتجميل. بس في ترندات قاعد تطلع أن أنا بشكل خشم فلانة، أنا بشكل فلانة، أو ترندات معينة بشكل الأنف. الفكرة من تجميل الأنف أن الأنف يكون طبيعي، ما نبالغ بالتجميل لأن الترند راح يروح مع الوقت وراح تبتلش انت بالخشم اللي يبين عليه التجميل. والفكره من عمليه التجميل انه مو لما واحد يشوفه يقول لك والله هذا مسوي خشمه او هذا مسوي خشمه. الفكره انه يكون الخشم طبيعي، لايق ويا ملامح الوي، ما يبين الخشم بالوي، خلاص صار مندمج ويا الوي فصير شكله طبيعي والناس ما قاعده تلاحظه. هذه فكره التجميل الانف. الناس التخوف من تجميل الانف انه خايفين من الخشم المرفوع وايد، او مثلا يكون مثلا كيربي او زحلاقيه. هذه ترندات غالباً تكون من برا الكويت، مو بالكويت عندنا. مو شغلة تعيب الدكاترة، بس النظرة الجمالية في الدول الأخرى غير النظرة الجمالية في الدول الخليجية. الأنف الخليجي يعتبر غير، عرفت؟ أو الملامح الخليجية تختلف عن الملامح الأوروبية أو الأجنبية. فيفضل أن لما تسوين الأنف ما تطلبين شغلات مبالغ فيها عشان لا يصير، او تكون مثلا تلحقين الترندات عشان لا تحسفين عقب العمليه لما الترند هذا يروح. عشان كذي اغلب الناس ممكن يسوون عمليه اولى وثانيه وثالثه لانه يلحقون حق الترند، وهذا شغله ممكن تضر الانف بعد مع الوقت. زين، هل تجميل الانف يسبب مشاكل بالتنفس؟ بالعكس، اذا سويت العمليه وتم التشخيص بالمنظار والاشعه المقطعيه قبل العمليه وعرفنا المشاكل اللي ممكن تسبب أو المسببة مشاكل بالتنفس، هذه المشاكل ممكن تنحل خلال العملية. العمليات الحين صارت أسهل، الفتايل اللي كانت تنحط قبل ما أغلب الدكاترة الحين الحمد لله ما قاموا يحطون الفتايل، فالمشاكل والتعب والريكفري بعد العملية صار وايد أقل. وللحين الناس في ناس التخوف من العمليات أو البنج العام، فيقول لك أنا أبي أشياء مثلا بالبنج الموضعي. شنو الشغلات اللي أنا نقدر نسويها بالبنج الموضعي في بالنسبة حق تجميل الأنف؟ تصغير الفتحات إذا كان الفتحات كبيرة، في هذه الحالة ممكن نصغر الفتحات بالبنج الموضعي، إجراء بسيط ما يطول، خلال ربع ساعة أنت خالص. إذا كان في المريض يشتكي عنده الأنف عاجبة بس عنده حدبة موجودة هني، في هذه الحالة ممكن نسويها بالبنج الموضعي، نبرد له الحدبة فتروح معه الحدبة الموجودة، فيصير في قبول حق أنفه أكثر. اللي متخوف من عملية تجميل الأنف ترى من العمليات اللي صارت آمنة، بس لازم تسوي العملية تكون مقتنع بالعملية، مو لأن أحد قال لك روح سوي عملية خشبك مو حلو. العملية عبارة عن قناعة، وأن أنت تبي تغير من نفسك، مو أنك تلحق ترند أو تلحق خشم فلانة أو خشم فلان.

من زمان، والقانون هدفه أنه يحمي الناس، يحافظ على حقوقهم، ينظم معاملاتهم، وكل هذا كان يمشي بين البشر لغاية ما دخل علينا الذكاء الاصطناعي. في ظل وجود هذا الذكاء والنماذج اللي موجودة، بدأت الناس تتعامل معه في اتخاذ قراراتها والاعتماد عليه في أنه يحلهم المشاكل القانونية، يقرأ لهم العقود، يقول لهم وين الصح شنو الغلط، وين الثغرات في القانون، وبدأوا يعتمدون عليه. ومع الاعتماد على هذه النماذج، والناس بدأت تدخل وتأخذ عنصر أساسي في اتخاذ قراراتها القانونية، هل هذا الشيء راح يخلق لنا عالم جديد في عالم القانون؟ هل راح نلغي الجانب الإنساني في عالم القانون ونعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي باتخاذ هذه القرارات المصيرية؟ خاصة إذا احنا عرفنا أن كثير من الأمور في الجانب القانوني يتم اتخاذها بضمير الإنسان والمشاعر والأحاسيس وروح القانون، مو بالقانون نفسه. السؤال، إذا اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار واتخذ قرار غلط، من نحاسب؟ نحاسب الشخص اللي وضع هذا النموذج واعتمد عليه، ولا نحاسب الشخص اللي قرر الاعتماد على هذا النموذج في اتخاذ القرار اللي من المفترض أن كثير منا يعتمد على الضمير الإنساني مو على المنطق اللي موجود في النموذج في الذكاء الاصطناعي؟ موضوعنا اليوم راح يتكلم عن هذا الجانب، ونبي نعرف شغلة، هل الذكاء الاصطناعي ممكن نسميه في القانون ويكون ذراع مساعدة يساعدنا في اتخاذ القرارات بشكل

وبما أن تكلمنا عن القانون والذكاء الاصطناعي، خلونا أكلمكم عن لعبة نزلت قبل فترة فيها، يعني خلونا نقول منصة ممكن تتكلم عن هذا الشيء بالمستقبل. اللعبة اسمها ديترويت بيكم هيومن. اللعبة أحداثها تدور في سنة 2038. الروبوت أو الأندرويد بذاك الوقت يسمونها انتشرت بشكل واسع بين الناس وصارت منتشرة بشكل طبيعي. اللاعب يلعب في ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى تكون خادمة تكتشف أن عندها وعي وتبدي تنحاش من الناس اللي تشتغل عندهم وتحمي طفلة. الشخصية الثانية شخصية محقق يكتشف أو يبحث ويحقق في الجرائم اللي تتم عن طريق الأندرويدز أو الروبوتات. الشخصية الثالثة عندنا شخصية الثوري، الرجل الآلي اللي يحس أن إحنا صرنا أفضل من البشر ولازم نثور عليهم ونحقق حريتنا كروبوتات. اللعبة تمثل الكيان اللي ممكن يعيشونه هذه الأندرويدات أو هذه الروبوتات في ظل وجود العنصر البشري. خلوني أوريكم جانب من هذه اللعبة. إذا بدايتها راح تكون بشخصية المحقق اللي يدخل ويحقق في جريمة قتل صايرة بين روبوت وناس طبيعيين. طبعاً الحلو في هذه اللعبة إن هي ما فيها أحداث وايد، كلها تعتمد على القرارات اللي يتخذها اللاعب، فهي فيها أوامر، فيها طريقة اتخاذك للقرار، سرعتك باتخاذ القرار، وطريقة تعاملك مع الشخصيات. طبعاً الجانب الحلو في هذه اللعبة إن تخلينا نفكر في المستقبل في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. هل الروبوتات والكيانات هذه لما تكون موجودة راح يكون لها قوانين؟ هل نقدر ان نحط لها قوانين شلون ان هم اذا سووا جرائم منو راح يقدر يحاسبهم، شلون يتم محاسبتهم، بالاضافه الى وجود العنصر الثالث وهو هل هذيل الشخصيات نقدر نخليهم يتخذون القرار في مصائرنا؟ نفس مثلا المحقق اللي موجود عندنا ويكتشف الجرائم، هل هو ممكن يحدد لنا ان هذا قاتل ولا لا؟ مثل ما احنا شايفين الحين في عندي وقت لازم اختار فيه شنو الأمر اللي أنا أبي أعطيه. فهني راح تلقى الأوامر أنت قاعد تاخذها، وبطريقة اختيارك للأوامر هذه راح تبدي تحدد مسار اللعبة وشلون راح يمشي معاك خطها. اللعبة جميلة، فيها بعد فكري، فيها بعد إنساني أكبر، فيها طريقة تعاملنا شلون راح تكون في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. طبعا لما نزلت اللعبة في ذاك الوقت كانت خيال علمي إن ممكن نوصل ويكون عندنا الذكاء الاصطناعي والتعامل معه، لكن حاليا احنا ممكن نلعب اللعبة ونربطها في واقعنا الحالي وشلون ان احنا ممكن نقدر نحدد المستقبل شلون راح يكون. حلو بهذه اللعبة ان مطورينها قبل خلونا نقول 5-6 سنوات لما سووا اللعبة هذه كانوا مفكرين بالمستقبل، بس ما كانوا يدرون متى راح يصير عندنا الذكاء الاصطناعي ويصير الوضع اللي احنا عايشين فيه الحين. ولكن من خلال هذه اللعبة نقدر نفكر مستقبلنا شلون راح يكون بالتعامل مع هذه الروبوتات. الحين نكتفي بهذا القدر من الألعاب. خلوني أوريكم شغلة ثانية. إذا كان في عندنا عقود أو مشكلة قانونية أو دخلت على موقع وطلعت لك سياسة القبول الرفض، وايد مواقع، وايد أماكن، وايد عقود تمر علينا مكتوبة بصيغة قانونية، غالبيتنا اللي ما عندهم علم وإلمام كامل بالقوانين يجهلون، فنضغط على طول موافق أو أن أنا أبي بس عشان أجرب هذه الخدمة. فراح أوريكم برومت ممكن أن إحنا نستخدمه في أي نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي يساعدنا في تفكيك وقراءة العقود القانونية والأمور القانونية. ما أنصح أن احنا نعتمد عليه، ولكن يورينا شنو الأشياء والكلمات اللي ممكن تفوتنا احنا كناس ما عندنا علم كافي بالقانون. هذا البرومت أو النص التوجيهي ممكن أنه هو يساعدنا شلون أن احنا نقرأ الحقوق في هذه القوانين والعقود. فعلى سبيل المثال لو الحين عندنا عقد تقديم خدمات، فراح تلقى في عندك الطرف الأول والطرف الثاني، تمهيد، التعاريف، كثير من الأمور اللي فيها كلمات قانونية ممكن غالبيتنا ما يعرفونها. فاللي علينا لو دخلنا على
أي نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي وحطينا النص التوجيهي اللي موجود عندنا، إن احنا نقول له أن أنت تأدي دور مراجع للعقود ومتخصص ومحترف في تحليل العقود القانونية بلغة واضحة وسهلة الفهم لغير المتخصصين. فالمهمة اللي أنا أبي أعطيه الذكاء الاصطناعي أنه هو يقرأ هذا العقد ويحلله ويعطيني النتيجة اللي ممكن تخدمني أنا كمستخدم جاهل في الأمور القانونية. فبعد ما نحط البرومت وهو راح يقرأ وراح يقول لي عطني البرومت أو عطني العقد علشان أقدر أشوف شنو الأشياء اللي موجودة فيه. فكل اللي عليك بعدها أن أنت راح ترفع الملف اللي موجود عندك. فعندنا هذا العقد، لما نرفعه نذكر له أن هذا عقد تقديم الخدمات. بعدها راح يقرأ هو الملف وراح يعطينا شنو الأشياء ويبسط لنا الأمور القانونية اللي موجودة في هذا العقد. فراح يشرح لنا أن مجرد مقدمة توضح أن الطرف الأول يطلب خدمات والطرف الثاني وافق عليها، في عندنا نطاق الخدمات أنه لازم يقدم الخدمة حسب المعايير والجداول الزمنية، في عندنا أهم شيء الملكية الفكرية والبيانات مثلا في هذا العقد، إن إذا كان الشغل إبداعي فالحقوق تنتقل للطرف الأول، فهني أنا مثلا كالطرف الثاني إذا سويت أي شغل راح يروح للطرف الأول ويصير هو صاحب هذا الشغل اللي أنا سويته، ما أكون أنا صاحب هذه الحقوق. في نهاية البرومت راح يطلع لنا الملاحظات والمخاطر، فراح يقول لنا أن في عندنا التجديد التلقائي بالفقرة الرابعة، إذا ما وضعت مدة إخطار قصيرة للطرف الثاني فممكن ينربط بعقد لمدة أطول، فهذه ممكن تكون عليك ما تكون معاك. قبول المخرجات بالصمت، فهذه خطيرة على الطرف الأول بس ممكن تفيدني أنا كطرف ثاني، وفي فراغات كثيرة بالعقد. الاقتراحات اللي معطيني إياها أن إلغاء أو تقليص شرط التجديد التلقائي وتوضيح مدة المخرجات والعمل بين الطرفين. فهو ممكن يعطيك اقتراحات، ممكن يقترح عليك شنو الأشياء اللي تسويها واللي ما تسويها والأشياء اللي لك واللي عليك. طبعا هذا البرومت ما أنصح أحد أنه هو ياخذه ويتعامل معاه بشكل فعلي وحرفي، لأنه لازم ترجع لمحامين وجوانب أو ناس تفهم بالقانون علشان تقدر توضح لك إياه بشكل أكبر وشلون أنه ممكن يفيدك. ولكن بصورة عامة راح يوضح لك الأشياء اللي أنت ممكن تحتاجها، الكلمات والأشياء اللي ما تفهمها ممكن يفهمك إياها، بالإضافة أنه ممكن يساعدك في المواقع اللي تدخلها وتتطلب منك أن أنت توافق على سياسات الاستخدام اللي موجودة عندهم، نفس برامج وشبكات التواصل الاجتماعي. كثير عندهم من القوانين اللي يغيرونها بين فترة وفترة وتكون ممكن ضد المستخدم، فتقدر أن أنت تعرف هل أستمر بالموافقة أو أن أنا أرفض استخدام هذه السياسات الجديدة.

0: تكملة لموضوعنا اليوم معنا الأستاذ فهد الحداد محامي والمختص في مجال القانون. حابين نتناقش معك شوية في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية في الجانب القانوني. طبعا تكلمت أنا وياك قبلها فترة على هالسالفة هذه. شنو تشوف الذكاء الاصطناعي؟ هل هو عنده نوع من العدالة ولا هو مجرد انه هو عارف بالقوانين، عارف بترتيباتها وقادر انه هو يعطينا المطلوب منه لما نساله بالمجال القانوني؟
1: يعطيك العافيه وشكرا على الاستضافه الطيبه، وشكرا لانكم سلطتوا الضوء على هذا الموضوع، لان الذكاء الاصطناعي يعني الحين صار في كل بيت، وكل واحد اصلا تلقاه انه يفهم في الذكاء الاصطناعي، وصار هو البحث

0: الناس أصلاً في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مو بس مرتبط أصلاً في الأمور العامة، بل مرتبط أصلاً في كل أمورنا الحياتية، مثل أمور قانونية، أمور هندسية، في كل الأمور. لهذا السبب إحنا حاولنا نوظف هذا الأمر في القانون، لأن القانون أصلاً يعتبر من الأمور الأساسية للإنسان، لأن كل شيء أنت تخطيه في الكويت يعني ها يفترض بأنك أنت ترجع للقانون، والقانون يعتبر ملزم للكافة. فحاولنا نحن نوظف الذكاء الاصطناعي لأمور الإنسانية القانونية، تمام، وحاولنا كثر ما نقدر بأن نخلي الناس مباشرة يعني يكون عندها سهل الاستطلاع على القوانين، سهل معرفة القانون، سهل الذهاب إلى القانون معرفة القانون،
1: أن تتواصل قانونيا ولكن من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولكن الذكاء الاصطناعي إلى الآن ما وصل إلى مرحلة الإنسان، تمام، خلينا نتفق اتفاق في بداية بأن للحين الذكاء الاصطناعي ما وصل كذكاء الإنسان حتى الآن، ولكن أعتقد من وجهة نظري الخاصة بأنه سيصل بنهاية المطاف، راح يوصل مثل
1: ذكاء. يعني تشوف أنه هو راح ممكن يوصل ويتعدى؟
0: نعم، راح يتعدى من المؤكد، لأنه هو عقل الإنسان أو الإنسان الطبيعي، هو كمية المعلومات اللي عندك هو الإنسان، صحيح؟ فلما أقول لك أنا هذا البوت أو هذا البرنامج مثلا، تمام، عنده الكمية الهائلة من القوانين، تمام، وما عنده أي خطأ، فأنا أقول لك أن الذكاء الاصطناعي هو الأفضل للجؤلة فيها أي أمور يعني قانونية أو إنسانية.
1: فالفكرة بين الجانب الإنساني والجانب التقني، خلينا نقول بالذكاء الاصطناعي، الفرق بيننا وبينه طبعا كم المعلومات، هو عنده كم معلومات أكبر، ولكن ممكن إحنا اللي فرقنا عنه اللي هو الجانب الضمير والمشاعر واتخاذ القرار بناء على أشياء غير أن أنت بس والله واحد زائد واحد يساوي اثنين. فأنت في عندك القانون ومبادئ القانون والقوانين اللي موجودة، وفي عندك روح القانون.
0: صحيح.
1: أعتقد أن أنتوا بعالم القوانين وعالم القانون أغلب القضايا اللي ممكن أن تتخذون فيها قرار تكون فيها جانب شوي إنساني، أن القاضي أو المشرع قاعد يلجأ لأشياء ثانية مو بس للقانون اللي موجود عنده، فراح يكون في عنده مثلا روح القانون أنه ياخذ ظروف المهيئة حقه. فهل تشوف أنه هو ممكن يوصل لمرحلة أنه يكون عادل أو ياخذ يعني مسار العدالة بالضمير الإنساني؟
0: أو شيء خلنا نأكد ونوضح نقطة معينة، بأن كل حقوق الإنسان موجود أصلا في نصوص مسطرة في القانون، تمام، هذا الحق، حق الإنسان، ولكن العدالة ما تأتي عن طريق القوانين والمواد، تأتي عن طريق الضمير. ولهذا السبب احنا دائما نقول حق الناس بان القاضي لا ينفك عن طبيعته البشريه، القاضي هو الانسان. نحن لما نقول هالجمله مثلا على طول يعني نوضح بان القاضي انسان، فعنده ضمير، فعنده حق الرأفه. لهذا السبب اكثر وجل القوانين الموجوده في الكويت راح تلقى بان يستطيع القاضي بان يمتنع عن العقاب المتهم، او يقدر انه يخفف العقوبه او الرأفه بمعنى اصح، صح؟ فهذا الضمير، ضمير الانسان. ولكن انا اعتقد بان الذكاء الاصطناعي من دون الانسان لن يكون ناجح، فلازم أن الذكاء الاصطناعي يكون موجود مع مشاركة الإنسان فيها أو متابعة الإنسان فيها. أعتقد من وجهة نظري الخاصة، خصوصا الدول الأوروبية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة قامت تلجأ أصلا للذكاء الاصطناعي في أكبر الأحكام، حتى أن في قضية أصلا منظورة قبل شهرين وأنا قاعد أتابعها يعني بحذافيرها، هذا القضية كاملة من بدايتها لنهايتها الذكاء الصناعي هو اللي قاعد يحاكم الشخص الموجود كتجربة أولية.
1: بس أستاذ فهد، ما تحس أن هذا شوي يعني حاليا بوقتنا الحين لو غلط، لو أعطاك معلومة مثلا مغلوطة أو البيانات اللي وفرها والجانب الإنساني خذاها، وإحنا طلعنا نفسنا وخلينا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما تحس إنه شوي فيها ظلم حق القضية نفسها؟
0: لا، أنا ما أعتقد. أنا أعتقد أن الذكاء الصناعي تعتبر وسيلة، وسيلة. أعطيك مثال، محاسب أكيد بيحتاج
1: آلة حاسبة اللي تكون عنده عشان يشتغل،
0: حتى لو هو محاسب،
1: صحيح،
0: ونفس القانوني نفس أي إنسان، يحتاج وسيلة ويحتاج أداة. فالذكاء الصناعي تعتبر أداة، وأعتقد أن الذكاء الصناعي في الأيام القادمة أعتقد أنه راح يتطور بشكل فظيع يعني، تمام. حتى كثير من الناس يسألوني سؤال، وأن هل الذكاء الصناعي راح يلغي المحاماة؟ هل الذكاء الصناعي راح يلغي عمل القانون أو المحامي أو القاضي في المستقبل؟ أنا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي ما راح يلقي المحامي أو القاضي، بل أن الذكاء الاصطناعي راح يطور المحامي والقاضي في المستقبل، ولكن سيلقي كل شخص ما يتطور مع الذكاء الاصطناعي.
1: فأنت تشوف أن إذا عشان الناس تتطور وتكمل هذه المهنة لازم يواكبون هذا الشيء ويمشون معه. أنا باخذ الجانب مو الموافق المعارض. لنفترض أنا عندي قضية الحين والمحكمة أو القانون قرر أنه يخلي الذكاء الاصطناعي يحكم في قضيتي، هل أنا عندي حق أن أنا أقول لا ما أبي ذكاء اصطناعي يحكم؟ هو أكيد أو أنه يدش بهذه القضية؟
0: هو في دولة الكويت لحين، ومو بس دولة الكويت، كل دول الخليج يعني والدول العربية لحين ما طالوا أو ما سطروا قانون يختص في القضاء في الذكاء الاصطناعي.

0: هذا الامر الاكيد انت تقدر يعني تطلب انك انت ما تبي الذكاء الاصطناعي، تبي قاضي عادي تمام، ولكن انا من تجربتي ومعرفتي يعني في هذه الامور انا اعتقد ان اوضح احكام تطلق على الانسان من الذكاء الاصطناعي. اكون وياك واقعي وصريح، جربت باكثر من حكم صادر سابقا يعني
1: نعم، واعطاك نتائج،
0: اعطاني نتائج فعليه مطابقه اصلا للاحكام اللي تصدر في دوله الكويت، بل ان تفصيليه اكثر.
1: هل مره صارت او مرت عليك ان الذكاء الاصطناعي اعطاك او عطى حكم او عطى قرار خاطئ بالجانب القانوني؟
0: هو شوف هو يعطي استشارات ثنائيه مرات خطا تمام، ليش؟ لانه هو دائما تنحسب على طريقه السؤال الشخصي،
1: شلون انت تساله.
0: فلهذا السبب احنا يعني بالذكاء الاصطناعي القانوني اللي عندنا احنا في في في مكتبنا يعني الذكاء الاصطناعي مالنا يتدرج مع الشخص في سؤاله، يساله 14 سؤال يمكن 15 سؤال عشان يوصل للمعلومه، لان اغلبيه الناس لان الذكاء الاصطناعي يعتبر حديث عندنا احنا في مجتمعنا تساله سؤال باربع كلمات.
1: صحيح.
0: اربع كلمات فقط، انا تهاوشت مع فلانه مثلا تمام، زين طيب انت شنو التفاصيل الواقعه؟ احنا ما نقدر نحكم الا عن طريق التفاصيل. لهذا السبب انا حتى سويت في ليجل بوت برو الموقع الويب سايت مال الذكاء الاصطناعي الخليجي تمام، مجرد ما ترفع انت ملفك ويرفع الشخص ثاني او انت ترفع ملفه المدعي عليه او المدعي او المتهم او المتهم او الادعاء العام مثلا، يعطيك النتيجه كامله ويعطيك تفاصيل الواقعه ويعطيك شنو الاقتراحات. لهذا السبب انا دائما اقول حق الناس ان الذكاء الاصطناعي لا تستخدمه كاستشاره نهائيه، بل استخدمه كوسيله اقتراح، يقترحون لك يا يعني برامج الذكاء الاصطناعي لك، من ثم انت تروح تقدر تواجه او تقعد مع المحامي من ثم تساله هذه الاسئله،
1: يكون مساعد لك،
0: مساعد
1: ما يكون هو اللي يتخذ القرار بديل عنك.
0: هذا هو. لهذا السبب انا دائما في كل جواب يجاوب الذكاء الاصطناعي يقول له ترى هذا ما تكفيك عن استشاره محامي،
1: او لازم ترجع حق الجانب الانساني والشخص اللي فاهم بهذا القانون.
0: نعم.
1: زين استاذ فهد، تشوف ان في عندنا مثلا هو فاهم بالقوانين والتشريعات، خلينا نقول اللي مبنيه على الدين اكثر، مثلا التشريع الاسلامي بامريكا واوروبا عندهم قوانين وتشريعات مختلفه عن اللي موجود عندنا مثلا في دولنا.
0: صح.
1: فاحنا اكثر قوانيننا تعتمد على الجانب
0: الصناعي. قبل سؤالك معناته بمعنى
1: الدربة، إن الدربة انت تدربة
0: او الدربة يعني لازم اول شيء تقول له انا من هذه الدوله تمام، انا من هذه الدوله وعندي يعني قضيه في قانون معين، انت هني لبست الثوب اللي هو مفروض انه يجاوبك عليه، من ثم هو راح يروح يبحث في المصادر اللي عنده تمام، بالذكاء الاصطناعي اللي احنا القانوني اللي ليجل بوت عندنا، هو انت اول ما تساله هو يدري ان انت سال منه، يعني لان احنا عندنا كذا مستشار افتراضي بالذكاء الاصطناعي، فهو لازم الذكاء الاصطناعي وش الدربه لازم تعطي معلومات.
1: صحيح.
0: لهذا السبب انا يعني اقول حق الناس اللي يعني بيجربون الذكاء الاصطناعي لا تعطي الموضوع مباشره، او
1: فانت لازم تعطي التفاصيل.

0: فانت لازم
1: تعطيه التفاصيل حقها علشان يقدر يفهم ويعرف من اي جانب.
0: لازم انت تدربه، فهو هي ثياب، انت تلبس الذكاء الصناعي بالطريقه اللي انت تبيها والقوانين اللي هو اللي تبيه يعني بالذكاء الصناعي يطبقها بشكل سريع.
1: تمام استاذ فهد، بالنسبه حق الجانب خلينا نقول يعني في كثير من المشاكل الحين، وخاصه يعني بالوضع اللي حاصل الحين، مرت علي اكثر من قضيه واكثر من سالفه، خلينا نقول مو حقوق ملكيه كثر ما انه تشهير، او انه ممكن شخص يستغل خلنا نقول توليد الصور الفيديوهات ويقعدون يبتزون الناس او يبتزون هذا الشخص او هذه الفتاه انه والله ادفعوا لنا وحطوا باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: القوانين يمكن احنا ليه الحين ما وصلنا حق انه يكون في قانون، ولكن منو اللي او نصيحتك او شنو نقول حق الناس انه يتوجهون يسوون، خاصه في ظل انتشار هذا الشيء اللي موجود عندنا الحين وتوليد الكم الهائل من هذه البيانات، والناس قاعده تخاف انه واحد ماخذ صورتي وقاعد ينشرها ان انا بهالموقف ولا بهالمكان وانا ما عمري رحت هالمكان، اتوجه حق منو؟ اروح حق منو؟ شنو يعني هل منو اللي يقدر ياخذ حقي من الاشخاص هذه؟
0: الله يعطيك العافيه، سؤال جميل جدا. تمام، اول شيء خلينا ناكد نقطه ونتفق عليها، بان الذكاء الاصطناعي يقدر يسوي صورتك انت. تمام، ويقدر ينيب صوتك بالضبط 100%، خلينا نتفق. وهذه من ابسط الاشياء اصلا تسويها بالذكاء الاصطناعي. يعني اول شيء بعطي رساله قبل ما ادش في هذا الموضوع، مو اي صوت تسمعونه تعتقد بان هذا الصوت راجع لنفس الانسان، ولا اي صوره تشاهدونها تعتقد انت بقررت نفسك بان هذه الصوره تعود لانسان في هذا المكان. اللي بأكده بأن أسهل شيء بالذكاء الاصطناعي هو أنك أنت تزور الواقع أو تحط واقع غير صحيحة، يعني أنك تصنع صوت إنسان أو تحط صوت. هذا من أبسط الأشياء الذكاء الاصطناعي، وهذا موجود من زمان. لكن ردا على سؤالك، إحنا عندنا برامج الفوتوشوب قديمة، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذه البرامج الفوتوشوب تقدر أنت، هي تعتبر وسيله، صح؟
1: صحيح.
0: انك انت تروح تصطنع مثلا
1: تعدل
0: صوره
1: او تعدل وتسوي اللي فيه
0: صوره أو برامج مثلا ذكيه اللي هي مالت الصوت تعدل الصوت الى اخره، صح؟ فهذه تعتبر وسيله، فالقوانين والمواد المسطره في دوله الكويت غطت هذه الاشياء، صح؟ فانا اقول لك الذكاء الصناعي هي وسيله حال الفوتوشوب.
1: فالقوانين اللي تنطبق على هذا تنطبق على هذا.
0: نعم، لأن الطريقة متطورة.
1: إذا صارت فيني أتوجه حق منه؟
0: أول شيء الذكاء، وإحنا عندنا في الكويت إحنا عندنا الأدلة الجنائية اللي هم عندهم البصمة الصوت وصورة الملامح وبصمة أو الملامح بشكل عام، تمام، وبصمة الصوت، وهذا كله يبين. على فكرة ترى أي فيديو أو صوت أو صورة فيها تلاعب يبين أصلاً من الصورة نفسها أو من الصوت نفسه أن في تلاعب
1: بالميتا ديتا، أنه يبين أحسنت. عندهم
0: وحتى الأدلة الجنائية ما يجهلون هذه النقطة، يعني يفهمون. يعني أنت لما تقدم مثلاً على سبيل المثال، قدم فلاش حق الجهة الرقابية، أقول هذا الفلاش أنه في صوت معين فلان الفلاني، هذا الصوت بأدلة الجنائية راح يتابعون يشوفون هل في لعب عليه ولا أن هذا صوت حقيقي. وأغلبية البرامج الحين موجودة في الآونة الأخيرة تكشف لك بأن هذا معدل بالذكاء الصناعي والمعدل بالذكاء الصناعي. ولكن نرجع على النقطة اللي أنا ذكرت لك إياها سلفا، في ناس الطبيعيين العاديين اللي مجرد ما يشوفون شيء منشور من الصور والتسجيلات يعتقدون بقرارة نفسهم بأن هذا صحيح، هذا هو مرتكب ومقترف هذه الواقعة. ولكن اللي بأكد حق الإنسان الطبيعي اللي ما له علاقة بالبرمجة والتقنية، أن مو كل صوت تسمعه
1: تصدق أن هذا الصوت موجود.
0: نعم، لأن هذه من أبسط الأشياء، لدرجة أن تقدر أن تسوي هذا الشيء بدون كمبيوتر تليفونك.
1: صحيح. فالتوجه أنه يروحون حق الجهات الرسمية
0: نعم.
1: حق المخفر أو النيابة.
0: لا مو المخفر، دائما هذا يكون عن طريق الجرائم الإلكترونية أو النيابة العامة راح تحيل الأدلة الجنائية، من ثم الأدلة الجنائية راح تستدعي الأطراف وتأخذ بصمة صوتهم، من ثم راح يتابعون الملف أو التسجيل المرفق يعني مع القضية.
1: ويقدرون يتأكدون.
0: نعم، يتأكدون من أبسط الأشياء ترى. ثم يصدر تقرير من الأدلة الجنائية ويبين ما إذا كان هذا الصوت فعلا يعود لفلان، وهل هذا المقطع تم التلاعب فيه ولا ما تلاعب.
1: أستاذ فهد، آخر سؤال بسأله، وهذا أسئلة دائما.
0: نعم.
1: لو الحين إحنا ب 2050،
0: نعم،
1: شنو تشوف وضع الذكاء الاصطناعي مع القانون في ذيك السنين؟
0: 2050 بعيد، أنا أتوقع 2030.
1: لا، بالمستقبل إحنا نتكلم في جيل ممكن نوصله، ممكن ما نوصله على الكبر.
0: شوف، أنا أعتقد من وجهة نظري الخاصة، أعتقد بأن الناس ما راح تبحث عن محامي ما يفهم بالذكاء الاصطناعي، وأعتقد بأن جل القضايا راح يكون يتم فلترتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو راح يكون عنده الكمية من المعلومات الأساسية اللي من شأنها أن يعني الذكاء الصناعي يفهمها بشكل أسرع. يعني تخيل أنت لو ترجع الحين، أنا الحين أنت سألتني على بعدين 50 سنة، صح؟
1: أيه.
0: أنا برجعك 50

0: 50 سنه وراح تشوف التطور اللي احنا وصلنا له وهني توضح لك الصوره. انت 1950 او 1959 المحامين شلون كانوا اصلا يطلعون المواد؟ ما كان في برامج عندهم.
1: صحيح.
0: كان عن طريق الكتب. ومن ثم ب 1970 صار عندنا برنامج ان المحامين اول الحين صار عندنا برامج متطوره.
1: برامج وعندك
0: المكتبات صارت مجرد ما انت تكتب كلمه واحده على واقعه معينه يعطيك كافه التفاصيل في هذه القضيه ويعطيك الاحكام اللي صدر فيها من نفس القضيه. صح؟
1: صحيح.
0: هذه 50 سنه. فانا الحين اقول لك احنا اكتشفنا هذا الامر ب 2025 صح؟
1: تتوقع بالمستقبل راح يصير عندنا قانون واحد شامل للعالم؟
0: قانون واحد شامل للعالم؟
1: لا عندك ذكاء اصطناعي عارف كل شيء.
0: لا ما اعتقد انه راح يكون في قانون واحد شامل للعالم، لكن هو قانون واحد يغطي كل الجوانب بالحياة. تمام. اعتقد انه من وجهه نظري ان الذكاء الصناعي قاعد يتطور، واعتقد انه المفروض ان الذكاء الصناعي يتطبق اصلا حتى في المراحل التعليميه للطلبه، لان الذكاء الصناعي اصبح كل شيء الان، واللي ما يواكب هذا الشيء
1: راح يرجع
0: خسر وايد. مثل عندنا الاوليين ما يعرفون حق التليفون الجديد.
1: صح؟ صحيح.
0: نفس الشيء يعني حرفيا.
1: يعطيك العافيه استاذ فهد، تشرفنا بوجودك معنا واثريتنا صراحه بهذه يعني بهالحديث معك واستفدنا.
0: مشكور.
1: وان شاء الله نشوفك في لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله.
0: ما قصرت.
1: شرفنا. الله يسلمك.

0: حسين عبد الرضا ما كان مجرد ممثل وقف على خشبة المسرح ولا نجم، ارتبط بمرحلة وانتهى مع نهايتها، كان مشروع فني كامل. بداياته ما كانت على مسرح ضخم ولا داخل صناعة فنية مكتملة، بالعكس دخل الفن بزمن كانت الحركة الفنية بالكويت ما زالت تتشكل وتبحث عن أدواتها وهويتها. اشتغل بالبداية في مجال الطباعة، لكن الفن كان أقرب من أي وظيفة، فدخل الإذاعة بالبداية، والإذاعة بالنسبة لعبد الحسين كانت مدرسة حقيقية. مو أي ممثل ينجح بالصوت بروحه، الصوت يفضح ضعف الممثل أكثر مما يخفي، وهني بدأ عبد الحسين يبني واحدة من أهم أدواته.
1: وعدنا ليكن مدخلنا إلى الحديث من خلال مقدمتنا البسيطة التي ما أعتقد تفيك حقك، عملية الإضحاك كيف تتصورها وأنت فنان تجسد الضحكة وترسم الضحكة على ابتسامة أو ترسم الابتسامة على شفاه الجمهور؟
2: هو الحقيقة على ما أعتقد أن الإضحاك أو الكوميديا نوع من الموهبة بالنسبة للشخص.
1: نعم.
2: يعني تجدين كثير من الناس حتى بطريقته العادية هو يسولف بالدواوين وذي، تسمعين لا شعوريا هو ينكت أو يعلق، مو قصد أنه يضحك، إنما طريقة كلامه
1: وطريقة طبيعة تكوينه يعني.
2: نعم، كل واحد له أسلوب خاص بالكلام أو بالحديث. إنما طبعا احنا نرجع للمسرح، المسرح يختلف عن الحياة. المسرح تجدين شخص على المسرح ظله خفيف جدا ويتقبلون الجمهور بشكل فظيع، وإنما بالحياة إنسان ثاني تشوفينه، وهاي هم
1: موهبة،
2: هم نوع من الموهبة أو يعني عطية من الله. ف الأضحاك طبعا شيء صعب بالنسبة للفنان، أو خصوصا الكوميديا فيها صعوبة عن التراجيديا اللي هي الدراما. ما لها شروط الكوميديا، ما لها شروط أو ما لها مقومات معينة أو دراسة معينة. ما من الصعب، هو بالدرجة الأولى الموهبة، وبالدرجة الثانية تقبل الجمهور
1: لك. صح.
2: إذا كان الجمهور يتقبل الشخص هذا يقول أو يضحك أو ينكت بطريقة أو بأخرى أو يضيف حركة معينة ويتقبل من الجمهور، فهذه هي
1: الأساسيات.
2: هذه الأساسيات، وهذه ثروة الفنان الكوميدي الحقيقة.
0: مشاركته في تأسيس الحركة المسرحية الكويتية الحديثة، وبعدها مساهمته بإنشاء وتطوير تجارب مسرحية مختلفة حملت رؤيته الفنية الخاصة، وهذه التفاصيل مهمة لأنها تكسر الصورة السهلة لتختصر كممثل مشهور فقط. عبد الحسين كان يبني مؤسسات مو شخصيات فنية بس، وكان مؤمن أن المسرح ما هو نص ممثلين وجمهور فقط، المسرح منظومة.

0: صباح الله بالخير يا عمي.
1: صباح الله بالخير. صباح الله بالخير.
0: هلا عمي.
1: يا حي الله هارون.
0: الله يحييك عمي.
1: شلونك هارون؟
0: بخير عساك بخير.
1: اه ما حد اتصل فيني هارون؟
0: عمي وايد ناس ولكن حسب توصياتك كل واحد اتصل سجلت ملاحظه.
1: كفو سبع هارون سبع. انا دائما اقول هارون سبع نشوف من اللي اتصل فينا علشان ردنا اتصل فيهم. ها ملاحظة وهم ملاحظة. يعني شنو هي ملاحظة واللي حضرها هم ملاحظة؟ ها
0: ملاحظة
1: عمي. اي ملاحظة. اي
0: عمي في واحد اتصل

0: صلواتها كان اسجل ملاحظه.
1: كفو كفو سبع هامون سبع قواك الله. انا مو عاد واحد يمر ساعه 8:30 مرنيني
0: يعني مر كان اسجل ملاحظه.
1: سبع كفو كفو هارون الله يهداك عيست وانا عنك يا بعد شبدي. انا قايل لك اللي اتصل فيني سجل ملاحظه مو كذي. سجل ملاحظه يعني اكتب اسمه رقم تلفونه علشان لقيت انا اتصل فيه مو كذي. لكن شو اسوي؟ لكن احمد ربك اللي الله قطك بسوق المناخ. والله والله وبالله لو بديره ثانيه كان حتى بالبواليع ما يشغلونك صدقني. يلا يلا روح روح عطنا شاي روح.
0: طيب قهوه
1: ها شربني على كيف الملح سوفي.
2: الجملة ممكن تكون عادية، لكن اللحظة اللي انقالت فيها ونبرة الصوت والتوقف قبلها أو بعدها هو اللي يصنع الضحكة. ولهذا الكوميديا عند عبد الحسين ما كانت تهريج، كانت هندسة، حساب دقيق للإيقاع.
3: يرضي ارفع العيني من الناس عقب ما يرضي.
4: والله ما صاير
3: صاير طالع بها. يلا يقول ايش صاير؟
4: ايش صاير؟
3: هذا دش علينا بيده الحزام بيده الحزام وطقنا طعام.
4: هذا غير الحزام طقكم؟
3: الحزام وعقب ما طقنا كان يقوم ويشوت الوالدة.
4: شاتها
3: وداسريلها. ويوم انه داسريلها انعمت ولا اول تشوف.
4: قول له سعد. ايش
5: اقول له انا بعد انت؟
3: لا قول
5: انت اليوم كمل السالفة. انت بديتها حسين كملها.
4: سعد ما فيها شيء.
3: كملني تعال بكملني.
4: حاضر
3: يا حضرة الشرطي.
4: اي بوي
3: يا حضرة الشرطي هذا لحق هذا.
4: خوش
3: وحجيه كل يوم من الصف تروح تشتري لنا ايدام حق الايتام.
4: مو الايتام
3: هو انا هو مسكين هذا
4: ما شاء الله.
3: اي ايتام هذا حط وراها من سكه لسكه من شارع لسكه. يوم ان عاد لها كان يرمش لها
4: ومش لها.
3: اي نعم ومش لها. مو كذي يا سعد؟
5: اي لا
3: مش لها. الحجيه تبي الستر. اي
4: طبعا طبعا طبعا.
3: هو يوم شاف كذي قام يزيد لها المره اشكال. يرضيك يا شرطي؟
4: لا
3: يرضيك يا عمدة؟ يرضيك؟
4: لا لا لا
3: انا وسعد ما نبيها هذه. انا واحد طاحت من عيني هذه عقب ما رمشوا لها ما بيها. اعتبرها امك.
5: اسالها يا شرطي اسالها.
3: بعيونك تشمها مو كذي؟
6: ها مبلى بعواناتي ان رمشت له الشر لي
4: بصبعه. الشر لي بصبعه؟
3: نعم شفته. يرضيك؟
4: لا
3: امك يا ام امك انا ما بيها.
4: امك اللي شايع عدل امي عدل. حياك الله.
5: اي ملعون.
1: طايحين حق الناس ترمش.
4: اي طايحين يا شباب شغلتهم.
1: اي والله سعد. بس
3: يلا
4: هذا قدام شو
3: بلا يعورنا. ودك
2: ويبقى بالسؤال الأهم، شلون فنان قدر يتحول من ممثل ناجح إلى جزء من الهوية الفنية الخليجية؟ يمكن لأن عبد الحسين من البداية ما كان يبحث عن النجومية وحدها، كان يبحث عن الصدق والفن الصادق اللي عمره أطول من صاحبه. واليوم يبقى هذا الإرث من عبد الحسين في كل شخصياته اللي نتابعها وما زلنا نحبها ونستذكرها ونضحك مع ضحكته ونزعل مع زعله ونستذكر مشاهد فيها دروس عبر، لأن عبد الحسين ترك إرث.

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة، حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيها الأحبة، من الذي يستحق أن يطلق عليه أنه إنسان مبارك؟ الإنسان المبارك هو الإنسان الذي يكون فيه من الخير الكثير. ما معنى البركة؟ البركة مشتقة من البركة، والبركة هي الماء الكثير، وتطلق على البركة على الخير الكثير. فالإنسان المبارك هو الذي جعل الله عز وجل فيه بركة في يعني إيمانه وتقواه لله سبحانه وتعالى، وبركة فيما أداه من أفعال. إذا أردنا البركة الحقيقية في حياتنا تكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح. والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم عن أناس جعل الله عز وجل فيهم البركة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبي الله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال العلماء: مباركا أينما كنت، قال: معلما للناس الخير. فكان مرشدا ومعلما ودالا للناس على ما فيه الخير، فهدايته للخلق هذه أعظم البركة. أعظم البركات أن يكون فيك الخير وأن توصل الخير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. فهذه هي الخيرية، وهذه هي البركة الحقيقية. بركة تنطلق من الإيمان والتوحيد والإخلاص. الإخلاص من أعظم أشياء بركة في قلب الإنسان. المخلص يضاعف الله عز وجل له الأجر، ويجعل له تأثير وخير وبركة في أعماله. من أخلص النيات كان لقوله وقع وكان لفعله تأثير. ومن أسباب البركة أن الإنسان يحرص على وقت البكور من بداية اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. إذا الإنسان حرص في كل يوم على وقت البكور بأن يستيقظ للصلاة ويؤدي الفريضة ويؤدي النافلة ويذكر الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى في وقت الصباح، هذا من أعظم الأشياء بركة التي تلحقه بقية اليوم. وكان بعض الصالحين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يخرج من المسجد حتى يبدو الضحى وترتفع الشمس. يقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لسقطت قواي. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه ينطلق في بيعه وشرائه من بداية اليوم. وهذا الصحابي انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما روى هذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكوره، وهذا دعاء مستجاب، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في رواية: بورك لأمتي في بكورها. فأثر هذا الصحابي لأنه انطلق من هذا الصباح. كذلك من أعظم ما يجب الإنسان البركة هو دعاء الله سبحانه وتعالى. تدعو الله أن يجعلك مباركا، وتدعو الله: اللهم بارك لي فيما رزقتني، واغفر لي وارحمني. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لبعض الصحابة بأن يبارك الله عز وجل له في مالك أنس، فكان يعني أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، دفن أكثر من 100 من ذرية، يبارك الله عز وجل له في عمره، وعاش عمرا طويلا. فأنت تدعو أن الله عز وجل يبارك لك في عمرك، يبارك لك في عملك، يبارك لك في مالك. وهذه من الدعوات الثابتة في السنة: اللهم بارك لي في مالي، بارك لي في ولدي. كذلك تحرص أيها الأخ المسلم على تعلم القرآن والسنة. فالقرآن والسنة من أعظم الأشياء بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهذا القرآن له بركة عظيمة على النفس وعلى التفكير وعلى السلوك. هذه أعظم معجزة نزلت غيرت مجرى تاريخ أمم من عباد للأصنام، ومن رعاة للشاة والغنم إلى رعاة للأمم. فإذا أردت البركة أيها الأخ الكريم، اعتني بالقرآن. يقول بعض العلماء وبعض المفسرين: من قرأ القرآن وتدبره وعمل به واشتغل به نالته جميع البركات.
بركة في ماله، بركة في ولده، بركة في نفسه، بركة في علمه، بركة في عقله، لأن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالاشتغال بهذا القرآن ببركته تنالك البركات. فعلينا أن نعتني بالقرآن تعلما وتعليما، وقراءة القرآن من أسباب البركة كذلك في الوقت. يقول أحد السلف موصيا أحد طلابه قال: عليك بقراءة القرآن وستجد من هذه القراءة توفيقا وتسديدا وبركة في وقتك. يقول: فجربت هذا الشيء فوجدته مصداقا لهذا الكلام. إذن العناية بالقرآن الكريم من أسباب البركة. كذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة، العناية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعل الطاعات وترك المعصية، هذه من أسباب البركة. كذلك اهتمام بأعظم الأعمال وهو الذكر من أسباب البركة. تفرغ لعبادة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم يسد حاجتك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي. فالذكر والإشغال بالذكر، التسبيح والتحميد، تكبير على رأسه، القرآن، الدعاء، الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قال له: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. والاستغفار به تفتح الأقفال، وبه ترتقي النفوس، وبه يعني تسد أبواب الشر وتستجلب أبواب الخير والرضا من رب العالمين. فالاستغفار له شأن عظيم وبركة عظيمة. كذلك الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر عظيم وبركة عظيمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى الله عز وجل دائما بالصلاة إذا حزبه أمر، ففيها خير وفيها بركة. كذلك البعد عن المعاصي والذنوب. الذنوب والمعاصي لا شك أنها تشتت وتدمر إيمانك، وتبعدك من ربك سبحانه وتعالى، وتمحق البركات، وتذهب ظهر الفساد. وفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الفساد الذي يحصل لا شك ولا ريب أنه بسبب الذنوب والمعاصي، ولكل ذنب عقوبة قد تعجل للإنسان في الدنيا، وقد تؤجل، وقد تكون في نفسه، قد تكون في ماله. فالإنسان يبتعد يعني عن هذه الذنوب والمعاصي. ما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين ونقص المؤونة وجور السلطان. ابتعد الناس عن الزكاة، عن الطاعات، عن الإحسان. والظلم لا شك أنه يعني يدمر البلاد ويمحق البركات ويجلب السيئات. كذلك أيها الإخوة، من أسباب البركة النفقة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. صلة الرحم كذلك من أسباب البركة في العمر. من حب أن يوسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الإحسان إلى الناس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بقدر ما تحسن تنال البركة. إعانة الناس ومساعدة الناس هذه ترجع عليك بالخير. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن أيها الإخوة أيها الأحبة، تقوى الله والدعاء والإحسان للناس وحسن تنظيم الإنسان وقته وبذل الأسباب، المؤمن القوي خير ومحبه إلى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، تبكير في الأمور، حسن التنظيم، حسن التنسيق، بذل الأسباب، هذه كلها من أسباب البركة. وكذلك التجارة النافعة والصدق في البيع والشراء، هذه من أسباب البركة. يعني أسباب كثيرة، ولكن يكفي من القلادة ما حاط بالعنق، ويكفي ما ذكرنا إن شاء الله. ونسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وأولادنا وأهلينا، وأنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بنينا وبيدينا عمرنا وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

0: هنا بالفوق. هذا الحجم الطيب وتشوفونه بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونه في هذه الأوقات

0: اهلا وسهلا. قبل كل لقطه تسولف عن زمانها.
1: واجب ساتر جزاك الله
2: عنك. واجب هذا واجب واجب واجب. وانت وي مثل ما قلت لك حجي هذا يبي دواء انت يجيب دواء هذا يحط في حج حجي تقدر حج حجي شري يحط في دواء يصب في ماء
1: زين
2: وهو نايم يخالف اذا صبيت في حج حجي ماء رد حج حجي وحط فوق حج حجي كمل زين مو زين بس سيدي ها
1: يلا
2: الظاهر ما شلت البيت كلها بطنك يلا تستاهل بس هم انتم ديروا بالكم اعطوا شيء معود من لو من اللي يزيد عندك لو من اللي يزيد عندك يا والله ما ايش اسمه لا حول ولا قوه حجي بدعي ابوي مدام انت اليوم تعبت مره واحده اخوي هل سمو رقه بعد لانه خبرك الشركه المقفله اللي سويناها من دبوينهم كلهم يوم باري ميح انا مارين دبي ويونه فقلنا يبا حاضرين احنا موجودين واللي تعملون فيه قالوا بس يوقعون هلا
3: الوقت
2: اي هاي هاي الشهادات هذه مالتهم توقعيني ابوي
3: ما تشوف
2: ما يخالف معود انت وقعني وقع لان خلي الشغل يمشي بعد ما احنا يعينك مولية بارك الله فيك هذا واحد شوي شوي شوي شوي شوي شوي اي اي لحظة 60 توقيع ورقة يا ابوي وقعني عطني يدك اني وقع حاول انك توقع لا يختلف التوقيع لا يا معود يرفعون علينا قضية هناك بعد ودعي كنا ما فيك شدة يا معود وذلك ينطرون واحنا هم ورانا شغل لكن تدري شلون اي ما كله تبصم اي عطني يدك البصمة هم ماشية لا يرجعون هذا وقت عاد ما طحت الا الحين قيت المندوبين اول الشغل طارت تطير برزاقها واحنا اول بنفس وقعوا

بس يبقى بس مشافه ان شاء الله ما تشوف شيء. خلاص خلاص ارتاحي ارتاحي ارتاح، الزم علينا راحتك. الواحد ما يدور راحة رفيجة شخان تولد. حط خلا دور الدفة، دور الدفة الدفة تدفة تدفة الكبر يبينا دفة زين. انا اترخص بعد فما له.

0: ألف دينار؟ شيني 300 ألف دينار؟
1: ها بشري خير إن شاء الله.
0: إش خير؟ اللي يشوف هالقد لا يشوف خير.
1: ردت علي اختك بطولة لسانها.
2: قول إش قالوا؟
0: هم وش حق الصارخين بوجهي كذي؟ أصارخ عليك وأكفخش بعد أنا اختك العودة. قول إش قالوا؟
2: ويه واللي رحم والديك ما اتفقنا على السعر.
0: ليش عشتوا؟ ما فهمت.
2: تخيلي يا

0: لاباس. 300,000 دينار.
1: كبيتة كبيتة.
2: 300,000؟
0: ايه 300,000. وما وافقت وعييت.
2: عييتي ويعي ويعي يا بنت قارون. من بنت انت يا بنت الفقر؟ من بنت ليش ما وافقتي؟ ليش يا بنت ابو العيب؟
0: ها بيت بوهلال ثمنوا لهم 450,000 دينار، ليش احنا 300؟ واحنا ايش علينا من بيت بغبار؟
1: ما ادري عنها عنيها.
0: انت اسكت ولا كلمه. ليه كنت فيش حد كنت حتشوف؟
1: يا
0: وش حقتها وشينا؟ يشتغل عند ابوش هو؟
2: لا طقيني بعد طقيني طقيني لا طقيني.
0: اطقش واش لعينك؟ انا اختك العود يلي ما
1: تستحي. صارت هنا صارت.
0: ما توافقي.
1: صبري انت حلال. صارت يا صارت. شو حشا مو خوات دياشا دياشا. ايش قومي عنها قومي عنها تفزع الفريد علينا. قومي تفزع الفريد.
0: شو
1: شو
0: تطلعين من دارك واخذ حقي منك.
1: سويت سويت الله هديش انتي واختك بوكساتكم ريايل افا عليك. بس هذه اختك الصغيره طالع انا رياش كبري قاعد طول سالها علي واقول ما يخالف.
0: هذا هالسرقيه
1: ها
0: يم اختي حسرت عمرك فيها.
1: ما عليك منها ما عاد تعير تعير.
0: لا لا لا لا لا رقيه عيرتها ما طلعها الحزه. لا هذه اكيد فيها شيء. لا هذا اختي اكيد فيها شيء. اكيد زاد عليها العوار.
1: ما في الا العافيه. هذه هذا كمين حيله تسويها.
0: لا لا لا قوم امشي وياي.
1: شو اقوم شو اروح
0: بروح اشوف.

0: حسبي الله على الفلوس. كذي فشلت نفسي وضحكتهم علي، ما استحي على وجهي، ما كني مره عيوز، كني بنت عمرها 15 سنة. اول ما سمعت طار الزواج تدودحت. حسبي الله على الفلوس. منو؟
1: هاي معلش
0: حمضه.
1: اي نعم.
0: دش يما دش وصك الباب وراك دش. هلا هلا ابوي، هلا هلا بحمضل، هلا ببكري، هلا باللي رفع راسي، هلا بسندي.
1: يما انت زعلان علشان انا قلت لك الحجي مرزوق بيخطبك؟
0: لا وي، ازعل منك، ازعل من ولدي، ازعل من بكري الحبيب. تعال يما تعال.
1: شرح
0: شلونك يما؟
1: بخير الله يطول لي.
0: لا لا تظني اني انا زعلانه من انا ازعل منك. الله لا يقول ان شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هو حنظر شارع قال جديد.
1: اي نعم يما
0: اشوفه يما.
1: هذا جديد توني شارع
0: غير اللي عندك مو؟
1: اي
0: غيره مبين جديد اشوفه. يا حلوه صدق احلى من اللي عندك كلهم.
1: شكرا هذا من بركاتك يا
0: لا خوش عقال خوش عقال وايد حلو.
1: الله يسلمك مشكور.
0: جديد وغالي كنه.
1: اي
0: يستاهل.
1: 3.5 دنانير.
0: ويلق.
1: اي شكرا.
0: حمضل ابو عيالي انت ايش قلت له؟
1: ماكو، اعتذرت منها وما خيبت ظني، طلعت عند حسن الظن، سامحتني ما قصرت.

0: عارف البتاع اللي انت كسرته النهارده ده ثمنه كام؟
1: 3 4 جنيه مش اشكال اقسمه مديني بقيت حقي.
0: ده ثمنه 30,000 جنيه.
1: اقسمه مديني بقيت حقي.
0: نعم.
1: ايه؟ هو ايه ده اللي ب 30,000 جنيه؟
0: البتاع اللي انت كسرته النهارده ده؟
1: بتاع اللي ب 30,000 جنيه بتاكله في اطباق ب 30,000 جنيه.
0: انت عارف الطعم ده نوعه ايه؟
1: نوع هو انا كسرت شقه تمليك؟ انا كسرت شويه اطباق.
0: ده طعم صفر.
1: صفر؟ ولما صفر بتجيبوا لي ايه؟
0: صفر ايه يا ولد؟ سافر سافر نابليون سيني
1: ايه
0: سيني
1: ايه سيني دي يعني ايه
0: يعني ممضي
1: ممضي
0: ايوه
1: ممضي من مين
0: من نابليون
1: مين
0: نابليون
1: نابليون بونابرت
0: ايوه
1: بتاع الحمله الفرنسيه
0: ايوه
1: الله ساب الجيوش والمماليك والانجليز وقعد يمضي على اطباق وانا قلت غلف ابو قير ليه ها؟ مش فاضي طبعا. الاعلام دي هتعمل لنا خبلان في دماغنا يا جدعان، وده يفرق عن طعم بلاستيك الشاموت كتير يا كابتن.
2: بلاستيك ايه يا
3: بنت؟ عاوزنا ناكل في اطباق بلاستيك؟
1: بدل اطباق البلاستيك ضد كسر ومزوق مرسوم عليها صراصير على الجنب حلو قوي، والشاموت ذات نفسه اللي مضى عليها.
3: انت بتستعبط؟
1: انا اللي بستعبط ولا انت؟ اطباق ايه اللي ب 30,000 جنيه؟ انتوا هتجننوني؟
0: عايزينك تعرف الحقيقه.
1: طب اسمع بقى الشغل بيهم هنا مصاريف.
0: ايه مصاريف؟
1: بس اخصم كل شهر النص واديني النص. 30,000 جنيه وانا باخد في الشهر عني وعني يا واحد يعني يا نهار ازرق يعني انا اشتغل عندكم 140 سنه على اني اما انا افتح نفسي عليكم في البيت
4: الوقت انا صاب وطب للبوليس حاجه

0: اللي قالوا عتيج الصوف ولا يريد لبريسم ما كذبوا، لأن مهما دورت ماكو أنطع من استكانة شاي مخدر بنص المباركية بين محلاتها القديمة وسط ناسها الطيبين وذكرياتهم الحلوة. ناس مثل الذهب بسوق الذهب الأصلي بين المقمش والهامة والحزام. ناس قلبهم أبيض مثل قماش محار هالديرة. شلون تلقى أحلى من صوت أمك العودة تكاثر بالفرضة، ولا صوت أبوك العود ينشد عن البيت الزين بسوق السمج؟ شلون تنسى سوق لي مع عز الصلاة وانصت عاجل شرولك فريخ من سوق الحمام؟ هذا العتيج اللي كل ما أتج زادت حلاته بعيونه. الكويت أحلى بلد.
1: من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر والوعي واجب والالتزام مسؤولية.

بحار شبه الجزيرة العربية مليئة بالحيوانات آكلة اللحوم. تقوم أسماك القرش والشفنين بدوريات

في الشعاب المرجانية لتطارد فرائسها. الأسماك السامة تتنكر في كمين للغموض، والحيوانات المفترسة المدرعة تلتهم الضعفاء. هذه هي آكلات اللحوم في حديقة المرجان.

0: في الزاوية الشمالية الغربية النائية من المحيط الهندي، تعد البحار المحيطة بالجزيرة العربية من بين أغنى البحار في العالم. وأكبر مسطحات الشعاب المرجانية توجد في الكويت. هنا تصاعد نادر من الماء البارد يجلب المغذيات إلى السطح ويؤدي إلى ازدهار الحياة. تقع سلطنة عمان على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية. تمتلك البلاد أكثر من 500 كيلومتر مربع من الشعاب المرجانية في مياهها الساحلية. على عكس بعض الشعاب المرجانية الأكثر شهرة في العالم، لا تزال عمان غير مستكشفة إلى حد كبير. لكن اقض يوما هنا وستكشف الحيوانات آكلة اللحوم عن نفسها. لكل منها تكتيكاتها الخاصة من أجل البقاء على قيد الحياة. إنه الفجر. يبحث أحد كبار الحيوانات آكلة اللحوم عن مكان للراحة بعد ليلة صيد طويلة. قرش الحمار الوحشي حيوان مفترس في قمة خليج عمان ومقيم دائم في هذه الشعاب المرجانية. هذا القرش الذي يبلغ طوله مترين ونصف لا يشكل تهديداً للأسماك أو البشر، ولكن من الأفضل أن تحذر منه القشريات والرخويات. تفضل هذه الحيوانات أكلة اللحوم الفريسة التي تختبئ في شقوق الشعاب المرجانية ليلاً وفي قاع البحر الرملي. عن قرب نستطيع رؤية جلده المبقع المميز. إنه يشبه النمر أكثر من الحمار الوحشي. يبدأ قرش الحمار الوحشي حياته بخطوط داكنة، وهكذا حصل على اسمه. عندما ينمو الصغار تتحول الخطوط الداكنة تدريجياً إلى بقع صغيرة داكنة على جلد أصفر. من غير المعتاد تسمية حيوان بسبب علاماته الخاصة في الصغر. هذا التغيير الجذري في النمط شائع بين أسماك قرش السجاد والتي ينتمي إليها قرش الحمار الوحشي. يبلغ حجم ذيل هذا البالغ أو الزعنفة الذيلية نصف حجم جسمه بالكامل تقريباً. إنه غير قادر على السباحة بسرعة أو لمسافات طويلة، لكن هذا الحيوان اللاحم لا يهاجر كالعديد من أسماك القرش الأخرى.
1: تمام السادسة صباحاً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، نرحب بكم في هذا الصباح، ويسعدنا أن نقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها على مسامعكم سعاد الموسى. نستهل نشرتنا بموجزها. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموال مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ

أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأكدت وزارة الخارجية أن المباحثات تناولت تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية بين الكويت والولايات المتحدة. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب. وجرى خلال اللقاء إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت، مع التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها. كما أكد الجانبان على أهمية دعم الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع شهد استعراض العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية الراسخة وما تتميز به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق. وأوضحت الخارجية أنه تم بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأضافت الوزارة أنه تم أيضا بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قام وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بزيارة إلى موقع النصب التذكاري لعملية عاصفة الصحراء ودرع الصحراء في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اطلع خلال الزيارة على سير أعمال البناء والتشييد الجارية في المشروع الذي يجسد محطة تاريخية بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الأمريكية، ويخلد الدور المحوري الذي اطلعت به دول التحالف الدولي في دعم دولة الكويت واستعادة سيادتها وتحريرها من الغزو العراقي الغاشم، إلى جانب تخليد بطولات وتضحيات الجنود الذين شاركوا في عملية التحرير. وأضافت الوزارة أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح استذكر بهذه المناسبة ما يمثله العام الحالي من محطة تاريخية مهمة بمناسبة مرور 35 عاما على تحرير دولة الكويت، مؤكدا أن هذا الصرح التذكاري سيبقى شاهدا للأجيال المتعاقبة على الإرث المشترك من الصداقة والتعاون والتضامن بين دول التحالف الدولي، وعلى وقوفها صفا واحدا دفاعا عن الشرعية والسيادة ودعما لدولة الكويت. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز هذا الصرح التذكاري المهم، مؤكدا أن المشروع يحمل دلالة رمزية عميقة للعلاقات الكويتية.

الأمريكية التاريخية، ويعكس متانة الشراكة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، كما يجسد الالتزام المشترك بالحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ القيم المشتركة التي تشكل أساس العلاقة بينهما. أعربت وزارة الخارجية اليوم عن إدانة دولة الكويت للحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وأدى إلى وفاة أحد جنود حفظ السلام من جمهورية صربيا الصديقة وإصابة آخرين. وأكدت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لأي أعمال تعرض قوات الأمم المتحدة للخطر، مشددة على ضرورة ضمان سلامة أفرادها وتمكينها من أداء مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، داعية إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عنه. وتقدمت بخالص التعازي إلى جمهورية صربيا الصديقة والأمم المتحدة وذوي المتوفي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. ونبقى في واشنطن، حيث صوت 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في مجلس النواب لصالح قرار يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصدار أوامر بتنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران، وذلك وفق صحيفة واشنطن بوست، في مؤشر يدل على تنامي الاستياء من الحرب داخل الحزب الجمهوري نفسه. في طهران، اعتبر محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامن اليوم أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين طهران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي لاستعادة اليورانيوم الإيراني المدفون في المواقع النووية التي استهدفتها الضربات الأمريكية الصيف الماضي، مؤكدا أن تلك المنشآت تخضع لمراقبة مستمرة. وفي فيينا، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس بريس أمس الخميس من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. وفي حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضعت بريطانيا وفرنسا اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز، في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي. وقالت وكالة بلومبرغ نقلا عن 5 مصادر مطلعة إن المخططين العسكريين في عدة دول وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق لتوحيد الجهود الرامية إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق، مؤكدة أن المهمة ستشمل تحالفا يضم 15 دولة خصصت بالفعل أفرادا وموارد عسكرية لتنفيذها. ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني إزالة سواتر ترابية وفتح طرق جنوبية، كما نفذ انتشارا تدريجيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة. في المقابل، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات بجنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن مسار التفاوض يعد الخيار الأقل كلفة والأسرع على لبنان، مشيرا إلى أن المفاوضات واجهت تعنتا من الاحتلال الإسرائيلي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة تمهيدا لانسحاب كامل. وأوضح أن المطالب اللبنانية تشمل انسحاب الاحتلال وعودة السكان وتعزيز دور الدولة. وإلى نيويورك، حيث رحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش اليوم باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا دعم المنظمة الأممية للجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية. وحث غوتيريش في بيان جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والامتناع عن شن أي هجمات. وفي بروكسل، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. وننتقل إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشقق والمباني السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيتين، مما تسبب في اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني واحتراق أرض زراعية. ومن أخبارنا الدولية الأخرى، في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا قصفها مصنعا للبارود في منطقة ريازان الروسية، مشيرة إلى أن الضربة تسببت في اندلاع حريق امتد على مساحة تزيد على 400 متر مربع. في المقابل، أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة هوليابليسكي شرقي أوكرانيا، في حين أفاد مسؤولون في شبه جزيرة القرم بمقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال المبعوث الروسي للاستثمار كيريل ديمترييف إن روسيا ستتواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية التي توقفت في فبراير الماضي. وأضاف ديمترييف أن روسيا والولايات المتحدة ستوقعان اليوم اتفاقية لإنشاء نفق يربط بينهما عبر مضيق بيرينغ. من جانب آخر، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء ممثلي الولايات المتحدة على هامش منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وأضاف بوتين في تعليقات لصحفيين في سان بيترسبرغ أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية، وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا. في المقابل، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. في الأثناء، ذكرت صحيفة بلومبرغ أن مجموعة من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين لأوكرانيا تعمل مع كييف لوضع خطط لإشراك روسيا في مفاوضات لإنهاء الحرب، في ظل تحول في الزخم يعزز موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ناقشوا إمكانية إجراء محادثات بين الطرفين، كما بحثوا هذا الأمر مع نظرائهم الأوكرانيين. من جانب آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية غيوم فيرني إن مقاتلات فرنسية اعترضت 11 طائرة روسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مهام حلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي لدول البلطيق. ووصف فيرني هذه التوغلات بأنها استفزازات تفوق المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن كثافة عمليات الاعتراض قد تعكس سعي موسكو لاستعراض قوتها في الأسبوع نفسه الذي استضافت فيه منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. في وارسو، أعلنت بولندا تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، مستفيدة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5000 جندي إضافي إليها. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كاميش إنه قدم مقترحا رسميا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكسيث لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة ودائمة في بولندا، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي قد يشهد مزيدا من التعزيز. في لندن، تعتزم وزارة الخزانة البريطانية انتزاع صلاحيات الرقابة على الإنفاق في برنامج الطائرات المقاتلة من وزارة الدفاع، وذلك لضمان تجنب تجاوز الميزانيات المحددة للزيادة المرتقبة في الإنفاق العسكري. وتوقعت مصادر مطلعة أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن استثمار نحو 15 مليار جنيه استرليني في الجيش البريطاني بحلول عام 2030، وذلك في إطار تسوية طال انتظارها لخطة الإنفاق الدفاعي. ونعود إلى واشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به وفق موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت. وشملت العقوبات 4 أشخاص آخرين وخمسة كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية اليوم إنها تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة دول قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية على تعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالمرض لا يزال منخفضا في المنطقة. في ختام نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموال مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. بهذا مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام أولى نشراتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا

0: إذاعة البرنامج العام القلب النابض والصوت الأصيل رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

نادي المنوعات. تكمن القوة في توفر المعلومة والمعرفة في كل المجالات. العالم يتغير، والحصول على المعلومة أصبح هدفاً يتحقق من خلاله التقدم والتطور. لذلك أضحت المعرفة هدفاً والعلم غاية.

نادي المنوعات، إعداد دانا بعركي، تقديم زهرة الشواف، فاطمة أبو حمد، تنفيذ محمد سيد. نادي المنوعات، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم أعزاؤنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم نادي المنوعات، برنامج ننتقل فيه بين المعلومة والفكرة وبين العلم والإنسان وبين ما نراه كل يوم وما لا نلتفت إليه إلا نادرا. حلقتنا اليوم منوعة، لا تسير في اتجاه واحد بل تشبه الحياة، متعددة متداخلة ومليئة بالتفاصيل.

فيتامين بي 12 وصحة الدماغ. يلعب فيتامين بي 12 دورا أساسيا في سلامة الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم. أظهرت الأبحاث أن نقصه قد يؤدي إلى ضعف التركيز ومشكلات في الذاكرة وأحيانا أعراض تشبه الاكتئاب. الخطير في ذلك أن النقص قد يحدث تدريجيا دون أعراض واضحة في البداية، ما يجعل الاكتشاف المبكر أمرا مهما للصحة العصبية على المدى الطويل.

الذكاء العاطفي مهارة يمكن تعلمها. الذكاء العاطفي لا يعني التحكم في المشاعر أو كبتها، بل فهمها وإدارتها بوعي.

الدراسات النفسية تؤكد أن الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يتمتعون بعلاقات اجتماعية أكثر استقراراً وقدرة أفضل على التعامل مع الضغوط. هذه المهارة لا تولد مع الإنسان فقط، بل يمكن تنميتها بالملاحظة والتدريب والتجربة.

كيف يؤثر التوتر المزمن على الهرمونات؟ التوتر المستمر يجعل الجسم في حالة استنفار طويلة، ما يؤدي إلى إفراز دائم لهرمون الكورتيزول. هذا الخلل الهرموني قد يسبب اضطرابات في النوم وزيادة في الوزن وضعف المناعة. الدراسات الطبية تشير أن إدارة التوتر ليست رفاهية بل ضرورة للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة العامة.

الجمال مفهوم يختلف عبر الحضارات. الأنثروبولوجيا توضح أن معايير الجمال لم تكن يوماً ثابتة، ففي بعض الحضارات القديمة كان الامتلاء رمزاً للصحة والرخاء، بينما رأت حضارات أخرى أن الجمال في النحافة أو الوشوم أو الزينة. هذا يؤكد أن الجمال مفهوم ثقافي يتشكل عبر الزمن وليس قاعدة مطلقة.

النوم وتأثيره على الذاكرة والتعلم. أثبتت أبحاث علمية علم الأعصاب أن النوم العميق يلعب دوراً رئيسياً في تثبيت المعلومات والذكريات. خلال النوم يعيد الدماغ تنظيم ما تعلمه الإنسان خلال اليوم، لذلك فإن السهر المزمن لا يؤثر فقط على النشاط بل يضعف القدرة على التعلم واتخاذ القرار.

الأنثروبولوجيا، لماذا نشبه من نعيش معهم؟ تشير دراسات الأنثروبولوجيا والاجتماع إلى أن الإنسان يتأثر لا شعورياً بسلوكيات من حوله، ومن طريقة الكلام إلى العادات اليومية. هذا التأثير ساعد البشر قديماً على التكيف داخل الجماعات، لكنه اليوم يفسر تشابه أنماط الحياة داخل المجتمعات الواحدة.

الأمعاء الدماغ الثاني للإنسان. تؤكد الأبحاث الحديثة أن الجهاز الهضمي يحتوي على شبكة عصبية معقدة تتواصل مباشرة مع الدماغ. لهذا السبب ترتبط صحة الأمعاء بالمزاج والحالة النفسية. بعض الاضطرابات النفسية وجد أن لها علاقة مباشرة بتوازن البكتيريا النافعة بالأمعاء.

الذكاء الاجتماعي وأثره على النجاح. الدراسات تشير إلى أن النجاح لا يعتمد على الذكاء العقلي فقط، بل على القدرة على فهم الآخرين والتفاعل معهم. الذكاء الاجتماعي يساعد الإنسان على بناء الثقة وتجنب الصراعات والتأقلم مع البيئات المختلفة، وهو عامل حاسم في الحياة المهنية والاجتماعية.

الأطفال واللغة قبل الكلمات. أظهرت أبحاث تربوية أن الطفل يتعلم لغة المشاعر قبل اللغة المنطوقة، فهو يفهم النبرة وتعابير الوجه وطريقة التعامل قبل أن يفهم معنى الكلمات. لهذا فالبيئة العاطفية تؤثر في نمو الطفل أكثر من كثرة التعليمات.

الحضارات القديمة وعلوم التغذية. بعض الحضارات القديمة كانت تعتمد على أنظمة غذائية متوازنة دون معرفة علمية بالفيتامينات. التنوع في الطعام والاعتماد على الموسمية ساعدهم على الحفاظ على الصحة. اليوم يعود العلم لتأكيد حكمة هذا التنوع الغذائي.

التاريخ والروتين اليومي للإنسان القديم. تشير الدراسات التاريخية إلى أن الإنسان القديم كان أكثر ارتباطاً بدورات الطبيعية، ما انعكس على نومه وغذائه ونشاطه. هذا التوازن الطبيعي قل مع الحياة الحديثة، وبدأت تظهر معه مشكلات صحية لم تكن شائعة سابقاً.

المرأة والصحة عبر التاريخ. الأنثروبولوجيا الطبية توضح أن صحة المرأة تأثرت تاريخياً في البيئة والدور الاجتماعي. كثير من الممارسات الصحية التقليدية كانت تهدف إلى دعم المرأة جسدياً ونفسياً، وبعضها ثبتت فعاليتها علمياً لاحقاً.

الجمال والصحة النفسية. الدراسات النفسية تؤكد أن الشعور بالجمال لا يرتبط بالمظهر فقط، بل بالإحساس الداخلي بالرضا. الأشخاص الذين يتصالحون مع ذواتهم يظهرون ثقة أعلى، ما ينعكس على صورتهم في نظر الآخرين.

الفيتامينات الذائبة في الدهون. الفيتامينات مثل A و D و E و K تحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصها بشكل صحيح. تجاهل هذه المعلومة قد يؤدي إلى نقص غذائي حتى مع تناول الفيتامين نفسه، وهو ما تؤكده الدراسات الغذائية الحديثة.

الذاكرة الجماعية للمجتمعات. الأنثروبولوجيا تشير أن المجتمعات تمتلك ذاكرة مشتركة تنتقل عبر القصص والعادات والتقاليد. هذه الذاكرة تشكل الهوية وتمنح الأفراد

الضغط النفسي والجمال الجسدي. أظهرت دراسات أن التوتر المزمن قد يؤثر على البشرة والشعر بسبب اضطراب الهرمونات وضعف تجدد الخلايا. لهذا الصحة النفسية عنصر أساسي في الحفاظ على المظهر الصحي.

الأسرار التراثية في العناية بالصحة. كثير من الوصفات التراثية في العناية بالجسم اعتمدت على مكونات طبيعية مثل الأعشاب والزيوت. بعض هذه الممارسات وجد العلم الحديث تفسيراً لفوائدها بعد أن كانت تنقل بالتجربة فقط.

الذكاء العاطفي داخل الأسرة. تشير دراسات أسرية إلى أن البيوت التي يسودها فهم المشاعر والتواصل الهادئ تخرج أفراداً أكثر توازناً نفسياً. الحوار والاحتواء أهم من الصرامة في بناء شخصية مستقرة.

حقيقة علمية، الإنسان كائن قابل للتعلم طوال عمره. علم الأعصاب الحديث يؤكد أن الدماغ يحتفظ بقدرته على التعلم وإعادة التشكل حتى في مراحل عمرية متقدمة. هذا يعني أن التغيير والتعلم واكتساب مهارات جديدة لا يرتبط بسن معين، بل بالاستمرارية والرغبة.

فيتامين A وعلاقته بصحة العين والجلد. تشير الدراسات الطبية إلى أن فيتامين A يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة العين، خصوصاً الرؤية الليلية، إضافة إلى دوره في تجديد خلايا الجلد والأغشية المخاطية. نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى جفاف العين وضعف النظر في الإضاءة الخافتة ومشكلات جلدية واضحة. الحضارات القديمة دون معرفة علمية دقيقة ربطت بين بعض الأطعمة الغنية به وبين قوة البصر، وهو ما أثبته العلم لاحقاً. التوازن في الحصول عليه مهم، لأن الإفراط فيه قد يكون ضاراً مثل النقص تماماً.

الذكاء العاطفي في العلاقات اليومية. الذكاء العاطفي لا يظهر فقط في المواقف الكبيرة، بل في التفاصيل اليومية البسيطة، القدرة على فهم مشاعر الآخرين واحترام اختلافاتهم والتعبير عن الذات بهدوء، تجعل العلاقات أكثر استقراراً. فالدراسات النفسية تشير إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون ذكاء عاطفيا جيدا أقل عرضة للصراعات المتكررة وأكثر قدرة

لماذا تختلف مفاهيم الصحة بين الشعوب؟ توضح الأنثروبولوجيا الطبية أن مفهوم الصحة ليس واحداً عند جميع الشعوب، فبعض المجتمعات تربط الصحة بالتوازن النفسي والاجتماعي، بينما تركز أخرى على الجانب الجسدي فقط. هذه الاختلافات تشكلت عبر التاريخ نتيجة البيئة والمعتقدات ونمط الحياة. العلم الحديث بدأ يعيد الاعتبار لهذا الفهم الشامل، مؤكداً أن الصحة منظومة متكاملة لا تنفصل عناصرها عن بعضها.

فيتامين أي ودوره في مقاومة الشيخوخة. فيتامين أي يعرف بكونه أحد مضادات الأكسدة القوية، حيث يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن العوامل البيئية والضغط التأكسدي. الدراسات تشير أن الفيتامين يلعب دوراً في صحة الجلد والشعر، وقد يساهم في تقليل علامة التقدم في العمر. لهذا يدخل في كثير من منتجات العناية بالبشرة، لكن الحصول عليه من الغذاء الطبيعي يظل الخيار الأفضل.

الحضارات القديمة ومفهوم الجمال. في الحضارات القديمة لم يكن الجمال مجرد مظهر خارجي، بل انعكاساً للصحة والقوة والانسجام. بعض الحضارات ربطت الجمال بالبساطة، وأخرى بالزينة والرموز مثل الوشوم أو الحلي. هذه المفاهيم كانت تعبيراً عن الهوية والانتماء، وليس مجرد ذوق شخصي. علم الاجتماع يؤكد أن هذه التصورات ما زالت تؤثر في نظرتنا للجمال حتى اليوم.

الصحة النفسية وأثرها على الجهاز الهضمي. تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود ارتباط قوي بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي. التوتر والقلق المستمر قد يؤديان إلى اضطرابات في الهضم مثل القولون العصبي. السبب أن الجهاز الهضمي يتواصل مع الدماغ عبر شبكة عصبية معقدة، ما يجعل المشاعر تؤثر مباشرة في وظائفه. العناية بالصحة النفسية أصبحت جزءاً أساسياً من علاج كثير من المشكلات الجسدية.

الذكاء الاجتماعي وأهميته في المجتمعات الحديثة. الذكاء الاجتماعي هو القدرة على فهم السياق الاجتماعي والتصرف بمرونة مع الآخرين. الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن هذه المفاهيم أصبحت أكثر أهمية في العصر الحديث، حيث تتداخل الثقافات وتتسارع وتيرة الحياة. الشخص القادر على قراءة المواقف

التاريخ ونمط الحياة وتأثيره على الصحة. الإنسان عبر التاريخ عاش أنماط حياة مختلفة، لكنها كانت غالباً أكثر حركة وأقرب للطبيعة. تشير الدراسات التاريخية إلى أن قلة الحركة في العصر الحديث ساهم في ظهور أمراض لم تكن شائعة سابقاً. هذا لا يعني العودة للماضي، بل فهم كيف يمكن استعادة بعض التوازن المفقود في نمط حياتنا اليومي.

الجمال هو الثقة بالنفس. علم النفس يؤكد أن الثقة بالنفس تلعب دورا أكبر في الجاذبية من الملامح. الشخص الواثق من نفسه يرسل إشارات إيجابية للآخرين تجعله أكثر قبولا وجاذبية. لهذا لا يمكن فصل مفهوم الجمال عن الحالة النفسية الداخلية، لأن الشعور بالرضا ينعكس تلقائيا على المظهر الخارجي.

التراث الغذائي وحكمته الصحية. كثير من العادات الغذائية التراثية اعتمدت على التنوع والاعتدال دون معرفة علمية بالفيتامينات أو السعرات. الدراسات الحديثة وجدت أن هذا التنوع يساعد على توفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم. العودة إلى فهم هذا التراث بعين العلمية تساعد على تحسين أنماط التغذية الحديثة دون تعقيد أو إفراط.

لماذا نشعر بالبرودة أسرع من شعورنا بالحر؟ توضح الفيزياء الحيوية أن جسم الإنسان يفقد الحرارة أسرع مما يكتسبها، لأن آليات فقد الحرارة أكثر كفاءة من آليات الاحتفاظ بها. عند انخفاض درجات الحرارة المحيطة، يبدأ الجسم بإرسال إشارات تحذيرية بسرعة لحماية الأعضاء الحيوية، بينما يتأخر الإحساس بالحر لأن الجسم يستطيع التكيف معه تدريجياً عبر التعرق. لهذا يشعر الإنسان بالبرد فجأة، بينما يأتي الحر بشكل أبطأ وأكثر تدرجاً.

كيف تؤثر اللغة التي نتكلمها على تفكيرنا؟ تشير دراسات لغوية ومعرفية إلى أن اللغة لا تنقل الأفكار فقط بل تشكلها أيضاً. بعض اللغات تفرض ترتيباً زمنياً أو وصفياً مختلفاً، ما يؤثر في طريقة إدراك المتحدثين للوقت والمسافة والمشاعر. هذا يعني أن الإنسان لا يفكر بمعزل عن لغته، بل يفكر من خلالها، وهو ما يفسر اختلاف أنماط التفكير بين الثقافات.

الاقتصاد السلوكي. لماذا نشتري ما لا نحتاجه؟ الاقتصاد السلوكي يوضح أن قرارات الشراء لا تبنى دائماً على المنطق، بل على العاطفة والانطباع، العروض والألوان وطريقة عرض المنتج، كلها تؤثر على قرار المستهلك. الدماغ يميل إلى الإشباع الفوري أكثر من التفكير الطويل المدى، ولهذا يقع الإنسان في قرارات شراء يبررها لاحقاً بالعقل بعد أن اتخذها بالشعور.

علم البحار لماذا لا يزال المحيط غامضاً؟ رغم التقدم العلمي لا يزال أكثر من 80% من أعماق المحيطات غير مستكشف. الضغط العالي والظلام الدامس وصعوبة الوصول تجعل دراسة هذه المناطق تحدياً كبيراً، ومع ذلك كشفت الاكتشافات الحديثة عن كائنات تتكيف مع ظروف قاسية جداً، ما يغير فهمنا للحياة وإمكاناتها.

0: المناخ وتأثير التفاصيل الصغيرة. علم المناخ يؤكد أن التغيرات الكبيرة تبدأ غالباً من عوامل صغيرة مثل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أو تغيير في التيارات الهوائية. هذه التغييرات البسيطة قد تؤدي إلى اضطراب أنظمة كاملة.
1: تمام 7 صباحاً في إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزاً لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموال مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. والرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. انتهى الموجز، دمتم في رعاية الله وجمعة مباركة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وهالحلقة الجديدة من برنامجكم كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج اللي نستضيف فيه الكثير والكثير من الضيوف لنقدم لكم معلومات قيمة من خلال تجاربهم في الحياة ومن خلال تخصصاتهم. لذلك في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج عندنا موضوع أكيد قيم نتكلم فيه معاكم مستمعين الكرام. أكيد نتعرف على ضيف هذه الحلقة، لكن بعد هذا التقرير.
1: يعد الإنجاز من أهم العوامل التي تسهم في تقدم الأفراد والمجتمعات، فهو ثمرة الجهد والعمل المستمر والسعي نحو تحقيق الأهداف، ولا يقتصر أثر الإنجاز على صاحبه فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال ما يقدمه من فوائد وإسهامات إيجابية.

0: لفيكم مساء الخير على الجميع، وإن شاء الله نقدر نقدم ما يفيد المجتمع
1: بإذن الله تعالى. طبعا احنا اليوم نتكلم عن شيء مهم في جميع الدول والمجتمعات، اللي هو الأسرة، بما أنها هي النواة الأولى لأي مجتمع. وأيضا بنتكلم عن الذمة المالية في الحياة الزوجية وتأثيرها، سواء من حقوق وواجبات الطرفين كزوجين. فبالبداية نبي تعريف عن الذمة المالية في الحياة الزوجية وتأثيرها.
0: قبل أن نطرق على الذمة المالية، أحب أذكر أن الأسرة شيء مهم بالمجتمع، هي أساس ونواة المجتمع. ونلاحظ كثير من الأسر الغير مستقرة تسبب من وراها الكثير من الجرائم والتشتت والمشاكل، سواء القانونية أو النفسية أو الاجتماعية. ثاني شيء الذمة المالية. اليوم كثير يوني أستاذنا مو فاهمين شنو يعني الذمة المالية لكل الطرفين. هو أحيانا يقول هي موظفة لديها راتب، وهي أحيانا تقول والله أنا بسافر وبشتري نفس باجي البنات وغيرها من الأمور. ولكن لما نيجي نتطرق على الذمة المالية، إن هي يكون هناك استقرار مالي لكلا الطرفين، أولا حتى يحترم كل طرف الآخر. ثانيا الذمة المالية المستقلة هي يعني أسسها الشرع قبل القانون. اليوم الولي الشرعي في المنزل هو واجب عليه الإنفاق على هذا البيت بما يوفر الاستقرار، بما يوفر بيئة آمنة، مسكن مناسب، ملبس، مأكل، والأمور اللي بالشريعة تم ذكرها ومن ثم تم تعديلها وفقا للقانون وإدراج أحكام وإدراج نفقات وفقا لها. ثاني شيء لما نتكلم عن الذمة المالية للزوجة، الزوجة ممكن تكون فاحشة الثراء، ممكن تكون هي أصلا غير موظفة، ممكن تكون موظفة، هذا أمر ينفصل انفصال تام عن واجبات الزوج. بالمقابل إن اليوم أنا كزوجة ما يصير أطلب أمور تفوق طاقة الزوج، مثل الأمور الكمالية مثل ما تطرقت. هناك أمور أساسية، البيئة الآمنة، المسكن والمأكل والملبس وهالأمور، وفي أمور كمالية. هني تي المسألة يا أستاذنا من أساس الزواج. اليوم لازم الطرفين يكونون واضحين، خصوصا الزوج، والله أنا مقدرتي المالية هكذا، مثلا عندي مثلا مشروع، عندي مثلا بس راتبي الوظيفي، أو مثلا عندي بس أستلم مثلا من جهة معينة دعم معين. فلازم أول شيء، أول خطوة، يكون هناك وضوح من الزوج بإمكانياته المالية للزوجة. على هالأساس تقوم الحياة الزوجية، على هالأساس تقدر الزوجة ظروف الزوج المالية. أما لمن هو يخلي المسألة مبهمة، وكل ما مثلا طلبت الزوجة لباها وهاج وتفضلي، طبيعي زوجة راح تستوعب مثلا أنه هو مقتدر ماليا، لأنه هو خبى هذا الجانب عنها أساسا. أما لو هو والله موضح لها المسألة من البداية، فهي راح تستوعب أن استقرار أي حياة أسرية تقوم على الأساسيات، سواء الأساسيات الأخلاقية، المالية وغيرها الكثير. فرح تستوعب بذلك الزوجة أن أنا اليوم والله مقدرة زوجي المالية هالكثير، ما أقدر مثلا نحدد لنا بالسنة سفرة، مثلا هو كل ما مثلا صار معاه رح يشتري لي مثلا الجنطة اللي بخاطري أو المجوهرات اللي بخاطري اليوم. أما لمن أي أنا أطلب باستمرار والزوج حتى لو يحط فوق طاقته بدون لا يكون واضح، فلا يلقي اللوم بعدها على الزوجة. هني نرجع للمسألة أستاذ على الزوجة كذلك. إذا الزوجة كانت مثلا عندها تملك ما شاء الله من الأموال ومن العقارات وما إلى ذلك، ما يصير الزوج يقول والله أنا رح امتنع أصرف عنها عشان هي تملك، أو مثلا أنا ما رح أعطيها عشان
1: أكيد مرت عليش تجارب كثيرة في حياة المحاماة، ما بين المشاكل

0: أكيد مرت عليك تجارب كثيرة في حياة المحاماة، ما بين المشاكل الزوجية اللي نتمنى عدم حدوثها أو حصولها. يعني هي المسألة أيضا تقديرية ما بين الزوج والزوجة. تدرين أنتي أن أعباء الحياة صارت كبيرة وكثيرة، خصوصا مثلا أجار منزل، عمالة منزلية، غيرها من هالأمور، خاصة إذا كان في أبناء يحتاجون مثلا، البعض يودي عياله مدارس خاصة، فالزوجة يعني أصبح الكاهل المالي كبير عليه. فأيضا احنا نتمنى من الزوجة تقدير هذه المسألة، ما نطلبها يعني ان هي تقدم له المال، لكن تقدير الحد الأدنى من هالأمور هذه، لأن قمنا نشوف مشاكل كبيرة. يعني أضف على أعباء الحياة على الزوج، الزوج تطلب أمور أخرى زيادة لا يستطيع تحملها، الزوج ممكن يدخل في قضية القروض والسلف والدين، وبالآخير يعني الحالة المادية أو المالية تكون منهارة عند نهاية الشهر.
1: إيه نعم، هني نرجع للأصل مثل ما تطرقت لك، مسألة الوضوح. لما يكون الزوج واضح بأمور المالية أمام الزوجة، فهي تلقائيا أساسا لو نرجع للأصل، نرى أن الزوجة من نفسها راح تبادر من نفسها، حتى لو الزوج كان يعطيها ويشتري لها وما يقصر عليها. طبيعة المرأة الكويتية أنا أقول دائما أن هي تشارك مثلا، حتى إحنا ليش نوقف لحد مثلا السفرات ولا هذا، نشوف الأمور الأكبر. لما يطلع لهم بيت الحكومة اليوم، نشوف الزوجة من نفسها والله تبادر وتساعد وتحط بالأثاث الحلو وتجيب هالمواعين الحلوة من تلقاء نفسها. هذه الأمور تصير هني نرجع لمسألة الوضوح. الوضوح مطلوب في كل حياة، فما بالك الحياة الزوجية. لما يكون الزوج واضح والله إمكانياتي هالكثر، يتفاهمون، التفاهم حلو. الحياة الزوجية رحمة وود وتفاهم فيها، يعني هذه أسسها. فتي الزوجة مثلا تقول لها مثلا ننسقها مع بعض، نسافر مثلا هالفترة، إذا عندك نشتري حق الأولاد مثلا، حق كذي. لكن الأمور الأساسية لازم يكون هو موفرها. ما يصير أنا هما يا أني أمتنع تماما، أو أني مثلا أصرف فوق طاقتي بدون لا أوضح الأمور حق الزوجة. هني تبدأ المشكلات. لما أنا أعود شخص أعطيه مثلا أبي جنطة تفضلي، أبي مجوهرات، أبي أسافر، فجأة يقول لها ما عندي، هي ما رح تستوعب من البداية لأنه كان غير واضح معاها. أما لو كان واضح رح يكون هناك تفادي لكثير من المشاكل. يقول لها والله أنا كل ما صار عندي أجيب لك جنطة، هذه أمور كمالية، أو أسافرك، يعني إحنا نحاول نقتصد على إمكانياتنا، ورانا نبني بيت بعد، ورانا أمور ثانية. فيكون واضح بلفظ واضح بمفرداته معاها، مو يعطيها والله أنا لمحت. ما يصير التلميح اليوم ما رح تفهم ممكن الزوجة، أو ممكن رح تكمل تطلب وهو يلبي بالمقابل قاعد ياخذ قروض، ممكن يتسلف من ربعه. هذا المجتمع احنا عايشين فيه وقاعد نشوف، يتسلف من ربعه ولا ياخذ قرض وبدون لا يقول لها، وهي شلون تعلم انه هو ما يستطيع؟ ما يجوز. إنه لازم يكون واضح معاها عشان حتى إمكانياتها باكر تبدي المشاكل من هني. باكر والله أنا ما عندي وعندي وهالأمور، تبدأ الخلافات وتبدأ الزوجة تلجأ للقانون وتلجأ لأمور كثيرة. في بعض الأمور مثلا بعض الصديقات يشيشونها، يقول لها والله لا رفعي عليه، وهذا ما تقول لها مثلا تفاهمي معه، فهني تبدأ المشاكل فعليا. نعم.
0: إيه نعم. بالمقابل يمكن لو نستذكر آبائنا وأمهاتنا والأكبر فالأكبر في العمر، يعني المسألة التقديرية كانت عند الأمهات اتجاه الآباء كبيرة جدا. خلينا نكون واضحين، يعني الزوجة كانت في السابق تقدر مسألة الحالة المادية والمالية لزوجها بشكل أكبر. يعني حتى مثلا أن كانت الحياة أبسط ترى، مع ذلك كان في مال متوفر، لكن لما لا تطلبون من أبوكم أكثر من طاقته، لا تطلبون هالشغلة الفلانية، كانت الزوجة تقدر هالمسألة. حتى لو الزوج كان يجيب لها هدية ولا شيء، ما تأخذ الأشياء الغالية، كانت تنقل أشياء يعني تقدر حالته المادية والمالية، وتمنى أن دائما جيبه يكون عمران بالمال تجاه الآخرين. فهذه المسألة التقديرية ترى أيضا لطيفة، وتخلي الزوجة تكبر بعين زوجها.
1: اي طبيعي، قاعد اقول لك من هني تبدي المشاكل. لما هو يوضح لها المسائل هي راح تقدر. هني انا دائما اقول الوضوح في جميع امور الحياه هو شيء الاساسي. يعني اليوم في الحياه، اليوم مثلا هي راح تقدره مثلا يا ولا ضيوف، هو في ترى من بعض الحالات تجي لي والله هي تحط من نفسها، من فلوسها ومن محبتها له، تحط له مثلا بوفيه تسوي له. ففي في جانب تبادل. في عندك الزوجه تقدر زوجها، بس لما يكون واضح. هني تبدي المسألة. يعني أنا عندي كثير، إحنا بالمجتمع ونقعد مثلا بزوارة بيمعة نشوفها، والله لا زوجي هالفترة ما يقدر، والله أنا شريت الشغلة الفلانية، والله أنا حطيت

0: عيالي أنا صرفت عليهم، أنا مثلا كورس مثلا هو مو قادر بالمدرسة، كورس دراسي أنا دفعت ليا، فنلقى مشاركة. بس لما يكون وضوح من الزوج أن هذه إمكانياتي المالية، ونرى أن اليوم الحمد لله مثلا صار في وعي بعد عند الآباء اللي بيزوجون عيالهم، قاعد يحطوا لهم دور عندهم بالبيت أو مثل شقة، هذا بعد ساعد مع تكاليف الحياة. يعني اليوم أنا ما أدفع أجار، ساكن عند أهلي، والزوجة قدرت هذه المسألة. طبعا شرط أن يكون هذا المسكن منفصل لخصوصيته، طابع خصوصية زوجية. فهني نرى بعد الأهل همن الله يطول بعمارهم ساعدوا في مسألة التكاليف، وساعدت في مثلا أن يحلون مشاكل أبنائهم في هذه الطريقة.
1: أمانة يعني أيضا من خلال حديث ذكرتي معلومة حلوة الأستاذة المحامية حور الحمد، اللي هي مسألة وإحنا أمانة قاعد نشوفها يعني في حياتنا من خلال أصدقائنا، أن بعض الزوجات قاعد يساعدون ويساهمون بشكل كبير، خصوصا في بيت العمر. يعني مرات يكون اللي عنده بنا ولا شيء فيسولف مثلا ويتحدث في هالمسألة، والله أم فلان خذت قرض معي وساعدتني في البناء ومشكورة وما قصرت. وفعلا يعني هذه الأشياء واللمسات هذه تترك طابعها مدى الحياة، توثق العلاقة الزوجية، تقوي العلاقة الزوجية، تكبر في عيونهم اثنينهم يعني هذه المساعدة، وفعلا يكون بيت العمر. ونسمع بعض أيضا بالنقيض من هذا الشيء، إنه ما في مساعدة من الطرف الآخر في أمور الحياة. وهو أمانة مثل ما قلتي شرعيا هي المرأة مش مطلوب منها أنها تقدم أي دعم مالي للزوج، وهو المسؤول عن تكاليف الحياة بشكل كبير.
0: إيه نعم، اليوم نرى، قلت لك المرأة الكويتية دائما مبادرة بطبعها
1: عدل.
0: فالحمد لله دائما نرى أصلا الغالب يطغي أن هي تساعد في بيت زوجها وتعطي أبنائها من محبة ومن إخلاص ومن وفاء، وهذا ما يوطط العلاقات الزوجية ويبعد عنهم المشاكل ويبعد عنهم كثير من هذه الأمور. ولكن أنا دائما عندي جملة أقولها من سنوات أستاذنا، أي معاملات مالية حتى بين الزوجين ختم بصورة واضحة، مثلا عن طريق البنوك، خصوصا إذا مبالغ كبيرة قروض حق البيت ما فيها مشكلة. يعني حتى لو يكتبون ورقة بينهم إن هي مثلا أخذت قرض في هذا المبلغ أو هو أعطاها هذا المبلغ على سبيل السلفة، يعني من الطرفين، أو تحويل بنكي ذكر فيه السبب. هذه الأمور دائما حتى لو بتصير مشكلة تقدر تتفاداها. اليوم في إثباتات، في شيء ملموس، مثلا أحد الأطراف، ما نقول مشاكل، نقول نسى أنه هو مثلا عطى الطرف الثاني هذا المبلغ، فعندك ورقة تغنيك عن كل المشاكل. وثاني شيء أستاذنا، أنا دائما أقول استشارة ذوي الاختصاص أولا، ما أي استشير شخص مثلا صديقة غيرانة مثلا، وإحنا ما نعلم في نوايا الناس، ولكن تكون مثلا غيرانة أو تكون مثلا فاقدة هذا الشيء، فتي تنصحك بطريقة غلط أو مو عايشة هذا الظرف، فتي تنصحك بطريقة خاطئة تماما. إشارات أسرية اليوم في المحاكم وفرتها لنا، أو مثلا استشاريين نفسيين وأسريين خارجيين تقدرون تلجؤون لهم هناك، إحنا المحامين موجودين نقدم استشاراتنا، نوضح حقوق الطرفين، نحاول نصلح كدورنا المجتمعي قبل ما تتفاقم المشاكل إلى طلاق وما إلى ذلك، تحديدا إذا كان هناك أبناء.
1: نعم مستمعينا الكرام، أمانة احنا مستمتعين مع المحامية الأستاذة حور الحمد في برنامج كويت الإنجاز، واحنا جالسين نتحدث عن الذمة المالية في الحياة الزوجية وتأثيرها، وكذلك عن الأسرة بشكل عام. نتوقف لفاصل قصير ولنعود إن شاء الله لنكمل الحديث والحوار مع ضيفتنا في الاستوديو المحامية حور الحمد.
2: للإنجاز أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد من الشعور بالرضا والسعادة، كما يساعد الفرد على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة، كما يعد الإنجاز دافعا للاستمرار في العمل والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة المحامية حور الحمد، وما زلنا نتحدث عن الذمة المالية في الحياة الزوجية وتأثيرها، وأيضا

0: تتحدث عن الأسرة بما أنها نواة المجتمع الأولى وإن صلحت صلح المجتمع. الأستاذة حور الحمد، يمكن تحدثنا عن أساسيات الذمة المالية في قبل الفاصل في برنامج كويت الإنجاز. إذا الآن نبي نتحدث عن حقوق وواجبات الطرفين من زوج وزوجة من نظرة عملكم كقانونيين.
1: إيه نعم، هذا أنا دائما أقول يعني مثل ما سووا فحص الزواج، أنا أفضل دائما يسوون دورات ما قبل الزواج عشان كل طرف مقبل على هذه الحياة يفهم شنو حقوقه وشنو واجباته. اليوم هناك حقوق شرعية، هناك حقوق مجتمعية، هناك حقوق نفسية لكل الطرفين. لما نتكلم اليوم عن حقوق مثلا الزوج، حق الزوج من الجانب الشرعي أن الزوجة الطيعة، هذا حق الطاعة، حق تعطيه حق حقوق الزوجية كذلك. حق الطاعة اليوم إذا مثلا أحد مثلا الزوجة عفوا ما طاعت زوجها، القانون كفل قضية هي بيت الطاعة، إذا ما نفذت هذا الأمر فتصبح هني ناشز. أصلا في الأصل لو نرجع حق قانوننا دائما ما يطبق الشريعة الإسلامية. اليوم حتى الزوجة يعني من الأحاديث والسنة والقرآن يقول لك هي تكون تلعن إلى أن ترجع إلى منزل الزوجية إذا مثلا طلعت بدون رضا زوجها. اليوم الزوجة عندك إذا ما طاعت زوجها يعني في عقوبات مشددة في الشرع في الدين، ديننا الحنيف. فواجب الزوجة تجاه الزوج أن هي الطيعة. اليوم مو يعني يشوف في أمور الزوج يعتقد أن هي حقوقه، ان هي تطبخ، ان هي تنظف، ان هي هالامور في الشرع اساسا قبل القانون هذه مو حقوق الزوجه، هذه من الموده ومن الرحمه ومن محبه الزوجه تقوم وتؤدي لهذه الامور. لكن اصل الواجبات والحقوق هي طاعه الزوج. هي مثلا اذا طلب مني شيء ما ارد هني مثلا يقول لك حتى لو تجيب له كلاس ماي هني، هذه حتى الملائكه وحتى الامور حسناتها تكون مضاعفه سبحان الله في الشرع قبل القانون. فهني واجب الزوجة واجب طاعة الزوج، واجب أن هي ما تحرمه مثلا من حقوقها الشرعية، حقوق الزوجية، من هذه الأمور. أني نتكلم العكس، حقوق الزوجة وواجبات الزوجة. حقوق الزوجة أنه هو يحسن معاملتها، أنه هو يعني عندنا إحنا اليوم إذا ما أحسن معاملتها أو أساء معاملتها القانون عطاها طرق تكفل لها حقها منها، والعياذ بالله أنا نوصل لها المرحلة وهو أبقض الحلال عند الله، أن طلاق للضرر، طلاق للهجر. هناك أزواج مثلا يترك زوجتها بالشهور مثلا سواء بيت أهلها أو بيت أهلها ولا يدري عنها، فهني من حقها أنه يكون متواجد سند لها، من حقها أنه ينفق عليها، ينفق على أبنائها. هناك تعددت كثير النفقات، عندك نفقة الزوجية، نفقة المرضعة، نفقة الأبناء، كسوة الشتاء والصيف، مثلا مسكن زوجية ملائم، هذه كلها حقوق تقع على الزوج. فإذا هو ما وفرها فالزوجة تكون في حال أنها ما تقدر إلا تلجأ للقانون أن ينصفها ويحكم لها القاضي بالنفقات المطلوبة.
0: جميل جدا، احنا نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع ان شاء الله، ومثل ما قلتي ان ابغض الحال عند الله الطلاق. يعني نبتعد قدر المستطاع عن مسألة الطلاق لان فيها تأثير على الأسرة، على الأبناء، على محيط العائلتين يعني أمانة، وقد ينتج عنها جيل يعني في بعض الخلل. لذلك نتمنى يعني من الآباء والأمهات أن لا يلجأوا إلى مسألة الطلاق يعني مع أول مشكلة. الحياة فيها مجال وفيها اتساع للنقاش، لتبادل وجهات النظر، لترميم أي أمر ممكن يعني يكون هناك ترميم له. إذا ركزنا على جانب الحفاظ يعني على الأسرة وبناء الأسرة مثل ما قلنا من بناء المجتمع، الأستاذة المحامية حور الحمد، يعني كيف نتخلص من الأعباء والمشاكل الأسرية؟
1: طبعا مثل ما ذكرت وأرد أعيد اللي يمكن 20 مرة، الوضوح أولا، التفاهم، إذا كان هناك مشكلة ألجأ حق ذوي الاختصاص، ما أروح مثلا أخمن أو أشوف حالة معينة، حالة مثلا صديق صديقة أو بنت خالتي والله مرت بنفس الظروف. لا، لو مر بنفس الظروف في اختلافات بالوقائع، في اختلافات بإمكانيات الزوج، في اختلافات بتدخلات الأهل. ممكن اليوم حتى لو أبي أحل المشكلة قبل لا أروح حق ذوي الاختصاص أختار بعناية أحد أطراف إنه يصلح، يكون من الأهل واعي كبير السن.

0: أو من الأصدقاء المقربين اللي فاهم طبيعة حياتنا يكون واعي، يقدم نصيحة بمحبة بدون لا يكون هناك مشكلة أو يتسبب لمشكلة بدال لا يحل الأمر. فأول شيء أنا أعرف حق منو ألجأ، أختار شخص حكيم إنه هو ينصحني. ثاني شيء ألجأ حق أهل الاختصاص، يعني أنا لله الحمد في كثير في مكتبي كانوا جايين في غضب أمور معينة كانوا يبون يتطلقون، قدرنا إن إحنا نوفق وجهات النظر ونرجعهم حق بعض واستقروا في حياتهم الزوجية. ومرات مثلا تاخذهم الحياة ما يفهم شنو هو مسوي أو ما تفهم هي شنو مسوي، تحتاج توعية أو تحتاج مثلا توعية بحقوقها واجباتها أو توعية نفسية أو اجتماعية أو قانونية، بعدين تلاقي إن ردوا حق بعض بالعكس وفهموا أخطاء بعض، وتستمر الحياة على هذه الوتيرة، وتيرة المودة والمحبة إن شاء الله. وإحنا دائما نتمنى أن تقل قضايا الطلاق أمانة، لأن تأثيرها على المجتمع سلبي جدا. لما كنا نروح إحنا اليوم مثلا نزور المحابيس في السجن المركزي الله يفك عوقهم، دائما نرى أن في الأصل وهم يسولفون بين الحديث مشاكل أسرية، تفكك أسري. فإحنا دائما نطلع ونوعي الناس عشان نتجنب هذه الأمور وتكون الأسرة في بيئة آمنة مستقرة، كل طرف عارف حقوقه وواجباته، عشان بالتالي ينعكس على الأبناء، فالأبناء يعيشون بيئة مستقرة وتكون يكون شباب واعد لهذا البلد.
1: جميل. احنا بنتحدث أيضا من خلال تجربتك القانونية الأستاذة المحامية حور الحمد في مسألة تأثير الطلاق على الأبناء والبنات في العائلة التي حدث فيها الطلاق، أكيد مرت عليه تجارب كبيرة وكثيرة وكان لها الأثر، السبب الرئيسي في هالمشاكل هو أثرها من الطلاق ما بين الزوج والزوجة.
0: يعني أنا كنت وما زلت في لجنة تعاطي المخدرات والمؤثرات، يؤسفني أن أقول أغلب اللي يتعاطون ومن الشباب من فئة الشباب بناء على مشاكل بالبيت، بناء على مشاكل أسرية أو بناء على انعكاس يرونه أمامهم. مثلا اليوم الأبو يتعاطى، هي شنو يتولد عندها أفكار؟ أو مثلا هو طبعا لما الأبو يتعاطى تبدأ المشاكل بعد بالبيت. أو مثلا الأبو مثلا دائما مثلا ما يعطيهم مثلا المبالغ اللي يحتاجونها حق الدراسة أو غيره، فتلجأ لطريق خاطئ. اليوم الأبو ما احتواها، أو الأبو مثلا موفر لها أو الأم موفرين لها مبالغ مالية هائلة وبدون لا يسألونها وين وديتيها ولا وين جيتيها، دلال الزايد. فهذه الأمور كلها نرى بؤرة في تعاطي المخدرات سببها هذه المشاكل الأسرية. اليوم مثلا العنف، الضرب، قضايا الضرب غالبا ما تأتي لما تي حق الشباب اللي يلجؤون حق هذا السلوك، نرى هناك مشاكل أسرية أو طلاق أو كل واحد من الأم والأبو عايش حياته والأبناء بالوسط يضيعون. لذلك أقول دائما الذمة المالية المنفصلة، الرقابة المالية كذلك خصوصا على الأبناء، لأن عشان يعرفون وين ودوا الأموال اللي يعطونهم ياهم. مثلا أنا اليوم طفل مثلا ما تجاوز 12 سنة، أقوم أعطيه مثلا 100 بتطلع الوحدة 100 دينار كويتي، شنو سوى فيها؟ ما أدري، ما سأله. أعطيه إن شاء الله أعطيه 2000 عليه بالعافية، لكن أسأله وين شنو سويت، من باب النقاش والحوار، شنو شريت اليوم، شنو سويت، عشان أدري هذه الأموال اللي قاعد أسلمها الطفل وين قاعد تروح. بالمقابل هذا التشجيع اللي أنا ما أسأل الطفل قاعد يخليه يلجأ إنه يشتري فيها أشياء ممنوعة ولا مشبوهة. كذلك إذا أنا أمنعه راح يلجأ حق مثلا أشخاص سيئين فاسدين يعطونا هذه الأمور، فمن دواعي مثلا يروجون لهم أو من هالأمور، وهذه أمور مجتمعية إحنا قاعد نلامسها اليوم. فالطلاق له تأثير جدا سلبي على المجتمع، على الأسرة، وإحنا دائما نطلع ونوعي الناس عشان نتجنب هذه الأمور.
1: أيضا بالمقابل يعني الأستاذة حور الحمد، يمكن إحنا بنوصل أيضا رسالة من خلال برنامج كويت الإنجاز ومن خلالك أيضا، فعلا ممكن قد يترك جانب الطلاق الأثر الكبير على الأبناء، لكن هذا مو ناخذه كحجة أو كدليل أو كسبب أن إحنا مثلا ننحرف في حياتنا كأبناء وبنات ضحية هذا الطلاق. بالعكس، يعني ممكن شفنا في حياتنا أبناء وبنات كانوا لأسرة مطلقة لكن كانوا مبدعين في حياتهم، كانوا منجزين في حياتهم، كانوا مثال جميل سواء لآبائهم أو أمهاتهم ونبراس، ويعني مثال رائع للتربية الصالحة. شفنا بعض الأمهات عكفت على أبنائها في التربية وخرجت أجيال جميلة جدا، وكذلك بعض الآباء خرجوا أجيال جميلة جدا. فلذلك يعني لا نتخذ هذه المسألة حجة من أبناء والبنات إن والله أنا

0: لأني كنت ضحية لوقوع طلاق بين أمي وأبي، فأنا أخرج إلى المجتمع بشكل منحرف. هذا أيضا مش دليل طبيعي يعني. فالبعض ممكن أنه هو جاهز للانحراف فاتخذ هذه الحجة أنها هي الدليل والسبب، وأني أنا بسبب هذا الوضع كنت في هذا الطريق غير الصحيح.
1: هني يرجع الوازع الديني، في ناس موازعها الديني مش قوي، فاليوم لما هي تيجي تشوف أي مشكلة صغيرة فمباشرة تلجأ للانحراف على السلوك السوي.
0: نعم.
1: يعني فاليوم هذا طبعا الأخصائيين النفسيين هم أفقه فيه، ولكن حسب الدورات والخبرات اللي حضرتها أنا أغلب المشاكل في مجالي اللي واجهتني بسبب أسري، بسبب أو حتى لو مو طلاق، لكن هناك مثلا عنف يقع على الطفل أو سلوكيات خاطئة تقع أمامه. فأنت لما تقول لي أقيس المسألة على عملي، إيه نعم، أغلب الانحراف للأبناء للأسف واقع بسبب مشاكل أسرية، طلاق، تفكك وما إلى ذلك. وما ننسى، بس أنا أقولك الأغلب، لكن لما أقول الأغلب معناته في فئة لديها وازع ديني قوي، لديها وعي كبير، خذت هذا بناحية إيجابية، طورت من نفسها بدلا تنحرف عن السلوك.
0: أيضا بالمقابل يعني الأستاذة المحامية حور الحمد، إحنا نوجه نصيحة للآباء والأمهات، أنتوا مو معنى أنتوا انفصلتوا تتركون أبنائكم، ترى أنتم مسائلين أمام الله عز وجل عن هؤلاء الأبناء. ومثل ما قلت أنا شفت وايد أمهات ضحوا في حياتهم من أجل أن يكونون أبنائهم بشكل متزن وسليم وصحيح، وكانوا عايشين دور الأم والأب في تربية الأبناء. وأيضا شفنا آباء يعني خافوا الله عز وجل في أبنائهم في فترة الطلاق، وكانوا يعني مراقبينهم عن كثب، وكانوا موفرين لهم سبل الحياة الجيدة والتعليم الجيد والتربية الجيدة. لأن ممكن بعض، ما نعمم هالمسألة، بعض الآباء والأمهات مع الطلاق خلاص كل واحد يقط اللوم على الثاني، إن أنت اللي ما ربيت مو أنا اللي ما ربيت. بالعكس، يمكن مرت عليك قصص وايد في حياتك الأستاذة المحامية حور الحمد، شلون كانت الأم أو الأب المثال الحقيقي للوالد أو الوالدة الحقيقية في تربية الأبناء.
1: إيه نعم، هني نرحل لمرحلة أخرى أستاذ، التفاهم بعد الطلاق والوعي بعد الطلاق. إحنا اليوم لازم يكون عندنا وعي قبل الزواج، ووعي أثناء الزواج، ووعي بعد الطلاق. فهني همن هذه الفئة مطلوبة أن يكون عندي وعي بعد الطلاق اليوم، عشان أنا أسس. يعني مرات يعني رب العالمين ما كتب لي هذه الحياة الزوجية أنها تستمر.
0: نعم.
1: ولكن يجب أن أفهم أبعاد الطلاق، أعرف شلون أوفق بين الطلاق وبين نفسية الأبناء وبين سلوك الأبناء. بالعكس، هذا مثال يحتذى به، وأنا أعرف كثير من أولياء الأمور انفصلوا بطريقة ودية، طبعا بعد استشارة ذوي الاختصاص، انفصلوا بطريقة ودية وحافظوا على الود والعشرة حتى بعد الطلاق.
0: نعم.
1: هني هذا الوعي جدا مطلوب، فننتقل من وعي ما قبل الزواج إلى وعي الزواج إلى وعي الانفصال والطلاق. فأي شخص مقبل على أي مرحلة في الحياة، ومرحلة جدية وكبيرة، احنا لا نستهين اليوم في الزواج ولا نستهين في الطلاق، لازم يكون عنده وعي، لازم يكون سأل واستشار وعرف شنو أبعاد اختياره، عشان ننتج جيل واعد، جيل نقدر نرفع راسنا فيه في هذا البلد ونفتخر فيه.
0: أمانة دائما نقول يعني لا تعاقبون أبنائكم بسبب خلافاتكم الشخصية بيناتكم. الأبناء ما لهم شغل، الأبناء نتيجة زواج تم بيناتكم كزوج وزوجة، اطلعوا على الدنيا ما لهم شغل بخلافاتكم الشخصية. كزوج أو زوجة إذا عندكم خلافات شخصية حلوها بيناتكم، ولا تجعلوا من أبنائكم ضحية لهذه الخلافات. لأن البعض، مثلا البعض وليس الكل، وحالات يعني جدا إن شاء الله تكون نادرة، أن الزوجة تتعاقب الزوج بأبنائه، والزوج يعاقب الزوجة بأبنائها، فكل منهم يرمي الأبناء على الآخر، وتصير مسألة الضياع والانحراف، ويكونون الأبناء ضحية لهذه الخلافات الشخصية.
1: صحيح، اليوم دائما نرى أن يستخدمون الأبناء للأسف وسيلة للانتقام.
0: نعم.
1: أنت اليوم مطلقتني، أنا أوريك بعيالك، أحرمك منهم مثلا، أو أهملهم مثلا، أو أنا أروح أسافر أخذ منك نفقات وأسافر وغيره. لكن نرجع نقول أن في رغابة قانونية، يعني إذا هو لجأ للقانون بسلوكك هذا يقدر يسقط عنك حضانة الأبناء ويأخذهم ويربيهم تربية سليمة. بالمثل، إذا الأب خذ الأبناء ومثلا ما أحسن لهم، ما هذا الزوجة تقدر ترجع مرة ثانية الأبناء لها. فاليوم لازم نفهم أن الأبناء مو وسيلة انتقام، الأبناء نعمة أنعم عليكم فيها رب العالمين، وكثير ناس يتمنونها أو محرومين

0: منها، فلازم نقدر هذه النعم اللي عندنا، وهم جوهرة رب العالمين أهدانا إياها، ورسالة وأمانة لازم نأديها ونخليهم على أحسن خلق أحسن دين عشان يطلعون لمجتمع بأتم الاستعداد إن شاء الله ويرفعون رأسكم
1: بإذن الله تعالى. احنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة المحامية حور الحمد. ما زلنا نتحدث عن الأسرة وكيفية الحفاظ على الأسرة من الشتات أو الضياع، وكذلك من الخلافات الأسرية التي قد تؤدي بالأبناء إلى الانحراف. بنوقف لفاصل قصير ونعود معكم إن شاء الله.
2: يسهم الإنجاز في خدمة المجتمع بعدة طرق، منها تحقيق التقدم والتنمية، فالإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية تؤدي إلى تطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة.

0: مستمعين الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وما زال الحديث متواصل مع ضيفتنا في استوديوهات إذاعة دولة الكويت المحامية حور الحمد، وما زلنا نتحدث عن الذمة المالية في الحياة الزوجية وتأثيرها، وكذلك حقوق وواجبات الطرفين من زوج وزوجة وكيفية الحفاظ على الأسرة. الأستاذة المحامية حور الحمد، إذا تحدثنا في الجانب الأسري، الآن الأسرة متوافقة ومتفاهمة ما بين الزوج والزوجة، دائما نقول مسألة الرقابة سواء من الأم أو الأب على الأبناء، لأن بعض القضايا أيضا وبعض المشاكل ما يكون في طلاق بين الزوج والزوجة، الحياة الأسرية مستمرة، لكن هناك انحراف لدى بعض الأبناء بسبب الإهمال من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة. يعني تعودنا في حياتنا في البيت الواحد إن مرات الأم إذا شافت في أشياء أو سلوكيات مو صحيحة دائما تقول حق الولد أو البنت ترى راح أبلغ الأب، والأب إذا شاف أمر معين أيضا يطلب البنت أو الولد ويقول لهم ليش هالشيء أو شنو أسباب هالشيء وشنو اللي صار معاكم. هذه الحياة كنا نشوفها ترى سابقا بشكل كبير، يمكن الحين مع تطور الحياة وانشغال الآباء والأمهات خفت الملاحظة أو المراقبة. تعليقك على هالمسألة؟
1: دخول الميديا بالموضوع ساهم بشكل كبير أن يكون هناك عدم ترابط تام. اليوم كل واحد لاهي بتليفونه، والأم تبي شغلة من التليفون تطلبها، والأبناء ما أدري. فهذا الميديا مثل ما لها جانب إيجابي لها جانب سلبي، فجانبها السلبي أن أثرت على الأسرة، جعلت الأم دائما لاهية مثلا بالتليفون بالطلبات بهالأمور بالمتابعة مثلا المؤثرين وغيره بدون لا تراقب أبنائها. اليوم أنت بدل لا تتابعين المؤثرين في السوشيال ميديا ياخذ من وقتك ساعة ولا ساعتين، راقبي أبنائك.
0: نعم.
1: راقبي شنو سلوكياتهم، راقبي شنو منو أصدقائهم اليوم. يعني إحنا يعني على جيلي، ليه جيلي أتذكر أنا يعني ما أنا بنكبر ناسنا أستاذ،
0: نعم.
1: ولكن ليه جيلي كانوا مثلا يعرفون منو أصدقائنا ومنو أهل أصدقائنا ومنو
0: عدل.
1: الحين البنت تطلع ما يدرون طالع مع منو للأسف، أو الولد يطلع ما يدرون طالع مع منو، وفي فئة كبيرة ونلامسهم بيننا. يعني إحنا ما نتكلم بس من جانب قانوني، جانب مجتمعي، ما يدرون مع منو طالعة، وين راحت، شنو لابسة. مرة من المرات كنت أنا بأحد المجمعات، الأمن وقفوا البنت لابسة لبس يعني معدل، قالوا لها عطينا رقم أمك أو أبوك نتواصل معهم. لما تواصلوا مع الأم تفاجأت في لبس بنتها. هذا الموقف أنا استحضرته. فيعني لأن أنت ما عندك رقابة والبنت مو حاطت لك مثلا وضع معين أن أمي لا تدري أو تدري، ومن هالأمور ماخذ راحتها طالعة مغيرة لبسها أو لابسة شيء معدل وأنتي تفاجأتي. فسكرنا الموضوع، أنا تدخلت أمانة وقلت له يعني بنت صغيرة وهالأمور، وخل تدخل أي محل الحين تشتري لها لبس وخلاص، خلها تستانس مع رفيجاتها. فهني الرقابة، نرجع حق الرقابة. الأم ما تدري مع من بنتها، أو الأب ما يدري مع من بنتها طالعة شنو لابسة من البيت، ما يدرون. فهني لازم نشدد الرقابة، نشدد نحرص عفوا بعد نحرص على الوازع الديني. اليوم الوازع الديني هو أساس قوام أي شيء. فإذا البنت مثلا لازم أحرص بنصائحي لها، صلي أمي، أعلمها الصلاة، الوالد حق ولده صل وعلم طريقة الصلاة، قرآنكم، الفروض الدينية، هذه همن هالفترة افتقرت للأسف. يعني ممكن البنت أتفاجأ في بعض البنات متعلمين الصلاة بالمدرسة مو من أولياء أمورهم مثلا. فإحنا ننصح أولياء الأمور أن يكون في رقابة، يحرصون على الوازع الديني أولا لدى أبنائهم حتى لا تصل المراحل إلى القانون.
0: أمانة يمكن ذكرتي معلومة جميلة جدا عن التربية الحديثة والتربية القديمة اللي هم جيل آبائنا وأمهاتنا. يعني أنا حاليا 35 سنة عمري،
1: لك طولة العمر
0: وعمرك يطول إن شاء الله، والمستمعين الكرام إلى الآن إذا أنا سافرت مثلا أستأذن من الوالدة زين أو الوالد، أقول لهم إني أنا بسافر، الوالدة تسألني مثلا مسافر مع منو. الحين يمكن لو عمره 20 لا أنا مسافر مع ربعي وخلاص ما
1: بيتكلم،
0: لا تسأل، أقول لها مسافر مع فلان الفلاني، تقول خلاص أعطني رقم تليفونه، لو صار لك لا سمح الله بعيد
1: ظرف
0: أنا عارف أتواصل مع منو، أو إذا غبت فترة طويلة أنا عارف بعرف يعني بالنهاية.
1: لا سمح الله ولا قدر الله،
0: الواحد يشعر بالخجل، لا يما ليش أعطيك، قل خلاص إذا ما بتعطيني أعط أخوك الكبير الرقم.
1: نعم. هني
0: خلاص
1: مو فقط رقابة، رقابة واهتمام
0: بالضبط أنه يتواصل معه.

0: يعني 35 سنه خلاص الواحد يشوف نفسه انه كبر بس خلاص.
1: لا
0: يعني
1: احنا للحين يا استاذنا ناموا واكلوا للحين.
0: بالضبط اتاخر برا البيت مثلا في الويكند مع الربع مع الاصدقاء مزرعه شاليه، اذا امتد التاخير مثلا لساعات الصباح الاولى دق يما ليش تاخرت فيك شيء؟
1: انزين
0: هذه في الجيل الحديث يمكن قمنا ما نشوفها ما بين الاباء والامهات مع ابنائهم، لا اعطوا حريته خلوه ياخذ راحته. بالعكس ترى على فكره يعني احنا كاشخاص انا مو متضايق ان الوالده تسال عني،
1: بالعكس
0: هذا شيء من الاهتمام
1: عمرها.
0: وعمر من تحبين ان شاء الله، هذا من الاهتمام، هذا من الشيء الجميل ان اهلك قاعد يحرصون عليك. ترى هم ما قاعد يشوفونك ان انت في صوره مو زينه، بس هم حرصهم عليك ومحبتهم لك قاعد يسالون. يعني لا تتاذون الحين، الجيل الحالي يتاذى ليش تسالون عني، انا مو ياهل، انا مو صغير، انا اعرف ادير اموري. لا لا لا خليه يسألون عنك شيء طبيعي. ترى
1: نرجع هني استاذ حق الرقابة، هم ما يدرون منو قاعد يتابعون ابنائهم اصلا حتى في الميديا. لما اعطيت ابني تليفون وما ادري راح يطالع نماذج سلبيه، النماذج السلبيه والله هي مسافره وطالعه ومسافر وطالع واهله ما يدرون عنه، لان اصلا هني في تفكك اسري لدي، فطلع بالميديا هذا الانسان او الشخص، او مو شرط تفكك اسري، طلع بالميديا اهله كل واحد لاهي بحياته ومخلي الطفل كذي، فهي بتي تقلد. هما مو فاهمين، هما في مرحلة انتقالية في حياة الأبناء من بين الطفولة والمراهقة، بين التمرد بين الطاعة بين هالأمور ما يستوعب. فإحني نرجع حق دور الأم والأبو إنه يفهمونهم، هما حياتهم مختلفة، أنت حياتك مختلفة، إحنا نهتم فيك، نعرف تفاصيل يومك، نعرف شنو مصادر أموالك حتى ممكن، وكل هذه الأمور. لأن في مرات الحين بعد ما شاء الله بالجيمينج والتطور يتحصلون على الأموال بالتيك توك ولا باللعبة ولا يعني هالأمور يتحصلون على أموال. فأنا كذلك من واجبي كأب أفهم ولدي أن أنا من حقي أدري هذه الأموال وين مصدرها، أو مثلا أنت مع منو طالع، أو أنت هني يرجع الأصل أن الآباء يوعون أبنائهم
0: بلا شك. يمكن ذكرت جانب الرقابة، يعني الحين احنا نشوف بعض الآباء والأمهات البعض وليس الكل ما نعمم دائما، مسألة الأطفال خاصة يعني في مرحلة الوعي، يعني بداية الوعي عندهم، ان خلاص اعطوهم الأجهزة الذكية خلوهم يلهون لا يسوون إزعاج لا يسوون ما أدري شنو. يعني قبل احنا على أيامنا كانت في عندنا ألعاب فيديو جيم
1: حركية بعد
0: وحركية انزين، بس مع ذلك مثل ألعاب الفيديو جيم كان الآباء والأمهات ترى ما يطلعونها كلنا، يعني لأهلنا كل يوم كان يقولون تنطرون الويكند لما مثلاً تخلصون أيام الدراسة ويطلعونها بساعات معينة، وباقي اليوم يقول لك العب حركي ينشطون الحركة عندك. الحين تخلون لا عطوا الآيباد عطوا التليفون عطوا ما أدري شنو خلوه لها. إذن ممكن هذا الطفل قاعد يشوف أشياء ما تليق في عمره وأشياء ممكن تجره إلى جانب آخر، جانب انحراف، جانب مشاكل. وأيضا أنت كأب وأم ما قاعد تشوف ولدك شنو قاعد يتابع. الحين بعض الآباء والأمهات مشكورين أمانة قاعد يخلون أن هذا الجهاز ترى مربوط بأجهزتهم، فيشوف شنو قاعد ينزلون عيالهم شنو قاعد يشوفون، ينتبهون في رقابة بس مو مبينة، معطين الشاب أو المراهق حريته لكن هم قاعد يراقبون تحركاته. فنتمنى أن أيضا تكون هناك يعني في مسألة اهتمام ومسألة مثل ما ذكرتي رقابة، لكن رقابة تكون بحدود معينة، أيضا لا تحسس أن أنت قاعد تتجاوز على خصوصيته.
1: إيه نعم، قلت لك اليوم الطفل في مرحلة انتقالية بين الطفولة بين المراهقة بين التمرد، فلازم أنا أوعي الطفل، أنا أم وأب يأخذون النصيحة مني، ليش يلجؤون برا ويأخذون نصائح خاطئة؟ أعلمهم سواء الأمور الفسيولوجية السلوكية الدينية، خلي يأخذون النصيحة منا إحنا كأم وأب، لا يلجؤون لبرا للميديا لغيره، ولا أخلي مثلا العذر أن خلي يسكتون أعطيها تليفون. أولا هي حق الصحة مو مفيدة، حق العقل، حق الجهاز العصبي، حق كثير أمور. ترى لو نرجع للأصل الميديا مضرة للتليفونات والأجهزة الإلكترونية، ومثل ما تفضلت أستاذ إحنا أول والله إذا جبتي امتياز أو حليتي الواجب أو هذه العطاء والمنع والعقاب، هذه افتقدنا هذه الثقافة اليوم. إحنا ما قلنا لكم مثلا ضربوا أبنائكم ولا شيء، هذا مو رقابة، هذا نعم. عنف. اليوم الرقابة تبدأ بسلوكيات معينة، اليوم أعطيك أمنعك أعاقبك على شيء أنت خطأ سويتها حتى لا تتفاقم عندهم المشكلات.
0: يمكن أيضا من الأمور اللي نبي نذكرها وتكون في ختام هذه الحلقة معاك المحامية الأستاذة حور الحمد، ذكرت جانب العنف. يعني مرات نشوف الأبناء يكون فيهم عنف أو الأبناء يكونون متنمرين على أقرانهم، وهذه السلوكيات يجب أن تلاحظ من الآباء والأمهات أيضا. وأنت كأب وأم لا يعني بعض البعض يعني من باب ان الضحكه والدعابه كأب وأم يكون بينهم تنمر مثلا، او مرات يكون بسبب خلافات هناك عنف، فالأبناء لا يشاهدون هذه المناظر او يشاهدون هذه التصرفات فتنعكس على حياتهم وهم يقومون

0: يمارسونها مع أقرانهم.
1: إيه نعم طبعا، إذا بنتكلم عن العنف هذا مثلا يبيل حلقات كاملة بروحها. نعم. ولكن إذا بشكل مختصر، نعم إذا اليوم أنا شفت تنمر، شفت عنف في المنزل، مثل ما قلت سابقا راح أعكس هذا الشيء في مجتمع، في بيئة، في تعاملي مع، يعني راح أعتقد أن هذا تصرف سليم وأقوم أطبقه أنا في حياتي، ويبدي هني تختلق مشاكل كثيرة.
0: نعم.
1: فاليوم أنا أي سلوك سلبي ما أعلم أبنائي وأمتنع. اليوم حتى لاحظنا أستاذ مثلا، الحمد لله بدأت تقل هذه الثقافة، اللي طقك طقة
0: عدل.
1: اللي ما أدري متى اختفت، اختفت لما استوعبوا الآباء أن بدأ يصير مشاكل، بدأت مثلا المدرسة تجيبهم تفصل أبنائهم، لا والله اللي طقك روح تكلم، هي مو ضعف. مرات في ردة فعل للطفل بس من وهو صغير تعلبه، عندك مسؤول كبير تروح تكلمه، اللي هي المديرة أو الإخصائية أو whatever تحلك هذه المشكلة. فنعم ترجع المسألة في هذه الأمور حق التربية والملاحظات والاهتمام في الأبناء وعدم تجاهلهم، عدم مثلا نقول خلي يسكتون ونعطيهم آيباد أو أي شيء كان.
0: نعم الأستاذة المحامية حور الحمد، أمانة سعدنا معك في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت على هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا. نبي منك كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة.
1: الله يحفظ الجميع، وكل واحد إن شاء الله يكون واعي في حقوقه وواجباته. من ناحية القانونية دائما نطلع ونسوي حملات عشان التوعية القانونية، التوعية القانونية جدا مهمة، كذلك التوعية السلوكية النفسية. فكونوا رحيمين ودودين في علاقاتكم، فهموا معنى الزواج حتى لا ننتقل لمرحلة الطلاق وتشتت الأسرة وتشتت الأبناء، والله يحفظكم من كل مكروه.
0: اللهم آمين.
1: وشكرا لكم يا أستاذ على الاستضافة.
0: حياك الله، الساعة المباركة.
1: سعيدة معكم.
0: الله يخليك. الأستاذة المحامية حور الحمد، أمانة شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات التي قدمتيها لنا وللمستمع الكريم، على أمل إن شاء الله. إذا
2: الساعة الآن 8:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله.

وفي جولتنا هذا الصباح وزير الخارجية يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآتم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. والرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآتمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآتمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة.

0: ولا التطوير التعاوني المشترك في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية بين الكويت والولايات المتحدة. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب. وجرى خلال اللقاء إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت، مع التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها. كما أكد أهمية دعم الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي برايان ماست، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الاجتماع شهد استعراض العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية الراسخة وما تتميز به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق. وأوضحت أنه تم بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأضافت أنه تم أيضا بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قام وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بزيارة إلى موقع النصب التذكاري لعمليتي عاصفة الصحراء ودرع الصحراء في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الصباح اطلع خلال الزيارة على سير أعمال البناء والتشييد الجارية في المشروع الذي يجسد محطة تاريخية بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الأمريكية، ويخلد الدور المحوري الذي اطلعت به دول التحالف الدولي في دعم دولة الكويت واستعادة سيادتها وتحريرها من الغزو العراقي الغاشم، إلى جانب تخليد بطولات وتضحيات الجنود الذين شاركوا في عملية التحرير. وأضافت أن الشيخ جراح الصباح استذكر بهذه المناسبة ما يمثله العام الحالي من محطة تاريخية مهمة بمناسبة مرور 35 عاما على تحرير دولة الكويت، مؤكدا أن هذا الصرح التذكاري سيبقى شاهدا للأجيال المتعاقبة على الإرث المشترك من الصداقة والتعاون والتضامن بين دول التحالف الدولي، وعلى وقوفها صفا واحدا دفاعا عن الشرعية والسيادة ودعما لدولة الكويت. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز هذا الصرح التذكاري المهم، مؤكدا أن المشروع يحمل دلالة للعلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية ويعكس متانة الشراكة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، كما يجسد الالتزام المشترك بالحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ القيم المشتركة التي تشكل أساس العلاقة بينهما. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأدى إلى وفاة أحد جنود حفظ السلام من جمهورية صربيا الصديقة وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لأي أعمال تعرض قوات الأمم المتحدة للخطر، مشددة على ضرورة ضمان سلامة أفرادها وتمكينها من أداء مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، داعية إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عنه. وتقدمت بخالص التعازي إلى جمهورية صربيا الصديقة والأمم المتحدة وذوي المتوفى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. مراسلنا عزيز فهمي والتفاصيل.
1: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار مع إيران ويستأنف الحرب على نطاق واسع.

0: إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أمريكيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ما زال متمسكا بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الطرفين. وأشار التقرير إلى أن ترامب لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة مع إيران ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني. وفي هذا السياق قال الرئيس ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن، وأضاف أن الإيرانيين لا يستطيعون منعنا إذا أردنا فعل ذلك. وقال ترامب فكرت في إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، ولكنني لم أرد أن أجد نفسي في وضع مشابه لوضع جيمي كارتر، وأكد أن الولايات المتحدة تراقب المواقع الموجود بها اليورانيوم عالي التخصيب من الفضاء، ومن يقترب منها سنتعامل معه كما ينبغي. ولكنه كرر مجددا أن الإيرانيين لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي، وأن الاتفاق المبدئي نص على تعهد إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وهاجم الرئيس ترامب الديمقراطيين في مجلس النواب لأنهم مرروا قانون يحد سلطة الرئيس في استئناف الحرب بدون الحصول على إذن من الكونغرس، واتهمهم بأنهم يريدون منعه من تحقيق النصر بينما هو يفاوض الإيرانيين في مرحلة أخيرة لإنهاء الحرب. هذا وانضم 4 جمهوريين للديمقراطيين حتى يمكنهم تمرير القانون، واتهم الرئيس ترامب جميعهم أنهم غير وطنيين. ويقول المراقبون إن هذا المسعى لن ينجح في نهاية الأمر، لأن الرئيس ترامب سيستخدم حق النقد لإبطال هذا القانون. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: في واشنطن صوت 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في مجلس النواب لصالح قرار يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصدار أوامر بتنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران، وذلك وفق صحيفة واشنطن بوست في مؤشر على تنامي الاستياء من الحزب داخل الحزب الجمهوري نفسه. في طهران اعتبر محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين طهران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي لاستعادة اليورانيوم الإيراني المدفون في المواقع النووية التي استهدفتها الضربات الأمريكية الصيف الماضي، مؤكدا أن تلك المنشآت تخضع لمراقبة مستمرة. في فيينا حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه فرانس بريس من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. وفي حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضعت بريطانيا وفرنسا اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي. وقالت وكالة بلومبرغ نقلا عن 5 مصادر مطلعة إن المخططين العسكريين في عدة دول وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق لتوحيد الجهود الرامية إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق، مؤكدة أن المهمة ستشمل تحالفا يضم 15 دولة خصصت بالفعل أفرادا وموارد عسكرية لتنفيذها. إلى لبنان، حيث أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني إزالة سواتر ترابية وفتح طرق

0: جنوبية ونفذ انتشارا تدريجيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة. في المقابل كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق. مراسلتنا سحر بشارة والتفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلا غارات استهدفت مدينة صور وبلدات دير الزهراني والغندوري وبرج قلاوي وكفر تبنيت وكفرة وتولين والقصيبي وحبوش، فيما تعرض عدد من البلدات لقصف مدفعي. بالتوازي شن الطيران الحربي غارة بين بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع شرقي لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدتي يحمر وزلايا. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص وجرح 15 آخرين في الغارات التي استهدفت بلدة سحمر البقاعية والمساكن في مدينة صور وعرب الجل في قضاء صيدا. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3526 قتيلا و10733 جريحا. في المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه في الجنوب بإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه دبابة. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يأتي رغم أعلان الخارجية الأمريكية عقب انتهاء الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط بوقف شامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من كامل منطقة جنوب الليطاني. وترافقت الاعتداءات مع تهديد جيش الاحتلال بعملية برية جديدة، في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني وأن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وتشمل قلعة شقيف حتى الخط الأصفر وستمنع عودة السكان إليها. وأشار إلى أن لإسرائيل حرية العمل بدعم أمريكي لمهاجمة بيروت ردا على أي إطلاق نار تجاه المستوطنات. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن مسار التفاوض يعد الخيار الأقل كلفة والأسرع على لبنان، مشيرا إلى أن المفاوضات واجهت تعنتا من الاحتلال الإسرائيلي وأن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة تمهيدا لانسحاب كامل. وأوضح أن المطالب اللبنانية تشمل انسحاب الاحتلال وعودة السكان وتعزيز دور الدولة. وفي نيويورك رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا دعم المنظمة الأممية للجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية. وحتى غوتيريش في بيان جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والامتناع عن شن أي هجمات. في بروكسل قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. إلى التطورات في قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشقق والمباني السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
2: غزة تعيش اليوم واقعا إنسانيا بالغ التعقيد بعد أكثر من 6 أشهر على وقف إطلاق النار. لا تزال الأوضاع الميدانية والإنسانية تشير إلى أزمة خانقة تتفاقم كل يوم في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال والعمليات العسكرية المتقطعة في مختلف مناطق القطاع. المشهد لا يزال مفتوح على التصعيد المتواصل، تتكرر الاستهدافات الجوية والمدفعية لجيش الاحتلال في مناطق مدنية وسكنية إلى جانب إطلاق نار وقصف متقطع يطال أحياء في مدينة غزة وفي شمالها وفي جنوبها أيضا، ما يؤدي ذلك إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير منازل وممتلكات مدنية. في أحدث التطورات، وفق المصادر الطبية وصل 11 شهيدا وأكثر من 30 إصابة خلال الساعات الأخيرة، بعضها في حالات حرجة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

0: في الوصول إليهم بسبب الظروف الأمنية المعقدة. أيضا شهدت مناطق متفرقة من القطاع استهدافات مباشرة، بينما قصف لمركبات مدنية ومنازل مأهولة بالسكان وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية في أطراف الأحياء، إلى جانب قصف من قبل بحرية جيش الاحتلال طالت مناطق ساحلية، ما يعكس اتساع رقعة التوتر الميداني. أيضا إنسانيا الصورة تبدو أكثر صعوبة وقسوة، آلاف النازحين لا يزالوا يعيشون داخل الخيام ومراكز الإيواء في ظروف صعبة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية وتراجع واضح في حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع. أيضا صحيا تواجه المستشفيات ضغط كبير ومتزايد نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية في وقت تتواصل في عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح البري بشكل محدود، بينما ينتظر آلاف المرضى والجرحى فرصة للعلاج خارج القطاع.
1: وفي الضفة الغربية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيتين، مما تسبب في اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني واحتراق أرض زراعية. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
2: وسعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دائرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بالتزامن مع العدوان المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال مدن رام الله ونابلس والخليل وعديد البلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع حملات اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن فلسطينية متفرقة، 25 منهم من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، في ظل دعوات المتطرفين اليهود إحياء ذكرى 5 يونيو، وهو الذكرى السوداء للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67، حيث شددت قوات الاحتلال الحصار على كافة أنحاء المدينة ومكنت العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وأبعدت وفي ذات الوقت 19 مقدسيا عن محيط الأقصى والبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. هذا واعتبرت محافظة مدينة القدس وفي بيان الله بأن سلطات الاحتلال ماضية قدما في وضع مشاريع تهويدية للمسجد الأقصى، وطالت أخيرا دمج عناصر متطرفة في عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين يتمركزون على أبواب المسجد الأقصى ويتحكمون في حركة الدخول والخروج للأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وأضاف بوتين في تعليقات لصحفيين في سانت بطرسبرغ أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا. في المقابل، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. إلى ذلك، قال المبعوث الروسي للاستثمار كيريل ديمترييف إن روسيا ستتواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية التي توقفت في فبراير الماضي. وأضاف ديمترييف إن روسيا والولايات المتحدة ستوقعان اليوم اتفاقية لإنشاء نفق يربط بينهما عبر مضيق بيرينغ. من جانب آخر، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين

0: لا يعتزم لقاء ممثلي الولايات المتحدة على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. ميدانيا، أعلنت أوكرانيا قصفها مصنعا للبارود في منطقة ريازان الروسية، مشيرة إلى أن الضربة تسببت في اندلاع حريق امتد على مساحة تزيد على 400 متر مربع. في المقابل، أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة هوليابلسكي شرقي أوكرانيا، في حين أفاد مسؤولون في شبه جزيرة القرم بمقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية. لتفاصيل أكثر مع مراسلنا أشرف الصباغ.
1: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي سريعا إذا وافقت كييف على حلول وسط تستند إلى الاتفاقات التي جرت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج، وأشار إلى أن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية استنادا إلى هذه الاتفاقات. وكشف عن أنه خلال تلك المحادثات طلب من روسيا النظر في بعض التنازلات، وروسيا مستعدة لتقديم التنازلات التي نوقشت هناك. ورأى بوتين أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي المساعدة في إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن السؤال المطروح حاليا هو ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لقبول هذه التنازلات. من جهة أخرى، قال إن استيلاء روسيا على إقليم دونباس شرق أوكرانيا والتوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني أمران لا يتعارضان، وأشار إلى أن نتائج الصراع الأوكراني من زاوية سيطرة روسيا على كامل منطقة دونباس وإبرام اتفاق ليست متناقضة، وقال إن أحدهما لا ينفي الآخر. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة في زاباروجيا جنوب أوكرانيا، وتواصل التقدم على كافة محاور القتال والسيطرة على مواقع مفيدة في شرق وجنوب البلاد. واستولت على منطقة دفاعية تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة وأكثر من 250 موقعا. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن قواتها شنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1420 جنديا أوكرانيا وأسقطت 600 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي الأثناء، ذكرت صحيفة بلومبرغ أن مجموعة من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين لأوكرانيا تعمل مع كييف على وضع خطط لإشراك روسيا في مفاوضات لإنهاء الحرب في ظل تحول في الزخم يعزز موقف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ناقشوا إمكانية إجراء محادثات بين الطرفين، كما بحثوا هذا الأمر مع نظرائهم الأوكرانيين. من جانب آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية غيوم فيرني إن مقاتلات فرنسية اعترضت 11 طائرة روسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مهام حلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي لدول البلطيق. ووصف فيرني هذه التوغلات بأنها استفزازات تفوق المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن كثافة عمليات الاعتراض قد تعكس سعي موسكو لاستعراض قوتها في الأسبوع نفسه الذي استضافت فيه منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وفي وارسو، أعلنت بولندا تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، مستفيدة من قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال 5000 جندي إضافي إليها. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كاميش إنه قدم مقترحا رسميا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة ودائمة في بولندا، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي قد يشهد مزيدا من التعزيز. وفي لندن، تعتزم وزارة الخزانة البريطانية انتزاع صلاحية الرقابة على الإنفاق في برنامج الطائرات المقاتلة من وزارة الدفاع، وذلك لضمان تجنب تجاوز الميزانيات المحددة للزيادة المرتقبة في الإنفاق العسكري. وتوقعت مصادر مطلعة أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن استثمار نحو 15 مليار جنيه استرليني في الجيش البريطاني بحلول

عام 2030، وذلك في إطار تسوية طال انتظارها لخطة الإنفاق الدفاعي. في واشنطن، فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به وفق موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت. وشملت العقوبات 4 أشخاص آخرين وخمس كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. في موسكو، أدانت روسيا ما وصفته بمحاولات الولايات المتحدة لإشعال سباق تسلح بالوكالة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد أيام من دعوة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيت حلفاء واشنطن في المنطقة إلى زيادة الإنفاق العسكري لمنع الهيمنة الصينية. وفي خبرنا الأخير، قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إنها تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة دول قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية على تعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالمرض لا يزال منخفضا في المنطقة.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا إلى دعم صناعة الفحم الأمريكية المتعثرة، حيث من المتوقع أن يعلن عن تخصيص نحو 700 مليون دولار لدعم محطات توليد الكهرباء بالفحم وصادراته. قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 3% فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في أبريل الماضي، لكنه أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطات العالمية. توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام في عدة أسواق نامية جراء الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد بفعل حرب الشرق الأوسط. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: طقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله، طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 44، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبلي 46، غرب البلاد منطقة تي شقايا والسالمي، جنوبا بالوفرة 46، جزرنا الشمالية في الشوارب وبوبيان 43، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنا خفيف إلى معتدل الموج، يحلو أحيانا ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 2:30 مساء، عندنا جزر الساعة 8:30 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:45. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يستعرض ونذيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه إنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان.

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. والرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية الصباحية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج عبد الهادي خير الله. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة عديدة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم، ويتجدد اللقاء بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت حتى تتابعون في محطاتنا القادمة من برنامجكم الأسبوعي أصداء، فتابعونا.

0: عالم الأدب والفن تبرز أسماء قليلة استطاعت أن تعبر حدود الزمان والمكان لتصبح جزءاً من الذاكرة الإنسانية المشتركة. شخصية حلقتنا لهذا اليوم هي أحد هؤلاء المبدعين الذين جمعوا بين الشعر والمسرح، فحولوا الكلمة إلى لوحة نابضة بالحياة، وصاغوا من اللغة عوامل كاملة من الأحساس والتأمل والجمال.
1: هذا الكاتب والشاعر العالمي لم يكن مجرد ناقل للمشاعر، بل كان صانعا لها، أعاد تشكيلها في نصوص مسرحية وقصائد خالدة استطاعت أن تلامس الإنسان أينما كان بغض النظر عن ثقافته أو حتى لغته. أعماله حملت عمق التجربة الإنسانية ورصدت تفاصيلها الدقيقة بين الفرح والحزن والقوة والضعف والحلم والواقع.
0: ما يميز هذا الاسم الأدبي الكبير أنه لم يكتفي بالكتابة التقليدية، بل ابتكر أساليب سرد وحوار جعلت من المسرح مساحة حية للتفكير والتأمل، ومن الشعر نافذة مفتوحة على الداخل الإنساني. لقد استطاع أن يجعل من الكلمة حدثا ومن النص تجربة تعاش قبل أن تقرأ.
1: وفي هذه الحلقة مستمعينا سنتقرب أكثر من ملامح هذه الشخصية العالمية حتى نكتشف كيف تشكل إبداعها وكيف تركت بصمتها في تاريخ الأدب والمسرح، لتبقى أعمالها حاضرة تقرأ وتعرض وتلهم أيضا أجيالا بعد أجيال. سوف نتحدث عن ويليام شكسبير.
0: ويليام شكسبير في سجل الأدب العالمي يبرز اسم ويليام شكسبير بوصفه أحد أكثر الشخصيات تأثيراً وخلوداً في تاريخ الكتابة المسرحية والشعرية، إذ ارتبط اسمه بتحويل كبير في مفهوم الدراما الإنجليزية وتأسيس لغة أدبية ما زالت حاضرة حتى اليوم في المسرح والأدب العالمي.
1: ولد ويليام شكسبير في عام 1564 للميلاد في مدينة ستراتفورد أبون أفون في إنجلترا، في بيئة هادئة نسبيا بعيدة عن صخب المراكز الكبرى، وهو ما أتاح له في سنواته الأولى فرصة للتعرف على تفاصيل الحياة اليومية التي تنعكس لاحقا في أعماله الأدبية. كانت عائلته جزءا من الطبقة المتوسطة في المجتمع، وقد نشأ بين عدد من الأشقاء في محيط أسري بسيط أسهم في تشكيل وعيه المبكر بالحياة والإنسان.
0: في حياته الشخصية تزوج ويليام شكسبير من أنا هاثاواي، وهي علاقة شكلت جزءاً مهماً في مسار حياته الخاصة، وقد أنجب أبناءً كان أبرزهم ابنه هامانت إلى جانب ابنتين ليعيش تجربة الأبوة التي أضفت بعداً إنسانياً على رؤيته للعلاقات العائلية، وهو ما انعكس بشكل غير مباشر في بعض أعماله الأدبية التي تناولت الأسرة والتوازنات الإنسانية داخلها.
1: انتقل شكسبير لاحقا إلى لندن، حيث بدأت ملامح مسيرته المهنية تتشكل داخل عالم المسرح، فعمل ككاتب وممثل في الوقت ذاته. هذا التداخل بين الأداء والكتابة منحه فهما عميقا لطبيعة الخشبة وتفاعل الجمهور، مما ساعده على صياغة نصوص مسرحية تتميز بالحيوية والقدرة على التأثير بشكل مباشر.
0: تميزت بدايته الأدبية بكتابة الشعر وخاصة السوناتات التي عكست حسا لغويا عاليا وقدرة على التعبير المكثف عن المشاعر الإنسانية، ومن خلال الشعر وضع شكسبير الأساس لأسلوب

0: طريقه الخاص الذي يجمع بين العمق العاطفي والدغة اللقوية قبل أن ينتقل تدريجياً إلى المسرح بوصفه فضاءً أوسع للتعبير.
1: في مجال المسرح قدم شكسبير مجموعة واسعة من الأعمال التي تنوعت بين المآسي والكوميديا والتاريخ، مما جعله قادرا على اكتشاف مختلف أبعاد النفس البشرية، وقد اتسمت مسرحياته بالحبكة المحكمة وتعدد الشخصيات والحوارات التي تحمل بعدا فلسفيا وإنسانيا يتجاوز زمنها.
0: كما ساهمت خبرته كممثل في تطوير كتابته المسرحية، إذ كان يكتب وهو يدرك تماما كيفية أداء النص على الخشبة وما يحتاجه الممثل من إيقاع لغوي وحركة درامية. هذا التوازن بين الكتابة والأداء جعل أعماله أكثر قربا من الجمهور وأكثر تأثيرا في التجربة المسرحية.
1: وبين مسيرته الشعرية والمسرحية ترك ويليام شكسبير إرثا أدبيا هائلا تجاوز حدود عصره ليصبح مرجعا أساسيا في الأدب العالمي. لقد شكلت أعماله علامة فارقة في تطور اللغة الإنجليزية الأدبية، ورسخت مكانته كأحد أعمدة المسرح والشعر، حتى تبقى التجربة نموذجا حيا للإبداع الذي لا يرتبط بزمن محدد.
0: والآن سوف نسلط الضوء على أعمال ويليام شكسبير، أشهر مسرحيات شكسبير التراجيدية. حين يذكر اسم ويليام شكسبير يتقدم إلى الذهن ذلك المسرحي الذي لم يكتب نصوصاً عابرة، بل صاغ عوامل كاملة تنبض بالحياة على خشبة المسرح. لقد كانت التراجيديا لديه مساحة فنية واسعة استطاع من خلالها أن يمنح الكلمة عمقاً والمشهد توتراً والشخصية بعداً إنسانياً لا ينسى. في هذا المجال تحديدا نال شهرته الأكبر، حيث تحولت مسرحياته إلى علامات فارقة في تاريخ الفن المسرحي.
1: في هاملت تتجلى براعة شكسبير في بناء صراع داخلي مشحون بالتردد والتأمل، لم يعتمد على الحدث وحده، بل جعل من اللغة مرآة للنفس ومن الحوار مساحة للكشف عن أعماق الإنسان. أسلوبه هنا يمزج بين الفلسفة الشعرية والتوتر الدرامي ليخلق تجربة مسرحية تقوم على الإحساس أكثر من الفعل، وهو ما منح العمل طابعا راسخا عبر الزمن.
0: أما روميو وجولييت فقدم فيها نموذجا مختلفا من المأساة، حيث تتداخل الرقة مع الحزن في نسيج لغوي بالغ العذوبة. استطاع شكسبير أن يحول قصة بسيطة إلى لوحة مسرحية نابضة بالعاطفة، تعتمد على الإيقاع الشعري والانسياب السلس للحوار، مما جعلها واحدة من أكثر أعماله قرباً إلى وجدان الجمهور.
1: وفي ماكبث تتجسد قوة الكتابة المكثفة التي تعتمد على الإيقاع السريع والتصاعد الدرامي. هنا يبرز أسلوبه في رسم التحولات النفسية عبر مشاهد قصيرة لكنها مشحونة بالدلالة، حيث تتكامل اللغة القاتمة مع الجو المسرحي لتصنع إحساساً متوتراً يرافق المتلقي من البداية حتى النهاية.
0: بينما في عطيل يبرز جمال أسلوبه في تصوير المشاعر الإنسانية الدقيقة، حيث تتحول الكلمات إلى أدوات تعبيرية عن انفعالات متغيرة. اعتمد شكسبير على حوار متدرج يكشف التحولات الداخلية للشخصيات، مع بناء درامي يتصاعد بهدوء حتى يصل إلى ذروته، وهو ما أكسب العمل قوة تأثيره.
1: أما في الملك لير يصل أسلوبه إلى ذروة النضج الفني، حيث تتداخل البساطة الظاهرية مع العمق الدلالي. اللغة هنا أكثر تأملاً،

0: والمشاهد أكثر اتساعاً، ما يمنح المسرحية طابعاً إنسانياً شاملاً. ومن خلال هذا التنوع في أساليب الكتابة استطاع شكسبير أن يرسخ مكانته كأحد أعظم من كتب للمسرح، وأن يجعل من أعماله التراجيدية مصدراً دائماً للإلهام والإبداع.
1: فاصل ونواصل معكم في برنامجكم أصداء.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج أصداء، ونتابع الحديث عن شكسبير.
1: والآن ننتقل إلى أشهر مسرحيات شكسبير الكوميدية. حين ننتقل إلى الجانب الكوميدي في مسيرة ويليام شكسبير، نكتشف عالما مختلفا تماما، عالما تتراقص فيه الكلمة بخفة، وتتشابك فيه الأحداث بروح مرحة لا تخلو من العمق. لم تكن الكوميديا عنده مجرد وسيلة للضحك، بل كانت فنا متكاملا.

0: يعكس فهما عميقا للطبيعة الإنسانية، ويحول المواقف اليومية إلى لوحة مسرحية نابضة بالحيوية. ومن خلال هذا اللون المسرحي رسخ شكسبير شهرته بوصفه كاتبا قادرا على إدهاش الجمهور بأساليب متعددة.
1: في حلم ليلة منتصف الصيف يأخذنا شكسبير إلى أجواء حالمة تمتزج فيها الخفة بالخيال، حيث تتداخل العوالم بطريقة سلسة تضفي على المسرح سحرا خاصا. أسلوبه هنا يعتمد على الإيقاع المسرحي والمواقف المبهجة مع لغة شاعرية تفتح بابا للدهشة، فيتحول المشهد إلى تجربة ممتعة تتجاوز حدود الواقع دون أن تفقد ذلك الروح الإنساني.
0: أما تاجر البندقية فتظهر فيها قدرته على المزج بين الجدية وروح الدعابة بأسلوب متوازن. يقدم شكسبير نصاً غنياً بالحوار الذكي، حيث تنتقل الشخصيات بين مواقف متباينة بسلاسة، مما يمنح العمل طابعاً ديناميكياً. جمال الكتابة هنا يكمن في القدرة على الحفاظ على روح الكوميديا مع تقديم أفكار تحمل أبعاداً إنسانية دون أن يفقد النص خفته.
1: في الليلة 12 يبلغ أسلوب ويليام شكسبير الكوميدي ذروة الانسياب، حيث تتشكل الأحداث من سلسلة من المفارقات والأخطاء التي تبنى بإتقان. يعتمد شكسبير على تنوع الشخصيات وتداخل مساراتها ليخلق حالة من المرح المتصاعد، بينما تظل اللقاء حاضرة كعنصر جمالي يعزز من تأثير المشاهد ويمنحها إيقاعا خاصا.
0: ما يميز الكوميديا في أعماله عموما هو تلك القدرة على تحويل التفاصيل الصغيرة إلى لحظات مسرحية لامعة، لا يكن أن يكتفي ببناء الموقف، بل كان يمنحه روحاً من خلال الحوار الرشيق والتعبير الدقيق، ما يجعل المشاهد يشعر بأنه جزءاً من هذا العالم المسرحي. هذه الخصوصية في الكتابة جعلت أعماله الكوميدية قادرة على الاستمرار والتجدد عبر العصور.
1: وهكذا استطاع ويليام شكسبير أن يثبت أن الكوميديا ليست أقل شأنا من التراجيديا، بل هي وجه آخر للإبداع المسرحي. ومن خلال هذه الأعمال ترك إرثا غنيا يفيض بالحياة والمرح، ويؤكد أن جمال المسرح يكمن في قدرته على الجمع بين المتعة والعمق في آن واحد.
0: من الكوميديا إلى الأعمال المسرحية التاريخية في عالم ويليام شكسبير. في يوليوس قيصر لا يقدم ويليام شكسبير المسرح التاريخي كوقائع تروى، بل كنبض حي يتصاعد على خشبة المسرح مشهدا بعد آخر. هناك تتلاقى اللحظات بإيقاع مشدد وبأخذ الحوار دوراً مركزياً في إشعال التوتر وإبراز قوة الموقف.
1: بأسلوب متزن ودقيق ينسج شكسبير لغة تحمل وقعاً خاصاً، تجعل كل جملة تبدو وكأنها جزءاً من لوحة درامية متكاملة دون تعقيد، لكنها في الوقت نفسه تمتلك عمقاً يترك أثره في الذاكرة ويمنح المشاهد حضوراً قوياً للتجربة المسرحية.
0: أما في كما تشاء فيفتح لنا باباً إلى أجواء أكثر خفة وإنسيابية، حيث تتداخل العاطفة مع روح المرح في قالب مسرحي نابض بالحيوية. تتدفق الحوارات بسلاسة وتتشكل المواقف في تناغم يبعث على المتعة ويمنح العرض طاقة مليئة بالمرح.

0: هنا ينجح شكسبير في خلق عالم يشعر فيه المتلقي بالانسجام والراحة، وكأن الأحداث تنساب دون تكلف أو ثقل، ويتجلى جمال الكتابة في قدرته على الجمع بين الإحساس والبساطة بأسلوب مشوق يجعل كل مشهد لحظة حية تنبض بالحضور.
1: أبرز ملامح سوناتات شكسبير. في عالم الشعر الإنجليزي تعد سوناتات ويليام شكسبير من أبرز ما كتب في التعبير عن المشاعر الإنسانية في أبهى صورها، وهي مجموعة شعرية تتكون من 154 سونيتا نشرت عام 1609، وقد شكلت مساحة مختلفة عن المسرح، لكنها حافظت على جوهر أسلوبه القائم على العمق اللغوي والدقة في تصوير الإحساس، وكأنها امتداد.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأدى إلى وفاة أحد جنود حفظ السلام. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق يقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة، والرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقاهي الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. إعداد نواف النجادة، تقديم نواف النجادة إسراء العسكر، من التنفيذ فيصل نايف، برنامج على ذكراهم إخراج خالد الغضوري.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى في عالم يتبدل، تبقى بعض

شخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. لم يكونوا عاديين.

0: زعماء، مناضلون، علماء ومبدعون من كل أنحاء الأرض. كل منهم ترك شيئا، فكرة، موقفا أو لحظة خالدة غيرت مصير أمة أو بدلت مجرى التاريخ، أو ببساطة جعلت هذا العالم أفضل. برنامجنا على ذكراهم ليس مجرد استذكار لسير مكتوبة على الورق، بل هو محاولة لفهم كيف أصبحوا عظماء، ما الذي شكلهم، وماذا بقي لنا من بعدهم. نعود معهم إلى لحظة البداية، إلى حيث كانت الفكرة مجرد بذرة والحلم مجرد خيال، ثم نتابع الرحلة معهم، كيف واجهوا، كيف صمدوا، وكيف أصبحوا رموزا لا يموتون حتى وإن رحلوا. في كل حلقة نفتح نافذة على حياة إنسان، نتأمل في مسيرته، في اختياراته، في أثره، ونحاول أن نصغي لصوته من جديد، لا كما يروى في الكتب، بل كما عاشه هو، بحقيقته، بتفاصيله، وبإنسانيته. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. فريدريك شوبان ولد في الأول من مارس من عام 1810 لأم بولندية وأب فرنسي، ودرس البيانو وأظهر نبوغا كبيرا فيه، وقدم أول حفلاته وهو لم يتجاوز 8 من عمره، وأصبح اسمه معروفا حتى خارج بولندا. في نوفمبر من عام 1830 غادر شوبان بولندا إلى فيينا، وبعد 8 أشهر توجه إلى باريس، ولم يعد مجددا إلى بولندا. لكن خسارة بولندا كانت مكسبا كبيرا لباريس، التي أصبحت أنذاك مركزا للثقافة الأوروبية والفكر والفنون، والمنطقة الأهم في خريطة الموسيقى الرومانسية، وكان يعيش بها أهم موسيقي هذا العصر مثل فرانز ليست وفيليكس مندلسون والويجي تشيروبيني. سايمون شورت الباحث في التاريخ يعطينا مقدمة عن فريدريك شوبان.
1: On March 1st, 1810, in a modest house in the village of Zelazowa-Wala.
2: في الأول من مارس عام 1810 في منزل متواضع في قرية زيلازوفا-فولا غرب وارسو، ولد طفل غير تاريخ موسيقى البيانو إلى الأبد. اسمه فريدريك فرانسوا شوبان، أو فريدريك فرانسيس كما كانوا يسمونه في وطنه. ابن لأم بولندية وأب فرنسي، وربما بسبب ذلك عاش دائماً بين روحين. ولد والده نيكولا شوبان في لورين، لكنه انتقل إلى بولندا في شبابه. هناك التقى بيوستينا كشيجا نوفاسكا، وهي شابة من أصول نبيلة ومرت بظروف صعبة. على الرغم من مواردهما المالية المحدودة، كان كلاهما مثقفاً ومتعلماً وحساساً للغاية. لم تكن الموسيقى ترفاً بل ضرورة. في منزلهما كان البيانو والغناء جزءاً من الحياة اليومية. نشأ فريدريك محاطاً بنساء قويات محبات للموسيقى. كان لديه 3 أخوات، ومنذ سن مبكرة أظهر حساسية غير عادية. في 4 من عمره شوهد وهو يقلد الألحان التي سمعها، وفي سن 5 كان يرتجل على البيانو بتعبير يترك الكبار في حالة ذهول، وكانت معلمته الأولى هي والدته. لكن سرعان ما أدرك والداه أن هذه لم تكن

0: مجرد موهبة طفولية، كان شيئاً استثنائياً، ولهذا السبب قرروا أن يعهدوا بتدريبه إلى فويتشاخ جيفاني، وهو موسيقي تشيكي استقر في وارسو. اكتشف جيفاني المعتاد على تعليم أطفال النبلاء أن هذا الصبي الصغير لم يكن يتعلم بسرعة غير عادية فحسب، بل كان يؤلف بالفعل مقطوعاته الخاصة بهياكل واضحة وشعور حقيقي. في السابعة من عمره ألف أول مقطوعة بولونيز له، وفي الثامنة فقط أحيا أول حفل موسيقي عام له في صالون راتزيفيل الأرستقراطي. تحدثت مراجعات الصحف في ذلك الوقت عن موتسارت بولندي صغير، وعلى الرغم من أن شوبان لم يكن يحب المقارنات، إلا أن شهرته نمت بسرعة بين النبلاء المحليين. الشيء الأكثر إثارة للفضول كانت شخصيته، بعيداً عن صورة الأطفال الذين يستمتعون بالتصفيق، كان شوبان متحفظاً وخجولاً ومتأملاً. كان يكره التباهي، حتى عندما أصبح بالغاً كان يتجنب المسارح الكبيرة، وكان يفضل الصالونات حيث يمكن سماع همس البيانو مع حبس الجمهور لأنفاسهم. بينما كان شوبان يكبر، كبرت وارسو أيضاً، وهي مدينة اتسمت بالأمل والصدمة بعد قرون من التقسيم والاحتلال الأجنبي. كان حلم بولندا الحرة لا يزال حياً، وعلى الرغم من التهديد المستمر من قبل الإمبراطوريات المجاورة، نشأ شوبان مع ذلك الجرح المفتوح، الإحساس بالوطن المفقود، حنين مستمر تغلغل لاحقاً في كل موسيقاه تقريباً. عاشوا في القصر الساكسوني حيث عمل والده كمدرس، وعلى الرغم من أنه كان مبنى مهيباً إلا أن شقتهم كانت متواضعة، لكن ما لم يكن ينقصهم أبداً هو الكتب والنوتات الموسيقية والمحادثات العميقة والبيانو. هناك لم يطور شوبان تقنيته فحسب، والتي كانت مذهلة بالفعل منذ طفولته، بل طور أيضاً حساسية لحنية فريدة لم يقلد الملحنين الآخرين. موسيقاه حتى منذ الطفولة كان لها صوتها الخاص الكئيب والشاعري والذي لا لبس فيه.
1: بعد مدة قصيرة في باريس، أخذ شوبان مكانته بوصفه أحد مشاهير العاصمة الفرنسية، وكون صداقات وثيقة مع فنانيها، لا سيما يوجين ديلاكروا الذي رسم له بورتريها شخصيا في عام 1833. لم تكن حياة شوبان مستقرة، حيث كان متقلب المزاج ومحبا للعزلة في أوقات كثيرة، بالإضافة إلى حياته العاطفية غير المستقرة ومعاناته مع مرض السل ونوباته المتكررة. هربا من كل هذا الألم والمعاناة، كرس شوبان حياته بشكل كامل للبيانو، وكانت مقطوعاته مكتوبة للبيانو بشكل أساسي، إما كآلة فردية أو بالاشتراك مع آلات أخرى. تميز بموهبة موسيقية عبقرية فرضت نفسها في عمر مبكر جدا، ففي السابع من عمره كان قادرا على عزف ما تردد على مسامعه، حين كان طفلا يشهد دروس والدته في العزف، لتقوم التشيكية فويتشخ زفني بصقل موهبته وتدريبه على العزف، والتي كانت أولى معلماته المحترفات، وما لبث أن ألف أولى مقطوعاته في عام 1817، وأهدى الثانية لمعلمته في عام 1821. التحق شوبان بمعهد وارسو الموسيقي في عام 1823، وتعلم فيه العزف على عدد من الآلات الموسيقية، ودرس النظريات الموسيقية، وألف مقطوعات مميزة، وشارك بعدد كبير من الحفلات. ولشوبان ما يزيد على 230 عملا موسيقيا جذبت ناشري الموسيقى في عصره، وسحرت جماهير كبيرة من معجبيه.

0: وألهمت أجيال من مؤلفي الألحان والمقطوعات، وتم تسجيلها من قبل أعظم موسيقي العالم على مدى 200 عام منذ تاريخ مولده حتى يومنا هذا. سايمون شورت الباحث في التاريخ يكمل لنا حديثه عن فريدريك شوبان.
1: In 1823, he entered the Warsaw Lyceum, and later, in 1826, he began formal studies at the conservatory.
2: في عام 1823 التحق بليسي وارسو، ولاحقاً في عام 1826 بدأ دراسته الرسمية في المعهد الموسيقي تحت إدارة يوزيف إلسنر. كان إلسنر الملحن المحترم، واحداً من القلائل الذين فهموا حجم موهبة شوبان. كتب في ملاحظاته الأكاديمية موهبة موسيقية استثنائية عبقرية لكنها تتجاوز المألوف. لقد عرف كيف يمنحه الحرية، لم يحاول تحويله إلى ملحن أكاديمي ولا صياغته على صورة الكلاسيكيات العظيمة، لقد ترك صوته يزدهر. خلال هذه المرحلة بدأ شوبان في صقل ما سيصبح بصمته المميزة، موسيقى مكتوبة للبيانو كما لو كان البيانو يغني. لم تسعى تقنيته إلى الاستعراض الفارغ، لم تكن هناك حاجة لاستعراضات المبهرة، فقد عبرت موسيقاه عن كل شيء. أعمال مثل روندو ومقطوعات النوكتيرن الأولى ومسودات المازوراكا والبولونيز بالفعل، ذلك الاندماج الفريد بين الكلاسيكي والشعبي وبين الفن الراقي والروح البولندية. لكن لا يمكن فهم موسيقى شوبان دون فهم وطنه. في تلك السنوات عاشت بولندا هدوءا زائفا، ترك مؤتمر فيينا البلاد كمملكة للقيصر، تتمتع بحكم ذاتي نظريا لكنها محكومة من سانت بطرسبيرغ. تم التعبير عن الهوية البولندية المقموعة لأجيال في الثقافة والأدب والموسيقى. استوعب شوبان هذا التوتر في مقطوعات المازوركا التي تستند إلى رقصات الفلاحين والبولنديين. لا يوجد فقط إيقاع وفولكلور، بل هناك كآبة وحنين ومقاومة. يبدو أن كل مازورة موسيقية تقول: هؤلاء نحن، هذا ما فقدناه. خلال شبابه صادق الفنانين والمثقفين الذين حلموا ببولندا حرة، على الرغم من أنه لم يكن ناشطاً سياسياً، إلا أن موسيقاه أصبحت عملاً من أعمال الذاكرة الوطنية، ليس بالصراخ بل بالهمسات، ليس بالخطابات بل بالتناغم.
0: كثيراً ما كرر المؤلف والملحن الموسيقي فريدريك شوبان في أحاديثه ورسائله أنه لا يستطيع التعبير عن عواطفه، وإنه إن فعل فسيكون ذلك بالموسيقي فقط. في رسالة تهنئة لأبيه بمناسبة يوم الاسم البولندي يقول: أستطيع التعبير عن مشاعري بطريقة أسهل لو كنت أكتبها بنوتة موسيقية، وهذا ما قام به دوما. على الرغم من الانعطافات الكبيرة في حياته والتي ابتدأت فعليا بعد هجرته أو بقائه خارج بولندا بعد سن 20 إثر ثورة 1830 ضد حكم الإمبراطورية الروسية لبلاده، على الرغم من أنه استطاع أن يحيط نفسه بالكثير من الفنانين والكتاب والموسيقيين، إلا أن شوبان لم يمتلك العديد من الأصدقاء ولم يتحدث كثيرا عن الموسيقى. وإن كنا نملك مئات الرسائل لشوبان التي تحتوي تفاصيل يومية بطلبات قمصان وقفازات وغيرها من الأشياء غير الهامة والمعايدات الباردة، إلا أن شوبان كان حذرا عند تحدثه عن الأمور التي تمسه من الداخل، على الرغم من تعددها إثر مرضه ومعاناته ببقائه خارج بلاده في ذلك الوقت المتأزم. وإن تحدث عن أي شيء من ذلك مزجه بالفكاهة، وسواء كان هذا الأمر متعمدا أم لا، فإن خصوصية منح شوبان تقلبات

0: صوته للبيانو أكسبته شاعرية عالية غير مجانية وغير مستهلكة وصادقة، استطاعت في ذات الوقت ترسيخه كهرم رئيسي للبيانو. لقد كان ضعيفا جسديا ونفسيا، لكنه كان طاغيا بحساسيته مع البيانو، وكلما مرت الأعوام اكتشفنا كم كان متجاوزا لأبناء جيله. سايمون شورت الباحث في التاريخ والمؤرخ يحدثنا أكثر عن فريدريك شوبان.
1: In 1829, at barely 19 years old, Chopin.
2: في عام 1829 وهو بالكاد يبلغ من العمر 19 عاما، سافر شوبان إلى فيينا العاصمة الموسيقية لأوروبا ليقدم نفسه للمجتمع. هناك قدم حفلين موسيقيين أذهلا النقاد. كان أسلوبه جديدا تماما، لم يكن ألمانيا ولا إيطاليا ولا فرنسيا، كان شوبانيا. وصفته الصحف بأنه شاب ذو تعبير شعري استثنائي، والجمهور الفيني المعتاد على التألق الآلي لبعض العازفين البارعين أذهل برقته التعبيرية، ومع ذلك لم يكن كل شيء تصفيقا. شعر شوبان بعدم الارتياح تجاه سطحية البيئة الفيينية، كان يفضل مقاهي وارسو حيث يمكنه التحدث عن الشعر والسياسة بدلاً من ضجيج القاعات الأرستقراطية. عاد إلى بولندا في نفس العام أكثر نضجاً وأكثر وعياً وأكثر قلقاً. في نوفمبر عام 1830 وقبل وقت قصير من شروعه في جولة ستأخذه مرة أخرى إلى فيينا ثم إلى باريس، اندلعت انتفاضة نوفمبر في وارسو وهي تمرد ضد الحكم الروسي. كان شوبان بالفعل في فيينا عندما وصلت الأخبار. لأسابيع عاش في حالة من القلق لا تطاق، كان يقرأ الصحف بهوس ويكتب رسائل يائسة يسأل فيها عن والديه وأصدقائه في مدينته. كان يريد العودة لكن أحباءه توسلوا إليه ألا يفعل ذلك، لم يعد الأمر آمناً. وبعد ذلك حدث شيء من شأنه أن يترك بصمته على حياته كلها، لم يكن ليعود أبداً إلى بولندا. ومنذ تلك اللحظة أصبحت كل موسيقاه مشبعة بالغياب، لا يهم ما إذا كان يؤلف مقطوعة مازوركا أو مقطوعة تقنية، سواء كانت مقطوعة ليلية أو بولونيز بطولي، هناك دائماً دمعة غير مرئية بين النغمات. أصبح شوبان منفياً إلى الأبد، بولندياً بلا أرض، قلبه مدفون في وارسو وجسده يتجول عبر أوروبا. كان ذلك في عام 1831 عندما وصل فريدريك شوبان إلى باريس، المدينة التي كانت بالنسبة للكثيرين مركز العالم، لكنها بالنسبة له كانت تعني شيئاً آخر، اليقين بأنه لن يعود إلى وطنه أبداً. كان يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، يحمل حقيبة مليئة بالنوتات الموسيقية ورسالة توصية وقلباً مكسوراً بسبب المسافة. في البداية استقبلته باريس بمزيج من الفضول والتشكيك في مدينة يكثر فيها عازفو البيانو. ماذا يمكن لشاب شاحب ومتحفظا بالكاد يتحدث أمام الجمهور أن يقدم؟ جاءت الإجابة قريبا، فقد كانت حفلة موسيقية خاصة واحدة كافية لتبدأ الشائعات في الانتشار. هناك عازف بيانو جديد في باريس، إنه لا يعزف بل يتنهد. شيئا فشيئا بدأ شوبان يشق طريقه.
0: لطالما هوجم شوبان بأنه لا يقدم أعماله للجمهور بل في صالات وجلسات مغلقة، يعزى ذلك لخوفه من الجموع ونزوعه إلى أن يكون محاطا بأقل عدد ممكن من الناس وحتى آلات موسيقية. لقد منح كامل عوالمه الداخلية للبيانو ونأى بنفسه

عن التظاهرات الموسيقية الضخمة. في كتابه عن الموسيقى والموسيقيين يقول غزوان الزركلي: ففي رده على أصوات متعددة كانت تطلب منه باستمرار التأليف ليس فقط للبيانو وإنما للأوركسترا والأوبرا ولمجموعات موسيقية أخرى. كتب شوبان في إحدى رسائله: أعرف حدودي وأعرف أنني سأجعل من نفسي أضحوكة إن حاولت التسلق إلى الأعلى من دون أن تكون لدي إمكانية لذلك. يعذبونني حتى الموت وهم يلحون علي لكتابة سيمفونيات وأوبرا ويريدون مني أن أكون كل شيء في شخص واحد: روسي وبولندي، موزارت وبيتهوفن. أضحك بيني وبين نفسي وأفكر أنه على الإنسان أن يبدأ بأشياء صغيرة. أنا مجرد عازف بيانو، وإذا كنت أكثر من ذلك فهذا جيد أيضا. أعتقد أنه من الأفضل أن يقدم المرء القليل بأفضل ما عنده من أن يحاول القيام بكل شيء ولكن بطريقة رديئة. هذه العوالم المتداخلة في موسيقاه والطافحة بشاعريتها جعلت من شوبان أقرب الموسيقيين إلى الكتاب، خاصة الشعراء منهم. ومن المثير للاهتمام أنه رغم مئات الرسائل التي خلفها شوبان، نجد كتابا آخرين كتبوا رسائل متخيلة منه وإليه، كالشاعرة تامي تيلوتسون والتي كتبت 3 رسائل متخيلة من وإلى شوبان، وقالت خلال مقابلة معها أنها تفهم موسيقى شوبان وإنها مثل الكتابة بالنسبة لها. لم يقف الأمر عند الرسائل، بل أن هناك بعض الشعراء مثل مارتن ويلتس الابن الذي كتب قصائد متخيلة منه وإليه مع الكاتبة جورج ساند التي كان على علاقة صداقة معها في سنواته الأخيرة.

مع فريدريك شوبان لا نغلق سيرة موسيقي عابر، بل نزدل ستارا على عالم كامل من الإحساس، عالم تشكلت ملامحه من نغمات هادئة، من صمت يتكلم، من روح اختارت أن تعبر عن ذاتها عبر مفاتيح البيانو بدل الكلمات. لقد كان شوبان حالة فريدة في تاريخ الموسيقى، لم يسعى إلى الضجيج ولم يبحث عن الاستعراض، بل اتجه إلى الأعماق، إلى تلك المساحات الخفية في النفس الإنسانية حيث تولد المشاعر الحقيقية. ولد بعيدا عن مراكز الفن الكبرى، لكنه حمل في داخله حسا مرهفا جعله يرى في الموسيقى أكثر من مجرد فن، بل وسيلة للبوح وللاعتراف وللتعبير عن أدق الانفعالات التي يعجز اللسان عن وصفها. وحين انتقل إلى باريس لم يكن مجرد عازف يسعى للشهرة، بل فنانا يبحث عن ذاته، عن صوته الخاص، وعن طريقته الفريدة في ملامسة القلوب. في مؤلفاته لم يكن يقدم استعراضا تقنيا فحسب، بل كان يرسم لوحات سمعية تتدرج فيها المشاعر بين الحنين والهدوء والحزن الجميل والفرح الخافت. كانت كل نغمة لديه تحمل معنى، وكل صمت بين النغمات كان جزءا من الحكاية. لقد جعل من البيانو كائنا حيا يتنفس ويشعر ويحاور المستمع دون كلمات. وبرغم حياته القصيرة التي أنهكها المرض، فإن ما تركه شوبان كان كافيا ليخلده في ذاكرة التاريخ. لم يكن غزير الإنتاج مقارنة بغيره، لكنه كان عميقا صادقا نقيا، وهذا ما جعل موسيقاه تتجاوز حدود الزمن وتبقى حاضرة في كل عصر وفي كل قلب يبحث عن لحظة صدق. إن عظمة فريدريك شوبان لا تكمن فقط في جمال ألحانه، بل في قدرته على تحويل الألم إلى فن، والضعف إلى قوة، والهدوء إلى تأثير لا يمحى.

0: لقد علمنا أن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى صخب ليسمع، بل يكفيه أن يكون صادقا ليصل. واليوم حين تعزف مقطوعاته في قاعات الحفلات أو حتى في لحظات العزلة، نشعر أن الزمن يتوقف قليلا، وأن العالم يهدأ، وأن هناك صوتا خفيا يحدثنا عن أنفسنا، عن ذكرياتنا، وعن تلك المشاعر التي نظن أننا وحدنا نحملها. هذا هو شوبان، ليس مجرد اسم في تاريخ الموسيقى، بل تجربة شعورية متكاملة. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم لامع في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج على ذكراهم. نواف النجادة، إسراء العسكر، فيصل نايف. برنامج على ذكراهم من إخراج خالد الغضوري.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
2: ويحمل هوية شعب.
5: أو يا
6: إذاعة دولة الكويت،
2: الأثير بروح كويتية.
7: إذاعة دولة الكويت تقدم

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات من الحياة. مستمعينا خلكم معنا بعد هذا الفاصل، وراح نتعرف على الخبير التربوي خالد مال الله، باحث دكتوراه في فلسفة التربية وماجستير تربية تخصص إرشاد.

0: إرشاد وتوجيه. خلكم معنا. ورجعنا لكم مستمعينا، والخبير التربوي معنا اليوم خالد مال الله، باحث دكتوراه في فلسفة التربية وماجستير تربية تخصص إرشاد وتوجيه. طبعا اليوم راح نتكلم، أول شيء نورتنا أستاذ خالد،
1: الله يسلمكم إن شاء الله، هاي الساعة المباركة
0: تعبناك معنا.
1: لا الساعة المباركة سعيدة،
0: ساعتك أبرك. للأمان إحنا المواضيع هذه دائما تهم المستمعين، وإحنا جدا نحب نفيد مستمعينا، وإحنا أساسا نستفيد من معلوماتك ومواضيعك. اليوم بنتكلم شوي عن توظيف التكنولوجيا في تربية الأطفال. شنو دور التكنولوجيا في تربية الأطفال؟
1: أمسى الجميع بالخير، وإحنا اليوم في جيل تكنولوجي.
0: أي نعم.
1: يمكن سابقا كنا نقول اللي ما يعرف حق الكمبيوتر هو الأمي، لكن اليوم عندنا اللي ما يفهم بالتكنولوجيا يعتبر هو الأمي. عشان كذا دائما أشجع الآباء والأمهات أقول لهم لازم تعلمون، تعلم مثلا شلون تتعامل مع الأجهزة الذكية، تعامل مع الألواح الذكية، برامج السوشيال ميديا، يكون عندكم حسابات على الأقل، مو بالضرورة يكون بكل شيء، لكن على الأقل الإنسان يفهم فيها.
0: صحيح.
1: اليوم متابعة الأبناء صارت أكبر، والمطلب كبير أن الإنسان فعلا يتابع أبناء ويشوفهم ويطالعهم وش يسوون ما يسوون ويروحون كذا. عشان يعني أنا إذا أخلي الولد 24 ساعة بالسوشيال ميديا، ربما يدخل مواقع مثلا غير مناسبة، ربما يشوف شيء غير مناسب، ربما. ومن الخطأ الأكبر تربية الجيل اللاحق بتربية الجيل السابق. أكبر خطأ إحنا نربي عيال اليوم تربيتنا إحنا ربما كانت تربيتنا السابقة غير مختلفة، تربية هذه غير الحديثة، لازم احنا نتطور فيها، ومن ضمنها احنا نتعلم على وسائل التكنولوجيا نضيفها في تربية الأبناء. اليوم ما شاء الله بحر.
0: صحيح.
1: زاخر كل شيء فيه، إن بغينا جانب العلمي لقيناه، جانب الثقافة لقيناه، جانب الأدب لقيناه، معلومات لقيناها. اليوم بعض الناس حتى لو تنقص معلومة دش على طول سرش عليها وطلعها،
0: الذكاء الاصطناعي ولا الجوجل،
1: والذكاء الاصطناعي ولا غيره يقدر يطلع المعلومة اللي هي بيها ويتطور فيها. بل اليوم حتى صار التدريب عن طريق الأجهزة الذكية والتكنولوجيا، اليوم صارت الدراسة حتى عن طريق التكنولوجيا، اليوم حل الواجبات والهوموركات وغيره كله عن طريق الأجهزة الذكية وغيره. فلازم نتعلم، لازم نطور من المهارات هذه كلها ونعلم أنفسنا. وزين أنا ما أعرف أربي، أنا ما أعرف في التربية، أنا ما أعرف العلاقات الزوجية. اليوم حتى عندنا فيها ورث جاهزة، أدشان اليوتيوب وطالع
0: أونلاين
1: وتعلم وطور مهاراتي وحل مشاكلي. أحتاج أنا مستشارين موجودين 24 ساعة. زين أحتاج معلومة في الميكانيكا، في الكهرباء، في البناء غيره، موجودة كل شيء. فلذلك اليوم إحنا لازم نستثمر التكنولوجيا بشكل صحيح ونوظفنا في إسعاد حياة الإنسان.
0: جميل. وده نتكلم شوي عن استخدامات التكنولوجيا في تربية الأطفال.
1: استخدامات التكنولوجيا في تربية الأطفال كثيرة، يعني اليوم ما شاء الله وايد مواقع خاصة في الصغار.
0: إيه.
1: أقدر أنا أدش، أقدر إذا كان في تسجيل أسجل عيالي فيها، مثلا قدمون بعض الورش التوعوية، مثلا قدمون بعض المهارات، حتى اليوم قاعد يقدمون حتى دروس مجانية مثلا.
0: صحيح.
1: في اللغة الإنجليزية، في اللغة العربية، حرف الهجاء، الأرقام وغيرها المعلوماتية. فلذلك يعني هذا إحنا قاعد نوظفها في تربية أبنائنا، حتى الرسم احترافي،
0: الهوايات
1: المهارات هذه كلها. بعض الآباء يقول أنا شو أسوي؟ لو أنت تسرج بس تدور المواقع الخاصة في الأطفال وشنو الخدمات تقدمها، مسابقات، أسئلة، صور، رسوم، ألوان وغيره، فنون، ودخل عيالك وعلمهم. أنت دش، أنت استفيد، أنت يا أم دشي بحثي عن المواقع المفيدة ودخل عيالك حيث يتعلمون من المواقع المفيدة هذه كلها ويطورون من المهارات، وأنت تطورين من مهاراتك كذا في هذا الشيء وتستغلين أوقاتك. لكن أنت تقولين والله كلام فاضي وما منها فائدة وغيره، بكرة عيالك هم يشوفون إن أنت مو متطورة، أنت ما تعرفين حتى تتعامل مع الأمور هذه كلها. وكثير من الأمهات ما شاء الله دشوا وأبدعوا ولعل شيء بشيء يذكر. عندي واحدة من عماتي مرة كبيرة بالعمر، فكذي تالي الليل كل يوم تالي على على على جريب الـ12 يبلش الواتسابات تدز لنا، طلعت معلومات، الأكل الفلاني مفيد مو مفيد.
0: صحيح.
1: العلاج الفلاني ما أدري وين، طبخات. كل يوم تعلمنا إن لازم ندز لنا 20-30 واتساب بس.
0: أي.
1: يومين بالليل
0: ومنهم صباح الخير.
1: طبعا شوفين عاد صباح الخير، مساء الخير، جمعة مباركة، ما ادري شنو، عيدكم كبار بالعمر.
0: صحيح.
1: فايش تسوي طول اليوم؟ هي مجابله وتقرا معلومات وتقرا اخبار وتقرا مش عارف وتجمع تسوي لك كل يوم باكج وتدز لك.

0: مرة كبيرة من العمر 70 سنة لا صلاح الفضل طول العمر، لكن هي تعلمت
1: الله يعطيها العافية
0: يومين كذي. فأنت حظك يطلع لك طبخات، يطلع لك سلطة، يطلع لك علاج كذا، طب شعبي
1: سياسة
0: كل شيء المهم. فلذلك يعني هم الكبار يعني أفضل ما يعني القعدة ترى الأوقات معينة الكبير بالعمر قعدته ومرض وكل شيء شوي يصير متقوقع على نفسه، لكن لما يشوف له شغلة معينة
1: يسلي نفسه
0: حتى أنا شيء بشيء ذكر أوقات معينة طلع لي مواقع طبخ ولا شيء كذي محمد انزل المقطع هذا دزلها، قلت انا ادري الحين بدزها حق الجروب اللي عندها كلهم جروب العيايز كلهم، قلت خلينا هم ندزها تستانس بعد.
1: جميل. الحين التليفون يعني صار شيء اساسي بالحياه، يعني خلينا نقول هو يمكن اكثر من اي تكنولوجيا ثانيه.
0: صح.
1: لان من خلال التليفون تقدر تطلب المطعم، من خلال التليفون تقدر تتواصل مع اي شخص في برا، دراسه اونلاين من خلال التليفون،
0: تحول حق عيالك
1: الأجهزة. صحيح. أهم شيء هذا اللينك
0: واللينكات هذه واللوم وكذا والتابعين حتى درجات العيال. واليوم احنا شغلنا حتى يعني مثل موقع سهل وغيره سهل على الناس.
1: صحيح كثير.
0: يعني هذا موقع واحد ما شاء الله الخدمات الوزارات هذه كلها يعني فكتنا من كثير من الأمور،
1: صار سهل
0: على من قام في مثل هذه المشاريع.
1: صحيح
0: فعلا. يعني الموبايل اليوم هذا صار جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، والإنسان ما يعني أقول يتنازل عنه مثل، أو إنه يعني بعض الناس أقرب مثال لو ينسى تليفونه يتلفت يحس إنه في شيء ناقصه. ليش؟ لأن قمنا نحاسب بالجهاز، قمنا نحول بالجهاز، قمنا نتابع بالجهاز، قمنا نشوف الدرجات
1: مواعيدنا نتذكرها من الجهاز،
0: مواعيدنا في الجهاز، جاتينا مسجات المستشفيات في الجهاز.
1: صحيح.
0: نعرف على قولتهم ارتباطاتنا في الجهاز، نتواصل، نصور كذا وكله في الجهاز.
1: صحيح.
0: نتابع مثلا اخبار العالم بالجهاز، نتابع البورصه بالجهاز، نتابع مثلا
1: مسلسلات
0: بالجهاز، مباريات، كل شيء. فلذلك اللي ما يتعامل معه بتعامل صحيح معناته هو خسران كبير.
1: صحيح.
0: لكن لكل شيء جانب إيجابي وجانب سلبي. مو معناته أنا 24 ساعة مجاب الجهاز وبالتالي ضيع كثير من الواجبات والحقوق المجتمعية والحياتية الاعتبار أنه والله خلاص بالجهاز. يعني اليوم بعض الناس حتى العرس ما قام يروح، قام يبارك في الجهاز، وهذا غلط.
1: صحيح.
0: يعني هذا التعزية والتعزية نفس القضية، ما قام يحضر كذا يدزم والله أنا عزيتهم. إنزين ما يخالف عزيتهم غير لما تحضر وتواصل مع الناس وتواسيهم وتوقف معاهم وغيره. فلذلك احنا الحين لا نحاول يسيطر علينا في كل شيء بحياتنا، لكن في عندنا مهارات معينه او عندنا جوانب معينه لازم احنا لقيتهم ما يخالف الجهاز سهل علينا. اليوم احنا حتى عندنا مثل الاعمال المنزليه بيحولون حق عيالهم، قبل كنا نروح مثلا حق شركات الصرافه.
1: صحيح.
0: صار الجهاز نفسه
1: برنامج،
0: عندش برنامج معين، تطبيق معين يحولون هم اللي يبون وكل شيء كذا، بل حتى الفائده بسيطه جدا.
1: صحيح.
0: غير عن لما يكون ولا طالعين بالشمس ونقدر ب 24 ساعه اي وقت احنا نحتاجه في هذا الشيء. فوائد من الامور حتى اليوم حجز الطيران قبل نحجز عن طريق الفنادق وغيره، احنا لازم هذه الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس. فلذلك يعني من دام احنا موجود عندنا احنا نسخرها لتسهيل أمورنا وحياتنا.
1: صحيح. احنا الحين بنتعرف على فوائد توظيف التكنولوجيا وسلبياتها.
0: الجوانب الإيجابية قاعد تسهل الأمور، قاعد تختصر لنا الأوقات، قاعد توفر لنا حتى في جانب الجهد والمال والبذل، وقاعد تخلي الإنسان فعلا يتعامل معه تعامل صحيح، تخلي الإنسان إذا مر في مشكلة ولا أزمة معينة يقدر يدبر نفسه بهدوء جدا. يعني وصلت بلد معين أنا تكنسلت تذكرتي، أقدر أحجز اليوم أنا موبايلي، وصلت سكن ما عجبني أقدر ألغي وأشوف كذا. اليوم قبل أروح أسكن على قولتهم مو أنت وحظك ونصيبك، أطب الديرة أشوف الفندق أول مرة أشوفه، لا أدش وطالع وأشوف الصور وغيره وأختار الشيء المناسب لي. الجانب السلبي ربما قام تمنعنا عن كثير من المواجهات الاجتماعية، قام تأخذ جزء من أوقاتنا أو ربما كثير من أوقاتنا، صرنا 24 ساعة مجابلين الجهاز حتى أوقات النوم نبي ننام إحنا قادرين ننام وسبب إحنا ماسك الجهاز.
1: صحيح.
0: قمنا نأخر بعض المواجهات والعلاقات والتواصل بسبب هذه الأجهزة، قمنا ننشغل حتى عن يعني لما أزور أمي ولا أبوي إحنا قاعدين طول ما أنا قاعد تليفوني بيدي وحوس فيه وغيره. يعني واحدة الأمهات حاطه سله انه مدخل البيت يريد يشيل العيال، يلا كل واحد تليفونه صامت حاطه بسله، طول ما انت قاعدين معي بسولف معاكم، انا بدش جهازك معاك وتحوس فيه وتلعب فيه، ما قعدنا مع بعض ولا شفناكم ولا دردش ولا غيره. فالضوابط هذه شويه تحكمنا وترتب امورنا. ممكن بعض العيال يستغل بعض الثغرات الموجوده في بعض البرامج ويدخل مع بعض الاماكن مثل غير مناسبه. جانب اخر ربما اليوم احنا عندنا ما شاء الله الكل قام يغرد، فممكن واحد يدخل الى تغريده معينه ويغرد تغريده غير مناسبه فيها اساءه لي.

0: طرف معين ولا دولة معينة ولا جهة معينة ولا إنسان معين، وبالتالي يدخل حتى فيها جانب قضائي وغيره. فيعني لازم الإنسان يتعامل معه تعامل صحيح. يعني أنا واحد من الناس اتخذت مع نفسي قرار، يعني صار لأكثر من 20 سنة، إن ما أغرد إلا في جانب تخصصي.
1: أي نعم.
0: في التربية، تربية الأبناء المراهقين، غير ذلك كيفهم. ما أنا مستعد عفوا إن أغرد تغريدة ولا أتكلم على طرف معين ولا إنسان معين تكون فيها إساءة ولا فيها سخرية. صحيح. ولا انتقاص ولا ازدراء ولا شيء، لا لا لا. لذلك ما لي علاقة في أوقات معينة. بعض الناس يقول أنت ما تشارك في القضاء، قلت أنا أشارك في مجال تخصصي، مجال التربية أتكلم في التربية، الثاني في الجانب الاقتصادي أتكلم في الاقتصاد، الثالث في مثلا الجانب التاريخ أتكلم في التاريخ.
1: وأنت قاعد تفيد متابعينك وتقدم محتوى مفيد.
0: مو هذا هو الإنسان اللي بيقدم محتوى مفيد حق الناس كلهم. يعني بتابعني يعرف إني أتكلم أنا في تربية الأبناء والمراهقين، لما يشوفني قاعد أتكلم بالطبخ إنه مو مجالي الطبخ، أتكلم في الرياضة، الرياضة مو مجالي، مثلا في التاريخ مو مجالي. كل إنسان يعني عطى خباز خمسة، كل إنسان يتكلم في المجال هذا كله. ليش؟ لأن اللي يتكلم في فن مو فن يعني راح يكثر خطأ من صوابه. فلذلك أنا فني مثلا في هذا المجال أتكلم، فاتخذ مع نفسي وفكيت نفسي، ارتحت. أنا لما أشوف بعض الناس مثلا بعض المغردين صار عندهم قضايا وغيره ومستدعات ودنيا، لأنهم تكلموا في فنون ما هي فنونهم. صحيح. وبالتالي يعني في ضوابط معينة حتى الإنسان يجب أن يراعيها. فلذلك هاي التكنولوجيا لازم الإنسان يحسن التعامل معها حتى ما يدخل في مثل هذه الدائرة. يعني كم رأينا من أمهات كبار بالعمر بسبب لايك ولا تغريدة ولا مش عارف إيش، يعني ربما بالخطأ بسحبوها على قولتهم الجرائم الإلكترونية ولا نيابة الإعلام ولا غيرها، بسبة ربما هي متعمدة ولا غير متعمدة، ربما بحسن نية، لكن القانون ما يحمل مغفلة.
1: صحيح. أكيد. إحنا الحين ودنا نتكلم شوي شلون نقدر نسيطر على عيالنا. يعني ما شاء الله الأجهزة مفتوحة، سواء الكمبيوتر سواء التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، الـ AI يعني صار خلاص صاروا يعاملونه كأنه صديق، صار بدال الحين الأم والأبو. فشلون نقدر نسيطر على عيالنا؟ راح ناخذ هذه الإجابة لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا ناخذ فاصل ونرجع لكم.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل وحلقتنا اليوم عن التكنولوجيا. طبعا قلنا قبل الفاصل عن شلون نقدر نسيطر على عيالنا مع هذا الكم من التكنولوجيا.
1: طبعا هي تبدأ منذ نعومة الأظفار على قولتهم وهم صغار. إذا أنا قطيت عليه أعطيته خدمة أعطيته جهاز وتركته هني تبدأ المشاكل. لكن أنا لما قنن الوقت عنده حدد له وقت معين في اليوم يستعمل الجهاز، حدد له وقت معين مثلا للمتابعة. ولعل الصغار دائما أنا أقول حق الآباء والأمهات اخذ الآيباد وشحني فل 100%. بعدين أقول حق الولد هاكم الجهاز هذا عندك طول الأسبوع إلى يوم الخميس، من الأحد للخميس إذا خلص الشحن ماكو شحن.
0: أي نعم.
1: تبي تخلصه بيوم تخلصه بيومين بثلاث شو حيسوي؟
0: أسبوع كامل.
1: أسبوع كامل شو حيسوي؟ كل يوم يلعب فيه نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة إلى يوم الخميس. الويكند ممكن أزيد لك الوقت شوية أو أعطيك فرصة إنك تشحن كذا عشان تلعب وتستأنس. أحدد الوقت. إذا أنا أعطيت الآيباد 24 ساعة ممكن يصير عنده إدمان افتراضي ما أقدر أسيطر عليه. هذا أمر. أمر ثاني، أوقات معينة خلينا نقول الخدمة أو للراوتر شغال أطفيه ساعة الفلانية. إنزين يما لحظة يبقى لحظة لا توقيت، فهو يعرف إن فيه توقيت معين يشتغل في وقت معين ويطفي وقت معين. إنزين نبي الباسورد، لا الباسورد عندي كولي أمر. ليش؟ عشان ما يظل 24 ساعة مرتبط في الأجهزة هذه كلها. أمر ثالث، العلاقات مع الآخرين. أنت بديش السوشيال ميديا دير بالك تتواصل مع إنسان غريب، وإذا إنسان غريب تواصل معك تبلغني أنا كأبوك ولا كأمك مثلا. إذا أحد أرسل لك رسالة خاصة مثلا تبلغني. الأمر الخامس، إذا لعب الأونلاين أونلاين يلعب مع عيال خالة عيال عمة ربع بالمدرسة من عمره على قولتهم 13 14 15

0: يعني الليمت هذا كله، مو عمره تو عمره 12 يلعب مع واحد عمره 30 و40، لا ولا يلعب اونلاين الا مع ناس انا اعرفهم، اقعد يمه يقول لي فلان فلان فلان كذا بس، لان ربما يلعب مع ناس كبار يستغلونه يعطونهم سكورات معينه وغيره ويصير صداقه وعلاقه. إيه بعدين ادز له لوكيشن بيتكم، عطنا عنوانك انت وين كذا، ويتواعد معاه برا مثلا كافيه ولا بمول ولا ليش انا ادمر ابني بكره على اعتبار انه والله هذا صديقي لان هذا يوتيوبر ولا هذا مثلا يعني جيمر ولا هذا كذا. لا لا لا، هذا يلعب جيم كيفه اتعلم منه استفيد منه، بس ما يكون هو صديقي اليوتيوبر هذا، ما يكون صديقي انا. وبعدين لازم انا احسن اختيار هذيل الاشخاص المشاهير السوشيال ميديا، مو كل واحد انا اتابعه. الامر السادس، دائما صفحته او بالسوشيال ميديا تصير برايفت، ما يحط صورته الحقيقيه ولا معلوماته الحقيقيه ولا اسمه الحقيقي ولا عمره الحقيقي. إيه؟ لان بعض الناس يدش يشوف الصوره وكذا وغيره، اذا كانت صفحه مفتوحه، الصفحه المفتوحه كل ما يدش صور وغيره ربما ياخذون صورته تشتغل صغير سيء. فلذلك انا لازم احط ضوابط حتى في الامور هذه كلها، ما اخلي الموضوع عايم وبالتالي اي واحد يدش علي واي واحد يتكلم فيني واي واحد مش لا لا لا لا، اقيد الدائره هذه كلها. اذا انا صنعت الحمايه معناته خلاص ما اكون انسان غريب يدش علي، ولا إنسان يؤذي، ولا إنسان يأخذ من معلوماته، ولا يعرف من هو كم عمره صورته الشخصية معلوماته من ولده وين ساكن وغير الأمور هذه كلها. فهذه نقاط مهمة جدا أنا لازم أراعيهم. الأمر السابع، يبي يدش أي برنامج قبل يفتح له يوزر جديد والحساب جديد يبلغني فيقول يا يبا بفتح بالحساب الفلاني، هذا البرنامج يبا يناسبك، هذا البرنامج يبا ما يناسبك، الطرح فيه ربما مثلا أكبر من عمرك، ربما في مثلا ألفاظ وكلمات أنا في غنى أن عيالي يسمعونها ولا يقرونها ولا غيرها، ربما صور غير لائقة، ربما الدعايات غير مناسبة وغيرها، أو ربما مثلا طرح ما هو طرح خلينا نقول مثلا لعمره، يكون البرنامج معروف بالكامل برنامج سياسي ما له علاقة، هذا ما يناسبك، أنت صغير شلك في الأمور هذه كلها ولا غير، ولا برنامج يطرح قضايا خلافات ومشاكل ونزاعات ليش أنا أخلي ابني يعيش في الجو المتذبذب هذا كله؟ اختار للبرامج المناسبة، مو بس اختار له، اختار له وأنا يكون عندي حسابات فيها وأشيك على قولتهم الفلاورز اللي عنده ومتابعين وأشوفك بين فترة فترة، مو يوميا أبطل ورني لا، فترات معينة
1: لازم ضروري المراقبة
0: عشان أشوف أنه هو مطبق التعليمات اللي أنا بيها. الأمر الثامن، إذا كان هناك في برامج حماية نزلها في أجهزتهم وفعلها بحيث أن البرنامج هذا يقفل دخوله إلى مواقع ثانية وغيره. دائما أوجد له البديل، في برامج خاصة للأطفال أو للصغار دائما أقول له هذه البرامج أفضل من البرامج الأم أو البرامج الرئيسية كذلك. كذي أنا صنعت الحماية يعني كثر ما استطعت وسويت طقيت مثل طوق على ابني.
1: صحيح. حافظ وأسسناها من الصغر، بس الكبار شلون؟
0: لين يكبر الكبار، لأن على بنا كبر عطينا الخيط والمخيط وتركناه وبالتالي ما تابعناهم.
1: صحيح.
0: في اللي قالها فرصة، إحنا دائما كأباء أمهات ننبههم، دير بالك يا ولدي ترى هذا صح هذا غلط، احنا نخاف عليك يا بنتي، دير بالك انتبهي، ترى وراكم مستقبل، وراكم زواج، ترى باكر يسألون عن الولد عن البنت عن حياتهم بكره، لا والله يوم كانت صغيره كانت تدش التيك توك وتصور مكذا وغيره وكل من يشوفها والامور هذه كلها، دير بالك يا بنيتي، دير بالك يا ولدي، انتبهي نفسك. دائما اعطيهم كلام هذا كله يظلون فيها في حفظ الله عز وجل، لكن اذا ما اعطيتهم تعليمات ولا توجيهات ولا نبهتهم ولا علمتهم يظل يدش يمين يخبط يمين يسار، ربما يدش في مصيبه ولا مشكله.
1: أستاذ خالد، ودنا نعرف الإفراط في استخدام التكنولوجيا هل لها تأثير سلبي على صحة الطفل الجسدية والنفسية؟
0: وايد من العيال نشوفهم أصابهم شادة.
1: صحيح.
0: ويتنرفزون
1: حتى المفاصل صارت،
0: نشوف عنده التوتر، ونشوفه بالجمع يصرخ وصوت عالي وبالقاع ويبكي، غالبا يكون ساحب من الجهاز.
1: اي نعم.
0: ليش؟ لأن ارتباط عاطفي مع هذا الجهاز ولا يمكن يتخلى عنه، صار منغلق يدش الغرفة يستك على الباب، ما يحتك في المجتمع الخارجي، قام تبدأ عنده بعض السلوكيات غير مناسبة، كلمات غير مناسبة، عبارات غير مناسبة، ربما حتى سلوكيات غير مناسبة أنا أتعلمها عن طريق البرامج هذا كله. أحد الأمهات تقول لي فجأة الولد قال لي، أنا الولد صغير تقول فجأة تقول أنا إذا كبرت أنا بهاجر وبلبس زي معين وقصة معينة وغيره لأن أنا بصير مشهور. تقول قام تبكي الأم تقول ولد صغير شو الحل؟ قلت الحل معناته الولد قاعد يدش في بعض المواقع غير مناسبة. فلذلك أنت أول أمر معين سحبي من الأجهزة الذكية هذه كلها، منعي على الأقل أسبوع كامل، بعد الأسبوع قلل الوقت.

0: أعطي مثلا نص ساعة نص ساعة نص ساعة عشان إحنا مو بس نمنع ونوجد البديل.
1: صحيح.
0: عشان ما يخرب
1: اللهي.
0: تلهي أول أيام شيء طبيعي ردود الأفعال بصير شوية يصرخ يكسر يخرب وغيره، لكن يتهذب يتهذب يتهذب أول يوم أو ثلاثة أيام بعدين يطخ. ليش؟ لأن الجانب النفسي راح يتغير عنده، راح يهدي بهدوء جدا، بعدين راح يصير الأمر عنده طبيعي خلاص، لأن التعلق هذا عادي عالي جدا. نفس إذا كان إنسان مرتبط في شيء معين، أكل معين وغيره منعنا عنه يضايق، أو نفس الإنسان إذا كان بيسافر سفر دراسة أول أيام يضايق وشون يهدم أبوه وغيره، من يسافر أول أسبوع متأزم، ثاني أسبوع أقل، ثالث أسبوع
1: تعود،
0: شهر خلاص يتعود. صحيح. فإحنا لذلك إحنا أول أيام لين يتعود يصير الوضع عنده طبيعي إن شاء الله.
1: شلون نقدر نستخدم التكنولوجيا في تعزيز القيم؟
0: نستخدم التكنولوجيا في كثير من المواقع القيمية الإيجابية. يعني أنا بغرس عند الولد قيمة الولاء،
1: أي نعم،
0: حب الوطن، هذه قيمة. أبدأ عاد أنا أدخله مثلا يدش المواقع الوطنية ويقرأ عن تاريخ البلد ويقرأ عن المناسبات ويشوف وغيره، يشارك بعض الفعاليات، بغرس فيه عنده مثلا قيمة صحية.
1: أي نعم.
0: يدش بعض المواقع مثلا كيف الإنسان يحافظ على صحته، كيف الإنسان ينتبه على مثلا أكله وغيره. بغرس عنده مثلا جانب مثلا الرياضة مثلا، أو مثلا أبي الولد مثلا أبي يضعف وغيره، أدخله في بعض البرامج اللي مثلا تعطيه بعض التمارين شلون يسوي. فذلك أنا قاعد أوجهه حق القيمة اللي هو يحتاجها. أنا بغرس عنده قيمة علمية مثلا، أبي مثلا في جانب الدراسة أقول يبقى في الموقع الفلاني دشة يفيدك وايد في هذا الجانب، في مواقع فيها أخلاقيات، في قيم، في سلوكيات، أنا دوري أوجه أختار لمقطع معين، جانب معين، ممكن نقعد مع بعض كعائلة، يكون عن شغل الداتا شو بالبيت بالصالة مثلا، أو نشبك مع الجهاز مثلا تلفزيون مثلا، ونطرح مثلا عرض معين، نتابع برنامج ثقافي، نتابع برنامج قيمي تربوي كذا ديني اللي هو، فإحنا نش نطالع، وبالتالي أنا قاعد أغرس القيم عند عيالي. إذا أنا ما تابعت وأنا ما علمت وأنا ما انتبهت وأنا ما دزيت وأنا ما نبهت، الولد عمره ما يتعلم. ليش؟ أحضر حياته كلها مرتبطة فقط باللعب والجيم والوناسة وغيره، وبالتالي حتى لما يعطي فائدة أو معلومة لا لا لا أنا ما أبي، لا هذا ما يعجبني، هذا ما يناسبني. دور نحكي آباء وأمهات نوجه الأولاد والبنات عشان يستفيدون ونوجههم كذلك بشكل صحيح.
1: جميل. نصيحة توجهها لأولياء الأمور وأيضا الأطفال؟
0: نصيحتي حق أولياء الأمور خلكم قراب من عيالكم وتعلموا أنتوا شلون تتعاملوا مع السوشيال ميديا والتقنيات هذه كلها. مثل ما أنت حريص على ابنك أنه يدرس ويتعلم، احرص كذلك على أخلاقه وعلى قيمه وعلى صحته كذلك. يعني إذا أنت والله بكى شوية وعطيت الجهاز ولو كسر خاطري وخليه، لا إذا كسر خاطك مرة ومرتين وثلاثة راح يصير اتكالي طول عمره، راح يرتبط الجهاز طول عمره، ما راح على قولتهم يتغير، ما راح على قولتهم يتطور، راح يأثر حتى على مستوى الثقافي والدراسي والتعليمي. ما يخالف احنا اوقات معينه نمنع عيالنا عن اكل معين، امنع عن الايس كريم لانه مريض، امنع عن المشروبات البارده لانه مريض مثلا، امنع عن اكل هو يحبه لصحته، نفس القضيه امنع عن الجهاز هذا كله لصحته، افكاره لنظره، اذا كان الولد سمين دراسته ومستقبله. لا تاخذ العاطفه الزايده، والله مسكين والله، وخليه ياكل وخليه يشرب ونعطي كاكاو زايد ونعطي ايس كريم زايد ونعطي الموبايلات وغيره، وبالتالي هذا كلها راح تضر عيالنا. يالنا كنز ثمين لازم نحافظ عليهم ونحرص عليهم.
1: جميل. طبعا احنا وصلنا معاك لختام حلقتنا اليوم واستمتعنا الصراحة واستفدنا من معلوماتك والقيم اللي عطيتنا إياها. ان شاء الله نلتقي معك حلقات قادمة ونفيد ونستفيد احنا والمستمعين بإذن الله.
0: الله بأمين ان شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا لك. مستمعينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم ونلتقي معكم بحلقاتنا القادمة. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها للحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأدى إلى وفاة أحد جنود حفظ السلام. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق يقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس المجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. والرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 2:27 ظهرا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 9:37 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت وجالياح والوفرة 45 درجة، وفي نويصيب 43 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت والوفرة 30 درجة، جالياح ونويصيب 28 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:45. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، بقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم. صحتك في أسبوع. في برنامج صحتك في أسبوع ناخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، تقديم

عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد، برنامج صحتك في أسبوع من أخلال العنزي.

صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعينا يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية. وفي هذا البرنامج مستمعينا في كل حلقة نفتح ملف خاص مع أحد المتخصصين، وبإذن الله راح نتعرف معاكم على ضيف هذه الحلقة من خلال التقرير التالي.

في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على أمراض المفاصل والروماتيزم، ونتعرف على أسبابها وأعراضها وأحدث وسائل العلاج والتعايش معها. ويسعدنا أن يكون معنا في حلقتنا اليوم الدكتور محمد خدادة، أخصائي أمراض الباطنية والروماتيزم، للإجابة عن أبرز التساؤلات وتصحيح العديد من المفاهيم الشائعة المتعلقة بآلام المفاصل وأمراض الروماتيزم. كونوا معنا في برنامج صحتك في أسبوع.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. مستمعين، آلام المفاصل يعني ليست مجرد تعب عابر، أحيانا تكون رسالة من الجسم تحتاج اهتمام وتحتاج فهم. فما بين تيبس الحركة والالتهابات المزمنة وتأثير الألم على تفاصيل الحياة اليومية، يبقى الوعي هو الخطوة الأولى نحو العلاج الصحيح. في حلقة اليوم راح نسلط الضوء على أمراض المفاصل والروماتيزم ونتعرف أكثر على أسبابها وأعراضها وأحدث طرق العلاج والتعايش، لنحصل على إجابات على أبرز التساؤلات ونصحح الكثير من المفاهيم المنتشرة حول آلام المفاصل والروماتيزم. اليوم يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد خداد، اختصاصي أمراض باطنية وروماتيزم. حياك الله الدكتور محمد، وسعداء بوجودك معنا في برنامج صحتك في أسبوع، ونورتنا في الاستديو.
1: الله يحييك، منور بوجودكم وشكرا على الاستضافة أستاذي العزيز.
0: بالبداية دكتور، ودنا نعرف الفرق بين آلام المفاصل العادية وبين أمراض الروماتيزم بشكل عام، لأن دائما يكون هناك خلط بين هالنوعين.
1: صحيح، الدارج أو الاعتقاد السائد أن الروماتيزم هو مرض واحد. نعم. يسبب آلام في المفاصل، وهذا شيء صحيح نوعا ما أنه يسبب آلام في المفاصل، ولكن هو مسمى لمجموعة أمراض. الروماتيزم هو تخصص يضم مجموعة أمراض الطاغي عليها آلام في المفاصل، آلام في المفاصل مع تيبس وتورم مثل ما ذكرت في المقدمة. التخصص هذا يغطي أجزاء أخرى من الجسم أيضا، ممكن تتعرض حق بعض الاختلالات والإصابات ناتجة عن الروماتيزم، اللي هو بين قوسين أمراض المناعة الذاتية، اللي بما معناه أن جسمك هو السبب الرئيسي، جهاز المناعة الخاص فيك هو السبب الرئيسي في حدوث هذه الأعراض والمشاكل الصحية.
0: نعم، الآن لما نسمع عن أماكن الروماتيزم، يعني تكون هناك يعني أعضاء معينة في الجسم، أجزاء معينة يصاب فيها، أو أن هذه الأماكن اللي يشعر فيها الإنسان بالألم إذا كان مصاب بالروماتيزم؟
1: إذا بناخذ المصطلح روماتيزم لأنه هو دارج، خلينا نحاول أن نفهم المستمعين أن اللي مربوط معاه روماتيزم يعني مفصل، يعني نعم. ألم في العظام، ألم نعم. في المفاصل، سواء كانت المفاصل الطرفية الحركية الصغيرة مثل الإيد، المعصم، الركبتين، الكاحل، على اختلاف المكان. وأيضا آلام ممكن تصيب الظهر أيضا، العمود الفقري. فهو إذا بنتكلم عن العظام والمفاصل والجهاز الهيكلي العضلي، ممكن أي مكان يكون فيه مشكلة عند الإنسان. طبعا هذا يعتمد على نوع المرض اللي تحت تخصص أو تحت الروماتيزم. من الأمراض الشائعة مثلا على سبيل المثال هو التهاب المفاصل الروماتويدي. هذا دائما يكون في لبس بين الروماتيزم والروماتويد بسبب الاسم بحد ذاته. على سبيل المثال هذا يصيب المفاصل الصغيرة، يعني العقل الصغيرة في اليدين في الأصابع أكثر من أي مكان ثاني. الإنسان اللي يعاني من أمراض روماتيزم مناعية

0: ممكن يصيب أشياء أخرى ما لها علاقة في المفاصل والجهاز الحركي العضلي، يعني العضلات والعمود الفقري. ممكن يصيب الكلى، ممكن يصيب الرئتين، العيون، الجلد، باقي أجزاء الجسم كلها بلا استثناء.
1: الروماتيزم لما نسمع هذا المرض هو يصيب بالعضلات، بالأعصاب، بالعظام،
0: هنا
1: يعني وين المكان
0: لا
1: المحدد؟
0: لازم إيه. انت المشكلة ان في الروماتيزم مجموعة أمراض، فلازم تحدد شنو نوع المرض. يعني إذا جانا مراجع مثلا الحين، الناس اللي تعاني من أعراض مبهمة أو أعراض معاها آلام مفاصل على سبيل المثال، تورم في المفصل أو التهاب في المفصل، يعني يكون أحمر وحار، عادة يكون مفصل واحد أو أكثر من مفصل على سبيل المثال، ركبة أو ركبتين أو الأكتاف الاثنين مع بعض، اليدين، ويكون معاه أعراض مبهمة أخرى. هني احنا دائما نفكر هل هذا الإنسان يعاني من مشكلة عابرة أو خلينا نقول مؤقتة، أسبوع إلى أسبوعين ومن ثم يتحسن، أو أنه لا والله هذا الشيء صار له فترة، شيء مرض مزمن أو حالة مزمنة تروح وترجع، تزيد بالشدة، تخف، أيام تكون زينة وأيام سيئة. يعني الطبيب على اختلاف التخصصات راح يفكر في أمراض الروماتيزم كسبب رئيسي لهذه الأعراض. إذا نبي نحدد مكان واحد صعب جداً، ولكن إذا بنحط خلينا نقول رؤوس أقلام، أو خلينا نقول بالكتابة العريضة حق الناس، المفاصل بشكل عام، العضلات يكون فيها وهن وآلام أيضا، والعضلات دائما تكون العضلات الكتف والأرداف أكثر من غيرها، والإنسان يحس معاها بتيبس، فهي مو مجرد ألم اللي يحوشنا، ألم عابر كلنا ممكن يوم يومين
1: يكون
0: بالشهر
1: مستمر،
0: عندنا ألم شد عضلي مثلا أو تعب أو إرهاق. لا، هذه مثل ما قلت مستمر، ومستمر مع ازدياد في الشدة، يعني مو يظل نفس الرتم، لا قاعد يزيد معاه، قاعد الأذى والألم قاعد يتصاعد،
1: يكون
0: التعب
1: ثابت
0: والإرهاق.
1: مكانه دكتور ولا ينتقل من
0: فعلا هذا اللي ممكن بعض الناس تلاحظه في بعض الأمراض، مثلا الروماتويد او التهاب المفاصل الصدفي مصاحب حق مرض الجلد، الصدفيه الجلديه على سبيل المثال، انه مثلا اول مره جاني في المفصل الفلاني رقم واحد، قعد معي اسبوعين ثلاثه، بعدين انتقل الى المفصل الثاني، ما خف من الاول، انتقل الى الناحيه الثانيه المشابهه لها، يعني مثلا الركبه اليسار،
1: يعني
0: بعدها باسبوعين صارت
1: انتشر، ما يعتبر انتقل، انتشر،
0: كان هما يسمونه انتشر، ولكن هو مو انتشار كثر ما ان جهاز المناعه قاعد يسوي نفس المشكله، ولكن ابتدى الواحد قبل الثاني. وفي بعض الناس لا، يكون الانتشار او الانتقال او التطور يومي لحظي، يعني اليوم كان صبع اليمين على مثلا خلينا نقول العقله الاولى، ثاني يوم صارت الثانيه، الثالثه، الرابعه، على نهايه الاسبوع اليد الاخرى اليسار ايضا صار فيها نفس المشكله. الشيء اللي دائما احنا ننبه عليه انه الفترة الزمنية مهمة. شنو يعني فترة زمنية؟ يعني إذا أنت حاشك انتفاخ، ألم، تورم لمدة يوم يومين ومن ثم تحسن، هذا يعطينا فكرة أن احنا قاعد نتعامل مع مرض معين. أما إذا كان هذا الشيء مستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة، لا، هني احنا ننتقل إلى خلينا نقول كاتيجوري ثانية، أنواع ونمط أمراض أخرى اللي كلها تندرج تحت الروماتيزم بحد ذاتها.
1: يعني دكتور، شنو هي الأعراض اللي تأكد للشخص مثلا قبل أن يصل أو يرى الطبيب أن هذا مصاب بالروماتيزم؟
0: تمام. إذا نحط 5 أسئلة، نقول حق الإنسان: هل أنت تعاني من آلام مزمنة مستمرة معاك أكثر من 3 أسابيع؟ وهذه الآلام تكون في المفاصل، تكون في العضلات على سبيل المثال، وما تكون آلام ناتجة عن أي حادث أو مثلا وظيفة أو مجهود بدني أنت مسويه،
1: رياضة، حمل أثقال وغيره.
0: فعلا إيه، لأن ممكن الإصابات الرياضية، أو أن مثلا بالسفر شايل الجناط مثلا، أو أن هو طبيعة عمله تتطلب منه حركة معينة مستمرة ومتكررة. هني نقول له إذا جاوب إي أو لا، إذا نعم هذا الشيء موجود، هذا احتمال أولي. 2، هل هذه الآلام مصاحب لها تيبس صباحي؟ شنو يعني تيبس صباحي؟ يقوم الصبح البني آدم ويحس أن إيدينا أو جسمه أو المفصل أو الظهر ما فيها ليونة، صعب الحركة، يحتاج 10 دقائق إلى 15 دقيقة بس عشان يقوم من الفراش، يبي له 10 دقائق إلى 15 دقيقة ثانية عشان يقدر يحصل بعض الحركة. يعني كلنا نقوم لله الحمد على طول، اللي يلبس ويتعدل ويطلع، لا، الشخص المصاب بالروماتيزم هذا الشيء بدل لا ياخذ ربع ساعة ياخذ له ساعة. 3، إذا كان في تورم،

0: تورم شنو يعني؟ مو اللي دائما يجي في بال الناس لما يقول هل في انتفاخ وتورم، يقول اي والله انا ساعات لما امشي فتره طويله ريولي تنتفخ. اقول له لا، مو هذا القصد، انت قايم من الصبح والمفصل متفوخ وارم واحمر حار، اللمس يسبب لك الم،
1: نعم
0: فهذا ايضا يدل على وجود التهاب مناعي ذاتي روماتيزمي. الشيء اللي ممكن نضيفه ايضا اللي هو هل في تعب وارهاق من غير سبب؟ يعني انت مو باذل اي مجهود ولكن في تعب وارهاق مصاحب حق. طبعا في حال وجود اعراض اخرى حق خلينا نقول الاجزاء الثانيه من الجسم، الجلد، طفح جلدي، التهابات في العيون، جفاف بالعيون مزمن ايضا لها علاقه في الروماتيزم، انتفاخات وتجمع سوائل، هذه يمكن مره على بعض الناس ان فجاه يلاقي ان القدمين صارت منتفخه ووارمه وقاعد يصعد الانتفاخ، يعني مو ثابت على الكاحل. وكذلك ممكن الوجه أول ما يقوم الصبح يحس أن عيونه مدفوخة، يقول أنا أحس أن جفوني مدفوخة وكأنه متروس ماي. هذه لها علاقة في أمراض الروماتيزم المناعية مثل الذئبة الحمراء أو اللي يسمونه اللوبوس على سبيل المثال. فهذه الأعراض المهمة اللي إذا قلنا حق الناس إذا شفتوا أن أنتوا عندكم 2 من 3 على سبيل المثال، ممكن أن تحتاجون تقييم أولي من قبل الطبيب عشان يقول لك إيه والله احتمال موجود أو لا.
1: نعم، يعني دكتور محمد خداد اختصاصي أمراض الباطنية والروماتيزم، أنواع التحاليل أو الأشعة اللي تبين بعد ما يوصلكم المريض وتأكد لكم أن هذا مصاب بروماتيزم نوع معين في مكان معين؟
0: التحاليل والأشعة نبنيها بناء على النمط المرض اللي عندنا، لأن احنا عندنا أكثر من حالة مرضية، فأكثر تحاليل شيوعة اللي هي التحاليل الروتينية، نتأكد أنه ما في أي نقص في كريات الدم البيضاء أو كريات الدم الحمراء أو الصفائح على سبيل المثال، ما في أي إصابة في الكلى على سبيل المثال. بعدها نمشي على التحاليل التخصصية، في عندنا تحليلين نسويهم لقياس نسبة الالتهابات داخل الجسم، وهذه التحاليل مو متخصصة في الأمراض بحد ذاتها ولكن ترتفع في وجود التهاب سواء كان ميكروبي، يعني مثلا ماخذ فيروس أو ميكروب بكتيريا، التهاب رئوي، مسالك بولية، يرتفع، ولكن أيضا يرتفع مع أمراضنا إحنا المناعة الذاتية، فهذا يعطينا دليل أيضا أن في مشكلة قاعد تصير مع الإنسان. من بعدها ندش على التحاليل التخصصية حق المرض بحد ذاته، هذا يساعدنا أن نصنف الإنسان، أنت والله عندك روماتويد أو مثلا تعاني من مرض الذئبة أو مثلا مرض اسمه شوغرن، يعطينا فكرة أنت بأي خانة، عشان الهدف منها التصنيف أن نبني لك خطة علاجية مبني على تصنيفك أنت ومرضك شنو، لأن الأدوية تختلف. الأشعات بشكل عام احنا نسوي أشعات روتينية، الأشعة العادية، الأكس راي حق المفاصل لأن نقدر نشوف إذا في تلف مبكر أو ما في تلف. أشعات الرنين المغناطيسي مهمة حق آلام الظهر ولكن ما نستخدمها حق باقي المفاصل إلا إذا كان في عندنا شك أن اللي موجود في المفصل هذا مو التهاب، شيء ثاني. فالرنين المغناطيسي وايد زين أنه يساعدنا نميز بين الأسباب المبهمة بالنسبة للطبيب. حاليا وفي السنوات الماضية بعد التدريب الطبي حق الروماتيزم، سونار المفاصل وسونار الأوتار والمفاصل هذا صار جزء من تدريب الأطباء الباطنية اللي قاعد يسوون روماتيزم، فتلاقينا في العيادة ممكن أن نفحص المريض نسوي له سونار سريع، نقدر نشوف الالتهاب بنفس الوقت. أنت عندك ألم في المعصم اليمين، أنا أحط جهاز السونار عليه، نقدر بالسونار نشوف هذا الألم في ناتج عن التهاب أو لا والله مو التهاب، سبب آخر.
1: نعم دكتور محمد، الآن هل هناك أسباب لأمراض الروماتيزم؟ يعني دائما نسمع مثلا الآلام الأخرى، الظهر أو الديسك، إن شخص حمل شيء ثقيل، قلة الحركة وأمراض العصر هذه، لكن الروماتيزم هل هناك أسباب ممكن إن الشخص نتعرف عليها عشان تتجنبها الناس؟
0: في أسباب ممكن تتجنبها الناس، وهذه للأسف أن الأسباب اللي ممكن إحنا نعدلها اللي هي اللايف ستايل، نمط الحياة، الوزن الزايد، التدخين، الأكل الصحي بزيادة يكون زين، هذه الأسباب تقدر تستخدمها على أمل أن أنت ما يصيبك هذا المرض، وإن شاء الله ما يصيب للناس هذه الأمراض. ولكن للأسف أمراض المناعة الذاتية الروماتيزمية أغلبها غير معروفة السبب. شنو يعني؟ فيها عوامل جينية، يعني عندنا جينات ومو جين واحد مثلا مولود فيه هو اللي راح يسبب لك المشكلة، لا هي مجموعة جينات وراثية، فتلاقي

0: الأمراض هذه تكون أكثر شيوعا في العوائل. يعني في عائلة مثلا الأم أو الأبو عندهم مرض معين، احتمالية
1: من الأمراض الوراثية يعني
0: عيالهم أو عيال عيالهم ممكن يصيبهم، ولكن مو شرط. يعني مو لحد يسمعنا ويقول أنا إذا عندي روماتيزم عيالي كلهم راح يصير فيهم روماتيزم. لا، يمكن عيالك ما فيهم شيء، يمكن عيال عيالك ممكن، أو إخوانك. فلأنه جينات، ومو جين ينتقل الانتقال المنديلي، هذا الشيء اللي يعلمونه بالمدرسة. في أمراض وراثية مات الدم إذا مر عليك، اللي هي تكسر الدم المنجلي وخلافه. هذيلا إيه، هذا تدري أنت نسبة حدوث هذا المرض في عيالك إيش كثر. إحنا لا، لأن الجين مختلف، مو نفس الفكرة، فممكن يكون موجود ممكن يكون مو موجود. الشيء الثاني في عوامل هرمونية، يعني دائما نلاقي السيدات عندهم عرضة أكثر أن يحوشهم بعض الأمراض الروماتيزمية من الرجال، وهذا بحد ذاته في نظرية هرمونية وراها. فالسيدة ما السيدات ما يقدرون يسوون شيء حيال هذا الأمور، يعرف إذا فاهم قصدي، يعني هذا شيء موجود بطبيعته. الأشياء اللي نقدر نسويها اللي هي التدخين والسمنة. السمنة والتدخين من العوامل اللي مو تسبب بشكل مباشر، ولكن تزيد فرص الإصابة بهذه الأمراض.
1: نعم.
0: آخر شيء اللي هو الضغط النفسي، الاسترس. الضغط النفسي والاسترس مو سبب مباشر، ولكن عامل مباشر ل خلينا نقول شدة المرض، حدوث المرض فترات متقاربة. الإنسان اللي يعاني من هالأمراض وعنده الاسترس أو الضغط النفسي ممكن تكون حالته العامة أو بشكل عام أسوأ من شخص ثاني يعاني من المرض من غير استرس. فهذه العوامل كلها على بعضها تلعب دور في الأمراض.
1: شلون يؤدي التوتر والقلق؟ لأنه من أمراض العصر الشائعة الآن، ويحذر منها يعني مختلف الأطباء مثل حضرتك لكن بتخصصات مختلفة. يعني أمراض القلب أيضا يسمونه قاتل الصامت، وأيضا يسبب الجلطات، ويعادل أو يتفوق أحيانا على التدخين والسمنة وبعض الأمور. لكن في هذه الحالة، ما الذي يفعله القلق والتوتر في جسم الإنسان حتى يصاب
0: بالرمض؟ القلق والتوتر والاكتئاب هي مو مجرد حالة ظاهرية أو واجهة.
1: نعم.
0: في تغييرات هرمونية داخلية، وهذه التغييرات تؤدي إلى خلينا نقول سلسلة من التفاعلات الداخلية أن تزيد من نشاط المواد الالتهابية. المواد الالتهابية في الجسم بروتينات الجسم يفرزها، الهدف منها أصلا في التطور، الطب التطوري، أنها تساعد على مثلا إذا كان في إصابة أو مكان خلينا نقول تجبر كسر، تلحم خلينا نقول قاطع، فهي منها فائدة. ولكن وجودها بشكل عام يؤدي إلى ارتفاع المواد الالتهابية اللي هي تدخل عندنا إحنا أيضا في الروماتيزم، فتزيد من الالتهابات، تزيد من الآلام. أيضا تؤدي إلى خلينا نقول المواد الالتهابية في تصلب الشرايين مثلا، لها علاقة مباشرة. الفكرة أن حتى أمراض الروماتيزم هي من أحد أسباب تصلب الشرايين. ما حد الناس دائما تفكر فيها كمفاصل، ولكن إحنا القاتل الأول أو خلينا نقول السبب الأول والأكبر حق الوفيات عند مرضانا إحنا بعيد الشر عن الكل، طبعا مو في عمر صغير ولكن عمر كبير، هي أمراض القلب والشرايين. لأن إذا المرض ما كان متحكم فيه قاعد يسوي نفس الاسترس، مواد التهابية منتشرة في الجسم قاعد تزيد من نسبة تصلب الشرايين، تزيد من نسبة الدهون الضارة، كلها على بعضها هذه التوليفة تسوي لك المشكلة اللي الإنسان يعيش فيها، اللي هي بالأخير نتاجها تكون حياة خلينا نقول صعبة، ألم، تعب، أدوية، إرهاق. فكلها على بعضها خلينا نقول النتيجة مالتها سلبية. فالسترس يغذي المشكلة، والمشكلة تغذي الاسترس، فهي حلقة لازم أن نكسرها عن طريق الكشف المبكر والعلاج.
1: نعم الدكتور محمد خداد، اختصاصي أمراض باطنية وروماتيزم. فاصل قصير ولنا عودة لاستكمال هذا الحوار الطبي في برنامج صحتك في أسبوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونستكمل هذا الحوار مع الدكتور محمد خدادة اختصاصي أمراض باطنية وروماتيزم. يعني دكتور، ذكرت قبل الفاصل كثير من المواضيع والتفاصيل حول هذا المرض، مرض الروماتيزم. هناك معلومات معينة منتشرة بين الناس حول هذا المرض، يعني البعض مثلا يقول أنه يصيب كبار السن فقط، وفي بعض الأشخاص أنه يكون من ضمن أسبابه تعرض لبرودة أو تعرض للتكييف، فنبي نتحقق من دقة هذه المعلومات.
1: النقطة الأولى اللي هي الأعمار اللي ممكن يصيبها هذا الأنواع من الأمراض، لأن هي أنواع مو نوع واحد روماتيزم.
0: نعم،
1: هي المناعة الذاتية. لا، على العكس، ممكن تصيب الناس في أعمار صغيرة. في عندنا أمراض روماتيزم في الأطفال من الولادة إلى سن 16-18 سنة، وفي عندنا أمراض، وطبعا هذه لها نمط خاص وأسماء خاصة وطريقة فحص وعلاج خاصة عند الأطفال مختلفة عن الكبار.
0: نعم.
1: وفي الكبار اللي احنا خلينا نقول من العشرينات إلى الثلاثينات إلى 45 سنة، في مرض معين أكثر حدوثا في هذا الفئة العمرية اللي هو التهاب الفقرات المناعي، ألم ظهر، شد، تيبس في الظهر مزمن يوميا الصبح أكثر من أي وقت ثاني، ممكن يصحى المريض من النوم بعز نومه من الألم والتيبس. هذا النوع ممكن يحوشهم وهم صغار. الأشهر أو الأكثر شهرة اللي هو الروماتويد اللي الناس دائما تسميه روماتيزم، هذا ممكن يحوشنا أو يحوش الإنسان من 35

0: إلى 50 سنة، وبعدين في فترة أخرى اللي هي من 65 إلى 80 سنة ممكن أيضا يصيبهم هذا المرض. فإحنا نشوف إنه لا، هو مو محدد في عمر معين، هي أكثر من فئة عمرية. المعلومة هذه مو خطأ، لأن الناس تطلق على أي ألم مفاصل روماتيزم، فكان مشهور ولا يزال مشهور لخشونة المفاصل تصير في الكبار أكثر.
1: نعم.
0: فدائما يقولون لنا والله أنا الوالدة عندها روماتيزم أو الوالد عنده روماتيزم، ولكن بعد ما نتحقق من الأعراض نشوف أن هذه خشونة مفاصل مو روماتيزم. أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي التعرض للبرد أو المشي على الأسطح الباردة،
1: أو
0: المشي على
1: الأرض
0: باردة
1: أو التكييف،
0: أو التكييف
1: يعني
0: هواء بارد، لا هذه خلينا نقول مو دقيقة. ممكن الهواء البارد أو الجو البارد يشد على المسكين اللي قاعد يعاني من آلام مفاصل، فيصير عنده ألم أكثر، شد في العضلات أكثر، فهو يزيد من حدة الأعراض ولكن مو مسبب مباشر لها.
1: نعم، يعني ذكر دكتور محمد أن البعض يعتقد أن الروماتيود هو الروماتيزم، شو الفرق بينهم؟
0: الروماتيزم مثل ما قلنا هو تخصص، هي مجموعة أمراض.
1: نعم.
0: الروماتيزم هو علم أمراض الحركة، هذا الاسم اليوناني. الروماتويد هو أشهر مرض موجود. الروماتويد مرض مناعي ذاتية، مناعة ذاتية من نفس الإنسان، ما في سبب من برا. هذا المرض يسبب التهابات وتورمات وآلام في المفاصل، اليدين، المعصم، مختلف المفاصل. وإذا ما عالجنا، المشهور عنه أنه يسوي تلف في المفصل. فشنو يعني يسوي تلف في المفصل؟ الحركة تكون فيها إعاقة.
1: نعم.
0: شكل المفصل ممكن يتغير مع الوقت. طبعا هذا الكلام قديم، الحين لحد يسمعنا ويخاف، لأن حاليا تشخيص الروماتويد صار أسهل وأسرع. العلاجات اللي موجودة حاليا أو في 10 سنين 15 سنة اللي فاتت جدا ممتازة، ونتيجتها فعالة جدا حق المرضى، ويقدرون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي. فالفرق بينهم أن واحد هو التخصص، الثاني هو نوع من أشهر الأمراض اللي احنا نتعامل معها.
1: نعم، الروماتيزم أنواع دكتور محمد، فودنا نعرف يعني أكثر هذه الأنواع انتشارا في الكويت والخليج.
0: رقم واحد هو التهاب المفاصل الروماتويدي، الروماتويد اللي ذكرناه قبل شوية. من بعده ممكن نلاقي في حالات أكثر في التهاب المفاصل المصاحب للصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي، مرض الصدفية، مرض جلدية. يطلع طفح جلدي عند الإنسان سواء الشباب أو السيدات، ويصاحبه التهابات في المفاصل مشابه للروماتويد. بعد هي التهابات العمود الفقري المناعية اللي ذكرناها قبل شوي، اللي تصير في الشباب أكثر من غيرهم. اللي هي مرض الذئبة أو اللوبس، هذا مرض مناعي مو مختص في المفاصل فقط، ممكن يأثر على أي جزء من الجسم، ومرض خلينا نقول منتشر وبالسيدات أكثر. اللي بعدها أمراض أكثر ندرة، ما نشوفها وايد، أعدادهم جدا قليلة. ولكن إذا بنتكلم عن شيء مو مناعي، يعني مو مناعة ذاتية، عندنا شيئين، عندنا خشونة المفاصل المعروفة في الركب أكثر شيء أو الأكتاف، وعندنا مرض النقرس اللي هو ارتفاع الأملاح. ارتفاع الأملاح مو مرض مناعي، ولكن في جهة مناعية أيضا، أن جهاز المناعة هو اللي قاعد يسبب الألم بسبب ترسب الأملاح في المفصل سواء كان الركبة أو القدمين.
1: أيضا يعني دكتور محمد تكلمنا يعني عن موضوع علاقة هذا المرض بالقلق والتوتر. الآن بننتقل للتغذية، وكيف تؤثر التغذية على روماتيزم، على التهاب المفاصل، على مثل هذه الأمراض؟
0: التغذية يعني تمت دراستها في الأمراض مالتنا احنا كلها، ما في سبب مباشر، ولكن دائما التوصيات اللي تطلع منا احنا او من المنظمات العالمية ان التغذية الصحية مهمة جدا. ليش؟ لان نبي يكون في حمية او نظام غذائي مضاد للالتهاب او قليل الالتهاب. شنو يعني؟ في عندنا دائما دراسات قاعد تطلع، يمكن اللي سمعوها حق الشرايين، امراض الشرايين والقلب والدهون، ان الجنك فود او اللي هو الاكل السريع او الاكل البروسيسد اللي هو المصن المعدل جينيا اللي فيه زيوت مهدرجة ومشبعة، هذا مو بس يزيد من نسبة الوزن، أيضا يزيد من نسبة الالتهابات داخل الجسم. وبالفعل في ناس يجونا في العيادات يقولك أنا قطعت الشيء الفلاني وأحس أن أموري صارت أحسن، آلامي خفت. فإحنا دائما مثل ما تقول ما نقدر نقول حق الإنسان لا تأكل هذا الشيء لأن هذا راح يسوي فيك روماتيزم، ولكن إذا في روماتيزم نقول له حاول أن أنت تلاقي بالانس، توازن بأكلك، تدخل الأكلات اللي فيها أوميجا 3 أوميجا 6، تدخل فيها مضادات الأكس

0: سدى اللي هي الخضروات والفواكه، الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون على سبيل المثال. هذه كلها ممكن تحسن من صحتك بشكل عام وتحسن أيضا من أعراضك، ولكن الدليل العلمي وراها مو قوي وايد. مع ذلك احنا نوصي فيها. الحالة الخاصة اللي احنا نتكلم عنها مع التغذية هي النقرس، ترسب الأملاح. دائما نسمع ان عنده ارتفاع بالاملاح، وهذه مباشر سبب مباشر حقها اللي هي نوع التغذيه. دائما لما يكون في لحوم حمراء، اللحوم الحمراء على مختلف انواعها سواء كانت من الغنم او غيره، او ايضا لحوم الاسماك الحمراء مثل السلمونه والتونه، تسبب نفس المشكله، فهذه ترفع من نسبه الاملاح في الانسان. فدائما احنا حق هذه الفئه نقول لهم التغذيه اهم من اي شيء ثاني بالنسبه لكم.
1: يعني لو نتكلم عن الأطعمة مثلا، الآن ذكرت بعض الأطعمة اللي ممكن تزيد مثل هذه المشاكل، وفي أطعمة ممكن تخفف.
0: اي نعم، ما راح تخفف بشكل، يعني اذا اكلتها الحين ما راح تحس بتحسن الحين، ولكن
1: المدى
0: اذا تخليها
1: الطويل.
0: اذا تخليها هي خلينا نقول الأساس مالك ودائما تكون موجودة، الخضروات، الأشياء الخضراء، الفواكه الطبيعية، الأسماك، طبعا مو كل يوم الأسماك ولكن بشكل معتدل، الأكلات هذه ممكن إن هي تساعدك تحسن من جودة الحياة بالنسبة حق المريض. هل ممكن إن هي تحسن من التحكم بالالتهابات؟ إذا كان مصاحب حقها إنزال في الوزن. يعني شنو؟ إحنا لما نأكل هذا النوع من الأكل وباعتدال وزننا ما راح يزيد، أو إنه ممكن ينزل، أو ممكن يظل ثابت على مستوى طبيعي. إحنا ندري إن الوزن حاليا صار إثبات علمي ودليل علمي وراء أن زيادة الوزن مباشرة، خلينا نقول ربط مباشر بينها وبين شدة المرض.
1: نعم،
0: كل ما كان الوزن أكثر كل ما كان شدة المرض أكثر، كل ما كانت الاستجابة للعلاجات أقل. فإي نعم، أنا بالعيادات دائما أنصح الناس أكل عدلو، وحاول أن ترتب أكلك. إذا أنت مو عارف تقدر تستشير أخصائيين التغذية اللي موجودين في المستشفيات، ممكن يعطونكم فكرة أحسن شنو تقدرون تسوونه.
1: نعم، وبالنسبة للرياضة دائما يعني نذكر الرياضة، نبي نتطرق لمواضيع أكثر من رياضة المشي أو الرياضات الهوائية الخفيفة. المفاصل دائما تكون مشاكل لدى من يحملون أثقال، الكارديو وغيرها من تمرينات ممكن تسبب آلام في أسفل الظهر بالركب وغيرها من أماكن. فأثر الرياضة وأنواعها بحيث أنها ما تكون مؤثرة على المفاصل.
0: دائما نسمع أنا حاشتني مشكلة في الركبة والدكتور قال لي لا تلعب رياضة أو لا تركب على القاري أو لا تركب على التريدميل اللي هو المشاية، لا تلعب سكوات، دائما لا لا لا لا لا. بالفعل الرياضة والحركة على اختلافها تحت إشراف، خلينا نقول مو طبي، إشراف مدربين أو إنسان أو خبراء أول فترة طبعا لحد ما الإنسان يتعلم، أثرها الإيجابي أكبر من أثرها السلبي. احنا دائما نقول العب الرياضه، ولكن اذا حسيت ان هي قاعد تزيد من الامك لازم نشيك انت شنو قاعد تسوي. خلنا ناخذ امثله، امراض الالتهاب بالعمود الفقري المناعي اسمه انكلوزنج سبوندلايتس، هذا يحوش الشباب، فالشباب هم اصلا يروحون النادي، هم يبون حركه، يبون يتحركون. احنا نقول لهم الرياضه احسن لكم من القعده، القعده راح تسوي فيهم الام اكثر، تيبس اكثر، الرياضه راح تساعدهم. زين شنو اسوي؟ اي رياضه مثل ما ذكرت، ما نبي شيء عام، نقول للكارديو والهوائيات هذا اساس، لان كل ما كانت صحتك القلبيه احسن كل ما كنت انت احسن حق المستقبل. انت انسان صغير في السن، احنا نبيك تطول بصحه جيده ولياقه جيده.
1: نعم،
0: تمارين تقويه العضلات خاصه العضلات الكور اللي هي العمود الفقري، البطن والظهر، هذه مهمة جدا لأن هي راح تحميك في المستقبل، راح تحسن من المدى الحركي مالك، راح تقلل من فرص إصابة الديسكات، انزلاق الغضروفي. هل لازم أسوي تمارين أخرى؟ يعني مثلا في ناس تقول لي البيلاتيس أو السويدي أو مثلا تمارين اللي في الماء المائية، هذه أنا أقول لهم على حسب رغبتكم الشخصية، أحسن تمرين هو التمرين اللي أنت تحبه وتكمل فيه. ما راح أخليك أغصبك تسوي تمرين تسوي مرة مرتين أو أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدين تهده. إذا شيء أنت حابه وتبي تكمل فيه ما عندي مشكلة لو تسويه بالأسبوع 3 مرات أو بالأسبوع مرة،
1: لكن
0: مرتين.
1: بطريقة صحيحة.
0: الطريقة لازم تكون مبنية على تدرج، يعني ما يكون من أول شيء داش 100% أو 80% أو 70%. نتكلم إحنا بالنسبة المئوية،
1: ما يأخذك الحماس.
0: الشباب دائما كذي ما شاء الله عليهم. فلأن لما تتدرج فيها أنت قاعد تهيئ جسمك للاستمرارية.
1: نعم،
0: يبيلها صبر، ولكن هي الوناسة والمتعة في التدرج في الموضوع وتوصل حق الأهداف مالتك بعد فترة. في أمراض أخرى ما نحتاج نقول لهم هذا التمرين أحسن من غيره، نقول لهم بشكل عام الصحة أو خلينا نقول اللياقة القلبية والهوائية

0: مهمة، الكتلة العضلية مهمة بالنسبة لكم كحماية حق عظامكم. يمكن حق كبار السن، إذا بنتكلم كبار السن، في أمراض هشاشة العظام. هشاشة العظام داشة في الروماتيزم في العظام، وفي اللي هي الغدد الصماء. هشاشة العظام ببساطة مع تقدم العمر فوق 50 سنة، العظم نفسه، الكتلة العظمى نفسها تخف، يصير في عندنا تفكك داخلي، مو نفس الكمية اللي عندنا من قبل، خاصة في السيدات. وهذا مرتبط بشكل طردي مباشر، يعني يزيد معاه إذا ما في عضلات. كل ما قلت العضلات، وهذا اللي يصير مع الإنسان اللي يكبر، تقل نسبة العضلات، تقل معاه نسبة العظام. فهني هذيل نقول لهم لازم تروحون حق العلاج الطبيعي. الطب الطبيعي يعطونكم تمارين مقاومة. يعني شو مقاومة؟ سيور أو الدنابل، مثل ما هي معروفة، يقوون العضلات، سواء كانت عضلات الذراع، عضلات الفخذين. هذه العضلات كل ما قوت كل ما كان أحسن بالنسبة لكم. ففي عندنا وصفة، كأنها وصفة طبية، أقول لها أنت تحتاج هذا النوع، الباقي ما عندي أي مشكلة فيها، تقدر تسويها، بس هذا النوع هو المهم بالنسبة لك، وخذ قياسا على باقي الأمراض.
1: نعم. يعني دكتور، مثلا البعض يروح للنادي مثلا يقول لك لما أمشي 40 دقيقة بشكل طبيعي في ممشى أو في مول أو في غير، ما يشعر بآلام مثلا بالركبة، لكن لما يمارس المشي بأجهزة المشي ممكن يحس بمثل هذه الآلام، أو أيضا أجهزة الدرج وغيرها من هالأشياء هذه يقول لك أحس فيها بألم.
0: الأجهزة ممكن أن تسبب ألم بسبب طبيعة الجهاز والمشي ومدة المشي والإنسان شنو لابس.
1: نعم.
0: الممشى أو يعني حتى لو تركض على الأسفلت أو تركض على اللي هي، عرفت الممشى اللي حين يسوونه يفرشونه الأحمر أو أزرق، اللي هو يكون طبقة فيها امتصاص حق الصدمات، تكرارها وزيادة مدتها ممكن تسبب آلام عند الناس. وهذه نعم. الآلام الشيء الزين فيها أن هي آلام ناتجة عن اللي هو خلينا نقول تكرار أو استخدام متكرر باستمرار، يسمونها repetitive strain injury. هذه مجرد إن إحنا نعيد خلينا نقول إعادة هيكلة، نسوي له، نشوف، نتأكد إنه هو مو قاعد يستخدم المفصل أو خلينا نقول الرجلين أو القدمين بشكل عام، لأنه أكثر شيء الركب والأقدام، بطريقة ممكن إحنا نعدلها. يعني في عنده انحراف بسيط، في عنده فلات فوت، التردمل نفسه هو حاطة فلات، حاطة انكلاين، السرعة، المدة الزمنية، الجهاز هو ممكن يكون صلب، فزيادة الوقت عليه ممكن تأذي. الشيء زين إن هذه كلها أشياء ممكن نعكسها، يعني يتحسن مع شوية إعادة تأهيل وتضبيط في التمارين تتحسن. الدري أو الستيرز اللي يصير إنه يكون في مو ضعف بالعضلات، ولكن تحميل على عضلات من غير الثانية. إحنا لما نصعد على السلم قاعد نحمل على عضلة الفخذ الأمامية وناسين عضلة الورك الخلفية. هذه ميكانيكا، هي ميكانيكا بالضبط. فلما نعلم الناس والطب الطبيعي والعلاج الطبيعي يعلمونهم إن أنت لازم تكون واعي على طريقة المشي وطريقة الستيرز اللي هي الستبس أو الدرج، راح يحس بتغير كبير، لأن الالتهابات أو الأوتار أو المفصل اللي يؤذيه هذا ممكن يتحسن مع الحركة اللي يسويها. فهذه الناس اللي تعاني من هذه المشاكل، أول خطوة يسوونها أنهم يشوفون أخصائي طب طبيعي أو علاج طبيعي، لأنهم أكثر ناس خلينا نقول يتعاملون مع هذه الأشياء، وايد ممتازين في تشخيصها ومعرفة شنو الخلل في الجهاز مالك، أو خلينا نقول الأكسس مالك، السكيلتن مالك، انتريولك، ركبتك، تكرم الحذاء، وبناء عليه يقدرون يقولوا لك شنو لازم تسوي.
1: نعم. دكتور محمد خداد، اختصاصي أمراض باطنية وروماتيزم. فاصل قصير ولنعود لاستكمال هذا الحوار في برنامج صحتك في أسبوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، وعودة للدكتور محمد خدادة اختصاصي أمراض باطنية وروماتيزم. دكتور، نبي نتكلم عن العلاج. متى يتحول من علاج دوائي إلى تدخل مثل الإبر أو نصل إلى درجة أعلى في العمليات؟
1: أمراض الروماتيزم بشكل عام ما نحتاج عمليات. قبل كان يسوون لأن كان العلاج محدود، أو خلينا نقول خيارات العلاج محدودة، فكان الإنسان يتطور معاه الوضع أنه يصير في تلف في المفصل، الفقرات الظهر تلحم على بعضها، يعني يصير صعب أنه حتى يلتفت يمين يسار، فيحتاج إلى تدخل جراحي. فالجراحة حاليا في هذا الزمن قمنا نستخدمها حق خشونة المفاصل فقط، خشونة المتقدمة. فأمراض الروماتيزم نطمن الناس إن ما فيها جراحة، ما تحتاج جراحة.
0: شنو أحدث العلاجات؟
1: عندنا علاجات هي كلها حق موجهة على جهاز المناعة.
0: نعم.
1: لأن مثل ما قلنا هو السبب الرئيسي حق المشكلة. في خلل في جهاز المناعة، ما هو فرط في النشاط ولا هو ضعف في جهاز المناعة. دائما الناس لما يقول جهاز المناعة يقول أنا مناعتي ضعيفة، بروح أخذ مثلا عسل ولا مكملات عشان أصير زين. هذا مو صحيح. جهاز المناعة هو مسؤول عن حمايتنا، ولكن يصير فيه خلل فتطلع بروتينات معينة. هذه البروتينات هي اللي تدق سلف كل شيء وتسوي المشكلة. فالعلاجات الحالية موجهة على هذه البروتينات.
0: نعم.
1: وعندنا أعداد ما شاء الله من 5 إلى 10 أنواع من الأدوية موجودة في الكويت، معنية في كل نوع من هذه البروتينات. فإحنا نقدر نعطي المريض أي واحد منهم حسب الحالة اللي قدامنا، ونتائجها جدا ممتازة. فالعلاج المبكر اللي هم خلينا نقول نسميها العلاج الموجه على جهاز المناعة، سواء كان

0: التقليدي او العلاج البيولوجي اسمه شوي يخرع، ولكنه هو ما يخرع وايد، وعلاجات مستحدثه ايضا هذه موجوده وموجهه ونقدر نستخدمها حق المرضى بفعاليه.
1: ما المقصود قبل لا نتجاوز النقطه العلاج البيولوجي؟
0: العلاج البيولوجي اسمه يخرع، اللي يسمعونه عسبالهم انه كيماوي او شيء ممنوع ان انت خلينا نقول تتواصل مع الناس فيه. هو طريقه تصنيع العلاج، الخلايا الحيه اللي موجوده في المختبرات هي اللي تخلينا نصنع البروتين اللي ناخذه ونحطه في الدواء، وبعدين نعطيك اياه عشان يروح حق البروتين اللي قاعد يسبب لك مشكله في جسمك. فتوجيه معين ومحدد حق بروتينات معينة في الجسم. فهي طريقة التصنيع، وأول ما طلعت كانت خلايا حية فسموها بيولوجي لأن علم الأحياء بيولوجي، ولكن هو مو علاج كيميائي أو مو علاج كيماوي، استغفر الله، فالناس لا تخاف. بالنسبة للإبر إحنا نستخدمها بشكل يومي. الإبر تغنينا عن خلينا نقول علاجات كثيرة، خاصة إذا كان في مفصل واحد هو اللي فيه مشكلة، فإحنا دائما ممكن نحقن المفصل نفسه أو نسحب الماء من المفصل عشان نفحصه. المفاصل على اختلافها الكبيرة والصغيرة ممكن تستفيد من الإبر. أنواع الإبر هو السؤال اللي دائما نسأل عنه. شنو نوع الإبر اللي تستخدمونها؟ في الروماتيزم الإبر هي كلها كورتيزون. في الخشونة في عندهم ثلاث أنواع، اللي هو الزيت، الكورتيزون، والبلازما، وفي بعض الأشياء التجريبية حاليا. أما في الروماتيزم المناعة ما ينفع معاها أي شيء غير الكورتيزون، لأن الكورتيزون يشتغل على جهاز المناعة أيضا، فهو الوحيد اللي منه فايدة. السؤال اللي بعده هو زين، بس الإبر هذه فيها خطورة ولا ما فيها؟ ما نستخدمها إلا إذا المريض يحتاجها، هذا أول شيء.
1: نسبتها يعني دكتور؟
0: نسبة الخطورة؟
1: نعم.
0: ما فيها نسبة خطورة. ليش؟ لأن إحنا قاعد نعالج مفصل ملتهب من التهاب مناعي، مو خشونة. التهاب المناعي هذا إذا خليته راح يدمر المفصل، هذا النتيجة النهائية مالته، يعني ما في نتيجة أخرى. لما نتكلم عن خشونة، خشونة غير، مرض منفصل بحد ذاته.
1: أكثر انتشارا من وجهة نظرك
0: الخشونة؟ أي
1: نعم.
0: الخشونة هي أكثر، وايد أكثر، وممكن أغلب الحالات اللي تروح حق عيادات العظام والجراحة العظام هي خشونة مفاصل، نادرا ما يكون في أشياء ثانية، هي والكسور. هذه الأشياء اللي موجودة على طول. الخشونة عالم ثاني آخر، فممكن تتكلم فيه عن فوائد الكورتيزون وش كثر لازم آخذه، هل لازم آخذه بشكل سنوي، إنزين ليش ما أسوي عملية، هذا تخصص بحد ذاته وحوار منفصل. أما بالنسبة للمناعة، المناعة ما ينفع فيها تعطي إبر زيت أو تعطي إبر بلازما، ما ينفع تعطي فيها مسكنات ومضادات الالتهاب، يا أما دواء موجه لجهاز المناعة أو الكورتيزون. احنا نتفق ان الكورتيزون اذا اخذناه بكميه معروفه في مفصل معروف، يعني مكان موضعي مو في الجسم كله، وقاعد ناخذه مثلا تحت توجيه السونار لهذا الشيء المنتشر الحين عشان نتاكد انه وصل المكان، واخذته مره او مرتين بالسنه، خطورته شبه معدومه. ال خلينا نقول الاعراض الجانبيه، هذا الشيء اللي إيه والله ممكن تصير. شنو الأعراض الجانبية؟ أي إبرة تحطها سواء كان كورتيزون أو هذا ممكن يسبب لك ألم في مكان الإبرة نفسها. اثنين، إذا أنت بشرتك سمرة الكورتيزون نفسه ممكن يسوي بقعة بيضة. الأرقام موجودة ولكن ما تحضرني، ولكن جدا نادرة. أنا يمكن خلال السنوات هذه شفت واحد بس مسكين صار فيه بقعة بيضة من الكورتيزون. ثلاثة، إذا احنا قاعد نغز الإبرة عمياني ممكن إن احنا نغزها برا المفصل، فالفائدة ما تكون 100%، ولكن بالغالب لا يستجيبون سبحان الله حتى لو كان برا. هذه أكثر شيء بالنسبة حق الكورتيزون داخل المفصل.
1: نعم.
0: إذا نتكلم عن أوتار هذا عالم ثاني أيضا، ملوت العظام يعرفون فيها أيضا، وإحنا في الروماتيزم لأن في بعض الأوتار ما ينفع تحقنها كورتيزون، ممكن تسبب لك قطع فيها، ولكن أغلبهم المريض يستجيب، ويستجيب لفترة زمنية معينة، ولازم يكمل علاجه سواء كان العلاج الطبيعي او العلاج المناعي اذا كان روماتيزم.
1: دكتور، نقص فيتامين د بما ان له علاقه بالعظام، يعني منتشر، يعني
0: مشكله نقص فيتامين د في الكويت او حتى في اماكن اخرى ان منتشر بشكل كبير، اسبابه متعدده، منها عدم التعرض للشمس لوقت كافي، وحتى لو تعرض لها الشمس ممكن تاذيني بشكل سلبي. يعني فيتامين دال صارت عليه ضجة وصار هبة أن فيتامين دال له علاقة بكل شيء، فعليا لا. فيتامين دال ممكن يسبب لك شوية تعب خمول، ولكن مو هذا السبب الرئيسي. تلاقي الإنسان يشتغل من الصبح للليل وما ينام عدل، نومه سيء، وحتى لينام مو مرتاح في نومه، يروح العيادة.

0: الدكتور يقول له الإنسان يبي شيء يشوفه بعينه ويأخذه عشان يقول هذا هو السبب. فيتامين دال وين يلعب دور؟ يلعب دور في صحة العظام اللي لها علاقة بكتلة العظم. تذكر تكلمنا عن الهشاشة؟
1: نعم.
0: كتلة العظم وبناء العظم معتمد بشكل أساسي على فيتامين دال وبعض الهرمونات الثانية في الجسم. فإذا كان في نقص فيتامين دال خاصة في الأطفال، كتلة العظم ما تكون بنفس الصحة، كي يسمونها كساحة قبل. ونفس الشيء يصير في الكبار، إذا كان في نقص فيتامين دال ممكن يسوي فيهم مرض يسمونه أوستيوماليزيا، اللي هو كثافة العظم تكون قليلة ولكن مو بعمر كبير. ففيتامين دال يلعب دور مهم حق كبار السن فوق 50 سنة، خاصة السيدات. من غير فحص يجون العيادة نبي نفحص فيتامين دال، كم عمرك؟ 50 سنة. أنت تاخذين فيتامين دال من غير فحص، أنا أسوي لك إياه بس عشان أتأكد إيش كثر أعطيك، لأن هي تستفيد من فيتامين دال حق صحة العظام. بالروماتيزم يعني الأبحاث فشلت أن تثبت أن لها علاقة مباشرة. كل التوصيات تقول نتأكد أن فيتامين دال المريض أو الإنسان اللي قاعد يعاني من أمراض الروماتيزم قاعد يأخذ كفايته منه. شنو يعني؟ موجود في الأكل، موجود في منتجات الألبان. إذا أنت ما تأكل منتجات ألبان وأكلك مو ذاك الزود، ممكن نحن نقولك أوكي تقدر تأخذ مكملات. نعم. هذه حق مرضانا احنا خاصة، ولكن بشكل عام مو شيء مهم بالنسبة للروماتيزم.
1: نعم دكتور، الأجهزة الذكية الآن والتليفونات وهذه والحياة المكتبية وقاعدة المكان مثل قاعدة الاستديو هذه، يعني هل ممكن تكون تسبب مشاكل بالمفاصل بالرقبة؟
0: مو ممكن، هي تسوي خاصة إذا كان طبيعة العمل أو طبيعة الإنسان مستمر على نفس النمط، يعني دائما رقبته ليتحن، دائما مثلا قاعد على الكرسي 4-5 ساعات من غير لا يتحرك، راح يصير في عندنا إرهاق في بعض العضلات، شد في العضلات الأخرى. هذا من شأنه أنه هو يغير من محور خلينا نقول العمود الفقري أو الظهر، ضعف في بعض العضلات المقعد أيضا ممكن تسبب آلام في بعض أوتار الحوض، فتلاقي الإنسان يشتكي من آلام في الحوض أيضا. فهي مشكلة حركية بحتة. خلينا نقول على السنين اللي طافت صارت في كل الأعمار الصغار والكبار، مو شرط يكون موظف، يعني الأجهزة الذكية مثل ما ذكرتها قمنا نشوف آلام ومشاكل في أوتار الإيد الصغيرة اللي احنا كنا نشوفها مثلا في الناس اللي عندهم عمالة يدوية أو السيدات اللي دائما تستخدم إيدها في أشياء دقيقة سواء كان طابخ خياطة وخلافه، اللي هو يتطلب حركة متكررة في مفصل معين.
1: نعم.
0: قمنا نشوفها في الناس كلها، لأن استخداماتها خلينا نقول مو سيئة، بس الاستخدامات المتكررة اللي ممكن يدخلون بعض الأشياء بينها يتفادون هذه المشكلة.
1: نعم نعم دكتور محمد خداد، اختصاصي أمراض باطنية وروماتيزم، يعني كل الشكر على هذه المعلومات يعني الكثيرة وهذه التفاصيل أيضا والتوجيهات حول أمراض الروماتيزم والمفاصل. فإذا كان في رسالة في ختام هذه الحلقة توجهها حول آلام المفاصل وخاصة الأشخاص اللي ما ينتبهون لها أو يتجاهلونها في البداية؟
0: أولا أنا شاكر لكم على إتاحة هذه الفرصة أن احنا ننشر الوعي بخصوص هذه الأمراض الروماتيزمية اللي هي حاليا أمراض نقدر نسيطر عليها ونعالجها والإنسان يعيش بشكل طبيعي ما تخوف مثل أول. رسالتي للي يسمعنا أن لا تعتبر الآلام والتعب شيء طبيعي. إذا كان عندك شك أن أنت تعاني من شيء روماتيزمي، فإحنا أبوابنا مفتوحة في المستشفيات ومستعدين أن إحنا نساعدك ونطمنك. فلا نتعامل مع آلام المفاصل والظهر والإرهاق والتعب على أنه شيء مع العمر ومع الوظيفة، لا. إذا تعرفنا على وجود مشكلة لا سمح الله، فالعلاج المبكر معناته نتيجة أفضل وحياة أفضل.
1: دكتور محمد خداد، اختصاصي أمراض الباطنية والروماتيزم، كل الشكر لك على وجودك معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام لكرم المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من برنامج صحتك في أسبوع، وفي أمان الله.
2: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء الجمعة. طابت جمعتكم بطاعتكم، وجمعكم الله مع أحبتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاءكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. في بداية هذا اللقاء المبارك تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد دكتور عبد الرحمن الضفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد الرويح، ومن المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

الكرام وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من لقاء الجمعة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله أولا وأخيرا وبكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على خير الحامدين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. يقول المولى عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا شيء أعظم من الله تعالى، ولا ذكر أفضل من ذكره جل جلاله، ولذا كان ذكره أكبر من كل شيء. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، بل يرقى الحال بالذاكرين إلى أن يباهي بهم ربهم ملائكته. وذكر الله قرين المؤمن في كل حياته، في صباحه ومسائه، ونومه ويقظته، وسفره وإيابه، وطعامه وشرابه. والذاكر الصادق هو الذي يعمل في طاعة ربه، فيذكر الله على كل أحيانه وشؤونه. إن التسبيح عبادة جليلة وطاعة عظيمة، يحيي الله به القلوب ويضاعف به الأجور، ويمحو الله به الخطايا ويغفر الذنوب والرزايا، وهو زاد الآخرة وغراس الجنة وأفضل الكلام وأحبه إلى الرحمن، وبه يثقل الميزان. والتسبيح يشفع لصاحبه عند ربه، ويذكر به إذا وقعت له شدة. وإن في التسبيح نعيم القلب وانشراحه وراحته وسروره، فهو لا ينقطع بانقضاء الدنيا. فأهل الجنة يلهمون التسبيح ولا يفترون عنه، بلا مشقة ولا كلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين، لك مطواعين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

0: وسلم سبب لغفران الخطايا وزوال الهموم والبلايا. صلى الله عليه وسلم صلاة تترى إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فدائما أيها الأحبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة له فضل عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه. فدائما أيها الأحبة، ذكر الله تعالى وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال وذكر الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هنا الكويت، مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد عبد الله وعبد الرزاق لمزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير، الحمد لله. الذي لم يزل عليما قديرا، هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاءه نعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلام نورا والضيق انشراحا وسرورا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وعليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت، سيسوقها في حينها، فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك واقفرت، تجري دموع اليأس منك، وربما عند الصباح ترى البشائر أنورت، فغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأمان أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي عيتك حتى تعصرت، وتقول سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت، وترى الظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت، تقول سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ويرفع النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الأنصاري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة،

0: رفع الأذان الأول لخطبة وصلاة الجمعة في مسجد عبد الله وعبد الرزاق دمزيني في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير بصوت القارئ الشيخ عبد الله أحمد داود الأنصاري. إن كل عاقل كيس حريص يحب أن يتم إيمانه ويكمله بالمبادرة إلى التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، فلا يسوف في ذلك ولا يؤخر، فالمرء لا يعلم متى يأتيه الأجل ومتى تخترمه المنية. قال الإمام النووي رحمه الله: التوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وقال: التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل. ولأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. أولا نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة به، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: يدل على فضل التوبة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال العلامة السعدي قوله تعالى: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة. ومن معنى التوبة ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال. وأما التندم على ما سبق فواجب، وهو روح التوبة. ولا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. التوبة الواجبة من كل ذنب، التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها. أيها الإخوة، لننصت الآن إلى هذه التلاوة المختارة من القرآن الكريم للشيخ عبد الله أحمد داود الأنصاري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا من أحد بيوت الله العامرة من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاءه نعيما وملكا كبيرا ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.

أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ويعتلي الخطيب الشيخ الدكتور عبد العزيز عدنان العيدان منبر خطبة هذه الجمعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. أما بعد، فإن الاحترام قيمة عظيمة من قيم الإسلام، ينبع من قلب طيب ونفس

مطمئنة، وهو تقدير الآخرين والتعامل معهم على أساس الإجلال والإكرام. فهذه نصوص الشريعة قد اشتملت على الحث على التوقير والاحترام على مختلف صوره، فأمرت بحسن القول والبشاشة ونبذ الفحش والبذاءة حتى مع غير المسلمين. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. معاشر المسلمين، إن للاحترام صورا متعددة وأحوالا متنوعة، من أعظمها احترام الله عز وجل بتوحيده وإعطائه ما يستحقه من الذل والعبودية، واحترام أسمائه الحسنى وصفاته العلى بإثباتها على الوجه اللائقة به سبحانه، والإيمان بها والعمل بمقتضاها، واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه في أخباره وطاعته في أوامره وتوقيره وتعظيمه وتعظيم الدين الذي أرسله الله به، وذلك بتعظيم الأوامر الشرعية ومراعاة حرمات الله جل شانه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن صور الاحترام التي حث عليها الشارع احترام الناس باختيار الكلمات الطيبة واجتناب العبارات الجارحة والإشارات المسيئة. يقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز الإساءة بالفعل والاحتقار بنظرات العين، واللمز الإساءة بالقول. وفي المقابل يأمر سبحانه بالإحسان على الإطلاق، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن صور الاحترام الجليلة احترام عقول الناس وتوجيههم للصواب بالتي هي أحسن، ومراعاة الفروق الفردية. فالناس خلقهم الله تعالى متفاوتون في عقولهم وأفهامهم وتعليمهم. ففي صحيح البخاري يقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إخوة الإيمان، ومن صور الاحترام البهية التي دل عليها الشارع الحكيم دعوة الناس من المسلمين والكافرين بالتي هي أحسن دون تجريح أو سب وتقريع. يقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كما دل الشارع على عدم التفريق، فالقاضي لا يفرق في حكمه بين ضعيف وشريف، والطبيب يهتم بعلاج الفقير كما يهتم بعلاج الغني، والمعلم لا يميز بين التلاميذ، والأب يعدل بين أولاده، والزوج يتوخى العدل بين نسائه. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. إخوة الإسلام، ويحترم المريض والضعيف وأصحاب الهمم ويراعى حالهم، فيتعامل معهم بما يرفع عنهم الحرج. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه.
فقال:

رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أخرجه أحمد. ومن صور الاحترام عباد الله احترام عادات الناس التي لا تتعارض مع الشرع الحنيف. يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف هو كل ما تعارف عليه الناس من أمور الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صور الاحترام عباد الله، ومن صور الاحترام المحمودة، احترام الوالدين والتأدب معهما. ففي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. واحترام الأمراء والعلماء وأهل القرآن وكبار السن. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه أبو داود. أيها المسلمون، ما أحوجنا لهذا الخلق الكريم، فكم جلب الاحترام من المحبة والمودة، وكم حصل به يانع الثمرة. إن الناس ليحبون من يحسن إليهم ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة صادقة، ولا يحبون من يسيء إليهم ولو كان صاحب معروف وحق. ولنعلم عباد الله، ولنعلم الارتباط الوثيق بين القيام بفرائض الله تعالى والإحسان إلى عباد الله. يقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل البلد هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين وجميع القائمين على أمن البلاد، وثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الخير وتعينهم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وسائر صحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

قارب واعتدل. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله.

0: استمعنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الخطيب الشيخ الدكتور عبد العزيز عدنان العيدان، ثم أدى صلاتها في مسجد عبد الله عبد الرزاق المزيني في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. وعنوان الخطبة: منزلة الاحترام في الإسلام. قد وصلنا إلى ختام هذا البث. تقبلوا أخيرا تحياتي النقل الخارجي عبد الله البدر ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل عايض العازمي، المراقبة الرئيسية حصة الحداد، الوصلات الإذاعية سالم التوم، فهد الشمري، حسين شاه، محمد حفيظ، وحسين الصفار. ولنعد الآن إلى الزملاء في استديو البث، وتقبلوا تحيات التنفيذ يوسف الطويل والإخراج محمد الحداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لشعار خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعينا الكرام لفقرات برنامج من لقاء الجمعة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هكذا أيها الإخوة،

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله. نجدد لكم التحية عبر هذا الأثير المبارك، ولنزال معكم في برنامجكم لقاء الجمعة. أيها الأحبة، التقوى يقول الله

سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الحياة التي يعيشها المؤمن في سره وفي علانيته، في خلوته وفي جلوته، في بيعه وشرائه، في بيته وفي عمله، يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ويعلم أن عين الله سبحانه وتعالى لا تغفل عنه طرفة عين. سئل طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى عن التقوى فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى مستمعي الكرام أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن للتقوى ثمرات عظيمة، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله يسر الله أمره، يقول جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأيضا: من اتقى الله أحبه الله وكان معه بالتأييد والنصر والحفظ. قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك كان الصالحون يفتشون عن التقوى أكثر من تفتيشهم عن الدنيا، لأنهم علموا أن الدنيا تأتي وتذهب، أما التقوى فهي رصيد العبد الباقي عند ربه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى أعظم علامات التقوى: حفظ اللسان، وغض البصر، وأداء الحقوق، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الخلق، والصدق في المعاملة، والخوف من الله عند غياب الرقيب البشري. المتقي عزيز المستمع ليس معصوما عن الذنب، لكنه إذا أخطأ تاب، وإذا زل استغفر، وإذا قصر في أمر من أمور الله سبحانه وتعالى رجع إلى الله جل في علاه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. في هذا الزمن الذي نعيش فيه تكثر، ومن الملاحظ أيضا أن هذا الزمن كثرت فيه الفتن والشهوات وأيضا الشبهات، ولا نجاة للعبد بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بالتقوى، فهي الحصن الحصين والسلاح المتين والنور الذي يهدي في ظلمات الحياة. تذكروا أيها الأحبة أن أول ما ينظر الله سبحانه وتعالى إليه من أعمالكم هو ما وقر في القلوب من خوفه وتعظيمه ومراقبته، وأن الكرامة الحقيقية ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب، وإنما بالتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى في السر والعلن، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يطهر نفوسنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم والدينا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء الجمعة. دائما أيها الأحبة نحاول أن نختار في هذا البرنامج بعض المواضيع التي تهم كل إنسان يعيش في هذه الأوقات، ونعلم بأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، بل هي أيام تتقلب بين رخاء وشدة، بين عافية وابتلاء، بين سعة وضيق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. في أوقات الشداد تظهر حقائق القلوب، ويتمايز الناس في مواقفهم، فمنهم من تهزه المحنة فتضعف ثقته بربه، ومنهم من يزداد يقينا وتسليما فيرى وراء الغيوم شمسا، ووراء الكرب فرجا، ووراء البلاء حكمة ورحمة. اليقين بالله سبحانه وتعالى، اليقين بالله هو الثقة الكاملة بوعده، والاطمئنان إلى تدبيره، والإيمان الجازم بأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل عباده المؤمنين، وأن ما عنده خير وأبقى. جميل أن يفكر الإنسان دائما، وأن يضع هذه المقولة في عين الاعتبار، أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل عباده المؤمنين. تأملوا في قصة موسى عليه السلام حين حاصرهم فرعون بجنوده، وأصبح البحر أمامهم والعدو خلفهم، فقال قومه في لحظة يأس: إنا لمدركون. لكن قلب النبوة المملوء يقينا لم تهزه الأسباب الظاهرة، فقال بكل ثقة: كلا، إن معي ربي سيهدين. لم يكن يرى طريق النجاة بعينه، لكنه كان يراه بقلبه المعلق بالله جل في علاه، فجاء الفرج من حيث لم يخطر على بال، وانفلق البحر وصار طريقا يابسا. هكذا المؤمن، قد تضيق عليه الأسباب، وقد تنغلق الأبواب، وقد تتكاثر الهموم، لكنه يعلم أن خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد، وأن رحمته أوسع من كل ضيق.
1: نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. فحفظهم الله ونصر دينه. ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم

0: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم أيها الأحبة، دائما نسعد دائما في لقاء مشايخنا الأكارم في هذا البرنامج، وضيفنا وضيفكم مستمعين الكرام على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ حسين بن مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله شيخ حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله شيخنا الكريم، ولا شك أن موضوع عن الأخلاق الإسلامية من المواضيع المحببة، وهي طبعا المسلم دائما يتحلى بهذه الأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة من أجل صفات المسلم وهي ثمرة الإيمان الصادق. فبداية شيخنا الكريم ننطلق معك في مقدمة حول الأخلاق الحسنة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا عليه. أيها المستمعون والمستمعات، كان الناس في الجاهلية يتصفون بجملة من الأخلاق الحسنة المرضية، كإكرام الضيف والوفاء بالعهد ونصرة المظلوم. فجاء الإسلام فقوم تلك الأخلاق وهذبها، بل جعل ذلك من غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد صححه الألباني. فالأخلاق الفاضلة ركيزة من ركائز هذا الدين، وأساس لبناء الفرد والمجتمع. فسلامة المجتمع وقوة بنيانه بتمسكه بالأخلاق الفاضلة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فتزكية النفس أيها الإخوة وإصلاحها بالفضائل ومحاسن الأخلاق من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد شهد رب العالمين لخاتم المرسلين بحسن الخلق، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وما مدح الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما مدحه في هذه الآية. وثبت أن سعد بن هشام بن عامر قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. قد جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، اتصف بكل خلق كريم، وابتعد عن كل وصف ذميم، وكان أكرم الخلق نفسا، وأطلقهم وجها. وقال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت.

0: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. رواه مسلم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم بحسن الخلق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم على هذا الحديث الطيب فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزر، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، والموضوع عن أخلاق المسلم. تحدثت مشكورا عن فضائل أو عن مقدمة عن أخلاق المسلم، أيضا بودنا نتحدث عن فضائل حسن الخلق، وأيضا مقاصد أو مقاصد تشريع العبادات.
0: نعم، المقاصد، مقاصد الإسلام جاء أيها الإخوة أن حسن الخلق سبب في رفعة الدرجات، وبه يدرك المسلم درجة الصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وحسن الخلق سجية تقرب العبد إلى مولاه، وصفة تجعله رفيع الدرجات عظيم الحسنات. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومقاصد الشريعة أيها الإخوة كما ذكرتم: العبادات وتهذيب الأخلاق وتقويمها. قد ذكر الله عز وجل حسن الخلق في بعض العبادات، فقال في شأن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله تعالى عن كثير من العبادات ذلك، كما فالعبد المقيم للصلاة المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويطرف أداه بذلك، وكذلك الصدقة أيها الإخوة تحث على الأخلاق الحسنة. تنهى عن البخل والشح، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدقة تنهى عن البخل والشح. نعم
2: جميل. شيخنا الكريم، لا شك أن الصدقة والتبرع من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير هناك من المقاصد في الشريعة الإسلامية، وهي ضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. ولا شك أنه الكثير من المقاصد حيث أهميتها هناك ضروريات هي التي ما لا تقوم الحياة إلا بها، والحاجيات ما يرفع المشقة والحرج عن الناس، وهناك التحسينات ما يحقق مكارم الأخلاق والآداب والجمال. فبدنا الحديث عن هذه المقاصد.
0: مقاصد الشريعة أيها الإخوة في الأخلاق جاءت في منها ما ذكرنا في الصلاة، مقاصد تشريع العبادات فيها تهذيب للأخلاق وتقويم لها. فالصلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، وكذلك وتنهى عن الأخلاق الرذيلة وتحث على الأخلاق الحسنة. الصدقة تطرد وتطهر المال وتطهر النفس من أدران الشح والبخل، وتعودها على البذل والسخاء وقضاء حوائج الناس. وفي الصيام أمر

0: الإسلام كذلك في الصيام. في الصيام أمر الإسلام الصائم أن يحفظ جوارحه عن المعاصي ويتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة وألا يرد الإساءة بمثلها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا رواه البخاري ومسلم. ومن حج بيت الله الحرام فعليه أن يتجنب الأخلاق السيئة كالجدال الباطل وفعل الآثام. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإن أيها الإخوة أخلاق حسنة هذه ترفع درجة صاحب هذا الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقي درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه الألباني. حسن الخلق سجية تقرب العبد إلى مولاه، صفة تجعله رفيع الدرجات عظيم الحسنات. ذلك قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها هذه الدرجات إلا الذين صبروا، أي على الأخلاق الحسنة، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فضائل أيها الأحبة حسن الخلق أن الله أمر به، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. إن هذه الآية أجمع آية في بيان مكارم الأخلاق وأصول الفضائل، فقد اشتملت على ثلاث قواعد للتعامل مع الناس، وهي الأخذ بالعفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهل. ومن حسن الخلق أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جامع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك بالتعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمت في دم أو مال أو عرض. هذه أيها الإخوة فضائل ومقاصد الشريعة جاءت بالأخلاق الحسنة. الإنسان يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. نعم
1: شيخنا الكريم، يعني البعض يسأل، يعني لما تتعامل مع الآخرين بأخلاقك ولكن البعض الآخر يعاملك بدونية أو بأخلاقه هو، إذا كانت أخلاقه غير حسنة، فكيف يكون التواصل؟ يعني البعض يقول عامل الآخرين بأخلاقك وليس بأخلاقه هو.
0: نعم، ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه له قرابة أقارب يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عليهم ويجهلون عليه. تأمل معي، هو يعمل الأخلاق الحسنة وهم يجازونه بالضد. لو سئل الآن في هذا الوقت شخص عن ذلك لا أسرع وقال اقطعهم ودعهم، هؤلاء يقطعون، لا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكر له أنه يفعل أخلاق حسنة معهم وهم يسيئون إليه، يعاملونه بالضد.
1: صحيح.
0: تأمل، يصلهم ويقطعونه أقاربه، يحسن.

0: إليهم يسيئون إلي، يحلم عليهم يجهلون علي. قال إن كنت كما قلت، كأنما تصفهم الملأ، أي تحثو عليهم الرماد، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أي يكون معك من الله ملك ينصرك ويؤيدك ويثبتك ما دمت على هذا الخلق الحسن ولم تقطعه. هناك أسباب والإخوة تعين المسلم على اكتساب الأخلاق الحسنة.
1: جميل.
0: إن مما يعين المسلم على اكتساب الأخلاق الحسنة العلم بمنزلة حسن الخلق في الدين، فهو دليل على كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وحسن الخلق سبب لنيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. والدعاء أيها الإخوة، الدعاء خير معين على اكتساب الخلق الحسن واجتناب الخلق السيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في صلاته أن يهديه إلى أحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها، وكان يقول: واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومما يحث المسلم على الاتصاف بالخلق الحسن التفكر في عواقب سوء الخلق وآثاره السيئة، وأن من الحسرة والندامة ووقوع بغضاء في قلوب الخلق. صاحب الخلق الحسن موعود ببيت في أعلى الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء إن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. فالمسلم بحاجة إلى أن يوطن نفسه على الحلم والعفو والصفح وحفظ اللسان ومقابلة الإساءة بالإحسان، وأن يجاهد نفسه على ذلك. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. هذا رواه الطبراني في الأوسط، حسنه الألباني. فمن تحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل حصل له خير كثير، واندفع عنه شر مستطير. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. ونذكر السادة المستمعين بموضوعنا، وهو أخلاق المسلم. تحدثنا بداية عن أخلاق المسلم، وأعطيتنا وكان حديث طيب ومات عن مقدمة عن أخلاق المسلم، ثم تحدثنا عن فضائل حسن الخلق، وبعد ذلك تعرفنا على مقاصد تشريع العبادات، وأيضا الأسباب المعينة للمسلم على اكتساب الأخلاق الحسنة. ولا شك أن كل إنسان مسلم لابد عليه أن يعي هذه الأسباب، وأن يحاول دائما أن يكتسبها وأن يعود نفسه عليها.

0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فضيلة الشيخ حسين، إن كانت هناك كلمة أخيرة نختم بها هذه المقابلة عن هذا الموضوع أخلاق المسلم.
1: أيها الإخوة، هذه الدنيا دار ابتلاء، وأعمار الأمة غالبا من 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، والآخرة دار البقاء خالدين فيها أبدا، أعدها الله تعالى لمن حسن خلقه وعامل الناس المعاملة الحسنة وذكره الناس بالخير وشهدوا له. وإذا عاملت الناس بالأخلاق السيئة سيكون هناك تعاسة وهموم على قلبك وذكر سيء أمام الناس، وفي الآخرة يعاقبك الله جل وعلا. ليحرص المرء على حسن الخلق ومعاملة الناس حتى يجد السعادة في دنياه وفي قبره وفي الآخرة.
2: نعم، جزيل الشكر لك شيخنا الكريم الشيخ حسين بن مبارك المنزلي،
1: بارك الله فيك،
2: الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، بارك الله فيك على الكلام الطيب وعلى هذه المواضيع الطيبة الجميلة في هذا الموضوع عن أخلاق المسلمة.
1: جزاكم الله خيرا.

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: الله أكبر. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ونشكر ضيفنا الكريم الدكتور الشيخ الكريم حسين بن مبارك المويزري وحديثه عن أخلاق المسلم. وهناك سؤال مهم جدا، يعني هل الأخلاق تكتسب؟ نعم، الأخلاق تكتسب بالتربية والتدريب والمجاهدة، وإن كان بعض الناس يولدون ولديهم استعداد فطري لبعض الصفات الحسنة أكثر من غيرهم، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين

0: يحبهم الله الحلم والأنا. فبعض الأخلاق تكون فطرية، كما أن بعضها يكتسب بالممارسة والتعود. وقال أهل العلم: من جاهد نفسه على خلق حسن صار له عادة مع الزمن، فمن تعود الصدق أصبح صادقا، ومن درب نفسه على الصبر صار صبورا، ومن ألزم نفسه الرفق والحلم اكتسبهما دائما وتكون من أخلاقه الحسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
1: نعم عزيزي المستمع، بداية لابد علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بعث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، وجعل حسن الخلق من أعظم القربات. عندما نتحدث عن الأخلاق، المجتمع العربي قبل الإسلام أيضا كان مليئا ببعض الأخلاق الحسنة كالشجاعة والكرم، لكنه كان يحمل كذلك صورا من القسوة والعصبية والظلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإعطاء الأوامر والنواهي، بل ربى أصحابه بالقدوة العملية، فكانوا يرون الأخلاق تمشي أمامهم في شخصه الكريم. وهذه رسالة نقدمها لكل مربي، الأم والأب، وأيضا المعلمين، وكل من يربي أشخاص معينين، بأن القدوة أفضل القدوة أن تري هؤلاء الأشخاص الذين تهتم بتربيتهم، تريهم هذه الأخلاق الحسنة أكثر من القول، أي نعني الفعل أكثر من القول. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضوان الله عليهم، حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكانت أخلاقه ترجمة حية لآيات الله تعالى. من أعظم الأمثلة، وزميلي يتحدث عن الاكتساب، اكتساب هذه الأخلاق الحسنة، من أعظم الأمثلة على أثر التربية النبوية وأن الأخلاق تكتسب، ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان قبل الإسلام شديدا قويا، حتى خرج يوما يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الإسلام فتحولت تلك القسوة إلى قوة في نصرة الحق والعدل والرحمة، وأصبح الرجل الذي كانت تخشاه العرب كلها يبكي عند سماع القرآن، ويحمل الدقيق على ظهره للأرامل والمساكين، ويقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. هذه هي الأخلاق حين يهذبها الإيمان. من النماذج المؤثرة أيضا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فقد عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة واحدة من المعلم الأول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها غيرت سلوك أبي ذر تغييرا عظيما، حتى وضع خده على الأرض وقال للرجل: ضع قدمك على خدي حتى أعلم أن الكبر قد خرج من نفسي. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون التوجيه النبوي، لا جدال لا مكابرة، بل استجابة ومحاسبة للنفس. أيضا من القصص العجيبة قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه مع قومه، فقد كان سيدا مطاعا. لما أسلم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والرفق في الدعوة، وعندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه لعنادهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فعاد إليهم داعية رحمة، أو داعية رحمة لا داعية انتقام، حتى دخل كثير منهم في الإسلام.
0: نعم.

0: هذه النماذج المشرفة كانت دائما تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وفي رواية: وإنما الصبر بالتصبر، أي أن الإنسان يكتسب هذه الصفات بالتدرب عليها ومجاهدة نفسه حتى تصبح طبقا طبعا وطبع وسجية عند المسلم كثيرة على إمكانية اكتساب الأخلاق. أن الإنسان ينتقل قد يكون من الغضب وسرعة الانفعال إلى الحلم، ومن البخل إلى الكرم، ومن الكسل إلى النشاط إذا واظب على تهذيب نفسه ومحاسبتها.
1: نعم، أيضا من هذه الصور الجميلة التي دائما نذكرها ونذكر أنفسنا فيها حتى تصل الفكرة، خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي كان قائدا محاربا للمسلمين قبل إسلامه، فلما أهداه الله سبحانه وتعالى صار سيفا للإسلام، لكنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الانضباط والتواضع وعدم الاغترار بالنفس رغم انتصاراته العظيمة. أيضا من أروع صور التغيير ما وقع لوحشي بن حرب، فقد قتل سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه قبل إسلامه، ثم دخل في الإسلام صادقا، فتحول من رجل اقترن اسمه بجريمة عظيمة إلى مسلم مجاهد يسعى للتكفير عما مضى. وهذه من أعظم دلائل قدرة الإسلام على صناعة إنسان جديد. لذلك عندما تريد أن تعيد تصنيع نفسك، دعنا نقول هذه الكلمة أو هذا المصطلح، بأن الإنسان لابد عليه أن يطور نفسه دائما، أن يغير نفسه، فدعنا نعود إلى هذا التاريخ المشرق، هذا التاريخ الإسلامي العظيم الذي حمل لنا شخصيات أيضا عظيمة غيرت مجرى التاريخ. دعونا نعيد قراءتها بتأمل، وأيضا نستفيد من دروسها الكبيرة جدا ومن هذه الشخصيات العظيمة. هي فعلا شخصيات ينبغي علينا أن نعيد قراءتها، وأيضا نعلم أبنائنا وكل من حولنا عن هذه الشخصيات وعن سيرهم العظيمة.
0: جميل، ولنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيد البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة المستمعون، وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد الدكتور عبد الرحمن ضفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل إبراهيم سالم، ومحدثكم أحمد رويح، ومن المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، والتنفيذ على الهواء أحمد العوضي. وهذه أجمل تحية من المخرج يوسف الغريب.
1: في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة الدنمارك الصديقة. دولة الكويت تعرب عن إدانة هذا الحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل في لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. جيش الاحتلال

الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق جنوب وشرق لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاد راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الخميس مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع شهد استعراض العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية الراسخة وما تتميز به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق. وأوضحت الخارجية أنه تم بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأضافت الخارجية أنه تم أيضا بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قام وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الخميس بزيارة إلى موقع النصب التذكاري لعمليتي عاصفة الصحراء ودرع الصحراء في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الشيخ جراح الصباح اطلع خلال الزيارة على سير أعمال البناء والتشييد الجارية في المشروع الذي يجسد محطة تاريخية بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الأمريكية ويخلد الدور المحوري الذي اطلعت به دول التحالف الدولي في دعم دولة الكويت واستعادة سيادتها وتحريرها من الغزو العراقي الغاشم، إلى جانب تخليد بطولات وتضحيات الجنود الذين شاركوا في عملية التحرير. وأضافت الخارجية أن الشيخ جراح الصباح استذكر بهذه المناسبة ما يمثله العام الحالي من محطة تاريخية مهمة بمناسبة مرور 35 عاما على تحرير دولة الكويت، مؤكدا أن هذا الصرح التذكاري سيبقى شاهدا للأجيال المتعاقبة على الإرث المشترك من الصداقة والتعاون والتضامن بين دول التحالف الدولي وعلى وقوفها صفا واحدا دفاعا عن الشرعية والسيادة ودعمها لدولة الكويت. وأعرب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز هذا الصرح التذكاري المهم، مؤكدا أن المشروع يحمل دلالة رمزية عميقة للعلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية ويعكس متانة الشراكة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، كما يجسد الالتزام المشترك بالحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ القيم المشتركة التي تشكل أساس

العلاقة بينهما. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأدى إلى وفاة أحد جنود حفظ السلام من جمهورية صربيا الصديقة وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة

الممنوح لها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، داعية إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عنه. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. وفي واشنطن صوت 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في مجلس النواب لصالح قرار يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصدار أوامر بتنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران، وذلك وفق صحيفة واشنطن بوست، في مؤشر على تنامي الاستياء من الحرب داخل الحزب الجمهوري نفسه. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي لاستعادة اليورانيوم الإيراني المدفون في المواقع النووية التي استهدفتها الضربات الأمريكية الصيف الماضي، مؤكدا أن تلك المنشآت تخضع لمراقبة مستمرة. وفي فيينا حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه فرانس بريس من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. وفي مضيق هرمز وضعت بريطانيا وفرنسا اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي. وقالت وكالة بلومبرغ نقلا عن 5 مصادر مطلعة إن المخططين العسكريين في عدة دول وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق لتوحيد الجهود الرامية إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق، مؤكدة أن المهمة ستشمل تحالفا يضم 15 دولة خصصت بالفعل أفرادا وموارد عسكرية لتنفيذها. وإلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق جنوب وشرق لبنان أبرزها صور ودير الزهراني، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 16 آخرين في غارات يوم أمس، من بينهم 5 قتلى في بلدة سحمر بالبقاع الغربي. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن مسار التفاوض يعد الخيار الأقل كلفة والأسرع على لبنان، مشيرا إلى أن المفاوضات واجهت تعنتا من الاحتلال الإسرائيلي وأن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة تمهيدا لانسحاب كامل. وأوضح أن المطالب اللبنانية تشمل انسحاب الاحتلال وعودة السكان وتعزيز دور الدولة. وفي نيويورك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا دعم المنظمة الأممية للجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية. وحث غوتيريش في بيان جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والامتناع عن شن أي هجمات. في بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.
وإلى تطورات في قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير إثر غارات جوية شنتها

طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشقق والمباني السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيتين، مما تسبب في اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني واحتراق أرض زراعية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وفي المقابل، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. إلى ذلك، قال المبعوث الروسي للاستثمار كيرل ديمترييف إن روسيا ستتواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر بهدف استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية التي توقفت في فبراير الماضي. وأضاف ديمترييف أن روسيا والولايات المتحدة ستوقعان اليوم اتفاقية لإنشاء نفق يربط بينهما عبر مضيق بيرنينغ. وفي هذه الأثناء، ذكرت صحيفة بلومبرغ أن مجموعة من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين لأوكرانيا تعمل مع كييف على وضع خطط لإشراك روسيا في مفاوضات لإنهاء الحرب في ظل تحول في الزخم يعزز موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ناقشوا إمكانية إجراء محادثات بين الطرفين، كما بحثوا هذا الأمر مع نظرائهم الأوكرانيين. ميدانيا، أعلنت أوكرانيا قصفها مصنعا للبارود في منطقة ريازان الروسية، مشيرة إلى أن الضربة تسببت في اندلاع حريق امتد على مساحة تزيد على 400 متر مربع. في المقابل، أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة هوليا بليسكي شرقي أوكرانيا، في حين أفاد مسؤولون في شبه جزيرة القرم بمقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية. من جانب آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية غيوم فيرنيه إن مقاتلات فرنسية اعترضت 11 طائرة روسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مهام حلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي لدول البلطيق. وصف فيرني هذه التوغلات بأنها استفزازات تفوق المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن كثافة عمليات الاعتراض قد تعكس سعي موسكو لاستعراض قوتها في الأسبوع نفسه الذي استضافت فيه منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وفي وارسو، أعلنت بولندا تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، مستفيدة من قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال 5000 جندي إضافي إليها. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كاميش إنه قدم مقترحا رسميا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة ودائمة في بولندا، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي قد يشهد مزيدا من التعزيز. وحول آخر تطورات حالة الطقس في البلاد، نبهت إدارة الأرصاد الجوية في تحذير جوي بأنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من

ستة أقدام. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى شهاب محمود محي الدين أحمدي عن عمر ناهز 74 وسوار جثمانه الثراء اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى طيبة أحمد علي العصفور أرملة عبد الله علي العلي العصفور عن عمر ناهز 94 وسيوار جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نادية إبراهيم يوسف الخليفي زوجة عبد الرحمن علي الخليفي عن عمر ناهز 66 وسيوار جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة الدنمارك الصديقة. دولة الكويت تعرب عن إدانة هذا الحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل في لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق جنوب وشرق لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. والرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشرات الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المزفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

دوري الأبطال الأوروبية The Champions League. توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد أن تغلب على أرسنال بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. وتقدم أرسنال مبكراً عبر الألمانية كاي هافرتس قبل أن يدرك عثمان ديمبلي التعادل لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الشوط الثاني. واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد استمرار التعادل، حيث أهدر أبريتش إيزي وغابرييل ماغالايش ركلتين لأرسنال ليحسم الفريق الفرنسي المواجهة بنتيجة 4-3. وبات باريس سان جيرمان بذلك ثاني ناد فقط ينجح في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد

0: النظام الحديث للبطولة، مؤكدا هيمنته القارية بعد تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي.
1: لويس إنريكي الأفضل حالياً. قاد المدير الفني لويس إنريكي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للتتويج مجدداً بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بالفوز على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح. واقتحم إنريكي القائمة التاريخية للمدربين الأكثر فوزاً بذات الأذنين عبر التاريخ بعد وصوله إلى اللقب الثالث، حيث كان قد توج بدور الأبطال لأول مرة مع برشلونة في موسم 2014-2015، وأصبحت قائمة المدربين الأكثر تتويجاً بدور أبطال أوروبا على النحو التالي: 5 ألقاب لكارلو أنشيلوتي، لقبين مع ميلان، و3 ألقاب مع ريال مدريد، 3 ألقاب لبوب بيزلي مع ليفربول، 3 ألقاب لبيب غوارديولا، لقبين مع برشلونة، ولقب واحد بصحبة مانشستر سيتي، 3 ألقاب لزين الدين زيدان مع ريال مدريد، 3 ألقاب للويس إنريكي، لقبين مع باريس سان جيرمان، ولقب واحد مع برشلونة. وقال إنريكي في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: وصفي بأسطورة، لست مهتما بهذا اللقب. وأضاف: أشعر بمزيج من المشاعر، الحماس والإرهاق وكل شيء، لكن هذا هو أفضل وقت في الموسم، ما زلنا أبطالا وحققنا اللقب للموسم الثاني على التوالي، وهذا أمر مذهل. واعتمد لويس إنريكي على اللاعبين 10 أنفسهم الذين شاركوا كأساسيين في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر ميلان، والذي فاز فيه الفريق الباريسي بخماسية بيضاء، وأصبح باريس سان جيرمان ثاني فريق في تاريخ البطولة يدفع بنفس اللاعبين 10 الميدانيين في نهائيين متتاليين بعد ريال مدريد في عامي 2017 و2018. كما عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا بعد أن رفع رصيده إلى 45 هدفاً معادلاً حصيلة برشلونة في موسم 1999-2000. ورغم احتياج فريقه إلى ركلات الترجيح لحسم النهائي، يرى لويس إنريكي أن باريس سان جيرمان استحق التتويج باللقب بالنظر إلى مشواره طوال الموسم. وقال المدرب الإسباني لشبكة TNT سبورتس: إنه أمر مذهل، أعتقد أن الفريقين ربما استحقا الفوز، لكن بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها طوال الموسم أرى أننا استحققنا التتويج. ولا يرى المدرب الإسباني سببا يمنع باريس سان جيرمان من المنافسة على اللقب مجددا في الموسم المقبل، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تجديد عناصر الفريق، وتابع: سنحاول أن نكون هنا في النهائي مرة أخرى خلال العام المقبل، ولم لا. واختتم: عندما تمتعبين أصحاب الجودة العالية فإنك تحتاج دائما إلى تجديد الفريق، يجب أن تكون هناك منافسة على المراكز وأن يتم ضم لاعبين جدد، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لفريق مثل باريس سان جيرمان.
2: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليون.

كفارادونا يصنع التاريخ. تغنى تقرير صحفي إسباني بما قدمه الجورجية خفيتشا كفارسيخيليا مع باريس سان جيرمان منذ التعاقد معه في مطلع العام الماضي. وقالت صحيفة أي أس أن تاريخ كرة القدم الأوروبية الحديث لم يشهد أي صفقة تضاهي تأثير كفارسيخيليا في باريس سان جيرمان. ففي يناير من العام الماضي دفع النادي الباريسي الذي كان يسعى لضمه لشهور 70 مليون يورو مقابل لاعب لم يحتاج إلى وقت للتأقلم قبل أن يصبح ركيزة أساسية في منظومة لويس إنريكي. وإذا كان موسمه الأول استثنائيا فإن موسمه الثاني تجاوز كل التوقعات. في مباراة

الذهاب أمام البايرن بالدورة قبل النهائية كان كافارا حاسما، ومرة أخرى في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ لم يحتج سوى لدقيقتين فقط لإسكات جماهير أليانز أرينا الصاخبة في ميونخ بعد انطلاقة خاطفة على الجناح أسفرت عن هدف رائع بعد تمريرة إلى ديمبلي. وترك تقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف بايرن ميونخ في حالة صدمة، وكانت هذه مساهمته التهديفية 16 منذ بداية البطولة والسابعة على التوالي. ويعد كافارا اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي ساهم في تسجيل هدف في 7 مباريات متتالية من الأدوار الإقصائية، فمنذ بداية الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لم يفشل في التسجيل أو صناعة أي هدف إلا في مباراة الذهاب مع الملحق ضد موناكو في الإمارة. ويجسد اللاعب الجورجي أسلوب لعب إنريكي خير تجسيد، فهو يقدره ليس فقط لمهارته الهجومية بل أيضا لمساهماته الفعالة في الدفاع، وتؤكد الإحصائيات موهبته إذ يحتل المركز الثالث بين المهاجمين من حيث عدد مرات استعادة الكرة بواقع 27.6 في دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق عليه سوى باركولا وهاوغي. لاعب لا يكل ولا يمل، مقاتل شرس قادر على تغيير مجرى المباراة في نصف ملعب الخصم، وقد غير بلا شك تاريخ باريس سان جيرمان قبل عام ونصف بعد قبوله عرض بطل أوروبا في منتصف الموسم الماضي. وكان سجله منذ بداية الأدوار الإقصائية مذهلا، فقد سجل كافارا 7 أهداف وصنع 4 في آخر 8 مباريات له في دوري أبطال أوروبا، مساهما بشكل حاسم كل 53 دقيقة. لديه 10 أهداف في دوري الأبطال بمعدل أهداف متوقعة بلغ 4 أهداف، أي أنه سجل 6 أهداف أكثر من المتوقع بناء على المراكز التي سدد منها. ويبدو مبلغ 70 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان لضم صفقة رابحة في ظل التضخم غير المسبوق في سوق الانتقالات. ويعرف كفارتسخيليا بالفعل طعم التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد فعلها العام الماضي ضد أنتر ميلان في مباراة ستبقى في الذاكرة كواحدة من أعظم عروض كرة القدم التي شهدتها البطولة. ولا يوجد لاعب واحد يقترب من هذا العام من حيث العزيمة، وقد وجد لويس إنريكي نجمه الخاص عندما بدأ أن حقبة النجوم قد انتهت برحيل كيليان إمبابي. واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: كافاردونا يصنع التاريخ في باريس، في إشارة لللقب الذي أطلقته عليه جماهير ناديه السابق نابولي إذ كانت تشبهه بالأسطورة مارادونا، كما حصد الجورجي خيفيتشا كفارتسخيليا نجم باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عبر موقعه الرسمي حصول كفارتسخيليا على الجائزة بعد أن لعب دورا محوريا في مسيرة باريس سان جيرمان نحو المجد. وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، ولعب الجناح الجورجي دورا كبيرا في تتويج باريس باللقب القاري حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة طوال البطولة، كما أنه حصل على ركلة جزاء في المباراة النهائية أمام أرسنال ترجمها عثمان ديمبلي إلى هدف الفريق الفرنسي. ويمكن القول بأن أفضل أداء لكفارتسخيليا جاء في مباراة الذهاب التي لا تنسى في نصف النهائي، والتي انتهت بفوز فريقه 5 أهداف مقابل 4 على بايرن ميونخ، حيث سجل هدفا رائعا ليعادل النتيجة بهدف مقابل هدف قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية في الشوط الثاني ليكمل ثنائية رائعة. وفي سياق آخر، تم اختيار لاعب خط وسط ريال مدريد أردا جولر كأفضل لاعب صاعد في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من قبل المجموعة الفنية للمراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتهدف هذه الجائزة الجديدة إلى تكريم اللاعبين الشباب الذين يحققون موسما مميزا في دوري أبطال أوروبا. وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 21 عاما قفزة نوعية في موسم 2025-2026.

0: وشارك جولر أساسيا في مباراة واحدة فقط في الموسم السابق ضمن 7 مباريات، لكنه شارك أساسيا في 13 مباراة هذا الموسم بإجمالي 14 مباراة. علاوة على ذلك ارتفع عدد دقائق اللعبة من 142 دقيقة في موسم 2024-2025 إلى 1030 دقيقة في الموسم الماضي.
1: جولة من المباريات الودية الدولية للتحضير لكأس العالم. وعاد المنتخب السويسري لتعزيز تقدمه قبل نهاية اللقاء عندما سجل كريستيان فاسناخت هدفه الأول بقميص المنتخب منذ 5 أعوام ليؤكد تفوق أصحاب الأرض برباعية. وحقق منتخب اليابان فوزا متأخرا بهدف البديل كوكي أوغاوا على أيسلندا بهدف يتيم في طوكيو في آخر مباراة ودية لأصحاب الأرض قبل كأس العالم. وجاء هدف أوغاوا قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليمنح اليابان دفعة معنوية قوية قبل السفر إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط حضور جماهيري تجاوز 60,000 متفرج في الملعب الوطني. ويلعب فريق المدرب هاجيمي مورياسو ضمن المجموعة 6 في كأس العالم إلى جانب هولندا والسويد وتونس على أن يبدأ مشواره بمواجهة نظيره الهولندي في 14 يونيو المقبل. وخسر المنتخب السعودي الشقيق في أولى تجاربه الودية أمام منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف ضمن تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026 في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سبورتس إلستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة 4 والأخيرة من برنامج إعدادي للأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026. واستهل منتخب الإكوادور التسجيل خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب بوروسو في 35 لينهي به الشوط الأول. وفي الشوط الثاني عاد الإكوادوري وعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق بالنسيا في 51. وقلص سلطان مندش النتيجة بتسجيله الهدف الأول والوحيد للأخضر في 86. كما أنهى سون هيونغ مين صيامه التهديفي بتسجيله ثنائية ليقود كوريا الجنوبية إلى فوز ساحق على ترينيداد وتوباغو بنتيجة 5-0 ضمن استعداداتها لكأس العالم. وكان اللاعب البالغ من العمر 33 يواجه تساؤلات متزايدة حول تراجع مستواه بعدما سجل 2 فقط مع ناديه لوس أنجلوس اف سي الأمريكي هذا الموسم. ويعود آخر هدف لسون بقميص كوريا الجنوبية إلى مباراة ودية ضد بوليفيا في نوفمبر من العام 2025، لكن قائد المنتخب عاد إلى التسجيل مجددا إذ تخطت كوريا الجنوبية بسهولة المنتخب الكاريبي في معسكرها التدريبي بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا، بينما سجل المهاجم تشوغيو سونغ أيضا ثنائية. وستواجه كوريا الجنوبية كل من جمهورية تشيكيا وجنوب إفريقيا والمكسيك إحدى الدول المضيفة في المجموعة الأولى، وتستهل مشوارها أمام التشيك بغوادالاهارا في 11 يونيو. ومنح سون التقدم لمنتخب بلاده قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول حين تابع كرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء إلى الشباك، وضاعف النتيجة بعد دقائق من ركلة جزاء سددها بقوة في الزاوية، ورفع هداف توتنهام الإنجليزي السابق رصيده الدولي إلى 56 في 144 مباراة ليصبح على بعد 2 فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي لكوريا الجنوبية والمسجل باسم تشابوم كون.
0: جولة من المباريات الودية الدولية. اكتسح المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه أنشيلوتي نظيره منتخب بنما بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو ضمن استعدادات السيليساو لخوض منافسات كأس العالم 2026. وسجل أهداف البرازيل كل من فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، ريان، لوكاس باكيتا، إيغور تياغو ضربة جزاء ودانيلو، فيما سجل

سجل أهداف بنما كارلوس هارفي هدف، بينما جاء الهدف الآخر عبر نيران صديقة بواسطة البرازيلية ماتيوس كونيا بالخطأ في مرمى. واستهلت ألمانيا تحضيراتها النهائية لخوض مونديال 2026 بفوز كاسح على فنلندا برباعية بيضاء على ملعب ميو أرينا في مدينة ماينز الألمانية. وتدين ألمانيا بالفضل الأكبر في هذا الانتصار إلى دينيس أونديف مهاجم شتوتغارت الذي سجل هدفين في الدقيقتين 34 والسابعة والخمسين. وأضاف الهدفين الآخرين لمنتخب الماكينات كل من نجمي ليفربول وبايرن ميونخ على الترتيب لوريان فيرتز وجمال موسيالا في الدقيقتين 47 والثانية والستين. ويستعد المنتخب الألماني المتوج بلقب المونديال 4 مرات للعب ضمن المجموعة الخامسة من كأس العالم مع كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، كما استعدت المكسيك وهي إحدى الدول المضيفة لكأس العالم لكرة القدم بفوز ودي شاق على أستراليا بهدف دون رد أمام نحو 80,000 من جماهير ألتري في ملعب روز بول قرب لوس أنجلوس. وسجل المدافع يوهان باسكيس هدف اللقاء الوحيد حين تابع برأسه بمهارة ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيغا في منتصف الشوط الأول. وسيطر المنتخب المكسيكي بنسبة استحواذ عالية، لكن أستراليا التي لعبت في معظم الفترات على الهجمات المرتدة كانت متماسكة دفاعيا وأهدرت فرصا عدة جيدة كان من شأنها تغيير النتيجة. وأقيمت المباراة على الملعب التاريخي الذي استضاف نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة عام 1994، علما بأن روز بول لن يكون ضمن ملاعب البطولة هذا الصيف. هذا وخسر منتخب السنغال أمام الولايات المتحدة الأمريكية ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل بعد 7 دقائق من انطلاق المباراة عن طريق سيرجينيو ديست، ثم ضاعف كريستيان بولستيتش تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 20. وقلص نجم النصر ساديو ماني الفارق لصالح السنغال في الدقيقة 44، ثم أدرك التعادل لأسود التيرانغا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52. ولم تكتمل ريمونتادا ماني ورفاقه في المباراة، إذ أحرز بلوريان بالوغون الهدف الثالث للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 63، فيما فشلت محاولات السنغال في العودة إلى اللقاء مجدداً. وحقق المنتخب السويسري فوزاً بنتيجة 4-1 على نظيره الأردني الشقيق في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026. وفرض المنتخب السويسري سيطرته على مجريات الشوط الأول ونجح في التقدم ب3 أهداف دون رد، بينها هدفان من ركلتي جزاء احتسبتا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. وافتتح بريل أمبولو التسجيل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله دان دويا بعد 5 دقائق فقط. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف غرانيت تشاكا الهدف الثالث من ركلة جزاء أخرى حصل عليها إمبولو. ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن المنتخب الأردني من تقليص الفارق عبر عودة الفخوري في الدقيقة 52 بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى السويسري.

قواعد جديدة في كأس العالم 2026. أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجموعة من القواعد والتعديلات التحكيمية الجديدة والتي ستطبق خلال منافسات كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وأوضح فيفا بأن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى الحد من إضاعة الوقت وتعزيز الانضباط داخل الملعب ومكافحة السلوكيات غير الرياضية استنادا إلى مواقف شهدتها البطولات القارية والدولية خلال الفترة الماضية. وخلال مؤتمر صحفي كشف الحكم الإيطالي الشهير السابق بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أبرز القواعد الجديدة التي سيجري تطبيقها في البطولة. وأكد كولينا أن الحكام سيشهرون البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يتعمد تغطية فمه بيديه أو بقميصه أو بأي وسيلة أخرى أثناء الدخول في مشادة أو مواجهة مع أحد المنافسين. وأوضح رئيس لجنة الحكام أن القرار لن ينطبق في جميع الحالات بل يقتصر على المواقف التي تتضمن مواجهة مباشرة أو جدالا بين اللاعبين، مضيفا إذا كان الحديث وديا بين لاعبين يعرفان بعضهما من النادي نفسه ويلتقيان مع منتخبيهما الوطنيين فلن يتم اتخاذ أي إجراء. وجاء هذا التعديل بعد حادثة أثارت جدلا واسعا خلال مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد في فبراير الماضي، الحادثة بين جيان لوكا بريستياني الذي اتهم بتوجيه إساءة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلا أن اللاعب غطى فمه بقميصه أثناء المشادة ما صعب من تحديد العبارات التي تلفظ بها. ورغم السماح له باستكمال المباراة آنذاك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقا توسيع عقوبة إيقافه إلى 6 مباريات لتشمل المنافسات الدولية. ومن بين التعديلات الجديدة أيضا منح الحكام صلاحية طرد أي لاعب يقرر مغادرة أرض الملعب احتجاجا على أحد القرارات التحكيمية، كما ستطبق العقوبة نفسها على أي عضو من الجهاز الفني يحرض اللاعبين على الانسحاب أو مغادرة الملعب اعتراضا على قرارات الحكم. واستند فيفا في هذا القرار إلى أحداث شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية عندما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرض الملعب بناء على تعليمات مدربهم بابي ثياو احتجاجا على قرارات تحكيمية مثيرة للجدل خلال المباراة أمام المغرب. ورغم عودة اللقاء واستكماله فإن القضية وصلت لاحقا إلى محكمة التحكيم الرياضي التي أصدرت قرارا باعتبار المنتخب المغربي البطل الشرعي للمسابقة. وفي إطار مكافحة أساليب إضاعة الوقت شدد فيفا على منع اللاعبين من التوجه إلى المنطقة الفنية للتحدث مع المدربين أثناء تلقي حراس المرمى العلاج داخل الملعب، كما تنص اللوائح الطبية للبطولة على أن أي لاعب يتلقى علاجا داخل أرض الملعب يجب أن يغادرها لمدة 60 ثانية قبل السماح له بالعودة مجددا إلى اللعب. وأكد كولينا على أن الاتحاد الدولي يعول أيضا على تعاون اللاعبين واحترامهم لروح اللعبة من أجل الحد من هذه الظاهرة، وشهدت الأشهر الماضية عدة انتقادات لسلوك بعض حراس المرمى الذين يتظاهرون بالإصابة بهدف منح المدربين فرصة لعقد اجتماعات سريعة مع اللاعبين أثناء توقف المباراة. وفي نوفمبر الماضي اتهم دانيال فاركا مدرب ليدز يونايتد حارس مرمى مانشستر سيتي جيان لويجي دوناروما بالتحايل على القواعد من خلال ادعاء الإصابة لإيقاف اللاعب ومنح فريقه فرصة لتلقي التعليمات الفنية. وغالبا ما تبدأ هذه الحالات بقيام الحارس بالجلوس على أرض الملعب واستدعاء الجهاز الطبي قبل أن يتجمع اللاعبون حول المنطقة الفنية للاستماع إلى تعليمات المدرب، ثم يعود الحارس لاستكمال المباراة بصورة طبيعية بعد انتهاء الاجتماع السريع. وأعلن كولينا كذلك عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسريع وتيرة اللعب والحد من إضاعة الوقت خلال المباريات. وسيسمح للحكام باستخدام عد تنازلي مدته 5 ثوان عند تنفيذ ضربات المرمى ورميات التماس، وفي حال عد

0: عدم تنفيذ ضربة المرمى خلال المهلة المحددة تحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس، بينما تمنح رمية التماس للفريق الآخر إذا لم تنفذ خلال الفترة نفسها. وأشار كولينا إلى أن الحكام سيحتفظون بسلطة تقديرية في بعض الحالات، موضحا أن اللاعب المختص برميات التماس الطويلة على سبيل المثال قد يحتاج إلى وقت إضافي، وبالتالي لن ينطبق العد التنازلي بشكل آلي في جميع المواقف. ومن بين التعديلات المهمة كذلك توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بحيث يمكن استخدامها لمراجعات حالات البطاقة الصفراء الثانية التي تؤدي إلى الطرد، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الخاطئة المتعلقة باحتساب الركلات الركنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد الدولي إلى تقليل الأخطاء التحكيمية المؤثرة وضمان أكبر قدر ممكن من العدالة خلال مباريات كأس العالم 2026.
1: أنشيلوتي يفسر سبب منح رافينيا لقب الأفضل في العالم. غير هانز فليك مسيرة رافينيا في برشلونة، وواصل كارلو أنشيلوتي البناء على هذا التحول مع منتخب البرازيل بعدما منح جناح البلاوغرانا دورا جديدا في مركز صانع اللعب المتقدم، وهو الدور الذي يبدو أنه وجد فيه نفسه بشكل كامل. وخلال الفوز الكبير للبرازيل على بنما بنتيجة 6-2 في ملعب ماراكانا ضمن التحضيرات الأخيرة لكأس العالم، دفع أنشيلوتي برافينيا خلف المهاجم ماتيوس كونيا في تشكيل انضم فينيسيوس على اليسار ولويس هنريكي على اليمين، حيث تحرك لاعب برشلونة بحرية تامة بين الخطوط مقدما أداء لافتا توجه المدرب الإيطالي بإشادة استثنائية. وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: رافينيا هو الأفضل في العالم في مركز العمق الهجومي، ما أطلبه منه هو البقاء قريبا من خط الدفاع للهجوم من الخلف، لكنه يملك الحرية الكاملة عندما نمتلك الكرة. ورفض المدرب فكرة تحويله إلى مهاجم صريح، مؤكدا على أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على الربط وصناعة اللعب والانطلاق من العمق، وهي الصفات التي جعلته أحد أبرز عناصر برشلونة في موسمه الثاني تحت قيادة فليك.
0: سلوت: تركت ليفربول في المكان الذي يستحقه. وجه الهولندي أرني سلوت رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير ليفربول عقب إعلان رحيله رسميا عن منصبه كمدير فني للفريق، مؤكدا على أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيبقى أحد أهم المحطات في مسيرته التدريبية. ونشر سلوت رسالة مفتوحة عبر الموقع الرسمي لليفربول، استعاد خلالها أبرز لحظاته مع النادي منذ وصوله إلى أنفيلد، معربا عن امتنانه للجماهير واللاعبين والعاملين داخل النادي. وقال المدرب الهولندي: عندما تسير تحت اللافتة الشهيرة في نفق أنفيلد تشعر بمزيج من المسؤولية والتوقعات والإصرار على المنافسة والفوز، وأن تنتهي تلك المشاعر بالتتويج بالدوري الإنجليزي بعد 12 شهرا فقط كان أمرا استثنائيا. وأضاف: لم يكن اللقب مجرد بطولة، بل كان مكافأة للعمل الجاد والتضحيات والالتزام من الجميع داخل النادي، وكان أكثر قيمة لأن الجماهير عاشت تلك اللحظات معنا. وتطرق سلوت إلى الاحتفالات التاريخية التي أعقبت التتويج بالدوري الموسم الماضي، مشيدا بالدعم الجماهيري الكبير، كما استعاد بحزن اللحظات الصعبة التي عاشها النادي بعد وفاة البرتغالي جوتا، وقال: لا توجد كلمات يمكن أن تصف فقدان ديوغو، أريد أن أتذكر زميلا وصديقا وإنسانا رائعا لمس حياة الآلاف من جماهير ليفربول، والطريقة التي كرمت بها الجماهير ذكراه ستبقى معي إلى الأبد. وحرص المدرب الهولندي على توجيه الشكر إلى اللاعبين والعاملين في النادي وإدارته، مؤكدا على أن لقب الدوري 20 في تاريخ ليفربول هو إنجاز يخص الجميع. وأوضح: هذا النادي سيقيس نفسه دائما بأكبر الألقاب، لكنني أغادر وأنا أعلم أن ليفربول موجود في المكان الذي يستحقه بين نخبة أندية أوروبا. واختتم رسالته بالتأكيد على ثقته في مستقبل الفريق قائلا: التغيير جزء من كرة القدم، لكنني أعلم أن هذا النادي

0: سيواصل جعل جماهيره فخورة به. عندما وقفت لأول مرة تحت تلك اللافتة في نفق أنفيلد كنت أعلم ما الذي يطلبه هذا النادي، وأغادر الآن وأنا أعلم أننا لم نتوقف أبدا عن السعي لتحقيقه. وكان ليفربول قد أعلن رحيل سلوت عن منصبه بشكل فوري بعد موسمين فقط مع الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول مرحلة جديدة تحت قيادة فنية مختلفة، وسط تقارير تشير إلى أن الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورموث يعد المرشح الأبرز لخلافة سلوت في تدريب الريدز.
1: غوارديولا بعيد عن الدوري الأمريكي. رفض المدرب الإسباني بيب غوارديولا عرضا مغريا من المالك الشريك ديفيد بيكهام لتولي القيادة الفنية لإنتر ميامي، متمسكا بخطته بشأن خطوته المقبلة بعد رحيله عن مانشستر سيتي. ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، وضع بيكهام غوارديولا على رأس قائمة المرشحين لخلافة خافيير ماسكيرانو الذي استقال من منصبه الشهر الماضي. ومنذ رحيل ماسكيرانو امتنع بيكهام وإدارة النادي عن تعيين بديل بعدما قرروا الانتظار لمعرفة إذا كان بالإمكان إقناع غوارديولا بالانتقال إلى الولايات المتحدة. ويرى بيكهام أن إقناع غوارديولا بالانضمام إلى نادي سيمثل صفقة استثنائية لكل من انتر ميامي والدوري الأمريكي لكرة القدم بشكل عام، كما أن هذه الخطوة كانت ستمنح المدرب الإسباني فرصة جديدة للعمل مع ليونيل ميسي الذي لعب تحت قيادته في برشلونة، فضلا عن أنها كانت ستوفر دفعة هائلة للقيمة التسويقية لنادي انتر ميامي. لكن غوارديولا أوضح أنه لا جدوى من محاولات بيكهام لإقناعه بالعودة الفورية إلى عالم التدريب. وكان غوارديولا قد غادر منصبه كمدير فني لمانشستر سيتي مع نهاية الموسم بعد عقد كامل من الهيمنة والنجاحات في ملعب الاتحاد، ويصر المدرب الإسباني على الحصول على فترة راحة من كرة القدم من أجل قضاء الوقت مع عائلته والمقربين منه واستعادة طاقته. وكان مسؤول انتر ميامي يتطلعون إلى فرصة للحديث مع غوارديولا وجها لوجه كأس العالم، إلا أن المعلومات تشير إلى أن المدرب الإسباني لا يخطط للسفر إلى البطولة هذا الصيف. وأبلغ غوارديولا المقربين منه بأنه يفضل أن تكون محطته التدريبية المقبلة مع أحد المنتخبات الوطنية.

0: حصد النجم البرتغالي فيتينيا جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان الفرنسي باللقب للمرة الثانية على التوالي على حساب أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، ودخل فيتينيا التاريخ من أوسع أبوابه بهذا الإنجاز، حيث أصبح ثالث لاعب برتغالي في التاريخ يتوج بلقب أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء هذا التكريم ليسير فيتينيا على خطى الأسطورة ديكو المدير الرياضي الحالي لبرشلونة، والذي نال نفس الجائزة في نهائي عام 2004 عندما فاز بصحبة بورتو البرتغالي على موناكو الفرنسي. كما توج نجم النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 بعدما قاد ريال مدريد لاكتساح يوفنتوس بنتيجة 4-1، وقدم فيتينيا وويليان باتشو أداء استثنائيا أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف مقابل هدف على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. وعند صافرة النهاية لم يركض ويليام باتشو وفيتينيا إلى أرض الملعب كبقية زملائهم على خط التماس خلال ركلات الترجيح التي انتهت بإضاعة مدافع أرسنال جابرييل لركلته، بل هنأ كل منهما الآخر والدموع تملأ عينيهما. وصرح فيتينيا بعد النهائي قائلاً: لا أدري ماذا أقول، إنه لأمر رائع للجميع، كل ما قدمه الفريق استثنائي، أعتقد أننا نستحق هذا الفوز ونحن سعداء للغاية. ووضع فيتينيا يده على السر الأكبر للتتويج فقال: لقد عانينا لكننا نجحنا، أعتقد أن السر يكمن في التواضع، الجميع يدافع والجميع يهاجم، إنه لأمر رائع. وعلقت صحيفة لوبرزيان على لقطة فيتينيا وباتشو: نال مايسترو خط وسط باريس سان جيرمان لقب رجل المباراة النهائية، لكن كان من الممكن أن تذهب الجائزة إلى ويليام باتشو أيضا الذي قدم أداء رائعا في اللحظة الحاسمة. فبعد أن تسبب في هدف أرسنال استعاد المدافع الإكوادوري تألقه بالقتال حتى صافرة نهاية الوقت الإضافي، وكان فيتينيا محقا في تهنئته.
1: هذا وكشف تقرير صحفي عن حقيقة تحرك ريال مدريد لخطف ثنائي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وانتشرت في الأيام الأخيرة تقارير عن اهتمام ريال مدريد الشديد بالثنائي فيتينيا وجواو نيفيس، ويعد فيتينيا هدفا رئيسيا للنادي منذ فترة، ويوصف بأنه الصفقة المثالية لخط الوسط، بينما قد يكون نيفيز وعدا انتخابيا قطعه فلورنتينو بيريز لضمان فوزه، كما ذكرت إذاعة كادينا كوبي. وأكدت صحيفة AS الإسبانية أن ريال مدريد لديه خطط طموحة سواء في ظل قيادة بيريز الحالية أو قيادة إنريكي ريكيلمي الذي صرح بالفعل بنيته ضم رودري هرنانديز من مانشستر سيتي في حال انتخابه. وأوضحت أن الأمر يتعلق برغبة جماهير ريال مدريد أكثر من كونه خيارا مطروحا للنقاش من قبل النادي حاليا، كل هذا مع العلم أن باريس سان جيرمان لا ينوي التخلي عنهما. على كل حال تعيق العملية الانتخابية أي انتقالات حالية، وسيتعين على ريال مدريد انتظار نتائج انتخابات رئاسة النادي لإحراز أي تقدم حقيقي في أي صفقة. إنه فيتينيا نجم سبوتلايت لهذا اليوم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. كونوا معنا في

0: الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع. لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات، ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونحييكم بتحية طيبة وحلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي أبعد. يعد اضطراب الوسواس القهري من أبرز اضطرابات النفسية انتشارا، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبته تتجاوز 2% من السكان، مما يجعله من أكثر الاضطرابات شيوعا على مستوى العالم. وفي حلقة اليوم في برنامج أبعد نسلط الضوء على هذا الاضطراب، لنتعرف على أسبابه وأعراضه وتأثيره على حياة الأفراد وسبل التعامل معه، ونتعرف أكثر عن ضيفتنا من خلال هذا التقرير.

تتطلب ممارسة العلاج النفسي في عصرنا الحالي ما هو أكثر من الشغف، فيتستلزم بناء أكاديميا صلبا وتدريبا تخصصيا رفيعا للتمكن من فهم المعاناة الإنسانية وقيادة الأفراد نحو الاتزان والتعافي بإذن الله. تبرز الدكتورة مريم عبد الله كأحد النماذج المهنية المرموقة في هذا الميدان، حيث تمكنت من صياغة مسيرة استثنائية تمزج بين عمق التخصص الأكاديمي وتعدد الأدوات العلاجية المعتمدة عالمياً.

0: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع ضيفتنا عبر هاتف الدكتورة مريم عبد الله، دكتورة في علم النفس. فأهلا وسهلا فيك دكتورة معنا.
2: أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية، حياكم الله.
1: الله يحييك دكتورة. في البداية ودنا نتعرف أو نعرف شنو مفهوم اضطراب الوسواس القهري.
2: الوسواس القهري أو اضطراب الوسواس القهري هو من الاضطرابات النفسية، مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو أكثر الاضطرابات شيوعا، وهو يعتبر من الاضطرابات النفسية المرهقة جدا للإنسان، لأنه يأثر، مو بس يأثر فقط على التركيز، بس هو يمتد للمشاعر والسلوك وأيضا الحياة اليومية، وحتى يأثر على العلاقات وجودة الحياة بشكل عام.
1: وبالنسبة للوسواس القهري بشكل عام، هو اضطراب أساسا، يعني في البداية هو اضطراب وليس مرض نقدر نقول.
2: هو اضطراب، وهو يتكون من فكرتين أساسيتين حتى نشرح يعني الوسواس ومفهوم الوسواس بشكل يعني أفضل. هو

0: يتكون من فكرتين. الأولى أنه أخوة أفكار، والأفكار ممكن تكون أفكار أو صور ومخاوف متسلطة وتكون متكررة ومقتحمة حق الشخص في عقل الإنسان بشكل مزعج بشكل كبير،
1: تسبب
0: لقلق شديد ونسميها إحنا الوساوس، هي الأفكار. أما الشق الثاني من اضطراب الوسواس القهري اللي هو سلوكيات أو طقوس قهرية

0: وهذا سبب أنه هو يحاول يخفف القلق الناتج من الأفكار، مثل التحقيق المتكرر أو الغسل المتكرر أو حتى تكرار الصلاة والوضوء، وهذا حتى أنه هو يشعر بالطمأنينة ويقلل حدة الأفكار والقلق. هذا هو مفهوم الوسواس القهري.
1: ممتاز، أنت ذكرت أيضا نقطة مهمة يعني من خلال جانبه والدقة والحرص، كيف ممكن نفرق بين هذا الجانب، بين جانب الدقة والحرص وبين الوسواس القهري في هذه الحالة؟
0: إيه الفرق؟ أن الحرص طبيعي يكون مرن، يكون يعني تحت السيطرة، قادر الشخص أنه يسيطر عليه، طبعا ما راح يستهلك منه وقت ولا جهد ولا يستهلك منه طاقة أو حتى أنه وقته ما ياخذ وقت طويل، يعني شيء طبيعي الحرص. أما الوسواس القهري لا، يكون متعب ويعطل الحياة اليومية، يخلي الشخص يعيش في دائرة من الشك والقلق والتكرار، هو طول اليوم يكرر السلوكيات هذه، رغم أنه هو يدرك أحياناً أن اللي يفعله مبالغ فيه، يعني سلوكياته وأفكاره، يعني هو شايف أنه فيه مبالغة في السلوكيات هذه اللي هو يسويها. فهذا الفرق ما بين الحرص وما بين الوسواس.
1: وهل
0: يعني الحرص خليه كذي، يعني الحرص ما يسبب كرب، ما يسبب كرب على الشخص، أما الوسواس يسبب كرب ويسبب قلق ويسبب تعب نفسي شديد.
1: ممتاز، وهل مثلا المصاب او عنده اضطراب الوسواس القهري يدرك مثلا طبيعه افعاله او الشغلات اللي قاعد يسويها، ان بساطه هذا الشيء او مثلا حجم هذا الشغل اللي قاعد يسويه، هل يدرك فعلا يعني طبيعه هذا العمل اللي يقوم فيه؟
0: اي نعم، هو يدرك، ويدرك ان الفكره اساسا غير منطقيه ومبالغ فيها، لكن المشكله في القلق نفسه، من شده القلق تخليه او تدفعه انه هو يقوم بسلوكيات، ينفذ السلوكيات رغم انه هو ما يبي ينفذها. بس ليش سموها قهري؟ لأنه هو مضطر أن يسويها حتى يخفف حدة القلق.
1: وبالنسبة للوسواس القهري، هل ممكن يصيب الأطفال والبالغين أم في فئات معينة يصيبهم هذا الاضطراب؟
0: نعم، في الوسواس يصيب الأطفال والمراهقين والبالغين، لكن الأطفال يظهر على شكل تكرار الأسئلة، يستعيد علينا بشكل متكرر مبالغ فيه، عندهم خوف شديد من التلوث، أيضا عندهم طقوس متكررة مثلا قبل النوم، يتحققون يحاولون يشيكون أكثر، تجيهم نوبات غضب، مع إذا ما قدروا يسوون سلوك أو يمنعوا من أنهم يسوون السلوك. أما البالغين تكون الأعراض غالبا يعني أكثر تعقيد طبعا أكثر من الأطفال، ويأخذون طابع فكري سلوكي أوسع.
1: بالنسبة لما بنركز على جانب الأطفال دكتور، تقصدين أن مثلا هذا الطفل يكرر كلامه أكثر من مرة أو يكرر أفعاله بهذا الجانب، تقصدين هذه النقطة؟
0: الطفل يكرر السؤال، يسأل والدينا مثلا هل هذا اللي أنا سويته صح؟ هل اللي أنا سويته صح أو اللي أنا سويته غلط؟ فتلقاه طول اليوم هو قاعد يكرر السؤال، أو أنه هو يكرر أنه هو يغسل إيده، أو يتأكد هل هو قفل الباب، هل هو يتأكد أن هذا الشيء مقفول أو هذا الشيء موجود في محله أو في مكانه. فهذه هي السلوكيات اللي يسويها الأطفال، بس الطفل هو غير واعي، يعني مو عارف أنه هذه وسواس، فعشان كذي يصير عنده نوبات غضب ويصير عنده رغبة في الطمأنينة أكثر من الوالدين. فهذا الفرق يعني بينهم وبين البالغين.
1: وبالنسبة للبالغين تعطينا شوي صورة مبسطة أيضا عن هذا الجانب.
0: يعني ممكن عندنا إحنا تكرار الوضوء، ممكن يكرر الوضوء عشرات المرات، ممكن يكررها أكثر من مرة، الصلاة يكررها أو يقطع، يتأكد إذا كان الآيات قالها بشكل صحيح أو ما قالها بشكل صحيح، ممكن يتأكد أن الغاز هذا قفلته أو لا، يروح يرد ويشيك 3-4-5 مرات أكثر من يوم. وفي حالات الوسواس الشديد ممكن ترى ياخذ نص اليوم ترى وهو يشيك، أو ياخذ نص اليوم وهو قاعد يغسل. يعني أنا حابة أضيف بعد على أنواع الوسواس، في أنواع وسواس صامت يعني مجرد أفكار وسواسية، مثل الوسواس اللي فيه الشتم أو الوسواس الأبد، هذه وساوس تكون فكرية أكثر، يعني ما فيها بعضهم يعني مو الكل، يعني ما فيها سلوك قهري، يعني تتكرر هذه الفكرة في داخل العقل.
1: ممتاز، بالنسبة لهذا الجانب، جانب الوسواس القهري واضطراب الوسواس القهري، هل هو جانب وراثي أم هو جانب يكون مكتسب؟
0: هو طبعا في استعداد وراثي، وهذا اللي أثبتت الدراسات، والاستعداد الوراثي يزيد يعني احتمالية الإصابة، بس الوراثة بروحها ما تكفي علشان يكون الشخص عنده وسواس قهري. يتدخل العامل الوراثي، إذا تدخل العامل الوراثي مع البيئة أو نمط التربية أو الضغوطات والصدمات وطريقة التفكير، ممكن يكون عند الإنسان اضطراب الوسواس القهري.
1: وهل هذا يدخل في جانب تشكيل شخص

0: شخصية هذا الشخص في هذه الحالة كشخصية الشخص إن مثلاً اللي عنده اضطراب وسواس قهري تكون مثلاً عنده شخصية مهزوزة، شخصية ضعيفة، أو شخصية قوية تكون، فودنا تعرف هذا الجانب، هل المصاب بالاضطراب هذا الوسواس كيف تكون ممكن شخصيته؟
1: هو طبعاً إذا التربية الوالدية لها دور كبير في تشكيل شخصية الطفل يعني من البداية. الأهم علموه مثلاً على التدليل الزائد، على عدم القدرة على تحمل الضغوط أو تحمل القلق والمخاوف. هل هو شخص علموا على الكمالية والمثالية والتربية المتسلطة؟ أكيد يأثر هذا على شخصية الطفل، ولما يكبر تكون عنده مثلاً هذه الهشاشة النفسية اللي تخلي الاضطراب أو إذا يعني إصابته في الاضطراب أسرع.
0: أيضا ذكرتي فكرة اللي هو الأفكار التسلطية، ممكن توضحها للسادة المستمعين كيف تلعب هذه الأفكار التسلطية في تحفيز شخصية هذا الشخص؟
1: أخوة الأفكار التسلطية إحنا مثل ما ذكرنا من البداية أنها جدا مرهقة ومتعبة وتستنزفة نفسيا، فهو تلقى شخص ممكن أن ينسحب من التجمعات، تقل عنده حتى تأثر على علاقاته، تأثر على توازنه النفسي، تأثر على شعوره بالارتياح وجودة حياته. فممكن يكون منعزل أو أنه هو منسحب اجتماعيا أو منطلق على نفسه. أكيد الاضطراب الوسواس القهري يأثر على شخصية الإنسان،
0: ولها مثلا أضعاف مثلا أو مضاعفات مستمرة مع هذا الشخص في حالة مثلا عدم اهتمامه أو مثلا ما يبي يغير من نفسه ويطور من نفسه، ممكن تكون عليه مضاعفات في المستقبل بهذه الحالة؟
1: ممكن أكيد طبعا إذا ما تم علاج الوسواس من البداية، وهو طبعا أفضل أن يتم علاج الوسواس من البداية لأنه راح يكون أسهل في العلاج، لكن إذا تطور في مراحل أكثر وصار الوسواس القهري شديد جدا أو كثير الشدة، إحني أكيد ممكن يخسر عمله، ما يروح العمله. هذا شفناه إحنا، أنا ما خسرت عملي، ما بي أطلع برا أساسا، ما بي أطلع برا غرفتي.
0: فبالتالي يكون هذا الشخص انعزالي وما عنده حياة اجتماعية، ممكن تأثر على
1: ما عنده حياة اجتماعية، تأثر على علاقاته. وإذا كان شخص متزوج وعنده أسرة راح يأثر على أبنائه، راح يأثر على زوجته، راح يأثر على العائلة، ممكن أن هو يأثر عليهم عدم تواجده معهم أو أن هو يجبرهم على سلوكيات معينة أو هو قاعد يسويهم.
0: صحيح دكتورة مريم، فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: يمثل الوسواس القهري قيدا ذهنيا يرهق الروح بأفكار ملحة وأفعال تكرارية قسرية، لكن جوهر المواجهة يكمن في إدراك هذه الأفكار مجرد أصداء زائفة لا تمثل حقيقة الذات. تبدأ رحلة التحرر بالوعي وفصل الهوية عن الاضطراب، حيث تتحول المقاومة الواعية إلى توقينجات في دوامة القلق إلى الاتزان والاستقرار. يعد الوسواس القهري أحد الاضطرابات النفسية الأكثر تعقيداً، حيث يحول العقل من أداة للتفكير الواعي إلى قيد يفرض على صاحبه دوامة لا تنتهي من الشك والقلق. لا ينبع هذا الاضطراب من ضعف الشخصية، بل هو خلل في آلية التعامل مع الأفكار العابرة، حيث يعجز الدماغ عن تصفية الأفكار المزعجة فيتعامل معها كتهديد حقيقي يستلزم استجابة فورية.
3: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.

0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الدكتورة مريم عبد الله دكتوراة في علم النفس. دكتورة قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة تتعلق باضطراب اللي هو الوسواس القهري، تعريفه وكيف ممكن نفرق بين اللي هو الدقة الزايدة وبين الوسواس القهري والأعراض اللي تصيب البالغين وأيضا اللي تصيب الأطفال في هذه الحالة. أيضا دكتورة نذكر جائحة كورونا وهذه الفترة اللي مرت على الجميع والله لا يعيدها إن شاء الله علينا. أكيد الناس أو الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري كانت لهم حالة خاصة في هذه الفترة، ودنا تكلمين عن هذا الجانب وتأثير الجائحة على هؤلاء الأشخاص.
1: بعد جائحة كورونا ارتفعت المخاوف التلوث والعدوى عند الأشخاص بشكل عالمي يعني، وبعض الأشخاص تطورت عندهم السلوكيات التعقيم وغسل الإيد المبالغ فيه واستمرت حتى بعد ما انتهت الجائحة، يعني انتهت لكن هم استمروا في هذه الطقوس، استمروا في هذه السلوكيات، وهذا اللي نسميه أحيانا بالوسواس المكتسب. يعني بسبب الجائحة أثرت على بعض الأشخاص اللي استمر معاهم الوسواس، يعني صار معاهم اضطراب الوسواس القهري، أو أن أهما كان عندهم هذا الاستعداد، أو عندهم أهما اضطراب الوسواس القهري مع الجائحة زاد هذا الوسواس،
0: زادت هذا الجانب، وكان زاد الحرص لدى هذا الشخص، بالتالي زادت عنده الأعراض مثل ما ذكرت أيضا دكتورة. هل أيضا
1: يعتبر عامل مؤثر، يعتبر عامل مؤثر، فهو يعتبر زيادة حق القلق عليه، زيادة في الأفكار، يعني كانت عنده أفكار فصارت عنده أفكار أكثر شدة،
0: فشكلت لهم ضغوط نفسية كبيرة خلال هذه الفترة أن من جانب اللي هو التعقيم وجانبهم من الاضطراب عنده في السابق، فزاد عليه الضغط النفسي في هذه الفترة. أيضا دكتورة لو متكلم عن الجانب والتربية والدلال الزايد، هل يلعب دور أيضا في هذا الجانب؟
1: نعم أكيد طبعا، خصوصا البيئات اللي تعتمد على الخوف الشديد والنقد القاسي والمبالغة، يعني يبون الطفل بشكل كامل، يعني نظافة مبالغة فيه، أكيد راح تأثر. وأيضا حتى مثل ما ذكرتي كده التدليل، وإني أنا ما أعلم طفلي الصلابة النفسية أو أعلم القدرة على التعامل مع الضغوط والقلق والمخاوف، يخلي هذا الإنسان أكثر هشاشة وقابل أنه هو ممكن يكون عنده أضطراب.

0: بصوت قهري في المستقبل.
1: فبالتالي التربية تلعب دور كبير في هذا الجانب تقصدين دكتورة؟
0: جدا جدا.
1: وأيضا تلعب بسلوكات الطفل وتغير من سلوكات الطفل وتزيد منه هذا جانب الحدة في هذا الوسواس.
0: نعم.
1: وكيف ممكن نفرق دكتورة بين الوسواس وبين الشك المرضي يكون؟
0: الوسواس يكون بس ما في أدلة يعني واقعية أو واضحة يستمر، وهو عارف الشخص اللي عنده الوسواس القهري أنه هذه الأفكار غير واقعية. أما الشك المرضي ممكن مع الكلام، مع الحوار، مع التهدئة، ممكن أن الشك المرضي هذا يتحول في حيرة عادية طبيعية. لكن الحوار والحوار مع المريض مع الوسواس القهري ما راح تنفع. هو عارف أنه هو هذه مجرد أفكار، بس
1: هو مدرك يعني بحقيقة ما يقوم به الشخص،
0: مدرك أن هذه مجرد أفكار، بس القلق الشديد هو اللي يخليه مثلا أن هو يسوي سلوكيات بناء على الشك اللي هو تختلف جدا عن غير المرضية. غير المرضية أن أنا عندي شك في الشخص هذا وأنا هم فيها سلوكيات، لكن هي مختلفة وايد عن الوسواس القهري. لكن مع الحوار، مع الكلام، مع الأدلة والشواهد، تتحول هذه الغير المرضية غير طبيعية.
1: وأيضا في ذكرت جانب آخر نتطرق له هو مسايرة الشخص في هذه العادات. مثلا تلاقين شخص عنده اضطراب الوسواس القهري يحب يغسل إيده، فهل مسايرة هذا الشخص ممكن تفاقم عنده هذه المشكلة في المستقبل؟
0: نعم أكيد. يعني مثال يعني البنت تقول حق أمها صلاة، يعني تقول حق أمها إذا أنا صليت أبيش توقفين وتدي لي أنا كم ركع من الصلاة صليت، أو توقفين معي عشان تشوفين هل وضوئي صحيح أو لا. هذه السلوكيات اللي يقومون فيها الأهل تزيد من الوسواس القهري، أبدا ما تقلل من عنده. هم يحاولون يطمئنون أبنائهم أو يحاولون يطمئنون الشخص اللي معاهم موجود في البيت، لكن الطمأنة هذه يعني على المدى القريب فقط، أما على المدى البعيد ما راح تفيده بشيء. بالعكس تزيد عنده القلق ويزيد عنده السلوكيات القهرية.
1: فبالتالي ان يعني الحرص الزايد من الاهل ان يشجعون ابنهم او طفلهم او الشخص البالغ، الحرص الزايد هذا راح يكون اثاره سلبيه على هذا الشخص في المستقبل.
0: اي لانه يزيد من دائره الوسواس ودائره القلق.
1: فبالتالي ما راح يكون معتمد على نفسه او مثلا واثق بنفسه باي عمل ممكن يقوم فيه، فبالتالي يحتاج شخص يراقبه ويحدد له الامور اللي قاعد يقوم فيها.
0: اي نعم، هذا حتى يزيد يعني من الضغط النفسي على الاسره، لأن الأم لازم تكون مثلاً متواجدة طول الوقت، متواجدة مع البنت أو الولد أو الزوج أو الزوجة إذا كان أحد فيهم عنده اضطراب الوسواس القهري، أنه هو يبي يعد وراه أو هو يبي يكون معاه حتى أنه هو يشيك وراه.
1: فراح يزيد العبء على الأسرة وعلى الأهل في هذا الجانب. لو نتطرق أيضاً للجانب هو المهني وانتاجية العمل، يعني في أشخاص يعني يكون مصابين فعلاً في هذا بهذا الاضطراب الوسواس القهري، كيف ممكن أثر على انتاجيته في العمل؟
0: يزيد عند التشتت مثل ما ذكرت، تصير في انسحاب شويه من الزملاء في العمل، صار عنده صعوبه التركيز حتى يقدر على اتخاذ القرار، راح تكون بطيئه او حتى معدومه، صار عنده ارهاق نفسي، هذا يؤثر طبعا على انتاجيه العمل.
1: فبالتالي يكون عنده احباط وما عنده ثقه بنفسه من يقوم بهذا العمل، تلاقينه مثلا يكرر هذا العمل، فبالتالي يكون هذا الشخص مثل ما يقولون انعزالي وما عنده انتاجيه كامله في عمله.
0: يعني هو عنده أفكار مستمرة تطفلية متكررة اقتحامية، وعنده عمل في الجانب الآخر، فهو مو قادر يوافق بين الأفكار اللي عنده ولا قادر يسكت الأفكار اللي عنده، وبنفس الوقت هو عنده صعوبة أساسا في أنه هو ينجز عمله. وحتى في الحالات الشديدة تأثر حتى أنه هو يستمر في الوظيفة مثل ما ذكرنا، أو حتى أنه هو يكون منتج في هذه الوظيفة.
1: نعم،
0: فيروح حق وظيفة وهو تعبان، أو حتى ممكن يحاول أنه هو يتغيب عن العمل بسبب يعني الأفكار اللي هو طول اليوم معاهم وقادر أنه هو يتعامل معاها، والسلوكيات اللي قاعد تأخذ من وقته وقاعد تأخذ من جهده،
1: وهذا كده راح أثر على مثلا إنتاجيته وأدائه في هذا العمل. حنطرق حق أمور كثيرة يعني دكتورة خلال هذا اللقاء وهذا الحوار عن الوسواس القهري لدى الأطفال وأيضا لدى البالغين والإنتاجية والأمور هذه. في حالة أن الشخص يعني يبي يشوف له علاج أو مثلا يقولون سكة يبي يخفف أعراض هذا الاضطراب، متى يلجأ لطبيب مختص أو دكتور نفسي لمعالجة هذه الأعراض؟
0: إذا استهلك وقت طويل، صار يأخذ وقت طويل في السلوكيات وحتى في الأفكار، إذا سببت لمعاناة شديدة نفسية واضحة يعني يتعطل دراسة إذا كان طالب، العمل إذا كان موظف، وحتى علاقاته.

0: ولما نفشل أساسا الشخص بالقدرة على السيطرة على السلوكيات أو التعامل مع الأفكار، هني يلجأ حق المصدر. والأفضل جدا لما يلاحظ الشخص أنه هو بدأ أنه هو صار عنده أفكار متسلطة أو سلوكيات جديدة أو ما كانت موجودة عنده، الأفضل في البداية أنه يروح، كل ما كان يعني كل ما راح أبشر أكثر كل ما كانت العلاج كان أفضل.
1: نعم، وهل هو يحتاج نصيحة من أحد ولا يكون هو صاحب القرار في هذا الجانب؟
0: هو ممكن يحتاج طبعا، ممكن يقول أنا أخوة، خلينا نقول الاثنين مع بعض، الأفضل أن أخوة يكون عنده هذا القرار والرغبة في أن أخوة يتعافى وأن أخوة يتحسن ويقبل العلاج. وطبعا النصيحة ترى وايد مهمة، أن الأسرة تنصح الشخص بأن أخوة يعالج وأن أخوة يروح حق مختص نفسي حتى ما تتفاقم عند الأعراض. فاثنينهم مهمين جدا، يعني ممكن الشخص ياخذ قرار انا ما ابي اروح، ممكن انا اسوي عليهم تحكم اكثر، انا راح اتحكم اكثر فيهم، انا راح احاول اني اتعامل معهم. هي دور النصيحه، اني انا انصحه ان انت تعبت وانت حاولت بس ما قدرت، خلينا نشوف مختص يساعدك في انك انت تتعامل مع الاعراض.
1: نعم،
0: النصيحه والقرار الشخصي جدا مهمين.
1: فبالتالي هنا عندنا راح ناخذ شقين، هو جانب اللي هو التفاعل السلوكي مع هذا الشخص او العلاج الدوائي. مدى فعالية هذا التفاعل دكتورة بالنسبة للعلاج السلوكي والعلاج الدوائي، متى يلجأ لهم الشخص؟
0: طبعا العلاج السلوكي المعرفي هو من العلاجات اللي جدا جدا فعالة في علاج الوسواس القهري، خاصة تعرض منع الاستجابة. بعض الحالات لما تصير متوسط والشديدة هي يحتاج أن يدمج بين العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عشان يحصل على نتائج أفضل ونتائج سريعة.
1: نعم، وبالنسبة للوسواس القهري هل ممكن نوصل لدرجة الشفاء التام أم هو يكون مرتبط مع هذا الشخص طول حياته؟
0: لا، نوصل حق درجة الشفاء التام، كثير من الحالات تحسنت بشكل كبير جدا وتوصل حق مرحلة التعافي الكامل والسيطرة العالية على الأعراض، خصوصا مع مثل ما ذكرت لك التدخل المبكر وأنه يلتزم في الخطة العلاجية.
1: فالتدخل المبكر يلعب دور كبير في تقليل أعراض هذه المشكلة وأيضا العلاج التام مثل ما ذكرت يا دكتورة.
0: إيه نعم
1: دكتورة، وقت البرنامج داهمنا، ودنا منك كلمة ورسالة ونصيحة تقدمينها لكل شخص يعاني من اضطراب الوسواس القهري.
0: أحب أقول حق كل شخص يعاني من الوسواس القهري، أنت ما تعاني يعني من ضعف إرادة أو من خلل في الإيمان، مثل بعض الأشخاص اللي يقولون أن أخوة ضعف الإيمان، عمر الوسواس القهري ما كان ضعف الإيمان ولا حتى يعني أخوة ضعف الشخصية، هذه معاناة سببها اضطراب نفسي وأخوة قابل للعلاج. كل ما طلبت المساعدة بشكل مبكر كانت رحلة التعافي أسهل وأسرع، والوعي هو أول خطوة حقيقية حق الراحة النفسية والتعافي.
1: نعم، كل الشكر للدكتورة مريم عبدالله، دكتورة في علم النفس. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أبعاد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، محمد الحداد، أحسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
5: أهلا بكم ويا

اللقاء بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت حتى تتابعونا في محطاتنا القادمة من برنامجكم الأسبوعي أصداء، فتابعونا.

0: في عالم الأدب والفن تبرز أسماء قليلة استطاعت أن تعبر حدود الزمان والمكان لتصبح جزءاً من الذاكرة الإنسانية المشتركة. شخصية حلقتنا لهذا اليوم هي أحد هؤلاء المبدعين الذين جمعوا بين الشعر والمسرح، فحولوا الكلمة إلى لوحة نابضة بالحياة وصاغوا من اللغة عوامل كاملة من الأحساس والتأمل والجمال.
1: هذا الكاتب والشاعر العالمي لم يكن مجرد ناقل للمشاعر، بل كان صانعا لها، أعاد تشكيلها في نصوص مسرحية وقصائد خالدة استطاعت أن تلامس الإنسان أينما كان بغض النظر عن ثقافته أو حتى لغته. أعماله حملت عمق التجربة الإنسانية ورصدت تفاصيلها الدقيقة بين الفرح والحزن والقوة والضعف والحلم والواقع.
0: ما يميز هذا الاسم الأدبي الكبير أنه لم يكتفي بالكتابة التقليدية، بل ابتكر أساليب سرد وحوار جعلت من المسرح مساحة حية للتفكير والتأمل، ومن الشعر نافذة مفتوحة على الداخل الإنساني. لقد استطاع أن يجعل من الكلمة حادثا ومن النص تجربة تعاش قبل أن تقرأ.
1: وفي هذه الحلقة مستمعينا سنتقرب أكثر من ملامح هذه الشخصية العالمية حتى نكتشف كيف تشكل إبداعها وكيف تركت بصمتها في تاريخ الأدب والمسرح، لتبقى أعمالها حاضرة تقرأ وتعرض وتلهم أيضا أجيالا بعد أجيال.

0: سوف نتحدث عن ويليام شكسبير.
1: ويليام شكسبير في سجل الأدب العالمي يبرز اسم ويليام شكسبير بوصفه أحد أكثر الشخصيات تأثيراً وخلوداً في تاريخ الكتابة المسرحية والشعرية، إذ ارتبط اسمه بتحويل كبير في مفهوم الدراما الإنجليزية وتأسيس لغة أدبية ما زالت حاضرة حتى اليوم في المسرح والأدب العالمي.
0: ولد ويليام شكسبير في عام 1564 للميلاد في مدينة ستراتفورد أبون أفون في إنجلترا، في بيئة هادئة نسبيا بعيدة عن صخب المراكز الكبرى، وهو ما أتاح له في سنواته الأولى فرصة للتعرف على تفاصيل الحياة اليومية التي تنعكس لاحقا في أعماله الأدبية. كانت عائلته جزءا من الطبقة المتوسطة في المجتمع، وقد نشأ بين عدد من الأشقاء في محيط أسري بسيط أسهم في تشكيل وعيه المبكر بالحياة والإنسان.
1: في حياته الشخصية تزوج ويليام شكسبير من أنا هاثاواي، وهي علاقة شكلت جزءاً مهماً في مسار حياته الخاصة، وقد أنجب أبناءً كان أبرزهم ابنه هامانت إلى جانب ابنتين ليعيش تجربة الأبوة التي أضفت بعداً إنسانياً على رؤيته للعلاقات العائلية، وهو ما انعكس بشكل غير مباشر في بعض أعماله الأدبية التي تناولت الأسرة والتوازنات الإنسانية داخلها.
0: انتقل شكسبير لاحقا إلى لندن، حيث بدأت ملامح مسيرته المهنية تتشكل داخل عالم المسرح، فعمل ككاتب وممثل في الوقت ذاته. هذا التداخل بين الأداء والكتابة منحه فهما عميقا لطبيعة الخشبة وتفاعل الجمهور، مما ساعده على صياغة نصوص مسرحية تتميز بالحيوية والقدرة على التأثير بشكل مباشر.
1: تميزت بدايته الأدبية بكتابة الشعر وخاصة السوناتات التي عكست حسا لغويا عاليا وقدرة على التعبير المكثف عن المشاعر الإنسانية، ومن خلال الشعر وضع شكسبير الأساس لأسلوبه الخاص الذي يجمع بين العمق العاطفي والدغة اللقوية قبل أن ينتقل تدريجيا إلى المسرح بوصفه فضاء أوسع للتعبير.
0: في مجال المسرح قدم شكسبير مجموعة واسعة من الأعمال التي تنوعت بين المآسي والكوميديا والتاريخ، مما جعله قادرا على اكتشاف مختلف أبعاد النفس البشرية، وقد اتسمت مسرحياته بالحبكة المحكمة وتعدد الشخصيات والحوارات التي تحمل بعدا فلسفيا وإنسانيا يتجاوز زمنها.
1: كما ساهمت خبرته كممثل في تطوير كتابته المسرحية، إذ كان يكتب وهو يدرك تماما كيفية أداء النص على الخشبة وما يحتاجه الممثل من إيقاع لغوي وحركة درامية. هذا التوازن بين الكتابة والأداء جعل أعماله أكثر قربا من الجمهور وأكثر تأثيرا في التجربة المسرحية.
0: وبين مسيرته الشعرية والمسرحية ترك ويليام شكسبير إرثا أدبيا هائلا تجاوز حدود عصره ليصبح مرجعا أساسيا في الأدب العالمي. لقد شكلت أعماله علامة فارقة في تطور اللغة الإنجليزية الأدبية، ورسخت مكانته كأحد أعمدة المسرح والشعر، حتى تبقى التجربة نموذجا حيا للإبداع الذي لا يرتبط بزمن محدد.
1: والآن سوف نسلط الضوء على أعمال ويليام شكسبير، أشهر مسرحيات شكسبير التراجيدية. حين يذكر اسم ويليام شكسبير يتقدم إلى الذهن ذلك المسرحي الذي لم يكتب نصوصا عابرة بل صاغ عوامل كاملة تنبض بالحياة على خشبة المسرح. لقد كانت التراجيديا لديه مساحة

0: فنية واسعة استطاع من خلالها أن يمنح الكلمة عمقاً والمشهد توتراً والشخصية بعداً إنسانياً لا ينسى. في هذا المجال تحديداً نال شهرته الأكبر، حيث تحولت مسرحياته إلى علامات فارقة في تاريخ الفن المسرحي.
1: في هاملت تتجلى براعة شكسبير في بناء صراع داخلي مشحون بالتردد والتأمل، لم يعتمد على الحدث وحده، بل جعل من اللغة مرآة للنفس، ومن الحوار مساحة للكشف عن أعماق الإنسان. أسلوبه هنا يمزج بين الفلسفة الشعرية والتوتر الدرامي ليخلق تجربة مسرحية تقوم على الإحساس أكثر من الفعل، وهو ما منح العمل طابعا راسخا عبر الزمن.
0: أما روميو وجولييت فقدم فيها نموذجا مختلفا من المأساة، حيث تتداخل الرقة مع الحزن في نسيج لغوي بالغ العذوبة. استطاع شكسبير أن يحول قصة بسيطة إلى لوحة مسرحية نابضة بالعاطفة، تعتمد على الإيقاع الشعري والانسياب السلس للحوار، مما جعلها واحدة من أكثر أعماله قرباً إلى وجدان الجمهور.
1: وفي ماكبث تتجسد قوة الكتابة المكثفة التي تعتمد على الإيقاع السريع والتصاعد الدرامي. هنا يبرز أسلوبه في رسم التحولات النفسية عبر مشاهد قصيرة لكنها مشحونة بالدلالة، حيث تتكامل اللغة القاتمة مع الجو المسرحي لتصنع إحساساً متوتراً يرافق المتلقي من البداية حتى النهاية.
0: بينما في عطيل يبرز جمال أسلوبه في تصوير المشاعر الإنسانية الدقيقة، حيث تتحول الكلمات إلى أدوات تعبيرية عن انفعالات متغيرة. اعتمد شكسبير على حوار متدرج يكشف التحولات الداخلية للشخصيات، مع بناء درامي يتصاعد بهدوء حتى يصل إلى ذروته، وهو ما أكسب العمل قوة تأثيره.
1: أما في الملك لير يصل أسلوبه إلى ذروة النضج الفني، حيث تتداخل البساطة الظاهرية مع العمق الدلالي. اللغة هنا أكثر تأملاً والمشاهد أكثر اتساعاً، ما يمنح المسرحية طابعاً إنسانياً شاملاً. ومن خلال هذا التنوع في أساليب الكتابة استطاع شكسبير أن يرسخ مكانته كأحد أعظم من كتب للمسرح، وأن يجعل من أعماله التراجيدية مصدراً دائماً للإلهام والإبداع.
0: فاصل ونواصل معكم في برنامجكم أصداء.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج أصداء، ونتابع الحديث عن شكسبير.
1: والآن ننتقل إلى أشهر مسرحيات شكسبير الكوميدية. حين ننتقل إلى الجانب الكوميدي في مسيرة ويليام شكسبير، نكتشف عالما مختلفا تماما، عالما تتراقص فيه الكلمة بخفة، وتتشابك فيه الأحداث بروح مرحة لا تخلو من العمق. لم تكن الكوميديا عنده مجرد وسيلة للضحك، بل كانت فنا متكاملا يعكس فهما عميقا للطبيعة الإنسانية، ويحول المواقف اليومية إلى لوحة مسرحية نابضة بالحيوية. ومن خلال هذا اللون المسرحي رسخ شكسبير شهرته بوصفه كاتبا قادرا على إدهاش الجمهور بأساليب متعددة.
0: في حلم ليلة منتصف الصيف يأخذنا شكسبير إلى أجواء حالمة تمتزج فيها الخفة بالخيال، حيث تتداخل العوالم بطريقة سلسة تضفي على المسرح سحرا خاصا. أسلوبه هنا يعتمد على الإيقاع المسرحي والمواقف المبهجة مع لغة شاعرية تفتح بابا للدهشة، فيتحول المشهد إلى تتجاوز حدود الواقع دون أن تفقد ذلك الروح الإنساني.
1: أما تاجر البندقية فتظهر فيها قدرته على المزج بين الجدية وروح الدعابة بأسلوب متوازن. يقدم شكسبير نصا غنيا بالحوار الذكي، حيث تنتقل الشخصيات بين مواقف متباينة بسلاسة، مما يمنح العمل طابعا ديناميكيا. جمال الكتابة هنا يكمن في القدرة على الحفاظ على روح الكوميديا مع تقديم أفكار تحمل أبعادا إنسانية دون أن يفقد النص خفته.
0: في الليلة 12 يبلغ أسلوب ويليام شكسبير الكوميدي ذروة الانسياب، حيث تتشكل الأحداث من سلسلة من المفارقات والأخطاء التي تبنى بإتقان. يعتمد شكسبير على تنوع الشخصيات وتداخل مساراتها ليخلق حالة من المرح المتصاعد، بينما

0: كل اللقاح حاضرة كعنصر جمالي يعزز من تأثير المشاهد ويمنحها إيقاعاً خاصاً.
1: ما يميز الكوميديا في أعماله عموماً هو تلك القدرة على تحويل التفاصيل الصغيرة إلى لحظات مسرحية لامعة، لا يكن أن يكتفي ببناء الموقف، بل كان يمنحه روحاً من خلال الحوار الرشيق والتعبير الدقيق، ما يجعل المشاهد يشعر بأنه جزءاً من هذا العالم المسرحي. هذه الخصوصية في الكتابة جعلت أعماله الكوميدية قادرة على الاستمرار والتجدد عبر العصور.
0: وهكذا استطاع ويليام شكسبير أن يثبت أن الكوميديا ليست أقل شأنا من التراجيديا، بل هي وجه آخر للإبداع المسرحي. ومن خلال هذه الأعمال ترك إرثا غنيا يفيض بالحياة والمرح، ويؤكد أن جمال المسرح يكمن في قدرته على الجمع بين المتعة والعمق في آن واحد.
1: من الكوميديا إلى الأعمال المسرحية التاريخية في عالم ويليام شكسبير. في يوليوس قيصر لا يقدم ويليام شكسبير المسرح التاريخي كوقائع تروى، بل كنبض حي يتصاعد على خشبة المسرح مشهدا بعد آخر. هناك تتلاقى اللحظات بإيقاع مشدد وبأخذ الحوار دوراً مركزياً في إشعال التوتر وإبراز قوة الموقف.
0: بأسلوب متزن ودقيق ينسج شكسبير لغة تحمل وقعاً خاصاً، تجعل كل جملة تبدو وكأنها جزءاً من لوحة درامية متكاملة دون تعقيد، لكنها في الوقت نفسه تمتلك عمقاً يترك أثره في الذاكرة ويمنح المشاهد حضوراً قوياً للتجربة المسرحية.
1: أما في كما تشاء فيفتح لنا باباً إلى أجواء أكثر خفة وإنسيابية، حيث تتدخل العاطفة مع روح المرح في قالب مسرحي نابض بالحيوية. تتدفق الحوارات بسلاسة وتتشكل المواقف في تناغم يبعث على المتعة ويمنح العرض طاقة مليئة بالمرح. هنا ينجح شكسبير في خلق عالم يشعر فيه المتلقي بالانسجام والراحة، وكأن الأحداث تنساب دون تكلف أو ثقل، ويتجلى جمال الكتابة في قدرته على الجمع بين الإحساس والبساطة بأسلوب مشوق يجعل كل مشهد لحظة حية تنبض بالحضور.
0: أبرز ملامح سوناتات شكسبير. في عالم الشعر الإنجليزي تعد سوناتات ويليام شكسبير من أبرز ما كتب في التعبير عن المشاعر الإنسانية في أبهى صورها، وهي مجموعة شعرية تتكون من 154 سونيتا نشرت عام 1609، وقد شكلت مساحة مختلفة عن المسرح، لكنها حافظت على جوهر أسلوبه القائم على العمق اللغوي والدقة في تصوير الإحساس، وكأنها امتداد شعري لعالمه المسرحي لكن في شكل أكثر تكثيفا وتأملا.
1: تقوم هذه السوناتات على بناء فني محدد، حيث تتكون غالبا من ثلاثة مقاطع شعرية يتبعها بيت ختام قوي يمنح النص فكرة مكتملة ومكثفة في نهاية قصيرة مؤثرة. هذا البناء ليس مجرد شكل تقني، بل أداة فنية تساعد على تصعيد الفكرة تدريجياً حتى تصل إلى ذروتها، وهو ما يمنح القارئ إحساساً بأن كل سطر يقوده إلى معنى أعمق وأكثر وضوحاً.
0: أما من حيث المضمون فقد تناولت السوناتات موضوعات إنسانية خالدة مثل العاطفة، تأثير الزمن، الجمال، الفناء والغيرة. ويمكن ملاحظة أن ويليام شكسبير

0: لم يتعامل مع هذه المفاهيم بطريقة سطحية، بل قدمها كحالات إنسانية متجددة تتبدل مع كل قراءة وتتغير وتتناقض أحيانا داخل النص الواحد.
1: وقد انقسمت السوناتات إلى قسمين رئيسيين، الأول موجه إلى الشاب الجميل وتناول الارتباط العاطفي والصداقة وفكرة تخليد الجمال، أما القسم الثاني فموجه إلى السيدة الغامضة ويكشف مشاعر أكثر تعقيدا مثل الشغف والألم العاطفي.
0: ومن أشهر السوناتات التي تعكس قوة هذا الأسلوب سوناتات رقم 18 التي تبدأ بفكرة مقارنة هل أشبهك بيوم صيفي، وسوناتات رقم 116 التي تتأمل معنى الارتباط الثابت الذي لا يتغير رغم الظروف. هاتان السوناتتان تحديدا تظهران قدرة شكسبير على تحويل فكرة بسيطة إلى تأمل شعري عميق يلامس القارئ مباشرة دون تعقيد أو حتى تكلف. وهكذا تكشف سوناتات شكسبير أن شهرته لم تكن مقتصرة على المسرح فقط، بل امتدت إلى الشعر أيضا، حيث استطاع أن يوازن بين الإحساس والفكرة وبين الشكل والمعنى. لقد جعل من السوناتات مساحة للتأمل في الإنسان ذاته، بل ما يحمله من عاطفة وتناقض وتقلبات للحياة، مما رسخ مكانته كأحد أعظم من كتبوا في الأدب العالمي.
1: أقوال وحكم ويليام شكسبير عن الحياة: شق طريقك بابتسامتك خيرا من سيفك، العمل هو أفضل وسيلة لبلاغة اللسان، الطموح يتم صنعه من الصرامة والتحدي.
0: هكذا مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي أصداء، يتجدد لقائي بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
1: نلتقي بكم أعزائي المستمعين في الأسبوع القادم في برنامجكم أصداء، مع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وإن أبرز نقاط الاتفاق هو فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. الأمم المتحدة تدعو الكيان المحتل إلى الانسحاب من لبنان واحترام سيادته. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة، وبالتزامن مع هجمات للمستوطنين، أوكرانيا تعلن تنفيذ عمليات أوسع ضد عدد من السفن في الموانئ الخاضعة للسيطرة الروسية، وروسيا تقول إن استهداف السفن يمثل تصعيدا جديدا ضد الملاحة المدنية في المنطقة. الكرملين يقول أن الرئيس الروسي اطلع على رسالة وجهها إليه نظيره الأوكراني، تدعوه إلى عقد لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق تنهي الحرب. والاتحاد الأوروبي يرحب بالرسالة ويعتبرها نداء لوقف الحرب. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: زوارة في يوم الخير، يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
1: حديد، ضحكة، معلومة وقصة
2: ما تنتهي.
1: على موجة إذاعة الكويت انطل عليكم كل يمعة بزوارة، فقرات متنوعة من هنا وهناك، أخبار لطيفة، معلومات ومواضيع خفيفة، ضيوف من كل مكان. من برنامج زوارة
3: بديناكم جديد مستمعين في برنامج
4: عنوان ملفت الإيجابية سر الحياة، شنو سبب اختيارك؟
1: زوارة برنامجكم ويوم الجمعة معانا أحلى مع أسماء وشاهة، نكمل المشوار.
5: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم يمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. مثل ما عودناكم زوارتنا مفيدة ومميزة واستثنائية، دائما نفيدكم بمواضيعنا وأيضا بضيوف حلقتنا. في البداية رحب بزميلتي أسماء، مساك الله بالخير.
6: مساك الله بالورد والخير والكرامة وكل شيء حلو. شلونك؟
5: الحمد لله بخير. شلونك مع الجو؟
6: الجو حار، بس يعني احنا كويتيين خلاص تأقلمنا، تعودنا على هالجو، سواء حار غبار رطوبة نعشق هالديرة ونعشق جوها بكل حالاته.
5: أكيد أكيد، بس اليوم الصراحة الجو كان وايد حار، وأنا جاية بصبط ما لقيت مظلة، يعني الأمانة راح أركب سيارة وأنا راح أحترق، يعني فعلا الشمس اليوم حامية، يعني ديروا بالكم لا تهورون وتسوون تان، لأن فعلا الجو حار حيل، ممكن أنكم تحترقون أو تصير لكم مشاكل أو أمراض معينة في الجلد، فديروا بالكم. حتى الحماية إذا بتقولون بنحط حماية وتان، لا، ديروا بالكم في أوقات معينة الواحد يحط تان فيها، يعني مثلا يعني قبل الله مثلا تغيب الشمس، في بداية شروق الشمس هني، يعني ساعات معينة استفسروا وسألوا، تالي غامروا وقعدوا حدر الشمس.
6: المشكلة شاهة ان اللي يروحون شاليهات ودائما يتعرضون للشمس فترة طويلة تلاقين جسمهم كله محترق، الجلد محترق، لكن يظلون يسوون تان، يعني يحبون اللون الأسمر. فالواحد لازم يدير باله ولازم يكثر سوائل كثر ما يقدر، لأن الصيف حرارته حيل قوية، ممكن تؤدي إلى جفاف الجسم إذا الواحد ما يحب الماء. إذا ما تحب الماء حط خيار، برتقال،
5: يعني رقي رقي،
6: نكه نكه الماء عشان تشربه.
5: فاكهة الصيف معروفة الرقي،
6: والرقي
5: فيها سوائل وايد، فيها ألياف مفيدة جدا جدا جدا، حتى حق اللي يسوي رجيم ترى الرقي الفاكهة الصيفية المفيدة جدا. وعلى فكرة لأن فيها ألياف، لأنها غنية بالألياف فتشبع، ممكن أنها حتى تسد شهيتكم عن الأكل، فحيلكم بالرقي.
6: وعلى فكرة ما يمتن، يعني سعراته الحرارية ندر، يعني ما في قليلة جدا، فالواحد كثر رقي وكثر ماي وعيش حياتك.
5: طبعا عندنا مواضيع كثيرة، عندنا فقرات متنوعة، عندنا أول فقرة فيزيت كويت، راح نتكلم عن يعني أجمل المعالم السياحية في دولتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا ضيفة اليوم بزوارتنا، يعني زوارتنا اليوم غير مع ضيفتنا اللي راح تنورنا إن شاء الله بالاستديو مع مواضيع مشيقة وأيضا مواضيع مفيدة. خلكم معنا.
6: قبل أن نبدأ حلقتنا هذه، تحيات فريق العمل من الإعداد أفراح بو حمد وشروق بالرزق.
5: هذه تحياتنا من التقديم أسماء عيسى وشاه اسكندر.
6: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة توفيق أحمد. وتمسي عليكم بكل خير من الهندسة زينب البوعلي.
5: ويحييكم من التنفيذ على الهواء عبد الله سليمان. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، هذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل

0: زوارة. في يوم الخير يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
0: حديث ضحكة معلومة وقصة
1: ما تنتهي.
0: زوارة
2: وين حياتي لشوارة؟
0: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق ان تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.

0: طبعا اليوم زوارتنا غير أسماء، راح نتكلم عن موضوع يعني يواكب المجتمع بشكل كلي، يعني وقاعدين نعيش أصلا هذا الموضوع بحياتنا اليومية. راح نتكلم عن الوحدة الرقمية.
1: أكيد صرنا نعيش في عالم مليان تواصل إلكتروني ورسائل وشعارات، لكن رغم كل هذا الناس قاموا يحسون بالعزلة أو البعد في العلاقات الحقيقية.
0: أكيد طبعا وسائل التواصل الاجتماعي قربت المسافات بين الناس، لو تلاحظين يعني مثلا إذا عندك مناسبة أو مثلا عندك أي شيء تلاقين الناس أول بأول يدزولش، حتى في جروبات هم هذه الجروبات قربت المسافة بين الناس. لكن يعني إذا بنتكلم عن التفاعل الفعلي وتواصلنا مع بعض الحقيقي، حين ما نتكلم الافتراضي قل نوعا ما.
1: صح، في حلقتنا اليوم راح نتناقش شلون أثرت وسائل التواصل على علاقتنا

0: الإنسانية، وهل فعلا ساعدتنا نتقارب أو صنعت نوع جديد من الوحدة والعزلة؟
1: أكيد طبعا راح نتكلم اليوم مع ضيفتنا اللي منورتنا عفوا بالاستديو عن المحاور اللي تفتح باب النقاش والتفكير حول تأثير العالم الرقمي على حياتنا اليومية، مع ضيفتنا الأستاذة الفاضلة نفلة المري. حياك الله معنا.
2: الله يحييكم، يا أهلا ومرحبا فيكم،
0: نورتينا.
2: النور نوركم.
0: صراحة موضوع وايد مهم، الكل يمكن حاس انه والله لا وصلنا لحتى برا الديرة، قمنا يعني نتواصل من خلال السوشيال ميديا والوحدة الرقمية، لكن قاعدين نحس مع انها قربتنا وقمنا نشوف اللحظات بكل وقت، الا انها بنفس الوقت بعدتنا، صرنا بس نعتمد على الرسائل، ما نتواصل اجتماعيا بالحضور بالمناسبات. فأول شيء نبي نتعرف من خلالك على هذا التعريف، شنو المقصود بالوحدة الرقمية؟
2: أول شغلة يمكن نفس ما قلتي، يعني أنت طرقتي لظاهرة فعلا إحنا قاعدين نعيشها بشكل يومي وحتى في تواصلنا الطبيعي بين يعني بين بعضنا. اللي حاصل إن الوحدة الرقمية هي تعبر عن شنو؟ إن اغتراب نفسي واجتماعي للشخص رغم وجوده في محيطه مع الآخرين، هو موجود حاليا يعني بين الناس لكن متصل وغير متصل، هو موجود بين الناس صحيح لكن في الواقع هو منفصل عنهم لأنه مرتبط في عالم آخر، فهذا حسسه أنه هو وحيد وسط الناس لكنه وحيد. المفارقة هنا شنو؟ أن وسائل التواصل شنو سوت؟ سوت أنه أوكي جمعتنا مع أشخاص آخرين لكن مو الأشخاص اللي يحيطون محيطنا، فسبت يعني ابتعاد او انفصال بين الواقع والافتراض او شبكات التواصل.
1: عادل، لكن استاذة نفلة احنا ودنا نعرف يعني حضرتك ذكرتي ان مثلا قربت المسافة بيني وبين ناس مثلا ابعاد او ناس مثلا غرباء نقدر نقول، وبعدتني من الناس المقربين، بس احنا ساعات نلاحظ مثلا في جروبات الاهل، في مثلا جروبات الخوات، جروبات مثلا الاسرة، جروبات العائلة ككل، فممكن ان قربت المسافة نوعا ما.
2: هو صحيح، شوف المفارقة اللي صايرة إن هي قربتنا بالمسافات لكن نفسيا بعدتنا. يعني أنت الحين تحسين لما تكوني متواصلة مع أحد موجود حوالينك تحسين التليفون في إيده، فهو الحين معاش وجوديا حضوريا لكن ذهنيا أو نفسيا هو شوي مبتعد،
1: مو حاضر،
2: مو معنا في نفس المكان ونفس اللحظة ونفس المواضيع اللي قاعدين نتكلم فيها، تحسين ذهنه معاش ومو معاش بنفس الوقت.
1: صح، بس احنا إذا بنتكلم عن السلبيات والإيجابيات أستاذة نفلة، يعني خلنا نكون واقعين، إذا واحد مثلا كان مسافر ولا سمح الله مثلا بالديرة كان في واحد عنده عزة، ممكن يعني أول في السابق كان صعب شوي إنه يتصل عليه مكالمة دولية وتنحسب عليه، وممكن يعني يكلفه يعني مبالغ مالية كثيرة، لكن الحين ممكن برسالة بمبلغ يعني ضئيل لا يذكر، أو حتى يمكن ببلاش ساعات إذا كان مسوي اشتراك يعني تجوال، فممكن إنه يدز له يعني يقوم بالواجب ويعتذر ويقول له مثلا العذر والسموحة، والله أنا خارج البلاد، فهذه ممكن إنه فادتنا نوعا ما. عدل،
2: بالضبط، أنت قلتي نقطة مهمة، إحنا ما نبي نتكلم عن سلبية وسائل التواصل ونلغي الجانب الإيجابي اللي حيل يعني قرب الناس. صح. وقربنا مع الأشخاص المقربين منا، هي يمكن مارست دور نسميه ميسر اجتماعي، صار التواصل الاجتماعي سهل علينا، نوصل حتى ناس مو موجودين بنفس الرقعة الجغرافية اللي احنا فيها، يعني يمكن ناس بأمريكا، ناس بأوروبا، يعني في كل مكان نقدر نتواصل معهم، فهي دورها الإيجابي موجود حاضر. مسألة اني مثلا اذا ما اقدر اكون حضوريا موجودة في مكان معين اقدر اكون بالتواصل برسالة مثلا او حتى بمكالمة فيديو تأدي الواجب، فالموضوع ما هو موضوع ان الوسائل كان تأثيرها سلبي وسائل التواصل، بالعكس هي كانت دورها حتى ترى قربت المغتربين، انت نفس ما نشوف الحين يمكن في كل أسرة يمكن في طالب مغترب أو طالبة.
1: صح.
2: فهي قربتهم، صار التواصل سهل، صاروا على طول يعني يعرفون أخبارهم ويتواصلون معهم بشكل مستمر
0: وفيديو كول، يعني مو بس
2: فعلا.
0: يعني صوت وصورة يشوفونها. فجميل، أنا ودي أتكلم عن الهواتف الذكية، يعني وين ما نروح مثلا، نروح مولات إحنا ماسكين تليفوناتنا، في الزوارة في البيت ماسكين تليفوناتنا، قللنا من السوالف مع بعض، ما قمنا نتناقش لا بأمور الحياة ككل، ما قمنا نعرف يعني مثلا لو بنتي موجودة لا هي بتليفوني نقول أنا ما أدري شنو قاعد يصير معاها سواء في المدرسة الجامعة وغيرها، شنو أثر الهواتف الذكية وشلون نقدر نقلل من سلبيتها ونزيد إيجابيتها؟
2: في البداية إحنا لابد أن نتحكم بطريقة استعمال الهواتف الذكية، يعني على سبيل المثال إحنا داخل البيت

0: احنا نتواصل بين افراد الاسره، التواصل راح يكون تواصل بصري، تواصل حاضر. فاللي حاصل انه مجرد انه ما يكون، وعلى فكره يمكن في احد الابحاث سووا تجربه على مجموعتين شنو كان دورهم، مجموعه على اساس يشوفون جوده التواصل بين افراد الاسره، مجموعه حطوا عندهم تقريبا نوت وقلم على الطاوله، ومجموعه ثانيه شنو كانوا حاطين، حاطين التليفون. اكتشفوا ان المجموعه اللي كانوا حاطين التليفون على الطاوله قللت جوده الحوار بين الاطراف والثقه المتبادله بين الاطراف نفسهم، لأن حست أن في شيء مهم أو في شيء قاعد يشغل الطرف الثاني أكثر من الحوار معي أو حضور الذهني وياي. يعني فهذا الأمر يعني خلق بين الأفراد أن في شك بأن الشخص اللي أمامي منتبه لي وقاعد يسمعني ومتواجد معي فعليا، ما هو بس يعني حضوريا. فالموضوع يعتمد أول شغلة أن إحنا لما نتواصل بشكل فعلي، ما نتواصل بشكل يعني بغياب ذهني، هذا أمر. الأمر الثاني لابد أن نحدد وقت للتواصل، التواصل الأسري بدون تليفونات. يعني يمكن في بعض الأسر قاعدة تحط قوانين، وقت الأكل ماكو تليفون، في ساعة يوميا يكون التليفون مو موجود فيها، بحيث أننا نقدر نتبادل الحوار وناخذ يعني نتبادل الأحاديث بين
1: حتى في بعض الأخبار. أضيف على كلامك أستاذة نفلة، ما قطع كلامك إلا بالخير، أضيف على كلامك ترى على فكرة حتى في بعض الزوارات البيت العود من أحد يدش لا تحط التليفون بالسلة أو مثلا بصندوق معين. في ناس ما قاموا يجون الزوارة خصوصا المراهقين والأطفال، يقولك لا ما أبي أروح ما أبي أزور، زين ليش يأخذون تلفوني؟
0: صح،
1: يعني هذه الأمانة أنا بالنسبة لي وايد ممتازة يعني الحركة، وأنصح كل بيت يسويها. يعني الحلو بالموضوع على فكرة يعني من هذه الحركة أستاذة نفلة إنه يعني تعطين مساحة حوارية حق المراهق، حق الطفل، حق حتى الكبار يتكلمون يتناقشون. يعني لما تين تعطينهم مساحة حوارية حتى عقلهم يكبر.
0: صح.
1: أنت تفتحين عقلهم بشغلات ممكن هم مو مركزين فيها أو حتى مو عارفينها، قاعدة تنبهينهم بشغلة مثلا، عارفة أفكارهم، عارفة مثلا يعني مثلا ممكن تعرفين شنو اللي بداخلهم بطريقة غير مباشرة.
0: صح.
1: لكن إذا التلفون بيتهم 24 ساعة تحسين أن الشخص غامض، ما تدرين شنو بداخله، ما تدرين هو شنو قاعد يطالع، وما تقدرين يعني مباشرة تقولي له مثلا عطني تلفونك أو أنت وين داش أو مثلا قاعد تكلم منه. هم هذه نوع شوي من يعني تصير حزازية نوعا ما. احنا طبعا راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع، راح نتشعب فيه، لكن بعد دخول الفترة الدينية لأذاني صلاة العصر، وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: اللهم إنا نستودعك الكويت وأهلها وسائر بلاد الخليج، فأحطهم بعنايتك وأكلأهم برعايتك، وأحفظهم من كل عدوان وشر ظاهرا أو

0: زوارة. في يوم الخير يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
0: حديد ضحكة معلومة وقصة
1: ما تنتهي.
0: زوارة
2: وين حياتي
0: لشوارة؟ شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق أن تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.
3: مستمرين معكم مستمعين في برنامجنا زوارة اللي طلع عليكم من الثلاث لغاية الأربع. وحلقتنا اليوم عن تأثير العالم الرقمي مع ضيفتنا الفاضلة نفلة المري. نجدد لك التحية والترحيب أستاذة نفلة.
4: يا هلا مرحبا فيكم.
3: الصراحة موضوع وايد مهم، يعني إحنا قاعدين نشوف مو بس خلينا نقول التليفونات ولا السوشيال ميديا، قاعدين نشوف إنه عيالنا قاعدين يلعبون بالكمبيوترات مع ناس ما يعرفونها أونلاين. نحس فيهم صار نوع من الوحدة، في بعضهم يمكن حاشة اكتئاب، في بعضهم صار ما يرضى حتى لا يروح زوارة لا يقعد مع أهله، يبي يقعد بس بروحه ويسكر الباب وما يبي شيء، وحس إنه خلاص فاقد الشغف بالحياة. فودنا نتكلم شوي عن سبب هذا التغيير في أطفالنا ومراهقينا، وشون نقدر نعالجهم من هذه الوحدة والاكتئاب.
4: هو في الواقع ترى عزلة المراهقين بسبة وسائل التواصل أو حتى بسبة الألعاب اللي قاعد يلعبونها الإلكترونية ويتعرفون على ناس خارج محيطهم. يمكن في أحد الأبحاث تطرقوا من موضوع المراهقين وشلون ازدياد في بعض الدول الأوروبية ازدياد أعداد الاكتئاب المراهقين المكتئبين مقابل عدد ساعات استخدامهم لوسائل التواصل أو حتى شبكة الإنترنت بشكل مبالغ فيه. فلاحظوا أن حتى جودة النوم، اضطرابات النوم عندهم، اضطرابات الشخصية. إضافة لذلك ترى فئة المراهقين هم في فئة، يعني في مرحلة اكتساب مهارات، فمجرد أن ما يكرسون الوقت اللي عندهم على شبكات التواصل وعلى الألعاب الإلكترونية قاعد يفقدون التواصل الحي المباشر مع الأشخاص اللي حوالينهم. فما صار في تواصل، ما صار في اكتساب مهارات اجتماعية، ما صار في حتى تفاعل بينهم وبين الأوادم اللي يحتكون فيهم حتى
3: بالواقعية. إيه؟ نعم.
4: فهذا تحسين لما تقابلين المراهقين اللي عندهم هذا الإدمان على الإلكتروني، تحسين أن الشخص مو الشخص الطبيعي اللي في الفئة العمرية، لأن مو قاعد يختلط بالناس، مو قاعد يستوعب المحيط اللي حوالينا. وحتى ترى على فكرة عندهم قلة استيعاب التواصل البصري والجسدي حق أو قراءة اللغة الجسدية حقة الأشخاص اللي حوالينا.

0: لان 24 ساعه مقابل الشاشه، فوين يشوف الناس ويتعرف على ملامحهم ويعرف بالضبط شنو تعني تعابيرهم بشكل مباشر. فهذا الشيء ولد عندهم يعني ترى نسبه المراهق الاكتئاب عند المراهقين مرتفع بسبب استخدام وسائل التواصل. الامر الثاني يمكن عزلته عن الاهل وتواصله مع الاهل ولدت عنده هذا النوع من الوحده اللي مطلوب منا احنا كأسر او كأهالي. المفترض ان نحدد وقت للمراهقين على الاقل نمنعهم من وسائل التواصل او الشبكة، ونقدر نتواصل معهم تواصل مباشر بحيث ان نطلع معهم نعطيهم وقت مخصص بحيث ان يبتعدون فيها عن الاجهزة. والامر الاهم لو بتنتبهين للنقطة هذه، ليش يلجأ المراهق حق وسائل التواصل او شبكة الانترنت او حتى الالعاب؟ قاعد يشوف ان في ناس يبادلون الاهتمامات. ما في مانع ان الاب او الام او الاخوان والخوات يبادلونهم الاهتمامات بحيث أنه يكون في وقت أو جودة وقت بينها وبين اللي عايشين معاه بنفس البيت. فأتوقع أن المسألة ترى لها أكثر من بعد. يعني إذا تكلمنا عن الوالدين، هم لهم دور أن يخصصون وقت حق العيال أو البنات عشان يتواصلون معهم تواصل مباشر، تواصل حي بعيد عن التلفونات وشبكة الإنترنت. الأمر الثاني أن نحاول قدر الإمكان أن يكون فيه يعني نشاطات مشتركة. إذا كان في نشاط مشترك بيضطر المراهق إنه يقعد مع الناس اللي يبادلون الاهتمام نفسه.
1: أو صح. لكن أضيف على كلامك أستاذة نفلة، في بعض الأحيان ترى على فكرة الأهالي يبون عيالهم أصلاً يهدون الأجهزة الإلكترونية، لكن لما يسحبون منهم الأجهزة الإلكترونية تلاقينه زعلان ومقلدم إنزين ليش؟ لا وكله مطنقر ومبوز وما يبي أحد يكلمه. إنزين ليش؟ عشان أنا سحبت الأجهزة الإلكترونية. أنا بهالحالة شلون أتصرف؟
0: بهالحالة شوفي في البداية المسألة صعبة. إذا كان مثلاً إذا كان مراهق وهو متعود 24 ساعة قاعد على التليفون أو قاعد على الكمبيوتر، فمن الصعب عليه أن يتقبل أن إحنا سحبنا من الأجهزة. هذا أمر. المرحلة الأولى بتكون صعبة علينا وعليه، فما رح يتقبل الموضوع. المرحلة الثانية إذا حس أن في أشياء مشتركة بيننا وبينه، والأمر الأهم علاقتنا مع المراهق نفسها. ترى على فكرة المراهق ذكي جداً، يعني ممكن مثلاً علاقته مع الأهل ما تكون بهذيك بالعلاقة القوية، في حال ان علاقته مع الناس اللي بالشبكه اقوى، يعرفون ايش قاعد يفكر فيه، يعرفون شنو مهتم فيه، يعرفون شنو يحب شنو ما يحب. فترى طبيعه علاقتنا مع المراهق تحدد تقبل الامر من عدمه.
1: يعني عادل، لكن انا ودي اعرف هل يعني باعتقادك ان مثلا جائحه كورونا هي السبب؟
0: ما نقدر نلقي اللوم على جائحه كورونا. كورونا لها تاثير لكن ما هي السبب الرئيسي. نرجع للاصل، اذا كانت علاقتنا مع المراهق او مع ابنائنا كان فيها قلة تواصل زين، وكان فيها عدم معرفة إن شنو يحب المراهق شنو ما يحب، طبيعي إنه ما راح تكون بهذيك القوة اللي يخلي المراهق يلجأ إنه يقعد معانا أو يتواصل معانا ويترك الأجهزة ويترك الكمبيوتر. فالموضوع موضوع راجع بالدرجة الأولى ترى للبيئة. نعم. وحتى للأصدقاء، ترى مرات الأصدقاء يبادلون الاهتمامات، فبالتالي مثلا ممكن يطلع يلعب كرة قدم برا، ممكن إنه يبادلهم الأنشطة المشتركة الحركية اللي الحين يعني البادل وغيره الحين النشاطات اللي الحين موجوده.
2: نعم استاذه نفلة، انا بتكلم شوي عن الهواتف الذكيه. يعني قاعد نشوف الياهل من عمره سنه سنتين، اولياء الامور عشان يسكت وما يتكلم وما يزعجهم سواء بالمول بالبيت، قاعدين يعطونهم ويعلمونهم على هالمواقع، سواء يدخلون جميع المواقع ويشوفون فيديوهات هني. هل وهو مو مسموح أساسا أن الطفل قبل السنتين أنه يستخدم التليفون أو أي جهاز إلكتروني هني، هل فعلا هو سبب التوحد؟ لأن شفنا حالات كثيرة أن حايشة توحد، في عنف، أعصاب، فهل هذا قاعد يخلي الطفل أنه يكون عنيف، يكون نوبات غضب، ويكون هم أيضا في توحد؟ هل سبب أن عطينا عيالنا مبكر الأجهزة هذه؟
0: مسألة أن نعطي عيالنا في مرحلة مبكرة جدا الأجهزة ترى مسألة خطيرة جدا، هي راح تشكل شخصية الطفل. فإذا لاحظتوا الأشخاص أو الأهالي اللي كانوا معتمدين أنهم يعطون أطفالهم من الصغر من أول سنة أو ثاني سنة، يعني راح يأثر بشكل كبير في صحتهم. وعلى فكرة يمكن حتى الأبحاث ربطت ما بين نسب التوحد واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وفعلا في بعض الدول ترى ممنوع محظور على الطفل لغاية يمكن 3 سنوات حتى مو سنتين أنه يستخدم الأجهزة الإلكترونية، لأن تأثر بشكل مباشر على الدماغ. فطبيعي أن التغيرات اللي قاعدة تصير مع الأطفال بسبب الأجهزة، وبنفس الوقت ترى الأهالي ترى لهم يعني المسؤولية الكبرى في الموضوع. لا تنسون أن مثلا إذا الأم شافت الولد قاعد يبكي خلاص قطت الجهاز عنده عشان يسكت، ممكن أن أنا أتعامل معه بطريقة ثانية، مو بشرط أن يعطي جهاز، مثلا ألعب معه أي لعبة هو يحبها مثلا، أو أخذ المكان يستانس فيه يلعب الألعاب اللي موجودة. فالموضوع فيه بدائل، لكن وين المشكلة؟ ترى الأهالي صار ما لهم خلق،

0: أهالي صاروا يبون أبسط أو أسرع الحلول، يلا شنو أسرع حل نعطي، لكن مو مفكرين أبعاد الخطوة اللي قاعد يسوونها أو أدل. الحركة اللي قاعد
1: يعني إذا بنتكلم أستاذة نفلة عن أيام أول، يعني إحنا صغار مثلا إذا بكينا يعني بعمر معين ممكن يعطونا لعبة نلعب فيها عدل يعني عشان نسكت، لكن في الوقت الحالي يعطونهم مثلا الجهاز الإلكتروني. شو الفرق بين الجهاز الإلكتروني وبين اللعبة اللي كانوا يعطونا إياها إحنا نلعبها؟ هو الاثنين الواحد راح يضيع وقته وراح يلهى فيها وراح ينسى البكي.
0: اللعبة اللي كنا بالوقت اللي طاف نلعبها ترى فيها ملمس، فيها تواصل، في شيء أنت قاعد تبذلينه، مجهود ذهني قاعد يبذل. لكن في الأجهزة، ترى الأجهزة أول شيء لها تأثير على العين، لها تأثير على الدماغ، لها تأثير حتى أني أنا ما في شخص حي أنا أتباشر يعني أتفاعل بشكل مباشر وياه. فالأجهزة مختلفة طبيعتها تماما عن الألعاب. الألعاب أنت قاعد تلمسين شيء، قاعد تركبين، حتى يمكن الألعاب اللي قبل ترى كان فيها حركة،
1: حط صح بالك. تركيب بزل.
0: ترى الأجهزة يمكن زادت نسبة السمنة بسبب الأجهزة. 24 ساعة الواحد ماسك التليفون وقاعد يلعب. فالألعاب اللي كنا نلعبها قبل يمكن كانت أفضل وأحسن بمراحل من الأجهزة الإلكترونية، على الرغم أنه في بالأجهزة الإلكترونية ألعاب ذهنية، لكن الفرق واضح. مسألة أني ما أكون بمكاني 24 ساعة، مسألة أني قاعدة أشغل الدماغ وقاعدة أشغل حواسي في اللعبة اللي أنا قاعدة ألعبها. بالنسبة حق الأجهزة لا، أنا قاعد في وضعية ثابتة، ويمكن حتى بعض إذا بتلاحظون يمكن الأمراض العظام وغيرها صارت في مرحلة مبكرة عند الأطفال أو المراهقين.
1: الروماتيز أنا تفاجأت ذاك اليوم، يعني
0: دكتور عيادات العظام الحين صاروا أصغر سن هناك.
1: صح، يعني ذكر الدكتور أن عنده عملية حق مريضة عمرها 13 سنة
0: بسبب التليفون،
1: يعني بسبب الأجهزة الإلكترونية ويعني والربادة الزايدة اللي قاعدين يعيشونها مع الأجهزة الإلكترونية.
2: أستاذة نفلة، أنا بتكلم شوي عن التواصل الاجتماعي. وايد تعليقات سلبية من الأشخاص اللي ما نعرفهم أساساً يعلقون على المحتوى اللي فرضاً قاعد ينشرونه الناس. إيش كثر ممكن أن الأجهزة الإلكترونية وأيضاً السوشيال ميديا تأثر على صحتنا النفسية؟ هل راح تتأثر إذا قرينا أي تعليق سلبي موجود؟
0: هي تعتمد على طبيعة الشخص اللي قاعد يتعاطم مع هالوسائل. يعني إذا بنقول مثلا في طبيعة بشكل عام، يعني الأفراد ترى يتأثرون بالتعليقات السلبية اللي قاعد توصلهم. في ناس عندهم هشاشة في الموضوع، ما عندهم يعني شخصيتهم مو نقدر نقول عندهم ثقة، تقدير نفسي عالي أو تقدير ذاتي عالي، فمجرد أنه ما يقرأ تعليق سلبي يمكن تأثر. يمكن بعض الناس قاعد ينسبون حق وسائل التواصل مسألة التنمر، شلون الناس قاعد تتأثر أو المراهقين أو حتى كبار قاعد يتأثرون بالوسائل التواصل. الأمر المثير في الموضوع أنه ترى حتى رغم حتى التعليقات الإيجابية، خلينا نقول إذا لاحظتوا أنه العمق التفاعلي بيننا وبين الأشخاص داخل السوشيال ميديا ما هو نفس العمق التفاعلي اللي مع الأشخاص اللي حوالينا. يعني مثلا إحنا قاعد نعتمد على تغذية راجعة موجودة داخل وسائل التواصل لكنها محققية وهمية. يعني مثلا من خلال تعليق أو شير أو حتى لايك هذا صارت علاقتنا مع الطرف الثاني.
2: نعم، افتراضي
0: بالضبط.
2: نعم.
0: بالنسبة حق الأشخاص اللي حوالينا لا، احنا قاعد ناخذ ونعطي معهم ونعرف شنو جوانب القوة جوانب الضعف في شخصياتنا وحتى تواصلنا معهم. بالنسبة لوسائل التواصل هذا المسألة غايبة. صار الموضوع يعني محكوم في تعليق، محكوم بلايك أو ديسلايك، صارت هذه علاقتنا. فهذه العلاقات يمكن علاقات سطحية، ما هي علاقات عميقة يعني نفس العلاقات الطبيعية الواقعية اللي قاعدين نعيشها.
1: نعم. عادل، احنا بنريح فاصل قصير مبين على ايش تبي تشربين ماي، بنشربش ماي ونضيفك، بعدها راح نرجع ونكمل حديثنا مع الأستاذة نفلة المري.

0: زوارة.
1: وين حياتي ليش ما كنت؟
0: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق أن تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.
2: نكمل حديثنا مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو نفلة المري، وحديثنا عن الوحدة الرقمية وشلون تأثيرها على الأطفال والمراهقين وحتى الأزواج. أنا ودي أتطرق حق هذه النقطة أستاذة نفلة من ناحية طبعا العلاقات الزوجية. هل طبعا السوشيال ميديا أو حتى يعني الأجهزة الإلكترونية وبعض الألعاب الإلكترونية اللي قامت تلهي الأزواج ووصلت حتى للطلاق، هل لها تأثير كبير في العلاقة الزوجية؟
3: طبعا تأثيره كان حيل كبير، ويمكن في بعض الدراسات سووها على علاقات بين الأزواج وثبت يعني شنو تأثير وسائل التواصل على علاقات بين الأزواج. اللي لاحظوا أن ارتفعت العلاقات المقارنات الاجتماعية بين الأزواج، بمعنى أن أوكي الواحد بطبيعة الحال أنتوا تشوفون الحين بالسوشيال ميديا كل واحدة تشوف والله فلانة زوجها جاب لها هدية إيش كثر أو المبلغ حتى اللي قدم لها أو حتى وداها سفرها. فالاجتماعات المقارنات الاجتماعية صارت زود، وبالتالي اصلا حتى مو بس المقارنات اللي قاعد الصوره النسخ المفلتره اللي قاعد يشوفونها المثاليه الازواج، صار عندهم تصور ذهني انه لا بد انه يكون الزواج بهذه الطريقه،
2: حياه ورديه
3: اي، او يكون الزوج بهذه الطريقه او الزوجه بهذه الطريقه، فصارت المقارنات شغاله. هذا امر. الامر الثاني، الوسائل التواصل او السوشيال ميديا فعلت عند الاشخاص ان وقتهم صار مكرس على وسائل التواصل، بالتالي قللت جوده العلاقه او التواصل بين الشريكين، فما صار في وقت بين الزوج والزوجة، وهذا سبب بالتالي الخلافات بين الأزواج، وحتى يمكن نسبة الجفاء بين الأزواج بسبب والله وسائل التواصل، و24 ساعة قاعدة على وسائل التواصل أو العكس تكون قاعدة طول الوقت على وسائل التواصل. فهذا تأثير الوسائل لأنها أثرت بشكل سلبي، لكن مو معناته الرد ونقول وسائل التواصل 100% سيئة أو سلبية، ترى لها جانب. لكن وين المشكلة؟ أن الناس قاعد تستخدم الاستخدام المفرط اللي يمكن سلبياته أكثر من إيجابية.
2: صح، يعني سوء الاستخدام.
3: سوء الاستخدام.
4: أستاذة نفلة ذكرتي أن إدمان.
3: صح.
4: إدمان السوشيال ميديا والمواقع. في ناس ما تنام، وفي ناس أثر حتى على وظيفتها. ذكرتي أن في أثر سلبيا. الإدمان هذا شلون أثر سلبيا في الحياة الاجتماعية والوظيفية والزوجية؟ وشلون نقدر نقلل من هذا الإدمان؟ هل لازم والله نروح عند أخصائيين نفسيين نتعالج، أو إن في طرق ثانية إحنا ممكن نكبح نفسنا عن هذا السوشيال ميديا والإدمان؟
3: أول شغلة يمكن

0: ذكرتيني وانت قاعد تكلمين عن مسألة الإدمان، يمكن في بحث أحد الأبحاث اللي قريتهم يمكن طبقوه على 11 مليون مراهق.
1: نعم.
0: لأن كانت دراسة طولية، سنواتها طويلة، فاللي صار لاحظوا أن سبة الإدمان عندها هذول الأشخاص سبب عندهم اضطرابات نوم، سبب عندهم اكتئاب، لدرجة أن أدى لبعض الحالات إلى الانتحار. هذا بالنسبة للإدمان، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا يعني الكلام هذا ينطبق حتى مو بس على المراهقين، حتى على الكبار اللي عندهم مسألة الإدمان موجودة. هذا شيء. شيء ثاني، يمكن الأمر اللي ممكن يقلل من حدة الإدمان هو الديتوكس الرقمي، بمعنى أن ننفصل عن وسائل التواصل، نحط وقت معين حق وسائل التواصل، أو حتى يمكن الحين صارت التطبيقات موجودة تتحكمين بمثلا برنامج
1: صحيح.
0: مدة معينة
1: تحطين الوقت إنه خلاص يتسكر. صحيح.
0: بالضبط يتسكر. هذا أمر. الأمر الثاني، أنتوا حددوا يعني لابد طول اليوم يكون في ساعة بدون تليفون، لابد على الأقل أن نخفف حدة تعرضنا للشاشات وتعرضنا لوسائل التواصل، ويكون في تواصل حي بيننا وبين اللي حوالينا. هذا أمر. الأمر الثالث، مسألة أن نشارك اللي حوالينا المشاركات الاجتماعية، مثلا يعني بدل لا أكون 24 ساعة ماسك التليفون، ألتزم التزام اجتماعي، أو يكون عندي نشاط تطوعي، أو يكون عندي مثلا نشاط، أو خليني أقول مثلا ممكن أني كموظف مثلا عندي نشاط، أو عندي بزنس، أو عندي أيا كان، فيكون في نشاط بعيد عن التليفون، بعيد عن شبكة الانترنت. هذا راح يعزز عندي قيمة الوقت، وانه مو بالضرورة اني 24 ساعة ماسك التليفون ومهتم داخل ايش اللي بالتليفون. ترى اذا لقينا شيء يعني خارج الشبكة يحفزنا، او انه نسوي انشطة خارج الشبكة، يمكن حتى مرات ننسى التليفون. ترى اذا كنت مندمجة في نشاط معين، او حتى حاليا الحين مشاركات التطوعية صارت الحين منتشرة في اكثر من مكان، فحتى الانشطة التطوعية تساعدنا ان احنا ننفصل شوي. فمسألة شلون احنا نتحكم باستخدامنا هو انه خلاص نحدد لنا وقت، نعرف بالضبط ان في استخدام محدود في هذا اليوم، وننفصل حتى اسبوعيا. ترى في على فكره في تجربه الحين قاعد يطبقونها العديد من الاشخاص، اللي هي شنو؟ يوم بدون تليفون.
1: احس صعبه بس الواحد لازم يحاول.
0: يوم بدون تليفون اكتشفوا ان نسبه يعني تفاعلهم او حتى تركيزهم الذهني اكبر من الناس اللي مو قاعد يسوونها.
1: احنا صح. مشكلتنا ممكن نقدر نستغني عن التليفون، بس ساعات نحتاج في اتصالات مهمه. الوالد
0: اخذي تليفون، اخذي تليفون مال اتصالات بدون نت.
1: بدون نت ممتاز،
0: ممكن تسوون
2: زين. بس جروبات الدوام مشكله.
0: لا ويكند حطوها بيوم ويكند بدون تليفون،
1: احنا ندام حتى ويكند.
2: صح. مشكلتنا ندام ويكند. يعني شوفوا احنا ممكن عند هذا الشيء عندنا صعب، لأن بحكم عملنا يعني خصوصا اللي يداوم مثلا شفتات، أو مثلا يداوم يعني بأيام العطل، هذا ممكن شوي صعب عليه. لكن ممكن يعني ساعة ساعة أوكي
0: ممكن. يعني على الأقل هو بين الساعة وبين أنك تستخدم يوميا ساعة بدون تليفون، تخلي يوميا ساعة بدون تليفون. ترى فعلا شوفوا مسألة اللي يوم بدون تليفون ترى كان تأثيرها حيل فعال مع الناس اللي كان عندهم نسبة إدمان، وبالإضافة إلى أنهم حسوا خلاص في انفصال، يقدرون ينفصلون عن
1: الجهاز الرقمي. في إيجاب أشياء إيجابية كثيرة. يعني نقدر نقرأ كتاب بدون ما ناخذ كتاب، مع نشاهة تحب الورقي. يعني في كتب إلكترونية نقدر نقرأها، في أشياء ممكن نتعلمها، لغة، أشياء كثيرة. شلون أنا أقدر أستغل هالشيء وأخصص وخطط أني أطور من نفسي من خلال هذا الجهاز بدون ما أروح على الأشياء خلينا نقول السطحية من الجهاز؟
0: شوفي يمكن انت يعني الحين وانت قاعد تكلمين ذكرتيني بشغله حيل مهمه.
1: نعم.
0: مساله ان نستخدمها او نستثمر التليفون بشكل يعني ايجابي. فعلا الحين صارت في نسخ الكترونيه، كتب الكترونيه، مثلا في حتى بعض الالعاب الذهنيه اللي نحتاجها على اساس ان نعيد التركيز.
1: لا راح التركيز.
0: فاللي الشيء المثير في الموضوع انه اوكي مساله اني انا استخدمها الاستخدام. وعلى فكره يمكن بهالمناسبه تدرون ان في احد الابحاث اختبروا مساله اذا انا الحين ماسك التليفون وصار في اشعار وانا قاعده اتكلم مع شخص، الدماغ يحتاج كم تتوقعون دقيقه عشان يرجع حق تركيزه اللي انقطع بسبب اشعار؟
2: ما ادري.
0: الدماغ يحتاج 23 دقيقه
1: ما شاء الله
0: عشان يرجع ينتبه، عشان يرجع ينتبه حق النقطه اللي كانت.
1: مليون اشعار وصلنا.
0: فانت مثلا انتوا لاحظوا لما تستخدمون التليفون مرات تدشين تطبيق، على سبيل المثال والله الحين قاعده اقرا كتاب الكتروني حلو، وصلني اشعار والله واتساب، طلعت من الكتاب ورديت على الواتساب، طلعت صار في اشعار برنامج والله انا طالبه شغله جاتني. فالتشتت اللي قاعد يصير قاعد يضرنا ذهنيا.
1: نسكر الاشعارات. أيوة. يا شاهه.
0: لابد ترى
2: فعلا مسكره الصراحه،
0: له تاثير سلبي ترى الاشعار. حيل
2: انا على فكره، على فكره يعني استاذه نفله عندي اشعارات مسكرتها وايد.
0: ممتاز.
2: يعني يمكن اشعار واحد بس اللي مخليته اللي هو الواتساب بس، والباقي كله
1: والجروبات اصلا يتسكر.
2: ميوت على طول الجروبات، خصوصا الجروبات يعني بعض

0: تجربات اللي تصير مثلا اللي يدزون شغلات يعني اي شيء شافوه دزوه
1: دزو.
0: خلاص التلفون صار فل
1: صح. فلا يعني لابد ننتبه ان ترى الاشعار فعلا قاعد ياثر في تركيزنا ويخلينا فعلا نطلع من اشياء احنا قاعد نشوف انها مهمه ومفيده.
2: هو بس ياثر على التركيز،
1: هو يصرف في الشخص عن النشاط اللي قاعد يمارسه سواء بالتليفون او غير التليفون. ترى حتى واحنا قاعد نتكلم مثلا انتوا لاحظوا اذا وصل مسج او شيء انت راح تنتبه للمسج، يمكن خلاص انقطع الذهن عن الحوار او الموضوع اللي انت قاعد تتكلمين فيه. فهذه النقطه لابد ننتبه لها، ويمكن هذه ترى سببت مشاكل سواء بين الازواج او حتى بين الاهالي وابنائهم، لانه هو قاعد يتكلم فجاه انقطع الموضوع بسبه اشعار انا مو وياه
2: او اشعار ممكن يسبب له مصيبه.
1: اي ويتنرفز انه اوكي خلاص انت مو يعني.
0: فحتى او حتى مثلا ماسك التلفون قاعد يتكلم تلفون او يلعب بلعبه واحنا مثلا قاعدين على الغداء او مثلا يعني قاعدين بزواره او مثلا حتى طالعين قاعدين مثلا بكافيه او مطعم منتعش نتغدى، تلاقين هو ماسك التلفون قاعد يطقطق فيه زين والناس اللي قاعده. يعني انا بالنسبه لي يعني هذا الشيء عدم احترام صراحه. يعني انت طالع ويا اشخاص معينه، طالعين مو عشان تسولفون ولا تمسكون التلفون، انت تقدر تمسك التلفون بالبيت باي لحظه، لكن الطلعه لها حقها والناس اللي قاعدين لهم احترامهم وتقديرهم، صح ولا لا؟
1: صح.
0: ما يصير انا اقعد ويا الناس وامسك التلفون، هذه صعبه برايك؟
1: اكيد. شوفي ترى هو راح يقلل حتى من جوده القعده. يعني انا اعرف بعض الاشخاص لما يطلعون مثلا يطلعون مع بعض دائما الشرط اللي بينهم تليفون بالجنطه بس خلاص.
0: صح،
1: هذا على الاقل يحسن من القعده والسوالف والمواضيع. اما اذا كان التليفون حتى لو كان على الطاوله وانت مو مشغوله بالتليفون ترى يحسس الشخص اللي قدامكم انه لا انتم مو معه. فجدا مهم ان نحسس اللي قدامنا ترى التليفون مو شيء ضروري دام احنا قاعدين، فالاولى تفاعلنا مع بعض وان احنا نتكلم مع بعض بدون اي اجهزه وبدون اي يعني تشتت.
0: اكيد طبعا. وهي الطلعه اساسا بتكون يعني ان كثرت ساعه ونص ساعتين بالكثير، يعني
1: لازم تقضيها مع
0: صح. يعني تقدر لاحق مثلا لاحق حتى على التلفون، لاحق على اللعبه، لاحق على مثلا ردودك بالتواصل الاجتماعي. يعني عط الناس حقهم وتقديرهم مثل ما قدروك وطلعوا معاك. يعني المساله هذه وايد منتشره انا اللي قاعده اشوفها،
1: وترى هي قاعده تاثر بالعلاقات بين الاشخاص. يمكن انت الحين مثلا طلعت مع شخص من هذا النوع مستحيل تطلعين معه مرة ثانية، بتحس إن وقت مهدر، ليش أضيع وقت؟ فأولى أني أستغل وقتي أو استثمر وقتي في أشخاص فعلا حاضرين معي ذهنيا وجسديا حاضرين. فالموضوع ترى قاعد يأثر بطريقة أو بأخرى بعلاقاتنا، بطريقة انتقائنا للأشخاص اللي نقعد وياهم ونعرف إنهم معانا أو مو معانا. ترى حيل الأمر حساس بس الناس يمكن مو منتبهة. مجرد ما تصير علاقة فيها خلل يمكن على بالهم إن الخلل في الأشخاص كثر ما هو في طريقة يعني تواصلنا مع
0: تصرف.
2: نعم. أستاذة نفلة، الحين الأجهزة الإلكترونية خلينا نقول لها أكيد اتيكيت وآداب للاستخدام. شخص ما يطالعني بصريا وأنا أشرح موضوعي، هذا مو من الاتيكيت ولا من الآداب إنه ما طالع بصريا وأسمع الموضوع بالكامل. هني شلون يأثر نفسيا؟ شلون ممكن إنه أنا الشخص اللي قدامي ممكن يكون مهم، إنسان مهم بحياتي، شلون أنا أقدر أطلعه من هذا عدم الاحترام وخليه فرضا أنه يحترم التواصل ويحترم المكان اللي احنا قاعدين فيه ونسولف فيه؟
1: الأمر المهم في هالموضوع أن احنا لابد أن يكون في مصارحة بين الأشخاص.
2: نعم.
1: لأن ترى مرات سوء التواصل يسبب سوء فهم. يعني إذا ما كانت الأمور بالنسبة لي مع الطرف الآخر اللي يمكن على قولتك إنه في قلة أتيكيت في استخدام الجهاز.
2: نعم.
1: أو حتى أني أكون معاه بطريقة سليمة أو أتواصل معاه بطريقة سليمة، لابد أن يكون الشخص اللي أمامي عارف أن هالموضوع مزعج بالنسبة لي. هذا أمر. الأمر الثاني مسألة أني أنا لما أكون قاعد مع الشخص يعني أكون أنا القدوة. يعني مثلا إذا تبين الشخص اللي أمامك إنه يكون حاضر معاك بدون تليفون أنت تسوين هالموضوع.
2: نعم.
1: الشيء الأهم إنه مجرد إنه ما تكون الجلسة ما تكون يعني ترى مرات الأشخاص يلجون للتليفون لأن الجلسة مملة مثلا، أو المواضيع اللي قاعد نتكلم فيها ما هي مواضيع ذات اهتمام بالنسبة لي، فبالتالي أنا قاعد أضيع وقت بالتليفون بدل لا أكون حاضر مع الشخص هذا أو قاعد أضيع وقت وياه. الأمر الثالث مسألة إنه أوكي إذا إحنا قاعدين مع بعض أكيد في هدف من الجلسة. ترى مرات يعني أوكي نكون حاضرين في نفس المكان بس إحنا ما في بيننا حوار أو تواصل بطبيعة العلاقة بيننا. فمرات يعني إذا نبي تواصل فعال بينه وبين الأشخاص لابد أن نراجع علاقاتنا معهم شلون تكون، وبنفس الوقت أن نحرص دائما أن نبين لهم جزئية أن التواصل يكون التواصل الجسدي، التواصل الغير مباشر، اللفظ الغير مباشر.

0: لأن له تأثير بشكل يعني بشكل كبير جدا بين الأشخاص. فهذه هذه الأمور لابد نحطها في عين الاعتبار.
1: نعم عدل. لكن إذا بنتكلم أيضا في الدقائق الأخيرة أستاذة نفلة عن طبعا طبعا الوحدة الرقمية وتأثيرها حتى على مثلا العمالة المنزلية.
0: في نقطة مهمة بالمسألة هذه، ترى الأجهزة هي مو قلنا قبل شوي أنها قربت البعيد. ترى الأجهزة من ضمن إيجابياتها أنها قدرت المغتربين يقدرون يتواصلون مع بعض. الأمر الثاني ترى الأشخاص اللي يعني عندهم اهتمام مشترك، مثلا ترى في أكثر من جروبات بحث علمي مثلا قاعد يستفيدون من وسائل التواصل. العمالة يمكن شافت أن ترى الثورة التقنية اللي حصلت أفادت العمالة والناس المغتربين عن أهاليهم بسبب أن التليفون خلاص صرنا 24 ساعة نقدر نتواصل معهم. فالموضوع إذا تقصدين العمالة المنزلية تأثير السلبي على العمالة المنزلية، فهو الأمر متروك أو متعلق في مسألة أن متى يستخدموا الهواتف أو ما يستخدموا الهواتف، تحديد الوقت المناسب حق الهواتف.
1: عدل، لكن احنا نلاحظ للأمانة يعني ممكن أكثر البيوت بعد 24 ساعة الفيديو كول شغال. صح. يعني مثلا حتى في بعض الأهالي مثلا
2: والفيديوهات على السوشيال ميديا
1: فعلا مو بس تيك توك يعني مثلا ساعات حتى مثلا الياهل عندهم أو مثلا في بعض الأهالي مثلا مشغولين بحكم مثلا العمل أو شيء، فتلاقين الطفل عندهم على مدار الساعة أو 24 ساعة تلاقين هم مصاب الطفل. صح. الطفل لو شنو ياكل يعني يتصرف تصرفات حتى ممكن ما تليق يعني حتى بالمجتمع، ما يدرون عنه بسبت ماسكين التلفون يعني على مدار الساعة فيديو كول.
0: شوف أتصور هالمسألة لابد أنها تكون واضحة وشروط واضحة من بداية ما يكون العامل داخل البيت. يعني مثلا أجيب يعني العامل لما يجي من المكتب فتكون عندي قوانين صارمة.
1: صح.
0: شروط واضحة
1: البداية.
0: على أساس أن أي سوء استخدام راح ينعكس عليه سلبا، ففي عقوبة مباشرة على العامل. يعني مثلا أني أسحب التليفون لفترة معينة، مدامك أنت الحين في ساعات العمل خلاص أنت ما راح تستخدم التليفون. فالموضوع يحتاج شوي صرامة ويحتاج أن احنا نحط شروطنا وقوانيننا حق العمالة بحيث أنه ما يسيء استخدام الهاتف ويأثر على العمل.
2: نعم أستاذة نفلة، آخر سؤال يعني شوي هذا أحسه حرج شوي السؤال. قمنا نتواصل بالمسجات حتى في العزة، ما قمنا نروح نعزي، صارت الرسالة هي تقوم بالواجب. هل أنا المفروض أني ما أدز الرسالة، المفروض أني أنا أروح العزة وأوجب الأشخاص اللي أنا أعزهم أو أصدقاء أو معاي في الدوام وأبتعد عن الرسائل؟
0: ترى هذه ضرت العلاقات أكثر من أنها نفعتها. نعم. إلا في حالات محدودة، يعني مثلا إذا كان العزاء موجود في نفس البلد اللي أنا فيه شو المانع أني أنا أقوم، إلا في حال أنها كانت في مثلا عندي ظروف ما أقدر
2: هو أجر بعد.
0: صح. نعم. فالأمر ترى الشيء الغريب في الموضوع ترى الناس قامت تكتفي بالمسجات.
2: نعم.
0: في حال أن الواقع أو المفروض أن نكون متواجدين في المكان هذا، أو شنو قيمة العلاقات إذا ما كنت موجود في الفرح أو في الحزن؟
2: صحيح.
0: ترى الرسالة ما تأدي الدور. أوكي ممكن أنها توصل للشخص أنك معه، لكن التواجد الجسدي مهم جدا عند الشخص. نعم. الآخر. فبالعكس إذا إحنا بحاجة أن إحنا نقوي، ترى هالأمور قامت تضر العلاقات وتضعف العلاقات، صارت علاقاتنا هشة بسبب وسائل التواصل.
1: عادل، للأمانة الحديث جدا ممتع معك أستاذة نفلة المري، وإحنا استمتعنا الكثير والكثير وأيضا استفدنا، وإن شاء الله مستمعينا استفادة وحتى لو بالقليل. إحنا وصلنا للختام، هل هناك كلمة أخيرة بالدقائق الأخيرة؟
0: الكلمة الأخيرة اللي يوجهها للناس أقول لهم استثمروا في وقتكم، ترى وسائل التواصل ممكن تسرق منكم عمر من عمركم وتضر العلاقات. فإذا كنتوا فعلا عارفين قيمة علاقاتكم لابد أنكم تستثمرون في تواجدكم معهم، في التواصل الفعال مع اللي حوالينكم، فلا تخلون الأجهزة نقمة، خلوها نعمة.
1: أكيد طبعا. كل الشكر لك الأستاذة نفلة المري على هذه المعلومات القيمة.
2: وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معاكم يوم الجمعة إن شاء الله بنفس التوقيت من الثلاث لغاية الأربع طبعا، وبرنامج زوارة من إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن أبرز نقاط الاتفاق هو فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. الأمم المتحدة تدعو الكيان المحتل إلى الانسحاب من لبنان واحترام سيادته. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة، وبالتزامن مع هجمات للمستوطنين، أوكرانيا تعلن تنفيذ عملية واسعة ضد عدد من السفن في الموانئ الخاضعة للسيطرة الروسية، وروسيا تقول إن استهداف السفن يمثل تصعيدا جديدا ضد الملاحة المدنية في المنطقة. الكرملين يقول إن الرئيس الروسي اطلع على رسالة وجه إليه نظيره الأوكراني، يدعوه إلى عقد لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. والاتحاد الأوروبي يرحب بالرسالة ويعتبرها نداء لوقف الحرب. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه

0: ملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف، برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. مستمعينا، في كل حلقة من برنامج لقاء الأسبوع يتجدد اللقاء معكم مع ضيف متميز في مجاله، وضيفنا يعد من النماذج العربية المتميزة التي جمعت بين الخبرة الاقتصادية والعمل المؤسسي في دعم رواد الأعمال، لأنه ساهم بصورة بارزة في تطوير بيئة الابتكار وكذلك تعزيز ثقافة الريادة لدى الشباب العربي. لذلك تابعونا بعد هذا الفاصل حتى نتعرف على ضيف هذه الحلقة في برنامج لقاء الأسبوع.
2: ضيف حلقة اليوم المهندس أحمد الدباسي. يعد المهندس أحمد الدباسي من الكفاءات العربية البارزة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، حيث يشغل منصب رئيس لجنة الابتكار وريادة الأعمال في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، إلى جانب عمله مستشارا اقتصاديا متخصصا في عقود التجارة الدولية والبيانية. وقد ساهم من خلال خبرته المتنوعة في دعم مبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات. يمتلك الدباسي رؤية اقتصادية حديثة ترتكز على تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للدخول في عالم ريادة الأعمال من خلال تطوير المهارات وتبني الأفكار الإبداعية ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، كما يولي اهتماما خاصا بدورة التكامل الاقتصادي العربي وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في التجارة البيانية لتعزيز النمو والتنمية. وعلى مستوى عمل الاستشاري، يقدم المهندس أحمد الدباسي خبرته في مجال عقود التجارة الدولية، مسلطا الضوء على أهميتها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول وأهمية حقوق الأطراف وتقليل المخاطر التجارية. ومن خلال مشاركاته ومبادراته يسعى لنشر الوعي الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال من بناء مشاريع ناجحة ومستدامة في بيئة تنافسية متسارعة.
0: لقاء الأسبوع، برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم. لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي بهذه الحلقة، وهو رئيس لجنة الابتكار وريادة الأعمال في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، ومستشار اقتصادي أيضا في مجال عقود التجارة الدولية والبيئية، وهو المهندس أحمد الدباسي. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج لقاء الأسبوع.
3: شكرا أستاذ مساعد، والله يمسيكم بالخير وعلى السادة والسيدات المستمعين، وكذلك أسرة البرنامج اليوم اللي دائما متألقين في مواضيعهم، وأتاحوا لنا الفرصة هذه الطيبة أن نحاول أن نشارك الناس ونشارك الأخوة والأخوات كل ما يفيد اليوم دولتنا الكويت. الله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان.
1: اللهم آمين. اليوم في برنامج لقاء الأسبوع المهندس أحمد، احنا سعداء جدا حتى نستثمر وجودك حتى نفيد ونستفيد من خلال المعلومات التي ستكون خلال المحطات القادمة في برنامج

0: منهجنا. اليوم عندما نتحدث عن المهندس أحمد الدباسي يعني نتكلم عن المسيرة بالبداية والخبرة. لو بدينا وياك عن البدايات، حابين نتعرف أكثر على مسيرتك المهنية، كيف تشكلت ملامح هذه المسيرة المهنية في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال؟
1: الله يعطيك العافية على هذا السؤال، وبالفعل سؤال اليوم هذا

0: بداية حق المشوار اللي اليوم احنا بنتكلم فيه، وكذلك نقدر نستخدمه إن شاء الله تجربة أتمنى من كل شاب كويتي وكل شاب خليجي وعربي أن يحاول يمشي في نفس هذه الخطة، بل بالعكس ممكن تكون أحسن. خلني أعطيك إياها بصيغة أو بصورة قصة. تخيل لما يشارك عندك اليوم طالب من طلبة الهندسة ويحضر محاضرة تتكلم في عنوان لماذا نتعامل مع المعرفة بوصفها تخصصات منفصلة، بينما الواقع لا يعترف بهذه الحدود. فاليوم لما نتكلم عن المهندس، لما يحضر أحد المصانع إلا لابد يكون مدرك ما هي العقود اليوم لتوريد المواد الخام، والجانب الاقتصادي يكون ملم في الخطة الاستثمارية، هل هي مثمرة في المستقبل القريب أو حتى البعيد، وجدوة المشروع. بينما لما نتكلم عن الفصل الأكاديمي نرى نظريات ونرى مبادئ ما قاعدين نشوفها على أرض الواقع. فاليوم هذا الجانب على أرض العمل، سواء الكويتي أو العمل الهندسي، لابد أن يكون هو أشمل حق كل هذه الجوانب، ويكون جامع ما بين الفصل الأكاديمي وكذلك المهني. فالقناعة تقول تشكلت المسيرة بناء على خلفية هندسية وانتقلت إلى الحياة اليوم التجارية في القطاعات المهمة اليوم عندنا بالدولة، بالإضافة الجمع ما بين المواصفات الفنية والشروط التجارية وحتى الاعتبارات الاقتصادية، إلين توصلت حق جمع حق هذول المبدئين الاثنين، اللي هي النظر في الجوانب الهندسية وبالمقابل شلون نقدر ننتقل حق الصورة العليا لريادة الأعمال والحركة الاقتصادية للدولة عندنا، بل بالعكس شلون تكون لها مسيرة دولية.
1: جميل جدا هذا الحديث. وأيضا عندما نقف عند تلك المحطات، لابد أن هناك بعض المحطات التي شكلت نقطة تحول في مسيرتك المهنية.
0: طبعا من أبرز هذه اللحظات في مسيرتي أني وجدت نفسي في موقع يجمع ما بين قراءة الكتب الأكاديمية في التجارة الدولية والاقتصاد، وما بين وجودي على طاولة تفاوض طبعا تتراوح ما بين 60 إلى 80 مصنع دولي بشكل أسبوعي، وطبعا من مختلف القارات أستاذ مساعد. فهذا متزامن اليوم ما بين القراءة والاطلاع حق هذه الأنظمة وممارستها بشكل واقعي. يعني
1: للأمانة المهندس أحمد، لما تتحدث هذا الحديث للأمانة يكون هناك سؤال مهم في داخلنا، وهو كيف بدأ هذا الاهتمام في مجال الابتكار من قبل المهندس أحمد؟ قد يكون أحد المستمعين بهذه اللحظات مهتم في هذا المجال، لكن عندما يستمع إليك أيضا تكون هناك تشجيع في داخله حتى يستثمر نفسه ويجد نفسه في مجال الابتكار.
0: بالضبط أستاذ مساعد، اليوم أبي أتكلم عن موضوع الابتكار كونه موضوع غير منفصل عن ريادة الأعمال، بل هما عملة واحدة بوجهين. يعني خلنا نتكلم عن الريادة الحقيقية دون ابتكار، لأن لا اكتمال للابتكار بلا خطة، والخطة هذه اليوم هي كون في عمل نبي نبحث فيه ونبي نحصل له وجود، وبالتالي راح يكون له مصدر اقتصادي بالمستقبل. فهذا هو المعنى للابتكار. فاهتمام اليوم بالابتكار بدأ من قناعة أن العمل في أي بيئة اقتصادية متطورة وديناميكية متحركة لابد من جانب الابتكار. جانب الابتكار اليوم طرف ضروري يجب الاطلاع عليه بشكل مستمر، سواء كان على قطاع معين ولا على إقليم، لابد أن الشخص يكون مطلع بشكل مستمر علشان نقدر نتوصل بالفعل حق استدامة سواء مشروع ولا استدامة فكرة. فهذا هو المعنى أو سبب اهتمامي ليش الابتكار هو عنصر رئيسي لا يتجزأ عن ريادة الأعمال.
1: دائما في بداية أي مشوار أو أي مشروع في هذه

0: الحياة تواجه الشخص منا بعض التحديات، لكن ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك في بدايتك؟
1: التحديات كثيرة أستاذ مساعد، التحديات بالفعل كثيرة، لكن خلنا نصيغها بشكل بسيط وبشكل مختصر، أن اليوم التحديات هذه كانت هي سبب لوجود حق أفكار، ولله الحمد تم تطبيقها على واقع عملي، وهو وجود تطبيقات اليوم في عالم الذكاء الاصطناعي، وفي وجود اليوم بالفعل مشاريع ومبادرات كثيرة. فلاحظ يوجد الآلاف والآلاف من هذه التطبيقات، فهذا هو تحدي اليوم، شلون نقدر نتحكم في هذه التطبيقات، وشلون نقدر نضع لها مظلة. هذه بإذن الله ويعتبر تصريح، شلون نقدر نضع منصة موحدة حق كل هذه التطبيقات، وشلون نقدر نستخدمها باسم عربي تكون معربة، تكون معربة لها الفائدة اليوم لنا في أي قطاع من القطاعات.
0: نعم، من خلال تشكيل هذه الخبرة الحالية اللي موجودة عند المهندس أحمد الدباسي، كيف تأثرت هذه التحديات في تشكيل هذه الخبرة؟
1: البناء المؤسسي أستاذ مساعد، لابد أن يكون في أسلوب حوكمي، لابد من الحوكمة اليوم لأي مشروع، أو حتى طريقة التفكير أو طريقة بناء الأفكار. إذا كل فينا فكر على حدة، ما شاء الله القمة تسع الجميع، ولدى الجميع الأفكار والمبادرات كثيرة اليوم من جميع الأصعدة. ولكن في حال عدم وجود فكر مؤسسي، بالفعل التحدي راح يفضل موجود، وراح يظل هو عائق احنا نسميه. لكن تشكيل الخبرة الحالية اليوم لابد من وضع خارطة، الخارطة هذه تمتلك خلينا نقول القوامة، أن تكون هي الجديرة اللي تبلغ الشخص اليوم أنت دورك مثلا مكمل لدور زميل، كذلك نوع من الربط ما بين حق هذه المشاريع فيما بينها، وهذا الأصل في نجاحها.
0: جميل جدا أن نقبل هذه التحديات، وأيضا تكون هذه التحديات في يعني حياتنا شيء سهل مو شيء صعب، حتى يكون لدينا خبرة عظيمة في مجالاتنا اللي نقوم فيها، خاصة في تخصصات مختلفة في هذه الحياة. لكن مستمعينا عن الابتكار وريادة الأعمال، تابعونا بعد هذا الفاصل في برنامج لقاء الأسبوع.
2: البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، الذي يعرفكم على الشخصيات والخبراء ويغوص معهم في تجاربهم وقصصهم الواقعية. لقاء الأسبوع.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو المهندس أحمد الدباسي، وهو رئيس لجنة الابتكار وريادة الأعمال في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، ومستشار اقتصادي في مجال عقود التجارة الدولية والبيئة. حياك الله مجددا.
1: الله يحييك أستاذ مساعد، والله يمسي إخواننا والأخوات المستمعين وأسرة البرنامج.
0: حياك الله. اليوم إذا تكلمنا عن الابتكار وريادة الأعمال، بعد ما تعرفنا على مسيرتك ننتقل إلى صلب هذا الموضوع في هذه الحلقة، كيف تعرف أو تعرف الابتكار في سياق ريادة الأعمال؟
1: طبعا أستاذ مساعد، مثل ما تطرقنا في السؤال السابق، ليش أنا أحضرت كلمة الابتكار وريادة الأعمال؟ فبالفعل اليوم هي فتحت لنا محور يعني تفصيلي يتكلم عن ما هي أو ما هو الابتكار في ريادة الأعمال. أنا أشوف الابتكار في الكتب الأكاديمية هو تقديم قيمة مضافة جديدة للسوق، سواء كانت منتج، خدمة، نموذج عمل، أو حتى طريقة توصيل مختلفة. هذا بالتعريف الصحيح، ولكن يبقى مجرد تعريف، لكن

0: اليوم أنا محظوظ أني طبيعة عملي مرة ثانية حتمت علي بشكل أسبوعي، وهي طاولة التفاوض، وهي طريقة التعامل مع الكثير من المصانع والموردين وحتى ذوي الخبرة من الاستشارات من مختلف القارات. يعني كيف يتحول المبدأ الاقتصادي أو التجاري من كتاب إلى ممارسة فعلية؟ وهذا الأصل في المبادئ اليوم التجارية الحديثة والبنود التعاقدية، علشان أحافظ على استدامتها لابد من الجانب الابتكاري. بل بالعكس، اليوم احنا نعطي مثال حي حق الجانبين هذولا. خلنا نتكلم استاذ عن العقود الرقمية. تخيل ان في عندك اليوم عقد رقمي، والعقد هذا بمعنى كلمة رقمي شلون يعني رقمي؟ انت قادر تطلع على مخصصات هذا العقد، قادر تشوف تفاصيله بمصروفاته بشكل لحظي وبالوقت اللي انت تبيه وفي الاثناء اللي انت تبيها. ولكن الفكر السائد واللي احنا نعرفه في نظرك للعقد وتبي تشوف تفاصيله، انت مضطر انك ترجع حق 600 و700 و800 ورقة. فهذا مثال شلون صار الابتكار بالفعل قاعد يساعدني بإدارتي أو بطريقة التعامل مع اليوم الجانب التجاري في أي انقطاع كان.
1: نعم. أيضا المهندس أحمد، هل ترى أن كل مشروع ناجح يجب أن يقوم على فكرة مبتكرة؟
0: ليس بالطبع هو شرط، يعني أستاذ مساعد، أن يكون المشروع قائم على فكرة غير مسبوقة، بل بالعكس هو وجود عنصر في بعض الأحيان، وجود عنصر متميز عن غيره. ولو أن مثلا تلاقي طرفين يقدمون نفس الخدمة، ولكن طرف من الأطراف يمتلك ميزة، الميزة هذه والتركيز فيها هي اللي خلتها هو الفارق أو سبب قبول، ولا سبب نسميها استدامة هذا العمل ولو أنه هو غير مسبوق.
1: نعم. يعني كأن عندما نذهب إلى الواقع اليوم، كثير من المشاريع المتشابهة في مجال المطاعم مثلا، مثل الأكلة موجودة بالمطعم ألف ومثل الأكلة موجودة في مطعم باء، لكن باء يقدم بطريقة ونكهة وطريقته الخاصة، فتجد أن عنده جمهور أو زبائن أكثر من زبائن ألف، معنا نفس الشيء بس في اختلاف بسيط في طريقة التحضير. وكذلك أيضا نماذج المسابق، يعني قاعد يقدمون خدمات مختلفة عن بعض، يعني تلاقي من المسبقة نفس الشيء ماي وصابون، لكن يقدم خدمات للزبائن بطريقة مبتكرة وأيضا ذكية.
0: أستاذي، هذا المثال اللي تفضلت فيه أستاذ مساعد، لما نتكلم اليوم عن كلمة مسبقة، طيب ما هي عناصرها ومقاديرها معروفة، لكن تخيل في طريقة الإعلان ولا في طريقة تسويقها، حتى لما مجرد أنا أضيف أقول حياة بلا بكتيريا، لاحظت المفردة؟ المفردة هذه غيرت كليا مشوار واحد من الطرفين أو أحد المنافسين.
1: نعم. أيضا المهندس أحمد، يعني للتوضيح أكثر، شنو الفرق بين الفكرة التقليدية والفكرة الريادية القابلة للنمو؟
0: الفكرة أستاذ مساعد الريادية لابد أن تتسم بثلاث خصائص: قابلية التوسع دون زيادة موازية في التكاليف، وهذا الأصل فيها، كذلك طريقة وصولها للأسواق بأسلوب متعدد، قادرة أن توصل حق أسواق عديدة، سواء سوق عربي سوق أجنبي في نفس الأثناء، ووجود نموذج عمل قابل للتكرار. فهذه ثلاث سمات اليوم لابد أن الفكرة الريادية تتسم بهذه المزايا، نقول علشان بالفعل أسميها ريادية قابلة للنمو.
1: هذه السمات التي ذكرتها، ثلاث سمات، لو توقفنا عند كل واحدة فيهم مهندس أحمد، شلون ممكن أن نشرح حق المستمع خصوصا أصحاب المشاريع حتى يستثمروا هذه المعلومات؟
0: الفكرة الجيدة دائما أستاذ مساعد وحدها لا تصنع يعني مشروع ناجح، بل من واقع تعاملي أنا شخصيا مع موردين ومن ثقافات مختلفة، ورأيت مصانع للأمانة محلية وخليجية وعلى نطاقات أخرى تمتاز بأفكار ممتازة، وعلى ذلك تتعثر بسبب

0: بضعف إدارة سلاسل توريد على سبيل المثال. فلما أتكلم عن ضعف الإدارة في سلاسل التوريد وإحنا نتكلم هنا عن المواد الخام، غير موجودة المواد الخام، فبالفعل أنا ما نقدر أوفر المنتج النهائي. وقيس على ذلك التخطيط ووجود الإدارة، نسميها إدارة المخاطر عندنا. فهذا المبدأ اللي بيكون هو فعلا فارق في نجاح، وما نبي نسميها كلمة فشل، لأن أنا ما أحب خلينا نقول المفردات اللي ممكن نتعلم، ممكن إحنا مرينا ولله الحمد. هذا مثال فعلا يضرب ويقص. عندنا دولتنا الكويت ولله الحمد تمتاز بإدارتها، إدارتها بالفعل للمخاطر، سواء كانت وجود القوة القاهرة وهو بند من البنود اليوم الرئيسي. استقرارنا اليوم الاقتصادي يعتمد على أن عندنا وجود لمفردة احنا نسميها الاحتياطي أو السيفتي. لابد من هذا الفكر أن يكون متواجد اليوم عند كل رائد أعمال.
1: يعني برأيك تفشل بعض المشاريع رغم امتلاك الأفكار جيدة بسبب الإدارة؟ لأن رأينا بعض المشاريع المهندس أحمد ما شاء الله شغلهم ماشي وأمورهم طيبة وكل شيء تمام، لكن الإدارة المالية عندهم فيها خلل، إنه كان يأخذ الموجود ما يحطه بالداخل داخل المشروع ويأخذ الربح من عنده، كان يأخذ الربح ويأخذ أيضا من داخل المواد اللي يحتاجها خلال الشهر القادم ويصرفه، فهني يصير عنده خلل، عنده رواتب عمال، عنده مواد خام لازم تكون متوفرة شهريا، وأيضا خدمة تسويقية للإعلانات وغير ذلك من الأمور. اليوم ما هي أهم الخطوات مهندس أحمد اللي يجب على رائد الأعمال اتباعها لتحويل فكرته دوما إلى مشروع ناجح؟
0: سوف أوجزها أستاذ مساعد في 5 خطوات رئيسيات. اليوم التحقق من المشكلة الحقيقية في السوق قبل وجود حل وقبل وجود اليوم منتج أو خدمة، خلنا نوصل لمرحلة أبي أسميها في مسمى الألم. ما هو الألم اللي أنا قادر أوفر له حل؟ فالتحقق من المشكلة الحقيقية لابد أن تتجرد من كل اليوم السمات، فبالتالي أنا قادر أعطي حل جذري. وبعدها بناء نموذج أولي يختبر هذه الافتراضات اللي احنا تكلمنا عنها في البداية. فوجود هذا النموذج الأولي بأقل تكلفة وقياس لاستجابة العملاء، فلا ما راح يكون فيها بالتالي هو افتراضي. ليش؟ لأن هذه الشريحة حاب أني أنا أقيس مدى جدوة هذا المشروع أو جدوة هذا المنتج، هل هو بالفعل حل عندي مشكلة، أو بالأحرى هل هو حل مشكلة الألم اللي احنا اليوم كنا نعاني منه في السوق في أي انقطاع ولا في أي سكتر احنا نسمي يعني.
1: إذن إذا كانوا مهتمين بهذه الخطوات 5 ليجب على رائد الأعمال أيضا اتباعها عشان يحول فكرته إلى مشروع ناجح، ما هي النصائح اللي توجهها لأصحاب المشاريع الجديدة في حياة الأعمال؟
0: النصائح طبعا في هذا الوقت الضروري اليوم لابد أن نلتفت حق ما يراه السوق. من المفترض اليوم أني أطلع للسوق وأشوف شنو متطلباته. وجود الذكاء الاصطناعي اليوم هي أداة بالفعل لابد أني أنا أستخدمها لصالحي، أستخدمها لقراءة اليوم الأسواق، أستخدمها لمعرفة ما مدى استدامة أي مشروع. فخلنا نبتدي بالمهارات أستاذ مساعد. المهارات اليوم متطلب رئيسي لأي رائد أعمال أن يمتاز في مهارة معينة ممكن أن يشارك الطاقم فيها. فمجرد اليوم رائد الأعمال أو رئيس تنفيذي لأي مشروع هو بذاته قاعد يدير جانب أو قسم، بالتالي راح يخلق نوع من الأجواء خلينا نقول الإيجابية، وبالتالي قادر أنه يعطي توصيات صحيحة لنجاح هذا المشروع. أستاذي كنا نتكلم عن النصائح، فكنصيحة لابد أن كل رائد أعمال وكل رئيس تنفيذي لأي مشروع أن هو اللي يمتلك مهارة معينة يمارسها في قسم معين، أو مو بس من الشق الإداري، لو حتى تكون فنية. هذه راح تولد نوع من

0: الترابط الوظيفي فيما بين تخيل أونر أو مالك لهذه الأعمال والطاقم التنفيذي عنده، فراح يولد بالفعل جو إيجابي.
1: بس كثير من الناس لديهم مهارات لكن ما يعرفون شلون يستثمرونها اليوم، خصوصا أنا أجد ابني مثلا لديه مهارة معينة، أنا كولي أمر لا أعرفني شلون أنا أستثمر هذه المهارة في ابني حتى يستفيد منها بالمستقبل. وكذلك نحن كشباب لدينا مهارات سواء بالرسم أو بالطبخ أو أو أو أو اللي هو، لكن بالمقابل ما نعرف شلون نسوق لها وأيضا شلون نستثمرها حتى يستثمر هذا الموضوع حتى يكون له عائد مادي. اليوم خلال خبرتك المهندس أحمد في هذا المجال في ريادة الأعمال والابتكار، شلون ممكن الواحد يستثمر هذه المهارة حتى يستفيد منها ماديا؟
0: بالضبط أستاذ مساعد، خلنا نلقي مثال لما تكلمنا عن الأبناء وعن الجيل الحالي والقادم بإذن الله. هو جيل يتكلم أحدث أدوات اليوم الذكاء الاصطناعي وقادر أنه يستخدمها. احنا في أيامنا وفي جيلنا السابق كنا تخيل نسمع أن في جهاز أو جوال نقدر نستخدمه للاتصال، فما بالك أن اليوم تطور الأمر، صار أصبح يمتلك الطفل جهاز آيباد ولا نقول تابلت ولا المسميات احنا ما نبي نتطرق حق ماركة معينة. لكن طبعا أستاذ مساعد، احنا يوم اعطينا مثال على الاطفال وابنائنا، اليوم ابنائنا يمتلكون مهارة استخدام الأجهزة الإلكترونية. دراسيا احنا سابقا كنا نشيل الكتب ونشيل الدفاتر ونشيل، تذكر هذه الايام اكيد. اليوم تلاشت، بل بالكاد اصبح الطالب يحمل تخيل آيباد فقط، مو لزوم اليوم عليه أنه يحمل شنطة ويحمل الأغراض المتعارف عليها هذه المدرسية، فصار يدير شؤون الدراسية من خلال تابلت ولا آيباد. علشان موضوع الاسم فأنا حاولت نأيب المثالين. فشلون أنا قادر أستثمر في هذا الطفل؟ شلون أخلي باكر يقدر يستخدم هذه المهارة؟ كمثلا إعطاء دورات اليوم إلكترونية ولا الدورات هذه مسجلة من خلال رابط أو موقع، هذه أسهل منها اليوم ما في. تخيل يستخدم اليوم الطفل، تكون عنده معرفة في طريقة استخدام التطبيقات في الذكاء الاصطناعي، وقادر أنه يوفر نموذج بروتوتايب في أقل، في غضون ثواني، في غضون دقائق. اليوم السلعة هذه قادرة أن تكون موجودة على رابط ولا على منصة ومربوطة في أدوات دفع، فتخيل هذا مصدر دخل جاهز، بل بالأحرى راح توفر جانب يسمونها الاستثمار السلبي. ما معنى الاستثمار السلبي؟ تخيل اليوم أنا معك قاعد أسولف وفي نفس الأثناء في عندي دورات أونلاين تباع،
1: شغالة
0: وتباع،
1: تم تسجيلها وقاعد تباع
0: بالمقابل هل أنا موجود في هذا الأثناء؟ لا،
1: لأن مرتاح
0: فهذا اللي هو الاستثمار اليوم السلبي. هي لغة اليوم إيجابي فعلا كناحية يعني مالية، لكن بلغة اليوم الأعمال يسمونها الاستثمار السلبي. تخيل أن في عوائد.
1: أنا استغربت لما قلت سلبي للأمانة، كيف الواحد يرتاح ويكون عنده دخل ثاني وهو مرتاح لأنه قدم خدمته من خلال تسجيله لمواده وقاعد تباع هذه الدورات وغيرها من الأمور.
0: نعم، هي بالفعل مثيرة للجدل هذه المفردة، لكن الاستثمار السلبي أن أنا قادر أني أقتني أو أحصل على إيرادات وأنا قاعد في مكاني بدون ما أقدم أي جهد، لأن تم تسجيل هذه الدورات وتباع على منصات، سواء موجودة في اليوم أنا عندي إياها في موقع، موقع اليوم كويتي قام شراها مثلا شخص موجود في جمهورية مصر العربية أو موجود مثلا في أي دولة من الدول، يعني أيا كان موقعه، فقاعد يشتريها
1: ويأخذ حاجة منها.
0: بالضبط، ولا تنسى فرق الساعة، يعني ممكن أني أكون أنا في الأوقات مسائية، أنا ممكن أكون نايم
1: أو تكون في عملك
0: أو أكون في عمل، وفي نفس الوقت أنا في عندي استثمار قاعد يمشي، فهذه المسمى من هنا هي مسمى الاستثمار السلبي.
1: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر وياكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: حوار عميق وتجربة فريدة

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة، هو المهندس أحمد الدباسي، رئيس لجنة الابتكار وريادة الأعمال في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، ومستشار اقتصادي في مجال عقود التجارة الدولية والبيئية. حياك الله مجددا، وإحنا وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة، ونريد أيضا أن نستثمر وجودك في الدقائق القادمة.
1: وأنا على تم الاستعداد إن شاء الله أستاذ مساعد، وبالعكس أنا اليوم سعيد لهذا الاستضافة.
0: المهندس أحمد، عندما تحدثنا قبل الفاصل عن التكنولوجيا وتطرقت أنها خدمت هذول الأبناء، لكن بالمقابل هناك من يقول اليوم عصر التكنولوجيا لعبت دور كبير أنها تكون تحدي للأبناء، أن قد يتغير سلوكهم أو تغير طريقة تفكيرهم، قد لا يكونون منجزين في المجتمع من خلال توقفهم عند هذه الألواح الرقمية. لكن كيف ممكن أنا كشخص مسؤول عن فئة من الأبناء أو الأطفال أني أستثمر هذه الألواح الرقمية أو غيرها من التكنولوجيا حتى أخدم هذا الطفل حتى يكون فعال في المجتمع في المستقبل؟
1: في البداية أستاذ، أنا علشان أقدر أفعل هذا الجانب لابد أني أفعل بيئة الأعمال نفسها اللي تقدر تستوعب هذا النوع من التجارة، سواء من تراخيص، سواء من مواضيع، أدوات، طبيعة الأعمال هذه، هل ممكن أنها تصدر بأسلوب ما يكون لها علامة تجارية ثابتة. اليوم أنا ما بيأطرق في هذا التفصيل لأن تتطلب بالفعل استشارة كاملة، ممكن نعطيها شلون احنا نوفر بيئة اعمال مناسبة حق هذا النوع من التجارة. ولكن كنصيحة اشوفها، قدم ما تملك الآن من مهارة. المهارة هذه مثل ما احنا تفضلنا فيها بالبداية، ممكن تكون تقنية، ممكن تكون فنية، ممكن تكون إبداعية. تقديمها اليوم لا يحتاج إلى رأس مال، بل بالعكس تحتاج وجود مجرد انترنت، ألواح رقمية، واختصاص واحد ممكن قادر أن يجاوب أو يحل عندي مشكلة. أنا لابد أني أربط المثال اللي مساء تطرقنا له، وقادر أن بالفعل يتميز عن الآخر فيه. فالتجارة الرقمية اليوم هي بالفعل خير مثال اليوم يستخدم ويحقق عوائد استثمارية.
0: نعم، اليوم إذا توجهنا إلى المجتمع الكويتي نجد أن الحكومة في معاملاتها اليوم تحولت إلى التعامل الرقمي، وأيضا التعليم ذهب إلى التعليم الرقمي سواء عن بعد أو حضوري حتى. اليوم كيف استفاد المجتمع من التحولات الرقمية في حياتنا؟
1: الاستفادة صارت ملموسة من جانب اليوم السرعة. اليوم الوقت هو كفيل أن أنا قادر أحل وايد أمور، منها نضرب مثال على تطبيق سهل. التطبيق هذا اليوم حل عندك مشكلة مرورية جذرية. نقيس على ذلك، هذه مسمى بالأسلوب اليوم المؤسسي اللي ولله الحمد القيادات اليوم في دولتنا الكويت الحبيبة متبعتها وبجدارة، شلون قدر نستخدم هذه الأدوات بشكل مؤسسي. خلنا نتطرق للجانب اليوم التعليمي بوجود هذه الأدوات، لا كانت بالفعل بإدارة مؤسسية راح تحقق لك نفس الأهداف. نقيس على ذلك في بيئة الأعمال، بالفعل صار في وجود حق تطبيق سهل بزنس، كذلك قادر يوفر كل المعاملات من خلاله. فمن خلال هذا الأسلوب المؤسسي أنا قادر أوصل

0: اتحق حكومة إلكترونية بالكامل. هذا إذا كانت من جانب حوكمي. ننتقل على اليوم كمواطنين وك يعني وافدين عندنا استخدامهم حق هذه الأدوات لابد يحتاج من مستشارين، لابد يحتاج لدورات ورش، بتلاقي سهلة. ليش؟
1: بالفعل يعني حتى لو بالشيء بالشيء يذكر المهندس أحمد، نجد مثلا وزارة التربية اليوم قسم الحاسوب فيها فرض على المعلمين أخذ دورات إلكترونية حتى لا سمح الله أي طارئ يكون هناك عندهم، يعني خصوصا في برنامج تيمز أنه يكون عندهم خبرة كافية فيه. وكثير من اليوم من الوزارات أيضا تعطي دورات، لكن اليوم كيف أنا أعطي نصائح للموظفين حتى أستثمرهم ويكون عندهم معلومات كافية من ناحية استخدام التكنولوجيا والتحولات الرقمية؟
0: والله الحمد أستاذ مساعد، اليوم تمتلك عقودنا الحكومية لأحد الأمثلة اللي تفضلت فيهم أستاذ مساعد، مايكروسوفت. اليوم مايكروسوفت احنا عندنا عقد حكومي مع كل القطاعات، يتضمن القطاع الصحي والقطاع اليوم التعليمي وفي القطاع النفطي، فبالفعل هو عقد متوفر وكل القطاعات اليوم على أتم الجاهزية أن تعطي هذه الدورات وتأهل موظفينها أيا كان الجانب. فبالفعل وجود اليوم المهارة متطلب لهذه النقلة اللي اليوم دورة الكويت ولله الحمد تخطتها، بل بالعكس احنا اليوم في جانب ريادي في عالم اليوم التحول الرقمي والإدارة الرقمية.
1: نعم، أيضا اليوم عندما أستثمر وجود الموظف حتى يكون لديه خبرة كافية في مجال التحولات الرقمية، نجد أن الجيل سوف يتحول. اليوم ما شاء الله وزارة التربية الأطفال يعني عندهم خبرة كافية في الاستخدام حتى في البيوت والمنازل وفي الحياة الطبيعية، ولديهم شغف واهتمام كبير في التكنولوجيا. هذا يعطي معطيات أن الجيل القادم سيكون كله رقمي وأيضا لديه اهتمامات في هذا المجال. لكن كرائد في الأعمال المهندس أحمد الدباسي وأيضا رئيس لجنة الابتكار في مجلس الشباب العربي، ذكرت لنا في محاور هذه الحلقة ما كنا نتوقع يوم من الأيام أن نشوف الموبايل، ولا كنا نتوقع اليوم وجود الذكاء الاصطناعي. اليوم شنو نظرتك للمستقبل في التكنولوجيا، وأيضا هل لديك بعض الابتكارات التي تريد أن تطرحها في المستقبل؟
0: أمانة وجود أو قراءة للمستقبل عندنا ممكن أن يكون عندنا سرعة في الإنترنت ممكن تكاد تكون أسرع من السرعة الضوئية. للإنترنت اليوم قدرة موجودة ولله الحمد، أغلب الشركات الكويتية وفرت السرعات هذه، بل بالعكس حصلت على أرقام قياسية في سرعة خلينا نقول التحميل الملفات وفي سرعة التداول فيها واستخدامها، حققت بالفعل أرقام مهولة. تخيل على ذلك أن اليوم راح يتم استخدام نطاق مختلف كليا عن وجود الإنترنت نفسه، راح يكون بالفعل أسرع من الضوء نفسه في استخدام، طبعا راح يدخل في استخدام المحركات اليوم الاصطناعية اللي هم مثل ما كنا نشوف بالسابق شلون قادر أني أحرك مركبة بدون سائق، فهذه تتطلب بالفعل نطاق لحظي وسريع. فإحنا على هذه الخطة لابد أن نكون updated ونكون يعني ملمين بالجوانب اللي تتكلم عن الحوسبة وتتكلم عن طريقة استخدام هذه التطبيقات ولأجل ترويضها. لن نقبل في وجود اليوم هذه المعلومات ووجود هذه التطبيقات اللي ممكن تتغلب على الجانب البشري، بل بالعكس احنا اليوم اللي صنع هذه الأنظمة هو بشر، والبشر قادر أن بالفعل يروضها. وكلمة ترويض أنا أعتز فيها. ليش أعتز؟ لأنها منسوبة لأحد الأساتذة الدكاترة عندنا، باحث دكتوراه الأستاذ أحمد بكري الفايد، هو أحد أعضاء اللجنة.

0: العربية للابتكار وريادة الأعمال، الله يمسي بالخير ويمسي كل إخواننا الأعضاء في اللجنة، عنده كتاب يبهر، يتكلم عن كيف تروض الذكاء الاصطناعي. خلنا نقف هنا لحظة للعنوان هذا اللي تفضل فيه مهندس أحمد بكري الفايد، وهو باحث دكتوراه في هذا المجال اختص فيه. فلاحظ ليش احنا نبي نروض هذه التطبيقات، نروضها لانها هي اللي راح تخدمني في لاي امر صادر وليس العكس. يعني انا ادعوكم حق الاطلاع حق هذا الكتاب، بالفعل غني غني بالمعلومات بالفعل. واللي يتكلم
1: ايضا المهندس احمد يعني خليتنا نطرح سؤال جدا مهم وهو محير للأمانة. كثير من الناس في المجتمع سواء بالكويت أو في الوطن العربي يستخدم التكنولوجيا استخدام سلبي، يعتبره فقط للتسلية أو للترفيه أو تضيع للوقت. اليوم أنا يوم اللي يمر ما راح يرجع مرة ثانية، لابد أني أنا أستفيد من هذه التكنولوجيا لخدمتي وأيضا لعبادتي في حياتي وأيضا لصالحي، يعني أنا توديني إلى الطريق الصحيح ولا توديني إلى الطريق السلبي. اليوم كيف نقدم لهم بعض الحلول حتى يتخلصوا من العادات والسلوكيات الخاطئة في حياتهم؟
0: مثل ما تفضلت أستاذ مساعد، الوقت يعني كالسيف، مجرد يعدي بدقيقة ولا يعدي بساعة هذا ما هو راجع لي مرة ثانية. ف وجود هذه التطبيقات عندي في موبايل ولا في مثلا في لوح رقمي، احنا اعطينا مثال بالسابق يوم تكلمنا عن الدورات اللي ممكن انها تسجل. طيب الوقت اللي انا قادر اني استخدم العاب تسلية، طيب هي نفسها اللي قادر اني استثمرها في مشروع رقمي اني انا اختص فيه واعطي فيه مهارة. شلون أنا قادر أعطي دورة تتكلم عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ الوقت هذا أنا قادر أني أسجل فيه وأرفعها على منصة معينة وتباع. فهني يترك الخيار لصاحب الشأن أيا كان، هل هو شاب، هل هي شابة، هل هو صانع قرار في منصب ولا محل معين. ف الفكر هذا يتطلب حلقة خاصة شلون ندخل في طريقة الإعداد لطريقة تفكيرهم. اليوم نبي نغير مسمى كلمة مستهلك،
1: تأهيل بمعنى
0: ممكن تكون حتى الشخص يمتلك كل المهارات ويمتلك كل اليوم المميزات، أنه يتحول من فكر استهلاكي إلى فكر منتج. ترى الفارق بينهم كبير، ولكن سهل ممكن يكون مع شخص يمتلك كل هذه، واليوم الأغلب يمتلك هذه المهارات.
1: أيضا دكتور أيضا المهندس أحمد، نجد يعني كثير من الناس بالمقابل هم أن يعني يرى التكنولوجيا وليست كمادة أو أداة للاستخدام حتى يستفيد منها. ماذا نقول للإخوان اللي كل ما ظهر إصدار جديد هو ما يعرف شنو داخله أساسا ولا يعرف لماذا ظهر هذا الاستخدام، يذهب للجديد ويترك المادة اللي تكون عنده لكن بنفس الوقت هي تخدمه نفس الخدمات اللي تقدمها الإصدارات الجديدة؟
0: اليوم الشخص اللي يبي يحصل على آخر تحديثات منتج معين ولا موبايل معين ولا جهاز رقمي ولا لوح رقمي، حصوله على آخر عدد منهم ترى هي بالفعل أنا أسميها فكر، طريقة أسلوب الحياة. هذا ترى هو جانب من الجانب الاستهلاكي، يتطلب إعادة تأهيل. أنا ليش أبي أشتري هذا المنتج إذا أنا مو قاعد أوفر زين خدمات من خلاله؟ مو بس
1: ما في خدمة جديدة،
0: شنو الخدمة الجديدة اليوم اللي أنا أبي أستخدمها؟ طيب إذا أنا أبي الجهاز يتمتع بداخله اللي هو أرضية الذكاء الاصطناعي، في بعض منهم ما يتطلب أن أنت تشتري أو تشترك في برنامج ذكاء اصطناعي، لا هي موجودة فيه. طيب أنا إذا أبي أشتري هذا الجهاز هل بالفعل راح أستخدم هذه الأداة؟ إذا كان بس الغرض منه الاتصال والتصوير واستخدام أحد التطبيقات مثل من التواصل الاجتماعي.

0: الصناعي. طيب ما هذه موجودة اليوم في كل الأجهزة، ليش سبب حصولي على آخر الصرعات وآخر الأجهزة؟ نرجع عد على إعادة التأهيل وطريقة اليوم
1: التفكير
0: مرة ثانية، وبإذن الله
1: تتغير من خلال لقاءنا اليوم إن شاء الله في برنامج لقاء الأسبوع المهندس أحمد، حتى يستفيد من تلك الكلمات التي طرحتها. لكن أيضا المهندس أحمد، عندما نزور بعض الدول نجد في ريادة الأعمال الخاصة فيهم إعادة التدوير تكون دائما موجودة لديهم، خصوصا الدول المتقدمة. اليوم إحنا كيف نستثمر إعادة تدوير في حياتنا اليومية حتى نستفيد من الأمور اللي تم الاستهلاك منها؟
0: أستاذ مساعد، مبدأ إعادة التدوير هو مبدأ بالفعل يعتبر فاصل ما بين الدول النامية والدول المتقدمة. نلاحظ الدول المتقدمة اليوم عندها قنوات حكومية أو شراكات ما بين، أو شراكة بمعنى آخر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بوجود هذا الكيان. إن اليوم كوني أنا دولة قادرة أن تعيد تدوير لنوع من أنواع المخلفات أو لأي نوع من أنواع النفايات، وعندي القدرة الصناعية حق حتى التصنيع نقول منها، هذا هو الفارق. فتتطلب مثل ما شرحنا في البداية أن اليوم لابد من وجود مقادير معينة، والمقادير هذه يتم إدارتها من شقين. الشق الأول يكون شخص قادر يدير أو يفهم ما هو الجانب التجاري من وراء. يعني اليوم لابد أن نفهم إعادة التدوير شنو سببها.
1: أيضا بعد في الاقتصاد الخاص في مجتمعنا الكويتي ودولتنا الحبيبة الكويت، إعادة التدوير دائما تكون مفيدة للمجتمعات.
0: طبعا الوجود الجغرافي اليوم لدولة الكويت ولله الحمد مكان فعلا جميل، مكان حساس يجمع ما بين الشرق والغرب، فموقعها الجغرافي هذا في حد ذاته اليوم يحتم علينا ولله الحمد المواكبة، بل بالعكس الريادة. فمبدأ إعادة التدوير اليوم، وجود الكويت هي محطة تجارية إذا ما كان هذا الجانب موجود وإحنا مطورينه، تعتبر هذه خسارة. وجود جانب إعادة تدوير لقطاعات أو لمخلفات متعددة، سواء كانت في صلب الحديد، سواء كانت في البلاستيك، سواء كانت العفو في احنا نسميها المايكرو بلاستيكس، هذه كلها قطاعات جدواها. طيب اذا انا سويت اعادة التدوير، طيب لابد من التصدير بالمقابل. هل اضطر اني انا اصدر هذه المخلفات او اعيد استخدامها عندي في الدولة؟ فهذه تتطلب بالفعل وقفة. تفاصيل ووقفة. لماذا؟
1: حتى نستثمرها للمستقبل
0: بإذن الله.
1: المهندس أحمد الدباسي، للأمانة أنا استمتعت وياك، والدقائق الجميلة في برنامج لقاء الأسبوع للأسف ذهبت بسرعة. ككلمة أخيرة توجهها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، ماذا تقول لهم؟
0: حابني أتوجه للشكر اليوم الخالص لحضرات المستمعين، وكذلك للطاقم اليوم وأسرة البرنامج وحضرتك أستاذ مساعد الكريم.
1: نشكر لك وجودك للأمانة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. كلمة نختم فيها البرنامج هذا، وهو الجامع ما بين الابتكار وريادة الأعمال. يا جماعة اليوم الاستثمار بالعنصر البشري هو الأصل، ولما نتكلم الاستثمار بالعنصر البشري وهو امتلاك المهارات. لما نمتلك المهارة في أي اختصاص وفي أي قطاع، هي اليوم اللي قادرة تعطيني فارق في بيئة الأعمال اليوم التجارية الكويتية. فأشدد وأقول لابد من الاختصاص ولابد من وجود المهارة في قطاعات معينة. النصيحة تحديدا تقول حلو اليوم أن نمتلك المهارة الرقمية. المهارة الرقمية اليوم لابد من وجودها بنسبة 99%.
1: إذا مستمعينا، كل الشكر باسمكم إلى المهندس أحمد الدباسي، رئيس لجنة الابتكار وريادة الأعمال في مجلس الشباب العربي.

للتنمية المتكاملة، وهو أيضا مستشار اقتصادي في مجال عقود التجارة الدولية والبيئية. على تواجد اليوم ويانا في برنامج لقاء الأسبوع، شكرا لك.

كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا
12: وهناك.
0: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن أبرز نقاط الاتفاق هو فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. الأمم المتحدة تدعو الكيان المحتل إلى الانسحاب من لبنان واحترام سيادته. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة، وبالتزامن مع هجمات للمستوطنين، أوكرانيا تعلن تنفيذ عمليات واسعة ضد عدد من السفن في الموانئ الخاضعة للسيطرة الروسية، وروسيا تقول إن استهداف السفن يمثل تصعيدا جديدا ضد الملاحة المدنية في المنطقة. الكرملين يقول إن الرئيس الروسي اطلع على رسالة وجهها إليه نظيره الأوكراني، يدعوه إلى عقد لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. والاتحاد الأوروبي يرحب بالرسالة ويعتبرها نداء لوقف الحرب. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: عليه؟ هل أرى ما أراه فعلاً؟ هذا لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل.
1: نعم يا سارة، أنت تنظرين الآن إلى أجمل كواكب النظام الشمسي.
0: زحل بحلقاته المحيطة به، كأنه عمل فني في الفضاء.
1: حلقات ممتدة مكونة من مليارات القطع الصغيرة من جليد وصخور.
0: جليد؟ في هذه المسافة من الشمس؟
1: نعم، درجات الحرارة هنا منخفضة جدا، تصل إلى حوالي سالب 180 درجة مئوية.
0: علي، المشهد هنا مذهل. لو لم أكن أعرف لظننت أنه مكان هادئ وآمن.
1: وهنا يكمن الخداع.
0: خداع؟
1: نعم، لأن زحل يشبه المشتري أكثر مما يبدو.
0: أي أنه ليس كما يبدو،
1: بل أخطر مما يظهر.
0: نحن أمام كوكب يجمع بين الجمال والخطورة،
1: وهذه هي البداية.

0: علي، نحن الآن أقرب، التفاصيل أصبحت مذهلة، الحلقات ليست خطاً واحداً بل طبقات وفجوات ومسارات متداخلة.
1: نعم، حلقات زحل ليست متصلة بل مكونة من ملايين بل مليارات القطع، بعضها صغير كحبات الرمل وبعضها بحجم صخور كبيرة، وكلها تدور حول الكوكب بسرعات مختلفة.
0: أي أنها نظام متحرك ليس ثابتاً.
1: بالضبط، وكل جزء فيه يخضع لجاذبية زحل ولتأثير أقماره أيضاً.
0: لو اقتربنا أكثر، هل يمكن أن نعبر بين الحلقات؟
1: نظرياً نعم، لأن المسافات بين القطع كبيرة في بعض المناطق، فعلاً بعض المسابير مرت بينها.
0: إذن هي ليست كما تبدو صلبة.
1: نعم، الجمال الذي نراه هو صورة بعيدة فقط.

0: علي. من بعيد تبدو الحلقات متماسكة ومثالية،
1: ولكن عند الاقتراب نكتشف أنها فوضى منظمة.
0: فوضى ونظام في نفس الوقت.
1: نعم، وهذا ما يجعلها جميلة وخطرة في نفس الوقت.

0: علي، لو كنا في داخل هذه الحلقات سنشعر بالجمال أم بالخطر؟
1: سنشعر بالحركة والاصطدام والضياع.
0: إذن حتى الجمال قد يكون خادعاً،
1: بل أحياناً يخفي وراءه حقيقة مختلفة تماماً.

متكاملة، لكن عند الاقتراب تتحول إلى فوضى متحركة، قطع تتصارع ومسارات تتقاطع ونظام يبدو جميلاً لأننا نراه من بعيد، وربما ليس كل جمال يعني الأمان.

0: علي، كلما ابتعدنا عن الحلقات يتغير المشهد. زحل لم يعد جميلا كما كان،
1: لأننا الآن نرى الكوكب حقيقة بعيدا عن الإطار الذي أضفته الحلقات.
0: الخطوط تبدو مشابهة للمشتري، طبقات غازية تتحرك باستمرار.
1: بالضبط، زحل مثل المشتري كوكب غازي مكون بشكل رئيسي من الهيدروجين والهيليوم،
0: أي أنه لا يملك سطحا أيضا.
1: نعم، لا يوجد مكان نقف عليه، ولو حاولنا الاقتراب سنغرق في الطبقات.

0: علي، الرياح هنا تبدو قوية.
1: سرعة الرياح في زحل يا سارة قد تصل إلى أكثر من 1800 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع من المشتري في بعض المناطق.
0: أسرع من المشتري؟ مع كل هذا الجمال؟
1: نعم، وهذا هو الخداع، الشكل الهادئ يخفي قوى عنيفة.
0: لو كنا في داخل هذه الطبقات، ماذا سيحدث؟
1: ما سيحدث أننا سنواجه الرياح أولاً، ثم يزداد الضغط وترتفع الحرارة، وكلما نزلنا أعمق يتغير كل شيء.
0: نفس القصة ولكن بمظهر أجمل.
1: بالضبط، زحل يغلف الخطورة بجمال،
0: وربما هذا هو أخطر أنواع الخطورة،
1: الخطورة التي لا تبدو كذلك.
2: زحل يبهرنا من بعيد ويفاجئنا عند الاقتراب، كوكب غازي بلا سطح وبرياح عنيفة، وربما ليس أخطر ما فيه هو قوته، بل أنه لا يظهرها من البداية.

0: الغيوم هنا تبدو أكثر نعومة من المشتري، أقل فوضى، أكثر هدوءا.
1: نعم، زحل يبدو أهدأ لأن التباين في ألوانه أقل، والعواصف ليست واضحة كما في المشتري.
0: أي أنه يخفي عنفه أكثر.
1: بالضبط، وهذا ما يجعله مضللا.
0: القراءات تظهر شيئا غريبا عند القطب الشمالي.
1: ماذا ترين؟
0: هناك شكل سداسي.
1: نعم، هذا هو الإعصار السداسي عند القطب الشمالي لزحل.
0: إعصار؟ بشكل هندسي دقيق؟
1: نعم، تيارات الرياح القوية تخلق نمطا منتظما بشكل سداسي، ويستمر هذا الشكل لسنوات طويلة.
0: هذا لا يبدو طبيعيا.
1: بل هو طبيعي جدا، لكن في بيئة مختلفة تماما عن كل ما نعرفه.
0: علي، حتى العواصف هنا تبدو جميلة ومنظمة،
1: وهذا ما يجعلها أكثر خطورة في الفهم.
0: كيف؟
1: لأن العنف يلبس شكلا جميلا.
0: علي، نحن أمام كوكب حتى فوضاه منظمة،
1: وهذا يؤكد أن الجمال لا يعني الاستقرار،
0: بل أحيانا يكون مجرد وجه آخر للقوة.
1: وفي زحل هذا الوجه واضح.

زحل يظهر لنا أن الفوضى قد تبدو منظمة، إعصار سداسي وأنماط دقيقة وعالم يبدو هادئا، ولكن تحت هذا الجمال تكمن قوة لا تهدأ، وربما ليس كل نظام يعني الأمان.

0: زحل وحده من يبهر. انظر يا علي حوله، أجسام كثيرة تدور في مسارات منتظمة.
1: نعم، نحن الآن نرى نظام زحل، وهو أحد أكثر الأنظمة تعقيداً في النظام الشمسي.
0: كم عدد هذه الأقمار؟
1: أكثر من 140 قمراً معروفاً حتى الآن، وكل قمر يحمل عالماً مختلفاً.
0: مثل من؟
1: مثل تايتن، أكبر أقمار زحل، وأحد أكثر الأجسام غموضاً. يمتلك غلافاً جوياً كثيفاً وبحيرات، لكن ليست من الماء، بل من الميثان السائل.
0: بحيرات ولكن ليست ماء؟
1: نعم، عالم كيميائي مختلف تماماً.
0: وهل هناك أقمار أخرى مثيرة؟
1: نعم، مثل إنسيلادوس، قمر جليدي يطلق نوافير من الماء إلى الفضاء، ويعتقد أن تحت سطحه محيطاً دافئاً.
0: محيط؟ هذا يعني إمكانية وجود الحياة.
1: إمكانية؟ نعم، ولذلك نحن لا نبحث في زحل نفسه، بل فيما يدور حوله.

0: هذا يشبه ما رأيناه في المشتري.
1: نعم، العمالقة الغازية قد لا تكون صالحة للحياة، ولكن أنظمتها قد تحمل الفرص.
0: إذن الجمال في زحل ليس في شكله فقط،
1: بل في نظامه الكامل.
0: وربما الحياة لا تكون حيث نتوقع،
1: بل حيث تكون الظروف مناسبة حتى لو كانت مختلفة.

زحل ليس كوكبا وحده، بل عالم من العوالم، أقمار تدور وبحيرات من غاز ونوافير ماء في الفضاء. وربما الحياة لا تكون في المكان الأوضح، بل في المكان الأهدأ. وهنا نبدأ في طرح سؤال جديد.

0: علي، نحن نقترب من الحلقات أكثر مما ينبغي. القراءات تظهر جسيمات صغيرة تتحرك بسرعات عالية.
1: حافظي على المسار يا سارة، وارفعي مستوى الحماية الأمامية. نحن الآن في منطقة قد تبدو فارغة، ولكنها ليست كذلك.

0: تم التفعيل، لكن أشعر أننا نمر في سحبة من الشظايا.
1: نعم، الحلقات ربما تبدو خفيفة من بعيد، لكن في داخلها جسيمات تتحرك بسرعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة.
0: أي اصطدام حتى مع جسيم صغير قد يكون خطيراً،
1: بل قد يدمر المركبة، لأن السرعة تضاعف الطاقة.
0: علي، من بعيد هذه الحلقات كانت تبدو وكأنها زينة،
1: والآن نراها كحقول من الخطر.
0: هذا يغير كل شيء، الجمال أصبح تحدياً.
1: نعم، وهذا يؤكد مبدأ مهماً.
0: وما هو؟
1: أن البيئة لا تقاس بمظهرها، بل بتفاعلاتها.
0: علي، حتى الأقمار التي بدت آمنة، هل هي بالفعل كذلك؟
1: ليس تماماً، بعضها يتعرض لقوى مد وجزر شديدة، وبعضها في بيئة إشعاعية، وبعضها شديد البرودة.
0: أي أن حتى الفرص محاطة بالتحديات.
1: بالضبط، وهذا ما يجعل الحياة نتيجة نادرة.
0: زحل لم يعد مجرد كوكب جميل،
1: بل نظام يختبر الحدود.

الحل يبهرنا ثم يختبرنا. حلقات جميلة تخفي سرعات قاتلة وأقمار واعدة تحاط بتحديات، وربما الحياة لا تحتاج مكاناً جميلاً بل مكاناً آمناً، وهنا نكتشف الفرق.

0: بعد كل ما رأيناه عندما نبتعد يعود زحل جميلا مرة أخرى.
1: نعم، لأن المسافة تعيد تشكيل الصورة.
0: من هنا لا نرى الخطر، لا نرى السرعات، لا نرى العواصف،
1: نرى الجمال فقط.
0: هل يمكن أن نقول إن زحل يعلمنا كيف نرى؟
1: طبعا، يعلمنا أن الرؤية تعتمد على المسافة،
0: والفهم
1: يعتمد على الاقتراب.
0: إذن الجمال الذي نراه قد لا يكون الحقيقة،
1: بل جزءا منها.
0: هذا يشبه الأرض، نحن نراها من الداخل ونعتبرها عادية،
1: ولكن يا سارة لو رأيناها من بعيد لرأينا جمالا مختلفا،
0: ولو فهمناها أكثر لأدركنا قيمتها.
1: نعم، وهذا هو الربط. زحل لا يعلمنا عن نفسه فقط، بل عن كيفية النظر إلى كواكب أخرى،
0: وربما عن كيفية النظر إلى كوكبنا.

0: زحل يبهرنا من بعيد ويربكنا عند الاقتراب، وربما ليس المهم ما نراه بل كيف نراه، لأن الجمال قد يكون مسافة والحقيقة تحتاج قربا. وهنا نبدأ في الفهم.
1: الآن من هذه المسافة زحل يبدو مثاليا، لا ضجيج لا عنف، فقط جمال.
2: نعم، وهذا هو الاختبار.
1: أي اختبار؟
2: هل نصدق ما نراه أم ما فهمناه؟
1: لأن ما فهمناه يقول إن هذا العالم لا يمكن العيش فيه.
2: رغم جماله، لا سطح، رياح عنيفة، برودة شديدة، وبيئة لا تسمح بالاستقرار.
1: هذا يشبه شيئا كبيرا.
2: وما هو؟
1: أن الحياة لا تختار الجمال بل تختار التوازن.
2: وهذا هو الفرق بين زحل والأرض.
1: زحل جميل لكنه غير مستقر،
2: والأرض ربما أقل إبهارا من بعيد لكنها متوازنة.
1: نحن كنا نبحث عن كوكب بديل،
2: ونكتشف في كل مرة أن البديل ليس سهلا،
1: وربما ليس ممكنا،
2: بل ربما الأمر ليس في البحث عن بديل
1: بل في الحفاظ على ما لدينا.
2: وهذا هو الدرس.

زحل يبهرنا ولكنه لا يحتضن الحياة، وربما الحياة لا تبحث عن الجمال بل عن التوازن، لأن الجمال يمكن أن يكون خادعاً، أما التوازن فهو ما يصنع الحياة. وهنا نقترب من الإجابة.

0: عليه زحل يبتعد ولكن صورته تبقى في الذهن،
1: لأنه ليس مجرد كوكب بل فكرة.
0: فكرة عن ماذا؟
1: عن أن الجمال لا يكفي،
0: وأن المظهر قد يضلل،
1: وأن الحياة تحتاج أكثر من شكل جميل.
0: بعد كل هذه الرحلة، هل يمكن أن نعتبر زحل بديلاً للأرض؟
1: لا طبعاً.
0: لماذا؟
1: لأنه لا يمتلك سطحاً صلباً ولا بيئة مستقرة، ورياحه عنيفة ودرجات حرارته منخفضة جداً، وكل هذا يجعل الحياة فيه شبه مستحيلة.
0: إذن زحل ليس خياراً.
1: أبداً، بل درس.
0: درس يقول لنا أن الجمال لا يعني الاستقرار،
1: وأن الحياة تحتاج توازناً دقيقاً ليس سهلاً أن نجده.

0: زحل كوكب يبهر العيون، ولكنه لا يحتضن الحياة، وربما الحياة لا تحتاج مشهدا جميلا بل بيئة متوازنة، لأن التوازن هو ما يصنع الفرق. وهنا نفهم أكثر.
1: هنا المركبة أفق، نختم تقريرنا عن كوكب زحل، كوكب غازي بلا سطح يمتلك

0: حلقات مذهلة وبيئة لا تسمح بوجود الحياة،
1: ولكنه يقدم لنا درسا واضحا أن الجمال لا يكفي.
2: إلى أين وجهتنا القادمة؟
3: إلى عالم أغرب وأكثر بعدا.
2: أغرب من زحل؟
3: كوكب يدور على جانبه.
2: يدور على جانبه؟
3: هذا ما سنكتشفه.
4: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة، ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خلك صحي. نقدم لكم محتوى صحي مبسط يركز على تحسين نمط الحياة من خلال طرح مواضيع التغذية والوقاية والصحة مع نصائح عملية من مختصين تساعد على اتخاذ قرارات صحية واعية. خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم هالة الدوسري وعبد الله الصفار، تنفيذ محمد عبد العزيز. خلك صحي، إخراج عبد الله حجي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي خلك صحي. مستمعينا الكرام، مثل ما أنتم عارفين، الرياضة والتغذية الصحية من أهم أساسيات الحياة المتوازنة لما لها من تأثير مباشر على صحة الجسم والحالة النفسية وجودة الحياة بشكل عام. نسمع هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري ونرجع مرة ثانية.
1: بدرية الشمري اختصاصي نفسي رياضي، مدربة شخصية متخصصة في القوة وتنشيط العضلات الخلفية، حاصلة على شهادة تدريب شخصي ودبلومات في علم النفس الرياضي والتربية البدنية. تقدم برامج تدريبية فردية وجماعية مع خبرة في تدريب حالات آلام الظهر والركبة. شاركت في مبادرات وفعاليات رياضية وقدمت ورش وتحديات توعوية لدعم أسلوب حياة صحي ومستدام.

نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية.

0: خلك صحي صحي.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وبعد ما سمعنا هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري، ودنا نعرفكم منو اليوم ضيفتنا. ضيفتنا الاختصاصية بدرية الشمري، اختصاصي نفسي رياضي. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة بدرية.
2: هلا والله، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك وسلمك من كل شر. يعني أمانة موضوع اليوم وبرنامج خلك صحي اللي دائما نسلط الضوء على الكفاءات الشابة الكويتية الطموحة اللي تحب تخدم وطنها وبلدها. بداية كوتش بدرية، أخصائي أو اختصاصي نفسي رياضي، ونبي نعرف أهمية الرياضة والتغذية الصحية، وشلون أنا أكون إنسان أستخدم أسلوب حياة متزن متوازن وصحي عشان

0: يعكس علي هذا الأمر بشكل إيجابي، ويقل عندي مثلا هم الأمراض، هم أنا أستفيد يعني من أكبر يعني طاقة بجسمي وأحولها مثلا في مجهودي اليومي العملي المهني الوظيفي على سبيل المثال. خلينا نبدأ ونعرف شنو هو الكارديو وليش يعتبر مهم لصحة الجسم وبالذات القلب.
1: الكارديو هو أي تمرين هوائي أو أي تمرين عموما يرفع دقات القلب. عندنا في تمارين الكارديو ممكن نقسمها إلى عالية الشدة ومنخفض الشدة على حسب الجهد المبذول في أداء التمرين، يساعدنا على تحسين صحة القلب، تحسين التنفس، تحسين اللياقة البدنية. هذا هو فايدته عموما الكارديو.
0: طيب الحين عرفنا الكارديو، في منه تمارين قاسية وفي منه تمارين تكون جيدة يعني عشان تناسب أيضا حتى بعد كبار السن يقدرون مثلا يمارسون هذه الرياضة بشكل يعني غير متعب وغير مجهد. طيب هل تقتصر فقط على خسارة الوزن الكارديو؟
1: لا لا، الكارديو عموما حتى الأشخاص اللي ما عندهم زيادة بالوزن ضروري إنه يمارسون تمارين الكارديو، سواء بالمشي سواء بالدراجة الهوائية أو السباحة. هذا راح يقوي لنا اللياقة القلبية، نتجنب فيها أمراض القلب، أمراض الشرايين، أمراض التنفس، يقوي لنا الصحة العامة. فهي مو بس مو مقصورة على الوزن، هي للصحة بشكل عام.
0: طيب شلون أنا أعرف إن هذا نوع الكارديو يناسبني، يناسب جسمي، يوصلني للهدف اللي أنا أبي، أو إنه أيوة. لا ينفعني؟
1: هذا هني نقدر، عشان كذا إحنا قسمنا متوسط الشدة أو منخفض الشدة إلى عالي الشدة، يعتمد على مستوى الشخص نفسه أو الشخص أو اللاعب. فإذا عندنا شخص مبتدئ، تمارين الكارديو له تفرق عن الشخص المتقدم أو الشخص اللي لياقته نقول شوية أفضل. يعتمد على العمر، يعتمد على الحالة الصحية، إذا عنده إصابات بالمفاصل عنده يفرق هني متى أنا أعطيه شدة منخفضة ومتى يمارس شدة أعلى. فكل شخص هو ومستوى البدني. طيب نقدر نقسم له.
0: طيب خلينا نقول ان الكارديو مثلا للشباب يكون مقسم عن البنات، يعني مثلا يكون في بعض الامور من الكارديو شويه تصعب على العناصر النسائيه.
1: ما احنا ما يعني الكارديو ما نقسمه او الرياضه عموما ما نقسمه على رجل او امراه، لان الجسم جسم الانسان عموما هو تكوينته وحده، يفرق على الشده او يفرق على الروتين، نقول
0: على الشدة أو الروتين.
1: الروتين أي أنا شلون تقسيم التمريني، شلون الجهد المبذول. يعني في مثلا الشباب يلعبون حديد، يلعبون تمارين أو تمارينهم بالمقاومة عالية الشدة. النساء يفضلون الكارديو جسمانيا ونفسيا لهم.
0: جسمانيا ونفسيا لهم. طيب ركوب الدراجة، السباحة، الجري، المشي، يعني مثلا خلينا ناخذ المشي مثلا، هل المشي اليومي كافي لتحسين اللياقة والصحة العامة؟ وشنو الفرق مثلا بينه وبين ركوب الدراجة على سبيل المثال؟
1: حلو، المشي إذا كان هو نعتبره أسهل أنواع الكارديو إذا كان منتظم يوميا. أنا مشيت 30 دقيقة، أنا مشيت 20 دقيقة، نقول هذا جهد يعني جهد منخفض. لما أنا أنتظم فيه فترة راح نشوف فيه نتيجة. للدراجة الهوائية يفرق بالشدة، هي شوية أعلى بالشدة، وثاني شيء تركز على عضلات الجزء السفلي أكثر.
0: عضلات الجزء السفلي أكثر.
1: عدل.
0: نبي إنزين نعرف الفرق بين الكارديو منخفض الشدة والكارديو عالي الشدة. أيهم أفضل للمبتدئات والمبتدئين مثلا على سبيل المثال لتحسين اللياقة وحرق الدهون؟
1: للمبتدئين ما أنصح بتمارين الكارديو العالية الشدة.
0: طيب.
1: لأن تمارين عالية الشدة فيها مجهود أكبر، نبضات القلب ترتفع أسرع، فتحتاج لياقة وتحمل أكثر. للمبتدئين ممكن نمشي أو فترة على المنخفض الشدة، يكون المجهود فيه شوية خفيف إلى متوسط، نبضات القلب ترتفع بس بشكل بسيط يعني، وتاخذ تدريج فيها.

0: فالشخص يكون طول ما هو ماشي او طول ما هو يمارس الكارديو المنخفض الشدة يقدر يسولف فيه. هالشيء كمبتدئ انا اقدر التزم فيه، اكون منتظم فيه اكثر. مع الوقت انا راح اشوف في تحسن باللياقة البدنية او اللياقة القلبية او بالتنفس. هني انا اقدر شوية ادش بالتمارين العالية الشدة. عموما تمارين عالية الشدة ما ننصح انها تمارس يوميا، يومين بالاسبوع، 3 ايام بالاسبوع يكون كافي.
1: تكفي من يومين الى 3 ايام اذا كانت شوية قاسية خلينا نقول.
0: ايوة عدل، بس للمبتدئين منخفضة الشدة يكون افضل عشان الاستمرارية.
1: عشان بالفعل لان عشان لا يحوش حاله من الملل المبتدئ يعني في البدايات دائما اول اسبوع 10 ايام بالنادي شويه من الممكن عند ممارسه الرياضه يحس بضغوط نفسيه يعني يقول لك انا والله كنت براحه ومره واحده يبتوني انت وني وانا اشتركت وصار علي ضغط لا انا ايش عندي خلي ارجع حق الراحه.
0: عدل، لان تمارين عاليه الشده ترفع هرمون الكورتيزول اذا طولنا فيها.
1: طيب وفي هالحالة خلينا نعرف هرمون الكورتيزول.
0: هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر. إذا ارتفع عندي هرمون الكورتيزول راح يصير في عندي خمول، يصير في تعب، يصير في أرق، ما أقدر أنام، في إجهاد عالي. فتمارين عالية الشدة إذا أنا مارستها يوميا ممكن ترفع لي هرمون الكورتيزول وتدخلني بدوامة، فأنا أوقف نفس ما أنت قلت، أحس أن أنا تعبان، أحس أن أنا زهقت، أحس هذا بسبب هرمون الكورتيزول. فعشان كذي احنا نقسمها على 3 ايام، يومين يرضي
1: طيب
0: يعني
1: طيب هل هناك
0: بالإنجاز.
1: أطعمة معينة تخفض هرمون الكورتيزول على سبيل المثال؟ يعني مثلا الحين من يسمعنا من الممكن هو يعاني من ارتفاع هرمون الكورتيزول وما كان يدري.
0: عدل عدل، هرمون الكورتيزول ما له أطعمة معينة تنزله، في اللي هي لما أراقب أنا الأغذية. شوف هرمون الكورتيزول لما يرتفع الجسم يحتاج منبهات، لأنه يحس بتعب، يحس بخمول، فيحتاج منبه عشان يطلعه من هالحالة، فيلجأ إلى الكافيين ويلجأ إلى السكر.
1: طيب
0: أول ما أنا
1: والإلكترولايت ما ينفع بنفس هذه الأمور الديتوكسات مثلا اللي نقدر نسويها في البيت؟
0: لا، هذه للسوائل، تعويض السوائل اللي خسرناها. إيه لا، لكن للكورتيزول هو يعني شلون افهمك،
1: اختياراتك.
0: الجسم يكون بحالة توتر، بحالة تعب، فهو يحتاج اي شيء عشان انا يصحيني، فيلجأ الجسم من داخل يعطي اشارات ان انا ابي شيء، ابي منبه من برا، ابي شيء يردني يصحصحني، فيلجأ. تلقى دائما انا احتاج اشرب قهوة عشان اصحصح، او انا احتاج ابي كاكاو، ابي اي شيء فيه سكر. هذه الأشياء المنبهات تعطيك طاقة مؤقتة، بعدين ترد تنزل، ما تعطيك شيء دائما. أنا شلون أطلع من هرمون الكورتيزول ودوامته؟ اللي هي ممارسة تمارين منخفضة الشدة، المشي
1: في البداية مثلا أكون أول مثلا أسبوع 10 أيام على جهاز المشي خلينا نقول من نص ساعة إلى ساعة خلينا نقول على سبيل المثال كل واحد وقدرته.
0: خليك بالثلاثين دقيقة نص ساعة ممتازة.
1: طيب وبعدها
0: ما نبي احنا نغذي هرمون الكورتيزول وأتعب الجسم زيادة، لا، أنا أبي أحركه، بس أبي أحركه وهو مرتاح.
1: وبهذه الطريقة يصير يعني اللاعب خلينا نقول يكون بعيد عن التوتر والقلق والغضب. أيوة. المفاجئ،
0: لأن المشي أو الكارديو عموما منخفض الشدة، لما أنا أتحرك راح يفرز عندي الهرمون المضاد للكورتيزول اللي هو الهرمون الدوبامين أو هرمون السعادة. لأن أنا حسيت أن أنا أنجزت، حسيت في إنتاج بالموضوع، أنا قدمت شيء، فيحس يعني يطلع لي هرمون السعادة، فيرتاح، يخف التوتر عندي، فيقل معاي هرمون الكورتيزول. ما بي أزيده، ما بي أغذي، أنا ما بي أحس بالإجهاد.
1: طيب يعني في بما أنك أنت اختصاصية أكيد مرت عليك مثل هذه الحالات في مسألة ارتفاع الكورتيزول بشكل مثلا خلينا نقول مفاجئ، شنو كنت تنصحينهم؟
0: شوف هو الموضوع مو بال يعني مو بالمتدربات، هذه صارت معي شخصيا انا. اول شيء قلت لك المشي، كثرة شرب الماي. الماي ضروري ضروري، انا دائما اقول لهم الماي هو اللي يغني عن

0: القهوة يغني عن السكر ويغني عن حالات الجوع الوهمية، لأن أهم واحد من الأشياء اللي يسببها هرمون الكورتيزول أو التوتر الجوع الوهمي، إن أنا أبي آكل، أنا أحس إني أحس جوعانة أبي آكل. فكثرة شرب الماي تغنيني عن الأشياء اللي ممكن أو التنبيهات الخاطئة اللي يدزها لي الجسم.
1: هذا اللي يسمونه الجوع العاطفي، افتكر انك انت لما تقعد على سبيل المثال تتذكر وجبة وانت مو جوعان، تقوم انت تشهي نفسك للأكل.
0: ايوه عدل. فانت تشتهي تاكله بس انت مو ما احس ان انا جوعان، عشان هني دائما ننصح اشرب ماء، اذا حسيت بجوع اشرب ماء.
1: هو
0: اذا راح
1: الافضل.
0: شعور الجوع يعني هذا انذار خاطئ من المخ.
1: وبهذه
0: اذا انت للحين تحس
1: الطريقه
0: بجوع،
1: انا يعني المعذره بهذه الطريقه انا اكون ان انا يعني تقدرين تقولين ان انقذت نفسي من الجوع الكاذب.
0: ايوه اتحكم بالشهيه اكثر،
1: طيب
0: اقدر انا افهم نفسي اكثر.
1: طيب عندنا هم بعد سؤال، وان شاء الله يستفيدون يعني جميع من يسمعنا يستفيد من هذه الاسئله. نبي نعرف تمارين الكارديو للحفاظ على صحه القلب واللياقه البدنيه، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: فوائد الرياضه على الصحه: تحسين صحة القلب. ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. الوقاية من الأمراض: تسهم الرياضة في تقليل احتمالية الإصابة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، كما تساعد في الحفاظ على وزن صحي. تقوية العضلات والعظام: تعمل التمارين على بناء العضلات وزيادة قوة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بالهشاشة خاصة مع التقدم في العمر. تحسين الصحة النفسية: تساعد الرياضة في تقليل التوتر والقلق وتزيد من إفراز هرمونات السعادة، مما يحسن المزاج ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب. زيادة النشاط والطاقة: الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يشعرون بنشاط أكبر وقدرة أعلى على أداء المهام اليومية.
3: نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية. خلك صحي.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، مجدد الترحيب والتحية فيكم. ضيفتنا الأخصائية بدرية الشمري، اختصاصي نفسي رياضي. يا هلا ومرحبا فيك بدرية.
0: هلا فيك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. قبل الفاصل كنا نسولف ونقول وعرفنا شنو هو الكارديو، وعرفنا يعني هل هو مهم لصحة القلب الجسم على سبيل المثال، شلون نختار نوع معين يحقق لي هدفي مثلا من تمارين الكارديو. شفنا بعد أيضا الموضوع المشي، واخذنا بشكل مفصل وكيف أنا أقدر أحافظ على نفسي من خلال أني أنا من الممكن أمشي نص ساعة يوميا. تكلمنا عن موضوع جدا مهم يعاني منه كثير من يمارس الرياضة، خاصة المبتدئين، اللي هو الكورتيزول. الكورتيزول أول ما يعني يكون الإنسان صاحي من النوم يكون هو جدا عالي على سبيل المثال. فشلون أيضا استفدنا منك شلون نحافظ على أن هذا الكورتيزول ما يصعد ويوصل مراحل جدا متعبة عشان لا يستشعر الإنسان في التعب والإرهاق أثناء التمرين. طيب خلينا نقول للحفاظ على صحة القلب واللياقة البدنية، شنو المدة المناسبة لممارسة تمارين الكارديو؟
0: شوف، ننصح دائما ممارسة تمارين الكارديو من 150 إلى 300 دقيقة بالأسبوع. زين، هذا للمتوسط الشدة الخفيف. إذا عالي الشدة نص الوقت، قول 75 إلى 150 دقيقة، نقسمها على 3 أيام أو يومين. بس كبداية إذا أنا ببلش فيها من 20 إلى 30 دقيقة يوميا، حيل تعتبر بداية مناسبة، ما يكون فيها إجهاد عالي وأقدر أنا أستمر فيها.
1: أها حلو. طيب دمج التمارين الكارديو مع تمارين الحوض أو المقاومة للحصول على أفضل النتائج للجسم الصحي. يعني مثلا أنا دخلت النادي على سبيل المثال، قمت وقلت يلا اليوم تمارين السباحة وبعدين المقاومة وتالي بروح الكارديو قبل أخلص. زين، هل هذا الأمر يعني يكون صحي طبيعي صحيح؟
0: شوف، الرياضة عموما فيها قسمين، الكارديو والمقاومة، وفي

0: عندنا قسم ثالث اللي هي المرونة، راح نتكلم يمكن عنه بعد شوي. الكارديو مفيد للقلب، للتنفس، للياقة، للطاقة عموما يوميا، للجسم عموما، للصحة العامة. تمارين المقاومة تبني العضل، تقوي الجسم، يعني تحسن لي شكل القوام، يعني ترسم لي وتعطيني القوة بالحركة، عشان أنا لما أكمل يومي أحتاج بالحركة، أحتاج عضلاتي بحركة جسمي، ما أحتاج أنا عظامي، يعني ما بيحرك الهيكل العظمي، العضلات هي اللي تحرك الجسم. فلما أنا أدمج بينهم، أنا غطيت الجوانب كلها، غطيت الجانب الصحة العامة بالقلب والتنفس واللياقة، وغطيت عضلاتي بأنا أقدر أؤدي واجبات يومي بصحة. فأنا الأفضل إن أنا أدمج بين التمارين باللياقة الكارديو وبالمقاومة، هذا الأفضل.
1: طيب، لابد هناك يعني أطعمة معينة ينصح بتناولها قبل وبعد تمرين الكارديو على سبيل المثال. شنو هي الأطعمة؟
0: قبل التمرين عموما نحتاج مصدر طاقة يكون خفيف وسهل الهضم، ما نحتاج شيء ثقيل عشان ما يعطيني جهد
1: مثل شنو
0: أو
1: شيء
0: ثقل
1: خفيف ومثلا يكون
0: بالتمرين.
1: سهل الهضم يعني؟
0: ممكن يكون مثلا موزة، ممكن يكون قطعة توست مع عسل، شوية زبدة فول سوداني، روب، ممكن روب يوناني، أشياء بسيطة فيها كارب خفيف تعطينا طاقة أثناء التمرين، أقدر أنا أأدي وجسمي مرتاح، ما أدوخ وما أتعب بسرعة.
1: طيب، التمارين على معدة فارغة. البعض من
0: إيه؟
1: الرياضيين أو يعني مختصين يقول لك اختار لك يوم بالأسبوع تجي النادي على معدة فاضية.
0: عدل، هذه يعني هذه النقطة دائما يصير فيها لخبطة، تمرنوا على معدة فاضية تحرق دهون أكثر،
1: طيب،
0: هالشيء يعني غلط. ما الحرق، حرق الدهون يعتمد
1: يعني
0: على،
1: هذه معلومة ما لها صحة.
0: ما لها صحة. متى أنا حرق أو حرق الدهون يعتمد على شنو؟ على النشاط، الجهد اللي أنا قاعدة أبذله، وعلى الأكل اللي أنا قاعدة أكله، الأكل متوازن. نقول هني نتكلم عن الحرق، لكن التمرين على معدة فاضية يفرق من شخص إلى شخص ثاني. في ناس ترتاح وهي تتمرن على معدة فاضية، ويكون شنو التمرين يكون خفيف. تمارين عالية الشدة، أو إذا أنا بروح النادي بشيل وزن، بسوي سكوات، أحتاج طاقة، فأنا لازم أكون ماكلة قبل، جسمي يحتاج الأكل. لكن إذا أنا عندي بس كارديو، وكارديو مو عالي الشدة، كارديو شوية ها فيه، ممكن أسويه على معدة فاضية. لكن هل يفرق معاي بحرق الدهون إذا أنا تمرنت بأكل وأنا ماكلة أو مو ماكلة؟ ما راح يفرق،
1: ما له شغل.
0: ما لي شغل. على حسب أنت أدائك بالنادي أو الجهد البدني اللي أنت قاعد تبذله والأكل.
1: طيب، احنا تكلمنا الحين عن الأطعمة اللي قبل التمرين، تفضلتي موزة وأشياء خفيفة يعني مثل ما تفضلتي، ممكن روب يوناني، توست وعسل. طيب، بعد التمرين شنو تنصحين بدرية بالأكل؟
0: شوف، بعد التمرين العادة يكون الجسم تعبان، يحتاج تغذية. بعد ما أنا أديت خسرت معادن، خسرت ماي، فأنا بعد التمرين أحتاج كارب، الكارب يعوض لي الطاقة اللي أنا قطيتها بالتمرين عشان أقدر أكمل يومي. يحتاج بروتين، البروتين عشان يعبي لي العضلات، عضلاتي بعد ما نقدر نقول مثل يعني وقت التمرين العضلات شوية تمزق، فتحتاج استشفاء. البروتين هو اللي يرد لها الاستشفاء أو يعيد بناء العضلات. آخر شيء نحتاج السوائل، الماي، هني نستخدم الإلكترولايت،
1: اها،
0: يعوض
1: طيب،
0: لي
1: ما
0: ماي،
1: ينفع
0: يعوض لي
1: نستخدم
0: معادن.
1: الالكترولايت اثناء التمرين لانه قاعد يخسر ايضا الجسم سوائل.
0: إيه عادي، نقدر ناخذها حزة التمرين،
1: وقبل
0: بس
1: التمرين هم ينفع.
0: ينفع، ما له وقت محدد،
1: ممتاز،
0: هو بس يعوض الماي اللي خسرناه والمعادن اللي خسرناها.
1: ويخلي الجسم يستشعر بان من الداخل رطب.
0: أيوة صح،
1: طيب
0: لأنه يعوض اللي قاعدة أفقده أنا،
1: اها
0: فما
1: طيب
0: نحس بتعب، ما نحس بجفاف.
1: حلو، تكلمنا عن

0: يعني الأشياء اللي تؤكل بعد وقبل التمرين، وشلون التمرين على معدة فارغة هل هو مفيد أو لا أو غير مفيد، أو شرحت لنا الكثير. ولكن خلينا نتكلم عن نقطة جدا أيضا مهمة في هذا الجانب، اللي هو البروتين بعد الرياضة. تبينا نسولف ونقول قبل الرياضة هل هناك مثلا له أهمية، ومن ثم نقارن ما البروتين ما بعد الرياضة.
1: قبل التمرين ما يأثر، يعني لأنه هو مو عنصر يعطيني طاقة. إذا أنا كنت ماكلة وجبة، نقول مثلا أنا تمرن تمريني كان الساعة 3 العصر، فأنا عندي وقت أتريق، إيه أتريق أكل بروتين، لكن أكله كوجبة كاحتياج، أغطي احتياجي اليومي من البروتين، بس ما راح يعطيني أدائي بالتمرين. يعني أنا مو مجبورة أكل بروتين الحين عشان أروح أتمرن. البروتين أحتاجه بعد التمرين، بعد ما أنا أبذل الجهد عشان يعوض لي العضلات، يرد لها الاستشفاء، يعيد بنائها. فهو هدفه الأساسي أو وقته الأصح بعد التمرين، بعد الجهد اللي أنا بذلته.
0: أفضل يعني ناخذ البروتينات وجبتنا بشكل جيد ما بعد التمارين. طيب كيف يؤثر النظام الغذائي على أداء التمارين والتحمل؟ يعني مثلا أنا نظامي خلينا نقول ريتشيتش، يعني ها مو اللي أنت تبينه، بسطي يدوب زين. شفرق يعني أنا شفرقني عن مثلا إنسان أكله صحي ونومه زين؟
1: يفرق بالطاقة، بطاقتي أنا لما أتمرن، يفرق بالتعب، بسرعة راح أتعب، راح أدوخ، تلقى الجسم يكون هلكان أكثر، ما يقدر يعطي، عرفت؟ ما أقدر أنا ألتزم بالتمرين، إذا أنا فترة ما أكل عدل أو وجباتي متخربطة، ما أقدر أنا أتمرن 4 أيام وراء بعض، لأن ما في شيء قاعد يعطيني طاقة، ما في شيء قاعد يعيد جسمي الأشياء اللي أنا فقدتها، فالجسم راح يكون هلكان. حتى وقت التمرين أنا كمدربة أقدر أشوف، لما أنا أكون مع شخص يتمرن قدامي أقدر أعرف هو شون نظام أكله، إذا هو تعب بسرعة، هو داخ، ما تقدر تكمل العدات، الأسبوع اللي طاف كانت تقدر، اليوم ما تقدر. فالموضوع أدري إن الموضوع متعلق بالتغذية، أسألها شنو كليتي أمس، شون كان أكلك الفترة اللي طافت، تلقاها مدخلة سكر زيادة، مقللة الكار، تقليلة الكار راح يوخر عني الطاقة، السكر زيادة راح يتعبني أسرع.
0: طيب السكر والكافيين ما لهم علاقة على الأداء الرياضي؟
1: الكافيين يزيد، يعني في تشوف في ناس يشربون قهوة ويروحون، يعطينا طاقة. القهوة نشربها قبل التمرين إذا مو قاعد ناخذ المكملات الطاقة، الباور ما يصير ندمجهم، بس عموما كلهم كافيين. فلما أنا أدش وأنا شاربة كافيين أو أنا مصحصحة، أوكي أموري طيبة، بس لا يزيد عن الجرعة، لأنه ممكن يسبب لي خفقان بالقلب، ممكن يسبب لي دوخة، ممكن يسبب لي أصلا غثيان. فكثرة الكافيين مو زينة، أخذها بشكل معقول. السكر أخذ السكر الطبيعي بسرعة يعني ينهضم، يعطيني طاقة مؤقتة، إيه يساعدني، لكن أنا أروح أكل كاكاو أو شيء، هالشيء راح يأذيني، هذا هو اللي راح يرفع لي التعب، هذا راح يخليني أتعب أكثر. ما طيب. خاف أنا شهيت.
0: طيب بدري إحنا خلصنا، يعني أمانة استدركنا الوقت، ويمكن قبل اللقاء أنا قلت لك إن حلقة واحدة ما راح تكفينا، فبإذن الله على الأسبوع القادم رح ناخذك بعد حلقة، لأن في أيضا أسئلة تخص يعني أمانة كثير من الأمور الرياضية، نبي نستفيد يعني منك إحنا ومن يسمعنا. وبكذي وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتكم لهذا الأسبوع من برنامجكم خلك صحي، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل، في أمان الله.

كنتم مع برنامج خلك صحي. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج ملاك الصفار، هلا الدوسري، عبد الله.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يدبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. الأمم المتحدة تدعو الكيان المحتل إلى الانسحاب من لبنان واحترام سيادته. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بتزامن مع هجمات للمستوطنين. أوكرانيا تعلن تنفيذ عمليات واسعة ضد عدد من السفن في الموانئ الخاضعة للسيطرة الروسية، وروسيا تقول أن استهداف السفن يمثل تصعيدا جديدا ضد الملاحات المدنية في المنطقة. الكرملين يقول أن الرئيس الروسي اطلع على رسالة وجهها إلي نظيره الأوكراني تدعوه إلى عقد لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، والاتحاد الأوروبي يرحب بالرسالة ويعتبرها نداء لوقف الحرب. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث تترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
3: ونروح إلى الأخبار الفنية.
4: آه يا حلو كيفك عفرائي إذا بعدك مثلي بتشتاقي،
3: ونستكشف أخبار الفنانين
2: وآخر مستجداتهم الفنية،
3: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
4: كنت عارف صديقك،
5: كنت عارف صديقي،
4: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميزة.
2: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
3: في نبض الديرة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم نبض الدير. احنا معاكم على الهواء من الان وحتى الساعة السابعة. مسي عليكم دائما بالخير ومسي على زميلي احمد. مساء الخير احمد.
1: مساك الله بالنور. حياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم الأسبوع المتجدد نبض الديرة، اللي من خلاله راح نتكلم عن العديد من الأمور الفنية. أخوي محمد،
0: نعم أكيد عندنا أخبار وعندنا ضيوف، وخلال هذه الحلقة راح نناقش كثير من الأمور. لذلك أجمل تحية في بداية مشوارنا معاكم من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك.
1: ومن التقديم محمد العدواني ومحدثكم أحمد الطراح.
0: تمسي عليكم من المتابعة والتنسيق ريم المطيري.

0: ومن الهندسة الإذاعية بندر شلاحي.
1: أجمل تحية من التنفيذ على الهواء من سعد البوص.
0: وننطلق معاكم بقيادة المخرج ناصر الجناح.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. الأخبار الفنية

0: نبدأ معكم مشوارنا في نبض الديرة وأخبار فنية. داود شعيل يراهن على السينما النوعية في المحطة 84.
1: وفي أخبارنا الفنية، بدون بروفا تجربة موسيقية تهتم بروح الفن الشعبي الخليجي.

0: وأيضا في تفاصيل أخبارنا الفنية اليوم، كشف المخرج داود شعيل عن مشروع السينما الجديد بعنوان المحطة 84، وهو فيلم قصير ينتمي لفئة التشويق.
1: ونقاشنا في خبرنا الثاني بدون بروفا، والتي تقدم كتجربة موسيقية حية مستوحاة من الفنون الشعبية الخليجية، حيث تتشكل أجواء الأمسية من خلال الإحساس العام ضمن تجربة تهتم ببساطة هذا اللون الفني وقربه من الجمهور.
0: ولازلنا فيه بدون بروفا، في عالم أصبحت فيه الكثير من التجارب الموسيقية تسير بوتيرة متقاربة، يأتي بدون بروفا كتجربة تهتم بروح الفنون الشعبية الخليجية بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، مع مساحة مرنة تمنح الفنانين حرية التنقل بين الألوان الموسيقية المختلفة، بما يحافظ على الهوية التراثية لهذا الفن وتعكس الهوية الثقافية للمنطقة، وتمنح الجمهور تجربة قريبة من روح هذا الفن. الفنان القدير سلمان العماري والفنان القطري منصور المهندي وفرقة الماس في 24 من الشهر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
1: فيما يتعلق بنقاش الخبر الثالث، اللي من خلاله يحيي الفنان راشد الماجد حفلا غنائيا في الكويت بعد غياب دام 6 سنوات، والحفل راح يحيي في تاريخ 18 و20 يونيو الجاري على مسرح الأرينا الكويت. راشد الماجد طبعا له شعبية كبيرة لدى الجمهور الكويتي، حيث تربطه بالكويت علاقة فنية وإنسانية ممتدة عبر عقود من النجاحات والأغنيات التي رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إلى جانب الحفلات الجماهيرية التي قدمها سابقا وحققت حضورا وتفاعلا استثنائيا ما زال عالقا في ذاكرة محبيه. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كثيفا في ظل الشوق الكبير لعودة راشد الماجد إلى الكويت بعد سنوات الغياب، ليكون موعد 18 و20 الجاري أمسيتين طربيتين، ويقود الفرقة الموسيقية في الحفلة المايسترو وليد فايد.

وأيضا في أخبارنا الفنية، يستمر فيلم سيفن دوغز في تحقيق انطلاقته التاريخية القوية داخل السينما العربية واستقبال جماهيري الضخم على دور العرض في مختلف الدول العربية في أول 3 أيام، تحطيم الأرقام القياسية ببيع 887,000 تذكرة بما يعادل 61 مليون دولار. وسيفن دوغز من أضخم الإنتاجات العربية السينمائية بميزانية بلغت 40 مليون دولار، إذ يجمع بين الأكشن والتشويق والإنتاج البصري الضخم ضمن قصة تدور حول ضابط الانتربول خالد العزازي الذي يدخل في مهمة سرية مع أحد أخطر المجرمين السابقين لكشف منظمة إجرامية عالمية تعرف باسم سيفن دوغز.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. اتصال.
1: مستمرين معاكم في نبض الديرة، ومثل ما ذكرنا في بداية عناوين أخبارنا الفنية، كشف المخرج داود شعيل عن مشروعه السينمائي الجديد بعنوان المحطة 84، وهو فيلم قصير ينتمي لفئة التشويق. شرفنا ويكون معانا على الطرف الآخر المخرج داود شعيل. حياك الله أستاذ داود.
2: يا هلا والله، يعطيكم العافية، الله يخليكم ويسلمكم، وشكرا يعني جزيلا على هالاستضافة والاهتمام في السينما الكويتية وتحديدا الأفلام القصيرة.
1: أكيد هذا واجبنا في إذاعة الكويت. وأيضا يعني داود، أنت من المخرجين الآن يعني المميزين واللي يملك أفكار ورؤى جميلة في صناعة السينما، لذلك خلينا نتكلم عن فيلم محطة 84. الاسم يعني يجذب، وفيلم ينتمي لفئة التشويق، لذلك ودنا نتعرف على هالفيلم وفكرته وبطولة الممثلين أيضا اللي موجودين داخل هذا الفيلم.
2: يعطيكم العافية. أول شيء، هو طبعا إذا بقول هو الفيلم رقم 12 القصير اللي أنتجته وصنعته مع مجموعة من الأصدقاء، ومن هالمنبر هذا أنا أشكرهم، أشكر كل اللي ساعدني في صناعة هذا الفيلم من فريق العمل، وأيضا معاي رعاة هم بعد أحبني أشكرهم على أنهم وثقوا فينا وكانوا جزء من هذا العمل. بالنسبة حق الفيلم يتكلم، أو يعني إذا بختصر الأمر تمام، هو يتكلم عن شخص مهندس كهربائي، هو يخاف من الكهرباء إذا بقول زين، فيضطر أنه يعمل في محطة، وفي هذه المحطة زين يواجه شغلتين، يواجه الخوف ماله الأساسي مال الكهرباء، ويواجه

0: أواجه أمور غريبة تحدث في المحطة. ما أقدر بعد أفسر أكثر من كذي. أتمنى أن الفيلم لما ينزل الناس ممكن تشوفه وتستمتع في الأحداث التشويقية.
1: نعم طبعا. قدمت كدخول في مهرجانات كبداية ولا لحد الآن؟
0: والله أنا الحين في مراحل على قولتهم المراحل المونتاج والمكساج والجرافيكس. للحين أنا ما خلصت، ولكن إن شاء الله بعد ما أخلص هذه المراحل راح إن شاء الله أشارك فيه في المهرجانات اللي خلينا نقول حولنا، أول شيء الخليجية والعربية. صحيح. وإن شاء الله إذا الله قسم لنا شيء من المهرجانات العالمية يا ليت.
1: نعم. أكيد. نعم يعني داود، طبعا الفيلم القصير رقم 12 مثل ما ذكرت، والفيلم ممكن أطول فيلم وأكثر فيلم تعبت فيه، فليش صار في هذا الكمية من التعب؟ والفيلم كم يوم قعدته عشان يتم تصويره بالكامل؟
0: نعم الفيلم طبعا صور على مدى 7 أيام، ومدته حاليا طبعا أنا أكلمك لأن أنا خلصت مونتاجه والحين داش في مراحل مثل ما قلت لك الصوت والجرافيكس والأمور هذه والموسيقى، مدته حاليا 34 دقيقة، أي ما يعادل يعني نص ساعة. تمام. والفكرة أيضا إحنا إن شاء الله بعد ما يخلص المهرجانات إن شاء الله حابين إن يروح أحد المنصات اللي موجودة في خلينا نقول الوطن العربي، ويا رب الله يوفقنا بوحدة من هذه المنصات. تمام. أساس إنه ينتشر بشكل أكبر. أي نعم.
1: متى راح يتم عرضه للجمهور؟ يعني يقدر الناس تشوفه بأي فترة إن شاء الله؟
0: طبعًا عشان نكون واضحين وحق حتى الناس اللي ما عندهم فكرة دائمًا عن عن عن رحلة الفيلم القصير.
1: صحيح.
0: الفيلم القصير بعد ما ينتج لازم يعني هو السبيل ماله هي المهرجانات، لأنه هو مو حالة مثل حال الفيلم الطويل اللي هو ممكن يروح ينعرض في السينما والناس تشوفه وممكن يصير فيه مردود لصناع العمل. هو الفيلم القصير يروح المهرجانات وعاد هو وحظه يحصل له من هالمهرجان جائزة أو من هالمهرجان تنويه أو إنه ينعرض ويحصل على خلينا نقول رواج أكثر في إنه يروح مهرجان آخر، يترشح لمهرجان آخر لين تخلص هذه الدورة أو دورة حياة الفيلم القصير.
1: صحيح.
0: ثم عاد يذهب عاد إلى المنصات اللي موجودة في الإنترنت أو في المنصات اللي المعروفة اللي هي منصات التلفزيونية المعروفة.
1: نعم.
0: تمام. هذه الرحلة مالت الفيلم القصير.
1: طبيعي. ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله ويحصد كثير من الجوائز وصناعة السينما بالنسبة لداود الشايل. يعني كيف ترى هذه الصناعة؟ وهل فعلا نحن الآن في الكويت والخليج بدأنا نغوص في هذه الصناعة وممكن أن ننافس كبرى الدول في صناعة الأفلام؟
0: إذا تبي تكلمني على الكويت ولا تكلمني على
1: نبدأ من الكويت إلى يعني إلى الدول الخليج والدول العربية.
0: طبعًا أنت تعلم إن بالكويت إحنا رواد في ذلك، وعندنا مثال فيلم بس يا بحر، وعندنا أيضًا مجموعة من الأفلام اللي تسوت في ذاك الزمن، ولكن أهمها أو أشهرها هو بس يا بحر. تمام. لذلك اللي حدث بعدين أو المشكلة اللي كانت موجودة إن صناعة السينما في ذاك الزمن كانت مكلفة لأنها كانت معتمدة على الفيلم الخام. الفيلم الخام غالي، الفيلم الـ 35 أو الـ 35 ملي هذا السينما غالي جدا، وصناعة السينما معتمدة تماما على هذه المواد والكاميرات والمعدات، فكان صعب جدا إنتاج الأفلام بشكل خلينا نقول فردي، إلى أن جت فترة الكاميرات الديجيتال وبدأت تطلع مجموعة من الأفلام. تمام. ما أبي أذكر عاد الحين أنا مجموعة من الأفلام أو شيء كذي من الأفلام الطويلة أو شيء، بالعكس أحترم جميع التجارب اللي قدمت. تمام. مشكلة صناعة السينما أخوي هي مو نفس صناعة العمل التلفزيوني أو المسلسل التلفزيوني ولا المسرح مثل ما هو موجود عندنا ومثل ما جمهورنا متعود على هالنوعين من الفنون. السينما مطلوب من صانع الفيلم أنه هو يصنع شيء أو حدوته مختلفة تماما عن اللي المشاهد يشوفها بالتلفزيون. تمام.
1: صحيح.
0: عساس فعلا المشاهد يدق سيارته سلف يبدل أول شيء في بيته ويدق سيارته سلف ويجيلك يقطع تذكرة ويجيلك، ولكن هذا الشيء عشان يصير هذا محتاج إلى نص محكم وطبعا تمثيل وصناعة جيدة وأكيد ميزانية جيدة.
1: معنا يعني داود الآن يعني لاحظنا أن في يعني في السابق كان إذا كان في أفلام خليجية مثلا يعني يكون عليها الإقبال خفيف يعني ما في إقبال كبير.
0: صح. صح.
1: لكن في الآونة الأخيرة أفلام كويتية أفلام خليجية وجدنا عليها إقبال كبير جدا، وهذه يعني ترفع نوع من أنواع الثقة عند صناع الأفلام وصناع السينما. يعني هذا شيء مشجع نوعا ما.
0: هذا حصل لمجموعة كبيرة من الأفلام، سواء بعض الأفلام الكويتية وأيضا بعض الأفلام اللي هي من أنتاجات المملكة العربية السعودية، لأن أوردي هناك صار عندهم صناديق سينمائية تدعم الصناع، وهذا شيء يساعد وايد صانع الفيلم بأنه يقدر يقدم شيء يعني على مستوى خلينا نقول مثل ما هذا اللي قاعد يحصل. أما تجارب الكويتية

0: فأغلبها كانت تجارب فردية. وبعد فترة لما واحد لما يشتغل بطريقة فردية يتعب، يعني خلاص ما يقدر يعمل إذا ما في صناعة مكونة. أتكلم عن شركات إنتاج
1: صحيح.
0: تؤمن وتحس باستمرارية هذه الصنعة.
1: لكن في جانب جميل إنه في الآن في قاعدة كويتية تثق بصناعة السينما الكويتية، وأن أي فيلم كويتي راح ينزل راح يكون فيه إقبال وفي ثقة، بدون لا يعني فكر أنا راح أدش الفيلم مو نفس قبل الفكرة القديمة، لا أكيد فيلم صحيح. متعوب عليه
0: صحيح.
1: لكن قول داود، يعني دائما الناس الآن قاعد تلاحظ أن في مسلسلات العالمية وأيضا بعض المسلسلات العربية والخليجية في على المنصات بعضها يكون في إطار سينمائي، يعني كأنك تشوف مسلسل هو فيلم فعلا لكن منفصل إلى حلقات ومواسم. هذا ما يعطي دافع لكم في الكويت أن أنا أسوي لي مسلسل من 7 حلقات أو 10 حلقات بطابع سينمائي، وهذا ترى بالعالم كله مو بس عندنا
0: موجود. لا أتفق معاك، وصار في بعض المنصات موجودة عندنا صنعت هذا الشيء، صنعت أعمال مكونة من 2-3 حلقات بهذا الشكل.
1: صحيح.
0: ولكن أنا أقول لك يعني صناع الأفلام اللي بالكويت قد يكونون مو يعني بعض الشركات هذه يمكن مي متواصلة معانا صراحة للأمانة، عشان أكون واقعي معك.
1: صحيح.
0: وما يعرفون وشايفين الشغل، ولكن يمكن عندهم اعتقاد أنه هو المشروع اللي قاعد يشتغل عليه خلاص هو يبي ناس يعني ضامنهم خلينا نقول أو يعرفهم. ما يعني للأسف يعني ما يخاف، إذا بقول نقد بسيط أو بقول مثلا عتب بسيط ما في الإيمان بهذه الصناعة.
1: ويمكن الإيمان يعني أو تزيد الثقة بعد المحطة 84، ما تدري
0: والله. إن شاء الله.
1: يعني بالعكس كثير من الأسماء نجحت ولمعت في عالم السينما بعد أعمال صغيرة وقصيرة، حتى على الجانب الممثلين أيضا، يمكن بعض الممثلين الآن أصبحوا في هوليوود بسبب أفلام قصيرة ظهرت فيها يعني حرفيتهم في تقديم التمثيل مثلا أو الإخراج أيضا.
0: نعم.
1: لما تروحون برا داود شنو تشوفون من صناعات سينما؟ شنو ماكو شيء يعني ما تبنون علاقات هناك بهذه المهرجانات اللي خارج الإطار الخليجي يعني؟
0: إيه يعني عشان أكون واقعي معاك، إحنا المشاركات مالتنا أنا وزملائي من صناع الأفلام كانت على الإطار العربي والخليجي، لأن أكو مهرجانات وايد مهمة بالإطار العربي والخليجي تحديدا.
1: صدق.
0: عندنا مهرجان أفلام السعودية، عندنا في السابق مهرجان الخليج السينمائي، وعندنا مهرجان دبي السينمائي. هذه مهرجانات أقدر أقول لك هي اللي صغلتنا وخلتنا نستمر، خلتني أنا فعلا أوصل لإني أنا يكون عندي 12 فيلم قصير وما زلت مستمر وما زلت قاعد أخطط حق العمل القادم. خلت عندك هذه الاستمرارية، فاهم قصدي؟ وبنينا علاقات. نعم، أغلب العلاقات اللي موجودة الآن من ضمن الناس اللي نعرفهم خصوصا في مهرجان الخليج أو مهرجان أفلام السعودية، أغلب اللي موجودين الآن من صناع الأفلام تلقى أفلامهم موجودة على نتفليكس أو تلقاهم مسكوا وصاروا قياديين الآن في هيئات الأفلام اللي موجودة في بلدانهم. فبالعكس إحنا علاقاتنا جدا طيبة مع أخواننا في الخليج خصوصا السينمائيين، وبس. وهذا وضع يعني عفوا وضع كل بلد بالنسبة حق موضوع السينما، يعني هذا وضع كل بلد بالنسبة حق موضوع السينما.
1: نعم. وأيضا أنتوا يعني في جانب أن الأرض مو مفروشة بالوردة، يعني أكيد هناك عقبات، واللي سبقوكم أيضا يعني تعدوا هذه العقبات وآمنوا في شغلهم لذلك يعني نجحوا. طيب ممكن نشوف داود شعيل يخرج فيلم طويل، فيلم سينمائي فعلا يكون في قاعات السينما مستقبلا؟
0: والله إن شاء الله إذا الله أراد المشروع القادم راح يكون بهالشكل، لأن خلاص أنا بعد ما سويت 34 دقيقة أعتقد أن الآن ما
1: قربنا
0: رجعة. قربنا خلاص وصلنا الخط خلاص. إن شاء الله أنا أقدر، إن شاء الله أنا وزملائي اللي ما قصروا معاي ساندوني، إن شاء الله في فكرة في مجموعة أفكار، يعني بشوف شنو اللي أقدر أسويه، وإن شاء الله يا ربنا نقدر نصنعه، بس نخلص التجربة هذه الأخيرة ونشوف وين تودينا، والله يكتب الخير إن شاء الله.
1: طيب كداود شعيل مخرج الآن والآن بين إيدينك كل الإمكانيات لصناعة فيلم سينمائي حقيقي طويل يشارك في كثير من قاعات سينما العالمية أو لو نقول عربية بالكويت، إذا أنت جاهز هل فعلا ما في نقص كوادر؟ هل في ناس ممثلين يغطون هذه الأفلام من دولة الكويت كرؤية وككتاب وكممثلين؟ يعني لو نفترض أنك شيء أمامك جاهز، تحتاج شيء من خارج الكويت ولا الكويت مثل ما أقول دائما ولادة وفيها من يشيلها يعني؟
0: والله الشيء الوحيد عشان أقول لك اللي ينقص صناعة فيلم جيد هو النص فقط، كل شيء موجود بالكويت والفنانين موجودين بالكويت والمصورين موجودين بالكويت وكل شيء، وفي تجارب تسوت مثل ما قلت لك في بعض المنصات من بعض

0: بعض الحلقات اللي ما ادري اذا اقدر اذكرها ولا لا، بعض السهرات اللي سووها وحطوها في هذه المنصات وانتشرت عن صحيح. الجرائم وعن الامور هذه كان فيها كواليتي عالي صحيح. وكان فيهم ممثلين كويتيين موجودين فيها، شوف اداءاتهم وشوف امورهم، كانت توفرت لهم توفر لهم نص جيد ابدعوا فيه، النص السيناريو جيد يصنع عمل جيد. انا هذه مؤمن فيها تماما، الامكانيات موجوده كلها في البلد، الكاميرات وكل شيء موجود، ما احنا محتاجين احد من برا، انا هذا في اعتقادي. الحس والسيناريو، الحس الفني قصدي، وشلون نقدر نقول هالحكايه يعني بستاندر، خلينا نقول ما بقول كلمه عالمي، ولكن بالستاندر الطبيعي اللي قاعد يسوونه الجماعه، يعني اللي هو كيفيه سرد القصه
1: بعين السينما العالميه، يعني كانك طالع فيلم هوليوودي مثلا.
0: بالضبط بالضبط. نعم. النص
1: يعني الحمد لله الكويت دائما ولاده ومتميزه بفنانينها ورواد الفن، واحنا الحمد لله يعني عندنا عمق ادبي وثقافي وتاريخي بالكويت. كثرنا عليك داود، لكن انت مميز ونحاول ناخذ منك كثير من المعلومات.
0: اخذ راحتك.
1: الله يحفظك. بالنهايه شنو تقول لمن يعني وده يشارك في صناعه السينما في الكويت؟ هل تقول لا تو الناس الموضوع مطول، ولا لا فعلا في اشياء ممكن تدعمه وانه يبدا في هذا المشوار؟
0: شوف، هو ما فتوا الناس ولا شيء، هو لازم اول شيء لازم يؤمن باللي بيسويه، ويجد ناس يكونون مثل حبه للسينما، يجد ناس فريق يكون معاه، يكونون كلهم على نفس الصفحه في حب الافلام، صدقني راح يقدر يسوي افلام ويشارك ويروح وكل شيء. لا ينتظر اي شيء من احد او من اي، احنا اشتغلنا من دون اي نوع من ان انتظرنا احد، وكان الحمد لله قاعد نشتغل وقاعد نروح وني ونشارك. اوكي، مي السينما مي موجوده بذاك الشكل، ولكن شنو المانع ان احنا نخلقها؟ وش المانع ان احنا نحرك المياه؟
1: نبادر. صحيح،
0: نبادر. شو المانع؟ مو شرط تسوي فيلم طويل، سوي فيلم قصير جيد، ما مو مشكله، اصنع فيلم جيد اول شيء، بعدين بعدين فكر تسوي فيلم طويل. وبعدين لا تعاتب نفسك، انت انت انت في وضع مو نفس هوليوود. هوليوود غير، هوليوود مؤسسه كامله لهذا الشيء ولهذا القدر السينمائي، احنا ما عندنا اياه. اوكي، خلينا نحاول نسوي شيء على قدنا ولكن يكون جيد، فاهم قصدي؟
1: صحيح.
0: ولا نقعد نتحبط ولا نتحلقم على حد، نحاول ونجرب ونروح حق الناس في هذه المهرجانات ونعرض نعرض نعرض لهم شغلنا ونقول لهم قصصنا، بس
1: ونوصل ثقافتنا وأدبنا. نعم. وهذا عن طريق الأفلام حتى لو كانت قصيرة، وكثير من الأفلام القصيرة كان لها صدى كبير في في صحيح. في العالم حتى في هوليوود واستقطبوهم بعدين، وما تدري الفرص، الحياة فيها فرص كثيرة، انت بادر وبذل الأسباب وبعدين بالنهاية ستجد إن شاء الله النتيجة في المستقبل. ونظرية الإيمان بالذات هاي مهمة جدا أخوي داود، فعلا لازم تؤمن بشغلك وتحبه، وراح تلقى الناس تلتم عليك اللي يحبون نفس اللي انت تحبه، وراح تصنعون فريق بالنهاية أكيد.
0: والحين اخوي عفوا ما قاطعك،
1: لا تفضل.
0: الحين الموضوع صار وايد بسيط، لان السوشيال ميديا والعفوا اللي هي البرامج الانستغرام وغيره، ترى بالغلط انت راح تلاقي يعني المجموعات تنضم لك، انت راح تلاقي اصدقائك او في الفريق اللي انت تبحث عنه من خلال هذه السوشيال ميديا. صحيح. الموضوع صار اقرب. نعم. مو مثل قبل اللهم بس تليفونات وما نعرف بعض الا اذا التقينا في مكان ممكن يربطنا.
1: انا تدري ايش اللي يصدمني؟ يعني انا لي اصدقاء في مجال يعني كمخرجين ومصورين خارج ايضا بالوزاره وخارج الوزاره، يشتغلون برا وداخل، والله احيانا يسوون دعايات تجاريه، التصوير رهيب والفكره رهيبه، يعني قلت انتم ما شاء الله في الدعايات بهذه الطريقه المبهره، شلون لو نعطيكم امكانيات كصناعه فيلم ولا غيره؟ فاحنا موجودين لكن هم يعني اجتمعوا لموا على بعض وبالنهايه تصل.
0: هذا اللي قلت لك اياه توني، قلت لك ان الامكانيات موجوده في البلد.
1: صحيح.
0: احنا ناقصنا السيناريو الجيد بس.
1: صحيح.
0: البلد كل شيء فيها، فنانين موجودين، كاميرات موجوده، جرافيكس كل شيء موجود، بس السيناريو الجيد اللي تقدر توديه، يعني تقدر لما تخلص العمل توريهم الناس، تقول لهم هذا عمل او قصه جايتكم من الكويت، فهمت قصدي؟ كمهرجانات او
1: قصدي ان شاء الله قريب، يعني ما شيء بعيد على الله.
0: لا لا لا لا، بالعكس، قلت لك الايمان هذا. اذا بتقولي نصيحه اي احد يسمعنا، صانع افلام مبتدئ او يبي او واحد شغال متحبط، الايمان، لازم تؤمن باللي انت قاعد تسويه.
1: طيب خلينا نستفيد من وجودك ومن كلامك وخبرتك داود قبل ان نختم. اللي بي يعني عنده فكره وبيسوي فيلم قصير وبيشارك فيه خارج الكويت كمهرجانات وغيره، هل هو مكلف؟ هل يحتاج الى يعني فريق كبير؟ ايش رايك؟
0: ايه طبعا شوف، انا دائما اقول، يعني دائما لما التقي في شباب معينين ويسولفون معي على الموضوع هذا، كوني انه شوي انا سابقهم.

0: السالفه، اقول له شوف انت الحين لما تسافر راح تقط مبلغ وقدره صح؟ انزين في سنه من السنين لا تسافر، هذا المبلغ اللي انت مجمعه عشان تسافر فيه انتج في فيلم حقك اذا انت شغوف. انا ها اذا صح. انت شغوف في انك انت ودك تسوي هذا الفيلم وتشارك فيه، فاهم قصدي اخوي؟
1: صح.
0: فليش ما يتعامل مع الفيلم كانه شيء من الاشياء اللي يسويها بحياته
1: كتجربه ايضا،
0: كتجربه ك ك ك كمجال. بالعكس صدقني مجال صناعة الأفلام سواء قصيرة أو طويلة هم يطلع ممكن مبلغ ويطلع رزق لصانع الفيلم إذا فاز بجائزة فيها مبلغ الجائزة. لو فاز أنا أقول هي يمكن شوية حظك نصيبك، بس بالنهاية أنت عندك فيلم، أنت عندك مشروع، والمشروع يولد المشروع اللي بعده.
1: صحيح.
0: فهم قصدي أخوي؟ أرد وأكرر هذه كلها ترى بدائرة الإيمان.
1: صحيح.
0: إذا أنت ما تصدق نفسك ما راح تقدر تسوي شيء.
1: مشكور داود على الكلمات الطيبة المحفزة، ونتمنى لك التوفيق في فيلمك محطة 84، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، ويعني يحصد كثير من الجوائز مستقبلا، نستضيفك ثاني مرة ونبارك لك عليها
0: بإذن الله. مشكورين ويعطيكم العافية وتحياتي لكم.
1: حياك الله، مع السلامة.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل.

0: تلقونها فقرة كلاسيكيات.
1: سهلين معاكم أحمد في نبض الديرة، أحلى فقرة، فقرة كلاسيكيات. شو رأيك في هذه الفقرة؟
2: راح نغوص في تفاصيلها. يعني أول فقرة من فقرات كلاسيكيات اللي هي مسرحية فرسان المناخ.
1: يا سلام، أكيد في فقرة كلاسيكيات اليوم نرجع إلى واحدة من أشهر المسرحيات الكويتية وأكثر ارتباطا بمرحلة مهمة من تاريخ الكويت الاقتصادي، في مسرحية فرسان المناخ التي عرضت سنة 1983 وحققت نجاح كبير بسبب فكرتها القريبة من واقع الناس في وقتها.
2: طبعا المسرحية من بطولة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، وشاركها نخبة من نجوم المسرح الكويتي من بينهم سعد الفرج وعلي المفيدي، ومن إخراج فؤاد الشطي.
1: وجاءت فكرة المسرحية مستوحاة من أزمة سوق المناخ الشهيرة اللي شهدتها الكويت في بداية الثمانينات، لما ارتفعت أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه واندفع كثير من الناس وراء حلم الثراء السريع قبل ما تنهار الأسعار وتترك آثارا كبيرة على المجتمع وعلى الاقتصاد.
2: العمل قدم هالأحداث بأسلوب كوميدي ساخر من خلال شخصيات تحلم بالثراء السريع وتعيش أوهام المكاسب الكبيرة، ومع تطور الأحداث نشوف شلون الطمع وسوء التقدير ممكن يقودان إلى قرارات مصيرية تغير حياة الإنسان بالكامل.
1: بالفعل، والجميل بالمسرحية أنها ما اكتفت بالضحك فقط أو الكوميديا، لكنها وثقت مرحلة تاريخية عاشها المجتمع الكويتي. كثير من المشاهد كانت مستوحاة من قصص ومواقف حقيقية، وهذا خلى الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.
2: كما تميزت المسرحية بالحوار السريع والذكي وبالأداء الجماعي المتقن، وكانت شخصية عبد الحسين عبد الرضا من أبرز عناصر النجاح بأسلوبه المعروف في تقديم الكوميديا اللي تجمع بين الضحك وإيصال الفكرة بنفس الوقت.
1: ومع مرور أكثر من 4 عقود على عرضها، ما زالت فرسان المناخ تذكر، وكلما ذكرت الأعمال الكويتية الخالدة أكيد، لأنها ما كانت مجرد مسرحية بل قراءة فنية لحدث حقيقي ترك أثره في ذاكرة الناس.
2: ولهذا السبب تبقى فرسان المناخ واحدة من أهم كلاسيكيات المسرح الكويتي، وعملا يثبت أن المسرح قادر على توثيق التاريخ.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟

رجعنا معكم في نبض الديرة وفقرة هل تعلم. يقول هل تعلم إذا بلغت 30 من عمركم ما زلت بدون أي أطفال فقد يشير ذلك إلى مستوى عالي من الذكاء العاطفي، حيث تشير الدراسات إلى أن عوامل مثل التعليم العالي، الاستقلالية الشخصية والأساليب المعرفية تكون مؤثرة، كما يعكس ذلك وعيك بذاتك.

0: أيضا هل تعلم إن كنت تخطط للزواج قريبا يجب أن تعرف أن المال هو السبب الأول للمشاكل الزوجية، لأن المال هو كل شيء، فهل بالفعل هو كل شيء أم لا؟
1: المال سبب مشاكل كل شيء، يعني مو بس الزواج.
0: يعني مؤيد.
1: أيضا عندنا في هل تعلم أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تخفف من قوة الذكريات الصادمة عبر تغير معالجة الدماغ لها، وأن الحركة تساعد على تهدئة الاستجابات العصبية المرتبطة بالتوتر مما يقلل من الشحنة العاطفية.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع.
1: أكيد في فقرة أفلام الأسبوع اللي نزلت أمس واليوم بالسينما، الفيلم الأول فيلم المغامرات والأكشن Masters of the Universe. القصة بعد انفصاله لمدة 15 عام يقود سيف القوة الأمير آدم إلى إتيرينيا، حيث يكتشف أن منزله محطم تحت حكم سيكليتور الشرير. لإنقاذ عائلته وعالمه يجب على آدم أن يتحد مع أقرب حلفاء تيلا ودنكان مان وآت أرمز، ويتبنى مصيره الحقيقي كرجل أقوى رجل في الكون، بطولة إدريس إلبا.
3: I'm not from around here. The stories you're telling, Adam, that you're stuck here until you find this magic sword.
4: This obsession with nerd stuff and sword things, you're freaking people out, especially Daryl.
3: God, I hate Daryl. I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
0: والفيلم الثاني من أفلام الأسبوع هو فيلم الإثارة والأكشن فيوز. وقصة الفيلم تتكلم عن تم اكتشاف قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في موقع بناء مزدحم في وسط لندن. تعم الفوضى في الوقت الذي يبدأ فيه الجيش والشرطة عملية إخلاء جماعي ضد عقارب الساعة. الفيلم من بطولة سام وورثينغتون.
5: Okay, get cover now. Shit. Fucking IEDs everywhere.
6: Colonel.
7: We've got UXO in Westminster. I'm just sending you through the pictures now.
8: World War II. Looks like a 1,000-pounder.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. بانوراما.

0: ونروح معاكم لفقرة بانوراما. وفي فقرة بانوراما مسرح البولشوية طبعا نوقف عند واحد من أعرق المسارح في العالم، مسرح صنع لنفسه مكانة استثنائية في تاريخ الفنون.
1: أكيد مسرح البولشوي اللي اليوم يعتبر من أفخم مسارح العالم، بدايته ما كانت مستقرة أبد، تأسس سنة 1776 لكن تعرض لحراق أكثر من مرة، وكأن تاريخه من البداية في صراع عشان يثبت نفسه،
0: وهذا اللي يخليه مميز، لأن إعادة بنائه ما كانت مجرد ترميم، كانت إعادة تعريف كاملة، خصوصا لما صار يقدم عروض كبيرة مثل الأوبرا اللي اعتبرت من أوائل الأعمال اللي رفعت مستوى المسرح الروسي،
1: وحتى في البالي.

0: لما نتكلم عن سوان ليك على مسرح البوشوي احنا ما نتكلم عن عرض عادي، نتكلم عن معيار عالمي، لان الاداء هناك فيه دقة مو طبيعية وكل حركة محسوبة بشكل يخلي الجمهور مركز بكل التفاصيل.
1: وهذا يرجع لطبيعة التدريب، لأن الراقصين هناك يتدربون لسنوات طويلة مو بس على الأداء، حتى على الانضباط والالتزام، لأن مجرد الوقوف على هالمسرح يعتبر إنجاز بحد ذاته.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
0: في هذه الأثناء وصلنا معاكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع من نبض الديرة. جمل تحية من أسرة العمل من الأعداد عمر العيسى ودانا بوركي،
1: ومن التقديم محمد العدواني ومحدثكم أحمد الطراح،
0: متابعة والتنسيق ريم المطيري،
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر شلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء سعد البوس،
1: وهذه تحيات المخرج ناصر الجناع. نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: الساعة 7 على محطة إذاعة البرنامج العام، حياكم الله وبرنامج السابعة في الكويت.
1: هنا الكويت، هنا الكويت، صوت يقترب منكم ويحكي تفاصيل يومكم. في هذه الساعة نكون معكم بين الفكرة والرأي وبين السؤال والإجابة، نرصد، نناقش، ونستمع. السابعة مساء بتوقيت الكويت، أنتم مع

0: مساء الخير. وراء كل حكاية تروى فريق عمل يعمل بصمت.
1: طبعا احنا معاكم اليوم في برنامج السابعة في الكويت اللي يأتيكم من الساعة السابعة ولغاية الساعة الثامنة بتوقيت دولة الكويت.
0: طبعا فريق برنامجنا دائما يحاول كل اسبوع انه يفتح نافذة على فكرة او سؤال او حكاية تشبه الناس. ايضا مسائل الكويت اللي مرت بايام لم تكن سهلة، مسائل البيوت التي سهرت والقلوب التي ترقبت والاعين التي كانت تتابع الاخبار لحظة بلحظة.
1: الايام السابقة مشعل مرينا بظروف صعبة وشفنا اكيد من خلال الاخبار المطار شلون تأثر بشكل كبير، وتأثرنا احنا مع هذه الاخبار اللي نشوفها على التلفزيون.
0: طبعا عندما تختبر الأوطان يا شهد ومستمعي الكرام، يكتشف الناس شيئا مهما، أن الطمأنينة ليست أمر ننتبه له كل يوم، لكن نعرف قيمتها جيدا لما نشعر بأنها مهددة.
1: وأكيد احنا تابعنا هذه التطورات المتسارعة بالفترة السابقة. الكويت دايما صامدة في ظل هذه الظروف، الحمد لله بفضل الله وبفضل حكمة قيادتها وجاهزية مؤسساتها ووعي الأهل أكيد في الكويت والناس، ودائما واقفين بثبات رغم الظروف.
0: في مثل هذه الأيام يعيد الإنسان ترتيب أولوياته، يكتشف أن أشياء كثيرة كان يظنها مهمة ليست بأهمية الأمن والأمان ولا الطمأنينة ولا سلامة من نحب.
1: مثل ما قلت مشعل، أهم شيء الواحد يعيش في فترة فيها أمن وأمان وطمأنينة، وهذا السبب أكيد اللي مرينا فيه. دائما إحنا ندعي الله أن هذه الظروف تمر الحمد لله بسرعة، وإن شاء الله احنا نكون قدها وقدود.
0: طبعا يمكن هذه المقدمة لها علاقة بسؤال حلقتنا، متى آخر مرة ارتحنا؟ لأن الإنسان يعني بعد كل ضجيج لا يبحث عن شيء أكثر من راحة النفس. عشان كذي نسأل في هذه الليلة سؤال يبدو بسيط، لكن كل واحد فينا يمكن يحمل له جواب مختلف. متى آخر مرة ارتحنا فعلا؟
1: اي نعم، احنا طبعا أكيد في الظروف موجودة، لكن الحمد لله الحياة مستمرة مشعل رغم هذه الظروف الصعبة اللي احنا نمر فيها. مثل ما قلت، التعب اللي موجود اليوم مو دائما يكون تعب جسم، ساعات يكون تعب عقل، تعب تفكير، وسبب الانشغال اللي احنا نمر فيه.
0: طبعا بالفعل، يعني حتى اوقات الراحة صرنا ناخذ معانا اليها هواتفنا، مواعيدنا، همومنا، كل الأشياء المفروض احنا نتركها ورانا ما ناخذها بالأوقات هذه، أوقات الراحة نجيبها معنا، فكأن احنا قاعد نعيش نفسنا بغير قصد في توتر وقلق مستمر وتعب مستمر. هذا الشيء أكيد دائما راح يأثر علينا سلبيا ونفسيا، وعلى أفكارنا، على إبداعنا، على أي شيء كان، حتى على حياتنا الاجتماعية.
1: احنا طبعا في برنامج السابعة في الكويت يحتوي هذا البرنامج على فقرات متنوعة، منها الأخبار، أخبار الكويت اللي راح نتكلم فيها في حلقة اليوم، وأيضا عندنا ضيف في حلقتنا وراح نتكلم بموضوع وسؤال حلقتنا لهذا اليوم. لكن في بداية الحلقة حلو لو نسولف بموضوع الحلقة مشعل.
0: طبعا يعني الواحد لما يكون محتاج للراحة يحتاج أن يبتعد عن كل المؤثرات التي يعني قد تؤثر على هذه الراحة، قد تخرج من دائرة الراحة إلى دائرة القلق والتوتر والتعب. فاليوم بنتكلم عن نقاط كثيرة، يعني هل صار الإنسان في هذا الزمن، في زمن التطور والتكنولوجيا والسوشيال ميديا والإنترنت، يمكن أنا أحس نفسي لما أقول إنترنت صرت قديم، لأن الحين أيضا في الذكاء الاصطناعي، في الشات GPT، يعني ممكن أنت تسأل سؤال وتطلب إعداد حلقة كاملة وتطلب مشروع معين يجاوبك عليه برنامج ذكاء اصطناعي صنع بالتحديد حتى

0: يسهل هذه المهمة، إحصائيات، أمور كثيرة في هذا الزمن. فصرنا في هذا الزمن نلجأ دائما ونبحث عن التعب، ما نفكر أننا بحاجة، أو أجسامنا، أذهاننا، مخوخنا، صحتنا بحاجة إلى ساعة أو ساعتين باليوم نبتعد عن هذا كله ونعيش الراحة. يمكن هذه وجهة نظري يعني عن الراحة.
1: لما نتكلم عن الراحة ترى سؤال عميق، ونشكر أكيد موعدنا في حلقتنا اليوم على هذا الموضوع اللي نطرحه اليوم، لأن مثل ما ذكرت إن في جانب الانشغال في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، هذه ممكن تبعدنا عن الراحة.
0: مو ممكن، أكيد
1: ودخلنا في عالم مختلف إحنا ما كنا مرتاحين فيه من قبل. تدري إن الحين في الدول الأجنبية والأوروبية قاعدين يرجعون إلى التليفونات البدائية
0: القديمة،
1: كنا نستخدمها الله. قبل بدون انترنت علشان يبعدون نفسهم عن هذا الانشغال.
0: بس ترى صعبة، لأن صار حتى التلفزيون حاليا مرتبط بالانترنت، في منصات وبرامج ذكية تنقل الأخبار وتنقل آخر مسلسلات والبرامج. هذه مشكلة صارت معنا. في السابق أنا أتذكر يعني لما قبل يكون العالم قرية صغيرة مثل الحين، في السابق كان مثلا كبار السن الكبار، يعني احنا نشوفهم كبار السن اللي هم الحين بعمرنا، احنا بعمر مثلا انا، يعني الاخبار يستقونها من نشرة التاسعة، موجز الاخبار الثالثة، موجز الساعة 6، يعني
1: او من الصحيفة،
0: هذا من الجريدة مثلا تصدر، يعني ما كان في ابديت سريع مثل الحين. الحين الاخبار قاعد توصل لنا لحظة بلحظة، في اخبار جميلة سعيدة تخلي الواحد عنده طاقة ايجابية، ولكن في اخبار ممكن تطلع الواحد من طوره، تخليه يدش في عالم من القلق والتوتر، يحس ان الوضع مو امان في العالم كله.
1: صح، واحنا ترى دائما ننوه في اذاعة دولة الكويت، اذا نبي ناخذ الاخبار يفترض ان ناخذ الاخبار من المصادر الرسمية، لان في مواقع دائما ممكن تترك ارائها الشخصية أو تبي
0: تحاول الخبر،
1: أو تحاول أن تسبب قلق في المكان نفسه وتنشر الخوف. فإحنا نبي ناخذ
0: الموضوع جدا سهل، عندك إذاعة الكويت، تلفزيون الكويت، كونة، المواقع الرسمية الموجودة أكيد تنقل لك الأخبار كاملة. طبعا هذا موضوعنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله يا رب نكون معاكم على مدى ساعة كاملة، نعيش معاكم أجواء جميلة، وإن شاء الله يا رب الكل يكون في راحة ونلقى الحل ونلقى الإجابة على تساؤلاتنا متى آخر مرة ارتحنا. مع تحيات فريق العمل اللي دائما ما يرتاح من أجل راحتكم، الإعداد يعطي العافية أخوكم سعد الزايد وليلى العازمي،
1: ومن التقديم شهد الخميس ومشعل المعرفي،
0: التنفيذ في برنامج السابعة في الكويت حنان صقر،
1: وتحية كبيرة مقدمة من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: مع تحيات الهندسة الإذاعية في هذا البرنامج محمد الحربي.
1: برنامج السابعة في الكويت يأتيكم من الساعة 7 ولغاية الساعة 8 بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج عبد الله العبيد.

0: في زحمة يومنا نحتاج لحظة نسمع فيها ونفهم أكثر. خليك معانا السابعة في الكويت.
1: السابعة في الكويت.
0: أنتم معا

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في حلقة السابعة في الكويت، وأكيد مثل ما عودناكم هذا البرنامج عبارة عن فقرات متنوعة، وأكيد رح نبدأ هذه الفقرة في فقرة الكويت هذا الأسبوع.
1: من خلال متابعة ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية هذا الأسبوع، كان واضح أن الأيام الماضية ما كانت عادية، أيام حملت الكثير من الترقب والكثير من الدعاء والكثير من الأسئلة اللي كانت تدور في بيوت الناس،
0: وأيضا حملت مشاهد طمأنينة ومتابعة ميدانية وحضور مستمر من مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.
1: من المشاهد الإنسانية اللي توقف عندها كثير من الكويتيين زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح للمصابين في مستشفى جابر الأحمد،
0: وقد رافق سموه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وعدد من المسؤولين، حيث اطمأن على الحالة الصحية للمصابين ومستوى الرعاية المقدمة لهم.
1: أيضا قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح بزيارة مماثلة للاطمئنان على المصابين ومتابعة أوضاعهم عن قرب.
0: وأيضا في مثل هذه المواقف لا يتذكر الناس فقط البيانات والتصريحات، بل يتذكرون المواقف الإنسانية ومن حضر ومن سأل ومن وقف إلى جانبهم في أوقات الشدة.
1: في ملف الطيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح التشغيل واستمرار متابعة حركة الرحلات وفق الإجراءات المعتمدة، كما فعلت خطط الطوارئ في مطار الكويت الدولي للتعامل مع المستجدات والمحافظة على سلامة المسافرين والعاملين.
0: وهذا النوع من الأخبار يهم آلاف الناس، لأن المطار ليس مجرد رحلات تقلع وتهبط، بل مواعيد للسفر وعلاج وأعمال وعائلات تنتظر الوصول والعودة.
1: تعليميا، تابعت وزارة التربية استعداداتها وإجراءات المتعلقة بالحالات الطارئة، إلى جانب متابعة سير امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر، عسى الله يوفقهم إن شاء الله يا رب.
0: وهذا خبر يلامس بيوت كثيرة، لأن الامتحانات في مثل هذه الأيام ليست شأنا طلابيا فقط، ولكنه قلق لأسرة كاملة وأمل لطلاب ودعاء أم ومتابعة أب.
1: واللافت في أخبار هذا الأسبوع أنها رغم اختلافها اجتمعت عند معنى واحد، أن

مؤسسات الدولة كانت تعمل والحياة كانت مستمرة والناس كانت تحاول أنها تمضي في يومها الطبيعي رغم كل ما شهدت المنطقة من ظروف وتحديات.

0: وبين أكيد متابعة صحية شهد وحركة طيران وامتحانات طلبة، يبقى الإنسان في قلب المشهد.
1: ولهذا ربما كان سؤال حلقتنا اليوم من كل ما تعلمناه وكل ما عشناه هذا الأسبوع، متى آخر مرة ارتحنا فعلا؟
0: متى آخر مرة ارتحت شهد؟
1: آخر مرة ارتحت يعني فعليا بالعيد لأني سافرت.
0: عليك بالعافية إن شاء الله. أحيانا ترى على فكرة السفر قد يكون مرهق، لأن في ناس بالسفر تروح إلى نقول نظام السفاري والرحلات المرهقة، ما ينالون كفايتهم من النوم، فتلقينا مثل ما سافر مثل ما رجع، راح تعبان ورجع تعبان. فالراحة لها معاني كثيرة، لها أوجه كثيرة، نحاول نتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج السابعة في الكويت.

مو كل سوالف تمر مرور الكرام، بعضها يستاهل نوقف عنده. وهني نكون وياكم السابعة في الكويت. أنتم مع السابعة.

0: وعدنا لكم من جديد في برنامج السابعة في الكويت، وأكيد هذا البرنامج اللي يحتوي على تفاصيل كثيرة وفقرات متنوعة. وسؤال حلقتنا اليوم عن الراحة، ومتى حسينا بالراحة؟ لأن بالفترة الأخيرة مثل ما قلنا قاعدين نمر بظروف جدا صعبة
1: بالفعل،
0: وأكيد رح ناخذ تفاصيل أكثر من خلال ضيفة في حلقتنا اليوم، الدكتورة نادية الحمدان، أستاذة في علم النفس وفي كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، واستشارية نفسية في مجمع لايف للاستشارات النفسية. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة.
2: أهلا فيك.
1: دكتورة يعطيك العافية. يمكن الموضوع اللي ذكرناه لا أبعاد كثيرة، لا أفكار كثيرة، فيسعدنا تكوني معانا حتى تضعين النقاط على الحروف
2: بإذن الله.
1: دكتورة خلنا نبدأ معاك من السؤال اللي يمكن يردده كثير من الناس اليوم، ليش صار الإنسان يشعر بالتعب أكثر رغم أن حياته صارت أسهل من حياة الأجيال السابقة؟
2: أول شيء مساكم الله بالخير ومشكورين على هالاستضافة. طبعا نشوف ان احنا الحياة تغيرت، ظروف الحياة تغيرت.
1: نعم.
2: صار عندنا ضغوط نفسية كثيرة ما كانت مثل قبل، يعني حتى صار الأطفال نفسهم صار عندهم هذه الضغوط، مو بس الكبار، الكبار المشاغل الكثيرة.
1: صحيح.
2: مثل ما نقول متطلباتنا صارت أكثر من اللازم، ويعني صارت حتى الأشياء اللي هي مو أساسية في حياتنا صارت أساسية، وقمنا نطلب المزيد. فكثرة الطلبات وكثرة الأشياء قاعد تسبب لنا ضغوط نفسية، الإنسان يحس نفسه أنه مو مرتاح رغم أنه متوفر له كل شيء، الحمد لله الله موفر لنا كل شيء، رغم ذلك نحس بالنقص.
0: إيه
2: نحس ناقصنا شيء، نحس أن احنا ما سوينا كل شيء. ونشوف وإحنا مشكلتنا بالكويت أن نطالع الناس الثانية،
0: مقارنات
2: ويسوى مقارنة نفسنا مع الآخرين، وهذا يخليك شنو أنت أقل منهم، مع أنه يمكن تكون أنت مرتاح أكثر منهم.
1: ترى دكتورة يمكن السوشيال ميديا خلى الناس الحين كلها تقارن ببعض، مو بس بالكويت، كل العالم.
2: اي وقمنا كل شيء نشوفه أن الناس أفضل منا، وأن احنا لازلنا ما وصلنا إلى مرتبتهم. فالتطلعات هذه اللي هي الكثيرة والرغبات اللي كثرت، المتطلبات الحياة، الأشياء التكميلية صارت أساسية.
1: نعم.
2: كل هذا ترى يزيد من ضغوطنا النفسية.
0: إيه
2: نعم. خلينا احنا مو مرتاحين.
0: إيه نعم.
2: كلنا نبي المزيد، نبي أكثر.
0: صحيح. دكتورة نادية أكيد احنا نمر في ظروف معينة، وهل أصبح الإرهاق والضغوط النفسية ورتم الحياة السريع اليوم يأثر علينا بشكل كبير وصار أكثر انتشار من أي وقت أكيد سابق؟ والناس الحين بالفترة الأخيرة قاعدين نشوفهم أكثر تعب من السابق، لكن هل تشوفين عندهم هذا الوعي الكافي من ناحية هذه المشكلة؟
2: لا، شوف هو الوعي احنا قمنا نشوف اكثر، فعشان كذي نتعب اكثر لان صرنا واعيين اكثر.
1: نعم.
2: وبعدين الحياة تغيرت، متطلبات اكثر. يعني اذا واحدة مثلا اخذت البكالوريوس تقول انا ليش ما اخذ الدكتوراه، ايش فيني؟ تقوم

0: دور مرة ثانية أنها تدور دراسة أخرى، وإذا خلصت الماجستير تبي دكتوراه، كل مرة متطلبات أكثر. أنا ليش بهالوظيفة؟ بوظيفة ثانية. وقمنا كذي يعني نقارن نفسنا بالآخرين ومتطلباتنا قامت تزيد. فأنت فين تشوفوا منو مرتاح؟ كل ما تسألنا حد حتى لو ما شاء الله عند الخير كله كله يقول أنا مو مرتاح،
1: ما في أحد
2: دائما بالتبطيل
0: دائما. حتى طلعت أغنية على
2: أغنية رويشدة توني الحين قاعد أدز حق المخرج بواتساب قاعد أقول أنا بالأغنية هذه.
0: ما كله
2: دكتورة نادي الحمدان
0: بعد أصيل وأبو بكر سالم شنو قالها
2: عدل عدل. يعني الراحة دائما مطلب إنساني، ودائما يعني حتى الشعار تكلموا عن هذا الموضوع.
0: مو بس ما احنا نبي أكثر، احنا مو مقتنعين باللي عندنا، عرف شلون؟
2: القناعة كنز.
0: واحد القناعة هذه عندنا نزلت وايد. ايش معنى هذا؟
2: شو الحل؟ شو الحل؟
0: الإنسان أقول لك إذا كان يشوف نفسه إن كل شيء متوفر للأساسيات الكماليات ما ينظر لها إلا إذا قدر يوفرها، ما قدر يوفرها خلاص ما يقتنع باللي عنده. فشنو الواحد لما يرتاح؟ يرتاح باللي عنده. يعني شوف قبل أول إحنا أهالينا شنو عيشة اللي عاشوها؟
2: بسيطة جدا دكتورة نادية،
0: جدا يعني جدا، وكانت يعني للأسرة بحاجات بسيطة. الآن صارت كل التكنولوجيا، حتى الطفل من عمره سنتين عطوا آيباد
2: وما يعجبه أي آيباد، يبي شيء يعني آخر مستوى
1: متطور،
0: يبي برامج، يبي هذا. فهذا كله يخلي
2: يبي كرت بنج الحين دكتورة نادية.
0: أي شفت شلون صار لهم كروت بنج الحين، إذا الخدم صار لهم كروت بنج.
2: الله يعطيك العافية يا دكتورة نادية. يمكن هذا يجرنا حق سؤال. يعني إحنا ندري دائما أن الإنسان لما يطمح ويبي يبي الكثير والكثير، يعني في ناس تطمح للأفضل وهذا حق مشروع، وفي ناس تطمح للكماليات اللي يعني ما لا داعي الواحد يتعب لها هذا التعب وياخذ من يومه ومن صحته ومن عافيته. فهذا يجرنا حق سؤال، شو الفرق بين التعب الجسدي والتعب النفسي؟
0: طبعا في فرق. التعب الجسدي ينام يرتاح يصير زين،
2: حلو.
0: اما التعب النفسي لانه ما راح يرتاح، طول ما هو نايم يفكر، طول ما هو يعني باي مكان قاعد فيه كله سرحان وكله يدور اللي هو انا ليش كذي وانا ليش صار فيني كذا، ويبي يحلل شخصيته ويبي يحلل
2: ليش ما قلت الكلمه الفلانيه الوقت الفلاني،
0: انا ليش مثلا صار فيني كذي، ليش ما صرت احسن من هالشكل. فهذا هو اللي يجره انه هو يصير مو مرتاح. الحين احنا على الاحداث اللي احنا فيها منو قاعد ينام؟ والله مو قاعد ينام،
1: توتر توتر.
0: والله
2: صار صعب النوم
0: ولا قادرين ننام، يعني كله خايفين حتى والله لو صوت احد يتحرك او شيء يطيح شيء قمنا.
2: لا الحمد لله دكتور احنا في بلد امن وامان، وان شاء الله يا رب كلنا نكون بخير. امين يا رب. تاثير نقول التعب النفسي، احنا مثل ما درسنا يمكن احنا صغار في المدرسه وفي الجامعه وكذي، عرفنا ان في امراض كثيره تصيب الانسان بسبب القلق والتوتر والتاثير النفسي. فهل يتطور موضوع التعب النفسي ويصير تاثيره ابعد الى ما هو عليه ويتجه الى التعب الجسدي وامراض وما شابه؟
0: نفسيا هو نفسيا اي شيء فيه قلق يسبب الم جسدي.
2: نعم.
0: القلق دائما يجيب معاه مشاكل جسديه اللي هو اي والله اللي هو مثل امراض الاكتئاب، امراض الوسواس، امراض مثلا المخاوف، انواع كثيره من المخاوف، وهذا كله بسبب اللي هي يبدا بقلق بسيط.
2: نعم.
0: ثم يزيد ويزيد ويزيد ويسبب له امراض نفسيه وجسديه.
2: فعلا.
0: طبعا الامراض الجسديه اللي هي المعده، اللي
2: القولون.
0: هي القولون، وايد اشكال يعني من الاشياء اللي هي القلب مثلا، وعنده أشياء اللي هي الاسترس تسبب له بالعضلات، وغيره وغيره من الأمراض.
1: نعم. يعني أي والله. نعم دكتورة نادية كونش أكيد خبيرة في هذا المجال. ساعات في ناس ينامون الساعات الكافية ويأخذون حصتهم الكافية من النوم، لكن في مشكلة ثانية تأتي أعمق من ذلك، ويحسون أن لما يقعدون ما خذوا هذه الساعات الكافية مع أنهم ناموا العشر أو الثمان ساعات
2: منايم.
1: كأنه مو نايم. نبي نعرف شنو المشكلة، هل المشكلة أعمق من أن الواحد يأخذ راحته أو كفايته من الساعات من النوم؟
0: أكيد اللي هو شوف القلق هي اللي تسبب لنا عدم الراحة وعدم النوم، وكذلك

0: تسبب لنا مثلا وساوس ومخاوف وكثير من الأشياء اللي تقلقنا. إذا احنا نقلق على الأشياء لو بسيطة، مثلا الأم تقلق على ابنائها مع أنه يمكن ناجحين أو شيء، تقلق راح يسوون ولا ما يسوون، راح ينجحون ولا ما ينجحون. في التوتر، التوتر اللي هو الامتحانات النهائية، يعني حق اللي هم يجيب مجموع ما يجيب مجموع، تقعد الأم خاصة الأمهات تحاتي يعني، ومثلا الأبهات وفرت حق عيالي كذا ما وفرت لهم، ويبت لهم ما يبت لهم، فوايد أشياء يعني تأثر علينا حتى لو شبعانين نوم.
1: دكتورة يعني هذه الأمور خارج إرادتنا، يعني عيالنا أكيد نبيهم يأخذون الدرجات العالية، يروحون الأماكن اللي
2: حبنا
1: نفتخر
2: لهم.
0: هل أنا وفرت لهم اللازم؟
1: البيئة،
0: هذا المفروض. أيوة، البيئة المناسبة، لو كان عنده مثلا مشكلة في مادة أوفر له مثلا ناس تساعده، أوفر له مثلا المكان الصالح للدراسة وعدم الإزعاج، وحاول قدر الإمكان أني أنا أعطيه وفر اللي مطلوب.
2: دكتورة نادية، تقصديني أنا يعني بدل ما أقلق وأتوتر وأحاتي وأفكر، أوفر له الأدوات اللازمة للنجاح حتى يعني أساعده في النجاح وأيضا أساعد نفسي.
0: صح صح أكيد. فأنا مثلا لما أنا أبي أنام مرتاحة، إن أنا فعلا أمنت اللي حوالي وأمنت نفسي.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟
2: نعم.
0: فإذا أنا حسيت بالأمان جهة أبنائي وجهة الناس مثلا اللي حوالي، معناته إن أنا وفرت حق نفسي الراحة والهدوء.
2: نعم.
0: يعني
2: نعم.
0: وهذا كله هو المطلب من اللي يسوي، ترى هو الإنسان نفسه.
1: صحيح
0: عرفت شلون؟
2: الراحة صنعيدة، والقلق والتوتر ايضا والخوف صنعيده.
0: صح صنعيده. صح
2: نعم.
1: اي نعم. دكتوره ناديه، نبي نعرف العقل البشري مهيئ للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات او التنبيهات اليوميه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: والله التواصل الاجتماعي يعطيك يمين يعطيك يسار، امر
2: صحيح
0: شيء صح. زين.
2: الا المصادر الرسميه دكتوره.
0: ايوه، فما واحد ما ياخذ من ناس، يعني مثلا تشوف الحين الطبيب يطلع مو طبيب ويتكلم صح. لك عن اشياء طبيه ويتكلم لك عن اشياء تغذويه.
1: يعني
2: هو مو متخصص،
0: هو ما له شغل فيها.
1: ضروري اصلا نذكر هذا الموضوع في الاذاعه، لان ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي في ناس يحطون انهم خبراء بجهات معينه، ولكن هذا الموضوع
2: كذلك
1: غير صحيح.
2: نعم.
0: اي والله، يعني لما تسالين عن هذا الشخص اللي قاعد يتكلم ويعطيك بكل ثقه انه هو كذا وبيسوي كلامي وانا هذا سويته وجربته، يطلع كله خرافي.
2: وتلقين دكتوره عنده كاريزما يقنع الشخص اللي قدامه او
0: ايه
2: يقنع المتلقي.
0: هي
2: ايه بالضبط. فممكن يدخلهم بمشاكل ما لها اول ولا تالي.
0: صح.
2: نعم.
0: صح.
2: نعم.
0: صح.
2: نعم. دكتوره، بالنسبه حق كثره التفكير، هل تستنزف الانسان فعلا؟ يعني هل العقل يمكن يتعب مثل ما يتعب الجسد؟
0: طبعا مخنا هو عضله، العضلة تتعب إذا ما ارتاحت ولا نامت، عضلة الدماغ شو تصير فيها؟ فلا ما يخليك تنام عدل.
2: نعم.
0: ما طول ما أنت نايم كأنك مو نايم، هذا كله تأثير الاسترس عليك اللي هو الضغوط النفسية.
1: إيه نعم. بما أن ذكرنا دكتورة الضغوط النفسية والاسترس، الهاتف الذكي اللي بيدنا هل يعتبر من أحد الأسباب اللي تسبب الإرهاق الذهني للإنسان؟
0: هو لأن ذبذبات هذه كلها إشعاعية وتأثر علينا، هي إشعاعية ترى خطرة جدا علينا. شفت الريموت كنترول، يقول لك لا يكون الطفل يمر قدامك وانت تشغل الريموت كنترول، لأن في مادة إشعاعية تأثر على الطفل الصغير، لأن دورته الدموية صغيرة.
2: نعم.
0: فيأثر عليه، فما بالك احنا 24 ساعة ماسكين الأجهزة هذه الذكية
2: وهي تشحن وهي ما تشحن.
0: إشعاعات. هي أساسا إشعاعات.
2: نعم.
0: يعني الواحد حتى لما يتكلم بالتليفون تليفونه قاعد يشحن، هذا أكبر خطأ.
2: نعم.
1: صحيح.
2: نعم.
1: ترى كان حكمة قبل لما كانوا أهالينا يمنعونا من التليفون وما أخذنا صح. تليفونات إلا بعمر كبير.
2: بالفعل يعني كنا احنا جيلنا جيلي انا اخذ التليفون فعلا هو كبير يعني اجبار، لانه كان وقتها كان شيء جديد. بس دكتور يعني قاعد اشوف امس انا فيديو والله الصبح عشان مو امس، يتكلم عن السماعات، السماعه اللي مع التليفون تاثيرها، حط مقارنه ما بين السماعه اللي هي عن طريق البلوتوث
1: والعاديه
2: والواير، طلع فيها اشعاع وايد حسب التجربه اللي شفتها.
0: على الاذن، تضغط على الاذن الخارجيه بعدين الوسطى بعدين الداخلية.
2: نعم.
0: كلها ثلاث مع بعض.
2: فالواحد يدير باله أكيد من هذه الأمور حتى يعني مو بس يحافظ على نفسيته، أيضا يحافظ على صحته ويبتعد عن المشاكل هذه. دكتورة مرة

0: دكتورة نادية نسمع عن أشخاص يحسون بالذنب إذا قعدوا بدون عمل أو إنتاج. غالبا هذول يكونون يعني نقدر نقول مدمنين عمل، يحبون صح الشغل وكذي. ليش حاليا صاروا وايد انتشر هذا الشعور بين الناس أكثر؟
1: لأن الحين صارت الحين التقاعد صار منظم، عرفت شلون؟ يعني مو كل واحد يقول والله أنا بيكمل يقدر يكمل. في نعم. ناس عندهم حياتهم هي العمل،
2: صحيح،
1: عرفت شلون؟ اي، فاذا انا بتقاعد الحين، لما قبل ما اتقاعد موفره حق نفسي مكان اني انا راح اشتغل فيه.
2: إيه؟
1: انا ما احب الراحه، ما احب البيت، انا كبرت وعيالي زوجوا وما عندي احد في البيت، شو اسوي؟
2: إيه؟
1: لازم اوفر حق نفسي مثل يعني عمل اضافي بحيث اني انا اشغل نفسي فيه.
2: اي نعم،
1: لا اكون بس انا والله اكل ونوم وشرب.
2: هذه نصيحة حلوة دكتورة، أن الواحد أكيد يهيئ نفسه لمرحلة جديدة في حياته.
0: وفي شغلة يمكن شهد دكتورة ما قاعد اسمعها نفس قبل، دور لك هواية. قبل كنا نسمع وايد كلمة دور هواية، دور شيء تنشغل فيه، الحين لا، الحين دور شغل. لازم أوكي، ليش ما دور الهواية؟ ليش لازم العمل اللي أسويه يكون مقابلة مادي؟ ليش ما يكون شيء مقابلة معنوي نفسي؟
1: صح، لما تكون أنت مثلا كبرت بالعمر وطلعت تقاعد، طبعا العمل ما راح يكون نفس شغلك انت قبل، يعني بنشاطك وبقوتك تبي عمل مريح شوي لكنه يشغلك.
2: إيه؟
0: صحيح،
1: شلون؟
0: صحيح.
1: في وايد اشياء يعني نسويها احنا، العمل اللي هو الثاني يكون مترتب قبل لا نطلع بالتقاعد.
0: يعني نفهم من كلامك اذا انت تحب الشغل دكتورة نادية، واذا انت تحب دائما تكون عندك يعني شغلة معينة تشغل بالك في العمل، لا تتقاعد الا ما يكون في بديل موجود، والبديل يكون نوع ما اقل ارهاقا وتعب وجهدا. نعم نعم
1: صح.
2: اي نعم. هذه الثقافة، ثقافة الإنجاز المستمر دكتورة، خلت الناس دائما يربطون قيمتهم الشخصية إذا هم كانوا منشغلين في حياتهم،
0: يحس كذي إن عنده قيمة.
2: إيه؟ وإذا كان في فراغ أو وقت فراغ ما يحسون بالإنجاز. ليش مرينا بهذه المراحل؟
1: إيه، شوفي، في ناس مثلا تقاعدوا، وأنا أعرف وايد ناس كذي تقاعدوا بدون ما يحطون ببالهم خطة بديلة. أنا لما تقاعد شو أسوي؟ بس أنام، بس أقوم، ولا يقعدون من الفير. طيب واليوم كله ايش راح يصير؟ يعني الحياة مستمرة، لكن أنت الشذي كأنك وقفت، عطيت بريك ووقفت،
0: ما عنده غير الدوانية أو البيت.
1: بس يا دواني، لا، والمشكلة إذا كان من أصحاب الأنشطة، وبعدين فجأة طلع من الوظيفة، بعد ما طلع من الوظيفة الناس كلها تخلت عنه،
0: هو أوريدي يعني هو أوريدي قاطع الناس،
1: قاعد يوفر حق الناس المطلوب.
0: لا، وبعدين اغلبهم دكتورة يكون قاطع الناس، يعني اللي يشتغل وايد ودائما في العمل يكون محيط اصدقاء او زملاء هم اللي معاه بالشغل، فبرا نقدر نقول يكون نوعا ما معدوم اجتماعيا، فجأة تقاعد زملاء العمل، زملاء العمل بالنهاية ما يتواصلون معه.
2: دكتورة، يمكن هذه النقاط دائما نسمع ان واحد خلاص تقاعد قاعد بالبيت ظهرت الامراض الجسدية، ممكن ترى هي موجودة بالسابق لكن لانه هو مدمن عمل ما ركز على الجانب الصحي. على الجانب الصحي،
1: والأهم بعد غلط ان انا ما بس اركز في الشغل وما اركز في اشياء ثانية في حياتي، فهني شنو؟ ان الانسان ينصدم بعد ما يتقاعد، ينصدم. ليش انصدم انا؟ بكون متوقع شو اسوي بعدين،
0: اكون حاط خطة لمستقبلي. لان احنا بالنهاية نعيش مجموعة مراحل في الحياة، من الطفولة إلى نقول آخر مرحلة في حياتنا، لكم جميعا إن شاء الله يا رب طول العمر. هذا الأمر يجرنا إلى سؤال، يمكن سالفنا أنا وزميلتي شهد أول حلقة، أن متى الواحد يحس بالراحة؟ فقالت أنا أحس بالراحة لما أسافر. البعض دكتورة نادية لما يرجع من الإجازة أو السفر يكون أكثر تعب من قبل، ليش ما تتحقق الراحة أو بعض الإجازات الراحة اللي نبحث عنها؟
1: إذا رايح هو علشان يستمتع، صدقوني رح يستمتع. إذا رايح بس يؤدي مهمة، أن أنا والله وديت العيال، وديت كذا وسويت كذا، وعيال استانسوا وأنا
0: إي والله وأنا استانست؟ ما استانست، تلقيني طول السفرة سايق وديهم ويجيبهم، يعني ما غير شيء. اللي كان بالكويت سواه هناك
1: من هالمحل
0: وشيل كياس.
1: شنو أنا شنو استفدت؟
0: كنت معنا بالسفرة دكتورة؟
1: اي والله.
2: دكتورة نادية، يعني بدي أتكلم، متى الإنسان يوصل حق مرحلة الاستنزاف النفسي؟ وشنو العلامات اللي ممكن تظهر ولازم ينتبه عليها؟

0: في هذه المرحلات؟
1: أنا أتوقع الإرهاق النفسي هو أول دليل إرهاق نفسي ولكن دون مقابل.
2: نعم.
1: يعني أنا مو مرتاحة، قاعد أرهق نفسي، لكن في النهاية ما في إنجاز، يعني إنجازي طبيعي عادي. فهني شنو يقول؟ أنا سويت يعني ونست غيري وراحوا واستانسوا وأنا لا. فلازم أحط خطة حقي إن المكان اللي أروح له استانس منه.
2: نعم.
1: إيه، لأن فرضا أنا أحب هالشغلة هذه، أنا أسويها علشان أنا استانس منها، مو علشان إنهم يقولون والله أنت مو مشغول، أنت مثلا كذا، ريح نفسك، أنت كل متعب روحك. لا، أنا محب أحبها، لا والله أسويها.
2: يعني دكتور أفهم من كلامك أن يعني لو سويت شيء واستنزف طاقتي النفسية والجسمانية وكان يعتبر إنجاز عادي ولازم أوازن؟
1: هو شوف، هو إنجاز إذا أنت حابه.
2: نعم.
1: حتى لو أرهقتي، إذا أنت حابه هو راحة نفسية.
2: حلو.
1: لكن إذا أنت مو حابه ومغصوب عليه وتسوي، لا أكيد راح يصير مؤثر ولا تأثير.
2: أبعاد نفسية وجسمانية.
1: طبعاً.
2: نعم.
1: إيه أكيد.
2: نعم. كثرة الخيارات دكتورة والالتزامات اليوم، هل صارت عبء نفسي على الإنسان؟ يعني هل صار أنه عنده أكثر من الالتزام باليوم الواحد، وعنده أيضا خيارات يختارها أنه مثلا يشغل فيها اليوم هذا، هل صارت هي العبء النفسي اللي واجه الإنسان؟ يعني قبل ذكرتي أول حلقة أنه قبل يعني كانت الحالة بسيطة جدا عندنا في البيت في الكويت.
1: صح.
2: كان الموضوع سهل، التلفزيون مقنن، كل شيء مقنن، ما في تليفونات، بدك تليفون تروح مثلا التليفون بقرص، عرفتي، اللي على منطقين واحد اثنين وثلاثة، يعني كانت حياة وايد بطيئة. إيه،
0: بس لها متعتها مشعل.
2: فهني السؤال، هل كثرة وتحول الحياة من خيارات قليلة إلى خيارات كثيرة صار هو العبء النفسي على الإنسان حاليا؟
1: هو شوف، رغم أن الحين صارت الحياة كلها ديجيتال،
0: صحيح،
1: يعني صار كل شيء، حتى احنا عندنا في الجامعة كل شيء صار لا ورقي.
2: نعم.
1: كله صار بالكمبيوتر، وحتى التواصل صار بالإنترنت، وكله كله كله. هل إحنا ارتحنا؟ يعني رغم هالتسهيلات هذه كلها.
2: هذا السؤال لك دكتورة، ارتحتي؟
1: إيه، لا ما ارتحنا. ما والله الظاهر إن هالأدوات اللي إحنا نستعملها إيه لا تأثير علينا، يعني صحيح. قاعد تجهد اللي هي الخلايا العصبية عندنا.
2: نعم.
0: اي نعم،
1: هذا للاسف اللي قاعد يصير.
2: للاسف. نعم. للاسف.
0: دكتوره ناديه، اكيد من خلال خبرتك المهنيه تلاحظين ان اليوم الناس فقدوا القدره على الاستمتاع باللحظات البسيطه او بلحظات الراحه اللي تمر عليهم بحياتهم. شنو اكثر شيء تشوفين ان الناس يفتقدونه هذه الايام؟
1: يعني لما الواحد يروح ياخذ سيارته ويقعد على البحر ويتطمش على البحر. هاي اللي كانت متعتنا قبل.
0: صح.
2: من زمان ما سويناها.
1: يما ملل.
0: تدرين أحس دكتورة ليش الواحد قاعد يمر بهذه اللحظات؟ لأن مثلا الهواتف الذكية، التصوير، ساعات لما نبي نسافر، نبي نروح مكان، تلقين الرحلات اللي احنا نبي نروح لها شفناها كلها بالتليفون، وشفنا المكان شلون الناس تستمتع فيه. فلما نروح المكان ما نحس بلذة الاستمتاع لأن شفناها من قبل بالتليفون.
1: صح صح، في كذي. بس احنا شنو، خلينا احنا نكون على بساطتنا.
2: بالفعل.
1: يعني طول ما انسان يكون بسيط يستمتع اللحظة، يعني انا
2: يعيش اللحظة.
1: كان عندنا بروفيسور كان يقول لي، تدرين انا لما اروح بالقطار من مكان لمكان في لندن، هو انا اروح من مكان لمكان اشوف الحمامة اللي لما تركض وتاكل لها قطعة مثلا بالارض، شلون هي انتبهت لها وراحت لها وكلتها واستمتعت فيها وظلت مستانسة.
2: ينتبه على التفاصيل.
1: ليش مو احنا كذي؟ ليش ما نقضي اللحظة واحنا مستمتعين؟
2: ترى كنا نقضيها. انت ذكرتي من شوي شغلة وايد مهمة دكتورة، اخ سيارتي وراح اقعد على البحر.
0: ايه؟
2: قبل اهلنا كانوا ياخذونا ويودونا يقعدون على اليال ونستانس.
1: والله قبل متعة انه بس نقعد نسولف بيناتنا، الحين وين؟ انترنت
2: لا، ما نبي نروح هنا، ما نبي نسوي كذي، معنا الموضوع. لا لا لا، هو مكلف ماديا. لا هو
1: يقول لي مو ملول، كل اللي ها صاروا ملين،
2: يبون الامور اللي لها علاقه بالتكنولوجيا، ما ظلوا يحبون يلعبون الامور اللي هي التقليديه القديمه اللي احنا عايشينها،
1: الايباد وبس.
2: بالفعل بالفعل. احنا يمكن بحاجه ايضا كجيل يعني موجود حاليا وهو اللي بيده يمسك زمام الامور، ان

0: نغرس في أبنائنا وبناتنا حب الرياضة، حب الأمور اللي لها علاقة بالحركة، الابتعاد عن الأجهزة.
1: والله هذا
0: الجهاز
1: دور
0: لا
1: الأهل،
0: وقته، تلفون لا وقته.
1: دور الأهل من يوم هم صغار اليهال يدخلونهم الألعاب والجودو والكاراتيه والأشياء هذه كلها والرياضة والكرة يعني على الأقل بدال ما طول الوقت هو عينه على الإنترنت.
0: نعم.
1: إي والله خليه يلعب، خليه يروح يدخل نادي، خليه يسوي مصارعة يتعافر معه. والله أنا
0: ترى قبل احنا كنا كذي نلعب مع
1: والله.
0: بعض وهذا
1: احنا احفادي مخليت لهم طابق كامل
2: الله يحفظهم
0: عليهم بالعافية.
1: اي ماكو مكان يلعبون فيه غير انه حطينا لهم طابق ولعبوا كرة وما بقى شيء ما كسروا طبعا
0: عليهم بالعافية،
1: بس المهم لعبوا.
0: المهم طلعوا الطاقة اللي فيكم.
1: اي والله
0: نعم.
2: اي نعم الله. دكتورة نادية الحمدان نبي نتكلم متى تكون الرسالة واضحة ان المفترض ان انت توقف وان بحاجة الى راحة نفسية، وهل تجاهل هذه العلامات اللي يمر فيها الانسان ممكن يؤدي الى مشكلات نفسية او صحية اكبر في المستقبل؟
1: طبعا اكيد، كل ما احنا بسطنا امورنا، كل ما كانت حياتنا بسيطة جدا بعيد عن اللي هو الاشياء الجديدة والمستحدثة والاستخدام الاجهزة والادوات. ليش احنا خلينا شوية ببساطتنا، يعني ريت تكون رحلتنا وناسة وحلوة، يلعبون اليهال أو إحنا نلعب الكبار. إحنا شنو إحنا داخلين في نظام اللي هو يسمونه سين جيم.
2: ايه؟
1: والله شغل مخنا شوي
2: ايه؟
1: ونقعد وصلنا
0: وجمع العائلة على فكرة.
1: كل فريق يسوي له والله وناسة، نحس إن إحنا رجعنا لذكرياتنا القديمة، لمعلوماتنا القديمة، رجعنا إلى إن إحنا نتجمع مع بعض. والله قمنا نجمع مثلا أهلنا، نجمع من أقاربنا ونسوي شيء فريق.
0: نعم.
1: والله كنا
2: نستانس.
0: يعني. أفهم من كلام الدكتورة نادية، يمكن لو نستخلص نخلص أو نلخص الكلام، أن جمعة العائلة.
2: إي مهمة.
0: وقلة نقول الأمور الجديدة الحديثة.
2: التكنولوجية
0: هي تخلي الإنسان يحس براحة نفسية وبالصفاء وبالراحة.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: عسى يا رب. الراحة النفسية دكتورة، هل هي مهارة الواحد ممكن يتعلمها؟
1: طبعا لازم نتعلم، ماكو شيء بدون تعليم. انما
2: نعم.
1: الحديث الشريف انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم.
2: اي نعم،
1: ما في شيء بدون ما نتعلم. يعني احنا ما خلقنا واحنا كذي فاهمين وعارفين، اكيد قاعد نتعلم، نغلط نصلح نفسنا، نرد مره ثانيه نعيد. يعني في ناس تغلط في حياتها تقول لا خلاص ما الدنيا ما توقف، ارد مره ثانيه واعيد تاهيل نفسي.
2: اي نعم دكتوره ناديه، نبي منش خطوات بسيطه الانسان يبدا فيها من اليوم ويستعيد جزء من راحته النفسيه واليوميه.
1: من الاول نقول هوب ستوب، ما نبدا من الاعلى نبدا من الاسفل.
0: شلون؟
1: من ابسط الاشياء اللي بحياتنا نبدا فيها. يعني مثلا احنا ما نتجمع مثلا كعائله وقاعدين نتجمع، طيب ليش ما نتجمع؟ اولا اللي هو ناحيه اسلاميه انه يعني الاقارب والتقارب منهم هو افضل شيء.
2: اي نعم.
1: يعني حتى السؤال، يعني السؤال عن ناس نعرفهم او ناس كانوا قريبين منا نتواصل وياهم ما يمنع.
2: اي نعم. يعني
1: نبدا من كذي، يعني حتى لما في واحده من زمان ما دقيت عليها، ما شلون دقيت عليها كذي بالغلط، طلع بالتليفون ودقيت.
2: صحيح، التواصل جدا مهم.
1: ما ابي اقول لها بالغلط، ما قلت لها بالغلط ومن زمان عنك وما شو، اي والله شلون كذي سالت انت عني، شلون كذي، يعني هي مستغربه شلون انا سالت عنها رغم اني انا ترى ما كنت ابي اتصل.
2: المبادره ترى جميله دكتوره.
1: اي حلو
2: الواحد يبادر، لان احنا الحياه كلها انشغالات والواحد ينشغل بحياته اليوميه، او ساعات في ناس نقدر نقول عندهم المكابر دكتورة، يكابرون يكونون زعلانين منش بيكابرون.
1: لا لا لا، الزعل صدقين الزعل هو ثلاث أرباع أهل تأثير نفسي سيء،
2: وكل ما يطول
1: يعني. وأبي أعرف أنا الإنسان لما يغلط على إنسان ثاني هل رح يشعر بالوناسة
2: أبدا
1: أو بالسعادة؟ لا، رح يظل طول الوقت يلوم نفسه.
2: صح الضمير.
1: يعني حتى شوف الطفل الصغير لما أنت تغضبين عليه تظلين طول الوقت تقولي انا شلون سويت له كذي.
2: صحيح.
1: واقعد اندم على الفتره اللي انا خانقته فيها. عرف شلون؟
2: إيه
1: فهذا اللي ياثر علينا، احنا لازم نبدا من البدايه، لازم نبدا بالاشياء اللي هي البدائيه الاوليه.
2: اي نعم.
1: يعني ان

0: كان خلي يتعلمون الأشياء القديمة حتى الكلمات، والله الكلمات ما يعرفونها، شوي شوي كان نعلمهم
1: إيه وهذا كله إيه؟
0: شو تقول كذا، لازم الطفل من صغره يفهم كلغة بعد.
1: صحيح، لأنه صار في تداخل صار في تداخل بالثقافات، تداخل باللغة، اللهجة صارت مختلفة. الأطفال ساعات تقولي له كلمة كويتية ما يستوعبها بسبب أكيد مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية اللي يشوفونها وغير كويتية، فيتأثرون أكيد بالبيئات الخارجية.
0: أكيد.
1: نعم دكتور، أنا بناخذ منك كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء، رسالة قصيرة تقدمينها للمستمعين ولكل شخص يحس بالإرهاق في هذه الأيام.
0: إحنا أول شيء لازم الإنسان يكون فعلا لما يقوم بأي رسالة يكون نفسه هو يحب هالرسالة. يعني ما يقوم فيها وهو مغصوب، إن كل شيء اللي إحنا راح نسويه له أبعاد يعني مستقبلية هي راح تفيدنا أكثر ما حضرنا. فنبدأ بأبسط الأشياء إلى أغلى الأشياء، لا يعني لا نخلي أطفالنا أو إن أهالينا والأقرباء منا ينفرون منا.
1: نعم.
0: أو إن إحنا نكون فعلا مشغولين عنهم بحيث إنهم ما يحسون فينا ولا يقدروننا لما نكبر. فكل إنسان لازم يبدأ من مراحل بسيطة ويعلم يعني أبناء أجياله الأحفاد، يعلمهم ما هو الصح اللي يبدأ فيه، مو إنه تمشي مع اللي هي الأشياء الحديثة وبس وتترك الأشياء اللي أنت تعودت عليها في حياتك.
1: نعم، يعطيك العافية دكتورة نادية الحمدان، وشكرا على هذا اللقاء وهذا الحوار الثري والممتع اللي أكيد راح يلامس عدد كبير من الناس اللي يسمعوننا في هذه الحلقة
0: إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية.
1: شكر كبير للدكتورة نادية الحمدان، أستاذ في علم النفس وفي كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، واستشارية نفسية في مجمع لايف للاستشارات النفسية. مستمعينا فاصل ونرجع معكم من جديد.

كل لحظة لها معنى، وكل موضوع له جانب يستاهل ينقال. نكون معاكم السابعة في الكويت. السابعة في الكويت. أنتم مع

0: وصلنا معكم أكيد مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج، برنامج السابعة في الكويت. إن شاء الله يا رب تكون النقاط اللي ذكرناها في هذه الحلقة مع ضيفتنا الدكتورة نادي الحمدان وصلت لكم كلكم، وإن شاء الله يا رب تكون استفدتوا من هذا اللقاء وهذا البرنامج.
1: ومثل ما ذكرت أكيد الدكتورة نادية أن أهمية التواصل بين الناس، وأهم شيء أنكم تبادرون أكيد وما يطول الزعل في العلاقات.
0: بالفعل
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، وتحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد سعد الزايد وليلى العازمي،
0: مع التحيات التقديم في برنامج السابعة في الكويت شهد الخميس ومشعل معرفي،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: أيضا أجمل تحية تأتيكم من التنفيذ على الهواء مباشرة، والسابعة في الكويت أخذكم حنان الصقر،
1: ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: راح نكون إن شاء الله معكم في هذا البرنامج ونعيش معكم أجواء جميلة إن شاء الله كل يوم يمعة من الساعة 7 إلى الساعة 8 على إذاعة الكويت، إذاعة البرنامج العام. والمخرج ليحييكم ويقول لكم تابعون الحلقة الجاية، أخوكم عبد الله العبيد، في أمان الله،
1: مع السلامة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة الدنمارك الصديقة. وزير خارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الكرملين يقول أن الرئيس الروسي اطلع على رسالة وجهها إلي نظيره الأوكراني تدعوه إلى عقد لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. والاتحاد الأوروبي يرحب بالرسالة ويعتبرها نداء لوقف الحرب. أذربيجان تعلن سقوط 5 من مواطنيها جراء هجمات على سفن في بحر أزوف. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئتنا إلى صاحب الجلالة الملك فردريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة. عبر فيه سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو للعهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأدى إلى وفاة أحد جنود حفظ السلام من جمهورية صربيا الصديقة وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لأي أعمال تعرض قوات الأمم المتحدة للخطر، مشددة على ضرورة ضمان سلامة أفرادها وتمكينها من أداء مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 1701 داعية إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عنه. في المنامة أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني اليوم عن عميق تقديره للوقفة الوطنية المشرفة للشباب الخليجي في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة وغير المبررة التي استهدفت أمن دول مجلس التعاون واستقرارها من خلال التفافهم حول قيادتهم الحكيمة ومشاركتهم في الصفوف الأمامية للقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية دفاعا عن سيادة الأوطان وأمنها. وأشاد الزياني في تصريح بمناسبة يوم الشباب الخليجي في نسخته 5 بإسهاماتهم في المجالات الدبلوماسية والتنموية

0: والتزامهم الواعي والمسؤول بالتوجيهات والتعليمات الرسمية ونبذ الشائعات والدعوات التحريضية على العداوة والإرهاب، وتمسكهم بروح الوحدة الوطنية والخليجية وروابط التلاحم والتكاتف المجتمعي. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أبرز النقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. وفي فيينا، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الحل للأزمة الخاصة بالملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يكون دبلوماسيا، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية بين الجانبين تقترب من التوصل إلى اتفاق رغم استمرار النقاش حول عدد من التفاصيل الأساسية. وقال غروسي أن الوكالة لا تشارك حاليا بشكل مباشر في المحادثات بين واشنطن وطهران، لكنها تتابع التطورات عن كثب، مضيفا أن المؤشرات الحالية تظهر أن الطرفين بات أقرب إلى اتفاق محتمل بشأن الملف النووي الإيراني، كما شدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية مهما كانت الظروف، مؤكدا أن دور الوكالة يبقى أساسيا في مراقبة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من التزاماته الدولية. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة هجمات على الجنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان قرى في جنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شهدت مناطق عدة سلسلة غارات أدت إلى سقوط 10 قتلى على الأقل، إضافة إلى عدد من الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3558 قتيلا و 10870 جريحا. بالتوازي، شهدت بلدات عرنابة وعنقون موجة نزوح جديدة بعد انذار جيش الاحتلال لسكانها بالاخلاء، علما ان بلدة عنقون تضم الى جانب سكانها نحو 2500 نازح. جيش الاحتلال جدد ايضا انذار سكان 7 بلدات اخرى بالاخلاء. إلى ذلك، طالت الغارات بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط بجروح متفرقة في معارك في الجنوب. التصعيد الإسرائيلي يأتي بالرغم من الإعلان الأمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار مشروط بوقف شامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وهو ما رفضه الحزب، ما استدعى مواقف حادة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إذ أكد في مقابلة مع محطة CNN الأمريكية أن لا سبيل إلا التفاوض وأن على حزب الله أن يفهم ذلك، وأشار إلى أن الاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم. وقال إن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، لافتا إلى أن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في المحادثات مع الولايات المتحدة، متوجها إليها بالقول أن الشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في القاهرة، دانت مصر اليوم الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل، وأسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة 2 آخرين من إسبانيا والسلفادور. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رفض بلادها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. دانت ماليزيا اليوم استمرار الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان بعد وفاة عنصر صربي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وإصابة 2 آخرين من السلفادور وإسبانيا. وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان إن الهجمات على قوات حفظ السلام والسكان المدنيين تأتي الأعمال العدائية التي وصفتها بأنها نتيجة مباشرة لانتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، فيما اعتبرت هذه الهجمات لا يمكن تبريرها. نتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة من

أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء. وأفادت مصادر مطلعة أن الوفد سيبحث مسألة المضي قدما في تنفيذ خطة مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ما تسبب في اندلاع مواجهات

0: والصوت والرصاص الحي، وأسفر ذلك عن استشهاد شاب واحتراق أرض زراعية. هذا ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام أخرى استهدفت مدينة أريحة والخليل ونابلس وبيت لحمة، كما شهدت الضفة الغربية هجمات للمستوطنين استهدفت المزارعين والرعاة في عدة مناطق. حسن جعفر والتفاصيل.
1: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي وبالتزامن مع الذكرى 59 للنكسة، والتي أدت وفي عام 67 إلى احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، حيث واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، شن اقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتد إلى مواصلة حملات الاعتقالات، والتي طالت وخلال اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن فلسطينية متعددة، 11 منهم من مدينة القدس المحتلة التي حولها جيش الاحتلال لسكونة عسكرية في ظل دعوات المستوطنين المتطرفين إلى تنظيم احتفالات بذكرى النكبة واقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي. هذا يأتي في الوقت الذي استشهد فيه فلسطيني من بلدة بتين القريبة من مدينة رام الله من جراء هجمات المستوطنين على البلدة المذكورة، وكذلك هجومهم على عشرات القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وسط تأكيدات فلسطينية بأن المستوطنين أحرقوا المحاصيل الزراعية في مدينة إذنا جنوب الضفة الغربية، وكذلك أعمدة الكهرباء في مشايدة. أثارت الرعب والقلق الشديدين في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن حكومة الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين المتطرفين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على رسالة مفتوحة وجهها إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرسالة سلمت إلى بوتين وتم إطلاعه على مضمونها بالكامل. وكان زيلينسكي قد دعا بوتين في رسالة نشرها الخميس إلى عقد لقاء مباشر بينهما للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. أشرف الصباق والتفاصيل.
2: توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القوات المسلحة الروسية وقادتها بضرورة المضي قدما في تنفيذ المهام الموكلة إليهم في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا تنظر إليهم وتدعمهم. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الدعوة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكرر بوتين تصريحاته السابقة بضرورة العمل على مستوى الخبراء أولا والتوصل إلى نتائج محددة تسمح بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، رافضا أي محاولة لوقف إطلاق النار أو للهدنة. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأنه يجب على أوروبا أن تدرك أنه من المستحيل التحدث إلى روسيا بلغة الإنذارات، ولكن إذا كان الغرب مستعدا للحوار فإنه يعرف إلى أين يتجه. وأضاف أنهم إذا كانوا يرغبون حقا في الحوار فليطرحوا أفكارا ملموسة، وسنرى ما إذا كانت هذه الأفكار تستحق النقاش أم لا. فيما قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع الغرب، وأن على الأوروبيين ببساطة المبادرة بالاتصال به. من جهة أخرى، أعرب بيسكوف عن أمل موسكو باستئناف المفاوضات الثلاثية لحل النزاع الأوكراني، وقال نحن ما زلنا نأمل في كسر حالة التوقف الحالية وبدء بعض الاتصالات، لا سيما وأننا مستمرون في التواصل مع واشنطن عبر القنوات القائمة. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الأسبوع الأخير 7 ضربات جماعية جوا وبرا وبحرا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ومسيرات هجومية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الوقود والطاقة ومنشآت النقل والبنية التحتية للموانئ والمطارات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات.

0: حولت على بلدتين بشرق وجنوب أوكرانيا وقضت على حوالي 10,000 جندي أوكراني وأسقطت نحو 3,100 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نستكمل معكم جولتنا الإخبارية. رحب الاتحاد الأوروبي اليوم برسالة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما. بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رسالة زيلينسكي إلى بوتين مبادرة جيدة. وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل 5 من مواطنيها وإصابة 3 آخرين جراء الهجمات التي استهدفت سفينتي شحن في بحر أزوف. في فيينا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق النار المؤقت بين روسيا وأوكرانيا على خط المواجهة قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية حيز التنفيذ. وقالت الوكالة أن وقف إطلاق النار حول المحطة يمهد الطريق لإجراء إصلاحات حيوية في خطوط الكهرباء بهدف تجنب خطر وقوع حادث نووي. وذكرت الوكالة أن خبرائها سيراقبون الأعمال الفنية التي يجريها الطرفين في الموقع. في لندن، أعلنت بريطانيا اليوم توسيع برنامج إنترفليكس لتدريب الجنود الأوكرانيين لتمتد من قوات المشاة إلى قطاعات الطيران والطب العسكري والهندسة والخدمات اللوجستية. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن العام الخامس من البرنامج

0: ناجح سيشهد مرحلة جديدة من التدريب المتخصص المصمم لبناء قدرات طويلة الأمد للجيش الأوكراني. في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 6 من مسلحين على الأقل في عملية أمنية شنها بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة بانغو غور بإقليم بلوشستان بناء على بلاغات بشأن وجود إرهابيين. وأوضحت أنه خلال العملية تمكنت قوات الأمن من استهداف مواقع إرهابية متعددة. في بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية يومي 8 و9 من يونيو الجاري تلبية لدعوة من الزعيم كيم جونغ أون. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس شي إلى كوريا الشمالية منذ 7 أعوام، مشيرة إلى أنه سيجري تبادلا لوجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك. في نيروبي، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن خطة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها اتفاق لبنان والاحتلال الإسرائيلي. فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن، أكد رئيس وزراء اللبناني نواف سلام أن بيروت اختارت طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ جورج، أهلا بك معنا. بداية، أهلا بك. بداية، ما الذي يعكسه برأيكم تأكيد الرئيس اللبناني أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن؟
1: وضع الرئيس اللبناني النقاط على الحروف وشم الأمور بأسمائها، ناجعا ما يسمى القناعة الدبلوماسية في قول الحقيقة. وبالتالي عندما تشدت إيران مباشرة وأيضا حزب الله حليفها في لبنان إلى رفض الاتفاق الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية حول ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، إنما طبعا هذا يؤكد المؤكد بأن إيران تستغل لبنان كورقة تفاوضية. وبالتالي عندما ترفض وقف إطلاق النار وتريد الاستمرار في حربها على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، إنما الحقيقة تريد تحسين دفتر شروطها في المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما تحصل على ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تعيد النظر في الوضع اللبناني وتضغط على حزب الله أن يدور زواياه الحادة. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر لم ينطلي لا على رئيس الجمهورية ولا على رئيس الحكومة، حيث أن الموقف اللبناني الرسمي المعلن هو واحد، وبالتالي لابد من وقف إطلاق النار، لأن هذه الفرصة إذا ما فوتت فمعنى ذلك أن دمار لبنان سوف يستمر. وقد قالها رئيس الجمهورية صريحة عن دائج، فلا يتحمل كل طرف مسؤولية القرارات التي يتخذها، وبالتالي الدولة اللبنانية ستكون أو سترفع الغطاء عنه.
0: نعم، كيف يمكن لبيروت استعادة قرارها السيادي ومنع طهران من استخدامها كورقة تفاوض؟
1: الحقيقة يعني كما أشرت كان يعني لافتا أن عددا من المسؤولين اللبنانيين قد تصدوا لقرار وقف إطلاق النار أو للبيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل. كان يفترض مثلا أن نسمع مثل هذا الرأي من معارضة لبنانية حقيقية.

0: عراقية لكنها لبنانية وليست لها ارتباطات بإيران أو بمشاريع خارجية، لكن هذا الأمر يعني لاقى إجماعا من قبل اللبنانيين على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باستثناء حزب الله الذي طبعا يحاول أن يمارس السياسة الإيرانية في لبنان. لذلك باعتقادي إذا تم التوصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى صفقة، هذه الصفقة ربما تسهل الأمور في لبنان لنهاية طبعا الضغط على حزب الله لكي يستجيب فعلا إلى وقف إطلاق النار وفق من درجات بيان وزارة الخارجية الأمريكية. باعتقادي أن الأمور حتى الآن تحظى بشبكة واسعة من الاتصالات، بمعنى أن وقف إطلاق النار طبعا لم ينفذ لكنه لم يسقط بعد، وبالتالي فرص النجاح لا تزال متوافرة من خلال الضغوط التي تمارس لإنجاحه، خصوصا وأن رئيس الحكومة وجه كلاما واضحا إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية في لبنان خصوصا الدول المانحة للمساعدات بضرورة الضغط لإنجاح وقف إطلاق النار، وهذا الأمر بطبيعة الحال يخدم المشروع الدبلوماسي اللبناني وهو المسار الوحيد لإنقاذ لبنان أو ما تبقى منه من العدوان الإسرائيلي الإيراني الذي طبعا يحاول تسوية حساباته على الساحة اللبنانية.
1: نعم، ماذا عن تصريحات رئيس وزراء اللبناني التي قال فيها أن بيروت اختارت طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله، وكيف يمكن قراءتها؟
0: بطبيعة الحال يعني رئيس الوزراء اللبناني إنما شخص المرض الذي يعاني منه لبنان، وبالتالي يعني هذا الأمر قال بأن هذه الحرب ليست حربنا، وبالتالي قد جزج لبنان بها ولا يزال، ومن هنا يعني حدد أو عدد الخسائر الكبيرة الذي مني بها الشعب اللبناني ولا يزال. نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 نازح، نحن نتحدث عن دولة شبه منهارة اقتصاديا وماليا، نحن نتحدث عن مجتمع نازح ترك منزله وترك بلدته وبالتالي ما كان يملكه أصبح دمارا. لذلك المسألة طبعا إذا لم يتم معالجتها بالسرعة الكسوة فمعنى ذلك أن هناك استهداف لما تبقى من وحدة الأرض اللبنانية ووحدة الشعب والمؤسسات. ما يجري أو ما يتعرض له لبنان الحقيقة ليس طبعا بجائحة عابرة بقدر ما تمس سيادته وأسس ديمومته. لذلك باعتقادي أن رئيس الحكومة في خطابه الواضح جدا إلى العديد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بيروت إنما هو صوت لكل الدول الصديقة والشقيقة للعمل ما بقدرتها على إنقاذ لبنان من هذه المحنة، خصوصا كما أشار رئيس الجمهورية أنه تحول إلى ورقة ابتزاز أو ساحة مفتوحة ما بين الإسرائيلي والإيراني.
1: نعم، لماذا برأيكم يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب رغم إعلان الاتفاق في واشنطن؟
0: الحقيقة أن يعني إسرائيل أساسا لا تريد وقف إطلاق النار، وبالتالي رئيس الوفد اللبناني المفاوض قرر الانسحاب من جلسة المفاوضات، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تدخل وأنقذ المفاوضات من خلال البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية. أعود فأقول أن إسرائيل لا مصلحة لها في وقف إطلاق النار في لبنان لاعتبارات عديدة ربما داخلية انتخابية لبنيامين نتنياهو الذي لم يحقق ما ذهب إليه في حربه ضد إيران، يريد طبعا تعويض عن ذلك في لبنان. لكن أن يأتي حزب الله ويعطيه مستندا لاستمرار في عدوانه هذا هو المستغرب، لأن ما يدعي حزب الله لأنه يمثل شعبه أصبح الضحية للعدوان الإسرائيلي والسياسة التي ينتهجها. من هنا نرى أن يعني إسرائيل إنما قالت أنها براء من وقف إطلاق النار طالما أن حزب الله لم يمتثل به، وهذا يعطي جريعة لبنيامين نتنياهو كما استمر في عدوانه. لكن التعويل لا يزال حتى الآن على الوسيط الأمريكي، الدور الأمريكي الفاعل والقادر على أن يلجم إسرائيل، خصوصا وأنه استطاع خلال الأيام القليلة الماضية من إنقاذ الضاحية وبيروت من القصف الإسرائيلي عندما اتصل الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي وردعه عن القيام بذلك. لذلك باعتقادي الكرة الآن في الملعب الأمريكي إلى أي مدى

0: تستطيع فعلا أن تنقذ وقف إطلاق النار سواء من خلال مفاوضاتها مع إيران أو من خلال ضغطها على رئيس وزراء إسرائيل. هذا هو المطلوب وهذا طبعا ما ننتظر يعني منه أن يأتي به الرئيس ترامب وإدارته.
1: أستاذ جورج، ما هو حجم الدعم الدولي والعربي العاجل الذي يحتاجه لبنان اليوم لإنهاء الحرب بصورة نهائية؟
0: الحقيقة الدعم العربي وخصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي الدول الشقيقة إنما هو دعم سخي على مجالين. أولا المجال الدبلوماسي، حيث أن عواصم هذه الدول الحقيقة تقوم بورشة دبلوماسية كبرى لمساندة الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لإنجاح مفاوضات السلام. المسار الآخر هو طبعا الدعم الإنساني سواء المساعدات المادية والمعنوية للشعب اللبناني الناجح، وبالتالي هناك تشمين لبناني كبير لهذه الدول. فضلا عن ذلك باعتقادي أن الدول الخليجية الشقيقة إنما طبعا تنسق مع دول الاتحاد الأوروبي والعديد من عواصم دول القرار لإنقاذ المسار الدبلوماسي. صحيح أن المفاوضات المباشرة تدور في واشنطن، لكن المساعي الدبلوماسية الناشطة والمواكبة من خلال عواصم دول القرار وعواصم الدول الشقيقة إنما هي تشكل الضمانة والدعم لإنجاح هذه المفاوضات. وهذا بطبيعة الحال ما جعل رئيس الجمهورية أن يشكر الدول الشقيقة في كل مناسبة، خصوصا وأن اتصالاته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لا تنقطع، وكان يخينها قبل ساعات قليلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت.

0: وفي محطتنا الاقتصادية. أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيث أن المنظمة لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات واضحة على تراجع الطلب العالمي على النفط رغم ارتفاع الأسعار واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وأوضح الغيث خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تمثل عوامل مؤقتة واستثنائية ولا ينبغي اعتبارها مؤشرات دائمة تقييم مستقبل الطلب على الطاقة. كما شدد الأمين العام لأوبك على أهمية استمرار الاستثمارات في قطاع النفط والغاز محذرا من أن ضعف الإنفاق على مشروعات الإنتاج قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات مستقبلا حتى مع استمرار نمو الطلب العالمي. ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية عبر عن معارضته للرسوم الجمركية التي اقترحتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عقب تحقيق بشأن الممارسات التجارية غير العادلة. ونقل التلفزيون المركزي عن المجلس القول أن مجتمع الأعمال الصيني يشعر باستياء شديد ويعارض بشدة الرسوم الجمركية الإضافية التي اقترحتها الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على البضائع الصينية. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار نسبيا ليلا وحار نهارا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 28، ميناء الأحمدي وفيلتشة 33، جزرنا الشمالية وربا وبيان 32، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 4:30 الفجر. أدنى جزر في الساعة 9:15 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:15. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة الدنمارك الصديقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الكرملين يقول إن الرئيس الروسي اطلع على رسالة وجهها إلي نظيره الأوكراني تدعوه إلى عقد لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. والاتحاد الأوروبي يرحب بالرسالة ويعتبرها نداء لوقف الحرب. أذربيجان تعلن سقوط 5 من مواطنيها جراء هجمات على سفن في بحر أزوف. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة المسائية، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم. هنا الكويت والساعة فيها 8:37. أهلا بكم مستمعينا الكرام بنشرة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم. وبداية مع العناوين: منتخبنا الوطني يتعادل إيجابيا مع المنتخب التايلاندي في مباراة ودية. منتخبنا الوطني للشباب يواصل تدريباته واستعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عام. منافسات النسخة 28 من بطولة الأندية الآسيوية الأبطال الدوري للرجال لكرة اليد تنطلق غدا. أندوني إيرولا يتولى مهمة تدريب ليفربول خلفا لأرني سلوت. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني. زيفيريف يبلغ نهائي رولان جاروس بعد تغلبه على مينشيك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. في إطار المرحلة الأولى من استعداداته لبطولة خليجي 27 التي تستضيفها السعودية بين 23 من سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبل، حيث خاض منتخب الكويت الوطني مباراة ودية دولية أمام نظيره التايلاندي على استاد تروبي جي في العاصمة بانكوك، انتهت بتعادل مثير بهدفين مقابل اثنين بعد أن قلب الأزرق تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين في الشوط الثاني. يواصل منتخبنا الوطني للشباب تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عام، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات اليابان واليمن وكمبوديا.

تنطلق غدا السبت منافسات النسخة 28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم للأندية مصر 2026 بمشاركة 7 أندية هي الكويت وبرقان والإتحيل والعربي من قطر والشارقة.

وشرج الإماراتي والنجمة البحريني والخليج السعودي، وستستمر حتى 15 من يونيو الجاري، وتعد هذه الاستضافة هي الخامسة بتاريخ أندية الكويت.

ومن أخبارنا الخليجية، يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم ثاني مبارياته الودية الدولية عندما يواجه منتخب بورتوريكو فجر اليوم على ملعب كيوتو بمدينة أوستن الأمريكية ضمن تحضيراته النهائية للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق رسميا الخميس 11 من يونيو الجاري. وكان الأخضر السعودي استهل مبارياته الودية بمواجهة منتخب الإكوادور وخسرها بهدف لهدفين، لكنه رغم الخسارة قد أدى أداء جيدا قيادة المدرب الجديد اليوناني جورجيس دونيس الذي بدوره يعكف على تجهيز الأخضر فنيا وبدنيا وإيجاد التوليفة المناسبة التي يخوض بها منافسات المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.

اختارت إدارة نادي الاتحاد مدينة ماربيا الإسبانية لتنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد، حيث ستبدأ التحضيرات في 7 يوليو المقبل في جدة، على أن ينتقل بعدها الفريق إلى ماربيا قبل اختتامه للمعسكر في 31 من الشهر ذاته. هذا ويتضمن برنامج الفريق خوض عدد من المباريات التجريبية ما بين مباراتين إلى 3 مباريات. يذكر أن الاتحاد أنهى الموسم خامسا في دوري روشن السعودي.

عين ليفربول المدرب الإسباني أندوني إيراولا خلفا للهولندي أرن سلوت الذي أقيل عقب موسم مخيب للآمال، ولم يكشف النادي عن مدة العقد، في حين أشارت وسائل إعلام بريطانية إلا أنه يمتد لموسمين. وانطلقت مسيرات إيراولا المدافع السابق على مقعد التدريب مع لارنكا القبرصي قبل أن يشرف على ميرانديس ورايو فايكانو في إسبانيا ثم بورنموث، وتمكن هذا العام من قيادة بورنموث إلى التأهل للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه من بوابة الدوري الأوروبي.

فاز اليافع لامين يامال نجم نادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، مسجل لامين يامال هذا الموسم في الليغا 16 هدفا، متصدرا ترتيب لائحة التمريرات الحاسمة برصيد 11 تمريرة، كما حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير اليوم عن تعاقده مع لاعب ليفربول السابق وقائد منتخب اسكتلندا أندي روبرتسون في صفقة انتقال حر وفي سياق متصل. قال المدرب روبرتو ديزيربي إنه معجب بطريقة لعب أندي منذ سنوات، وسيضيف إلى الفريق مهارات فنية وخبرة وقيادة وعقلية استثنائية، وأنه لاعب توج بالعديد من الألقاب وسيكون إضافة قيمة للفريق داخل الملعب وخارجه.

انفصل فابيو غروسو المتوج مع إيطاليا بلقب مونديال 2006 عن ساسولو، حيث أعاد إطلاق مسيرته التدريبية بعد مرور مخيب بليون الفرنسي عام 2023 مع إمكانية تسلم مهمة الإشراف على فيرونتينا. وتحدثت الصحافة الإيطالية منذ عدة أيام عن اقتراب انتقال غروسو إلى فيرونتينا الذي عاش موسما كارثيا تحت قيادة ستيفيانو بيولي ثم باولو فانولي، لكنه ضمن رغم ذلك بقاء

حقق المنتخب الإيفواري فوزا لافتا على مستضيفه منتخب فرنسا وصيف بطل العالم بهدفين مقابل هدف في مواجهة ودية دولية أقيمت على ملعب لابوغار في مدينة نانت. وتقدم منتخب الديوك الفرنسية بهدف أحرزه ريان شرقي قبل أن يتعادل جويلا دوي لأفيل كوت ديفوار. تمكن أماد ديالو من تسجيل هدف الفوز للمنتخب الأفريقي الذي حقق فوزا وديا لافتا قبل خوض نهائيات المونديال، حيث يقع منتخب الأفيال في المجموعة الخامسة مع ألمانيا وكوراساو والإكوادور. من جهته يأتي المنتخب الفرنسي على رأس المجموعة التاسعة مع السنغال والعراق والنرويج.

حقق منتخب السويد تعادلا مثيرا بهدفين مثلهما مع منتخب اليونان في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعبي فرنانديز أرينا شمال العاصمة السويدية ستوكهولم. ويستعد منتخب السويد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، حيث وقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة السادسة برفقة منتخبات هولندا وتونس واليابان. في المقابل يتحضر منتخب اليونان لمشاركته في بطولة دوري أمم أوروبا الذي ينطلق في سبتمبر القادم، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثانية بالقسم الأول التي تضم منتخبات ألمانيا وهولندا وصربيا.

أعلن لانس رحيل الجناح آلان سان ماكسيمان بعد أن قضى اللاعب الفرنسي موسما واحدا في الفريق. سان ماكسيمان البالغ 29 عاما تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أخرى في 10 مباريات خاضها مع الفريق في الدور الفرنسي، مساعدا لانس على التتويج بكأس فرنسا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد حلوله وصيفا في الليغ آن.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، بلغ الألماني ألكساندر زفيرف نهائي بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بتغطيه عقبة التشيكية ياكوب مينشيك في نصف النهائي اليوم بثلاث مجموعات لواحدة. وحسم زفيرف المواجهة المثيرة أمام مينشيك بواقع 7-5 و6-2 و6-3 و3-6.

بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. منتخبنا الوطني يتعادل إيجابيا مع المنتخب التايلندي في مباراة ودية. منتخبنا الوطني للشباب يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. منافسات النسخة 28 من بطولة الأندية الأسيوية أبطال الدوري للرجال للكرة اليد تنطلق غدا. أندوني إيرولا يتولى مهمة تدريب ليفربول خلفا لأرن سلوت. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني. زفيرف يبلغ نهائي رولان غاروس بعد تغلبه على منشك. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج علي غلوم.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة، يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نطرح من خلاله كل ما يهم الأسرة من قضايا الزوجين وتربية الأبناء، إلى جانب مواضيع اجتماعية تستحق تسليط الضوء، مع طرح حلول علمية تسهم في استقرار الأسرة وتماسكها. عالم الأسرة.

الإعداد محمد العازمي، ومن التقديم عبد الرحمن العنزي وزهراء رمضان، ومن التنفيذ سلمان عاشور، ومن الإخراج سالم الراشد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم عالم الأسرة. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم المواضيع اللي تهم الفرد والأسرة والمجتمع من خلال ضيوفنا المتخصصين من كافة المجالات المتنوعة. موضوع حلقتنا اليوم هو عن الحوار الأسري. الحوار الأسري ليست مجرد كلمات تقال، بل هو جسر يربط القلوب ويقوي العلاقات داخل البيت. من خلال الحوار الأسري يتم فهم المشاعر وتحل بها الخلافات، ويشعر كل فرد بقيمته وأهميته داخل الأسرة. والحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة زينب الحساوي، استشاري نفسي وتربوي. حياك الله معنا ورحب فيك في برنامج عالم الأسرة.
1: الله يحييك ويسلمك وأسعد الله أوقاتكم، وبإذن الله أكون إضافة مفيدة.
0: أكيد، وإحنا شاكرين لك هذه المداخلة الهاتفية وعلى وقتك. في البداية، ما هو الحوار الأسري دكتورة زينب؟
1: الحوار الأسري ترى يكون بين كل أطراف الأسرة، يعني ممكن زوج وزوجة، ممكن زوج والأبناء، الأب والأبناء، الأم والأبناء. فهو الحوار الأسري بصورة عامة تفاعل إيجابي ومناقشة بناءة بين أفراد الأسرة كلها.
0: نعم، ما هي أهميته بين الأسرة؟
1: طبعا احنا لما نتكلم مع يعني مع الأفراد كلها تتكلم مع بعض، هني لما أنا عندي أبوي اللي هو يعتبر أقوى قوة في البيت وأمي يناقشوني، أنا راح تزيد ثقتي بنفسي، يأخذوا رأيي ويناقشوني ويقنعوني، يعني أنا مهم. فهذا وايد يسهم في بناء الشخصية وتكوين شخصية الأبناء. كذلك لما يكون في حوار راح يكون في ألفة ومحبة، وأنا ماني فاهمة هو ليش قال لا أو ليش قال إيه، فتقرب وجهات النظر، فهذا يعزز علاقتي بأبنائي وحتى علاقة الزوج وزوجته، بعكس يعني الصمت أو عدم فتح نوافذ حوار. كذلك لما يكون في كلام على طول عن يعني الحوار عن الانحرافات، عن المشاكل اللي تصير في مجتمعنا، يكون شوي في وعي عند الأبناء، فقط احنا يعني نسوي اللي علينا والله يكتب لهم الصلاح، فقط احنا نسوي لهم وقاية من الانحراف. اي انا امي قالت ان الواحد ما يصير كذي يسوي، انا امي والله قالت، فتصير هي حسوة امها وابوها او الولد واقفين بذاكرتهم، لان في حوار، في حب انقال بطريقة مميزة. كذلك ممكن احنا نساعدهم ان احنا لما يكون في حوار اكيد احنا ما قاعد نتهاوش، ما قاعد نصارخ، فيكون في حل للمشكلة. فمن خلال الحوار ممكن أخذ الحل من الأبناء، ممكن أن أخذ الحل بيننا وبين بعضنا، فهني يقلل ويساعد أن نقلل من الخلافات الأسرية ويلاقينا حلول لمشاكل كثيرة. أحيانا الأبناء عندهم مشاكل يعني حلول رائعة مبتكرة، الأم والأبو ما يتوقعون أنهم اللي حلوا المشكلة، فهلا هم طرف الأسرة لازم كلهم. هذا يعني بشكل مختصر
0: أهمية
1: الحوار.
0: دكتورة زينب الحساوي، أحياناً يكون في حوار داخل الأسرة، لكن الحوار هذا فجأة يتحول إلى نقاش، ثم إلى جدل، ثم إلى خلاف. فش كثر هو ضروري إن إحنا نفهم آداب الحوار بين الأسرة؟
1: مهم جداً طبعاً، مهم لأن إن إحنا نركز على هدف الحوار. يعني أنا يا أتحاور عشان أثبت إن أنا صح وأنتوا غلط، ولا عشان حوار اللي هو جدل بس حوار من أجل الحوار، يعني ما في نتيجة نهائية. طب شنو خلاصة أو النتيجة اللي إحنا استفدناها من هذا الكلام؟ ما في، فهذا جدل. ففي البداية إذا أنت ما تبين الحوار يروح حق منحنى آخر وضيع الفكرة الأساسية، ونصير إحنا لقينا نفسنا قاعد نتكلم في موضوع ما له معنى، فإحنا ما نفتح ملفات وايد، ما نفتح ملفات القديمة، ونسوي اجترار للأحداث ونطلع الأخطاء ونضخمها ونبدي عاد لأنك أنت كذا اللوم والاسترجاع الذكريات قولتهم البائسة، فما يكون هذا كمناورة نظام الكر والفر. فمرات تشوفين منو يتفوق بالكلام، إذا كان حوار بين الزوج وزوجته مثلا، منو يتفوق، منو

0: اللي يفوز بهذا النقاش، لكن من اللي لقي حل أو من اللي حل المشكلة ما كان هذا هدف الحوار. يعني الحوار يبدي يروح حق منحنى بعيد أو يكون حوار تعجيزي.
1: يعني نشوف كثير من الأحيان الخلافات تصير مو بسبب يعني مثلا المشكلة اللي صارت، الخلاف يصير بسبب أسلوب الحوار اللي يتم
0: صحيح.
1: التناقش فيه.
0: أسلوب الحوار كذلك لغة الجسد، وأنك أنت لما خلال الحوار شلون كنت قاعد تسمعني، سواء أنت ولدي أو زوجي أو زوجة ولدي زوجها، يعني أنت شلون قاعد تسمعني، شنو الطريقة، مهتم عينك بعيني مركز معي ولا لا هي بالسوشيال ميديا بتليفونك. وهذا أغلب نشوف هذا يصير، يعني أغلب الشكاوى اللي تجي بهذا الشكل، وما في يعني تشوفين نص السالفة سامعها ونص الثانية هو سرحان، فما في انصات واستماع جيد، ما في صراحة في الموضوع. يعني هذه من أبرز الأشياء اللي تخلي إن الحوار ما قاعد ينجح. صراخ، ما في ضبط للنفس، لازم هدوء عشان ينجح الحوار. وضوح وصراحة بالكلام عشان نظر حق نتيجة. يعني ما في داعي للكلام المبطن وهو يفهم وهي تفهم، لا، قولي هكلمة صريحة واضحة. هذا الطفل، هذا مراهق، هذا مثلاً زوج أو زوجة، لازم يكون في هدوء وضوح في الكلام، يكون هدفي إيجابي مثل ما قلنا مثلا، أنا هدفي شنو، أنجح في أني أنا يعني أحصل على الهدف. وخرنا عن اللوم، يكون في مرح لطف، إذا أنا غلطان أعترف وأعتذر، حتى لو أنا اللي غلطت على ولدي ما فيها شيء، أو حتى الزوج إذا غلط أو الزوجة، الاثنين الكل يعتذر، اللي غلط يعتذر. أركز دائما على الفكرة، يعني إحنا ما نتشعب بالأفكار، ولا أقعد يعني أتفرع بموضوع يوصلني حق مواضيع ثانية ما لها علاقة بمشكلتي. أنتقي كلماتي، أستخدم لغة جسدية مرتبة حلوة، ابتسامة، أظهر التعزيز، يعني حركات الإيد الوي كلها ترى تدخل في الحوار، هي تعتبر من الحوار. بعد التدرج والاعتدال، ما أبدي بالهجوم والدفاع والنقد والسخرية على بناء أمه ولا أنا أبوه، لا، ما يصير. أتدرج بالموضوع معاها أو معاها عشان يبدي يستوعب ويلاقي حل. كذلك أشوف وين النقاط اللي إحنا متفقين فيها، يعني يلا إحنا هذه مشكلتنا، إحنا شنو نتفق فيه، إن هذا الموضوع ما عاجبك، لا والله ما عاجبني، إذا شان غيرنا، فإحنا كي مشينا بخطوات واضحة. لكن يعني يكون كلام عائم ومتفرع ومتشعب، والهدف منه فقط السخرية، وأنا اللي جبت أدلة اللي أنا الصح وهو الغلط، هذا يعني أسوأ شيء في الحوار.
1: نعم، أمانة دكتورة زينب بالحساوي استشاري النفسي والتربوي، أنا مو منحازة للنساء، لكن لما أبي أتكلم عن طبيعة النساء وطبيعة الرجال، دائما المرأة تحب أنها تفضفض وتتكلم وتتحاور عن المشكلة مثلا اللي صارت، أو مثلا موضوع معين ضايقها، خلنا نتكلم لو كانوا زوجين، يعني ضايقها من الزوج، فلما هي تفتح هذا الحوار معه، دائما نلقى بأن الرجل، مو دائما يعني في كثير من الأحيان عشان لا نظلم الكل، بأن الرجل يشوف بأن هذا نكد ويبي يهرب من يعني هذا الحوار، ويبي يسكر الموضوع ويتهمها بأنها إنسانة تحب أن هي تخلق المشكلة، على الرغم من أن هي شايفة بأن هذا الشيء فعلا ضايقها وسبب لها مشكلة.
0: أنت قلت أن أنت متفقة مع الزوجات، بس أنا الحين متفقة مع الأزواج أن فعلا هذا نكد. لا أنا أقول لك شلون، لأن هي
1: نقطة الخلاف.
0: لا أنا أقول لك هي فعلا نكد، لأن هي ما اختارت الوقت المناسب، توداش من الشغل وهي تمسكت حن، ما يصير. اختاري الوقت المناسب، مهم حل النقاش للحوار، أول شيء اختار الوقت المناسب. بعدين العيلة، في أن أنت تبين القرار الحين الحين الحين، رد علي، اللي بيصير اليوم بيصير باكر بيصير أسبوع الجاي، فننطر شوي. الصبر جميل، والله المستعان. يعني ففي شخصيات ما عندها صبر، من كثرة القلق والتوتر يكون الموضوع شاغلها، بحيث أن هي تبي حل الحين. نحتاج حق ضبط الانفعالات، ضبط النفس، أبتعد عن التلميحات، أبتعد عن السخرية، أبتعد، أبين للإحترام التقدير، أمدح، والله إذا هو الموضوع وايد مأذيني أبدي أمدحه بالأشياء الزينة اللي هم سويها، ويا أبو فلان أنت مو مقصر في كذا وكذا، أنا ماني قادر أتكلم، خلاص تركي، مو هذا وقت الحوار. فلذلك إذا هي تبي تكون نكد، خلتي بوقت غير مناسب، خلت تصمم تبي حل في نفس اللحظة كأنها تتعامل مع حالة، هل تتكلم بلغة الأمر والسخرية والاستهزاء؟

0: قد تفتح مواضيع من الماضي وتقعد تحط اللوم والأخطاء، وقد يكون هو غلط في الماضي بس ما راح تنساها، فراح تظل تعيدها وقاعد يتألم، فهي فعلا كان صارت نكد. فلذلك أنا أقول
1: طيب أحيانا يكون الرجل يتهرب من المشكلة من الأساس، يعني هو ما يبي يتناقش فيها في أي وقت، يعني حتى لو كان الوقت المناسب وهو مرتاح وهذا ما يبيها حتى أن تتناقش معاه بأسلوبها.

0: لأن إحنا لازم نفهم ما خلف السلوك، شنو المشاعر اللي خلف السلوك. هو لما يتهرب ما يقصد يتهرب، هو السلوك اللي إنه تهرب. لو تقعدين وتسألينه بيقول لك أنا أخاف أناقشها وزيد الطين بلة، أو أخاف أناقشها وخسرها، أو أخاف أناقشها وتعصب. قد يكون في طفولته عنده هذا الشيء موجود، فلازم هو يفهم شنو المشاعر اللي خلف السلوك. يعني هي لو عرفت أو مو يفهم يعبر لها. فمن الأخطاء اللي يسوونها الأزواج ما تقول لمشاعرها، لا هو ينسحب، هي تصرف
1: يعني كأنها تلقي اللوم عليه بدال ما أن هي تعبر عن مشاعرها. هذا قصدك؟
0: لا أنا أقصد بدال ما هي تصرخ وتعصب أنت تنحاش عني ما تتكلمني، تقول لا أنا محتاجتك لأن أشعر بعدم الأمان، أنا محتاجتك لأني متوحدة بروحي ما أعرف أسوي ألاقي حل المشكلة هذه، أنا محتاجتك لأن أنت سندي كذا. فهني هي قالت مشاعرها احتياجها، هي ما هي مو قاعدة تصرخ عشان تبي ينحاش. هو بدل ما ينحاش يقول لها أنا خايفة أكلمك الحين لا أخسرك، أنا خايف أن النقاش الحين يخليك تزعلين مني. فهي لما تسمع كذي إيه والله يخاف علي، يخاف يخسرني. وهي أنا قاعد أتكلم عن الوضع الطبيعي، ما أتكلم عن الأشخاص اللي يعني عندهم مشاكل عميقة وفعلا هم ما يبون يحلونها، فيكون التهرب وسيلة لأنه ما يبي يحل المشكلة. بس والله أنا اللي شفته من خلال عملي أغلب الرياير ما يحبون يسمعون التفاصيل، أوقات قليلة جدا اللي بالهم هادي ومزاجهم زين يناقشون، يخاف يناقش في بعض الأوقات وينحاش أو يتهرب أو ينشغل لأنه ما يبي خسر بيته ولا يبي خسرها ويكون حابها في النهاية، بس ما يعرف يعبر عن مشاعره. يعني مرات إحنا نشوف أحد معصب وما له سبب الأعصاب، هذا عنده حاجة غير مشبعة بس هو يظهرها بصراخ وعصبية. نعم. يعني يكون متى ولده بالمستشفى ليش الدواء معصب على الكل، هل هو معصب عليهم؟ لا، بس هو عنده حاجة ليشعر بالطمأنينة على ولده المريض مثلا، فهذه تكون ما تنفذ. فنحتاج ان احنا نعرف شلون نعبر عن مشاعرنا. وايد تنحل مشاكل لو الزوجة ما تقول الأوامر وتغضب وتعطيه سلوك، لا تقول له شنو مشاعرها وشنو احتياجها.
1: هناك رأيين دكتورة زينب، في وقت الخلاف هناك من يقول بأن لابد إذا اثنين مثلا اختلفوا أحد منهم يطلع برا هذا المكان يهدأ والطرف الثاني يهدأ ثم يعود مرة أخرى ويحاول أنه يتناقش، وفي رأي آخر يقول بأن لا، بأن المشكلة لازم تنحل في نفس الوقت وبهدوء، لأن إذا أحد الطرفين طول مثلا في أحيانا يظل مثلا ظل المشكلة بالأيام، فهذا الشيء ممكن يخلق نار عند الطرف الثاني، ممكن تكبر الفجوة أكثر بينهم. فأنت مع
0: هو يعتمد على نوع المشكلة، في مشاكل ما نقدر نأجلها لأنه ممكن تتطور إلى مصايب، وفي مشاكل لا ممكن تتأجل وتأجيلها راح يكون أفضل من أن احنا نتناقش فيها بهذا الوقت نفسه. بس عموما أغلب المشاكل يفضل ان احنا على الاقل نقعد نهدى ونفكر يعني بشكل نطاق اكبر شويه خارج المشكله هذه، ونفكر شنو الاسباب اللي صارت، شلون اقدر احل الموضوع. لان في النهايه انت لما يكون عندك مشكله تبين حل، ما تبين هوشه وتبين مشاكل اعظم. هي مشكله، ليش انا اطلع مشاكل اكثر؟ فبالتالي احنا الوقت هذا مهم، شلون انا ادير وقتي حتى اثناء حواري، شلون ادير الوقت وقبل ما أبدأ الحوار. يعني مرات أنا تجيني استشارة بتقول لي مثلا ما أدري شنو بقول له، بس أنا بديك عليه أقول له تعال نتكلم. بزين لحظة حطي الأشياء اللي تبين تقولينها، أنا والله هو هاملني وأنا متضايقة بس لي قاعد قدامي ما أدري شو أقول له، فقعد أصرخ وتهاوش وذكره بمواضيع قديمة. طيب أنت شنو حليتي؟ أنت بس قسيتي القلوب وسويتي اشترار، وهذا من أسوأ الأساليب اللي الحوار اللي تتعامل فيها الزوجة أو الزوج مع زوجته. فبالتالي الملف اللي ناقشناه وانهينا مشكلته ينقط وينمسح من الذاكرة. لا تنظر لي ملف من 10 سنين والله أنت يوم قلت يوم حطيت يوم، لا خلاص حليناه بوقته. أصلا إيش حق أشيل بقلبي وأشيل القلب يعني؟ فلا الواحد شوي يخف من نفسه ويريح باله، ناقشنا هذا الموضوع خلاص سكرنا قطعناه. بس أناقش حتى لو أطلع منه بحل عشان ما أرجع لكل شوية يظل هذا يعني مؤلم للطرف الآخر، ترى حتى لو خاص

0: إذا كان غلطان، في شوي أنت قاعد تذكرينه بأخطائك إنه هو ما صلح ولا سوى شيء، فهني الوقت وايد مهم. يعني شطر أنا أقول زين، يعني مو إلا نقعد شهر، لكن خلنا نطلع يوم يومين نفكر شنو بنقول، شنو خطتي، شنو هدفي، أحط نية طيبة. أنا والله بكلمه لأنه أبي أصلح بيني وبينه، أنا والله بفهم مشاعره احتياجه، يمكن ريال معصب ويصرخ وينحاش، في احتياج. فإذا صار في طولة بال إن هي تسمع منه، تفتح له باب للحوار. بعض السيدات هم عندهم عناد ما تسمع رأي الواحد الأوحد، خلاص أنا شيء. وبعض الرجال عنده ديكتاتورية ما يبي يسمع أحد، كلمتي وأنا أبوكم وهذا بيتي وأنا بحد يعني. فلا يعني إيه، الاعتدال حلو.
1: صحيح. دكتورة زينب الحساوي استشاري نفسي وتربوي، راح نطلع في هذا الفاصل الطير، لكن لنا عودة والحديث أكثر معاك إن شاء الله مستمعينا، خلكم معنا.
2: في زحمة الحياة قد ننسى أن هناك من ينتظرنا لنشاركه معه لحظة أو حديثا بسيطا. ببساطة الأسرة لا تحتاج الكثير، بل تحتاج حضورك، اهتمامك، ومشاعرك وصدقك. اجلس معهم، اسمع لهم، وكن قريبا منهم، فبعض اللحظات الصغيرة تعيش في الذاكرة أمدا طويلا. الأسرة وقت يمنح بمحبة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم عالم الأسرة مع ضيفتنا اليوم الدكتورة زينب الحساوي استشاري نفسي وتربوي، وموضوعنا اليوم عن الحوار الأسري. نرجع نرحب فيك مرة أخرى دكتورة زينب. دكتورة، يعني تكلمنا قبل الفاصل عن أهمية الحوار الأسري بين أفراد الأسرة، وسلطنا الضوء أكثر على الزوجين، لكن الآن نبي نتكلم عنها بمفهوم أشمل وأوسع. هل يعني الأجيال أو اختلاف الأجيال يلعب دور في صعوبة التواصل، يعني مثلا بين الأب وبين ابنه، ومثلا الأم وأبنائها؟ شكرا.
0: قصدك أنه يعني اختلاف الزمن مثلا
1: الزمن. يكون الأجيال
0: أكيد يلعب دور، لأن يعني يمكن هذه المشكلة عانوا فيها مو هذا الجيل. أنا هذا الجيل قاعد أشوف الأمهات والآباء متفاهمين حق التغييرات اللي صارت، التطورات اللي هذا الجيل، وبالعكس قاعدين يعني يراعون أبنائهم في هالنقطة. لكن في جيل مثلا السبعينات الثمانينات، أبوه متعود على أن المعلم مربي، إمام المسجد يربي، بعد الإيران يربون، فكان في عادات وتقاليد وفي أمور ما تغتفر يعني ذاك الوقت. هني ما كان في، كان في فجوة. بس الحين حاليا أنا قاعد أشوف ما شاء الله إن الأهل مسوين أبديت حق نفسهم، لأن بما أن عندنا سوشيال ميديا وتكنولوجيا، الكل قاعد يأخذ دورات والكل يتعلم والكل قاعد يشوف ثقافات. الحين صارت يعني مفتوحة وسهلة، سهل الوصول لها. الحين أي واحدة محتارة شلون تتعامل مع ولدها أو مع زوجها، على طول ممكن تدش تأخذ حتى استشارة أونلاين، قبل هذا ما في. فالفجوة الحين أنا أشوف يعني من وجهة نظري إن قلت هذه الفجوة، لكن يضر بعض الأمهات أو بعض الأسر اللي ما في وعي أو قدرة على استخدام هذه الأمور. يعني مو من مبادئهم مثلا أنا ما عرفت أتعامل مع غيري، أخذ دورة مع ولدي، أخذ دورة استشارة أونلاين، أقرأ. يمكن في بعض الأسر ما عندهم هذا الشيء، الثقافة هني هذه الأسرة تتعب لأنها هي ما تقدر تواكب الجيل اللي ماشي الحين. لكن أنا اللي قاعد أشوفه لا، مواكبين ما شاء الله الأسر، لا وايد يعني أكو أمهات ما شاء الله يعرفون كل شيء. يعني
1: نلقى هناك أشخاص يعني أثناء الحوار دكتورة زينب الحساوي يعني مهتم أكثر في هذا النقاش أنه هو يثبت بأنه على حق، ولا يهتم لمسألة يعني الحوار نفسه أو مثلا المشكلة اللي محتاجة للحل. يعني ركز دائما هو على صح، حتى لو يعني هناك أدلة وبراهين بأن مثلا صار كذا وكذا وكذا، فهو يشوف الحين في هذه اللحظة بأن فعلا هو أخطأ، لكن لا يعترف، يريد فقط طبعاً أن يكسب هذا الحوار.
0: صحيح. هو هذا يعتمد بعد على يعني إذا كان هذا التصرف مثلا من الأم أو من الأبو، يعتمد بعد على أهما شنو القدوة مالتهم. يعني هم قدوتهم وهم القار ان ابوي كله ما يغلط، امي كل الكلام اللي تقوله صح، امي فما عندها هذه المرونه واللياقه انها هي تعتذر، ما عندها المرونه واللياقه انها هي تاخذ الراي من ابنائها وتناقشهم. احنا انا يعني ما اشوف الراي طبعا من منو، انا اشوف شنو الاصح، شنو افضل راي يحل المشكله، اقلل الخسائر وباسرع وقت، اخذ هذا

0: معي. والله لو حتى يعني العاملة اللي بالمنزل عندي لو تقول لي والله هذا مني أحسن شيء راح أطيح، لأن أنا أبي أنجح الأمر وحل المشكلة. هذه نيتي وهدفي، وما بالنيات يعني، لكن أنا نيتي إني أنا بس إني أنا صح. صدقيني هذا راح يصير حوار تعجيزي، بس أنا عقيم يعني، ولا سلبيات كثيرة يعني. في بعض الآباء يعاقبون، ينهي الحوار إنه ماكو فايدة منكم، وماكو مثلا الشيء اللي تبونه ما أعطيكم إياه. فهذا مو حل، هذا راح ينتج عندنا أطفال عندهم عناد، عندهم عدوانية، راح يحسون بالوحدة، يحسون بالاكتئاب، تضعف ثقتهم بنفسهم، أحيانا يتعرضون إلى انحرافات سلوكية. كذلك يعني على مستوى العائلة راح يصير في ضعف الثقة والمودة بين الزوجين إذا كان أحدهم يتعامل بهالطريقة. البيت راح يصير مكان بارد، ما في طاقة، ما في فرحة، راح تزيد الخلافات وسوء الفهم، لأن كل واحد راح يفسر الثاني بشكل خطأ، لأن أساسا حوار عقيم بينهم. أحيانا يكون هذا أحد أسباب الطلاق بعد، إذا كانت السيطرة وأسلوب التسلط والقمع هو الموجود في البيت بدل ما يكون في تفاهم، يكون هذه النتائج عندنا. أحيانا بعد نشوف أن دور الأب ضعيف، وكل التوجيهات قاعدين يأخذونها الأبناء من مثلا جهة أخرى، الأم واليد كذا. فلا، لازم يكون دور الأب واضح، دور الأم واضح.
1: نعم. إذا كان مثلا الأب دكتورة يعتمد على أسلوب القمع مثل ما أنت ذكرتي، شلون هذا الشيء ممكن يأثر على يعني الأبناء في المستقبل، وشلون ممكن يأثر على شخصياتهم؟
0: والله الأبناء اللي كذي يبدون ينفصلون الأبناء عاطفيا عن والدينهم، ويبدون يبحثون في الخارج عن بديل يعطيهم هذا الشيء اللي هو ناقصهم، بدائل خارجية. وهني عاد شوفي الله يستر، هو بيطيح في إيد بديل شخصين أمين يعني يرشده ويمشي على طريق الإصلاح، ولا شخص راح يضيعه. فإحنا نقول حق أولياء الأمور انتبهوا، هذا الأسلوب ما ينفع، لأن أنت قاعد تضحي بتروتك، كنزك، هذيل أطفالك وهم كنزك. في نهاية الأمر أنت محتاجهم بعد، مثل ما ربيتهم صغار وهم ما كان عندهم قوة، راح تكبر وراح يصير ما عندك قوة، محتاجهم. فلا يكون نظام العقاب والهجر وما أعبر عن مشاعري، لأن هذا وايد خطر. في المستقبل ما راح يصير في لين، ما راح يصير في رحمة معاك. أنت مثل ما أنت قاعد تعطي، في النهاية راح يرد لك هذا العطاء.
1: نعم. وأيضا ذكرتي كلمة كانت جدا جدا مهمة في مسألة الحوار بين أي شخصين، مو فقط داخل الأسرة، وهو مسألة الاستماع وعدم المقاطعة.
0: صحيح.
1: بس لو تكلمينا شوي أكثر عن هذا الموضوع ونختم فيه حلقة.
0: بالضبط. هو من آداب الحوار ومن أسس الحوار الناجح الانصات الجيد، بحيث أن أنا لما أتحاور مع شخص أسئلة، يعني ما أقعد أنا نص ساعة أتكلم مع زوجي أو مع ولدي وهو ما أدري ترحان سامعني، على الأقل أعطي سؤال كذي أشوف هل هو معاي الخط، يعني لازال مركز ولا فقد تركيزه. أو شيء حاول أختصر الحوار معه، عشان شنو بهالعمر المراهقين أو حتى بالعمر الأطفال يعني يسمعون الحجوة. طبعا الطفل ما يبي كلام، الطفل وريني يعني، ويبي يضحك ويبي لغة ثانية. المراهق ما يبي أوامر ولا يبي شدة ولا حوار وقت طويل. وكذلك الحوار بين الأزواج لازم يتسم بأدب، أسمع بالكامل، أحاول أني أنا أستشفه ولا زال قاعد يسمعني ولا شغل، إذا شغل ما أعصب لأن يمكن أنا طولت التمس للعذر. أحاول أضبط نفسي، ما أنفعل معاه بالحوار، يعني خاصة لما أتناقش معاه بالأخطاء مثلا اللي صارت، أتعاطف معاه بهذا الشكل. هني إذا أنا قدرت وحددت هدف الحوار كذي، أنا يعني مشيت على أداب الحوار، ما قاعد استهزئ، صوتي نبرة صوتي مو عالية ولا اللي منخفضة، أحاول أخلي في شوي مرح في هذا الحوار. وإن كان الموضوع تعيس راح يطلع، يعني اللي حاط هدف راح يقدر يطلع أسلوب جميل كذي هذا يتكلم فيه. نبرة الصوت تكون واضحة، شوية هدوء، لأن أنت اللي قاعد تعرضين الموضوع، الإدارة تكون عندك. ما أطلع أشط يعني بأفرق ما لها علاقة بالحوار، وإن حاول اللي قدامي إنه هو يتوهني، بس خلينا نرجع حق نقطتنا الأساسية اللي إحنا يكون الضبط عندي أنا الإدارة عندي. فأكون واعية وأنا قاعدة أناقش في الحوار. أهم شيء في الحوار يكون في أدب، يكون في تسلسل بالأفكار، ما يكون في شدة، ما يكون في لوم أو أحكام على الشخص اللي قاعدة تحاور معه. كذي أنت تكونين قاعدة تنصطين بعد، أنه لو هي قالت سألت سؤال مو يعني

0: انت هو قاعد يتكلم وانت ولا انت هني مثلا قاعد تكتم شيء ثاني، فيسالك مره ترفي تجاوبين. هذه قمه، يعني قمه مو من اداب الحوارين. لازم انا قمه مهتمه، وحتى وهو يكلمني اذا ما في اقاطعه، وهذا اسلوب جيد انا اعلمه يعني للكل، وانا اسويه اسجل على ورقه قدامي النقطه الفلانيه، لما يخلص انا راح اكلمه في النقطه وفي النقطه، يعني انا ما اقدر شويه اقاطعه افكاره راح تضيع وهو قاعد يعبر لي. بعض الناس تتشتت، فابدي احط ورقه حتى لو شغلة شيء موبايلي أي شغلة، أحط إني أنا بتكلم في النقطة. لما يخلص كلامه كله، يلا أنت مساع قلت هالشيء، خلينا نتكلم فيه، تك خلصنا النقطة، يلا النقطة اللي وراها. فالتنظيم وايد مهم في إدارة الحوار. أتوقع كذي لو كان هذا الهدوء وحوار راقي من غير صراخ من غير مشادات، ضبط الانفعالات والاحترام في الحوار مهم، حتى لو اللي قاعد أكلمه أصغر مني وأنا أمه، لا أحترمهم، اني انا قاعده ابني للمستقبل، اني احاول الاخرين باحترام وبادب. فهذه يعني اغلب الاشياء اللي اقول عن اداب الحوار.
1: كلام جميل. وسليم دكتوره زينب الحساوي استشاري نفسي وتربوي، كل الشكر لك على هذه المداخله الهاتفيه القيمه، وعلى كل ما قدمتيه من رؤية ونصائح مهمة حول الحوار الأسري الصحي. فعلا كانت إضافة جميلة ومفيدة لكل بيت. نشكرك.
0: الله يجمل أيامكم. العفو.
1: مستمعينا الكرام، يعني في نهاية هذه الحلقة، يبقى الحوار الأسري مفتاح التفاهم والاستقرار داخل البيت، فكل كلمة طيبة تقرب القلوب، وكل استماع صادق يبني جسور الثقة، ومعاه تصبح الأسرة أكثر قوة وترابط وانسجام. على أمل إن شاء الله أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في نفس الموعد. في أمان الله وحفظه ورعاه.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، زهراء رمضان، سلمان عاشور، والمخرج سالم الراشد.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى، وفكرة تولد، وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن، ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية.

0: ولكل حكاية معنى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الانطلاقة الجديدة وبرنامج المجلة الثقافية. هنا الثقافة، حيث الكلمة مساحة للتأمل، والفكرة نافذة نطل منها على الجمال والمعرفة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مجلة ثقافية، هذا الموعد الذي نلتقي فيه مع الأدب والفن والفكر لنقرأ العالم بعيون أعمق ونقترب من الإنسان عبر الإبداع. في مجلتنا الثقافية نؤمن أن الثقافة ليست ترفاً بل وعي وحوار وجسر يصل بين الماضي والحاضر وبين الذات والعالم. سنأخذكم اليوم في جولة ثقافية متنوعة، نفتح فيها صفحات من كتاب ونتوقف عند تجربة فنية ونتأمل فكرة، لأن الثقافة حين تقدم بروح تصبح أقرب وأجمل وأكثر حياة. كونوا معنا، ففي كل فقرة حكاية وفي كل حكاية معنى.
2: في تاريخ الأدب هناك أعمال لا تمر مرور الكرام، أعمال لا تكتفي بأن تقرأ بل تحدث تحولاً حقيقياً في مسيرة كاتبها، فتنقله من فضاء محدود إلى أفق أوسع، ومن اسم عابر إلى علامة أدبية خالدة. فالرواية التي تغير مسار كاتبها لا تكتب غالباً بقصد الشهرة، بل تولد من لحظة صدق ومن سؤال داخلي عميق، أو من مواجهة حادة مع الذات والعالم. ومن أبرز هذه الروايات في الأدب العربي رواية موسم الهجرة إلى الشمال للأديب السوداني الطيب صالح، التي شكلت منعطفاً حاسماً في مسيرته الأدبية وقدمته إلى القارئ العربي والعالمي. قبل هذه الرواية كان الطيب صالح يكتب ويبحث عن صوته الخاص، لكن موسم الهجرة إلى الشمال جاءت مختلفة، نصاً جريئاً مركباً يطرح أسئلة شائكة حول الهوية
1: وحول العلاقة بين الشرق والغرب، وحول الإنسان حين يجد نفسه ممزقاً بين ثقافتين. لم تكن الرواية مجرد حكاية فردية، بل كانت مرآة لمرحلة تاريخية كاملة، مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث تختلط مشاعر الإعجاب بالآخر مع الصدام والرفض والحيرة. ولهذا السبب أحدثت الرواية عند صدورها صداً واسعاً، وأثارت نقاشات نقدية عميقة، وتحولت إلى واحدة من أهم الروايات العربية في القرن العشرين، وترجمت لاحقاً إلى لغة ودخلت قوائم عالمية مرموقة. منذ تلك اللحظة لم يعد اسم الطبيب صالح اسماً محلياً، بل أصبح حاضراً في المشهد الأدبي العالمي، وارتبط اسمه بهذه الرواية بوصفها العمل الأبرز في مسيرته.
2: وهنا نلاحظ كيف يمكن لعمل واحد حين يكتب بصدق ووعي فني عميق أن يغير مصير كاتب بأكمله، وأن يضعه في موقع جديد تحكمه التوقعات والمسؤولية والحضور الدائم في الذاكرة الأدبية. فالرواية التي تغير مسار كاتبها لا تفعل ذلك لأنها ناجحة فقط، بل لأنها تلامس الإنسان في جوهره وتطرح أسئلة تتجاوز حدود الزمان والمكان. ولهذا تبقى بعض الأعمال حية لا لأنها كتبت في زمن معين، بل لأنها ما زالت قادرة على محاورتنا وإثارة دهشتنا ودفعنا للتأمل في ذواتنا وعلاقتنا بالعالم. وفي الختام يمكن القول إن موسم الهجرة إلى الشمال لم تغير مسار كاتبها فحسب، بل أسهمت في إعادة تشكيل جزء من الوعي الأدبي العربي، وأثبتت أن الرواية حين تكتب بصدق تستطيع أن تعبر الحدود وتصنع الخلود.
1: كثيراً ما تبدأ الحكاية على الورق بين صفحات رواية أو سطور قصة،

0: ثم لا تلبث أن تغادر الكتاب لتجد طريقها إلى الشاشة، فتتحول الكلمات إلى صور والشخصيات إلى وجوه والخيال إلى مشاهد حية. فالعلاقة بين الأدب والسينما أو بين الرواية والتلفزيون علاقة قديمة ومعقدة في الوقت نفسه، فليس كل نص أدبي يصلح لأن ينقل إلى الشاشة، وليس كل اقتباس ينجح في الحفاظ على روح العمل الأصلي. ورغم ذلك شهدنا عبر التاريخ أعمالا أدبية تحولت إلى أفلام ومسلسلات خالدة استطاعت أن تجمع بين قوة النص وسحر الصورة. من بين هذه الأعمال روايات عالمية مثل The Godfather التي انتقلت من صفحات الرواية
1: إلى واحد من أشهر الأفلام في تاريخ السينما، برايد أند بريجيدس، التي عاشت أكثر من حياة على الشاشة في أفلام ومسلسلات متعددة. وفي الأدب العربي أيضا شهدنا تجارب لافتة، منها رواية عمارة يعقوبيان التي تحولت إلى فيلم ثم إلى مسلسل، وحاولت أن تنقل تعقيدات المجتمع من النص المكتوب إلى الصورة المرئية. لكن السؤال الذي يطرح دائما، هل تنصف الشاشة الرواية أم تظلمها أحيانا؟
0: الحقيقة أن الرواية تمنح القارئ مساحة واسعة للخيال، بينما تفرض الشاشة رؤية محددة يختارها المخرج ويفسرها الممثل. ولهذا يختلف المتلقون، فمنهم من يرى أن الفيلم أو المسلسل قراءة جديدة للنص وليست نسخة عنه، ومنهم من يشعر أن العمل المرئي اختصر ما لا يختصر وتجاوز تفاصيل كانت جوهرية في الرواية. الاقتباس الناجح في رأي النقاد ليس هو النقل الحرفي، بل القدرة على الحفاظ على روح النص وشخصياته وأسئلته الكبرى حتى لو تغيرت بعض الأحداث.
1: ولهذا السبب تفشل بعض الأعمال المقتبسة، ليس لضعف النص الأصلي، بل لعدم فهمه أو لتقديمه بطريقة تفرغه من معناه. وفي المقابل نجحت بعض الاقتباسات في إعادة إحياء الرواية وجذب جمهور جديد للكتاب، فعاد المشاهد إلى القراءة بعد أن تعرف على القصة عبر الشاشة. وهنا تتجلى العلاقة الجميلة بين الأدب الفني والفن المرئي، علاقة تكامل لا صراع، حين تدار بوعي واحترام للكلمة. فالأدب يمنح الشاشة العمق، والشاشة تمنح الأدب الانتشار، وبين هذا وذاك تبقى القصة الجيدة قادرة على العبور بين الفنون.
0: في ختام فقرتنا هذه، قد نختلف كقراء ومشاهدين أيهما أفضل، الرواية أم الفيلم، لكن المؤكد أن الحكاية الصادقة حين تكتب بصدق تستطيع أن تعيش أكثر من حياة وأكثر من شكل، وتصل إلى الإنسان مهما تغيرت الوسائط. مستمعينا الكرام، كثيرون يعتقدون أن القراءة تحتاج وقتا طويلا وهدوءا تاما وصفحات لا تنتهي، لكن الحقيقة أن بعض الكتب لا تطلب منا أكثر من ساعة، وتمنحنا في المقابل فكرة تبقى أو إحساسا يتردد طويلا في داخلنا. فهناك كتب صغيرة الحجم خفيفة على الوقت لكنها عميقة في معناها، كتب لا ترهق القارئ ولا تثقله بالتفاصيل، بل تفتح له نافذة سريعة على سؤال إنساني أو تجربة مكثفة.
1: ومن أجمل ما يميز هذه الكتب أنها تناسب القارئ المبتدئ، كما تناسب القارئ المشغول الذي يرغب في استعادة علاقته بالكتاب دون ضغط أو التزام طويل. ومن الأمثلة اللافتة كتاب الأمير الصغير الذي يمكن قراءته في جلسة واحدة، لكن مع كل قراءة جديدة نكتشف فيه معنى مختلف، وكأن الكتاب يكبر معنا كلما كبرنا. هذا النوع من الكتب يخاطب الطفل في داخلنا ويوقظ أسئلة للكبار حول الصداقة والحب ومعنى الحياة بأسلوب بسيط ولكن شديد العمق.

0: من الكتب القصيرة المؤثرة أيضا كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي، الذي قد لا يتجاوز عدد صفحاته القليل، لكنه يطرح فكرة التغيير وكيف يتعامل الإنسان مع التحولات المفاجئة في حياته العملية والشخصية. وربما تكمن قوة هذه الكتب في أنها لا ترهق القارئ بالنظريات، بل تقدم له الفكرة في صورة قصة أو حكاية رمزية تصل بسرعة وتبقى بوضوح. وهناك أيضا كتب عربية قصيرة تقرأ في ساعة، لكنها تحمل لغة شعرية عالية وتجربة إنسانية مكثفة، مثل بعض النصوص التأملية أو السير الذاتية المختصرة.
1: اللافت أن هذه الكتب غالبا ما تكون مدخلا للقراءة، فمن يبدأ بكتاب صغير قد يجد نفسه لاحقا باحثا عن كتاب آخر ثم آخر، حتى تتحول القراءة من محاولة إلى عادة. وهنا نفهم أن قيمة الكتاب لا تقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على لمس القارئ وإيقاظ فكرة أو تهدئة شعور أو حتى طرح سؤال لم يكن مطروحا من قبل. فالكتاب الذي يقرأ في ساعة قد يرافقنا في الذاكرة أياما أو سنوات، وقد يكون البداية الحقيقية لعلاقة جديدة مع القراءة. وفي الختام نقول لكل من يظن أنه لا يملك وقتا للقراءة، ساعة واحدة قد تكفي، لا لإنهاء كتاب بل لفتح باب جديد نحو عالم أوسع وأكثر عمقا.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
2: الثقافة ليست ترفا بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام، وبرنامج المجلة الثقافية، مجلة ثقافية نقرأ نسمع ونفكر معا. منذ آلاف السنين والإنسان يمسك بالطين، لا ليصنع أداة فقط، بل ليترك أثرا وشاهدا على ذائقته وعلاقاته بالجمال والحياة. إنه فن الخزف، أحد أقدم الفنون التي عرفتها الحضارات. فالخزف ليس مجرد أوان أو أدوات استخدام يومي، بل هو لغة فنية كاملة تحكي تاريخ الشعوب وتعكس بيئتها وتظهر تطور ذائقتها عبر العصور. بدأ الخزف بسيطا، طين يشكل باليد ويجفف تحت الشمس، ثم تطور مع اكتشاف النار لتتحول القطع الطينية إلى أعمال أكثر صلابة.
2: ومع مرور الزمن لم يعد الخزف مرتبطا بالوظيفة فقط، بل دخل عالم الزخرفة والرمز والفن الخالص. فكل حضارة تركت بصمتها الخاصة في الأشكال والألوان والنقوش. وفي الحضارة الإسلامية

0: بلغ فن الخزف مستوى رفيعا من الإتقان، حيث ظهرت الزخارف الهندسية والنباتية والخط العربي في انسجام بصري يعكس روح التوازن والجمال. أما في العصر الحديث فقد تحرر الخزف من القوالب التقليدية وأصبح مساحة للتجريب والتعبير الفردي، حيث يستخدمه الفنانون اليوم كوسيط تشكيلي يحمل أفكارا فلسفية وقضايا إنسانية ورسائل معاصرة.
1: اللافت في الخزف أنه فن يجمع بين الصبر والدقة، فمن لحظة اختيار الطين إلى التشكيل ثم التجفيف فالحرق وأخيرا التلوين أو التزجيج، تمر القطعة برحلة طويلة قبل أن تكتمل، وربما لهذا السبب يحمل الخزف طابعا تأمليا، فهو يعلم الفنان الانتظار وتقبل المفاجآت، لأن النار وإن كانت أداة أساسية تبقى عنصرا لا يمكن التحكم فيه بالكامل، ولهذا لا توجد قطعتان خزفيتان متطابقتان تماما حتى لو صنعتا بالطريقة نفسها. كل قطعة تحمل اختلافا صغيرا يشبه بصمة اليد أو مزاج اللحظة.
0: اليوم نجد الخزف حاضرا في المعارض الفنية والمتاحف والفضاءات العامة، كما نجده في تفاصيل حياتنا اليومية في البيوت والمقاهي وحتى في العمارة. وهنا تتجلى قيمة هذا الفن، فهو فن قريب من الناس، يعيش معهم ويلامس حياتهم دون أن يفقد عمقه أو قيمته الجمالية. وفي الختام يبقى الخزف شاهدا حيا على قدرة الإنسان على تحويل أبسط المواد إلى عمل فني يحمل الجمال والذاكرة والتاريخ في قطعة واحدة. فن الخزف حكاية طين ونار ويد تعرف كيف تصنع من البساطة جمالا يدوم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد.
2: استراحة خفيفة ونعود لنفتح صفحة جديدة من مجلة ثقافية.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج

0: مجلة ثقافية الرسم بالرصاص لغة الظل والنور. قد يبدو الرسم بالرصاص بسيطا في أدواته قلم وورقة ويد تحاول أن تترجم ما تراه العين، لكن خلف هذه البساطة يكمن عالم واسع من الدقة والإحساس والتعبير الصامت. فالرسم بالرصاص يعد من أقدم وأقرب الفنون التشكيلية إلى الإنسان، وهو المدخل الأول الذي يطرق باب الفن سواء عند الهواة أو حتى عند كبار الفنانين التشكيليين. يتميز هذا الفن بقدرته على التقاط التفاصيل من خلال التدرج بين الأسود والأبيض واللعب بالظل والنور دون الحاجة إلى ألوان زاهية أو وسائل معقدة. فالخط في الرسم بالرصاص ليس مجرد أثر على الورق، بل هو تعبير عن حركة اليد وثقة الفنان وحساسيته تجاه الشكل والفراغ.
1: ومن خلال التظليل تولد الأحجام وتظهر الملامح، وتتحول الرسمة المسطحة إلى مشهد نابض بالحياة. ولعل ما يميز الرسم بالرصاص أنه فن صبور يتطلب تركيزاً عالياً وملاحظة دقيقة وتعاملاً هادئاً مع التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق في النتيجة النهائية. لهذا السبب يستخدم الرسم بالرصاص كثيراً في رسم الوجوه والطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية، لأنه قادر على نقل الإحساس قبل نقل الشكل. كما أن هذا الفن يساعد الفنان على فهم النسب والمنظور وتوازن التكوين، وهي قواعد أساسية في جميع أنواع الرسم الأخرى.
0: وفي عصر السرعة ما زال الرسم بالرصاص يحتفظ بمكانته بوصفه فنا هادئا يدعو للتأمل والتوقف قليلا. أما التفاصيل التي قد لا ننتبه لها في حياتنا اليومية فهو ليس مجرد تدريب فني، بل تجربة نفسية أيضا يمنح مساحة للهدوء والتعبير والتصالح مع الذات. ومن اللافت أن كثيرا من اللوحات العالمية بدأت كرسومات رصاصية بسيطة، كانت الفكرة الأولى والنبضة الأولى قبل أن تتحول إلى أعمال مكتملة. وهنا ندرك أن قيمة الرسم بالرصاص لا تكمن في كونه مرحلة تمهيدية فقط، بل في كونه فناً قائماً بذاته قادراً على الوقوف وحده والتعبير بصدق وعمق.
1: وفي الختام، يبقى الرسم بالرصاص لغة فنية صامتة تتحدث عبر الخطوط وتحكى بالظلال، وتثبت أن الجمال لا يحتاج دائماً إلى ألوان كثيرة، بل إلى عين ترى ويد تشعر. الرصاص حين يتحول من أداة بسيطة إلى مساحة للتعبير والإبداع والبوح. مستمعين الكرام، ننتقل معكم إلى موضوع جديد وعن الكاتب محمد الفخراني ورواياته. في المشهد الروائي العربي المعاصر تبرز أسماء اختارت أن تكتب بهدوء بعيداً عن الصخب، لكنها استطاعت أن تترك أثراً عميقاً في وجدان القارئ. ومن بين هذه الأسماء يأتي الكاتب محمد الفخراني الذي قدم تجربة سردية مختلفة تقوم على التأمل والاقتراب من الإنسان في لحظاته الهشة والعميقة.
0: محمد الفخراني كاتب وروائي مصري ينتمي إلى جيل أدبي آمن بأن الرواية ليست حكاية تروى فقط، بل رؤية تقدم ومساحة للتفكير في الوجود وفي التفاصيل اليومية التي قد تبدو عابرة لكنها تحمل في داخلها دلالات إنسانية كبيرة. في رواياته لا يسعى الفخراني إلى إثارة الحدث بقدر ما يركز على بناء العالم الداخلي للشخصيات، حيث نجد أبطاله منشغلين بأسئلتهم بذاكرتهم وبعلاقتهم المعقدة مع الزمن والمكان في سرد يتقدم بهدوء لكنه لا يخلو من العمق. ومن أبرز ما يميز روايات محمد الفخراني تلك اللغة الشفافة التي تتسم بالبساطة الظاهرة والعمق الكامن، لغة تبتعد عن الزخرفة اللفظية

0: وتقترب أكثر من الإحساس، لتجعل القارئ شريكاً في التجربة لا متلقياً لها فقط.
1: كما تتناول روايته موضوعات متعددة، من الذاكرة والحنين إلى العزة والأسئلة الوجودية، مروراً بالعلاقات الإنسانية المركبة، حيث يرصد التحولات النفسية للشخصيات ويترك لها مساحة للتعبير عن صراعاتها الداخلية دون أحكام جاهزة. ويلاحظ في أعماله الروائية اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة، تلك التفاصيل التي قد تمر دون انتباه في الحياة اليومية، لكنه يعيد تقديمها داخل النص لتصبح عنصراً أساسياً في بناء المعنى وفي الكشف عن أعماق الشخصيات. روايات محمد الفخراني لا تعتمد على الحبكة التقليدية بقدر اعتمادها على الإيقاع الداخلي للنص وعلى تطور الحالة الشعورية والفكرية للشخصيات، ما يمنح القارئ تجربة قراءة تأملية تحتاج إلى تمهل وإنصات. ومن هنا يمكن القول إن الفخراني يراهن في مشروعه الروائي على القارئ الواعي، القارئ الذي يبحث عن الأسئلة أكثر من الإجابات، وعن المعنى الكامن خلف الكلمات لا عن الحدث السريع فقط.
0: لقد استطاع محمد الفخراني من خلال روايته أن يرسخ لنفسه حضوراً خاصاً في الرواية العربية الحديثة، حضوراً يقوم على الصدق الفني والعمق الإنساني والقدرة على تحويل التجربة الشخصية إلى نص مفتوح على التأويل. هكذا تبدو روايات محمد الفخراني، رحلة هادئة إلى الداخل وسردا يمنح القارئ فرصة للتأمل وإعادة النظر في ذاته وفي العالم من حوله. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائما أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحا على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.

العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. مجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع حادث في محطة زاباروجيا النووية أسفر عن إصابة جنود روس وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاولة

0: محاسبة المتورطين. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 4:29 فجرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 9:16 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والوفرة وأم المرادم وجزيرة جارو 30 درجة، لنويصيب 28. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 44، أم المرادم 39، لنويصيب 41، الوفرة وجزيرة جارو 34. موعد شروق الشمس الساعة 4:48 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيوننا.

عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي. نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز.

رأيت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي، عيونهم للمخرج مشعل العميرة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيوني. هذا البرنامج الذي عودناكم أن نجوب فيه أقطار الوطن العربي الكبير من البحر إلى البحر، وكذلك نتنقل عبر ضفاف خليجنا العربي الدافئ، هذا الخليج الذي ما تثبت الأزمات دائما بأن أهله أكثر تماسك بفضل القيادات السياسية التي وهبنا الله إياها. الرزق له أنواع، ومن أنواع هذا الرزق الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه أن ننتمي إلى هذه البلدان الخليجية، وأن يكون هؤلاء هم قادتنا الذين هم من رحم الشعب، فأصبحنا مضربا للمثل على المستوى الدولي، وأصبحت دول الخليج محط أنظار وأيضا مقصد لجميع سكان دول العالم. هذا المساء سوف يأتينا من دوحة الخير، من قطر الشقيقة، من دولة قطر الشقيقة التي يعني دائما ما تثبت الأحداث وتثبت الأزمات بأن ما يقرب وما يجمع القيادتين والشعبين أكثر مما يفرقهم، ومن خلال كم التجارب التي عشناها معكم وعشناها سويا أمانة. ومنها هذا الصوت الجميل الذي أتينا من دوحة الخير، الكاتبة الأستاذة فوزية أحمد. مساء الله بالخير أستاذة فوزية.
1: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
0: والله الحمد لله. أولا طمنينا عن أهلنا بقطر، عن أهلنا بالدوحة. احنا أستاذة فوزية
1: بخير ويسلمون عليك.
0: الله يحفظك. احنا
1: الله يسلمك، وأنا سعيدة بوجودي معاكم والله.
0: يطول لي عمرك، احنا سعداء. وأن يأتينا هذا الصوت من النسائي، ودائما ما عملت دولنا على تمكين المرأة في مختلف المجالات في دول الخليج، وأصبح من سياسات حكومات دول الخليج تمكين المرأة، وأثبتت المرأة الخليجية دائما قوتها ونجاحاتها في ما تبوأته من مناصب. الأستاذة أيضا الكاتبة فوزية أحمد، المنطقة عاشت في الأشهر أو الشهر الفائت أو أزمة أمانة لم تكن شعوب الخليجية قد تعودت عليها، وهذه

0: المتمثلة بالعدوان الإيراني السافر على دول الخليج، وطال هن في قطر ما طالهم أيضا، مثل ما طال الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وأيضا سلطنة عمان. أولا طمنين على الوضع في قطر، الحياة في قطر، الرسالة التي تبعثينها من دوحة الخير في مثل هذه الظروف.
1: الحمد لله الدوحة بخير وأمن وأمان وكل شيء، الوضع مستقر بفضل قائدنا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب وتكاتفنا مع بعض، الحمد لله كل شيء بخير.
0: نعم الحمد لله. سادة فوزية، أهلنا في قطر وفي دولة قطر أصبحوا مبهرين في السنوات الأخيرة أمانة، وأصبحوا مفخرة لكل دول الخليج مثل ما هي دول الخليج أيضا الأخرى، أثبتت نجاحاتها فيما يتعلق بأحداث كبيرة استضافتها دولة قطر، من ضمنها كأس العالم وأيضا كأس آسيا وأيضا المؤتمرات وأيضا الأحداث التي أثبت دائما أهلنا في قطر علو كعبهم في هذا في هذا الجانب. هذا التميز وهذه النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها دولة قطر بفضل السياسات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وأيضا حكومتها الرشيدة والشعب القطري. أستاذة فوزية، النجاحات المبهرة في دولة قطر والتي هي يعني ظاهرة للعيان أمانة، وإحنا كخليجيين أيضا نفتخر بهذه النجاحات، منها الاستضافة كأس العالم وكأس آسيا وأيضا الاستضافة المؤتمرات التي تعني بالتنمية وتعني بالتطور. طبيعي أن هناك بيئة نجاح هي من حفز على على على مثل هذه النجاحات. كيف ترين أستاذة فوزية من ناحية كاتبة أسبابها؟
1: أكيد أول شيء دعم الدولة، طبعا الدولة صارت دعم خصوصا للفئة الشبابية من خلال خلينا نقول الظواهر الثقافية والفكرية والمؤسسات، وحتى في خلينا نقول المهرجانات والندوات والمحاضرات، وبعدين هم يحاولون ان هم ينشئون خلينا نقول الجيل النشئ او الجيل الشبابي انه يكونون مثل قيادات في الدوله، فاسمحوا لهم بكل شيء. وعندنا احنا حريه الراي، هاي حريه الراي بروحها وروح التعاون والمشاركه ينشر اصلا الوعي الثقافي ويخلينا كلنا على قلب واحد، وهاي استثمار حق المستقبل حق الديره، وعلى اساسه احنا نبني مجتمع متكامل في قيم مشتركة وتاريخ مشترك، وكذلك نعزز الهوية وروح التعاون.
0: جميل. استوقفتني أو استوقفني سبب من هذه الأسباب أستاذة فوزية، وهو موضوع تمكين الشباب أمانة. يعني أنا شخصيا لمست هذا الأمر من خلال المشاركة في المؤتمرات الخارجية، عندما يكون هناك وفدا قطريا نجد أن الأغلب كلهم من فئة الشباب، يعني ففعلا هما الذين دائما يشكلون أكثر من 65% من أي مجتمع، فبالتالي دائما من ركائز النجاحات هي تمكين الشباب والاعتماد عليهم وإعطائهم الثقة، وهذا أمانة يعني ما لمسناه أمانة في لدى أشقائنا في قطر.
1: أكيد. وأنا على فكرة أخوي منصور، أنا كذا مرة حتى كتبت مقالات أن إحنا لازم ندعم ونشجع الفئة الشبابية، على قولتهم الكرسي ما يدوم، إحنا نبغي في النهاية أن يكون في توطين، أن الشباب عندنا مثلا الشباب سواء القطري أو الكويتي أو الإمارات أو أي واحد كان، إحنا نبيهم هم الفئة الشبابية سواء كانوا نساء أو شباب، هم اللي يدعمون البلد، هم اللي يكونون القيادات. والجيل الحين اللي جاي ما شاء الله عليه جيل مبدع، جيل ممكن عنده مجالات للتفكير أنت لا تتخيلها.
0: نعم.
1: طبعا بواسط لأنهم ما شاء الله عليهم مطلعين، بعدين لا تنسى مواقع التواصل.
0: صحيح.
1: والتكنولوجيا.
0: صحيح.
1: وكل هالأشياء وعدتهم أكثر، خلت مدار الثقافة عندهم وسيعة وايد، لذلك إحنا حتى نلاقي في عندنا مثلا خلينا نقول برامج القيادات، برامج القيادات يعطونها لمن؟ يعطونها للشباب اللي بالثلاثينات بالأربعينات، يعني ما يعطونك والله حق واحد عمره 60 ولا 70، خلاص.
0: نعم.
1: في وقت معين
0: لكل زمان دولة ورجال.
1: صح.
0: نعم.
1: أنا لازم هالشباب أمسك بيدهم، لازم أنا أدربهم، لازم أخليهم أجهزهم أنهم يكونوا قيادي المستقبل.
0: ممتاز.
1: طبعا من خلال ما أدزهم حق المؤتمرات، ندوات، في عندي ورش، في عندي محاضرات، أي شيء أخليهم يمثلون البلد.
0: ممتاز، كلام جميل ورؤية أمانة أنا أتمنى أن تعمم، لأن فعلا يعني هم عصب المستقبل وهم يعني الذين يمكن أن يعتمد عليهم. أنت ذكرتي أيضا أستاذة فوزية نقطة مهمة، لأن الحين هم قاعد يفكرون بطبيعة مختلفة عن تفكير الأجيال اللي قبلهم بحكم الإنسان بين بيئته بحكم

مدخلات السوشيال ميديا، مدخلات مسائل التواصل الاجتماعي صراحة. حتى الاطفال استاذة فوزية يعني الحين لما تخاطب طفل ما كأنك قاعد تخاطب طفل صغير، يعني كأنك قاعد تخاطب يعني شاب يافع، صار عندهم

0: بس المدرسة وعند البيت.
1: نعم.
0: فلذلك أنت ما تقع تعطيه مجال مفتوح أنه يعبر عن رأيه.
1: ممتاز. فعلا فعلا فعلا هذا واقع. وترى على فكرة هذا الواقع ليس لمجتمع دون الآخر. هو أصبحوا حتى أستاذة فوزية على مختلف دول العالم أصبحوا فعلا لما قالوا أن العالم أصبح قرية صغيرة، فتلقين نمط التفكير يكون متشابها لأن هناك سهولة في الاتصال والتخاطب ما بين العقول، سواء العقول الأطفال أو العقول الشباب أو عقول. ولكن أنا دائما أقول أن الكاتب الصحفي ينظر بعين مختلفة دائما للمشهد. وأنا أستعرض السيرة الذاتية لحضرتك، وجدت أن هناك العديد أيضا من الإصدارات اللي أنت أصدرتيها، ولكن هناك سر قد لا يعرفه إلا المقربين من الأستاذة فوزية، بأن لديها إصدار وأصرت أن يكون هذا الإصدار مطبوعا في دولة الكويت.
0: أي نعم.
1: نعم، أعطيني قصة هذا الإصدار وليش أصريتي أنه يطبع في دولة الكويت.
0: أول شيء، أول إصدار لي اسمه استفهامات خرسة. أنا راح أقول لك بعدين نبدأ عن الكتاب، بس أنا أول ما بديت أسوي الكتاب سبحان الله رسلت كذا دار نشر بالدوحة، وكلهم قالوا لي إن عندنا اكتفاء، إن خليه حق السنة الجاية.
1: اكتفاء من حيث آلية الطباعة أو القدرة على الطباعة. نعم.
0: أي القدرة. وكان الوقت أصلا ما يمدي حق المعرض، فهني على طول فكرت إن أنا
1: معرض الدوحة الكتاب تقصدين ولا معرض ثاني؟
0: أي معرض الدوحة الكتاب. بعدين على طول قلت ليش ما أفكر إن أنا أروح للكويت، لأن الكويت سبحان الله معروفين بالإبداع وبالثقافة وبالفكر وبالنشر. أنا رحت شاركت مرتين في معرض الكتاب في الكويت.
1: نعم.
0: وشفت كمية الجمهور والقراء اللي فعلا فعلا يستمتعون هم يسمعونك وانت تشرح عن أو تعطيهم نبذة عن الكتاب. سبحان الله
1: في تفاعل تقصدين.
0: ايه، جهزت لستة بأسماء الدور النشر اللي أبتدي أراسلهم بالكويت. أول دار نشر راسلته على طول وافق.
1: نعم.
0: على طول.
1: والكمية ايش كثر كانت؟ كمية الكتب طباعة؟
0: قصدك كم عدد الكتب اللي طبعتها؟
1: نعم.
0: 1000.
1: ما شاء الله.
0: أي. وسبحان الله تم التدشين معرض الكتاب في الكويت.
1: نعم.
0: وشاركت على مدار سنتين ولقيت إقبال، يعني لدرجة أن أصغر قارئ جاني كان عمره 11 سنة.
1: كويتي.
0: كويتي وتصورت وياه.
1: نعم.
0: 11 سنة.
1: جميل جميل إنه.
0: وعلى فكرة أنا عشان أدعمه يمكن أقول هالبس معلومة، جاني وقال لي أنا كنت أبيع الكتاب يعني تقريباً بأربع دنانير.
1: نعم.
0: صح؟
1: نعم.
0: فجاني قال لي أنا أبي أخذ كتابك ولكن عندي دينار.
1: يا حلوة.
0: لا إيه، عندي دينار واحد خلصت فلوسي.
1: إيه.
0: قلت له أف عليك، خذ الدينار. وعطيته وتصورت إياه. يعني بالعكس أنا أدعم هالناس، أنا ما أقول له والله لا. أنت
1: هذا يمكن يقودني إلى سؤال دكتورة. في بعض الآراء تذهب بالقول بأن هناك عزوفا عن القراءة وعزوفا عن الكتاب حتى من الأطفال، بحكم أيضا قلنا المدخلات التي طرأت على المشهد من حيث وسائل التواصل. ولكن فعلا لما نروح معرض الكتاب، عيالنا يعني أطفال لما نسير معرض الكتاب هم اللي يقولوا لنا ترى معرض الكتاب افتتاحه باليوم الفلاني، ويروحون يعني يصرون أنهم نحن نوديهم علشان يشترون كتب. فعلا يعني انا اشوف ان في، لا ان النظريه اللي تقول ان في عزوف على الكتاب، لا بالمقابل الكتاب يبقى يعني حاله مختلفه تماما، غير لما تقراه عن طريق المواقع او تقراه عن، يبقى القراءه يعني فيها يعني لها خصوصيه عند البعض. بحكم مشاركتك ايضا، اولا قبل لا انتقل الى سؤالي، خليني بس اكد على معرض الكتاب، معرض الكويت الدولي للكتاب، ككاتبه قطريه وكايضا مثقفة ومعنية بالمشهد الثقافي، حدثيني عن تجربتك من خلال مشاركتك في معرض الكتاب بالكويت.
0: والله مشاركتي كانت أكثر من رائعة. الحلو فيه إن الناس تحب تسمع، وحلو لما أنت تروح في معرض أنك أنت لما القارئ يجي يقول لك والله عطيني نبذة عن الكتاب، أنا خاطري أعرف نبذة، ولا وفي محاورة وفي نقاش جدا حلو، والناس شيء تحس إنه فعلا جاي عشان تتثقف وعشان تقرأ وعشان تستمتع. حتى اللي ما يبي يشتري يحب يتصفح الإصدارات الجديدة، يحب يسأل، يحب يستكشف. هاي لقيته وايد. وبعدين في وايد تغطيات إعلامية هذه.

0: شدني وايد التغطيات الاعلاميه، اهتمام المسؤولين يجون على دور النشر يتواصلون مع الكتاب يتعرفون على الكتاب، هاي كلها يعني وايد وايد شدني في معرض الكتاب الكويت، لذلك اصريت اني اشارك للمره الثانيه ورحت لهم مره ثانيه.
1: نعم، واحنا ايضا من خلال هذا المنبر نثني على دور زملائنا في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، الجهه الرسميه المعنيه بمعرض الكتاب، على ابداعاتهم وعلى ما يقومون به مجهود لاظهار هذا المعرض اللي فعلا انا شاركت، انا دعيت يمكن اخر معرض كتاب دعيت كان في عمان في الاردن، فالكل كل النخب الفكريه اللي انا قابلتها سواء من دول الخليج الكل دائما يشيد بتجربه الكويت فيما يتعلق بمعرض الكتاب، وهذا ايضا بيقودني الى سؤال اخر ككاتبه ومثقفه واديبه ايضا ولك العديد من الاصدارات، حول نظرتك الى الثقافه في دوله الكويت، تجربه الكويت الثقافيه كيف اثرت فيك شخصيا من خلال اصداراتها ومنتجاتها، ولكن بعد الفاصل المستمعين الكرام فاصل واعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم مع الأستاذة فوزية أحمد الكاتبة من دولة قطر الشقيقة، لا تذهبوا بعيدا فاصل ونعود.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات، معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. وهذا المساء يأتينا هذا الصوت الجميل من دوحة الخير من دولة قطر الشقيقة ومنها الكاتبة الأستاذة فوزية أحمد. أستاذة فوزية مساء الله بالخير مرة ثانية.
1: أهلا فيكم مرحبا.
0: أنا بستثمر وجودك وأدري أن دائما حتى ضيوفي المهمين وكل ضيوف إن شاء الله مهمين دائما تتجسد أمامي المقولة التي تقول الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك، تتجسد فعليا

0: من خلال سرعة ذهاب الوقت وأنا أتحدث معهم، وحاول أستثمر كل دقيقة من عمر هذا البرنامج للاستفادة والإفادة للمستمع الكريم من خلال هذا الطرح الجميل من ضيوفنا، وأنت يعني أحد هؤلاء الضيوف. أستاذة فوزية، الثقافة في دولة الكويت، كان هناك ثورة أحدثتها دولة الكويت منذ الخمسينات بعد الأصدارات التي قامت بإصدارها ممثلة بمجلة العربي والعربي الصغير وعالم المعرفة ودور المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الحركة المسرحية الفنية، الحركة الأدبية في دولة الكويت، كل هذه العوامل هي من أثر في طبيعة المثقف العربي وشكل حالة وعي. أمانة بشهادتكم لدى يعني شكل حالة وعي لدى المثقفين العرب بشهادة هؤلاء المثقفين كأديبة ومثقفة وكاتبة قطرية، المشهد الثقافي كيف أثر فيك شخصية الأستاذة فوزية؟
1: طبعا المشهد الثقافي بالكويت أنا أعتبره مصدر إلهام وعندهم ثراء فكري بشكل كبير، لذلك أنا اتجهت أني أنا أصدر كتابي هناك.
0: نعم.
1: خصوصا عندهم تنوع في الفنون الأدبية والمسرحية والموسيقية، كل هاي يعكس عمق الهوية الكويتية ويعزز من الروابط الثقافية بينهم وبين البلدين الثانية.
0: نعم.
1: خلينا نقول الخليجية والعربية. أنا شفت مثلا الفعاليات الثقافية مثل معرض الكتاب.
0: نعم.
1: والتغطيات اللي فيها والفئات العمرية التي الموجودة هناك، في فرصة أن الواحد في تبادل أفكار وتجارب، أنا ممكن أحاور شخص يحاورني أستفيد منه ويستفيد مني، هاي كلها الأشياء طبعا يعمق من مفهومنا أو من أفكارنا المشتركة، سواء كان في قضايا ولا فكر ولا ثقافة ولا أي شيء. وأنا ما أنسى أني أذكر المجلات اللي ذكرتها أنت، هذه المجلات نفسها تعتبر يعني بروحها مصادر غنية معرفة وثقافة، وتعكس التزام دولة الكويت تعزيز الفكر والإبداع مو بس بالخليج، في العالم العربي كله. وأنا على فكرة أذكر العام سافرت لدولة لبنان، رحت مكتبة قديمة شفت عنده مجموعة مجلات العربي النسخ القديمة،
0: أعدادها القديمة. نعم.
1: أعدادها القديمة، يعني شوف وين وصلت يعني. نعم. والناس تفخر لما تشتري هالأشياء. وطبعا مجلة العربي مجلة ثقافية فيها أدب وفكر وثقافة ومقالات وكل شيء، كل شيء يعني جامعة بين الكل، فعلا فعلا تجدد المعرفة والأفكار يعني بين القارئ لما يقرأ. وأنا أنصح أي حد إذا عنده أعداد قديمة يخلي عياله يتصفحون مجلات العربي، مجلة العربي الصغير بعد فيه الأطفال.
0: نعم.
1: فيها أشياء ترفيهية. نعم. وفي أشياء تناسب أعمارهم. وبالنسبة للأطفال مثل ما قلت لك، أنا ذكرت لي أعمار الكتاب، أنا أقول لك دور الأسرة جدا مهم إن هم يحفزون أطفالهم يروحون معرض الكتاب. ومعارض الكتاب تبارك الله يعني في كل دول الخليج أو أغلبها ما يقصرون، دائما يخلون فيه جناح للأطفال، في قصص، في مثلا قصص مرئية أو في نظارات تعمل بالتكنولوجيا، في أشياء يعني
0: ألعاب تعليمية
1: يتواكب الأطفال، في مثلا يجيبون مثلا شخصيات، الأطفال يحبون هالأشياء، وفي قصص. وبعدين مهم جدا الوالدين يكونون مع الطفل عشان يختارون للقصة اللي تناسب عمره.
0: صحيح صحيح، وهذه رسالة أيضا لكل أولياء الأمور، الثقافة معين لا ينضب، فبالتالي عشان ننهل من هذا المعين بما يتوافق مع فئاتنا العمرية، مع طبيعة مجتمعاتنا، مع تعاليم ديننا، يجب أن يكون رب الأسرة هو الكنترول على هذه المعلومات التي تصدر إلى الطفل من معارض الكتب. مجلة العربي أستاذة فوزية، والشيء بالشيء يذكر دائما، فعلا يمكن أنا لي العديد من العلاقات مع النخب في عالمنا العربي، وأيضا عملت في مكتبنا الإعلامي في سفارتنا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا بحكم المؤتمرات اللي أنا أحضرها دائما ما يكون هناك إطراء وإجماع على مجلة العربي ومحاولة اقتناء الأعداد لمجلة العربي من العدد الأول إلى بعضهم مسوي مكتبة عنده بالبيت أعداد مجلة العربي من العدد الأول إلى العدد الأخير، وهي أيضا يعني رافد ثقافي وبسعر رمزي، هذا يمكن اللي سارع طبعا إضافة إلى ما تقدمه من منتج فكري وثقافي وعملية ربط أيضا ما بين الشعوب، يعني هناك في كل عدد نجد أن غلاف المجلة يكون يتحدث حول مدينة معينة في دولة عربية شقيقة، فبالتالي هذا يمكن أحدث نوع من التواصل الفكري والثقافي ما بين الكويت والآخر الممثل بالعالم العربي.
1: أنا ما أقطعك أستاذ منصور، بس بقول لك شيء عن مجلة العربي.

0: احنا لما نكون في المدرسه كانوا يقولون لنا اشتغلوا، يعني يلا انتوا اشتغلوا مع بعض وسووا مثلا فقره اعلاميه صبح في طابور الصباحي.
1: نعم.
0: فكنا ناخذ مجلد العربي وناخذ منه معلومات عشان بس نقولها في الطابور.
1: كنموذج. نعم كنموذج. نعم. نعم. جميل جميل جميل والله. حلو ان الواحد استاذه فوزيه يسمع هذا القصص ويسمع هذا المنتج الفكري الذي صدرته دولة الكويت للآخر. ودائما هذا المنتج منذ القدم، منذ ما بعد الاستقلال وما قبل الاستقلال أيضا، مجلة العربية يعني بنهاية الخمسينات، هذه سياسة دولة الكويت دائما المتزنة، دولة الكويت المتصالحة مع الآخر، دولة الكويت اللي دائما أجنداتها إيجابية فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الشعوب، محاولة التقريب بين الخصوم السياسية مثل ما يقولون. فالحمد لله دائما الكويت وخليجنا بشكل عام المعطى دائما ما هو ما يشكل نموذج مشرق أمانة، يعني نفتخر فيه في في كخليجيين. أيضا أستاذة فوزية، المسرح والحركة المسرحية في دولة الكويت هي أيضا تأتي امتدادا للحركة الثقافية التي عاشتها دولة الكويت وأثرت في المنطقة. الحركة المسرحية في دولة الكويت، يعني المسلسلات الكويتية، الإرث الثقافي، الإرث الفني، أكيد أن شكل حالة أيضا أثرت في الأستاذة فوزية. كيف تنظرين إلى هذا المشهد أمانة كونك أنت أيضا أديبة ومثقفة وكاتبة؟
0: طبعا الحركة المسرحية في الخليج بدأت في الكويت، طبعا تعتبر من أبرز الظواهر الثقافية اللي ساهمت في تشكيل هوية المجتمع الكويتي من أيام الستينات. كانت تلعب دور حيوي جدا في التعبير عن القضايا، يعني تلاقي الفنان أو الممثل ارتجالي يتكلم بعفوية، يقط شي قطة الناس تضحك، بس هو قاعد يقط هالقطة على أساس أنه هو يعالج قضية مجتمعية.
1: مجتمعية صحيح.
0: فهاي طبعا سبحان الله
1: حتى قضايا سياسية عولجت من قبل المسرح.
0: قضايا مجتمعية يعزون الحوار الثقافي بين الأجيال. يعني الحلو أن هم أكثر شيء كان يمكن في على أيام الستينات يمكن أو السبعينات كانوا يتناولون المواضيع الاجتماعية أكثر شيء، بس الطريقة حلوة وهي عز الوعي. أنا لما آي أقط مثلا قطة هالشيء يغذي الفكر ويعز الإبداع حتى عند الجمهور، هم لما يقعدون ييون ويضحكون طريقة كوميدية، طريقة مثلا فيها سخرية، لكن أنت ما تدري كمية الحلول اللي
1: الرسائل اللي موجودة فيها
0: والرسائل إيه. فيشكلون محتوى إعلامي غني ومتنوع ما تتخيل شلون، يعتبر كوسيلة أن هم ينقلون رسائل ثقافية واجتماعية وسياسية في الوقت الحالي خلينا نقول أو في الآونة الأخيرة. طبعا الحركة المسرحية في الكويت يمكن تعتبر من الركائز المهمة اللي هي بنت مجتمع مثقف وواعي، على وأن عندهم حتى تعليم عالي ودراسات في هالمجال عندهم. طبعا هاي يعزز القيم الثقافية في دولة الكويت ويبين دورها في الفكر والإعلام.
1: نعم نعم. وأيضا يعني تصديقا لأيضا كلامك أستاذة فوزية بأن دولة الكويت أيضا هناك العديد من المسرحيات مثل ما تفضلتي كانت تستقرأ المستقبل، بدليل أن هناك بعض المسرحيات القديمة بعض المشاهد فيها وكأنها تتحدث عن واقعنا الحالي وكأنها تستقرأ المستقبل كما هو موجود حاليا. فهناك يعني الممثل لم يكن مؤديا فقط، هو هو هو هو يعني واعي ومثقف وواضع للحلول ايضا من خلال ما يقدمه المنتج على خشبة المسرح.
0: بالتأكيد.
1: نعم. ايضا يعني انا لما التقي ايضا وارجع واقول بالعديد من الزملاء في عالمنا العربي وفي دولنا الخليجية، ياتي الحديث حول العديد من المسلسلات الكويتية التي اثرت ولا زالت أيضا تعيش وتستوطن بشخصياتها نفوس العديد ممن تربوا وترعرعوا وتابعوا هذه المسلسلات. هذه التجربة الفنية أيضا كيف أثرت في الأستاذة فوزية وكيف تقيمينها أستاذة فوزية؟
0: صراحة المسلسلات الكويتية سابقا يمكن القضايا اللي كانت تطرحها تكون أكثر يعني تلامس خلينا نقول أمهاتنا وأبهاتنا أكثر، لكن المسلسلات الحالية تلامس الفئة الشبابية أكثر. قبل تلامس أمهاتنا وجداتنا يحبون يشوفون من طريقة اللبس، من طريقة طرح القضايا، من طريقة السوالف. لكن الوقت الحالي أنا قلت لك الأغلب القضايا

0: باية تلامس الفئة الشبابية.
1: وشيء طيب يعني إذا تلامس الفئة الشبابية. أيضا إحنا اتفقنا في بداية الحلقة أن الشباب ركيزة، وبالتالي
0: أكيد.
1: التأثير، ولكن إحنا نبحث عن التأثير الإيجابي. يعني إحنا في النهاية
0: أكيد.
1: أصبح هناك منتج يعني سيء العرب
0: طبعا تطور وايد، تطور وايد المسلسلات، التفكير نطرحه حتى السيناريو القصص كل شيء قاعد يتطور مع التطور الزمني.
1: نعم نعم. يمكن هالمسلسلات، في هناك مسلسلات خالدة أثرت فينا سواء في الكويت ولا حتى في قطر. يعني من يعني لا يتذكر مسلسل فايز التوش مثلا في دولة قطر الذي هو منتج أيضا. احنا نبحث عن هالنوع من المنتجات الثقافيه ايضا. وانا اسولف مع اخوي ابو محمد استاذ سعد الرميحي، كان وقتها رئيس تحرير مجله الصقر القطريه، الصقر الرياضيه، من كان ايضا ما تاثر بمجله. انا يعني احنا ما نبي الحديث ايضا يقتصر على الكويت، ايضا عن دوله ضيفنا الكريم اللي كلمنا منها، دوله قطر الشقيقه، مجله الصقر، مسلسل فايز التوس، وصول منتخب شباب قطر الى المباراه النهائيه في كاس العالم، حصولهم على كاس اسيا مؤخرا، الاستضافه الجميله لكاس العالم، الانبهار. يعني من يذهب الى الدوحه في السنوات الاخيره يجد ان هناك حاله من التنميه المفخره امانه. لما نشوف هالمطار، لما نشوف هالابنيه، لما نشوف ايضا هالطرق. ويمكن هذا يقودني الى وانا كنت بالدوحه اخر مره احمد، هذا محور يعني جميل جدا وفيه مجموعة طرق، ولكن أيضا له دلالاته. هذا تسمية هذا المحور باسم الشيخ صباح رحمة الله عليه. كمواطنة قطرية لما تمرين أنت مع هذا المحور، يعني ما الذي يخطر في بالك أستاذة فوزية؟
0: الصراحة محور الصباح أنا ما إحنا ما نعتبر بس مجرد طريق.
1: نعم.
0: هو تجسيد لرؤية قطر المستقبلية والنهضة العمرانية وتطوير البنية التحتية. طبعا فكرته جات كتعبير عن الامتنان والعرفان والشكر من دولة قطر لدولة الكويت الشقيقة، وتم تدشينه كهدية خلال احتفالات الكويت بعيدها الوطني تخليدا لاسم أمير الإنسانية الله يرحمه الشيخ صباح له
1: رحمة الله عليه. وهذا أيضا قلت كلمة مهمة، ليس مجرد طريق، هو له دلالاته، هو ليس جسرا لعبور السيارات، هو جسرا لتواصل المشاعر، جسر للحب ما بين
0: البلدين الشقيقين، الاجتماعية والاقتصادية. نعم. وعمق يبين لك عمق العلاقة التاريخية بين قطر والكويت.
1: نعم. وانت ذكرنا الشيخ صباح رحمة الله عليه قائد العمل الإنساني، وهذا راح يقودني إلى سؤال آخر حول اختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، والشيخ صباح كان رحمة الله عليه قائد العمل الإنساني. وهذه المسيرة التي لا تقف عند رئيسا ولا تقف عند أميرا معينا، هي سياسة دولة الكويت منذ الاستقلال وما قبل الاستقلال، تعاقب الحكام الذين حكموا هذا البلد، يعني النموذج بلد دولة الكويت، النموذج الإنساني، هي يعني مستمرة من أول حكام دولة الكويت إلى وقتنا الحالي المتمثل في وجود سمو الأمير حفظ الله ورعاه الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. هي يعني لا يقتصر على أفراد، هي رسالة دولة وسياسة دولة، ولكن العمل الإنساني وحصول الكويت على مركز العمل الإنساني كمواطنة خليجية طبعا راح يعني لش الكثير، وراح أخذ إجابتك ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق والجميل مع الكاتبة والأديبة الأستاذة فوزية أحمد من دولة قطر الشقيقة ومن الدوحة تحديدا. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من خلال ضيفي وضيفكم لهذا المساء الأستاذة فوزية أحمد، الكاتبة والأديبة والروائية من دولة قطر الشقيقة. أستاذة فوزية مساء الخير مرة ثالثة.
1: يا هلا ومرحبا.
0: حياك الله. أولا أنا سعيد أن هذا الصوت مستمعينا الكرام يأتينا ويتسلل إلينا وعبر إذاعة دولة الكويت، إذاعة كل العرب وإذاعة كل الخليجيين، ويأتينا هذا الصوت من دوحة الخير من قطر الشقيقة. دائما نمو وازدهار أستاذة فوزية أي دولة خليجية تقدم هو يعني تقدم إلى جميع الدول الأخرى. عندما نشاهد دولة خليجية متميزة ومتقدمة، هذا يثلج صدورنا، والتميز هو ينعكس على باقي منظومة دول مجلس التعاون. دولة الكويت حصلت على لقب مركزا للعمل الإنساني من خلال الأمم المتحدة. هذا العمل الإنساني الذي له مسبباته من خلال دعم الكويت دائما للمعوزين المنكوبين، لملمة الجراح، المسح على رؤوس المكلومين، عندما يحدث زلزال هنا أو بركان هناك نجد أيادي الخير الكويتية كما هي أيادي الخير القطرية والخليجية. هذا الجانب الإنساني والبعد الإنساني في منظومتنا الخليجية وفي دولة الكويت أستاذة فوزية، ماذا يعني لك أنت ككاتبة؟
1: والله بالنسبة للعمل الإنساني وخصوصا له علاقة بالفكر والثقافة، يعكس قيمة العطاء، العطاء سواء للدولة أو للشخص نفسه، والتكاتف بين الشعوب. أنا ممكن والله أسوي مبادرة بين بلدة لبلدة ثانية أن أساعدها، يعكس التكاتف بين الشعوب وبين الناس اللي يدخلون في هالأشياء أو الشخصيات تدخل هالأشياء، كذلك يعزز التفاهم والاحترام. أنا شلون بروح بدعم فئة محتاجة تحتاج مثلا فئة منكوبة، هذا طبعا يعزز. أيضا العمل الإنساني يعلمنا ويعلم، حتى إحنا لازم ندعم عيالنا والشباب عندنا وأطفالنا أنهم يشاركون في العمل الإنساني، لأنه يعلمهم قيمة التعاطف
0: وينمي فيهم روح الإيثار أمانة.
1: أكيد، ويعزز حتى التنوع الثقافي. لما جروب يجون يشتغلون في عمل تطوعي يكونوا من جنسيات مختلفة من دول مختلفة، يعزز التنوع الثقافي وحتى الحوار، ويساعدنا ويساعد أطفالنا وحتى شبابنا شلون يغيرون الصورة السلبية عن الفئات المحتاجة. والله شخص أو شعب محتاج

0: مو معناته انه محتاج على اساس انه هو فقير او شيء، ما يا ترى صار عندهم زلزال، صار عندهم دمار، ولا تاثروا من الحروب ولا من اي شيء، فاحنا نغير الصوره السلبيه اللي في بالهم.
1: نعم جميل جدا. ايضا استاذه فوزيه، هذه الرساله الانسانيه الجميله هي ايضا غيرت مفاهيم عن دول الخليج وعن سلوك المجتمع المسلم امانه. في بعض الدول اللي ساعدتها دولنا الخليجية وقامت بمساعدتها من خلال الدعم، دول غير إسلامية أيضا بحكم الجانب الإنساني، يعني هذا الكوكب يعني رسالتنا سامية، الرسالة الإسلامية رسالة سامية، فبالتالي حتى بعضهم يمكن بحث عن الإسلام، ما يعني ما هذا المواطن المسلم الذي يعني يروح ويساعد واحد في أصقاع الكرة الأرضية في الشرق أو في الجنوب أو في الشمال أو في الغرب وهو لا يعرفه، فبالتالي صاروا يبحثون ودخل كثير منهم الإسلام بسبة هذه الأخلاق للمواطن الخليجي والمواطن المسلم بشكل عام. زين، ككتاب أستاذة فوزية أيضا ككاتبة، شنو الدور المطلوب منكم أيضا لإيصال هذه الرسالة الجميلة، هذه الرسالة الإنسانية؟
0: طبعا إحنا ككتاب لازم نكتب من ناحية العمل الإنساني، ومو دوره بس على خلينا نقول على الشباب، وذي دوره على المجتمع ككل، دوره على الشخص نفسه، دوره على البلدة نفسها، وكم إن هي مثل ما قلت رسالة سامية، إني أنا مو بس أنشر المساعدات والتطوع وهالأشياء، أنشر الدين الإسلام، ودين الإسلام أنا لما أنشره لازم يكون الشخص ذي اللي ينشر دين الإسلام كرسالة واعية، لازم يكون ملم كل القواعد وكيفية طرحه عشان يخلي الناس يستجيبون له. مو أي إنسان يجي والله يقول أنا راح أقود هالشيء.
1: نقطة مهمة هذه.
0: أي في شخصيات لهم يعني خلينا نقول
1: حضور كاريزما
0: أو حضور أو رسالة أو فكر أو ثقافة مصغرم، يعرف شلون يخلي الشخص الثاني يستمع له ويتأثر فيه. فأنا لازم أختار هالشخص عدل. مو أي شخص يقول، يعني كل إنسان تعطيه المهارة اللي هو يجيدها. أنا ما أقدر والله، أنا ممكن أعلم، لكن أنا ما أقدر أقول حق والله حق شخص أنت سو كذا، أنت سو كذا، والله أنت تقدر، لا ما أقدر.
1: جميل.
0: لازم كل لازم كل واحد يكون عنده هالشيء، يكون شيء داخلي يقدر يأثر بثقافته وبمعرفته وبكلامه وبأسلوبه.
1: هذه رسالة مهمة ونقطة مهمة جدا أستاذة فوزية، أن فعلا مو أي أحد ممكن يتصدر المنابر، أو مو أي أحد ممكن يتصدر يعني يقف خلف الميكروفونات، مو أي شخص ممكن أنه يذهب ويسافر للالتقاء بهؤلاء الناس، لا يعني في هناك فروق فردية بين الأشخاص.
0: أكيد.
1: تختلف من شخص إلى آخر.
0: أتفق معك.
1: جميلة، أنا اللي أتفق معك لأنك أنت طرحت نقطة مهمة جميلة، وهذه أيضا رسالة يجب يعني أن تعمم. وبما أن الحديث حول المنابر وحول الميكروفونات وحول وبما أني يعني هذا البرنامج يأتي عبر إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام من خلال إذاعة دولة الكويت التي أيضا لها شأن وأثرت ولها العديد من المستمعين، كما هو تلفزيون دولة الكويت الذي هذه النافذة التي رأى العالم الكويت من خلالها، تلفزيون الكويت، إذاعة الكويت، ذكرياتك معها أستاذة فوزية، يعني هذا التلفزيون وهذه الإذاعة وهذه التجربة أيضا التي تندرج ضمن المنتج الفكري والثقافي التي أو الذي صدرته دولة الكويت، تجربتك معها كيف تنظرين إلى الإذاعة والتلفزيون الكويت؟
0: أنا بالنسبة لي خلينا نقول أتكلم عن التلفزيون قبل الإذاعة. أذكر وأنا صغيرة كنت أصيح وأقول حبيبوي الله يرحمه، أبغي قناة الكويت.
1: الله.
0: ليش قناة الكويت؟ عشان صديقات يقولون في شغلات حلوة. فكنا دائما نستمتع ونشوف قنوات الكويت، وكبرنا واحنا ما زلنا مع قنوات الكويت. يمكن انا تجربتي مع الاعلام في الكويت لما شاركت في معرض الكتاب، طبعا استضافوني في الاذاعه عشان اتكلم عن اصداري، وكان برنامج جدا شيق واستمتعت وايد فيه صراحه، وحبيت هالشيء انهم يحبون ينوعون في الثقافات في الشخصيات ويحاورونهم ويقدمونهم للمجتمع الكويتي.
1: جميل، لأن دور الإعلام خصوصا الإعلام الرسمي دور مهم، يمكن المسؤولية تضاعفت عليه بحكم مثل ما تفضلنا وذكرنا وقلنا في بداية الحلقة دخول المدخلات الحديثة للإعلام.

0: حديث
1: أكيد.
0: السوشيال ميديا يمكن هذا يأكد، ويمكن أيضا دولنا الخليجية وإعلامنا الرسمي بث رسائل مهمة جدا يجب أن نقف عندها، وهي ضرورة استقاء المعلومة من المصدر الرسمي. وكان في الأزمة الأخيرة مثال على هذا الأمر، يعني أن نستقي المعلومة من تلفزيون دولة الكويت، من إذاعة دولة الكويت، من تلفزيون دولة قطر، من المصادر الرسمية. وهذا يمكن يمكن نقف عنده في ظل مراحل انتشار الإشاعات، وهناك انتشار الأخبار المغرضة، لأن احنا في النهاية الحروب، هناك حروب إعلامية أيضا تتمثل ببث الفزع، بث الرعب في المجتمع من خلال معلومة مغلوطة. فإحنا أيضا شنو الدور اللي علينا أيضا كنخب فكرية بأن نؤكد على هذا الأمر سادة فوزية، هو استقاء المعلومة من المصدر الرسمي.
1: طبعا إحنا أول شيء ديرتنا ما تقصرت تبارك الله، يعني دائما مسجات متواصلة أن إحنا ما ناخذ إلا من مصادر موثوقة. ثاني شيء على أساس أن يبينون لك أن فعلا لازم تكون مصادر يقولون والله يمكن عليها مخالفة، ولا ممكن والله الشخص دي مثلا يتعرض مثلا لل، خلي نقول
0: المساءلة، تقصدي المساءلة، المساءلة القانونية
1: أو القانونية. أيوة. نعم. نعم. فلذلك إحنا كدورنا، إحنا لما حتى أنا ككاتبة لما أكتب مقالة ولا شيء لازم لما أقتبسها من أي مكان أقول والله أنا مقتبستها من هالمكان الفلاني
0: الموثوق.
1: ليش؟ أي موثوقة. ما أجيب شيء من بس مجرد أن أنا خمنت، لا، لأن أنا أبي أكسب احترام الجمهور، أن أنا أعطيهم شيء يعني موثوق فيه. فلذلك حتى الكاتب نفسه لما يكتب يكتب شيء واثق فيه، ويراجع مرة ومرتين وثلاث، يقتبس المعلومة من أي مكان. هو لازم يعني من أخلاقه المهنية يقول والله أنا اقتبس هالمعلومة من المكان الفلاني.
0: نعم، يعني يثبت المصدر.
1: أي نعم،
0: والمصدر الموثوق أيضا. ويمكن هذا أيضا دولنا حكوماتنا استشعرت هذا الأمر، ممثلة بوزراء الإعلام والوزراء المعنيين استشعروا هذا الأمر، وسنت قوانين للنشر الإلكتروني، قوانين للإعلام الإلكتروني، قوانين للمطبوعات والنشر، قوانين لأيضا نعم نعم
1: الأمن
0: السبراني، محاكاة التطور الذي طرأ الأمن السبراني. أصبح أيضا هناك علم تدفع دولنا الخليجية بمواكبته، وهي الكوادر لمواكبة هذا العلم. الممثل بالأمن السبراني طلع عندنا، الشات جي بي تي طلع عندنا، فأمور تتطلب تضافر الجهود والتنسيق وسن القوانين للوقوف أمام يعني هذا السيل العرم من المعلوماتية المتدفقة. نعم أستاذة فوزية، يعني أنا أنا أنا يمكن في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، وأنا ودي أستثمر وجودك قبل أن ننهي البرنامج، وهو أيضا التنقل عبر المحطات التي تشكلت سيرتك الذاتية، وهي أن أنت أيضا مدربة في القيادة وتطوير المهارات المهنية والحياتية. هذا علم أنا أعتقد أن يعتمد على مهارات خاصة، من يقدم هذا العلم هناك مهارات خاصة متوفرة حتما في الأستاذة فوزية، ولكن كيف يمكن أن نطور المهارات المهنية والحياتية من منظورك أستاذة فوزية؟
1: نشوف بالنسبة حق المهارات الإدارية وشون أنا أوظفها، لازم أول شيء يتوفر فيه روح الفريق، لازم في روح الفريق بين الموظفين، لازم يكون عند المدير ذكاء عاطفي، لازم يكون عنده إنسانية، كل هالأشياء راح
0: ذكاء عاطفي. اسمحي لي أنا بقف عند هذه النقطة، ما المقصود بالذكاء العاطفي؟
1: الذكاء العاطفي يعني أنك أنت لازم تكون في جزء من عاطفتك تتدخل في الموضوع. على سبيل المثال أن أنا أتعامل مع الموضوع بذكاء ولكن فيها قليلا من العاطفة.
0: نعم.
1: ما أكون صارمة. إحنا لما نروح الدوام نقضي هالساعات دوام، كل ساعات نقول ساعات الذروة اللي نكون فيها صاحين وفي قمة نشاطنا نكون في الدوام. فأنا لازم المدير أو الرئيس أو المشرف لازم يكون عنده مهارات يخلي فريق العمل يحبون العمل.
0: نعم.
1: أهم شيء عندنا روح الفريق، روح الفريق إن إحنا نشتغل كلنا مع بعض، لازم يكون فيه الإنسانية. وأي تحديات تكون موجودة في العمل أنا والله أقدر أبرمج موظفيني شلون يواجهون هالتحديات.
0: جميل، ويمكن هذا بيقودني إلى سؤال حول التفرقة بين المسؤول والقائد.

0: قائد، هناك مسؤولين وهناك قادة، وليس كل مسؤول قائد وكل قائد العكس، كل قائد مسؤول. كيف يمكن أن نعزز مفهوم القيادة أستاذة فوزية في مسائلنا المتعلقة بتطوير المهارات وتطوير العمل في مختلف وزارات الدولة؟
1: أول شيء أنا عشان أعزز كمسؤول، يعني عشان أعزز دوره تقصد بالدوام؟
0: نعم، في في في أداء مهمته على أكمل وجه.
1: أول شيء أنا قلت لك لازم يكون في أسلوب للتواصل،
0: نعم،
1: سواء بين القائد وبين الفريق أو بين المسؤول والقائد والفريق. روح الفريق جدا مهم، العمل مع بعض، التحديات، إذا في مثلا ابتكارات، اقتراحات، لازم في تواصل مع بعض ولازم في مناقشات مع بعض. أنا لما يكون عندي مسؤول لازم أحترمه، لازم أحترم قراراته، ولكن المسؤول بيئة العمل إذا ما فيها مسؤول الشغل يمشي لأن فيها فريق.
0: نعم.
1: لكن إذا الفريق غاب المسؤول ما يقدر يشتغل.
0: صحيح، ودائما النجاح يعني نجاح الفريق الواحد، العمل الجماعي أفضل من العمل فرادة أو العمل يعني كل معزل على الآخر.
1: بيئة العمل الناجحة هي البيئة اللي تلاقي فيها روح الفريق، الكل قلب على بعض، الكل يغطي عن الثاني، يتعاونون مع بعض.
0: جميل.
1: وبعدين المسؤول حلو إنه لازم يمر على موظفينه، في مسؤولين ما يمرون على موظفينهم، يعني تلاقي الموظف يقول أنا ما أعرف
0: في فجوة بين المسؤول والموظف.
1: أيوة. فلازم أنا ما أسوي الفجوة، الفجوة شلون أنا أشيلها أو ما أصلاً ما أختلقها؟ إن أنا على الأقل أمر على الموظفين، أسلم عليهم، أشوف الأمور تصير تمام، أسوي معهم اجتماع حتى لو ربع ساعة.
0: جميل.
1: حتى لو تيمي.
0: جميل.
1: يعني أبين إن أنا في بيني وبينكم تواصل.
0: جميل. أيضاً هذا يمكن يقودنا إلى موضوع أيضاً التأكيد، وإحنا دائماً نبعث رسائل من خلال الإعلام أيضاً، ضرورة التواصل ما بين الأب وما بين الأبناء، هذه مهمة جدا، ما بين الأم وما بين الأبناء. دائما التواصل يؤدي إلى خلق حالة من التفكير المشترك، يعني ما يكون في جاب، ما يكون في فجوة ما بين الأب وما بين
1: أكيد.
0: الأبناء، ما بين القائد أو المسؤول وما بين الموظفين. أستاذ فوزي أحمد، أنا سعيد جدا أولا أشكرك أنت شخصيا على أتحتينا هذه الفرصة لأن تكوني ضيفة علينا من دولة قطر الشقيقة وعبر إذاعة دولة الكويت. استفدت الكثير من الرؤى والأفكار، ترجمت هذه التجربة التي عشتيها، تجربة الكتابة، وترجمتها في حالة حب تجاه بلدك الكويت. شاهدت الكويت وشاهدت بلدي الكويت من خلال ما تم طرحه وتفضلت به من عناصر ومن أسس دفعت بأن تصبح دولة الكويت أيضا هي رقما جميلا ورقما إيجابيا في المشهد. أستاذة فوزية، الكلمة الأخيرة قبل أن أختم معك مع هذا البرنامج الكويت في عيوني.
1: حب أشكرك على هالحديث واللقاء الشيق العفوي، واللي حب أقول لأن دايما أقولها قطر والكويت نموذج للتعاون والتضامن في مواجهة التحديات، ومهما اختلفوا يعني اختلفوا الحدود، إلا أن قطر الكويت دائما قلب واحد ينبض بالوحدة والتعاون والحب، ودوم دوم يا رب على المحبة المستمرين.
0: اللهم آمين، وإن شاء الله يحفظ دولنا الخليجية، يحفظ الكويت،
1: اللهم
0: يحفظ
1: آمين.
0: دولة قطر،
1: يحفظ
0: المملكة العربية السعودية، يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة،
1: اللهم آمين،
0: وسلطنة عمان وعالم العربي والعالم الإسلامي. نحن دعاة سلام، دائما ما تبعث دول الخليج برسائل محبة ورسائل سلام. نحن دول حتى الحرب الأخيرة التي حدثت، إحنا شعوب ما تعودنا على الحروب إحنا، ولكن إذا قرعت الحرب على قولة قادتنا، على إذا قرعت الحرب طبولها فنحن لا يعني، فبالتالي
1: أكيد.
0: ولكن إحنا المرتكز
1: على قلب واحد.
0: نعم، والمرتكز هو مرتكز الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى الحب، الدعوة إلى إلى إلى النماء والتنمية، وهذا أيضا ما شهدناه في دولنا الخليجية. قادتنا في دول المجلس التعاون عملوا على تنمية الإنسان، عملوا على استثمار كل الخيرات التي الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها، استثمروها في مجال تطوير أوطانهم وتطوير شعوبهم، شكلوا مشهدا إيجابيا نفتخر به أيضا كنخب وكإعلاميين خليجيين. مستمعينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.

في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميره.

11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو لإنهاء الحرب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية حادث في محطة زاباروجيا النووية أسفر عن إصابة جنود روس وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف. الحكومة الصومالية تعلن استعادة

0: الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاسبة المتورطين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المصباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة واليوم مع أسطوانات وتاريخ وحقبة مهمة من تاريخ توثيق الأغنية الكويتية. تابعونا وحياكم الله.

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وحياكم الله، ومعاي الفنان عبد العزيز المسباح. حياك الله عبد العزيز.
1: الله يحييك عبد الوهاب، امسي عليك وامسي على كل مستمعين برنامج عود ومرواس على إذاعة دولة الكويت.
0: يا حبيبي، اليوم وانا قاعد اتصفح في تاريخ وايضا تاريخ الفن في الكويت، ودائما السؤال المطروح: منو اول من سجل في تاريخ الأغنية ووثق، وأول صوت ظهر من خلال تسجيل الألحان والأصوات؟ يمكن العديد من البرامج اللي قدمتها في تاريخ الإذاعة والتلفزيون دائما نذكر هذه الشخصية النادرة اللي قدمت وعشق الموسيقى والفن والشعر، ويعتبر من المراجع المهمة في الغناء سواء بالكويت أو العالم العربي. ليو يتكلمون عن الأغنية الكويتية دائما يرجعون إلى المصدر وإلى التاريخ. واليوم حديثنا عن علم من أعلام الأغنية الكويتية، أول مطرب وثق الأغنية في الخليج، فنان كويتي حاصر وواكب مجموعة من يعني اللي ما لحق ولا سجل للصوت والألحان الكويتية. اليوم عن أول تسجيل في تاريخ الغناء الخليجي وبالأخص في دولة الكويت، الفنان كبير عبد اللطيف عبد الرحمن العبيد الملقب بعبد اللطيف الكويتي. عبد اللطيف الكويتي بدأ مرحلة مهمة في بداية حبه للغناء، كان يعشق فنان معاصر لعبد الله الفرج وهو الطالب النجيب آنذاك. عبد الله الفرج طبعا توفى عام 1901، وكان له تلاميذ. عبد الله الفرج تاريخه كبير، شاعر وملحن، وأيضا قاعد نتكلم عن حبه للغناء، ودرس وتعلم، ويقال في إحدى المصادر من أوائل اللي تعلم كتابة النوتة الموسيقية، وهذا ما ذكره الباحث والأستاذ المؤرخ خالد الفرج في تاريخ عبد الله الفرج، ويقول إنه يعرف النوتة ويعرف عدة لغات، الفارسية والهندية وأيضا الهندية الأردو وغيرها. من أيضا هذا الفنان عبد الله الفرج عاصر مجموعة من فنانين اليمن، من فنانين الحجاز اللي كانت آنذاك الهند عاصمة بريطانيا، الهند الشرقية.
1: نعم.
0: والهند كانت تجمع كل الجاليات، مصدر رزق، فالناس كلها تروح. وعبد الله الفرج أبوه قال له: أقعد، أبيك تتعلم وتثقف. وأبوه تاجر كبير طبعا، لكن عبد الله اهتم في جانب الموسيقى واهتم في عشقه

0: في الشعر آنذاك المتداول في هذه الفترة، يسمع نغمة من الهند، نغمة من اليمن، نغمة من فارس، نغمة من العراق، نغمة أنغام. فكونت شخصية عبد الله الفرج، ودائما الفنان يسمع ليحصل على ثقافة، وبعد هذه الثقافة تبدأ إبداعاته في عملية الألحان. أيضا يقال عبد الله الفرج أول من اغتنى وتعلم العود في الخليج، يعني يوم جاء الكويت مع العود، وكان بالنسبة لهم العود شيء نادر وشيء غريب.
1: نعم.
0: لذلك سوى دواني تدخينة وقام يبها الفنانين ويعلمهم من اللي تعلمه. ودخينة مثل الاستديو كثير من الناس، وإحنا سوينا عمل كبير مع الباحث الدكتور أحمد الصالحي برنامج دخينة، وثقنا كل الألحان الكويتية اللي سجلوها المجموعة من الفنانين. فقعد بدخينة مع طلبته شاعر عبد الله الفرج ويعلمهم من هالنغمات، ومنهم كان طالب النجيب خالد البكر. خالد البكر توفى عام 1925، وكان يونا بعض رواد الموسيقى ومحبي الموسيقى، وكان يتعلمون من الأصوات والألحان اللي تعلمها من عبد الله الفرج، منهم الفنان عبد اللطيف الكويتي. عبد اللطيف الكويتي في تسجيلاته دائما يوثق بعض الأغاني ويقول الله يرحمك يا خالد البكر، والكنية الأخرى ينادون عبد اللطيف بو خالد لحبه وعشقه للألحان اللي تعلمها من أستاذه خالد البكر، وهو الأستاذ اللي تعلم من عبد الله الفرج ونقل لنا هذا التراث. بعد فترة انتشرت الشركات في العالم والخليج بشكل عام، وكانت هناك بعض الشركات القديمة للأسطوانات اللي تبحث وعندها عملية التسويق وتبحث عنها المطربين، منهم طبعا هذه الشركة شركة هز ماستر فويس اللي يسمونها أهل الخليج أجلكم الله أم كلب، اللي كلب يسمع بوق. وشركة أخرى اسمها شركة بيضافون، كانت من أقوى الشركات، كانت منافسة، ومشين من الشركات القوية اللي كانت تسجل بعد. وفي مصر كانت هناك منافسة على المطربين بين شركة وشركة، محمد عبد الوهاب مع بيضافون، وأم كلثوم مع مشي، وعندك اللي قبله طبعا من أوائل المطربين يوسف العجوز توفى سنة 1907، ومنهم المنيلاوي هذا تسجل تقريبا مجموعة كبير بالسن وسجل مجموعة من الأسطوانات، سلامة حجازي، وأتى العبقري الجديد المجدد سيد درويش في تاريخ الموسيقى العربية. وكانت الشركات تتنافس على هؤلاء، وكانوا أيضا المطربين الخليج كانوا يسمعون هذه الأسطوانات، ومنهم الفنان اللي اليوم في صدى عبد اللطيف الكويتي اللي كون أيضا ثقافة موسيقية عربية بانتشار هذه الأسطوانات. وأيضا الشركات الكبيرة ومنها شركة بيضافون كانت منتشرة ما بين مصر ما بين العراق، وبغداد والبصرة كانت يعني عاصمة أيضا للفن، وكثير من الفنانين يأتون إلى هذه الشركة ويسجلون. كانت تسجل مطربين عراقيين ومطربين سوريين ومطربين لبنانيين كلها في شركة بيضافون، واسمعوا أن هناك فن كويتي ويودهم يوصلون الموسيقى من خلال تسجيل بعض الأسطوانات للمطربين الكويتيين. وشار عليهم المتردد يتردد ما بين الكويت والعراق، الفنان صالح وداود عزرة الكويتي، يروحون يردون. طبعا هم مواليد الكويت صالح وداود عزرة، وكان يروحون ما بين فترة وفترة، وقالوا حق عبد اللطيف وقالوا حق الشركة ترى هناك مجموعة جميلة من الفنانين نبي نسجل نبي نوثق لهم، يغنون ألحان ما حد يغنيها، ما سمعنا الألحان إلا في الكويت. فقال بالعكس خليون. فراحت هالمجموعة تحت تخت صالح وداود ومعاهم الفنان عبد اللطيف الكويتي، والشركة تعقدت في مجموعة من الفنانين منهم عبد اللطيف الكويتي، ويقال أيضا صالح الجيماز.
1: نعم.
0: كان بس طلع

الفنان فترة بحر، وأيضا الفنان يوسف البكر أخو خالد البكر، بس يوسف البكر كان متخوف ويقول في تسجيلاته أنا وثقت للكمباني 90 لحن من الحن.

0: طلع كتالوج في سنة 1931، ويقولون لا عبد الله فضالة تسجيلاته بسنة 31 30 31. ولكن الترجيح إنه سجل في نفس هذه السنة سنة 1927، وله تسجيل يقول أنا أول صوت سجلته أو استماع إنه هندن يرقب منها المحية. استماع جميل اللي هو على نفس لحن عشان نوصل هب ريح الصبا نفس اللحن. وعبد اللطيف طبعا سجل إنه هندن يرقب المحية في فترة من الفترات. هذا اللحن من الحان عبد الله الفرج، الالحان اليوم قاعد تداولها وسواء بالكويت والبحرين اغلبها عبد الله الفرج، وهناك كثير من الفنانين مزجوا الحانهم وتطويرهم من خلال الاعمال الاساسيه اللي قدمها عبد الله الفرج مع تلاميذه، ومنهم الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي. راح نسمع اول تسجيل في عام 1927 واول اغنيه في تاريخ الخليج من كلمات المتنبي، وهي صوت، وكان الصوت تسجيل جميل رائع وبدايات الأغنية الكويتية، ويقول كسرت الدنيا أنا ذاك يوم زرت هذا الأسطوانة.
1: نعم.
0: والصوت بعنوان عواذ ذات الخالفية حواسد، وهي قصيدة كبيرة لكن أخذ منها بعض الكلمات وعمل هذا اللحن المعروف. وعبد العزيز طبعا انت سمعت الاسطوانه قبل لا ندش وسجل بالاستديو، تعقيبك على هذا اللحن.
1: نعم طبعا الصوت العربي عواذ ذات الخال اللي غناها مطرب الكويت الاول كما يسمى عبد اللطيف الكويتي هو على مقام البياتي، وهذا اللحن بالذات يعني متسيد في العديد من القصائد الاخرى التي تغنت، مثل صوت يعاهدني اللي أنا سمعته بصوت الفنان القدير راشد الحملي على نفس اللحن
0: تقريبا.
1: نعم
0: تقريبا، يعني هو راشد يعني اللي غناه كذلك محمود الكويتي وغناه فيما بعد عبد الله فضالة، وكل الفنانين سجلوا هذا اللحن.
1: نعم
0: لكن راشد في حبه أيضا للأصوات والألحان، ويعتبر من محبين والموثقين للألحان الكويتية وعاشق للصوت الكويتي، وثقة في فترة لاحقة في إحدى التسجيلات الكاسيت، وحب الشباب أنا ذاك الفنان راشد الحملي فوثق هذا اللحن أيضا. حافظ اللحن شوي منه
1: تقريبا،
0: خلنا نسمع
1: إن شاء الله.

0: الله الله الله الله. راح نحس الحين بالتسجيل اللي راح نسمعه حق عبد اللطيف عام 1927 يبدي بدولاب.
1: نعم.
0: فكرة الدولاب موسيقى شرقية افتتاحية وهذا شيء جديد كان في هذه الفترة. ويمكن عبد اللطيف ما ندري شنو الرهبة والجدة, وراح أتكلم لك بعد شوي طريقة الاستديو أنا ذاك وطريقة التكنيك حق التسجيل هذا.
1: نعم.
0: نسمع التسجيل النادر, وفيما بعد نسمع الفنان راشد الحملي وأداءه. عبد اللطيف الكويتي عام 1927 حوالة ذات الخال, أول صوت في تاريخ الغناء الخليجي الكويتي, توثيق الأغنية الكويتية, ونسمع.

0: الله، سمعنا هذا التوثيق الجميل للفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي، وفيما بعد سمعنا الشباب اللي تغنوا في فترة السبعينيات، منهم الفنان راشد الحملي ومن الألحان. حيثيات التسجيل دائما يقولون، نسأل الشيبان اللي لحقوا وشاف، قال أبو عبد الوهاب يقعدونهم باستديو صغير حجمه تقريبا 3x3، ويتم توزيع بتكنيك معين، الإيقاع شوي صوته عالي يخلونه ورا، الكمنجة صوتها عالي يخلونها بالخلف، العود طبعا عبد اللطيف الكويتي ما يعزف، دائما مع العازفين داود الكويتي عازف العود، وصالح الفنان صالح عازف الكمان، ويسجلون هذا اللحن، وهو قريب يم البوق، بوق مو مايك، بوق شكل بوق، ياخذ الصوت وتلف في الاسطوانه كطباعه تطبع الصوت. طبعا هذه من الاختراعات العظيمه اللي بدت مع توماس اديسون في اختراع الحاكي، يسمونه الحاكي، الجرامافون، وبدت الاغنيه في العالم تنتشر، او تسجيل وتوثيق الصوت. وهذه الأصوات اللي سمعناها في عام 1927، تسجيلات بغداد في شركة بيضافون، كانت موجودة هذه الشركة في بغداد، وسجل ما شاء الله مجموعة من الأغاني. حيثيات التسجيل يوم سمعتها يا شو اللي يعطيك الانطباع اللي سمعته؟
1: يعني فرق شاسع ما بين يعني أول تسجيل أو أول صوت قام تسجيل عبد اللطيف الكويتي والتقنيات آنذاك، يعني شلون كانوا يسجلون بالبوق والطباعة وغيره من هذه الأمور. فأنا يعني ما أقولك استغربت أو أني تفاجأت، بل يعني استمتعت وتمعنت يعني طريقة الأداء وطريقة التسجيل وشلون تطور هذا الشيء يعني إلى الريلات والأنالوج وتسجيلات الاستديو والاستديوهات الكبيرة والفرقة الموسيقية كل مالها تكبر وتزيد، وصولا إلى التقنيات التكنولوجية، يعني الحين صار الموضوع كله بضغطة زر على الكمبيوتر، فالحين الأمور قامت تصير أسهل من قبل.
0: صحيح، ولا أشوف المعاناة، يعني قبل قاعد تكلم رايحين طالعين من السفينة وبعدين يوصلون البصرة ويروحوا، يعني تعب. وعلى فكرة يعني الفنان عبد اللطيف معاق، ويعني صعب شيلته وحطته، ولازم ويا احد يشيله ويحطه، الرجل يعني عويج.
1: صحيح،
0: وحقيقه ابدع.
1: على حسب معلوماتي انه كان دائما يرافقه محمود الكويتي.
0: نعم، محمود راح معاه في فتره ان شاء الله راح نسمعها في عام 1929 الى القاهره، وسجل معاه مجموعه بعد من الاصوات، راح نوثق جانب عام 1929 لان معاهم المحترف الكبير والفنان الكبير عازف الكمان سامي الشوة،
1: الله
0: سجل معاهم. لكن خلنا الحين على تسجيل 27 اللي نسمعه الآن. ايش لقيت من الأصوات؟
1: أيضا من الأصوات ومن الأصوات المعروفة كذلك، والله والله ما دريت هكذا يعمل معي.
0: يا سلام يا
1: سلام، إن الهوى هكذا يعمل معي.
0: الله،
1: من أجمل الأصوات. يعني أنا يا ما سمعت يعني موسيقى هذا الصوت بالذات يعني في الإذاعة والتلفزيون والبرامج، وتالي اكتشفت أن تم غناء يعني هذا اللحن يعني بأبيات والله ما دريت أن الهوى هكذا يعمل معي.
0: ولاحظ هذا اللحن بعدين حبه سعود الراشد،
1: نعم،
0: وسمع كل الفنانين وسجلت الفنانة حورية سامي.
1: صحيح،
0: وكل الفنانين إذا يو يغنون الصوت دائما توثيقهم على الصوت هذا، والله والله ما دريت. صحيح، وسجل في عام 1927، لكن اليوم احنا في عام 26.
1: نعم،
0: يعني
1: 99 سنة. يا سلام،
0: 99 سنة، ونسمع الدندنة على العود يا عبد العزيز، وأنا أملك الذهبية، وفيما بعد نسمعها حق عبد اللطيف الكويتي، وفيما بعد نسمع حورية سامي يوم سجلتها مع فرقة الإذاعة. نسمع.

0: الله، سمعنا صوت والله والله ما دريت من الألحان اللي وثقت في عام 1927. وعلى فكرة من حلاوة الأشعار، دائما في ألحان الصوت تجد القصيدة على كذا لحن.
1: نعم،
0: وأنا سمعت هذه القصيدة استماع غنوها مجموعة، منهم الفنان عبد اللطيف وعبد الله فضالة ومحمود الكويتي بلحن يا ليتك تكون معاي.
1: نعم.
0: على العود أسمعك اللحن، بدندنها بذكرك.
1: يلا.

0: تشوف الجملة غير وتلقى كذا لحن على نفس هاللحن.
1: صحيح.
0: تسجيلات 27 عجيبة وحلوة وتوثيق مهم، ويقال إن ما شاء الله اكتسحت
1: فعلا
0: في هذه الفترة. الناس متعودة تسمعون الأغاني المصرية، يعني تخيل تخيل الناس آنذاك في 27 دائما يسمعون المصري، يسمعون بعض الأغاني العراقية. فيوم انزلت هالاسطوانة هذه،
1: نعم،
0: كل شيء انتشار خطير لعبد اللطيف. فطبعا البشتختة كانت غالية، ما حد يقدر يشتريها،
1: أكيد.
0: فيروحون وين؟ يروحون القهاوي. يت وصلت يعني شوف الحين أعطيك على سبيل المثال، خلنا نعيش الجو الحين.
1: نعم.
0: الناس وين تروح؟ تروح القهوة.
1: صحيح.
0: علشان يشوفون مباراة، يبون شاشة ويبون يشوفون شاشة عودة علشان يشوفون مباراة ولا يشوفون برنامج في إحدى القهاوي، يقعد يشرب شاي وقاعدين يسمعون ويشاهدون. تخيل قبل ما كل الأسطوانات،
1: صحيح،
0: فيقولوا لك روح حق أسطوانة قهوة بناشي اليوم جايبين،
1: نعم،
0: أسطوانة جديدة حق عبد اللطيف، تلقى جايين العالم. بيع، نزل استكانات، نزل. الله، شنو هالصوت، شنو هاللحن، شنو. انتشرت هذه الأسطوانات، هذه الأجواء وانتشار. هني المفارقة العجيبة.
1: نعم.
0: دائما الشركات التسويق، لاحظ يا عبد العزيز، شركات التسويق، لأن هذول جايين بسفر، والشركة احتكرت أسطوانات اللي ما نزلتها أسطوانات عبد الله فضالة.
1: نعم.
0: مع أنه سجل بالفترة، لكن احكروها، سكروا عليها، قالوا ما دام في بيع على أسطوانات عبد اللطيف سكر على عبد الله فضالة. عبد الله فضالة يوم قعدوا فترة نزلوا أسطوانات عبد الله فضالة. طبعا في ناس ما توافقني هذا الرأي، كثير من الباحثين يقول لا، عبد الله فضالة في سنة 31 سجل، لأن الأسطوانة الشركة طلعت هذه الأسطوانات في سنة 31.
1: نعم.
0: لكن لما تسمع حيثيات التسجيل وانت رجل فنان راح تجد نفس الحيثيات.
1: صحيح.
0: نفس الأجواء، نفس وعندك على البليتة أو على

0: ملصق الرقم الأسطوانة.
1: نعم.
0: يبين ما في يعني بعد ما بين الأسطوانات. لأن عليها نمبر على قولتهم. اللوجو هو يسمونه سيريال نمبر هذا.
1: صحيح.
0: ونعيش معك وتسجيلات الفنان عبد اللطيف الكويتي سنة 27.
1: نعم. أيضا من التسجيلات اللي سجلها عبد اللطيف الكويتي عندك وقد كانت تدار.
0: أي.
1: صوت خيالي. وعلى فكرة هو نفس لحن سامرية سبب قلب عيونه أيضا. عايشة المرأة.
0: عايشة. أي. وقد كانت تدار علي راحا
1: راحا
0: لا. شوف هني الصوت حولوه على
1: سامري
0: يعني مثل ما تقول تنك تك تك تك تنك تك تنك تك تك تنك تك تك تنك
1: خيالي.
0: إيه وهناك شايلينه أبطأ وهم ينشال خيالي على الطار.
1: صحيح.
0: فاللحن قريب.
1: نعم.
0: وجميل ومفردات طبعا احنا المفردات الشعبية غريبة عجيبة في نعم. هذا التسجيل
1: فعلا.
0: نسمع سبب قلبي ونسمع هذا اللحن.
1: نعم.
0: لو بدندنة بسيطة
1: يلا
0: ايش يفرق بين المقامين في شيء؟
1: لا هو نفس المقام بس الطبقات مختلفة يعني
0: الطبقات نفس هي المقام بس
1: نفس المقام.
0: شنو المقام؟
1: مقام العراق.
0: العراق.
1: إيه نعم.
0: حلو نسمع
1: يلا.

0: سلام لحن عجيب عجيب. شوف هني حلاوة الألحان.
1: نعم.
0: إن شلون تغنيها طبعا الهني القصيدة شوي يعني يسمعون يعني هي غير مجازة.
1: نعم.
0: القصيدة شوي فيها يعني نوع من اللي غير. وهني تجد كثير من الإذاعات أو الإذاعات الرسمية ما تنزلها القصايد.
1: صحيح.
0: اللي فيها اختلاف في
1: بعض المحاذير.
0: المحاذير أحسنت. فعلشان كذي تشوف لكن احنا كناخذ كلحن وتداول هذه الالحان وكثير انه ما يعجب الكلام.
1: نعم.
0: يقول انا اللحن حلو بس بركب كلام ثاني عليه. فلذلك تختلف بين فنان وفنان. احنا راح نسمع هذه القصيده سبب قلبي وغنوها ما شاء الله مجموعه كبيره اعتقد من اجمل من غناها عايشه المرطه.
1: نعم.
0: وغناها فيما بعد الأستاذ فيصل السعد. أهم تسجيل حلو والمخرج عاد يختار أو يسوي لنا دويتو بين هالغنيتين.
1: نعم.
0: والسعد المبارك
2: ونات بيضافون عبد اللطيف.

0: يا سلام، ذكرتني بالألحان الجميلة، وأعتقد كثير من المستمعين قاعد يسمعون. وأيضا في تسجيل عام 1927 عبد اللطيف الكويتي غنى لحن خالد في تاريخ الغناء الألحان،
1: نعم،
0: اللي هو لعل الله
1: يجمعنا
0: يجمعنا
1: غريبا،
0: غريبا، وغناها فيما بعد الفنان عوض لحاك الله.
1: نعم،
0: واللحن جميل. هذا مقامه شنو؟
1: على مقام العراق اللي يجمع ما بين السيكا والبياتي.
0: نسمع
1: يلا.

0: سمعنا هاللحن الجميل ونختم طبعا مع استماع. طبعا احنا في هذا الجانب لما يجي مراحل الصوت والحان الصوت دائما له اسلوب معين في جلسة الصوت. طبعا الصوت والحان الصوت الحان لها طقوس يبدون بالاستماع. احنا اليوم بنختم بالاستماع لكن هم يختمون في الخيال اللي قدمناه في بداية الحلقة.
1: نعم.
0: الاستماع اللي قدمه عبد اللطيف من أندر الاستماعات وأبدع فيها بعنوان بداورنت من أجمل الاستماعات، وسجلها فيما بعد سعود الراشد يعطيها لون شرقي
1: صحيح
0: مع
1: مقام مختلف وأسلوب مختلف.
0: أسلوب مختلف
1: نفس الأبيات لكن بأسلوب مختلف،
0: وأيضا اللحن واحد اللحن هم خليه شوي شرقي
1: وطورها
0: وطورها هذاك بدأ

0: سعود الراشد بدا ورانا تلا واحد ودلالة.
1: يا سلام
0: صح؟
1: يا سلام.
0: عطنا المقام شي يقول.
1: شوف اللي غناه عبد اللطيف في الاستماع مقام حجاز، وفي لمسة من حجاز كار اللي يصير يعني حجازين.
0: نعم.
1: بالمقام نفسه. أما سعود الراشد هني ايش سوى؟ يعني تقريبا خذ نفس اللحن، يعني الفاصل الموسيقي اللي بالبداية على مقام الشوري يجمع ما بين البياتي والحجاز، وركز على الحجاز واستخدم مقام الهزام، وفي لمسة بسيطة يعني بنص الغنى على مقام البياتي ويرجع إلى الحجاز والهزام.
0: نسمع ونستمتع ونختم مع هذا الاستماع في البداية عبد اللطيف، وفيما بعد سعود الراشد، وكل التحية من أسرة البرنامج.
1: فما الله
0: فما الله.
2: وانا فايدافون عبد اللطيف الكويتي استماع.

0: كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المسباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وإن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع حادث في محطة زابوريجيا النووية أسفر عن إصابة جنود روس وسط تبادل اتهامات بين موسكو وكييف. وارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت.

الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. في المنامة أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني عن عميق تقديره للوقفة الوطنية المشرفة للشباب الخليجي في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة وغير المبررة التي استهدفت أمن دول مجلس التعاون واستقرارها من خلال التفافهم حول قيادتهم الحكيمة ومشاركتهم في الصفوف الأمامية للقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية دفاعا عن سيادة الأوطان وأمنها. الزياني أشاد في تصريح بمناسبة يوم الشباب الخليجي في نسخته الخامسة بإسهاماتهم في المجالات الدبلوماسية والتنموية والتزامهم الواعي والمسؤول بالتوجيهات والتعليمات الرسمية ونبذ الشائعات والدعوات التحريضية على العداوة والإرهاب وتمسكهم بروح الوحدة الوطنية والخليجية وروابط التلاحم والتكاتف المجتمعي. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. إلى فيينا، وفيها أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الحل للأزمة الخاصة بالملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يكون دبلوماسيا، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية بين الجانبين تقترب من التوصل إلى اتفاق رغم استمرار النقاش حول عدد من التفاصيل الأساسية. جروسي قال إن الوكالة لا تشارك حاليا بشكل مباشر في المحادثات بين واشنطن وطهران، لكنها تتابع التطورات عن كثب، مضيفا أن المؤشرات الحالية تظهر أن الطرفين باتا أقرب إلى اتفاق محتمل بشأن الملف النووي الإيراني، كما شدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية مهما كانت الظروف، مؤكدا أن دور الوكالة يبقى أساسيا في مراقبة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من التزاماته الدولية. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على جنوب وشرق لبنان مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان قرى في جنوب لبنان. وفي القاهرة، دانت مصر الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل، وأسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة اثنين آخرين من إسبانيا والسلفادور. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رفض بلادها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من جهة إنسانية، أطلق لبنان نداءه الإنساني العاجل الثاني طلبا لتمويل إضافي بقيمة 331 مليونا و500 ألف دولار لتلبية احتياجات نحو 1,400,000 شخص متضرر من التصعيد العسكري. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع استمرار الحرب. من جهتها أيضا، أوضحت الأمم المتحدة أن أكثر من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين، مشيرة إلى أن التمويل المطلوب يهدف إلى مواصلة المساعدات الإنسانية الأساسية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. في كوالالمبور، دانت ماليزيا استمرار الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان بعد وفاة عنصر صربي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وإصابة عنصرين آخرين من السلفادور وإسبانيا. وزارة الخارجية الماليزية قالت في بيان لها إن الهجمات على قوات حفظ السلام والسكان المدنيين تأتي وسط تصاعد للأعمال العدائية التي وصفتها بأنها نتيجة مباشرة لانتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيها، فيما اعتبرت هذه الهجمات لا يمكن تبريرها.

ونتحول بحضراتكم إلى الشأن الفلسطيني، حيث وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء. وأفادت مصادر مطلعة بأن الوفد سيبحث مسألة المضي قدما في تنفيذ خطة مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في الضفة الغربية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيتين، مما تسبب في اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، وأسفر ذلك عن استشهاد شاب واحتراق أرض زراعية. هذا ونفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام أخرى استهدفت مدينة أريحة والخليل ونابلس وبيت لحم. كما شهدت أيضا الضفة الغربية هجمات للمستوطنين استهدفت المزارعين والرعاة في عدة مناطق. إلى مقديشو، وفيها أعلنت الحكومة الصومالية استعادة الأمن بشكل كامل في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ بالعاصمة عقب عمليات نفذتها قوات الأمن ضد مجموعات مسلحة وصفتها بغير الشرعية. وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية سونا، قالت إن العمليات أسفرت عن نزع سلاح تلك المجموعات وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما ساهم في عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة التجارية. كما أشادت الحكومة بأداء قوات الأمن وحرصها على حماية المدنيين، معتبرة أن الأحداث نتجت عن تحركات لمجموعات مسلحة مرتبطة بقيادات معارضة، وأكدت أن الدولة ستواصل ملاحقة المتورطين في تنظيم أو تمويل هذه المجموعات، مشددة على أن حمل السلاح يقتصر قانونا على الأجهزة الأمنية، مع بقاء باب الحوار السياسي مفتوحا عبر الوسائل الدستورية والسلمية. وإلى الجديد في الحرب الأوكرانية، وفيه ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المستمرة، معتبرا أن موسكو تواصل خيار الحرب وترفض إنهاء النزاع. زيلينسكي قال إن الرد الروسي يعكس عدم رغبة في التوصل إلى تسوية، فيما أكد بوتين أن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق روسيا لأهدافها. كما أوضح الرئيس الروسي خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي أنه لا يرى جدوى من لقاء نظيره الأوكراني في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن أي اجتماع لن يكون مفيدا قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وداعيا إلى ترك العمل للمختصين قبل عقد أي لقاء سياسي محتمل بين الطرفين. في هذه الأثناء، أعلنت الإمارات نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تبادل 185 أسيرا روسيا مقابل 185 أسيرا أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن إجمالي الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية ارتفع إلى 7471 أسيرا، فيما بلغ عدد الوساطات المنفذة خلال الأزمة 24 وساطة. كما أكدت الوزارة مواصلة جهودها لدعم الحلول السلمية والتخفيف من التداعيات الإنسانية للنزاع. إلى أذربيجان، وفيها أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل 5 من مواطنيها وإصابة 3 آخرين جراء الهجمات التي استهدفت سفينتي شحن في بحر أزوف. في فيينا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بوقوع حادث خطير في محطة زابوريجيا النووية أسفر عن إصابة عدد من أفراد الجيش الروسي، وذلك عقب اتهام موسكو لأوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة. كما أوضحت الوكالة في بيان لها أن مديرها العام رافائيل غروسي دعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، مشددا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت النووية. إلى ذلك، أيضا أعلنت شركة روس أتوم الروسية أن طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا استهدفت عمدا مهندسين لإزالة الألغام في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطرة.

فقال رئيس الشركة أليكسي ليكاشيف إن الهجوم كان مدروسا بوضوح، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة أصابت الفريق أثناء تنفيذ مهامه في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية. في لندن، أعلنت بريطانيا توسيع برنامج إنترفليكس لتدريب الجنود الأوكرانيين لتمتد من قوات المشاة إلى قطاعات الطيران والطب العسكري.

والمصمم لبناء قدرات طويلة الأمد للجيش الأوكراني. إلى إسلام أباد، وفيها أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مسلحين على الأقل في عملية أمنية شنها بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة بانجاغور في إقليم بلوشستان بناء على بلاغات بشأن وجود إرهابيين. كما أوضحت أنه خلال العملية تمكنت قوات الأمن من استهداف مواقع إرهابية متعددة. وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية يومي 8 و9 من شهر يونيو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الزعيم كيم جونغ أون. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت إن هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس شي إلى كوريا الشمالية منذ 7 أعوام، مشيرة إلى أنه سيجري تبادلا لوجهات النظر للبلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك. في جديد انتشار فيروس إيبولا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 452 حالة، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع تسجيل 82 وفاة. وفي السياق ذاته، أطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة مشتركة بقيمة 518 مليون دولار تمتد من شهر يونيو إلى شهر نوفمبر لمواجهة التفشي في الكونغو ودول مجاورة. كما أكدت أن الخطة تركز على التنسيق والمراقبة والفحوصات والوقاية والعلاج في ظل انتشار الفيروس في عدة مقاطعات، بينها إيتوري التي تعد بؤرة التفشي الرئيسية، مع تسجيل إصابات أيضا في أوغندا. في نهاية هذه النشرة، مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وإن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر أوامر إخلاء لعدد من البلدات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع حادث في محطة زابوريجيا النووية أسفر عن إصابة جنود روس، وسط تبادل اتهامات بين موسكو وكييف. وكان أيضا في هذه النشرة ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة ونترككم في رعاية الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:18 تقريبا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والمحلي.

0: الإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
1: أجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام من إذاعة دولة الكويت، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يلوح باتفاق قريب وطهران تواصل دراسة المقترح الأمريكي. متابعة إخبارية. أمن الطاقة العالمي بين إغلاق هرمز وتحذيرات أوبك من نقص الإمدادات. قضايا استراتيجية. لبنان بين آمال التهدئة واستمرار التصعيد. تحليلات استراتيجية. الرئيس الروسي يرفض عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني. آراء سياسية. ونبدأ هذه الحلقة بمتابعة إخبارية.

0: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تتواصل وسط مؤشرات متباينة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق جديد ينهي حالة التوتر بين البلدين. فبينما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تقترب من تحقيق تقدم ملموس، لا تزال إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير وتتمسك بحسم عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. حول تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور غانم أهلا بك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك دكتور غانم. من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن اعتبار التصريحات الأمريكية الأخيرة مؤشرا على اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
1: بكل تأكيد دخلت اليوم المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة ومرحلة إيجابية، وأصبحت هناك يعني وجهات نظر متطابقة حيال يعني النقاط التي كانت تشكل عقبات، واليوم بدأت يعني مسألة النقاش الفني من خلال إرسال خبراء نوويين إلى طهران، وبدأت يعني هذه الصورة تتضح من خلال يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي الذي تحدث أن هناك تقدم جيد في هذا الملف، والتركيز أو المشكلة التي كانت متعلقة أو منصبة طوال الفترة السابقة حول مسألة تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي وآلية التفتيش الدولي يبدو أنها تم حلها ودخلت حيز التنفيذ والنقاش الفني الآن. فيما يتعلق هناك بعض المشاكل التي تشكل عقبات، ولكن أنا متوقع سيتم الانتهاء منها، فيما يتعلق بمطالبة إيران بالإفراج الفوري عن يعني الأصول المجمدة.
0: طيب عفوا دكتور غانم، يعني بما أن هناك الكثير من التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وما إلى ذلك من أمور، ما أبرز العقبات برأيك إذن التي لا تزال تعرقل هذا التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين؟
1: إيران تريد تزامن في الاتفاق، أي بمعنى أن عندما يتم التوقيع أو اتخاذ أي خطوة يتم إفراج فوري عن مبالغ يعني
0: مجمدة
1: مقابل التوقيع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تحديدا لا يريد أن يفك تلك الأموال الكثيرة، لأنه سابقا كان ينتقد أوباما في اتفاق 2015 الذي قال أنه ورط الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال مبالغ كبيرة

0: إلى إيران، وهذا الضغط عندما يفرج الرئيس الأمريكي الآن عن هذه الأموال بكل تأكيد ستكون هناك معارضة قوية، لأنه سيقع بنفس الفخ والاستهزاء الذي كان يصف به الرئيس باراك أوباما. هذا يشكل يعني معضلة خاصة للرئيس الأمريكي قد يتم حلها من خلال إفراج يعني التدريجي عن تلك الأموال، وأيضا فيما يتعلق يعني في مسألة فتح مضيق هرمز، يبدو أنهم توصلوا إلى اتفاق لأن هناك ضغوط اقتصادية كبيرة وأزمة اقتصادية وصلت أعلى مداها في هذه
1: نعم.
0: الأيام، والجميع في حقيقة الأمر يريد فك هذه العقدة. وألمح الرئيس الأمريكي قبل قليل أنه يبدو أننا أمام خطوة جيدة وتم حلها، ونسأل الله أن تكون هناك انفراجة تجنب هذه المنطقة الحرب.
1: طيب يعني دكتور غانم، يعني هل تعتقد أن هذا البند بالنسبة لإيران الذي تتمسك فيه بالإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية بالطبع، هل هو السبب في استمرار إيران في المماطلة أو دراسة المقترح الأمريكي حتى الآن وعدم إعلان موقف نهائي؟
0: بلا شك إيران تريد إفراج كامل عن تلك الأموال، وتحدثوا بصراحة أنها يعني أموال إيرانية ونريد أن يتم الإفراج عنها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة في المسار التدريجي للإفراج عن الأموال على مراحل، على أن تكون مرتبطة بتنفيذ خطوات محددة من الجانب الإيراني. ما هذا وهذا يوفر يعني مخرج آمن للطرفين ويحافظ على فرص تماسك هذا الاتفاق.
1: نعم، طيب هل يمكن برأيك أن تقدم واشنطن بعض التنازلات الاقتصادية مقابل أيضا بعض التنازلات الإيرانية في الملف النووي؟
0: بلا شك ان المعضله ان الرئيس الامريكي لا يريد الافراج عن كل تلك الاموال حتى لا يقع بفخ اوباما في 2015 ويكون محط للانتقادات، خصوصا ان امامه معركه انتخابيه، وهذا الامر سيصيب بكل تاكيد بسهام انتقادات كبيره. اليوم هناك يعني مباحثات لان يكون هناك افراج تدريجي خطوه بخطوه حتى يتم تعزيز الثقة، ولكن الإيرانيون حسب التصريحات الأخيرة يرون أن المطلوب إفراج كامل وأن هذا الأمر خط أحمر، ولكن إشارات يعني متباينة ما بين الأطراف داخل النظام الإيراني، لأن هناك أكثر من شخص يصدر تصاريح، والتعامل في إيران يعني ضبابي ونتيجة وجود عدة يعني أشخاص يتحكمون بمفاصل الدولة.
1: طيب ما الضمانات برأيك، يعني ما طبيعة الضمانات التي إيران تسعى للحصول عليها قبل الموافقة على أي اتفاق بينها وبين واشنطن؟
0: إيران ترى أن هذه الأموال حق لها لأنها هي أموال إيرانية، وهي تشكل يعني مشكلة كبيرة منذ عقود طويلة في حقيقة الأمر، وهي مجمدة وصلت يعني إلى أعلى نسبة لها في هذا النظام، وتطلب أن يتم مقايضتها بالاتفاق مع ترامب، وهذه هي المبالغ يعني منتشرة في عدة دول وتشكل يعني بوابة جديدة لطهران حصلت عليها، لأن النظام الإيراني يعاني من مشاكل اقتصادية وصادرات النفط لا تخرج، وتريد إيران أن تكون هذه الصفقة، صفقة اليورانيوم، صفقة مربحة مقابل التخلص عن هذه المواد، مواد تخصيب اليورانيوم. لذلك هذا التفاوت قد يحل في وقت لاحق، ويكون هناك فك لتلك المسارات، ويكون الإفراج المتدرج مقابل يعني خطوة بخطوة فيما يتعلق بالتخصيب، وصول الوفود الفنية، تحديد مستقبل اليورانيوم المخصب المدفون في الأرض، معالجة أيضا البرنامج الصواريخ البالستي في اقتصار على مدى معين. هذا بكل تأكيد يشكل يعني أمور، ولكن لا زالت الأزمة قائمة، هناك تقدم، وأنا يعني ننتظر الأسبوع المقبل كما تحدث الرئيس الأمريكي حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق

0: بشرط عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني كيف تنظر برأيك إيران إلى هذا الشرط قبل إبرام أي اتفاق؟
1: الملف النووي هو أهم بنود الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أو تؤكد أن إيران يعني لا يمكن أن تصنع قنبلة نووية لها، لأن هذا الأمر يشكل خطر كبير، ودائما إيران تنفي ذلك الأمر بكل تأكيد. اليوم يبدو أن هناك موافقة لإرسال وفود فنية لمراجعة البرنامج النووي، وأن يقتصر هذا البرنامج لأغراض سلمية، وينصب تركيز هذا التخصيب الأورانيوم على توليد الطاقة الكهربائية، ولا يكون هناك يعني نسب لتوليد أو صناعة القنابل النووية.
0: يعني هل تعتقد دكتور أن الملف النووي يمكن القول أنه بات أقرب نوعا ما إلى التسوية، أم لا زالت هناك الكثير من الخلافات الفنية المتعلقة به؟
1: هو العقب الكؤود، ويبدو انهم توصلوا الى اتفاق لتفكيك تلك المواقع. والولايات المتحده الامريكيه اليوم يعني يبدو ان هناك تدارس لارسال عدد من الوفود ومن الخبراء لبحث مساله اليورانيوم والنسب والمستويات ومستويات النقاء في تلك اجهزه الطرد المركزي، وهناك موافقه، وايضا المتابعه الفنيه ستشكل ضمانه لئلا يكون هذه الطاقه النوويه تهدد أو تؤدي إلى إنتاج قنابل نووية.
0: نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. قضايا استراتيجية.

0: يواصل إغلاق مضيق هرمز إثارة المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواق النفط في ظل ما يمثله المضيق في شريان من شريان حيوي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. في هذا السياق أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن المنظمة لم ترصد حتى الآن مؤشرات على تراجع الطلب العالمي على النفط، معتبرا أن التوترات الراهنة عوامل استثنائية ومؤقتة، مع التشديد على أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة لتجنب أي نقص مستقبلي في الإمدادات. وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي أهلا بك.
1: مرحبا بك أستاذ إيمان وأستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا،
0: حياك الله. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن التداعيات الاقتصادية المباشرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والطاقة العالمية من وجهة نظرك.
1: لا شك أن مضيق هرمز ليس يعني هو مجرد ممر مائي، هو صمام الضغط الرئيسي الاقتصاد الطاقة العالمي. معروف أنه يمر قرابة 20-21 مليون برميل يوميا، تمثل 20% من إجمالي التجارة النفطية العالمية، 30% أيضا من تجارة الغاز الطبيعي المسال. فلا شك أن يعني تعطل المضيق يعني لا يقتصر على النفط فقط، يمتد إلى الغاز الطبيعي، يمتد إلى أسعار الشحن، يمتد إلى التأمين على السفن، يرفع تكلفة نقل الطاقة إلى الأسواق العالمية. نعم، وفي مثل هذه الظروف تصبح الأسواق أكثر حساسية للأخبار والتطورات العسكرية، فتزداد التقلبات السعرية كما هو حاصل الآن بشكل ملحوظ.
0: يعني تعتقد بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن أستاذ علي أن سيؤثر أيضا على استمرار، يعني هذا استمرار الإغلاق سيؤثر أيضا على سلاسل الإمداد العالمية وأسرار أسعار السلع والخدمات أيضا؟
1: لا شك، اليوم العالم يعتمد على شبكات إمداد مترابطة بشكل كبير، الطاقة هي العنصر الأساسي في تشغيل تلك الشبكات، فالارتفاع دائما الحاد والمستدام، الآن أكثر من 3 أشهر ونحن نتحدث بمعدل تقريبا 100 دولار للبرميل أقل أو أكثر قليلا، ولكن متوسط. لا شك أنه سينعكس يعني على تكاليف النقل البحري، على الجوي.

0: على البري، وكما نرى الآن ارتفاع أسعار التذاكر، ارتفاع أسعار البري أيضا ارتفعت، ناهيك عن النقل البحري واستمرار يعني المضيق يعني الآن مغلق، ولكن هذا بدوره راح يرفع أيضا أسعار المواد الخام، السلع الغذائية، المنتجات الصناعية. إذا هو يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية جديدة حقيقة.
1: يعني طيب في هذه الحالة أستاذ علي، يعني ما الخيارات المتاحة أمام الدول المستوردة للنفط للتعامل مع أي اضطرابات قد تكون طويلة الأمد في حركة الملاحة بالمضيق؟
0: الآن كما حصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أول يعني أول خيارات هو اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية. تم بناء مخزونات لحالات طوارئ، وهذه الآن ما يحصل هي حالة من الطوارئ، بالتالي استنفذ جزء كبير من هذه المخزونات. إضافة إلى ذلك، من الممكن تنويع مصادر الاستيراد اعتماد على موردين من مناطق طبعا جغرافية مختلفة، ممكن تسريع التحول أيضا نحو مصادر الطاقة البديلة المتجددة. يعني أيضا ممكن في المدى المتوسط تتجه بعض الدول إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تقليل الاعتماد أيضا على الوقود الأحفوري في بعض القطاعات لتخفيف أثر الصدمة الخارجية. بعض الدول أيضا والتي تأثرت بشكل كبير خصوصا دول شرق آسيا، تصور أنهم يعني خفضوا ساعات أيام العمل، بدلا من أن تكون 5 أيام أصبحت 4 أيام. إذن مجموعة من الخيارات، ولكن كل دولة يعني لديها اقتصاد يعتمد بنسب معينة على النفط المستورد، بالتالي تقوم باستعمال هذه الخيارات تباعا.
1: نعم. طيب أستاذ علي، يعني الأمين العام كما ذكرنا لمنظمة أوبك هيثم الغيص أكد أن الطلب العالمي على النفط لم يتراجع، وذلك رغم ارتفاع الأسعار وأيضا التوترات الجيوسياسية. ما دللت هذا التأكيد برأيك أستاذ علي؟
0: لا شك أن التصريح يعني رسالة مهمة، أن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة النفط كمصدر رئيسي للطاقة، وأن مستوى أيضا مستويات الأسعار الحالية لم تصل بعد، يتوقع إن هناك حد لمستويات الأسعار سوف يتخلى المستهلكين عن الطلب، لأن لا يستطيعون أن يدفعوا. تصور أن إذا كان يعني النفط بمستوى 200 دولار سوف يتخلى. إلى الآن في ظل هذه الأسعار لم يتخلى المستهلكين، ولم يقلصوا أيضا استهلاكهم، يلجأوا إلى تقليص الاستهلاك بشكل جوهري مما يخفض الطلب. أيضا يعني يعكس استمرار قوة الطلب في الاقتصاديات الناشئة خصوصا في آسيا، حيث معروف أن لا تزال معدلات النمو السكاني والصناعي تدعم هذا الاستهلاك الكبير كذلك. يعني
1: هل تعتقد أستاذ علي أن هذه التصريحات للأمين العام لمنظمة أوبك تعكس نوعا ما ثقة في متانة الطلب العالمي على الطاقة يعني خلال هذه المرحلة أو خلال المرحلة المقبلة أيضا، وما أسباب ذلك؟
0: نعم، حقيقة لا شك أن هناك قدر كبير من ثقة في استمرار الطلب على الطاقة، وأن هذه الأسعار أيضا يعني قد تكون سبب هذا الطلب أيضا، يعني الإيمان بالاحتواء هذه الأزمة، ولن يستطيع العالم الصمود في ظل أسعار هكذا. معظم التوقعات الدولية تشير إلى استمرار نمو الطلب خلال السنوات المقبلة، وقد تعود هذه الثقة إلى عدة عوامل. أولها النمو السكاني العالمي، كذلك التوسع الصناعي في الاقتصاديات الناشئة، وارتفاع لا شك الطلب على الكهرباء أيضا، إضافة يعني إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة يحتاج إلى معروف إلى استثمارات كبيرة، إلى سنوات طويلة، استثمارات أيضا ضخمة، وهذا يعني أن استمرار الاعتماد على النفط الأحفوري والغاز مصدرين رئيسيين للطاقة خلال على الأقل المرحلة القادمة يعني الانتقالية القادمة، لازلنا يعني بعيدين عن استخدام بدائل النفط الأحفوري كما يسمى أو مصدر الطاقة الأحفوري، لازلنا إلى الآن يعني بعيدين عن استخدام بدائل بما يعني يخفض الطلب ويعني يسرع بالتحول نحو مصادر أخرى.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي أيضا في مختلف دول العالم، كيف يمكن أن ينعكس استمرار إغلاق هرمز على هذه

0: المعدلات.
1: لا شك أن يعني استمرار الإقلاق سوف يقوم برفع معدلات التضخم، وسوف وهذه معدلات التضخم لن تأتي، بما أنها لن تأتي من نمو اقتصادي. المرحلة الأخرى أو المرحلة القادمة أن يكون هناك الآن التضخم في عدة ذكرناها عدة قطاعات، وقد يمتد إلى قطاعات أخرى. الآن في قطاعات الطاقة والنقل والشحن والإمداد اللوجستي، وقد يمتد إلى قطاعات الأغذية والقطاعات الصناعية، بما أنها تعتمد على كمدخل النفط مدخل رئيسي في الأسمدة ومدخل في القطاعات الصناعية بشكل كبير. عندما يمتد إلى هذه القطاعات وحالة التضخم تستمر بهذا الشكل، والآن نحن في الشهر الرابع، لا شك أنها تسبب ما يسمى بالركود والركود التضخمي الذي يأتي من التضخم، لا يأتي من النمو، بل يأتي من حالة الركود بعدم القدرة على الشراء وعدم القدرة على يعني النمو. بالتالي لا شك أنها أزمة مركبة، نمو متباطئ وارتفاع في الأسعار، أي أن هناك تضخم. مثل هذه الأزمة إذا ما استمرت أيضا أكثر من ربع الربع سنوي كما هي كما تقاس اقتصاديا، لا شك أنها سوف تؤدي إلى الكساد الاقتصادي. مرحلة الكساد هي المرحلة الخطيرة التي يعني يتطلب معالجتها سنوات طويلة حتى تعود الاقتصاديات إلى النمو وإلى الانتعاش.
0: نعم. طيب يعني اسمح لي أستاذ علي أن أعود مرة أخرى لتصريح الأمين العام لمنظمة أوبك الغيث. أود أن أعرف لو تكرمت نستوضح منك هذه النقطة فيما يتعلق ب يعني الرسالة التي يود أن يوصلها عندما وصف التطورات الحالية بأنها عوامل مؤقتة واستثنائية وليست مؤشرات دائمة على مستقبل الطلب. ممكن هل لك أن تفسر لنا ذلك؟
1: نعم، الرسالة الأساسية هي أن الأسواق يجب أن لا تبني توقعاتها طويلة الأجل على أحداث استثنائية أو أزمات جيوسياسية مؤقتة. فالتاريخ يثبت أن الأسواق تمر بدورات من التوتر والانفراج، بينما تبقى الأساسيات الاقتصادية هي العامل الأكثر تأثيرا على المدى الطويل. نعم. كما أراد التأكيد على أن التباطؤ مؤقت أو اضطراب ناتج عن الأحداث الحالية لا يعني تغيير في هيكل الطلب العالمي على الطاقة، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تستند إلى رؤية طويلة الأجل وليس إلى ردود فعل قصيرة الأجل. وكان لدينا مجموعة من الأحداث خلال على الأقل سنوات العشر الماضية، يعني كان لدينا مثلا الهبوط الكبير في أسعار النفط 2016 إلى 20 دولار، ثم أزمة كورونا أيضا في 2020، أيضا عام 2022 كان ارتفاع حاد بسبب أيضا أزمة بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وصل النفط أيضا إلى 120 دولار. ثم إذن هو يريد أن يوضح أن ما يحدث الآن حدث سابقا وتم معالجته، بالتالي يطمن الأسواق على حالة الطلب ولم تتغير هيكلية. نعم.
0: لكن في من جانب آخر أيضا هناك أمر يتعلق بتحذيره من تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، كيف يمكن قراءة هذا التحذير أستاذ علي، ومن انعكاسات ذلك أيضا على أمن الطاقة العالمي خلال السنوات المقبلة؟
1: حقيقة يعد هذا التحذير من أهم الرسائل تكررها أوبك دائما خلال السنوات الأخيرة. العالم يحتاج إلى استثمارات ضخمة مستدامة في قطاع النفط والغاز للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالي وتعويض التراجع أيضا طبيعي في الحقول القادمة. هناك تراجع لا شك أن بعض الحقول تفقد يعني قدراتها وتتآكل. في حال تراجعت الاستثمارات لفترة طويلة يواجه العالم فجوة بين العرض والطلب خلال السنوات القادمة، فما يؤدي إلى ارتفاعات حادة متكررة في الأسواق كما هو معروف. لذلك فإن أمن الطاقة العالمي لا يعتمد فقط على توافر احتياطيات نفطية، كما يعتمد أيضا على الاستمرار في ضخ الاستثمارات اللازمة، تطوير الحقول، بنى التحتية، شبكات النقل والتكريس. ومن هذا المنطلق رسالة تحاول أيضا أوبك إيصالها إلى أن تحقيق التوازن بين التحول الطاقي الطاقة النظيفة أم الإمدادات يتطلب استمرار الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، لأن أي نقص في الاستثمارات اليوم قد

0: بالتأكيد سوف يتحول إلى أزمة إمدادات عالمية
1: صحيح.
0: في المستقبل.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ علي العنزي المحلل الاقتصادي، شكرا لك. تحليلات استراتيجية.

0: تحليلات استراتيجية. على وقع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، يتواصل التصعيد العسكري في جنوب لبنان وسط غارات جيش الاحتلال المتواصلة والتي أسفرت عن سقوط المزيد من الضحايا والجرحى، ومع تفاقم للأوضاع الإنسانية أيضا في لبنان. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خالد العزي. دكتور خالد، أهلا بك.
1: مساء الخير لإليك وللمستمعين والفريق العامل.
0: مساء النور، حياك الله دكتور. في البداية نود أن نعرف قراءتك لاستمرار غارات الاحتلال على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
1: يعني أولا، الاحتلال لا يزال يواصل الضربات، وله منطقة معينة في قضاء النبطي، وهناك إخراج ضيع جديدة ضمن يعني قرى صيدا.
0: نعم.
1: لكن الاتفاق، لم يكن هناك اتفاق في واشنطن بين الوفد اللبناني والإسرائيلي، ولكن هناك كان نوع من بداية لعقد اتفاق على يعني اتفاق لتجارب، وهذا يتم في إطار تسليم منطقة صغيرة للجيش اللبناني، وهذا ما حدث في منطقة دبين بلاط. ينسحب الجيش الإسرائيلي ويتم دخول قوة أو عدة كتائب للجيش اللبناني تقوم بالتنظيف، وإبعاد المقاتلين سيكون لحزب الله من هذه المنطقة، وبالتالي فتح طريق نحو مرجعيون، مدينة مرجعيون حاصبة.
0: نعم. طيب دكتور، دكتور عفوا للمقاطعة، لكن الرئيس اللبناني تحدث عن اختراق كبير في المفاوضات، ما طبيعة هذا الاختراق برأيك، وما هي فرص ترجمته إلى اتفاق فعلي؟
1: يعني هذا ما أشاد به الرئيس، أن الوفد اللبناني استطاع أن يفرض عناوين في إطار التفاوض الذي يبدأ من خلال مرحلة جديدة تعمم ما بين الإسرائيلي وما بين الدولة اللبنانية. إذا كانت هذه النقاط قد تتم بتسوية، يمكن لاحقا التكلم عن قطاع كامل يمكن العمل عليه. وهذا اليوم الرئيس كان له مقابلة مع تلفزيون أو شبكة CNN الأمريكية، ويعني هذا ما قال، أن أول من رفض هذا الإنجاز كان الحرس الثوري وكان حزب الله، وبالتالي هم وضعوا عوائق أمام عملية التوصل إلى اتفاقات جزئية قد تفرض بواسطة الأمريكي يعني شروط ورأي الدولة التي تحاول، الدولة اللبنانية طبعا التي تحاول بكل إمكانياتها البسيطة إلى وقف القتال، وقف التدمير، وفرض شروطها على.
0: لكن هل تعتقد دكتور أن الحكومة اللبنانية تمتلك بالفعل أوراق ضغط سياسية أو أوراق ضغط دبلوماسية لدفع الاحتلال نحو وقف إطلاق النار؟ أيضا يعني ما أبرز العقبات برأيك التي ما زالت تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء هذه الحرب؟
1: يعني بالدرجة الأولى هو الحرس الثوري، وتحديدا يحاول ربط لبنان كساحة في التفاوض الموجود

0: في إسلام آباد من أجل يعني الوصول إلى أجندة خاصة به، وهذه العرقلات هي يعني من قبل إيران، لكون أن إيران تعتبر الجنوب وأهله وحتى لبنان ساحة عابرة لمفاوضاتهم ولأجندتهم، وبالتالي لا يهمهم ما يحدث من تجريف وقتل ودمار. وعلينا أن نعلم أن حزب الله هو جزء من هذا التحالف الذي يعتبر نفسه ضمن قيادة الحرس الثوري.
1: لكن هل تعتقد دكتور أن هناك احتمالات بالفعل للتوصل إلى وقف دائم لهذا الإطلاق، لإطلاق النار خلال الفترة المقبلة؟
0: يعني الوقف لم يكون كما يتصور العالم، كأن هناك توازي في عملية القتال التي تخاض منذ 3 شهور. الإسرائيلي فرض يعني مناطق عازلة وأخرج منها حزب الله بالقوة، ولم يستطع أن يعمل حزب الله معادلة ردع في التوازن لكي تفرض هذه المعادلة شروطها على الإسرائيلي، وبالتالي لا حزب الله قادر أن يواجه، وخسارة قلعة الشقيف كانت خسارة استراتيجية. التهديد بضرب الضاحية الجنوبية وخروج العالم سريعا منها هي عدم الثقة بقدرات حزب الله في الدفاع. إذن حزب الله يدافع عن وجوده لمجرد أنه يدافع، وبالتالي تتعرض الضياع والمقرات والتجريف العام، وهذا ما يخسره أهل الجنوب، وكل يوم يزداد عملية اللجوء والخروج من هذه الضياع.
1: هذا يجرنا للتساؤل دكتور خالد عن الأوضاع الإنسانية أيضا في جنوب لبنان، يعني كيف انعكس هذا الاستمرار لغارات الاحتلال على الأوضاع الإنسانية هناك، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا والنازحين؟ كما تعلم لا زالت هناك الإنذارات الكثيرة من قوات الاحتلال بإخلاء مناطق متعددة.
0: طبعا الجنوب وأهل الجنوب ولبنان يدفع الثمن الغالي، ولهذا السبب تحاول الدولة يعني إيقاف هذه المحتلة التي تحدل الأهالي وتضرر يتضرر منها الناس والأرض والحجر والبشر، وبالتالي يعني الطرق الدبلوماسية هي طرق ليس من أجل التفاوض أو أنها هي زوبعة في فنجان. أبدا هذا الكلام غير صحيح، وإنما هي من أجل إيقاف هذا القتل والحفاظ على ما تبقى ما من القرى والناس الذين لا يزالون في قرام، وبالتالي لم يكن هناك طريقا آخرا لدى الدولة اللبنانية لكي تسلكه سوى الذهاب إلى التفاوض، ولكن هذا التفاوض ليس من أجل التضيع مع الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما هو الوصول إلى اتفاقية أمنية برعاية دولية وباحتضان عربي واضح لما يحصل في لبنان، وليس الذهاب منفردا لبنان بعيدا عن الأشقاء العرب بعيدا عن النظرة العربية، وهناك شرعية عربية أصلا تسمح بشيء واضح منذ مبادرة السلام بأن الأرض مقابل السلام، وهذا ينطبق على لبنان كما ينطبق على إيران التي تحافظ على بلدها وتذهب للتفاوض مع الأمريكي، وعندما تتفاوض أمريكا مع إيران لا يكال دكتور الكيل بمكيالين بأن إيران
1: دكتور خالد نعتذر منك للمقاطعة ولكن لضيق الوقت لا شك ستكون معك لقاءات أخرى لاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور خالد العزي الكاتب والمحلل السياسي. آراء سياسية. أعاد الرفض الروسي لعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي تسليط الضوء على تعقيدات مسار التسوية السياسية للحرب الأوكرانية، فبينما اعتبر زيلينسكي أن موقف موسكو يعكس تمسكها بخيار الحرب، بوتين

0: إن أكد أن أي لقاء لن يكون مجديا قبل التوصل إلى تفاهمات واتفاقات واضحة. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة السربون الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار أهلا بك.
1: أهلا بكم حياكم الله.
0: دكتور، ما دلالات رفض الرئيس الروسي عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني في المرحلة الحالية؟
1: هذه الحرب الأوكرانية التي تجاوزت العام الرابع ودخلت في عامها الخامس هي أيضا بشكل أو بآخر مبارزة بين قائد عالمي من مستوى فلاديمير بوتين وقائد قوة وسطى من مستوى زيلينسكي. ومنذ البدايات كان هناك إشكال روسي حول الاعتراف بالحكم في أوكرانيا والاعتراف بالرئيس الحالي، وزادت الحرب الأمور تعقيدا. يقول بوتين أنه تلقى عرضا بواسطة رجل أعمال روسي لعقد هذا اللقاء، لكنه اشترط قبل ذلك قبول زيلينسكي بتنازلات تكلم عنها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لن تكون المسألة سهلة حتى يعقد هذا اللقاء على مستوى القمة بين الرجلين، لكن تأكيد ترامب هذه الليلة أننا نتجه نحو حل للحرب بين روسيا وأوكرانيا ربما لأول مرة هو دقيق وصحيح. نحن بالرغم من التصعيد المقلق في الفترة الأخيرة ومن هذه التصريحات يتضح أن الإنهاك أصاب الفريقين وربما نتجه نحو ترتيب ما.
0: طيب، هذا الموقف الروسي برأيك دكتور خطار يعني هل يعكس تمسك موسكو بشروطها وأهدافها المعلنة قبل الدخول في أي تسوية سياسية؟
1: موسكو لا تزال مصرة على الأقل على غالبية أهدافها، ومنها تسلم ما تسميه المناطق الأربع في أوكرانيا التي أعلن ضمها إلى روسيا، دونتسك، لوغانسك، وزابوروجيا. هذه المناطق عدد بالأمس بوتين أنه يسيطر على غالبيتها القصوى، ويريد من زيلينسكي التنازل عن بعض الأراضي التي لا تزال بيد أوكرانيا. وهناك مسألة موقع أوكرانيا العالمي، هل تكون في الاتحاد الأوروبي وليس في حلف الشمال الأطلسي، أن تكون بلدا غير معاديا لروسيا. هذا كله سيتصل بضمانات معقدة، سيتصل بالتنبه الأوروبي. هناك اجتماع أوروبي مهم بين ماكرون وستارمر وأيضا المستشار الألماني ميرتس سيعقد مع زيلينسكي في لندن يوم الأحد المقبل. كل هذا في اتجاه معرفة تطور الوضع في أوكرانيا وإلى أين سيتم.
0: اتهام زيلينسكي لروسيا بأنها ما زالت تفضل مواصلة الحرب على حساب الحلول الدبلوماسية، كيف تقرأ هذا الاتهام دكتور؟
1: نحن الآن بصدد شوط معين يمكن أن يوصلنا إلى التفاوض الفعلي. كل فريق يحاول زيادة عناصر القوة لديه. الجانب الأوكراني بالطبع يعتمد على الدعم الأوروبي، لكن عنده نقص في صواريخ الباتريوت، عنده نقص في الدعم الأمريكي يمكن أن يشجع على مجيئه إلى طاولة المفاوضات. أيضا الجانب الروسي اعترف بوتين بالأمس بالإنهاك الاقتصادي لروسيا. هناك خسائر كبيرة لروسيا بالرغم من أن أسعار النفط الحالية زادت شيئا من قوتها. لذلك هناك ربما بالرغم من الصوت العالي تخفيض في المطالب عند الطرفين في الآن معا.
0: نعم. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أو لازلت ترى أن هناك أمل في حل تفاوضي في ظل استمرار العمليات العسكرية؟ هل هناك ما زال فرص للحل التفاوضي لا تزال قائمة، أم أن برأيك منطق الميدان يفرض نفسه على المشهد بشكل عام؟
1: أعتقد أن هناك فرصة للحل التفاوضي، لأنه ثبت أن الحل العسكري لوحده لا يكفي. كانت روسيا تحلم باكتساح أوكرانيا في أيام، المسألة دامت أكثر من 4 سنوات. كانت روسيا تأمل بإخضاع كييف، لم يحصل ذلك. كانت أوكرانيا وأوروبا ربما تراهنان على إضعاف روسيا أكثر، لم يحصل ذلك. إذن هناك إقرار من الطرفين بالفشل. روسيا الأهم بالنسبة لروسيا، هل ستوافق على نصف

0: انتصار وليس انتصار ناجز؟ هل ستوافق أوكرانيا على نصف هزيمة؟ إذا تم ذلك يمكن للتسوية أن تصبح واقعا، وهذا يتطلب جهدا أمريكيا إضافيا وقبولا أوروبيا.
1: نعم دكتور، في نقطة أخيرة لو تكرمت، يعني فيما يتعلق باستمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، خاصة قرار المملكة المتحدة بتوسيع برامج تدريب القوات الأوكرانية، كيف يمكن قراءة هذا الاستمرار؟
0: يعني هذا كله طبيعي ما دامت الحرب مستمرة. هناك أصلا تعهدات فرنسية وأوكرانية بإرسال قوة هناك ضمن قوة ضمانات معينة لأوكرانيا، لكن هذا سيتوقف على التسوية مع الجانب الروسي، وكيف سيكون هناك مقاربة للأمن المشترك الروسي الأوروبي إذا حصلت هذه التسوية. هناك بالطبع احتمالات فشل التسوية واحتمالات استمرار الحرب، لكني أتصور أنه من دون دعم أمريكي سيكون من الصعب استمرار الحرب، ومن دون دعم صيني كبير لروسيا سيكون من الصعب استمرار الحرب. وأعتقد أن هناك مصلحة الآن لكل هذه الأطراف في إنهاء هذه الحرب.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السربون باريس. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضرتكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج أمير مختار وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة، إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة، إخراج بيبي الصالح.
3: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، نحييكم في برنامجكم الأسبوعي صفحات متناثرة عبر أثير إذاعة الكويت، تصلكم مع آفاق الرحبة وتحلق بكم في فضاءات شاسعة مليئة بالعلم والثقافة والأدب والتاريخ عبر نصف ساعة من الزمن.

نبدأ وإياكم أيها الأحبة حلقتنا اليوم من صفحات متناثرة بالسؤال التالي: متى بدأ استخدام صافرات الإنذار؟ ولماذا تتميز بصوتها المقلق البداية من الأبواق والأجراس؟ قبل ظهور الصافرات الحديثة، اعتمدت المجتمعات قديماً على وسائل بدائية للتحذير الجماعي عبر الأبواق النحاسية والطبول التي استخدمت لإبلاغ السكان باقتراب جيوش العدو أو اندلاع الحرائق أو غيرها من الأحداث الطارئة. وفي أوروبا كانت أجراس الكنائس تستخدم أحياناً للإنذار في أوقات الخطر، لكن مع تضاعف أعداد السكان واتساع رقعة المدن في عصر الثورة الصناعية لم تعد هذه الوسائل كافية، فبرزت الحاجة إلى أجهزة قادرة على إصدار صوت أعلى يمكن سماعه من مسافات بعيدة. الاختراع العلمي يتحول إلى أداة إنذار. إذا كانت الأبواق والأجراس أدت دور التحذير في المدن القديمة، فإن الصفارة شكلت المرحلة الجديدة في تاريخ الإنذار العلني. تستخدم كلمة سايرن بالإنجليزية لوصف صافرات الإنذار الحديثة باللغة الإنجليزية، والتي لم تكن تشير في الأصل إلى جهاز الإنذار، بل إلى كائنات بحرية في الأساطير اليونانية التي تعرف باسم عرائس البحر. اشتهرت تلك العرائس بأصواتها الفاتنة التي تغري من خلالها البحارة وتستدرجهم إلى حتفهم. هذا الإرث التاريخي استخدم لاحقاً في علم الفيزياء، ففي أواخر القرن 18 طور العالم الأسكتلندي جون روبيسون عام 1799 جهازاً ميكانيكياً يعتمد على تدفق الهواء عبر ثقوب دوارة لإمتاج صوت ثابت، واستخدم أساساً في التجارب الصوتية والموسيقية. وبعده بنحو 20 عاماً أطلق الفيزيائي الفرنسي شارل كانيارد دي لاتور عام 1819 اسم سايرن على جهاز مماثل صممه لدراسة الذبذبات، مستلهماً التسمية من الأصل الأسطوري للكلمة. هذا الانتقال تحولت كلمة سايرن من صورة شعرية في إحدى الأساطير اليونانية إلى مصطلح علمي، ولم يكن الهدف السايرن آنذاك التحذير من خطر، بل هو لدراسة طبيعة الصوت. غير أن التطور الصناعي واتساع المدن في القرن 19 مهد الطريق لاستخدام هذا الجهاز.

خارج المختبر ليتحول تدريجيا إلى أداة إنذار علني. ثم نأتي إلى مرحلة الحربين العالميتين شكلت ولادة الإنذار المدني المنظم. كيف؟ سيكون الجواب بعد الفاصل.

شكلت الحرب العالمية الأولى أول اختبار واسع لاستخدام أجهزة الإنذار الحديثة آنذاك في المدن الأوروبية، غير أن النظام تطور بشكل أكبر خلال الحرب العالمية الثانية، فقد أصبحت صافرات الإنذار جزءاً من منظومات الدفاع المدني تشغل مركزياً عبر شبكات كهربائية، لكل نغمة معنى محدد يتدرب عليه السكان، من إنذار أولي إلى الإعلان عن الغارات الجوية وصولاً إلى الإعلان عن انتهاء الخطر. بهذا أصبحت أصوات صافرات الإنذار لغة يفهمها الجميع، ومع تصاعد التوتر النووي خلال الحرب الباردة في خمسينيات القرن الماضي تطورت الصافرات لتصبح أقوى وأكثر انتشاراً. فطرحت شركة فيدرال سيجنال الأمريكية نماذج ضخمة من الصافرات، من بينها ثاندربولت التي تميزت بقدرتها على إيصال الصوت لمسافات بعيدة، كما ظهرت صافرات عالية القدرة مثل كرايزلر للغارات الجوية التي استخدمت ضمن خطط الدفاع المدني تحسبا لهجوم نووي محتمل. بهذا التحول انتقلت صفارة الإنذار من مرحلة الأجهزة الميكانيكية المثبتة فوق المباني الرئيسية في المدن إلى منظومة أمن قومي متكاملة. السؤال: لماذا يبدو صوتها متشابها؟ إجابة على

ذلك لا يوجد معيار عالمي موحد لنغمة صافرات الإنذار، لكن معظم الأنظمة تعتمد ترددات عالية ومتموجة ترتفع وتنخفض خلال ثوان، ويعد هذا النمط المقلق أكثر قدرة على جذب الانتباه وإحداث استجابة فورية، ومن الأبراج المعدنية إلى الهاتف المحمول. في السنوات الأخيرة تطورت أنظمة

0: الشفرات التقليدية، فأصبحت تعتمد على شبكات الهاتف الجوال التي تتيح إرسال تنبيه فوري إلى جميع الهواتف المحمولة ضمن نطاق جغرافي محدد. هذه التقنية أصبحت جزءاً من أنظمة الإنذار المبكر في عدد من الدول، نظراً لقدرتها على الوصول إلى السكان داخل المباني أو في المناطق التي لا يصلها الصوت الخارجي. سؤال آخر، هل انتهى دور صافرات الإنذار التقليدية؟ الجواب، رغم انتشار الهواتف الذكية لا تزال صافرات الإنذار مستخدمة في كثير من الدول، خصوصا في حالات القصف الجوي المفاجئ أو انقطاع الشبكات، فالصوت المباشر يظل وسيلة سريعة لإشعار عدد كبير من السكان في لحظة واحدة. وبينما تغيرت الوسائط عبر الزمن، بقيت الفكرة الأساسية بقيت واحدة، وهي إيصال رسالة واضحة إلى أكبر عدد ممكن من الناس في أقصر وقت ممكن بأن هناك خطر، تحرك الآن.
1: مستمعين الكرام، نتوقف معكم لفاصل قصير وعودة وبرنامج صفحات متناثرة.

أعزائي المستمعين، عدنا معكم وبرنامج صفحات متناثرة. من معلوماتنا في هذه الحلقة: إيفان بونين الشاعر الروسي الذي أحب الشرق وكتب عنه. يكاد يكون اسم الشاعر والكاتب الروسي إيفان بونين مجهولا لقراء العربية، بل إنه كذلك من أقل أدباء روسيا حظا من الدراسة في وطنه الأم، وذلك رغم كونه أحد أهم أدباء روسيا المتفردين في فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وربما يكون السبب في ذلك هو الإهمال الذي لقيه داخل وطنه، كونه كان في صف الأدباء الرافضين للثورة والمعارضين لها. يعد إيفان بونين الحاصل على جائزة نوبل عام 1933 من أبرز الأدباء الروس تأثرا بالشرق العربي، وهو تأثر من نوع خاص يمتزج بالمعيشة والتجربة الذاتية. فقد طاف بونين العديد من البلدان العربية سائحا متجولا، وخبر بنفسه حياة الشرق العربي، حيث بدأ بونين رحلة الإبداع الأدبي في تسعينيات القرن الماضي. وينتمي إنتاج بونين زمنيا إلى فترة القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي تعد من أكثر فترات التاريخ الأدبي الروسي ثراء وتوترا. عزيزي المستمع، ماذا عن التأثير الإسلامي والعربي في أعمال إيفان بونين؟ يعد بونين من أكثر الأدباء الروس اهتماما بالشرق العربي الإسلامي وبحضارته القديمة، فقد كان بونين وعلى وصف الأديب الكبير ماكسيم جوركي يمتلك بجاذبية موروثة تجاه الشرق. وبوحي من هذه الجاذبية طاف بونين مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والجزائر. يكتسب التأثير العربي الإسلامي في إنتاج بونين مكانة كبيرة نظرا لثرائه وتعبيره عن امتداد الاهتمام بالشرق العربي في الأدب الروسي في بداية القرن العشرين. ورغم أهمية التأثير العربي والإسلامي في إنتاج إيفان بونين، فلم يحظى هذا الموضوع بعناية الباحثين عدا دراسة للباحث السوفيتي تارتاكوفسكي عن الشعر الروسي والشرق. ففي الجزء الخاص ببونين وصف هذا الباحث بعض الخصائص العامة للموضوع الشرقي العربي في إنتاج بونين، وكذلك تناول بالتحليل ما أسماه بالمجموعة العربية في إنتاج بونين، والتي تطرق من خلالها وبخاصة إلى قصائده زينب البدوي القاهرة امرؤ القيس. ومن الواضح أن اهتمام بونين بالإسلام كان كبيرا، فهو يستلهم الإسلام في العديد من قصائده وأيضا في استطلاعاته الأدبية. أعمال بونين التي يجد الإسلام بها صداه تدور حول عدة محاور، منها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وشعائر الحج والصلاة في الإسلام والمدن العربية التي اختصها القرآن بالتكريم وارتبطت في الأذهان بمقدسات المسلمين، وعلى رأسها مكة وكذلك المساجد الإسلامية الشهيرة. وتعد مجموعة الاستطلاعات الأدبية التي حملت عنوان جامع ظل الطائر من أهم استطلاعات بونين التي استلهمت حضارة الشرق العربي، وهي تنتمي زمنيا إلى كتاباته في العقد الأول من القرن العشرين في فترة تألقه ونضجه الفني. استطلاعات إيفان بونين ليست مجرد مذكرات سائح متجول في البلاد العربية، بل هي بمثابة تصوير حي وواقعي لواقع البلاد العربية التي زارها بونين: الناس، المكان، الأحداث، الطبيعة، الجغرافيا، التاريخ. فقد استلهم إيفان بونين الطابع العربي من خلال العديد من قصائده، ففي قصيدته البدوي على سبيل المثال سنأخذ

جزءا منها. يقول: خلف البحر الميت حدود رمادية، الجبال تكاد ترى، ساعة منتصف النهار في الظهيرة، غسل فرسه في نهر الأردن وجلس يدخن الرمل مثل النحاس الدافئ. والقصيدة طويلة، إلا إن إيفان بونين في قصيدته هذه البدوي يرسم صورة نمطية للعربي ساكن الصحراء إلى العربي الحديث الذي يدخن السجائر ويلبس العباء الرقطاء، وذلك في إطار الطبيعة العربية المميزة: الصحراء القائضة، الرمال الدافئة، نهر الأردن، البحر الميت، وإلى آخره من هذه الأمور. الحقيقة لا يسعنا المجال هنا من ذكر جميع القصائد التي أشار فيها بونين إلى الشرق العربي أو ذات التأثير الإسلامي، فقد كتب الشاعر الروسي القصائد مثل قصيدة زينب التي ترسم ملامح الفتاة العربية، أو قصيدة امرؤ القيس التي استلهم بونين منها الصورة الفنية والرموز عن الشعر العربي، وقصيدة أحفاد الرسول والقاهرة وغيرها من القصائد. وعبر إنتاج بونين الذي استلهم الشرق العربي عن المكانة الهامة التي احتلها الشرق العربي في الأدب الروسي في بداية القرن العشرين، أكد أن روسيا في مطلع القرن العشرين كانت تعيش حركة صعود روحية تتجه بها صوب الشرق.

وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم صفحات متناثرة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. كنتم مع برنامج صفحات متناثرة، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج.

برنامج أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر، سلمان عاشور، والإخراج بيبي الصالح.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج مدارك

0: يفتح أمامكم أبواب الحكمة ويأخذكم في رحلة عبر الكتب الهادفة التي لم تسلط عليها الأضواء كثيراً. في كل حلقة نلخص لكم كتاباً عربياً أو مترجماً انتشر في العالم العربي لنضع بين أيديكم خلاصة أفكاره ومعانيه ونمنحكم زاداً فكرياً يرافقكم في حياتكم العملية والشخصية. هنا تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معكم طويلاً. برنامج مدارك، إعداد دانا بوعركي، تقديم شهاب اسكندر ومحمد العدواني، تنفيذ سعد البوس، برنامج مدارك والمخرج جاسم محمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مدارك.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع الهندسة الإنسانية للقيادة، تفكيك حياة في الإدارة للدكتور غازي القصيبي.
0: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا في مدارك، حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلاً.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والعميقة من برنامجكم مدارك. اليوم سنأخذكم إلى رحلة فريدة من نوعها، نحن أمام خلاصة تجربة إنسانية وتنظيمية هائلة صاغها واحد من أبرز رموز الإدارة الحديثة في الوطن العربي، كتاب حياة في الإدارة. ليس سيرة ذاتية تقليدية، بل هو شهادة حية على كيفية تحويل المواقف اليومية البسيطة إلى أدوات قيادية قادرة على إحداث الفارق في المؤسسات الكبرى.
2: هذا العمل الاستثنائي صاغه الأديب والوزير الدبلوماسي الدكتور غازي القصيبي، لقد استطاع من خلال صفحات هذا الكتاب أن يثبت للعالم أن نجاح المؤسسات لا يرتبط بالمساحات المكتبية أو الميزانيات المفتوحة بقدر ما يرتبط بالهندسة الإنسانية للقيادة. الإدارة عنده هي فن التعامل مع الممكن والمستحيل، ومزيج ساحر بين مهارات التواصل والقدرة الصارمة على اتخاذ القرار وإرساء التغيير بالقدوة لا بالأوامر. وفي هذه الحلقة سنقوم بتفكيك هذا المؤلف تفكيكيا مجهريا، لنستخلص منه قوانين التنظيم العملية ونفهم كيف يمكن للمسؤول أن يترك أثرا حقيقيا ومستداما في أي موقع يشغله.
1: لكي ندرك عمق الأفكار الواردة في حياة الإدارة، لابد أولا أن نستعرض نبذة

0: عن مسيرة الكاتب ونشأته التي أسهمت في بناء عقليته الإدارية الفذة. ولد غازي عبد الرحمن القصيبي عام 1940 ونشأ في بيئة جمعت بين ثقافة التجارة وشغف العيش والانضباط الشديد. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في البحرين، ثم حصل على البكالوريوس في الحقوق من جامعة القاهرة، وتلاها ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وصولا إلى شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة لندن. هذه المسيرة الأكاديمية المتنوعة بين الشرق والغرب منحت عقليته مرونة فائقة وقدرة على الربط بين التنظير القانوني والواقع الإنساني.
1: ولم تكن مسيرته العملية أقل تنوعاً، فقد بدأ حياته المهنية كأستاذ جامعي ومستشار قانوني، ثم تدرج سريعاً ليتولى إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومن ثم تم تعيينه وزيراً للصناعة والكهرباء، تلها وزارة الصحة، ثم وزارة المياه والكهرباء، وأخيراً وزارة العمل، بالإضافة إلى مسيرته الطويلة في السلك الدبلوماسي كأمير وسفير في حواضر دولية مهمة مثل لندن والمنامة. غازي القصيبي لم يكن يقرأ عن الإدارة من مقاعد المتفرجين، بل كان يمارسها في قلب الميدان، يواجه البيروقراطية، يعيد هيكلة القطاعات الخدمية الحيوية، ويقود مشاريع تنموية كبرى مسؤولة عن حياة ملايين البشر. هذا المزيج النادر بين الحس الأدبي المرهف والتأهيل الأكاديمي الرفيع والخبرة الوزارية الطويلة هو الذي جعل من كتاباته مرجعاً حياً وملهماً لجميع الأجيال الإدارية.
0: يبدأ بفرضية تأسيسية تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تدريس وفهم علم الإدارة. هو يرى أن الإدارة ليست علماً جامداً يخضع للمعادلات الرياضية الصماء، بل هي فن تطبيقي يرتبط بالمرونة النفسية والقدرة على فهم السلوك البشري. فالقوانين والنظريات الإدارية التي تدرس في الجامعات قد تمنحك المعرفة بالأدوات والمصطلحات، لكنها عاجزة تماما عن منحك الحكمة في كيفية تحفيز موظف محبط أو إقناع فريق يقاوم التطوير والتحديث.
1: ويشير في هذا الصدد إلى أن المكاتب والمؤسسات هي عبارة عن مسارح إنسانية تتفاعل فيها الطموحات والمخاوف والطبائع المتنوعة للموظفين والمستفيدين. ومن هنا فإن نجاح المدير لا يقاس بحجم معرفته باللوائح، وإنما بمدى قدرته على توظيف تلك اللوائح لخدمة الصالح العام دون الإخلال بالجانب الإنساني. الإدارة الحقيقية هي التي تحول المبادئ النظرية إلى واقع مرن يستوعب الجميع، ويجعل من بيئة العمل فضاء منتجا يشعر فيه الفرد بأنه قيمة مضافة وليس مجرد رقم في سجلات الحضور والانصراف.
0: يتطرق الكتاب إلى مرحلة هامة من حياة الكاتب، وهي عمله كأستاذ جامعي وعميد لكلية التجارة والعلوم الإدارية. في هذه المرحلة اختبر القصيبي الإدارة في بيئة الفكرية والأكاديمية، وتعلم درسا جوهريا مفاده أن سلطة القائد لا تنبع من منصبه أو درجته العلمية، بل تنبع من احترامه لمدارك وعقول من يقودهم. كان يرى في قاعة المحاضرات مختبرا تنظيميا حقيقيا يمارس فيه فن الحوار والإقناع وبناء الثقة المشتركة مع الطلاب والزملاء.
1: ومن خلال موقعه كعميد واجه أولى صدماته مع اللوائح العقيمة والتنظيمات التي تحد من الإبداع، يروي كيف كان يبحث دائما عن الثغرات الإيجابية في الأنظمة لمصلحة الطالب والعملية التعليمية. هذه التجربة الأكاديمية جعلته يدرك مبكرا أن إعطاء الأوامر الفوقية هو أسهل الوسائل الإدارية وأقلها فاعلية، بينما الاستماع وبناء الجسور المعرفية والإنسانية هو الطريق الوحيد لصناعة جيل قيادي قادر على مواجهة المستقبل وتحدياته.
0: من بين الفصول الممتعة والعميقة تلك التي يتناول فيها كيفية التعامل مع أنماط الموظفين المختلفة، وتحديدا الشخصيات المتذمرة أو تلك التي تقف سدا منيعا أمام إدخال الوسائل الحديثة في العمل. هو لا يرى في الموظف الرافض للتطوير عدوا للمؤسسة، بل يراه شخصا يعاني من قلق وظيفي، ويخشى أن تظهر الوسائل الجديدة عدم كفاءته أو تخرجه من دائرة النفوذ الضيقة التي بناها عبر السنين.
1: ويطرح أيضا منهجا قياديا يقوم على الاحتواء الذكي بدلا من الإقصاء أو العقوبات المباشرة. كان يرى أن إقناع الموظف المعارض يتطلب إشراكه في عملية التغيير ذاتها، وجعله يشعر بأن التطوير لن يهدد أمانه الوظيفي، بل سيرفع من قيمته المهنية من خلال الجلوس معه والاستماع لهواجسه. يتحول الموظف من أكبر معارض

0: للتغيير إلى مدافع عنه. هذا الذكاء النفسي في التعامل مع الموارد البشرية هو ما يصنع الفارق بين المدير الذي يدير بقوة السلطة والقائد الذي يقود بقوة التأثير والإقناع.
1: يعتبر الإكسيبي أن القدرة على اتخاذ القرار هي المحك الحقيقي والمؤشر الأوضح على كفاءة القيادة، فالمدير المتردد الذي يخشى تحمل المسؤولية هو بمثابة كارثة تمشي على قدمين داخل المؤسسة، يضيع الفرص التنموية الثمينة. ويرى الكتاب أن القرار الصعب حتى وإن لم يلقى قبولا شعبيا في بدايته هو أفضل بآلاف المرات من حالة الوقوف في المنطقة الرمادية بانتظار حل المشكلات من تلقاء نفسها.
0: ويشرح أيضا منهجية اتخاذ القرار الرشيد من خلال خطوات علمية وميدانية صارمة تبدأ بجمع البيانات الدقيقة والاستماع لآراء الخبراء والمستشارين من مختلف التخصصات ومناقشة البدائل والسيناريوهات المحتملة، وبمجرد أن تنتهي مرحلة الدراسة وتتضح الرؤية يجب على القائد أن يملك الشجاعة الكاملة ليحسب الأمر ويتخذ القرار ويمضي في تنفيذه متحملا كافة التبعات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية. القائد الناجح لا يبحث عن القرارات التي ترضي الجميع على حساب مصلحة المؤسسة، بل يبحث عن القرار الذي يخدم المصلحة العامة المستدامة.
1: يلخص الإكسيبي فلسفته الإدارية بأكملها في ثلاث عناصر مترابطة هي وضوح الهدف والتعامل الإنساني والقدرة على الحسم. يرى أن العنصر الأول وهو وضوح الهدف يمثل البوصلة الاستراتيجية، فإذا لم يكن لدى القائد رؤية واضحة ومحددة للمكان الذي يريد الوصول بالمؤسسة إليه فلن يستطيع توجيه جهود الآخرين، وستتحول جهود الفريق إلى حركات عشوائية مبعثرة لا تثمر إنتاجا حقيقيا.
0: أما العنصر الثاني فهو التعامل الإنساني القائم على إدراك أن الموظفين هم بشر يمتلكون مشاعر وطموحات ومخاوف وليسوا مجرد أدوات أو أرقام في جداول البيانات. الاحترام المتبادل والتقدير وتوفير بيئة عمل آمنة نفسيا هي المحركات الحقيقية لعقد الولاء الوظيفي والإبداع. ويأتي العنصر الثالث وهو القدرة على الحسم ليكون الغطاء الذي يحمي العنصرين السابقين، فالهدف والإنسانية بحاجة إلى قوة حازمة تضمن تطبيق القوانين وتحاسب المقصرين وتحمي المتميزين وتمنع تحول المرونة الإنسانية إلى فوضى إدارية تعطل العمل.
1: ينتقل بين الكتاب إلى السلك الدبلوماسي، حيث عمل الإكسيبي سفيرا وممثلا لبلاده في حواضر دولية كبرى. من هذا المنبر نكتشف أن مهارات الإدارة لا تقتصر على الجدران الداخلية للمؤسسات، بل تمتد لتشمل إدارة العلاقات الدولية والتفاوض المعقد وبناء التحالفات وفهم الثقافات المتباينة.
0: يوضح أيضا أن الدبلوماسية هي قمة الفن الإداري، لأنك تدير علاقات مع أطراف لا تملك عليهم سلطة مباشرة أو قوانين إلزامية. هنا ستصبح مهارات الاستماع الدقيق والذكاء العاطفي والقدرة على قراءة ما بين السطور في لغة الجسد والخطابات الرسمية هي أدوات العمل اليومية. الإدارة الدبلوماسية تعتمد على إيجاد قواسم مشتركة ومصالح متبادلة تحقق التوازن والاستقرار، وهي مبادئ صالحة للتطبيق في أصغر قسم إداري كما في أكبر المنظمات الدولية.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم مدارك.
2: مدارك ليس مجرد عنوان، بل هو جسر بين الصفحات والعقول، حيث تتحول القراءة إلى وعي مسموع ومعرفة قابلة للتطبيق.
1: أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. ما يمنح كتاب حياة في الإدارة نكهة خاصة وعمقا استثنائيا هو أن مؤلفه أديب وشاعر وروائي من الطراز الرفيع. هذا الدمج العبقري بين الأدب والإدارة أضفى على ممارساته القيادية بعدا إنسانيا وأخلاقيا نادرا ما نجده في كتب الإدارة التقليدية.
0: المدير الأديب يرى خلف التقرير الجاف قصة إنسانية، ويرى خلف الخطأ الوظيفي ظرفا نفسيا قد يحتاج إلى معالجة واحتواء بدلا من العقاب. هذا الحس الإنساني الرفيع جعله يدير بالحب والتقدير وبناء مناخ مؤسسي تسوده المودة والفكاهة الواعية. كان يؤمن بأن إدخال جانب من البهجة والترويح إلى بيئة العمل يقلل من ضغوط الإنتاج ويرفع المعنويات ويجعل الموظفين يقدمون أقصى طاقاتهم الإبداعية دفاعاً في ذلك لانتمائهم الصادق لا الخوف من الرقابة.

0: يطرح عليك صيبي قضية بالغة الأهمية تشغل بال كل مسؤول وقائد، وهي كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات العمل العام والمسؤوليات الوزارية الضخمة وبين الواجبات واجبات الحياة الشخصية والأسرية. يعترف الكاتب بصراحة وشجاعة بأن العمل التنفيذي في المناصب العليا هو مستهلك ومستنزف هائل للوقت والطاقة والجهد العصبي، وأنه غالبا ما يأتي على حساب اللحظات العائلية الثمينة.
1: ومع ذلك يضع نظاما صارما لإدارة الوقت بكفاءة عالية، يتحدث عن أهمية فصل ضغوط المكتب عن عتبة المنزل وتخصيص مساحات زمنية مقدسة بعيدا عن رنين الهاتف والملفات، ويرى أن القائد الذي يعجز عن إدارة وقته وتنظيم حياته الشخصية سيكون عاجزا عن إدارة شؤون مجتمعه ومؤسساته بكفاءة. فتحقيق التوازن الداخلي والنفسي هو النبع الذي يمد المسؤول بالطاقة المتجددة لمواصلة العطاء بالميدان دون السقوط في فخ الاحتراق المهني.
0: ينتقد ذلك صيبي في فصول متعددة من كتابه ظاهرة التخطيط الورقي المفرط، الذي يغرق في التفاصيل والدراسات النظرية الطويلة ويفتقر إلى آليات التطبيق الواقعي. هو يرى أن خطة بسيطة وواضحة بنسبة نجاح مقبولة ومصحوبة بمتابعة ميدانية صارمة هي أفضل بكثير من خطة استراتيجية عبقرية ومثالية تظل حبيسة الأدراج لسنوات لعدم واقعيتها أو صعوبة تنفيذها.
1: يركز المنهج الخلدوني والإداري عنده على مفهوم المتابعة اللصيقة للمشاريع. كان يفضل الزيارات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل ليرى الأمور على حقيقتها دون تجميل من العاملين أو تقارير تفتقر إلى الدقة. العبرة في العمل الإداري عنده هي بالمخرجات النهائية والأثر الحقيقي الذي يلمسه المستفيد النهائي على أرض الواقع. القيادة ليست في المكاتب الفخمة، بل هي حضور دائم في الميدان ومتابعة خطوات التنفيذ خطوة بخطوة حتى تكتمل المشاريع التنموية وتؤتي ثمارها.
0: من الأخطاء الكبرى التي يقع فيها المديرون التقليديون هي رغبتهم في الاحتفاظ بجميع الصلاحيات والقرارات بين أيديهم. هذا السلوك هو الوصفة المثالية لإنتاج الشلل التنظيمي وتأخير المعاملات. القائد الحقيقي هو من يملك الشجاعة والثقة لتفويض الصلاحيات الواسعة لمساعديه وموظفيه، بما يتيح له التفرغ لرسم السياسات الكبرى والتخطيط الاستراتيجي.
1: ويشير الكتاب إلى أن أهم المسؤوليات الأخلاقية والتنموية الأساسية للقائد هو بناء الصف الثاني من القيادات الشابة من خلال التفويض والمراقبة عن بعد وإعطاء الفرصة للشباب لاتخاذ القرارات وتحمل عواقب أخطائهم وإنجازاتهم، ويتم صقل الكفاءات وبناء جيل جديد من المديرين القادرين على استلام الأمانة ومواصلة مسيرة البناء.
0: يزخر الكتاب بحالات دراسية حقيقية تمثل مادة دسمة لدارسي الإدارة العامة. يروي القصيبي تجربته عندما تولى وزارة الصناعة والكهرباء، وكيف كانت المدن والقرى تعاني من انقطاعات مستمرة وشبكات متهالكة. لم يكتفي بإصدار القرارات، بل قام بدمج الشركات المتعددة والمبعثرة في كيان واحد قوي وموحد، الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، بما أسهم في توحيد الجهود والميزانيات ورفع الكفاءة التشغيلية بشكل قياسي.
1: وفي قطاع الصحة واجه تحديات أكثر تعقيدا، يروي كيف استحدث أنظمة صارمة للمراقبة والمحاسبة، وكيف كان يقوم بجولات تفتيشية في أوقات متأخرة من الليل ليتأكد من جهوزية الكوادر الطبية ونظافة المرافق. هذه المعارك التطويرية تثبت أن الإصلاح الإداري ليس نزهة سهلة، وأن الهدف الأسمى هو تقديم الخدمة الأفضل للمجتمع.
0: يعتبر الرواد الذين آمنوا بأهمية الشفافية والتواصل الإعلامي المباشر مع المستفيدين والجمهور قبل عقود من انتشار مفاهيم العلاقات العامة الحديثة والشبكات الرقمية. كان يؤمن بأن حق المواطن أن يعرف أسباب القصور أو تأخر المشاريع بكل صدق ووضوح.
1: عندما كانت تحدث أزمة أو نقص، كان يخرج بنفسه للإعلام ويشرح أبعاد المشكلة الفنية والخطوات الحالية التي تتخذها الوزارة لحلها والمدد الزمنية المتوقعة للإنجاز. هذا الصدق والوضوح في التعامل بنى جسراً متيناً من الثقة المتبادلة بينه وبين المجتمع.
0: الأزمات المفاجئة هي الاختبار الأعظم والفيصل الحقيقي لمعرفة القائد. يخصص القصيبي أجزاء مهمة من كتابه لاستعراض كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة التي تقع دون سابق إنذار وتتطلب تدخلا فوريا لحماية البنية التحتية أو السلم التنظيمي للمؤسسة.
1: الخطوة

0: الأولى والأهم في إدارة الأزمات هي الحفاظ على الهدوء التام والاتزان النفسي لقيادة الفريق، فالذعر والارتباك في قمة الهرم الإداري ينتقلان سريعا كالنار ويشلان قدرة الجميع عن التفكير الرشيد. يتطلب الأمر تشكيل غرفة عمليات مصغرة من الكفاءات الميدانية ومنحهم صلاحيات استثنائية والتركيز على محاصرة الأزمة وتقليل الأضرار مع الحفاظ على تدفق دائم وصادق للمعلومات لتجنب الشائعات. الأزمة هي تحدٍ يمكن تحويله إلى فرصة لإعادة الهيكلة وتصحيح المسارات القديمة الخاطئة.
1: تميز أسلوب غازي القصيبي الإداري بروح الدعابة الطريفة والترويح الواعي داخل بيئة العمل، وهو ما جعله شخصية محبوبة وقريبة جدا من قلوب مرؤوسيه. كان يرى أن الصرامة الجافة والوجوه العابسة لا تعني الجدية في العمل، بل قد تعكس في كثير من الأحيان جمودا فكريا وخوفا من التواصل الإنساني الحقيقي.
0: قليل من الفكاهة الذكية والابتسامة الصادقة في الاجتماعات الطويلة والمرهقة، يزيل جبالا من التوتر النفسي ويكسر الحواجز النفسية بين القيادة والموظفين، ويجعل الجميع يطرحون أفكارهم الإبداعية دون خوف من النقد أو السخرية. الفكاهة عنده كانت أداة قيادية ذكية لتقريب المسافات وإشاعة روح الأمل والتفاؤل في أوقات الأزمات وضغوط العمل المكثفة، مما يثبت أن الإنسانية والبهجة هما وقود الإنتاج المتميز والاستدامة المؤسسية.
1: مستمعين الكرام، نأخذ هذا الفاصل القصير ونعود معكم في برنامج مدارك.
2: صفحات قليلة، صفحات قليلة، أثر كبير. مدارك، مدارك.
1: أهلا بكم من جديد في برنامجكم مدارك. لو أسقطنا مبادئ وأفكار كتاب حياة في الإدارة على واقع المؤسسات والشركات اليوم وتحديدا في عام 2026، لرأينا مدى راهنية وصلاحية هذا الفكر لمواجهة التحديات الحديثة. فرغم دخول التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال، يبقى العنصر البشري هو المحرك الأساسي والمحور الحقيقي لكل نجاح.
0: يذكرنا الكتاب بأن الآلات والأنظمة الرقمية هي أدوات مساعدة فقط، وأن نجاح المؤسسة يرتبط دائما بوجود قادة يمتلكون وضوح الهدف والقدرة على الحسم الشجاع والاحترام العميق للإنسانية ومشاعر الموظفين والمستفيدين.
1: إن التمعن العميق في الفصول المتقدمة من هذا المؤلف الإداري الفريد يقودنا إلى استكشاف مفهوم بالغ الأهمية في عالم الإدارة المعاصرة، وهو مفهوم الثقافة التنظيمية للمؤسسة. يرى غازي القصيبي أن لكل جهاز إداري روحاً وهوية غير مرئية تشكل سلوك الموظفين وطريقة تعاملهم مع المعاملات والجمهور. هذه الروح لا تصنعها التعاميم المكتوبة، بل تصنعها الممارسات اليومية الممتدة والقدوة التي يقدمها القادة في أعلى الهرم التنظيمي.
0: ويسترسل الكاتب في تحليل هذه الظاهرة مبينا أن بعض المؤسسات تعاني مما يمكن تسميته بالخمول التنظيمي المزمن، حيث تنتقل عدوى البرود الإداري من الموظفين القدامى إلى الكوادر الجديدة فور تعيينها. الموظف الجديد يدخل المؤسسة محملا بالطاقة والرغبة في الإنجاز، لكنه يصطدم بثقافة سائدة تقدس الجمود والالتزام الحرفي بالقديم وتتوجس من كل فكرة مبتكرة. هنا يأتي دور المسؤول الأول في إعادة صياغة هذه الهوية الثقافية للمؤسسة عبر ضخ دماء جديدة وتكريم المبادرات الفردية.
1: إن بناء الهوية المؤسسية القوية يتطلب أيضاً مدى جسور التواصل الداخلي بين مختلف المستويات الإدارية. يذكر الكاتب أن غياب قنوات الحوار المباشر بين الإدارة العليا والكوادر التنفيذية في الميدان يخلق نوعاً من الاغتراب الوظيفي، حيث يشعر الموظف الصغير بأنه مجرد ترز في آلة ضخمة لا يعرف أهدافها ولا يرى نتائج عمله.
0: ومن هنا فإن استحداث لقاءات دورية مفتوحة وصناديق حقيقية للمقترحات وإشراك الموظفين في صياغة الأهداف المرحلية يسهم في تحويل المؤسسة من مكان إلى بيئة مهنية حية يتشارك الجميع في صياغة نجاحها واستدامتها.
1: يرى غازي القصيبي ويطرح في طيات تجاربه لفتة إدارية ذكية ترتبط بهندسة البيئة المادية للمكاتب والمرافق الحكومية وأثرها المباشر على الإنتاجية والروح المعنوية للموظفين والمراجعين على حد سواء. يرى أن المقار والمكاتب المظلمة والمكدسة بالأوراق والملفات المغبرة ذات الأثاث المتهالك تعكس إهمالا إداريا حادا يبعث على الكآبة والإحباط الوظيفي ويقدم

0: تقلل من هيبة المؤسسة الرسمية في عيون المجتمع.
1: ويروي الكاتب كيفية الحرص فور تولي المسؤولية في أي وزارة على إعادة تنظيم الفضاء المادي عبر إدخال الإضاءة الطبيعية وتوفير النظافة التامة وتنظيم الأرشيف وجعل المكاتب مفتوحة ومريحة للعمل. البيئة المادية النظيفة والمنظمة تعطي إشارة واضحة ومباشرة للعقل الباطن للموظف بأن العمل الذي يقوم به هنا هو عمل محترم وذو قيمة عالية. النظافة والنظام أولى مؤشرات الانضباط الإداري داخل أي جهاز حكومي أو خاص.
2: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا في مدارك حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلاً.
0: نختم هذا الجزء الإضافي والممتع بالحديث عن الركيزة الجوهرية والأكثر قدسية في مدرسة غازي القصيبي الإدارية، وهي فلسفة القيادة بالقدوة والنزاهة الشخصية المطلقة للمسؤول الأول. يرى الكاتب أن كل الخطط الاستراتيجية واللوائح القانونية وأنظمة الجودة والمراقبة تظل حبرا على ورق ولا قيمة لها ما لم يرى الموظفون بأعينهم أن القائد في أعلى الهرم هو أول من يلتزم بالقوانين وأول من يحترم المواعيد وأكثر من يضحي بالوقت والجهد في سبيل المصلحة العامة للمؤسسة.
1: النزاهة ليست مجرد غياب الفساد، بل هي التزام أخلاقي وثقافي شامل يظهر في أدق تفاصيل السلوك اليومي للمسؤول، في عدالته المطلقة وتجرده عند اختيار الموظفين والترقيات بعيدا عن صلات القرابة أو الصداقة، وفي ترفعه عن استخدام موارد وممتلكات الدولة للأغراض الشخصية، وفي صدقه الكامل وتواضعه عند التعاون مع الصغير والكبير. عندما يرى فريق العمل أن المدير يعيش المبادئ التي ينادي بها ويحاسب نفسه قبل محاسبة الآخرين، فإنهم يمنحون احتراما عميقا وولاء وثقة تجعلهم يعملون بأقصى طاقاتهم وتضمن للمؤسسات استدامتها وازدهارها الممتد عبر العصور والأجيال.
0: مستمعين الأفاضل، ونحن نصل إلى ختام قراءتنا التحليلية الواسعة في كتاب حياة في الإدارة. ندرك أن الدكتور غازي القصيبي لم يترك لنا مجرد كتاب يروي ذكرياته ومواقفه، بل ترك لنا مدرسة متكاملة الأركان في القيادة الإنسانية والعمل التنظيمي الرشيد، صالحة لتوجيه خطواتنا في الحاضر وبناء تطلعاتنا في المستقبل.
1: لقد أثبت لنا عبر مسيرته الحافلة أن الكرسي والمنصب هما وسيلتان لخدمة المجتمع وترك الأثر النبيل وليس غاية للوجاهة والاستعلاء. انتهت هذه الحلقة من برنامج مدارك، ولكن مدارات المعرفة والوعي والابتكار الإداري تظل ممتدة وواسعة دائما.
0: نلتقي معكم بإذن الله تعالى مستمعين الكرام وبرنامج مدارك في الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج مدارك. تقبلوا تحيات فريق العمل: دانا بوعركي، شاهب اسكندر، محمد العدواني، سعد البوص، والتحية الأجمل تأتيكم من المخرج جاسم محمد.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال.

0: ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وإن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع، ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو، وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني، ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. وارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة، وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: دار الساعة، برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييراً في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثاً لا يقدر بثمن للبشرية. برنامج رحلة اكتشاف، إعداد ألطاف البالو، تقديم أحمد ماتقي، وسارة نجم، تنفيذ محمد لمطير. رحلة اكتشاف، إخراج علي البلوشي.

0: معكم اليوم في هذه الرحلة الجديدة.
1: أعزائنا المستمعين، يسعدنا أن نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة واللقاء الجديد، حيث نبدأ معا رحلة من الأفكار والألهام. نحن معكم لنشارككم لحظات من المعرفة والمتعة.
0: مستمعينا الكرام، في كل حلقة نسعى لأن نلهمكم بشيء جديد من الابتكار والاكتشاف، فابتكار اليوم هو خطوة نحو مستقبل أفضل.

0: وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
1: المخترع نيكولاس جوزيف كونيوت.

0: نيكولاس جوزيف كونيوت مخترع أول سيارة. يتفق جميع المؤرخين على أن أول سيارة تم اختراعها من قبل رجل يدعى نيكولاس جوزيف كونيوت من فرنسا، حيث عمل على اختراع أول سيارة تتسع لأربعة أشخاص.
1: تسير السيارة بالبخار في عام 1769، وهي عبارة عن دراجة ثلاثية العجلات ضخمة كانت تتحرك لمدة 20 دقيقة بشكل متواصل، ثم تتوقف من أجل تجديد طاقة البخار للتمكن من السير من جديد، وكانت تسير حوالي 2.25 ميل في الساعة، أي ما يقارب 3.6 كيلومتر. وتوجد نسخة طبق الأصل سيارة كونيوت في المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
0: يعتبر كارل بينز المخترع الأول للسيارة العملية، حيث عمل على صناعة أول سيارة تستخدم محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، لذلك حصل على الفضل في اختراع السيارة. ويشار إلى وجود نقاط تشابه بين هذه السيارة مع السيارات الحديثة المستخدمة في الوقت الحالي. ولد كارل بينز عام 1844 في منطقة تقع جنوب غرب ألمانيا تدعى كارلس رو، وحصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارلس رو في عام 1864.
1: تمت صناعة أول سيارة ناجحة تعمل بالغاز من قبل كارلس إيتشر وشقيقه فرانك من الولايات المتحدة عام 1893، حيث قاما بإنشاء الشركة الأولى لتصنيع السيارات في أمريكا. ومن مخترع السيارات ننتقل معكم مستمعينا إلى مخترع آخر، وغابرييل أندرال.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف
0: غابرييل أندرال.

0: مكتشف كريات الدم البيضاء. يعود اكتشاف كريات الدم البيضاء إلى الطبيب الفرنسي جابرييل أندرال، وهو أستاذ في الطب، والطبيب الإنجليزي ويليام أديسون، وهو طبيب دولي مؤهل، حيث تحدث هذان الطبيبان وفي نفس الفترة عن الوصف الأول للكريات البيض، بينما هناك عنصر ثالث في الدم اكتشفه باحث فرنسي آخر هو ألفريد دوني، حيث حدد الصفائح الدموية التي تعتبر أساسية لتخثر الدم بعد الإصابة، ولكن لا تشكل الصفائح الدموية سوى حجم صغير من الدم.
1: كانت كل هذه الاكتشافات مهمة بالنسبة للعلوم الأساسية، ولكنها لم تكن لها قيمة تشخيصية كبيرة إلى العام 1879، عندما نشر بول إيرليش تقنية سريعة وسهلة لدراسة الدم، حيث يتم استخدامها حتى يومنا هذا عندما يطلب الطبيب تعداداً للخلايا التفضيلية.
0: أما طبيبان جابرييل وويليام فاستنتجا كلاهما إلى أن الكريات الحمراء والكريات البيضاء للدم يحدث لها تغييرات في حالة المرض. كما استنتج أديسون إن خلايا القيح كانت عبارة عن كريات دم بيضاء مرت عبر جدار الأوعية الشعرية. خلايا الدم البيضاء تسمى أيضاً بالكريات البيض أو الكريات البيضاء، وهي مكون خلوي من الدم يفتقر للهيموغلوبين، وتحتوي هذه الخلايا على نواة، وهي قادرة على الحركة وتدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض.

0: الناتجة عن ابتلاع المواد الغريبة وبقايا الخلايا من خلال تدمير العوامل المعدية والخلايا السرطانية أو عن طريق إنتاج الأجسام المضادة.
1: ولمعرفة النوعية والكمية توجد تقنية يتم من خلالها صبغة مسحة الدم وفحصها تحت المجهر، حيث يمكن أن يشير عدد وأنواع الخلايا في الدم إلى المرض والعدوى. واليوم هو أداة

وهو تعداد المحلل الآلي أو تعداد الدم اليدوي أو نوعياً. وقبل التحديد الكمي لخلايا الدم البيضاء، يتم تحليل خلايا الدم الحمراء باستخدام محلول ناقص التوتر، كما يحتوي المستحضر الناتج فقط على خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. تقيس الآلية خلايا الدم البيضاء أثناء تدفقها في ملف واحد عبر كاشف. أما بالنسبة لعداد الدم اليدوي فيتم باستخدام نظام المخفف المتاح تجارياً.

0: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
1: الساعات

0: الساعة منذ أن أدرك الإنسان مفهوم الوقت وأن الحاضر والماضي شيئان مختلفان، بدأ يسعى لمعرفة الوقت باستخدام وسائل مختلفة وعمل على تطويرها وتحسينها إلى أن اخترع الساعة. فالساعة هي أداة معرفة الوقت وقياسه، وقد بدأ ظهورها عند اليونانيين والرومان. في العصور الوسطى ظهرت عند المسلمين، فتم تطويرها بأشكال وأحجام مختلفة، فظهرت ساعات اليد وساعات الحائط والساعات المنبهة، إضافة إلى الساعات التي يحملها الأشخاص في رحلاتهم والتي تدعى الساعة النقالة.
1: لا يمكن القول بأن هناك مخترعاً واحداً اخترع الساعة، إذ اجتهد الإنسان منذ أقدم العصور في اختراع الساعة وتطويرها من شكل إلى آخر، حيث إنها الوسيلة الوحيدة لقياس الزمن ومعرفة الوقت والتقويم. كان السومريون هم أول شعوب الأرض التي اهتمت بالوقت، فقد نجحوا في حساب السنة من خلال الشمس، حيث تتبعوا حركة الشمس منذ شروقها في اليوم الأول إلى شروقها في اليوم الذي يليه، وبناء على ذلك قسموا العام إلى 12 شهراً، واعتمد المصريون على القمر لتحديد الزمن، وبالتالي قسموا العام إلى 365 جزءاً، وهو المعروف حالياً بعدد أيام السنة.
0: كان للعرب المسلمين دور كبير في اختراع الساعة الرملية والساعة المائية، وأبدعوا أيضاً في اختراعهم للساعة الرخامية التي كانت تطلق الوقت بصوت مسموع، وكانت الساعة التي أهداها الخليفة هارون الرشيد لشارلمان الفرنجي من أشهر الساعات المبتكرة على يد المسلمين. وفي القرن الرابع عشر اخترعت الساعة الميكانيكية، تلتها الساعة الكهربائية، ثم الساعة الذرية والكوارتز.
1: أما الساعة البندولية الدقيقة فكانت من اختراع الهولندي كريستيان هويغنز في عام 1656، وجاء المخترع جورج جراهام من بعده وطورها بتصحيح الأخطاء البسيطة فيها. وفي القرن العشرين من العصر الحديث اخترع المهندس الكندي وارن ماريسون ساعة الكوارتز ثلاثية العقارب.
0: ظهرت أدوات غريبة على مر العصور لمعرفة الوقت وقياسه، فقد كانت الحضارات القديمة مثل الصينية واليابانية والفرعونية من أوائل الحضارات المخترعة لآلات حساب الزمن، إلا أن الصينيين كانوا يعتمدون على أغرب هذه الآلات لمعرفة الوقت. ففي القرن الرابع عشر الميلادي استخدم الصينيون ساعات من البخور.
1: قبل أن تظهر الساعات في شكلها الحالي والمتعارف عليه الآن، كانت الحضارات القديمة تستخدم سبلاً مختلفة لمعرفة الوقت، مثل

0: الاعتماد على الأجرام السماوية والماء، وسعى الإنسان على مر العصور إلى تحديد الوقت بأي أداة متوفرة، مما يكشف عن عبقريته الكامنة وراء اختراع الساعة. لا يصدق بعض الناس أن الإنسان القديم تعلم معرفة الوقت وصنع الساعات عن طريق ملاحظته ودقة انتباهه إلى الدورات الطبيعية مثل دورة الشمس ودورة القمر والفصول الأربعة.
1: تعد الساعة الشمسية من أقدم الساعات التي كان الناس يعتمدون عليها في ملاحظتهم للدورات الطبيعية التي تحدث في السماء، وكانت هذه الساعة عبارة عن شواهد صخرة عملاقة مصنوعة من الحجر أو أي مادة أخرى، حيث كان الهدف منها هو تحديد تعاقب الفصول الأربعة أو حركة النجوم في السماء. وتكمن وظيفة هذه الشواهد الصخرية إنه في وقت معين من السنة تكون الشمس والقمر على خط واحد مع بعض الصخور، وبحدوث ذلك يدرك العلماء إنه قد بدأ فصل جديد من فصول السنة.
0: إن تقسيم الأيام إلى ساعات لم يكن يخطر على بال البشر إلا منذ ما يقارب 4000 سنة مضت، فقد تم تقسيم اليوم إلى 24 ساعة عن طريق البابليين، وهم الذين ابتكروا الساعة الشمسية.
1: كانت الساعة الشمسية عبارة عن دائرة عليها علامات محددة تبين الساعات بين شروق الشمس وغروبها، وفي وسط هذه الدائرة تغرس ساق خشبية يقع ظلها على العلامات المرسومة، ومع حركة الشمس عبر السماء يتحرك ظل الساق ويشير إلى الوقت. كانت فائدة الساعة الشمسية تتوقف على الأيام المشمسة، حيث إنها لن تعمل في الأيام غير المشمسة أو في الليل.
0: أدرك المصريون القدامى منذ نحو 3400 سنة أن تدفق الماء من ثقب صغير في وعاء ممتلئ بالماء يحدث بمعدل ثابت، وبإدراكهم لهذه النقطة الهامة تم اختراع الساعة المائية، حيث كان الماء في هذه الساعة يتدفق من ثقب قريب من قاع إناء من الحجر تترك على جدران الوعاء علامات، وهذه العلامات المحفورة على الجدران هي التي تبين الساعات، حيث يعرف الناس الوقت عن طريق النظر إلى كمية الماء المتبقية في الوعاء.
1: مع بداية القرن 14 بدأ استعمال الساعة الرملية، فقد كانت تعمل بنفس طريقة عمل الساعة المائية. والساعة الرملية بشكلها البسيط هي عبارة عن انتفاخين زجاجيين متصلين من خلال عنق صغير في الوسط، تتساقط الرمال من الانتفاخ الزجاجي العلوي إلى الانتفاخ الزجاجي السفلي، وبانتقال الرمال من الجزء العلوي يدرك المراقب إن فترة زمنية معينة قد مضت.
0: منذ ما يقارب 700 عام ظهرت الساعة الميكانيكية في أوروبا، حيث كانت هذه الساعات قائمة في عملها على استخدام أوزان هابطة ومساعدة لمعرفة الوقت المنقضي، وذلك عن طريق أحد التروس الذي يتحرك باستمرار حتى يطلق رنين الجرس، وبسماع أحد الرهبان أو رجال الدين لهذا الرنين يدرك أن وقت الصلاة حان، فيتم الاجتماع لأدائها.
1: لم تكن الساعات الميكانيكية القديمة تذكر الوقت، حيث لم تكن بها عقارب كما هو الحال الآن، وإنما كانت تطلق إشارة معينة عند مرور ساعة كاملة. إضافة إلى هذا، فإن الأمر لم يكن على مستوى عال من الدقة، إذ كانت تتأخر عن إطلاق الإشارة بما يقارب 15 دقيقة في كل يوم.
2: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
0: الساعة البخورية.

عرف هذا النوع الغريب من الساعات في الصين واليابان، وذلك في القرن السادس للميلاد، وبقي مستخدماً حتى بداية القرن العشرين،

0: وكانت هذه الساعة مكونة من عصا بخور له قياسات محددة، إضافة إلى وجود مجرى محفور كالمتاهة يحتوي على عدة أنواع من البخور، وبإشعال عود البخور من طرفه فإنه لن ينتهي إلا بعد مرور ساعة. وعندما تتغير رائحة البخور يدرك الناس أن ساعة من الزمن قد مضت.
1: الساعة الفلكية، ابتكر عالم الفلك والمهندس الصيني سوسونغ ساعة فلكية تدار بالماء خلال القرن الحادي عشر، حيث يتم تدويرها باستخدام ساقية ارتفاعها 9 أمتار ووزنها 10 أطنان. وكانت هذه الساعة تبين حركة الشمس والقمر والنجوم، واستخدم في هذه الساعة تقنية الميزان إضافة إلى سلسلة نقل الحركة التي تدير الحركات.
0: في بداية القرن 12 طور الفلكيون المسلمون الساعة الفلكية واستخدموها في المساجد، ومن أشهر من ساهم في عملية تطويرها الجزري وابن الشاطر وأبو الريحان البيروني. وتعود الساعة الفلكية في تاريخها إلى عام 2500 قبل الميلاد، حيث كانت الفترة فيها تقسم بين الغسق والفجر إلى 12 ساعة، واليوم كان مقسماً إلى 24 ساعة، كما قسمت الساعة إلى 60 دقيقة.
1: كانت هناك أدوات توقيت عجيبة عبر التاريخ، فكانت للملك الإنجليزي ألفريد الكبير في أوائل القرن 9 الميلادي ساعة مصنوعة من شمعات عددها 6، وطول كل واحدة منها 30 سنتيمتراً، وكان الخدم في قصره يشعلون الشموع على مدار اليوم، كل شمعة يتم إشعالها إثر الأخرى، حيث كان احتراق كل شمعة يستغرق حوالي 8 دقائق لكل سنتيمتر، وبذلك تستغرق الشمعات 6 24 ساعة.
0: وفي عام 1354 أكمل صانعو الساعات في كاتدرائية ستراسبورغ صناعة ساعة ميكانيكية قادرة على تقديم عرض فني، حيث تعزف أجراسها نشيداً وعندها تدور الشخصيات الدينية، بالإضافة إلى وجود ديك يصرخ ويصيح عند مرور كل ساعة. وتوجد هذه الساعة في فرنسا الآن ولم يبقى منها سوى الديك.
1: ومن الساعات العجيبة أيضاً ساعة الفيل، والتي صنعها الحزري، وهي عبارة عن ساعة مائية كانت تضبط الوقت مرتين في اليوم عند شروق الشمس وعند الغروب، وهي على شكل فيل ضخم يعلوه بيت صغير، ويقود الفيل رجلان، ويوجد تنين وطائر العنقاء. وقد دمجت هذه الساعة في تصميمها حضارات العالم القديم، حيث يمثل الفيل الحضارة الهندية، ويمثل التنين الحضارة الآسيوية، أما طائر العنقاء فيمثل الحضارة المصرية القديمة.
0: ومن الساعات ننتقل إلى النظارات ثنائية البؤرة. النظارات ثنائية البؤرة هي نظارات العين بعدستين بصريتين متميزتين. النظارات ثنائية البؤرة توصف عموماً إلى الناس المصابين بمرض قصر الشيخوخة البصري، الذي يتطلب أيضاً تصحيحاً لقصر النظر، مد البصر أو انحراف البصر.
1: خلال القرن 16 بدأ الناس استخدام النظارات للرؤية البعيدة بوضوح، وقد اخترع العالم والسياسي الأمريكي بنجامين فرانكلين النظارة الثنائية البؤرة في عام 1784 ميلادية. وتنقسم النظارة الثنائية البؤرة إلى عدستين، إحداهما للقراءة والأخرى للرؤية البعيدة.

0: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
1: المخترع إدوارد نارين.

0: بالورق لتدوين نصوصنا وملاحظاتنا وأفكارنا، وذلك بفعل الثورة التقنية التي سيطرت على يد الكاتب وعين القارئ.
1: لكن وبعيداً عن سحر الأوراق والأقلام وعدم قدرتنا على الاستغناء عنهما بشكل كامل، فإن الرسامين مثلاً لا يمكنهم التوقف عن استخدام الأوراق والأقلام بكل ألوانها وأنواعها، وطبعاً لا يمكنهم الاستغناء عن الممحات، إذ يبدو أن فكرة التراجع عن الأخطاء والبدء من جديد كانت مريحة وجذابة للإنسان منذ القدم، إلى درجة أنه استخدم قطع الخبز المرطب بالماء لمحو كتاباته وإعادة استخدام الألواح مرة أخرى في العصر الميجي، وهي حقبة في التاريخ الياباني تنسب إلى الإمبراطور الياباني ميجي.
0: استخدم الرومان واليونانيون ألواحاً قابلة للمسح وإعادة الكتابة عليها، كانت تسمى بالبست، وغالباً كانت ألواحاً من الشمع الناعم تكشط الكتابات من عليها باستخدام الحجر الرملي، واستخدم الإنسان القديم كذلك أقراص الشمع وأحياناً قطعاً من الحجر الرملي أو الحجر الخفاف لمحو كتاباته من على الرقاع الجلدية وورق البردي.
1: عام 1770 ميلادية لفت المهندس الإنجليزي إدوارد نارين صدفة قطعة من المطاط النباتي بدلاً من قطعة الخبز، ليجدها تقوم بمسح الكتابة بشكل أفضل من الخبز. هذا الاكتشاف الذي صنعه ووصفه الكيميائي جوزيف ريتسل في 15 من أبريل من نفس العام، إذ إنه رأى قطعاً من المطاط تستخدم بشكل ممتاز لمحو كتابات بالرصاص الأسود.

0: سميت قطع المطاط هذه في وقتها بالكاوتشوك، ولاحقاً استخدم اسم رابر. كانت مشكلة هذا المطاط النباتي تكمن في رائحته الكريهة وحساسية بعضه منه، بالإضافة إلى كونه غير متماسك وسريع الاهتراء، الأمر الذي تداركه الكيميائي تشارلز جوتير عام 1839، حيث توصل إلى معالجة المطاط كيميائياً بمادة الكبريت التي تجعله أكثر تماسكاً وأطول عمراً. وفي عام 1858 توصل المهندس الأمريكي هايمان ليمان إلى اختراع تركيب ممحاة صغيرة على أحد أطراف القلم الرصاص، والذي اشتراه المستثمر الأمريكي جوزيف ريكندورفر بما يوازي 2 مليون دولار في وقتنا هذا.
1: انتشر هذا القلم المزود بممحاة في الولايات المتحدة الأمريكية وصار المفضل لدى الغالبية، إلا أن ريكندورفر كان سيء الحظ، إذ قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بأن تركيب ممحاة للقلم يجب ألا يعد اختراعاً، لأن القلم موجود من قبل وكذلك الممحاة. وعلى إثر ذلك ألغيت براءة اختراع ليمان التي اشتراها من ريكندورفر، وتمكنت لاحقا شركات أخرى من إنتاج قلم مزود بممحاة دون أن تكون مدينة بشيء لكليهما.
0: تتنوع أشكال الممحاة وخامات صناعتها في وقتنا الحالي، وإن كانت الغالبية العظمى منها مصنوعة من الفينيل الأبيض أو المطاط الصناعي، وتتميز الممحاة الجيدة بسهولة انزلاقها على الورق وعدم تركها خدوشاً أو آثاراً عليه.
1: ويقوم عمل الممحاة بالأساس على ميكانيكية الفرك التي تولد حرارة تدفئ سطح الجرافيت الذي يصنع منه القلم الرصاص، ولأن جزيئات الفينيل أو المطاط أكثر قابلية لالتصاق بذرات الجرافيت من الورق، فإنها تزيله مخلفة بقايا يمكن نفضها بسهولة عن الورق.
0: وإلى مخترع آخر مستمعنا الكرام، وماكس بادك رمز شريطي.

0: رمز شريطي أو الشفرة الخطية باركود هي تمثيل ضوئي لبيانات قابلة للقراءة من قبل الحاسوب مثل الأرقام والحروف، وهو رمز ثنائي الأبعاد، وفي الأصل كانت تمثل البيانات في مناطق العرض والفراغات بين الخطوط المتوازية، ويمكن أن يطلق عليها الرموز أو الشفرات الخطية أحادية البعد.
1: الشفرات الخطية تأتي أيضاً بأنماط كمربعات أو نقاط أو أشكال سداسية أو أنماط هندسية أخرى ضمن صور يطلق عليها الرمز أو شفرات المصفوفة ثنائية الأبعاد. أول استخدام للشفرات الخطية كان لوضع علامات على عربات القطار، لكنها لم تكن ناجحة تجاريا إلى أن تم استخدامها في أنظمة مبيعات مراكز التسوق، وهي المهمة التي أصبحت من خلالها الشفرات الخطية عالمية تقريبا، لينتشر استخدامها إلى مهام أخرى أيضا، مهام تعرف عموما بالتقاط بيانات المعرف آليا.

0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرؤ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: أول من اخترع الباركود هو ماكس باتك عام 1880.

0: إلا أنه ونظراً لقلة ذات اليد لم يرى مشروعه النور. وفي عام 1932 قام طالب الدراسات العليا والاس بيلنت بكتابة بحث البقالة الآلية في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. شرح فيه استخدام هذا النظام لأتمتة نظم تدفق البقالة من الرفوف، ونظراً لأن الولايات المتحدة كانت تمر بأزمة اقتصادية فلم تنفذ هذه الفكرة.
1: في سنة 1948 قام برنارد سيلفر، وهو طالب متخرج من معهد دريكسل التكنولوجي، بالتعاون مع أصدقائه وهم نورمان جوزيف وولاند ونورمان جوهانز، بوضع أول نظام يعمل بالحبر فوق البنفسجي لأحد سلاسل المتاجر في فيلادلفيا لقراءة المنتجات وقت الخروج. ولكن ولنظر تكلفة هذا النظام باء بالفشل. قام بعدها وولاند بالعمل على تطوير النظام وتقليل تكلفته، وقام بتسجيل براءة اختراعه في يوم 7 من أكتوبر عام 1952، وشهد بعدها هذا الاختراع نجاحاً واسعاً.
0: قارئ الباركود هو عبارة عن مساحة ضوئي يسلط شعاعاً من الليزر عليه ثم يرتد مرة أخرى من الأعمدة البيضاء فقط، حيث إن الأعمدة السوداء تمتص الضوء ولا تعكس الشعاع مرة أخرى. يقوم كاشف الضوء الموجود في القارئ بتحليل الأشعة المنعكسة، ثم يقوم بإرسال هذه البيانات إلى حاسوب يعمل على مطابقة هذه الشفرة مع الشفرات المخزنة لديه، فيستخلص كافة المعلومات المرتبطة بهذه الشفرة مثل السعر والكمية والمنتج.
1: أصبحت الشفرة الخطية شيئاً فشيئاً جزءاً أساسياً من الحضارة الحديثة وجزءاً من نظام الصادرات العالمي، وقد انتشر استخدامها على نطاق واسع، وتحسنت التقنية المستخدمة في الشفرة الخطية باستمرار، وقد شملت التطبيقات الحديثة للشفرة الخطية بما يلي:
0: كل منتج تقريباً يمكن شراؤه من الأسواق أو البقالة أو المتاجر الكبيرة له رمز المنتج العالمي. هذا يساعد كثيراً في انقضاء أثر عدد كبير من المواد الموجودة.

0: جودة في المتجر، ويقلل أيضا من سرقة السلع من المتاجر، مع أن السارقين أصبحوا يطبعون الشفرة الخطية المزورة أيضا. ومنذ اعتماد الشفرة الخطية استفاد كل من المستهلكين وتجار التجزئة من التوفير الناتج.
1: وأيضا بطاقات العضوية وبطاقات الوفاء، حيث تقوم معظم محلات البقالة والمخازن الكبيرة التي تبيع بالتجزئة بصنائع مثل المعدات الرياضية ولوازم المكاتب، وذلك لتحديد هوية المستهلك. يستفيد تجار التجزئة بفهم أنماط الاستهلاك الفردي للتسوق، حيث يحصل المتسوقون عادة على عروض خاصة من نقاط البيع أو عروض تسويقية خاصة عبر عنوانهم أو بريدهم الإلكتروني المقدم عند التسجيل على بطاقات الوفاء.
0: تتبع حركة المواد بما في ذلك السيارات المستأجرة وأمتعة شركات الطيران والنفايات النووية والبريد والطرود. ومنذ عام 2006 تستخدم شركات الطيران الشفرة الخطية ثنائية البعد على بطاقة المرور على متن الطائرة. ومنذ عام 2008 أصبح بالإمكان إرسال الشفرات الخطية ثنائية البعد إلى الهواتف المحمولة واستخدامها كبطاقة الصعود إلى الطائرة.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج رحلة اكتشاف. نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف. تقبلوا تحيات فريق العمل: ألطاف البالو، سارة نجم، أحمد ماتق، محمد لمطي، والمخرج علي البلوشي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: وفي بداية هذه الحلقة نبدأ بمتابعة إخبارية. يواصل إغلاق مضيق هرمز إثارة المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواق النفط، في ظل ما يمثله المضيق من شريان حيوي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. في هذا السياق أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن المنظمة لم ترصد حتى الآن مؤشرات على تراجع الطلب العالمي على النفط، معتبرا أن التوترات الراهنة عوامل استثنائية ومؤقتة، مع التشديد على أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة لتجنب أي نقص مستقبلي في الإمدادات. ولتفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن التداعيات الاقتصادية المباشرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والطاقة العالمية من وجهة نظرك.
1: لا شك أن مضيق هرمز ليس يعني هو مجرد ممر مائي، هو صمام الضغط الرئيسي لاقتصاد الطاقة العالمي. معروف أنه يمر قرابة 20-21 مليون برميل يوميا، تمثل 20% من إجمالي التجارة النفطية العالمية، 30% أيضا من تجارة الغاز الطبيعي المسال. فلا شك أن يعني تعطل المضيق يعني لا يقتصر على النفط فقط، يمتد إلى الغاز الطبيعي، يمتد إلى أسعار الشحن، يمتد إلى التأمين على السفن، يرفع تكلفة نقل الطاقة إلى الأسواق العالمية. نعم، وفي مثل هذه الظروف تصبح الأسواق أكثر حساسية للأخبار والتطورات العسكرية، فتزداد التغلبات السعرية كما هو حاصل الآن بشكل ملحوظ.
0: يعني تعتقد بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن أستاذ علي أن سيؤثر أيضا على استمرار، يعني هذا استمرار الإغلاق سيؤثر أيضا على سلاسل الإمداد العالمية وأسرار أسعار السلع والخدمات أيضا؟
1: لا شك، اليوم العالم يعتمد على شبكات إمداد مترابطة بشكل كبير. الطاقة هي العنصر الأساسي في تشغيل تلك الشبكات، فالارتفاع دائما الحاد والمستدام، الآن أكثر من 3 أشهر ونحن نتحدث بمعدل تقريبا 100 دولار للبرميل، أقل أو أكثر قليلا ولكن متوسط. لا شك أنه سينعكس على تكاليف النقل البحري، على الجوي، على البري، وكما نرى الآن ارتفاع أسعار التذاكر، ارتفاع أسعار البري أيضا ارتفعت ناهيك عن النقل البحري، واستمرار يعني المضيق يعني الآن مغلق. ولكن هذا بدوره راح يرفع ايضا اسعار المواد الخام، السلع الغذائيه، المنتجات الصناعيه، اذا هو يؤدي الى موجه تضخميه عالميه جديده.